مستلهما إدارة مضيق ملقا مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز مقابل رسوم طوعية. إحياءً لمسار التسوية في جزيرة قبرص غوتيريش إلى الجزيرة في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ 16 عاماً. وحرب أعالي البحار مستمرة، موسكو تعلن زيادة عديد جيشها وتواصل استهداف السفن في البحر الأسود.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يدخل التوتر في المنطقة منعطفا جديدا مع تقديم سلطنة عمان مقترحا جديدا لإيران لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، مستلهما أسلوب إدارة مضيق ملقا الواصل بين بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي. في حين يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق يقع حاليا تحت السيطرة الأمريكية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
1: مضيق هرمز الإشكال الأكثر تعقيدا في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الخلافات الجوهرية بشأن الإدارة المستقبلية له، والتأكيد الإيراني على أنه حق سيادي مع مطالبات من واشنطن ودول المنطقة بأن تكون إدارته تشاركية. سلطنة عمان أحد الوسطاء والمعنيين بالمضيق قدمت مقترحا جديدا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن المقترح العماني يشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وتضيف المصادر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي، حيث إنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. طهران وعبر قيادتها العسكرية أكدت من جهتها أنها لن تسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالاً من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهته يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على المضيق، مشيرا إلى أن الحصار البحري الذي فرض حاليا على إيران قوي للغاية ولا يمكن لأحد أن يخترقه. ويؤكد ترامب أنه لا يمكن أن تتم رشوة الإيرانيين، بل تجب هزيمتهم وأنهم يفعلون ذلك حاليا.
2: لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور.
1: يعيد المقترح العماني للأذهان نموذج عمل مضيق ملقا الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، وتشترك في إدارته الدول الواقعة عليه وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ومن شأن المقترح العماني أن يكون أكثر الحلول قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وقد يرضي كل الأطراف الساعية للتوصل لحل نهائي لحرب أخذت المنطقة نحو المجهول.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. سيد محمود، أهلا وسهلا بك. إذا سلطنة عمان تقدم الآن مقترحا ينص على إنشاء آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، دعنا بداية نضيء على تفاصيل وماهية هذا المقترح العماني الجديد.
3: مساء الخير. يعني هذا المقترح يبدو في الظاهر على أنه كحل وسط أو كتسوية بين الإيرانيين والعمانيين من أجل إخراج ملف مضيق هرمز كعقبة أمام تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ومنع العودة إلى تصعيد الحرب بشكل أكبر مرة أخرى. على المستوى التفصيلي، هذا الاقتراح العماني من الواضح أنه يحظى بدعم أقليمي وخليجي، وأعتقد أنه يحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني طالما أن دول الخليج موافقة على هذا الاقتراح، هذا يعني أن الأمريكيون أيضا يؤيدون هذا الاقتراح. هو يستمد فكرة آلية إدارة مضيق هرمز من الآلية المعتمدة في مضيق ملق، أن يكون هناك تعاون بين الدول المطلة على هذا المضيق والمعنية بهذا المضيق في إدارته. الجانب الآخر فيما يتعلق بالرسوم أو بالآلية التمويلية لهذه الإدارة، اللافت في المقترح العماني أنه الرسوم المقترحة هي تكون رسوم ليست إجبارية على السفن المشاركة أو على السفن التي تعبر هذه المضيق، بمعنى تكون مساهمات مالية اختيارية، وهي في الغالب مساهمات

0: عملية رمزية لدوافع مرتبطة بعملية الملاحة والخدمات المقامة في هذا المضيق. لكن اللافت أنه الإيرانيين رفضوا المقترح العماني، والأخطر من رفض إيران للمقترح العماني أن إيران قدمت مقترح آخر لا يتعلق فقط بمسألة فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق.
1: فيما يتعلق الآن الموقف أو طبيعة الآن الرد الإيراني على هذا المقترح، دعنا نضيء قليلا عن ما يتعلق بتفاصيل مسارات هذا المقترح من خلال هذا العرض، نتابع ونعود للتعليق عليه. إذن مشاهدينا، على غرار مضيق ملقا تقترح سلطنة عمان آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تقدم حلا وسطا تساهم فيه الدول المستخدمة للمضيق طوعا برسوم مالية لتأمين سلامة الملاحة فيه. المزيد عن آلية عمل مضيق ملقا مع الزميل أواب أيوب، نتابع ثم نعود للنقاش.
2: في محاولة لإمساك العصا من المنتصف بشأن إدارة مضيق هرمز، تطرح سلطنة عمان على إيران مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة تشابه إلى حد كبير نموذج إدارة مضيق ملقا الذي يربط بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. المضيق يمتد على مسافة 900 كيلو متر، ويعد الشريان البحري الأهم في العالم، إذ يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. جنوبا تقف عليه سنغافورة، وفي منتصفه تحده إندونيسيا يسارا وماليزيا يمينا، وصولا إلى الشمال حيث لتايلاند نصيب أيضا من مشاطئة هذا المضيق. تكمن أهمية المضيق في حجمه الاقتصادي الهائل، فنحو 22% من التجارة العالمية تمر عبره، وحوالي 29% من شحنات النفط المنقولة بحراً.

0: على الممر، أي أن الدول المشاطئة لا تفرض رسوما أو ضرائب أو مقابلا ماليا على السفن، ولا تستطيع كذلك منع العبور. إذن كيف تدفع الرسوم؟ هنا تأتي الآلية الثلاثية المكونة من منتدى التعاون ولجنة لتنسيق المشروعات وصندوق وسائل المساعدة الملاحية. في هذا الصندوق يقدم مستخدمو المضيق بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والشركات مساهمات مالية طوعية لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة مثل صيانة العوامات والمنارات إلى جانب حماية البيئة البحرية. في نظر القانون الدولي وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يصنف مضيق ملقة كمضيق مستخدم للملاحة الدولية ويخضع لنظام المرور العابر. هذا النظام أو هذا المرور يكفل للسفن والطائرات حق العبور والتحليق بوصفه حقا قانونيا أصيلا لا يجوز للدول المشاطئة تعطيله أو تقييده، لكنه يمنحها حق التنظيم فقط.
1: إذن أعود للنقاش إليك أستاذ محمود، على ما يبدو بأنك لمحت بعض الأمور الهامة في إطار هذا العرض، فكيف تقرأها علما بأن إيران لن تمارس سيطرة منفردة على المضيق وفق هذا المقترح؟
2: طبعا التقرير غني جدا، يعطي صورة دقيقة عن الحالتين، أو هو عمليا يعني الآن إسقاط حالة مضيق ملقة على المقترح العماني مهم جدا لفهم كيفية ابتكار هذه الفكرة من جانب العمانيين ومن جانب الدول التي أيدت هذا الاقتراح. ما يختلف عن بين حالتي مضيق ملقة ومضيق هرمز هو مجموعة من العوامل المهمة. أولا في مضيق ملقة لا يوجد صراع هناك، وبالتالي لا توجد هناك اندفاع لدى أحدى الدول التي تدير هذا المضيق في محاولة السيطرة على هذا المضيق لتحقيق أهداف جيوسياسية كما هو الحال بالنسبة لإيران. الأمر الآخر لمضيق هرمز، الأمر الآخر المقترح الرد الإيراني على المقترح العماني يختلف بشكل جذري عن الآلية المعتمدة في مضيق ملقة على عدة مستويات. المستوى الأول، إيران تريد فرض رسوم إجبارية على السفن التي تعبر المضيق على عكس المقترح العماني وما هو عليه الحال في مضيق ملقة، أن الرسوم التي تدفعها السفن والشركات هي رسوم طوعية. الأمر الآخر، هذه الرسوم، آلية الرسوم التي يتم تحصيلها في مضيق ملقة هي بالتعاون بين الدول المتشاطئة على هذا المضيق، على عكس ما تقترحه إيران. حاولت إيران أولا أن تتفق مع سلطنة عمان من أجل الوصول إلى آلية مشتركة لتحصيل الرسوم، وهذا ما لم تستطع الحصول عليه. الآن هناك منصة أو يعني منظمة أنشأتها إيران من أجل آلية لتحصيل الرسوم من السفن التي تعبر هذا المضيق بشكل خاص ومستقل عن الدول الأخرى، عن سلطنة عمان. وبالتالي هناك خلاف جذري وكبير بين المقترحين.
1: هل سيعمل هذا المقترح على تجاوز هذا الخلاف؟ ودعني أربطه أيضا أستاذ محمود، يعني بخصوص أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أنه لا يجوز للدول المطلة على المضائق المطالبة برسوم عبور.
2: صحيح. ليس فقط
1: يعني إلا باستثناءات لربما هذا المقترح، يعني من خلال رسوم محددة مقابل خدمات محددة، إرشاد
2: صحيح.
1: بحري قطر،
2: يعني
1: خدمة موانئ وغيرها.
2: حتى هذه الرسوم هي رسوم طوعية، يعني تدفعها الشركات والسفن التي تعبر المضائق من أجل تسهيل عملية الملاحة، يعني عمليا ليس لأهداف سياسية أو لأهداف جيوسياسية على عكس ما يقدمه ما تريده إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. المقترح الإيراني أسماء لا يتعلق فقط بمسألة الرسوم، أهم في المقترح الإيراني أن إيران تريد تغيير قواعد الملاحة في مضيق هرمز. هنا النقطة الأهم. هذا الأمر يأخذنا إلى يعني كي يفهم المشاهد بشكل أوضح كيف تعمل آلية الملاحة في مضيق هرمز. قبل هذه الحرب كان هناك مسارين في مضيق هرمز، مسارين، مسار خروج ومسار دخول للسفن سواء من الخليج إلى بحر العرب والمحيط الهندي وبالعكس. وكان هناك اتفاق إيراني عماني برعاية المنظمة البحرية الدولية البحرية على أن تكون هناك أو يكون هناك مسارين تدخل وتخرج منهما السفن، وهذين المسارين يمران بمعظمهما في المياه العمانية، المياه الإقليمية العمانية. ما تريده إيران من خلال المقترح الذي

0: تم الإعلان عنه. أولا تغيير حركة السفن في هذه المسارات، تريد أن يكون الحركة في أحد الاتجاهين تمر بالكامل داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وأن تكون الحركة في الاتجاه المعاكس أيضا يمر جزء منها داخل المياه الإيرانية. وهنا تريد إيران أن تعزز سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز. هنا الأهم،
1: وهنا يعني يمكن السؤال بما بين الموقف الإيراني من يعني طبيعة ما تريده إيران من هذه الورقة الاستراتيجية في مضيق هرمز، وأيضا ما تريده الولايات المتحدة، يعني علما بأنه وزير الخارجية الأمريكي صرح مرارا بأنه لا يحق لأي دولة على وجه الأرض فرض رسوم على استخدام الممرات البحرية الدولية. بالتالي أين سيكون موضع هذا المقترح من وجهة
0: يعني أنا أتصور
1: كلا الطرفين؟
0: نعم، يعني أنا أتصور أنه مجرد أن تقدم سلطنة عمان مقترح وأن يرد الإيرانيون بمقترح، هذا يعني بأنه عمليا هناك تفاوض، كل طرف يقدم مقترح،
1: نوع من
0: وضع الشروط، رفع الشروط من أجل التوصل إلى تسوية معينة ترضي الطرفين. وبالتالي أنا لا أرى الاقتراح الإيراني على أنه مصمم لقطع الطريق على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع العمانيين ومع الدول الأخرى من أجل معالجة هذه المسألة. لكن السقف الإيراني أسماء سقف مرتفع جدا. الإيرانيون لا يتحدثون فقط عن تحصيل رسوم من السفن التي تعبر هذا المضيق، هم يتحدثون عن تغيير قواعد الملاحة بشكل كامل في هذا المضيق، وأن يمر الجزء الأكبر من الملاحة داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وهذا يعني أن إيران سيكون لها سيطرة أكبر على هذا المضيق، وهذا سيكون له تداعيات كبيرة. لذلك أتصور بأنه الآن هناك مفاوضات تجري. طبعا مسألة مضيق هرمز ليست مسألة تقنية فقط، هي مرتبطة بالحرب بشكل عام،
1: أصبحت هناك استراتيجية للطرفين.
0: صحيح. لذلك حتى الاتفاق في إدارة هذا المضيق لا تتعلق فقط بالتوصل إلى مقاربة تقنية حول إدارة مضيق هرمز، بل أيضا بمسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. لذلك
1: دعني أربطها في مسار المحادثات. أستاذ محمود، ترامب صرح بأن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة مع إيران، وأن هنالك لربما فرصة للتوصل إلى اتفاق. هل سيكون هذا المقترح العماني بداية لربما للمخرج من هذه الأزمة، وصولا لربما إلى تحقيق تسوية متعلقة بآلية إدارة المضيق، ووصولا إلى لربما التوصل إلى اتفاق؟
0: يعني المقترح العماني في شيء يقدم لإيران عمليا، في تغيير جزئي للوضع الذي كان قائم في مضيق هرمز في فترة ما قبل الحرب، وهذا يخدم جزئيا الأهداف الإيرانية. يعني قبل الحرب كانت حركة الملاحة في مضيق هرمز تمر في غالبها داخل المياه الإقليمية الإيرانية. الآن المقترح العماني يقترح أن يتم تقسيم حركة الملاحة بالتساوي بين إيران وعمان، وبالتالي تأخذ إيران جزء عمليا من مكاسب في المقترح العماني. لكن ما تتطلع إليه إيران هو مكاسب أكبر. الإيرانيون أنا أتصور بأنهم لا ينظرون إلى مضيق هرمز كورقة يمكن من خلالها تحقيق مكاسب مالية. هم يتطلعون إلى المكاسب الجيوسياسية للسيطرة على مضيق هرمز. وهذا الأمر طبيعي، لأنه الآن اكتشفت إيران في هذه الحرب أن مضيق هرمز أهم من البرنامج النووي الذي تقوم. يعني هو مضيق هرمز استطاع أن يغير مسارات هذه الحرب، أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول
1: هو مفتاح الحل ومفتاح الأزمة
0: بالضبط. لذلك الإيرانيون لا يفكرون فقط بالمزايا المالية للسيطرة على مضيق هرمز، هم يتطلعون إلى ما هو أبعد وأهم من تحصيل رسوم أو فرض تصوراتهم لكيفية إدارة حركة الملاحة في هذا المضيق. أعتقد بأن الرئيس الأمريكي أو القرار الرئيس الأمريكي تخفيف حدة التصعيد في هذه المرحلة محاولة لإعطاء فرصة للمقترح العماني. إذا لم تنجح إيران وعمان في التوصل إلى اتفاق، أتصور بأنه ربما الرئيس ترامب يعود مرة أخرى إلى تصعيد هذه الحرب. وإذا عاد الرئيس ترامب إلى تصعيد هذه الحرب، هذا يعني أننا سندخل في مرحلة جديدة من هذه الحرب. لكن ما يبدو أن الإيرانيين من خلال الرد على المقترح العماني والسقف المرتفع للاقتراح الذي قدموه، هم يعتقدون بأنهم في وضع ليس سيء في هذه الحرب، وبأن الوضع يخدمهم بشكل أكبر مما يخدم الولايات المتحدة الأمريكية.
1: وبالتالي إطالة أمد الحالة،
0: لا أرى أسماء بأنه هناك فعلا فرصة لتحقيق أو إحداث خرق عمليا في هذه الحرب على المستوى الدبلوماسي على الأقل.
1: نعم، وأنا أشكر تواجدك هنا معنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش.
0: شكرا.
1: فشكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، وفي تحرك جديد لإحياء مسار التسوية في جزيرة قبرص، يشرع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى الجزيرة، هي الأولى لأمين عام للمنظمة منذ 16 عاماً، تمهيداً لاجتماع نيويورك المرتقب مطلع سبتمبر المقبل. فما فرص استئناف المفاوضات بين شطري الجزيرة؟ وكيف تبدو مواقف الأطراف المعنية عشية زيارة غوتيريش؟
1: تتجه الأنظار إلى جزيرة قبرص، حيث يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة تعد الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية منذ زيارة بان كي مون قبل 16 عاما، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تمهد لإطلاق المسار السياسي للقضية القبرصية، وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي الموسع بصيغة 5+5 المقرر عقده في مدينة نيويورك مطلع شهر سبتمبر المقبلة. وتهدف الزيارة إلى تقييم نتائج المشاورات الأخيرة ورسم ملامح المرحلة المقبلة قبل الإعلان عن مخرجات الزيارة بعد الاجتماع بالقبرصة الأتراك واليونانيين على حد سواء. وتأتي هذه التحركات في ظل تمسك تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية برؤية واضحة تقوم على حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في الجزيرة. وترى أنقرة أن أي يجب أن تستند إلى الاعتراف بوجود شعبين ودولتين متساويتين في السيادة والحقوق، بعيدا عن الصياغ التي أثبتت على مدى عقود عجزها عن إنهاء النزاع. وتؤكد تركيا بصفتها الضامن والحليف الرئيسي لجمهورية شمال قبرص التركية استمرار دعمها الكامل للحقوق السياسية والسيادية للقبرصة الأتراك، مشددة على أن أي عملية تفاوضية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تنطلق من مبدأ المساواة في المكانة والسيادة بين الطرفين. ومع اقتراب اجتماع نيويورك تترقب الأوساط السياسية ما إذا كانت جهود الأمم المتحدة ستنجح في تقريب وجهات النظر، أم إن الخلاف الجوهري بين الرؤية الفيدرالية التي يدعمها الجانب القبرصي اليوناني ورؤية حل الدولتين المستقلتين التي تتمسك بها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية سيبقى العقبة الرئيسية أمام أي تقدم في الملف القبرصي. عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أهلا وسهلا بك. بداية، كيف تقرأ أهمية زيارة أنطونيو غوتيريش إلى جزيرة قبرص في إطار ربما مساعي تسوية في زيارة توصف بأنها تاريخية؟
2: بداية، تحية طيبة لك أستاذ أسماء وللسادة المشاهدين. بالطبع هي زيارة تاريخية، لأن الزيارة الأخيرة لأمين عام للأمم المتحدة كانت لبان كي مون في عام 2010. وأيضا غوتيريش كان له دور عندما وصل إلى هذا المنصب في عام 2017 في محاولة إيجاد حل في قبرص، ولكن هذا الحل بقى بالفشل بسبب تعنت الجانب اليوناني، وكان هناك انتخابات في اليونان في عام 2018 يعني بعيد هذه المبادرة، مما أدى إلى تصلب في الجانب اليوناني أمام بخصوص حقوق القبارص الأتراك والتواجد التركي العسكري وحق تدخل تركيا كدولة ضامنة، وبالتالي فشل هذا المسار في عام 2017. بعد فشله في عام 2004 عندما أيضا أدار هذه العملية الأمين العام الشهير للأمم المتحدة كوفي عنان، وفشلت هذه العملية باستفتاء رفضه الجانب اليوناني من الجزيرة. ولكن أيضا هناك جانب شخصي لدى غوتيريش، هو في أيامه الأخيرة كأمين عام وربما في نهاية هذا الشهر ستجرى انتخابات، أو يعني سيجرى اختيار الأمين العام العاشر الجديد الذي سيستلم منصبه في الأول من يناير 2027. وبالتالي غوتيريش يحاول أن يقول أنا لم أفشل، أنا أحاول أن أجد اختراقه، ولذلك هو حقيقة يوجد محاولات.
0: طب هو يوجد محاولات دكتور محمود، يعني عقود من المفاوضات فشلت برعاية الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة بعد انهيار آخر جولة من المحادثات للسلام في منتجع مونتانا السويسري في 2017. هل سيفرح غوتيريش الآن لربما في تغيير شيء ما، يعني خاصة وأنك أشرت بأنه في نهاية عهده بالمنظمة، هل من أدوات جديدة يمتلكها غوتيريش لحل هذه القضية؟
2: يعني حقيقة لا يوجد أدوات، ولكن يوجد بعض المبادرات التي تطرح ربما فيها نوع من التراجع عن الذي كان مطروحا في 2017 من قبيل الاعتراف بدور الضامنين وعلى رأسهم تركيا. هنا كانت الخطة السابقة تحاول تقليص دور الضامنين بما فيهم تركيا واليونان، ونعلم أن قبرص الجنوبية هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إذا كل هذه المحاولات السابقة كانت تريد أن تتعامل مع الجزيرة ضمن حالة الفيدرالية، وبالتالي جزء من هذه الفيدرالية هو تابع أصلا للاتحاد الأوروبي، وبالتالي تصبح هيمنة كاملة للاتحاد الأوروبي. هذا كله فشل، وتركيا كان لديها خط أحمر أن هناك يجب أن تكون سيادة حل الدولتين. وحتى هذه اللحظة إذا ما تابعنا أيضا اتصالات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع غوتيريش نفسه ومع ممثلته في الجزيرة،
0: ولكن في نقطة هامة دكتور في الموضوع، هنالك تصور جديد يطرحه زعيم القبارصة الأتراك الجديد ما بعد فوزه على أرسين تتار طوفان إيرهورمان، يؤيد فيه إعادة توحيد الجزيرة في الوقت الذي كما أشرت تؤيد فيه تركيا حل الدولتين. يعني كيف تنظر للموضوع؟
2: هذه نقطة مهمة، وهذه التي شجعت غوتيريش لأن يأتي ويطرح هذا الأمر، لأنه قبل 7 أشهر كان هناك انتخابات وجاء طوفان إيرهورمان، وهو أعلن بشكل واضح وصريح أنه يؤيد حل الفيدرالية وتوحيد الجزيرة، ولكن أعتقد أيضا ليس بالشكل الذي يريده الطرف الآخر من الجزيرة. هو يريد نوع من الفيدرالية المرنة التي أيضا تحافظ على الحقوق، ولكن أعتقد أن اليوم واقع قبرص وأنه لا يوجد دولة معترفة بها سوى تركيا، وهناك نوع من يعني الدعم السياسي والأمني، وتركيا هي ضامن أيضا بموجب القانون والاتفاقيات السابقة ولديها تواجد عسكري، وبالتالي أعتقد أن الكلمة الفصل في موضوع توحيد الجزيرة هو لتركيا للدولة في أنقرة يعني، وبالتالي أنقرة لديها لأنها هي تدافع عن حقوق القبارصة.
0: سأتي لدور أنقرة دكتور، ولكن عطفا على هذه الجزئية، غوتيريش له تصريح يقول بأنه لا تستطيع الأمم المتحدة فرض السلام، فبناء السلام مهمة القبارصة أنفسهم من خلال قادتهم. دعنا نقرأ معك ما هو شكل الاستعداد القبرص الآن لأي خطوة أممية.
2: نعم، هو إذا توفرت هذه الخطوة، هذه النقطة الجوهرية، غوتيريش جاء بلا خطة. هناك يعني بعض الصحف اليونانية والإعلام اليوناني حاول أن يقول أن هناك خطة وهناك شيء يعني واضح وواضح المعالم، ولكن حقيقة بعد الاطلاع والبحث لا يوجد لدى غوتيريش أي خطة، هو جاء فقط لجس النبض وبناء الثقة، لعله يوجد شيء. وربما أقرب شيء تم الحديث عنه هو عقد مؤتمر غير رسمي لبحث يعني أفق آفاق لإمكانية إيجاد حوار وحول آفاق توحيد الجزيرة.
0: بالنسبة لآفاق الحوار دكتور محمود، يعني هذه الزيارة أيضا تأتي قبيل اجتماع ثلاثي يهدف يعني كما أشرنا في بداية حديثنا إلى محاولات لإعادة استئناف المفاوضات المتوقفة يعني منذ أكثر من 9 أعوام. هنالك اجتماع سيضم اليونان، تركيا، المملكة المتحدة، إضافة طبعا إلى الأمم المتحدة. هل ستكون هذه الخطوة مقدمة لحل حالة هذا الملف؟
2: يعني قبيل هذا الاجتماع؟ لا أعتقد أن هذا الاجتماع بحد ذاته هو النقطة الرئيسية في الحلحلة، ولكن السياق الجيوسياسي. اسمحي لي أعود بالتاريخ، أزمة قبرص متى حصلت؟ في العام 1974، وكان التدخل التركي للحفاظ على حقوق القبارص الأتراك بسبب الانقلاب الذي حصل في الجانب الآخر. وكان ذلك بعد ماذا؟ بعد أزمة النفط في عام 1973 عندما قامت السعودية بحظر النفط على الولايات المتحدة. واليوم نحن نعيش واقعا مشابها في إيران، أزمة مضيق هرمز، جزيرة قبرص مكانها الجيوسياسي بل زادت أهميتها مع اكتشاف الغاز. صحيح. أوروبا اليوم كلها تريد توحيد الجزيرة لأن هناك الطاقة والغاز، تريد أن يكون هذا يعني مصدر الطاقة الاستراتيجي الآمن والمستقر، وبالتالي بدأ البحث. وإلا لماذا؟ ليس بسبب فوز طوفان إيرهورمان في رئاسة قبرص التركية أو جمهورية شمال قبرص التركية، ولكن بسبب السياق الجيوسياسي، وهذا أعتقد أهم من مجرد هذه الاجتماعات. لماذا لم تحصل هذه الاجتماعات قبل عامين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ هي متوقفة منذ أكثر من 10 أعوام، وأعتقد هذا

0: السياق الجيوسياسي هو الذي حث على هذا الجانب. وربما أيضا قمة الناتو الأخيرة تحدثنا عن خلاف قبرصي تركي يوناني، وهذه كلها دول في الناتو، وبالتالي يوجد نوع من التوجه يعني لدى الناتو أن يهدئ الخلافات الأوروبية التركية والتركية اليونانية.
1: بالتالي دكتور محمود، يعني حق تركيا كدولة ضامنة الآن، وما يتعلق أيضا بتعزيز حقوق القبارصة الأتراك، يعني كيف له أن لا يتعارض مع هذه المساعي الأممية التي ينشدها غوتيريش؟
0: نعم، هو تركيا تقارب هذا الأمر من هذه الشرعية القانونية بوصفها ضامنا، ومن تأكيدها على حل الدولتين كحل أساسي، أنه ليس نظام الفيدرالية ولكن نظام حل الدولتين، دولة في جمهورية شمال قبرص التركية ذات سيادة وحقوق متساوية، حتى هذه اللي تحدثنا عنها يعني حقوق الغاز والثروات الطبيعية الموجودة سواء في الحدود البحرية لقبرص، هذه يجب أن يتم التفاهم عليها وإلا يحدث جمود. هذا الموقف التركي، أنها تريد حقوق القبارص الأتراك يتم ضمانها وحفظها، وبالتالي إذا حصل ذلك فهي مستعدة. وأنا أعتقد أن تركيا أيضا يمكن أن تحدث نوع من المرونة، ويعني موضوع الدولتين تذهب إلى نوع من الكونفدرالية المرنة، بحيث يكون سلطة مركزية ولكن تكون عملية الحكم والإدارة هي لولاية شمال قبرص وولاية جنوب قبرص، تكون عملية الإدارة منفصلة عن المركز، ولكن يوجد نوع من المركزية لحل الخلافات وإدارة الخطوط العامة للجزيرة بشكل عام. يمكن أن يكون هذا، ولكن إذا تم ضمان حقوق القبارص الأتراك بشكل كامل، حقوقهم السياسية والسيادية وحقوقهم في الثروات المكتشفة حديثا في محيط الجزيرة وخاصة فيما يتعلق بالغاز.
1: نعم، عطفا دكتور محمود على ما ذكرته بخصوص السياق الجيوسياسي الآن المتعلق بهذا الملف المعطل، يعني محاولات لتحقيق اختراقات عدة الآن من قبل غوتيريش، ولكن هل من تقاطعات ما بين المطالب التركية وما بين ما تريده الأمم المتحدة في هذا الملف، أم أن السياقات الجيوسياسية قد تباعد لربما أفق الحل؟
0: نعم، هو كل طرف لديه مصالح سيحاول أن يحصل عليها أو يؤمنها عبر هذه المسارات السياسية والمبادرات، وبالتالي سيخضع الأمر إلى عملية مفاوضات. لذلك قلت أنا أنه يمكن أن تكون لتركيا مرونة، لأنه إذا تحصلت على الحقوق المتعلقة بقبرص التركية وأيضا بمصالح تركيا الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، نعلم أن تركيا كانت معترضة على خط إيست ميد الذي كان يريد أن ينشئ منتدى غاز شرق المتوسط ويستبعد تركيا مرورا بقبرص، وأيضا مهملا حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وأيضا ترسيم الحدود ما بين اليونان وعدد من الدول الأخرى، ورأينا كيف ردت تركيا عبر ترسيم الحدود مع ليبيا. وبالتالي أيضا تركيا لديها ما يسمى بالوطن الأزرق، لديها مصالح في هذه المنطقة أمنية وعسكرية وسيادية، وأيضا مصالح أتراك. إذا ما أمنت هذه المصالح، وأعتقد أن الفترة الحالية يوجد فيها نوع من التوجه نحو الاستقرار من جميع الأطراف، ولكن الاتصال الذي جرى ما بين هاكان فيدان وزير الخارجية التركي وغوتيريش أو ممثلته يشير إلى أنه تحدث عن خطوط حمراء لدى تركيا لا يمكن أن تتنازل عنها، حتى لو كان هناك يعني بعض المبادرات التي تسوق بشكل يعني منمق وتهدف إلى نوع من التوحيد وترفع هذه الشعارات، إلا أن تركيا واضح موقفها، وخاصة اليوم تركيا باتت أقوى من السابق، والكل يعني يحترم قوتها ونفوذها، وعندما تدافع عن قضية يؤخذ رأيها وموقفها بالاعتبار.
1: نعم، شكرا على تواجدك هنا معنا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يعلن الكرملين عن زيادة عدد الجيش الروسي ابتداء من مطلع الشهر المقبل، في وقت تحولت فيه المنطقة البحرية الممتدة من البحر الأسود وبحر أزوف إلى بحر قزوين إلى مسرح رئيسي لحرب اقتصادية ولوجستية طاحنة بين روسيا وأوكرانيا. تكثف موسكو هجماتها على ميناء أوديسا والسفن التجارية في البحر الأسود في إطار امتناع أو في إطار مساع لعزل أوكرانيا بحريا وتقليص عائداتها من التصدير، في حين تواصل كييف استهداف الأسطول البحري الروسي في شبه جزيرة القرم وبحر أزوف.
1: مرحلة جديدة تدخلها الحرب الروسية الأوكرانية مع حلول صيفها الخامس على وقع الاستهدافات المتبادلة بين الجانبين للموانئ والسفن التجارية في المنطقة الممتدة ما بين البحر الأسود وبحر أزوف، إلى جانب الهجمات المكثفة واسعة النطاق في العمقين الروسي والأوكراني على حد سواء، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. هي حرب البحار إذن، عنوان أحدث فصول الحرب الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. فخلال الأسابيع الماضية استهدفت روسيا موانئ أوديسا، العصب الاقتصادي الرئيسي لأوكرانيا، كما استهدفت موانئ نهر الدانوب التي تحولت منفذا بديلا لتصدير الحبوب الأوكرانية نحو أوروبا، إضافة إلى استهداف السفن التجارية، ما أدى لفرض حصار روسي خانق على حركة الملاحة الأوكرانية. أوكرانيا بدورها كثفت هجماتها بالمسيرات والزوارق الحربية الانتحارية على الموانئ الروسية في بحر أزوف والسفن العسكرية الروسية التي تنقل المعدات العسكرية والوقود، كما شنت هجمات مكثفة على القواعد البحرية والعبارات ومحطات الوقود في موانئ شبه جزيرة القرم، إلى جانب استهداف أسطول الظل الروسي وناقلات الطاقة الروسية. تريد أوكرانيا حرمان روسيا من عوائد تصدير المحروقات وتعطيل خطوط إمداد الجيش الروسي، فيما تسعى موسكو لحرمان كييف من عوائد تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية واستهداف الواردات اللوجستية والعسكرية. وبين هذا وذاك ترتفع تكاليف الحرب على الجانبين، وتكاليف التأمين والملاحة وأسعار الغذاء والطاقة على بقية العالم. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: وللنقاش ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة. سيد خالد، أهلا وسهلا بك. إذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوم لرفع عدد أفراد القوات المسلحة الروسية في إطار إنشاء وحدات عسكرية جديدة، وأيضا تعديل للمرسوم السابق في تحديد عدد القوات المسلحة. قراءتك لأهمية هذا المرسوم؟
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: طبعا هي المرة الثانية التي يعني خلال شهرين يتم رفع عديد القوات الروسية. أضاف الرئيس بوتين 25,000 مقاتل و 27,000 يعملون يعني كأطقم أو في القيادات أو في ما يمكن أن يسمى بالأجهزة العسكرية. هذا يستدل منه أنه بالدرجة الأولى يجب أن نتذكر أن روسيا قد تكبدت خسائر كبيرة في هذه الحرب، يعني قياسا لبعض المراجع التي تعتبر رسمية، هناك عدد كبير من العسكريين الروس الذين قضوا في هذه المعارك، هناك كذلك أكثر من 12,000 دبابة تم تدميرها، أكثر من 20,000 عربة مصفحة قد تم تدميرها، هناك كذلك آلاف المنظومات المدفعية، وبالتالي كل ذلك يعني أنه كان هناك خسائر كبيرة في القوات الروسية التي يجب تعويضها طبعا. إضافة هذا العدد وللمرة الثانية كما قلنا، يستدل منه أنه يعني أولا روسيا عازمة على تعويض خسائرها البشرية بوحدات جديدة شابة تدخل إلى الوحدات العسكرية، وطبعا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول كذلك يعني استحضار مجموعات قتالية من كوريا الشمالية، هذا يعني أنه هناك تصميم روسي على تعويض النقص في الوحدات العسكرية.
0: طيب في تصميم روسي سيد خالد
2: لا يبدو لغاية الآن
0: تماما، وهل هنالك إصرار على التصعيد علما بأن بوتين اعتبر بأن بلاده تمر بمرحلة صعبة في تاريخها وبالتالي

0: لربما انعكس هذا الأمر على زيادة في عديد القوات العسكرية، هل روسيا الآن بصدد التصعيد الميداني؟
1: يعني روسيا تدرك تماما أن أوكرانيا تحظى بدعم أوروبي وبدعم أمريكي، وبالتالي روسيا لا تقاتل الآلة العسكرية الأوكرانية، هي تقاتل الآلة العسكرية الأوكرانية المدعومة دائما أمريكيا وأوروبيا بمنظومات أسلحة جديدة، بطائرات الدرونز، بذخائر جديدة، وفي ربما منذ الأسبوع الماضي كان هناك سماح أو ترخيص أمريكي لأوكرانيا ببناء يعني منظومات الباتريوت، وبالتالي أصبحت يعني أوكرانيا بشكل أو بآخر جزء أو ربما جناح من جناح عسكري، إن لم يكن قد انضم إلى الناتو ولكنه يحظى بدعم وكأنه عضو من الناتو، لأنه يعني المادة الخامسة للناتو تقول إذا تعرض أحد أعضاء الدول الأعضاء لحرب فبالتالي كل دول الناتو ستكون مزجة في الحرب.
0: سيد خالد، دعني أربط طبيعة يعني هذا الدعم، يعني دعني أربط طبيعة هذا الدعم لهذه المنظومة طبعا لأوكرانيا بالنظر إلى طبيعة التصعيد في الآونة الأخيرة للهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة.

0: القدرات العسكرية الطاقة الروسية، هل لأوكرانيا من خلال هذا الدعم مقدرة فعلية على إضعاف روسيا؟
1: يعني اليوم تبدو الحرب وكأنه يعني لأنه هناك نوع من الدائرة المقفلة، بمعنى أن العمليات العسكرية لن تفضي إلى أي نتيجة. يعني الدعم الأوروبي والأمريكي لأوكرانيا يجعل أوكرانيا تقريبا تقيم توازن عسكري مع روسيا، على الأقل هي لا تجبر روسيا على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في منذ بداية هذه الحرب، ولكن روسيا اليوم تبدو كذلك عاجزة عن التقدم أكثر لإحراج أوكرانيا ولدفعها نحو الذهاب إلى طاولة التفاوض. يعني شروط التفاوض وتوقيت التفاوض لا تبدو في ظل الأزمة الأمريكية، أزمة الحرب الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الطاقة العالمية، لا تبدو ظروف التوصل إلى تسوية أو وضع طاولة التفاوض بين أوكرانيا وروسيا لا تبدو ظروفها متاحة، وبالتالي يجب الحفاظ على استدامة المعارك العسكرية. اليوم يعني ننظر إلى الأهداف التي يعني يستهدفها كل من الطرفين. روسيا طبعا تحاول تقويض كل القدرات العسكرية الأوكرانية، لا سيما القدرات البحرية منها التي والقدرات الاقتصادية كذلك الموجودة في البحر الأسود، والتي صحيح. تعتبر يعني روسيا أنها تشكل خطرا على وحداتها البرية البحرية التي تنتقل.
0: وهذه يعني نقطة مهمة في شكل التصعيد سيد حمادة فيما يتعلق بالبحر الأسود، يعني من خلال إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وبحر أزوف، وما يتعلق أيضا باستهداف منشأة أوديسا. قراءتك الآن لتحول أجواء البحر الأسود وبحر أزوف إلى مساحات متكررة من المواجهة ما بين الطرفين؟
1: يعني روسيا تدرك تماما أنه وحداتها في البحر الأسود، وهي استهدفت عدة مرات لأنها طبعا تقوم بتزويد جزيرة القرم بمتطلبات لوجستية، ويستعمل البحر الأسود كذلك لنقل الذخائر ونقل المحروقات والطاقة ومشتقات الطاقة إلى الوحدات الروسية الموجودة هناك. أوكرانيا تعتبر أنه هذه الجزيرة شبه جزيرة القرم المحتلة هي كذلك حقل معركة رئيسي، لذلك هي تقوم بهجمات على كل القدرات الروسية سواء البحرية أو سواء اللوجستية الموجودة سواء في جزيرة القرم أو في البحر الأسود.
0: لا.
1: وكذلك روسيا تعطل كل التصدير الذي حتى يعني نتكلم هنا عن الجانب الاقتصادي، تحاول تعطيل قدرات أوكرانيا على التصدير سواء في أوديسا أو في ميكولاييف. يعني الحرب تأخذ أبعاد ليست فقط عسكرية بل أبعاد اقتصادية، تدمير كل ما يمت إلى الاستقرار الاقتصادي، إلى الدور الاقتصادي لأوكرانيا، وكل ما يمت إلى القدرات الروسية للتزود بالطاقة أو
0: نعم.
1: يعني للاستهداف كذلك المنشآت طيب. التي سيد تصنع خالد. فيها روسيا الطائرات المسيرة،
0: في ضوء
1: لأنه
0: كل
1: يبدو
0: هذه
1: أن الحرب أصبحت حرب طائرات مسيرة أكثر منها
0: وفي ضوء شكل الحرب يعني الراهنة وتصريحات أيضا من قبل الرئيس الروسي على مواصلة العمليات العسكرية تحقيق أهداف الحرب، في ضوء عدم وجود أي صيغ جديدة للتوصل إلى تسوية، هل ستلغي هذه الخطوة لربما أي أفق لهدنة مرتقبة عفوا أو يعني تسوية معينة محتملة، مسار أي مفاوضات مرتقبة؟
1: يعني لا يبدو أن يعني لا يبدو أنه هناك اليوم أي طرف مهتم بهذه الوساطة. كما قلنا الولايات المتحدة اليوم الأولويات هي الحرب على إيران والاستقرار في الشرق الأوسط وما يجري طبعا في الخليج العربي وما يتسبب من أزمات طاقة عالمية وارتفاع بأسعار الطاقة. لذلك يعني لا يبدو أن هناك أولويات لدى لا لدى الصين ولا لدى الولايات المتحدة أو حتى لدى الاتحاد الأوروبي، حتى أن الوساطات العربية التي كانت تنشط من حين لآخر هي اليوم لديها اهتمامات أخرى. لذلك يعني المطلوب اليوم من قبل روسيا وأوكرانيا هو الحفاظ على نوع من التوازن في الميدان واستدامة المعارك ريثما تتوفر شروط جديدة للتفاوض.

0: يعني إذا عدنا بالذاكرة إلى يعني بعض المقاربات التي حصلت سابقا حين تمسكت روسيا بضم جزيرة القرم وتمسكت كذلك بضم المناطق الشرقية من أوكرانيا وطالبت طبعا بأن يكون هناك استفتاء لاستطلاع رأي سكان تلك المناطق ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى روسيا أم لا، يعني وهناك توقفت هذه المفاوضات، وكان لمسنا يعني في السابق أن هناك ميلا أمريكيا لمحاولة التوصل إلى تسوية، ولكن أعتقد أنه يعني الولايات المتحدة وبالعقل البراغماتي وعقل المقايضة والصفقات الذي لدى الرئيس ترامب ربما إذا حانت اللحظة قد يتم يعني إلى حد ما رسم معالم تسوية تعتمد ربما على تحقيق بعض المكاسب لروسيا، ولكن بالمقابل محاولة فك ارتباط روسيا مع طهران وعزل طهران أكثر فأكثر، تمهيدا طبعا لإخضاعها لجولات تفاوض جديدة. لذلك أنا لا أقول أنه التفاوض غير متاح بالمطلق، ظروفه صعبة وشروطه صعبة، ولكن لا يمكن فصل هذه الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا عن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في المنطقة في ضوء العلاقة الإيرانية الروسية. وهنا يجب أن نتذكر يعني بين قوسين العملية الأوكرانية التي تمت في بحر قزوين على يعني قطع بحرية كانت تعبر بحر قزوين يعني لتقديم الدعم لإيران التي أضحت طبعا مطوقة في منطقة الخليج، يعني لذلك يرتسم إلى حد ما نوع من التواصل والصلة بين هذين الميدانين.
1: وأنا أشكر انضمامك معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادي، فشكرا جزيلا لك. وبهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام جولتنا لهذه الليلة من العالم اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.

0: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
1: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
3: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدة

0: الإيرادات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟

كم مأساة وكم ملحمة شهد، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم. وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتيات.

الجيش الأمريكي يعلن أنه نفذ مع القوات السعودية ضربات في العراق ضد مجموعات مدعومة من إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات دقيقة قالت إن قوات أمريكية وسعودية نفذتها في العراق واستهدفت مجموعات موالية لإيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية وسعودية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة شرقي العراق، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة نسبت إلى الحرس الثوري الإيراني. ودعت القيادة المركزية الحرس ووكلاءه إلى وقف الهجمات لتجنب مزيد من الرد العسكري الأمريكي. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان وفق تعبيرها. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، وقالت إنها كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، موضحا أن المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات تابعة لإيران. وأضاف المالكي أن المملكة تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات في الزمان والمكان المناسبين وفق تعبيره. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكس ماونتن إلى جانب جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال ترامب إنه يمكنه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، مضيفا أن هناك من يرغب في أن يقدم على ذلك. وأكد ترامب أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرموا اتفاقا، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن أي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة وفق مقترح أمريكي لن يسمح لسفنها بعبور مضيق هرمز.
1: في الوقت الذي نحذر فيه الرئيس الأمريكي من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، نعلن لجميع الشركات والدول التي تؤيد مقترح ترامب أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح اعتبارا من الآن بعبور أي سفن تابعة للدول أو الشركات التي تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة بعبور مضيق هرمز.
0: قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض رسوم عبور أو أي رسوم أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي

0: يرفضون تلك المطالب دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. قال مصدر خليجي إن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، مضيفا أن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة.
1: مضيق هرمز الإشكال الأكثر تعقيدا في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الخلافات الجوهرية بشأن الإدارة المستقبلية له، والتأكيد الإيراني على أنه حق سيادي مع مطالبات من واشنطن ودول المنطقة بأن تكون إدارته تشاركية. سلطنة عمان أحد الوسطاء والمعنيين بالمضيق قدمت مقترحا جديدا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن المقترح العماني يشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وتضيف المصادر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي، حيث إنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. طهران وعبر قيادتها العسكرية أكدت من جهتها أنها لن تسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالا من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهته يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على المضيق، مشيرا إلى أن الحصار البحري الذي فرض حاليا على إيران قوي للغاية ولا يمكن لأحد أن يخترقه. ويؤكد ترامب أنه لا يمكن أن تتم رشوة الإيرانيين، بل تجب هزيمتهم، وأنهم يفعلون ذلك حاليا.
2: لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور.
1: يعيد المقترح العماني للأذهان نموذج عمل مضيق ملقا الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، وتشترك في إدارته الدول الواقعة عليه وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ومن شأن المقترح العماني أن يكون أكثر الحلول قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وقد يرضي كل الأطراف الساعية للتوصل لحل نهائي لحرب أخذت المنطقة نحو المجهول.
0: قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من أفضل لقاءاته. وأفادت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي في واشنطن بأن ترامب لم يطلب خلال الاجتماع انسحاب إسرائيل من أي جبهة، وذكرت أن نتنياهو عرض على القيادة الأمريكية ما قال إنها عملية إعادة تأهيل إيرانية لقدراتها العسكرية بمساعدة دول أخرى. وأضافت أن نتنياهو يرى ضرورة تنفيذ هجوم ثالث واسع على إيران وفق ما أوردته القناة. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على تجمعات فلسطينية.

0: دعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى حماية أرواح الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن إسرائيل تواصل قصف الفلسطينيين وقتلهم يوميا في قطاع غزة بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن المجتمع الدولي مطالب بوقف سفك الدماء في غزة ومعالجة معاناة الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية سواء لتبرير مزيد من القمع تمهيدا للضم والتهجير أو لتحقيق أهداف انتخابية، مشددا على أن ذلك يستوجب ردا دوليا قويا قبل فوات الأوان. أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن كاتس أوعز إلى الجيش بالاستعداد لاحتلال مخيم آخر وتهجير سكانه على غرار ما جرى في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات دهم واعتقال واسعة ينفذها جيش الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية. أعلنت الأمم المتحدة أن 77 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بينهم 18 طفلا، وذلك في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ بداية العام، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة في ظل توسع اعتداءات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على أراض في محافظة جنين بالضفة الغربية بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الأوامر تقضي بالاستيلاء على نحو 200 دنم من أراضي عدد من البلدات والقرى في المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية قوله إن الإجراءات تستهدف إنشاء طرق عسكرية وتوسعتها لخدمة مواقع استيطانية جديدة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوب الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت لحم، وتتزامن هذه العمليات مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي واتساعها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
2: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بأرض الحائط. كل الإجراءات اللي إحنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص واستصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله رب العالمين.
1: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم ويمنع فيها تقييم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان.

0: كان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
1: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الحافي في بلدة شقبة غرب رام الله بذريعة البناء دون ترخيص، وتكثف سلطات الاحتلال عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية، إذ هدمت أكثر من 11 منزلا ومنشأة في غضون 24 ساعة.
2: سنوات وجهد سنوات تحوله الجرافات العسكرية الإسرائيلية خلال بضع لحظات إلى كومة من الحديد والركام. هنا في بلدة شكبة إلى الغرب من مدينة رام الله، قصة هدم ونزوح لعائلة فلسطينية جديدة. في غضون 24 ساعة سلطات الاحتلال شرعت بهدم ما يقارب 11 منزلا ومنشأة كانت تأوي مئات أو عشرات الفلسطينيين، باتوا اليوم نازحين بفعل تكثيف سياسات الهدم التي تبررها بأنها البناء دون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصرها رفقة جرافات عسكرية وشرع بتنفيذ عملية الهدم. بحسب أصحاب هذا المنزل لم يتمكنوا حتى من إخراج بعض المقتنيات وكان الهدم سريعا. هدم أمام أنظار أصحاب هذه المنازل، تعب سنوات يضيع في بضعة لحظات بفعل تكثيف سياسات الهدم.
3: كل أجل الصبح نبهونا من الدار وكل يطلع من هد الدار وبدون سابق إنذار ولا بدون أي إشي. إلي 8 سنين ببني فيها حجر على حجر، وانت شايف الوضع. الله يهدهم يا رب، الله يهد كواهم يا رب. بس جكر في العالم هيك، ولا هم ولا طالع بدهم شيء، اللي يهدوا هالدور عشان بس يكهروا الشعب. الظاهر انت شايف والله الوضع بكتم الكلب. هذا كل هاي غرف تهان، هذا كل هاي غرف تهان. الحمد لله رب العالمين. هاي شايف الظاهر كيف.
2: في بلدة شكبة على سبيل المثال أكثر من 20 عملية هدم منذ بداية العام، كما أن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب 90 منزل بنية هدمها. نتحدث عن مجازر هدم ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين يوم وآخر في عموم الضفة الغربية ضمن سياسة واضحة تسعى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل. وفي ظل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين يلجأ الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة جيم، وبالرغم من محاولاتهم المتكررة لاستصدار تصاريح حتى بحسب الإجراءات الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاولات تفشل بالعادة بفعل المماطلة والقرار السياسي الإسرائيلي بعدم منح الفلسطينيين أي أذنات للبناء في المناطق المصنفة جيم. إبراهيم خلف، تراتي عربي، من بلدة شكبة غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: يتوجه وفد حركة حماس المفاوض إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبحث تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وقالت حركة حماس إن وفدها سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية لاستكمال المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. وأضافت أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء والفصائل الفلسطينية، وأن المباحثات تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه. وصل الأسير الفلسطيني المحرر عبد الله الكيلاني إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لاستكمال العلاج بعد الإفراج عنه إثر اعتقال استمر أكثر من عام ونصف في السجون الإسرائيلية. وقال الكيلاني إن الأسرى الفلسطينيين يواجهون انتهاكات متواصلة داخل السجون الإسرائيلية.
4: يعاني الأسير الفلسطيني المفرج عنه عبد الله الكيلاني من آثار صحية ونفسية قاسية بعد أكثر من عام ونصف أمضاها في السجون الإسرائيلية، لينتهي به المطاف على سرير العلاج في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح فور الإفراج عنه.
5: تم تعذيبي في منطقة صلاح الدين، أنا وأخواني يعني الأسرى يعني. وعندما تم أخذي إلى سجن ستيمان العسكري وكانوا يربطون يعني في مناطق يعني يأخذون مناطق أخرى بعيدة عن السجون، يتم تعذيبنا، يطلقوا الكلاب علينا المتوحشة.
4: ويؤكد الأسير الكيلاني أن ما تعرض له لا يمثل

0: يمثل حالة فردية، بل يعكس واقعا يعيشه آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، حيث تتكرر بحسب شهادات أسرى سابقين وتقارير حقوقية الانتهاكات التي تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.
1: كنت أسير قديم وتم إطلاق علي النار مرة أخرى في السجن، وكان يتم تعذيبنا يعني في السجن يعني، وبخصوص أمور الطعام لم يتم توفير الطعام يعني للمساجين يعني الموجودين في السجون.
0: وتأتي شهادة الكيلاني في وقت تواصل فيه إسرائيل الإفراج عن دفعات محدودة من معتقلي غزة مقابل استمرار حملات الاعتقال خلال عملياتها العسكرية في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية تحتجز إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني بينهم مئات الأطفال والنساء وسط تحذيرات متواصلة من تدهور أوضاعهم الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز. ولا تقتصر معاناة الفلسطينيين على السجون، إذ تتزامن مع استمرار آثار الحرب لتبقى قصص الأسرى المفرج عنهم شاهدا جديدا على الثمن الإنساني الذي خلفته الحرب. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: استهدفت غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية بلدة نبطية الفوقة جنوبية لبنان للمرة الثالثة بعد غارتين سابقتين استهدفتا شقة في الموقع ذاته. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في قرية القصير بقضاء مرجعيون جنوب لبنان، كما وصل عمليات التفجير في بلدات مجدلزون والمنصوري بقضاء صور وفي قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية وسط استمرار التصعيد على طول المناطق الحدودية. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تعميق التعاون مع العراق في قطاعي النفط والطاقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي إن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
3: أنقرة المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت في حلحلة قضية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان، وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
4: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
3: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك، وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
5: احنا الطبيعة انطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي.

0: قادي إلى وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
1: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتمتعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية

ضمن مشروع طريق التنمية بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إن الاتفاقيات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير شبكة النقل بين البلدين، مؤكدا مواصلة تنفيذ مشروع طريق التنمية بما يسهم في ازدهار المنطقة واستقرارها. من جانبه رحب وزير النقل العراقي وهب سلمان محمد بمشاركة الشركات التركية في مشاريع طريق التنمية وتطوير مطاري بغداد والموصل وميناء الفاو الكبير، موضحا أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت على 3 ملفات رئيسية يتصدرها مشروع طريق التنمية إلى جانب تطوير المطارات والموانئ وتعزيز التعاون في قطاع النقل. أعلنت السلطات السورية القبض على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة في مدينة حلب وريفها شمالي البلاد. وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوى الأمن الداخلي نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها، وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على عناصر من التنظيم الإرهابي وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة. انتخبت النائبة خليدة بوفاتش رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة المجلس منذ تأسيسه. وحصلت مرشحة حزب جبهة التحرير الوطني على 302 من أصل 366 صوتا في اقتراع سري، متقدمة على مرشح حركة مجتمع السلم أمين علوش ومرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رشيد حساني. وبذلك تتولى بوفيتش رئاسة المجلس لمدة 5 سنوات خلفا لإبراهيم بوغالي. نهاية النشرة، عودة للعناوين. الجيش الأمريكي يعلن أنه نفذ مع القوات السعودية ضربات في العراق ضد مجموعات مدعومة من إيران. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية. في أمان الله.

0: الحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المهبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.

القصة وما فيها.

0: بعد سيل الأساطيل البحرية التي خرقت المياه لكسر الحصار عن غزة متحملة كل الاعتداءات الإسرائيلية، تأتي القوافل البرية محاولة التحشيد وسط دعم شعبي لإيصال رسالة مفادها أن التضامن لن يقف وأن الاحتلال إلى زوال وإن طال بقاؤه. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. بمشاركة واسعة تتحرك قافلة برية من البوسنة والهرسك نحو فلسطين. ترامب يقول تركيا حليفتنا ولا أحد يملي علينا لمن نبيع F-35. تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين والأجانب في بريطانيا، فمن المستفيد؟ في حراك مدني وإنساني عابر للحدود انطلقت قافلة فلسطين في رحلة برية تضامنية واسعة بمشاركة مئات المتضامنين من دول أوروبية في مبادرة تهدف إلى الوصول إلى الأراضي الفلسطينية والتعبير عن التضامن مع شعبها. شقت القافلة طريقها عبر عدة مدن أوروبية أبرزها باريس وليون وبرشلونة ولندن متجهة نحو الأراضي الفلسطينية قبل أن تتجمع الوفود المشاركة في مدينة سربرسنيستا بالبوسنة والهرسك لتبدأ منها المرحلة الدولية الموحدة من الرحلة. نشاهد. في أحدث محطاتها وصلت القافلة إلى سربرنيستا حيث زار المشاركون ضحايا الإبادة الجماعية هناك في محطة حملت رسالة تربط بين ذكرى المجزرة وما يصفه المشاركون بالمأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة. من المقرر أن تواصل القافلة مسارها عبر ألبانيا واليونان وتركيا ثم العراق والأردن وصولا إلى الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة. يؤكد منظمو القافلة ومن أبرزهم حركة صمود الأناضول أن المبادرة تهدف إلى حشد التضامن الشعبي مع الفلسطينيين وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي الدولي عبر واحدة من أطول الرحلات البرية التضامنية التي تشهدها أوروبا. نتابع معا.
1: Nous avons décidé de mettre en place cette action sur le plan international avec nos précédentes interventions concernant la marche de Gaza, les flottilles. Et cette préparation de ce Palestine convoi a été nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un génocide est toujours en train de courir. On veut mettre la lumière, on veut dire pourquoi c'est important d'être solidaire avec cette action pour dénoncer l'impunité d'Israël, pour dénoncer la non-application du droit international et surtout mettre davantage la lumière par rapport à ce qui se passe en Palestine.
2: Car le génocide à Gaza qui en cours depuis plusieurs années maintenant, malgré le cessez-feu, et la colonisation qui s'intensifie en Cisjordanie nous pousse à devoir répondre à l'appel de la Palestine. La solidarité humaine doit absolument agir pour combattre le sionisme et combattre notamment l'État génocidaire israélien qui extermine le peuple palestinien depuis tant d'années.
3: Bosna Hersek, Serbistan katliamı, akabinde Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden de Türkiye'ye geçeceğiz. Buradaki kardeşlerimizi vicdan sahibi olan insanları duyarlılığa ve Filistin'deki mağdur, Gazze'deki mağdur kardeşlerimize ses olmak için kar topu izlenimi yaratarak

0: على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل ناشطون مع تحركات قافلة فلسطين، معتبرين أنها تعكس استمرار الحراك الشعبي الداعم لفلسطين، وأن قيمة هذا المسار البري تكمن في صناعة حراك شعبي وإعلامي متواصل يمتد عبر القارات والدول التي تمر بها القافلة. مشاهدينا، على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل ناشطون مع تحركات قافلة فلسطين. نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول أحمد الحسامي: لو انضمت إلى القافلة أعداد مماثلة للمشاركين من البوسنة والهرسك من كل دولة تمر بها، لتحولت هذه المبادرة إلى ظاهرة جماهيرية ضخمة وغير مسبوقة. بالفعل، وعد تعلق: المبادرات المستمرة ستكون شاهدة على إجرام هذا الاحتلال وإجرام كل من يحافظ على وجوده ويمنع المساس به بأعذار واهية. عزوز إدريس والآخر يقول: لن ننسى فلسطين من النهر إلى البحر، فلو بقي فلسطيني واحد على قيد الحياة فسنحرر فلسطين ونعيده إلى وطنه من البحر إلى النهر، لأنه صاحب الأرض وهو الأحق بها. صالح بجليدة هو الآخر يقول: المهم هو مواصلة السعي دون توقف، فهذه القوافل تحمل رسائل عديدة وتحقق أهدافا كثيرة، وفي النهاية هي أداء للواجب وإبراء للذمة. بمجرد أن أبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لموافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات F-35 لتركيا، تحول الملف سريعا إلى سجال علني يختبر حدود العلاقات بين الحلفاء. القصة هذه المرة مشاهدين بدأت من سؤال صحفي للرئيس ترامب بخصوص معارضة نتنياهو لصفقة مقاتلات F-35 بين واشنطن وأنقرة، ويبدو أن السؤال كان مستفزا، إذ رد الرئيس ترامب برد حاسم وقاطع بل ومفاجئ، أصبح مادة دسمة لمنصات التواصل، حيث قال: إن تركيا دولة قوية جدا وحليف كبير لنا، ولا أحد يملي علي لمن نبيع مقاتلات F-35، ولو كان الأمر بيد تركيا كما يقول فهي ليست من محبي إسرائيل كما تعلمون، وليست أيضا من محبي بيبي، يقصد نتنياهو. نشاهد.
1: Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to tell him?
2: Well, look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling and not. Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is, they've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military. Very big.
0: هذا التصريح العلني والمباشر من ترامب جاء عقب اعتراض نتنياهو قبل أسبوع لأي خطوة أمريكية تهدف لإعادة تركيا إلى برنامج المقاتلات الشبحية المتطورة. نتنياهو وحكومته استندوا في معارضتهم إلى حسابات أمنية، محذرين عبر القنوات الدبلوماسية من أن تمكين أنقرة من هذه التكنولوجيا العسكرية سيؤثر في توازن القوى الاستراتيجي والتفوق الجوي لتل أبيب في المنطقة أو في منطقة الشرق الأوسط. لكن في المقابل شدد ترامب على أن الولايات المتحدة هي من تحدد وجهة مبيعات أسلحتها بناء على تقييمها لمصالح الحيوية، معتبرا تركيا شريكا استراتيجيا وأساسيا في حلف شمال الأطلسي الناتو، ويمتلك أدوارا محورية فيه. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن قوة تركيا العسكرية، ففي اجتماع قادة حلف الناتو الذي عقد في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الجاري لم يخفي ترامب إعجابه بشخصية الرئيس أردوغان، قائلا: إن تركيا أصبحت دولة قوية عسكريا بالإضافة إلى أن لديها جنودا متميزين. نشاهد.
3: Powerful country militarily. People don't know how powerful actually. And they have a lot of our equipment. And they have a lot of great soldiers.
0: الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع. يقول كتانا، حساب كتانا: العالم يحترمك حين تحترم وطنك وشعبك. كمال خلف هو الآخر يعلق: حديث ترامب عن تركيا هو أول صفعة لنتنياهو قبل أن يصل البيت الأبيض. علي هو الآخر يقول: بالرغم من تصريح ترامب القوي عن تركيا فإنه صاحب الكلمة اللحظية التي تتغير بتغير المواقف. بالفعل علي أو الأسمر هو الآخر يقول: يبدو أن ترامب يتجه لتغيير موقفه من إسرائيل. لما أخيرا تقول: وكأن ترامب يقايض إسرائيل، إما أن تنصاع لنا وإما لدينا حلفاء آخرون. موجة جديدة ومتصاعدة من الكراهية والعنصرية ضد الأجانب والمسلمين ترصدها منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا. مقاطع فيديو وتدوينات حصدت ملايين المشاهدات، وثقت اعتداءات لليمين المتطرف وهجمات على مساجد ومتاجر، فضلا عن المسيرات الداعية لطرد المسلمين والأجانب، وسط نقاش رقمي يطرح السؤال الأهم: من المتسبب الحقيقي في انتشار الكراهية والعنصرية بهذا الشكل، ومن المستفيد؟ مقاطع متداولة لهتافات عنصرية أطلقها يمينيون متطرفون تجاه متاجر مسلمين في ليفربول، نشاهد بعضا منها.
4: People are quite simply had enough.

0: أما الفيديو الذي أحدث ضجة واسعة فهو للناشطة اليمينية كيلي جي كين، وهي تنهر أشخاصا كانوا يصلون في حديقة الهايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن. نشاهد.
1: شو ذكية وفهمانة يا كيلي جي كين. قال هي إسلاموفوبيك بس مش عنصرية. هالناشطة البريطانية اليمينية المتطرفة ما اكتفت بمضايقة هدول المصلين أثناء صلاتهم قرب السبيكرز كورنر بهايد بارك بلندن، لا، نشرت بوست على حسابها وشتمتهم فيه بكلام بذيء مع صورتها أمامهم وهم راكعين. الواقعة كانت في سبيكرز كورنر أو ركن المتحدثين، المساحة المخصصة للنقاشات المفتوحة والمناظرات في هايد بارك، لكن مع كيلي الموضوع تجاوز الحوار. تحذيرات في بريطانيا من تصاعد الإسلاموفوبيا في ظل خطاب اليمين المتطرف المعادي للإسلام والهجرة. دراسة حديثة كشفت أنه واحد من كل 6 بريطانيين يعتقد أن تزايد عدد المسلمين في بريطانيا يشكل تهديداً جوهرياً للثقافة البريطانية.
0: وهنا مقطع آخر لصحفية بريطانية تحذر من ظاهرة الإسلاموفوبيا وتستنكر محاولة اقتحام عناصر يمينية متطرفة مسجداً في إيرلندا. نتابع.
2: So I'm at my cousin's Mendy. We're all getting this done. Everyone's inside. I'm sitting there waiting for my Mendy to dry. And I thought, you know what? Haven't looked at the news for 3-4 days. Let me go and see what's going on. And what do I see in the first 4 videos? Attacks on Muslims. And a delivery driver in Glasgow being attacked. This guy being snapped up in his face. Far right running. In a mark, I literally looked at my phone for 5 minutes. These disgusting little cretins in Dublin slapped up the security guard outside the mosque, and he's a better man than I could be a better woman, because I would have had to slap him right back. I'm absolutely fuming. I cannot even take a few days off to enjoy family time without putting on my phone and seeing more.
0: الأرقام مشاهدينا تقول إن كل 5 أيام يتعرض مسجد في بريطانيا للاعتداء خلال هذا العام، وهذا ما حذر منه النائب في البرلمان البريطاني شوكة آدم، مؤكدا استمرار الضغط الحكومي لمواجهة هذه الظاهرة.
3: Islamophobia is real.
4: The highest on record. The attacks on mosques were recorded. Among them was the Peacehaven Mosque, set on fire with people inside.
3: 5 members of the Muslim community stabbed on the streets of Edinburgh. There was no ministerial statement of condemnation, no Cobra meeting, and no solidarity.
5: And that he was planning to attack and kill worshippers at 2 mosques.
6: 10,000 people there on Sunday. It could have been the worst terror attack this country has seen.
3: Zainab Hussain in my city, who was run over not just once, but twice, simply for being a Muslim.
7: Stop Islam. It's time for many Muslims to leave this country.
3: Tommy Robinson was also, the Home Secretary might like to know, a big fan of hers. The United Kingdom march, if violence, in particular against Muslims, was cited, will that be banned as well?
8: But Islamophobia, as I was saying, is a made-up and nonsensical concept.
3: Can I ask him what he would like me to tell the family?
0: في ظل هذه الموجة من الكراهية انتشر مقطع لشاب بريطاني أسلم حديثا يجيب فيه عن سؤال سأله إياه أحدهم: لماذا اخترت دينا عنيفا؟ نشاهد معا.
9: Why did you choose a religion that's so violent?
10: Is it? I've never met a violent Muslim, to be honest. All I've met is been greeted with love, respect and kindness and knowledge. I don't know where the religion of violence is. Well, I believe that people take the words out of the Quran out of context. They'll cherry pick what they want to create a narrative that creates an image that it was violent. You know, if you look at the greater picture of whatever the story's being told, then you'll really understand that it probably, yeah, was took out.
0: المفارقة في المقطع التالي مشاهدينا أن كثيرين أجابوا على سؤال صانع المحتوى بأن السبب هم المهاجرون، ليجدوا في نهاية المطاف أن السبب الحقيقي وراء أزمة السكن هي رجال الأعمال ودوائر صنع القرار المقصرة في تقديم المزيد وحل الأزمة من جذورها. نشاهد.
11: Do you think it's the biggest reason for the housing crisis right now?
12: Immigrants.
13: Too many immigrants coming into the country, taking all the houses.
14: It's illegal immigration, isn't it?
11: So you think there's too many people in the country?
15: More or less, yeah, I would say so.
11: So, any idea about this building?
16: Dilapidated, pigeons.
17: Well, you can say it's an eyesore. Just like to see something made of it, really.
11: Don't know if you know this, but since 2006, developers have had planning permission to convert that into 61 homes.
15: Damn.
17: Wow.
16: And why ain't it being done?
11: Property developers make more money sitting on the land waiting for the price to go up rather than bothering to develop it.
18: That's wrong.
19: That's no good.
17: It's all about money, isn't it?
11: Meanwhile, in this whole area, there are 10,000 people waiting for social housing.
15: Whoa.
11: Any idea how many houses went up for social rent last year?
17: Not very many.
11: 39.
15: 39. Only 39.
17: Wow.
15: Oh, man.
11: Need more? With that in mind, it'd be 250 years to clear that list.
15: That's crazy.
11: But the thing is, there's actually a simple solution. If the government taxed these empty properties, then it would be more profitable for the developers to convert them into houses.
0: الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة في منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع. شاهدوا معي. يقول محمد حجاب: يدعي اليمين المتطرف أنه يبغض أو يبغض المسلمين، ومع ذلك لا يستطيعون التوقف عن التفكير فينا. في هذه المرحلة أنا مقتنع بأن الأمر مجرد هوس مصحوب بالاستياء. آدم يعلق: أنا لست مسلما ولا أفهم ما الذي تسعى إليه كيلي كي جي كين، ولكن المسيحية جزء من التراث البريطاني. لنفترض أن المسلمين غادروا المملكة المتحدة، فإن معدلات التدين المسيحي ستنخفض على كل حال. هذا ما تقوله الدراسات. إيوليهت تقول: يطالبون بحريات الأقليات في البلاد العربية، وفي بلادهم يحاربون الأقليات المسلمة. عجيب. تغيير جذري في الرأي العام الأمريكي ما بين عام 2018 و 2026. طبعا التغيير لصالح الحق الفلسطيني رغم محاولات التضليل المستمرة من المجموعات الصهيونية. نشاهد.
20: Look at these numbers on Israel, the net favorability. They're all negative. They're all negative. Ipsos minus 10 points. Fox minus 11 points. MU Marquette University Law School Law poll. Look at that, minus 20 points. Pew Research Center, minus 23 points. Negative, negative, negative, negative. And Gallup earlier this year was also negative. We're not just talking about the Democratic base anymore. We're talking about the general electorate as well. The general electorate has turned against Israel. This is not just a left issue. It is an American issue when it comes to opinions on Israel.
21: What's the trend line here?
20: What's the trend line here? The trend line is unbelievable. Look at the trend line here. Compare this to Donald Trump's first term at this point.

0: بعد أن قضى 14 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لحظات مؤثرة توثق لقاء الأسير الفلسطيني هاني حنون بعائلته وأصدقائه في نابلس. كريم خان المدعي العام بالجنائية الدولية، بعد أن أصر على محاسبة إسرائيل بسبب جرائم الحرب، يتعرض للعزل من منصبه بعد أن أشرف جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي على فريق خاص لضمان عزله. فما الأسباب؟
1: Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine.

0: الله تتجب للأطفال مشان البنت المرأة من الزور.
1: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
2: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
3: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: الجيش الأمريكي يعلن أنه نفذ مع القوات السعودية ضربات في العراق ضد جماعات مسلحة مدعومة من إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات دقيقة، قالت إن قوات أمريكية وسعودية نفذتها في العراق واستهدفت جماعات مسلحة موالية لإيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية وسعودية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أو مخازن أسلحة شرقي العراق، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة نسبت إلى الحرس الثوري الإيراني. ودعت القيادة المركزية الحرس الثوري والجماعات التي يدعمها إلى وقف الهجمات لتجنب مزيد من الرد العسكري الأمريكي. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان وفق تعبيرها. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، قالت إنها كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، موضحا أن المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها جماعات مسلحة تدعمها إيران. وأضاف المالكي أن المملكة تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات في الزمان والمكان المناسبين وفق تعبيره. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض صواريخ باليستية قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلقها باتجاه قواتها في الشرق الأوسط. وأضافت سنتكوم أن قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، فيما قال مسؤول أمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، مؤكدا اعتراضها جميعا. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكس ماونتن إلى جانب جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال ترامب إنه يمكنه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، مضيفا أن هناك من يرغب في أن يقدم على ذلك. وأكد ترامب أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرم اتفاقا، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن أي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة وفق مقترح أمريكي لن يسمح لسفنها بعبور مضيق هرمز.
1: في الوقت الذي نحذر فيه الرئيس الأمريكي من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، نعلن لجميع الشركات والدول التي تؤيد مقترح ترامب أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح اعتبارا من الآن بعبور أي سفن تابعة

0: الشكل الدولي أو الشركات التي تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة بعبور مضيق هرمز.
1: قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض رسوم عبور أو أي رسوم أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون تلك المطالب دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. قال مصدر خليجي إن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، مضيفا أن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة.
2: مضيق هرمز الإشكال الأكثر تعقيدا في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الخلافات الجوهرية بشأن الإدارة المستقبلية له، والتأكيد الإيراني على أنه حق سيادي مع مطالبات من واشنطن ودول المنطقة بأن تكون إدارته تشاركية. سلطنة عمان أحد الوسطاء والمعنيين بالمضيق قدمت مقترحا جديدا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن المقترح العماني يشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وتضيف المصادر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي حيث إنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. طهران وعبر قيادتها العسكرية أكدت من جهتها أنها لن تسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالا من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهته يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على المضيق، مشيرا إلى أن الحصار البحري الذي فرض حاليا على إيران قوي للغاية ولا يمكن لأحد أن يخترقه. ويؤكد ترامب أنه لا يمكن أن تتم رشوة الإيرانيين، بل تجب هزيمتهم وأنهم يفعلون ذلك حاليا.
3: لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور.
2: يعيد المقترح العماني للأذهان نموذج عمل مضيق ملقا الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، وتشترك في إدارته الدول الواقعة عليه وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ومن شأن المقترح العماني أن يكون أكثر الحلول قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وقد يرضي كل الأطراف الساعية للتوصل لحل نهائي لحرب أخذت المنطقة نحو المجهول.
1: قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من أفضل لقاءاته. وأفادت القناة نقلا عن مسؤول أمريكي أو إسرائيلي في واشنطن بأن ترامب لم يطلب خلال الاجتماع انسحاب إسرائيل من أي جبهة. وذكرت أن نتنياهو عرض على القيادة الأمريكية ما قال إنها عملية إعادة تأهيل إيرانية لقدراتها العسكرية بمساعدة دول أخرى. وأضافت أن نتنياهو يرى ضرورة تنفيذ هجوم ثالث واسع على إيران وفق ما أوردت.

0: دعا السلطات الإسرائيلية إلى محاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع اعتداءات المستوطنين وضمان حماية المدنيين وخفض التوتر. دعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى حماية أرواح الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن إسرائيل تواصل قصف الفلسطينيين وقتلهم يوميا في قطاع غزة بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن المجتمع الدولي مطالب بوقف سفك الدماء في غزة ومعالجة معاناة الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية سواء لتبرير مزيد من القمع تمهيدا للضم والتهجير أو لتحقيق أهداف انتخابية، مشددا على أن ذلك يستوجب ردا دوليا قويا قبل فوات الأوان. أعلنت الأمم المتحدة أن 77 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بينهم 18 طفلا، وذلك في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ بداية العام، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة في ظل توسع اعتداءات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على أراض في محافظة جنين بالضفة الغربية بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الأوامر تقضي بالاستيلاء على نحو 200 دنم من أراضي عدد من البلدات والقرى في المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية قوله إن الإجراءات تستهدف إنشاء طرق عسكرية وتوسعتها لخدمة مواقع استيطانية جديدة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوب الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت لحم، وتتزامن هذه العمليات مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي واتساعها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
2: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بأرض الحائط. كل الإجراءات اللي إحنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص واستصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله رب العالمين.
1: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم ويمنع فيها تقييم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، التراتي عربي، الخليل.

0: كما هدمت سلطات الاحتلال منزلا لعائلة الحافي في بلدة شقبة غرب رام الله بذريعة البناء دون ترخيص، وتكثفت عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية، إذ هدمت أكثر من 11 منزلا ومنشأة في غضون 24 ساعة.
1: سنوات وجهد سنوات تحوله الجرافات العسكرية الإسرائيلية خلال بضع لحظات إلى كومة من الحديد والركام. هنا في بلدة شقبة إلى الغرب من مدينة رام الله، قصة هدم ونزوح لعائلة فلسطينية جديدة في غضون 24 ساعة. سلطات الاحتلال شرعت بهدم ما يقارب 11 منزلا ومنشأة كانت تأوي مئات أو عشرات الفلسطينيين، باتوا اليوم نازحين بفعل تكثيف سياسات الهدم التي تبررها بأنها البناء دون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصرها رفقة جرافات عسكرية وشرع بتنفيذ عملية الهدم. بحسب أصحاب هذا المنزل، لم يتمكنوا حتى من إخراج بعض المقتنيات وكان الهدم سريعا. هدم أمام أنظار أصحاب هذه المنازل، تعب سنوات يضيع في بضعة لحظات بفعل تكثيف سياسات الهدم.
2: كل أجل الصبح نبهونا من الدار وكل يطلع من هد الدار وبدون سابق انذار ولا بدون أي إشي. إلي ثمان سنين ببني فيها حجر على حجر، وانت شايف الوضع. الله يهدهم يا رب، الله يهد كواهم يا رب. بس جكر في العالم هيك، ولا هم ولا طالع بدهم إشي إلا يهدوا هالدور عشان بس يكهروا الشعب. انظار انت شايف والله الوضع بكتم الكلب. هذا كل هاي غرفتي هان، هذا كل هاي غرفتي هان. الحمد لله رب العالمين. هاي شايف الصغار كيف.
1: في بلدة شقبة على سبيل المثال، أكثر من 20 عملية هدم منذ بداية العام. كما أن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب 90 منزل بنية هدمها. نتحدث عن مجازر هدم ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين يوم وآخر في عموم الضفة الغربية، ضمن سياسة واضحة تسعى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل. وفي ظل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين، يلجأ الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة جيم، وبالرغم من محاولاتهم المتكررة لاستصدار تصاريح حتى بحسب الإجراءات الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاولات تفشل بالعادة بفعل المماطلة والقرار السياسي الإسرائيلي بعدم منح الفلسطينيين أي أذنات للبناء في المناطق المصنفة جيم. إبراهيم خلف، ثلاثي عربي، من بلدة شقبة غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في قضاء صور جنوبي لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن التفجير وقع في بلدة مجدلزون جنوب مدينة صور الساحلية دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات. وأضافت أن جيش الاحتلال يواصل إلقاء قنابل فسفورية حارقة على المناطق الحدودية، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تعميق التعاون مع العراق في قطاعي النفط والطاقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي إن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
3: أنقرة، المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت في حلحلة قضية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان، وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط، وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
4: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات.

0: بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
1: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان، منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك، وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
2: احنا الطبيعة انطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
1: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتمتعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية والاستقرار. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
3: هذا ووقع وزيرا النقل التركي والعراقي اتفاقيات لتعزيز التعاون ضمن مشروع طريق التنمية بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إن الاتفاقيات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير شبكة النقل بين البلدين، مؤكدا مواصلة تنفيذ مشروع طريق التنمية بما يسهم في ازدهار المنطقة واستقرارها. من جانبه رحب وزير النقل العراقي وهب سلمان محمد بمشاركة الشركات التركية في مشاريع طريق التنمية وتطوير مطاري بغداد والموصل وميناء الفاو الكبير، موضحا أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت على 3 ملفات رئيسية يتصدرها مشروع طريق التنمية إلى جانب تطوير المطارات والموانئ وتعزيز التعاون في قطاع النقل. يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
4: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
5: قوات اللواء الأول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وإن شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
4: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
6: الجيش السوداني له القدرة، له القدرة من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة، يملك زمام المبادرة تماما، هو القوات المساندة اليوم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر أن الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
4: في المقابل لا تزال

0: الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
1: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تلتي عربي، أم درمان.
2: انتخبت النائبة خالدة بوفدج رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة المجلس منذ تأسيسه. وحصلت مرشحة حزب جبهة التحرير الوطني على 302 من أصل 366 صوتا في اقتراع سري، متقدمة على مرشح حركة مجتمع السلم أمين علوش ومرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رشيد حساني. وبذلك تتولى بوفيتش رئاسة المجلس لمدة 5 سنوات خلفا لإبراهيم بوغالي. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن السلطات بدأت تسيطر على حرائق الغابات الكبرى في البلاد، مؤكدة موافقة الحكومة على تقديم مساعدات طارئة للمناطق المتضررة. وفي فرنسا قال وزير الداخلية لورون نونيز إن السلطات تتوقع موسما بالغ الصعوبة لحرائق الغابات بسبب الظروف المناخية، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 13,000 حريق أو بؤرة حريق منذ بداية الموسم.
3: تواجه إسبانيا وفرنسا واحدة من أعنف موجات حرائق الغابات هذا الصيف، فيما تسابق فرق الطوارئ الزمن لاحتواء النيران قبل موجة حر جديدة يتوقع أن تدفع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية في مناطق واسعة. الحكومة الإسبانية أعلنت تحقيق تقدم في السيطرة على الحرائق الكبرى مستفيدة من تراجع مؤقت في درجات الحرارة وسرعة الرياح، إلا أنها أبقت آلاف رجال الإطفاء ووحدات الطوارئ العسكرية والطائرات في حالة استنفار تحسباً لتجدد النيران مع ارتفاع الحرارة وانخفاض الرطوبة. حريق بورغو هوندو في مقاطعة أفيلا يعد الأكبر حتى الآن بالتهامه نحو 50,000 هكتار، بينما أتت النيران على نحو 25,000 هكتار في منطقة مدريد و7,200 هكتار في كاستيلون، مجبرة عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أعلن مساعدات طارئة للسكان والشركات والمرافق المتضررة، محذرا من أن تجاهل تغير المناخ يزيد هشاشة المجتمعات أمام موجات الحر والحرائق المتصاعدة.
4: نشهد تحسنا في الوضع وبدأنا نرى بصيص أمل في نهاية النفق بشأن مكافحة حرائق الغابات هذه، ولكن مع توخي الحذر الشديد حيث ستكون الأيام والساعات المقبلة صعبة للغاية، لا سيما بعد أن حذرتنا وكالة الأرصاد الجوية الأسبانية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وموجة حر جديدة.
3: وفي جنوب غربي فرنسا يواصل رجال الإطفاء مواجهة حريق جيروند قرب بوردو الذي التهم نحو 42,000 هكتار وأدى إلى إجلاء أكثر من 220,000 شخص. ورغم استقرار الحريق نسبيا فإنه لم يخضع بعد لسيطرة كاملة بحسب السلطات. ومع اشتداد الجفاف والرياح فعل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية وأرسل طائرات ومروحيات وفرق إطفاء إلى البلدين، في مؤشر على أن موسم الحرائق بات اختباراً متزايداً لقدرات أوروبا على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
2: نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن أنه نفذ مع القوات السعودية ضربات في العراق ضد مجموعات مدعومة من إيران. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية. أطيب المنى في أمان الله.
5: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
6: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
7: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
8: في كل يوم أحداث تتسارع
9: وصراعات تتفاقم،
10: حروب تتواصل وأزمات تتشابه،
11: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
12: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
8: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
12: العالم اليوم

0: مرحبا، نواصل جولتنا في بامفيليا. لكن أين تقع؟ هي منطقة تقع بين أنطاليا وألانيا، وهي عبارة عن سهل منبسط خصب تجري فيه أربعة أنهار كبرى تحدها شمالا جبال طوروس، أي منطقة بيسيديا، فيما تقع جنوب غربها، أي جنوب غرب بامفيليا، تقع ليقيا. أما شرقاً فتحدها منطقة قليقيا. تتربع بامفيليا وسط هذه المناطق الثلاثة كما أسلفنا. ليقيا، بيسيديا، كاريا هي أسماء باللغة اللوفية، أما بامفيليا قد يكون الاسم اليوناني الوحيد في منطقة الأناضول التاريخية وتعني موطن جميع الشعوب. استخدمت فيها اللغة اليونانية القديمة ولهجة بامفيليا وأبجدية سيدة، أي تنوعت اللهجات المحكية فيها. أهم مدن بامفيليا هي أسبيندوس بالطبع، وكما تأسست بيرغي على ضفاف نهر أكسو أي كستروس بجوار سيدة وماناوغات ميلاس، فإن أسبيندوس تأسست بجوار نهر كوبروتشاي أي إرميدون، هو الاسم القديم ومن أهم أنهار المنطقة. إن منطقة بامفيليا نموذج مثالي يبرز كيف تؤثر الجغرافيا على حضارة الإنسان، فلولا هذه الأنهار ومصادر المياه العذبة والموانئ التي أنشئت عليها والسهول الخصبة لما وجدت أي من هذه المدن الأربع الرائعة هنا. إرميدون تتكون من كلمتين باليونانية، الكلمة الأولى إيروس والثانية ميديون، أي عظيم ومهيمن، وهو بالفعل نهر عظيم ومهيمن. تقع مدينة أسبيندوس على ضفاف نهر إرميدون والمعروف اليوم باسم كوبروتشاي، وعلى بعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال يقع على نفس النهر أحد أكبر مراكز التجذيف في تركيا، كوبرولو كانيون، وكذلك يقع جسر سيلجي الأثري، وهما مركزان هامان جدا، وها نحن اليوم متواجدون على النهر نفسه. لهذا النهر قصص شيقة جدا، ففضلا عن مينائه وخصوبة ضفافه وكونه مصدرا للمياه العذبة، في ذات يوم كنت أجول هنا بسياح أمريكيين، قلت كوبروتشاي إرميدون، فسألني سائح أي إرميدون تعني؟ أجبت إنه اسم النهر قديما، فقال أنا في البحرية الأمريكية، وأثناء دراستي ذكرت معركة إرميدون البحرية في كتبنا، وقد وصفت بأنها حرب هامة جدا. حتى ذلك الحين لم أكن أعلم أنها حرب معروفة عالميا. كما نعلم من المصادر التاريخية، في القرن الخامس قبل الميلاد أسس الفرس وحدة عسكرية لحماية بامفيليا، حيث كانوا في حالة حرب دائمة مع الروم. في ذلك العصر شكل القائد الأثيني كيمون جيشاً بأموال جمعها من الحلف الديلي بحري، وتقدم نحو أسبيندوس أو إلى حيث يصب نهر إرميدون، أي لمصبه في البحر، وهاجم الأسطول الفارسي. وهناك هزم أسطول الفرس وقام بخدعة حرب مشهورة، حيث ألبس الجنود الروم ملابس الجنود الفرس الذين هزمهم وأعطاهم أسلحتهم في خدعة تنكرية ليهاجم هذه المرة وحدة الفرس البرية ويهزمهم. ولهذا السبب دخلت تلك الحرب الشهيرة التاريخ. ففي يوم واحد تحقق نصران، بري من جهة وبحري من جهة أخرى، وقد سجلها التاريخ نصرا مزدوجا. بطبيعة الحال وكما للأنهار مزايا، فإن لها عيوبا كذلك، من أبرزها على سبيل المثال صعوبة التنقل. لكن في العصور القديمة بنيت جسور على الأنهار، ومنها هذا الجسر الذي ما زال صامدا. الجسر الأصلي شيد في القرن الثاني في عصر الإمبراطورية الرومانية، وما زالت بعض أقواسه موجودة، لكن بعد ذلك خضع لعدة عمليات ترميم. دعونا نستمع لقصة الجسر الممتعة.
1: ورد اسم موبسوس، وهو أحد عرافي الأسطورة الهيلينية التي ترجع لما يلي حرب طروادة، في حكايات تأسيس مدينة إسبيندوس، وكذلك في تأسيس مدينتي بامفيليا وقليقيا. ثبت استخدام سكان إسبيندوس لاسم استفيديس ذي الأصل اللوفي كاسم للمدينة، حيث نقشوه على عملات من القرن الخامس. ارتباط اسمي استفيديس وموبسوس معا بشكل مشابه لارتباط اسم قلعة أسيتيفادا في كاراتيبي في أدنى واسم الجد المؤسس لها موكسوس معاً، دفع علماء اللغة للبحث في هوية موكسوس ليصلوا إلى وثائق تثبت أن البطل المعروف باللغة اللوفية باسم موكسوس أقدم بمئتي عام من موبسوس المنحدر من أرغوس. هذه المعطيات التي أرجعت إسبندوس لغوياً لتاريخ بعيد ازدادت بفضل أعمال المسح والتنقيب الأثرية الجارية بإشراف البروفيسور ولي كوسي، حيث بدأت تظهر مؤشرات هامة جداً تجيب عن أسئلة ظلت معلقة لسنوات طويلة. وخلال عمليات البحث الجيومغناطيسية والجيورادارية التقطت في إسبندوس آثار معبد خاص طوله 100 قدم من طراز هيكاتوم ميبيدوس يحمل سمات عمارة العصر الحديدي. فوصلت الحفريات إلى طبقات ترجع للعصر نفسه وتماثيل من الطين المشوي من ذلك العصر وقطع أثرية من السيراميك تثبت وجود صلات للمنطقة مع قبرص. وحين تعجز الحفريات الأثرية والمصادر المكتوبة عن إعطائنا معلومات كافية، يلجأ المؤرخون لدراسة تاريخ مدينة إسبندوس في إطار تاريخ منطقة بامفيليا التي تتبع لها. وفي هذا السياق ووفق المؤرخ هيرودوت، كانت المنطقة في عهد الملك كرويسوس تابعة لليديا، ويتبين من سجلات بابل أن نفوذ ليديا بين عامي 557 و 556 قبل الميلاد وصل حتى سيلينوس، أي غازي باشا شرقاً. الملك الفارسي قورش وفي عام 546 قبل الميلاد أخضع جميع أراضي ليقيا لسيطرة الإمبراطورية الفارسية، وفي عام 540 قبل الميلاد دخلت بامفيليا تحت حكم الفرس.
2: في علم آثار الأناضول نتحدث دائماً عن فترات مختلفة من تاريخ الأناضول، فترات تألقه وفترات

تراته العصيبه. نقول انه في القرن الثاني للميلاد في عصر الامبراطوريه الرومانيه شهد الاناضول تطورا عظيما وعمه الازدهار تاركا اثارا ملموسه كما سنرى في أماكن عديدة مثل إفس وبيرغي وأسبندوس. لكن لاحقاً وبعد القرن الرابع مر الأناضول بفترة ركود، أي إن بيزنطة أو روما الشرقية لم تتمكن قط من إيلاء أهمية للأناضول كما فعلت الإمبراطورية الرومانية، وانتشرت مجدداً أعمال القرصنة والنهب وقطع الطرق، وتحول جميع هذه المدن في القرنين السادس والسابع لمستوطنات صغيرة لتهجر تماماً أو تتحول لقرى. مع الفتوحات التي جرت في القرن الثامن الميلادي، وهي الفترة التي نسميها العصور الوسطى، في القرن الحادي عشر أشرق في الأناضول مجدداً عصر منير بقدوم السلاجقة الأتراك للمنطقة عام 1071 وتأسيسهم إمبراطورية مركزها قونيا. وكما ذكرنا رمم السلاجقة جميع هذه الطرق والجسور الرومانية وأنشأوا عليها محطات للقوافل وأنعشوا حركة التجارة. وفي أسبندوس وكما رأينا في أماكن كثيرة في أنطاليا أو في الأناضول، فإن الجسر الذي بني في عصر الإمبراطورية الرومانية قد انهدم، فسارع السلاجقة في القرن الثاني عشر لتشييد جسر جديد وأنعشوا هذه الشبكة التجارية الممتدة من ألانيا إلى أنطاليا ومن البحر الأبيض المتوسط إلى قونيا وأماكن أخرى، وأقاموا محطات لاستراحة القوافل. تتمتع الجسور السلجوقية بسمات خاصة من نوعها، وفي هذا الجسر المعروف باسم جسر أسبندوس أو بلقيس تتجلى تلك السمات، فالجسر ليس مستقيما بل يمتد بشكل منحن وملتو، والسبب في ذلك أن هذه المنطقة استراتيجية، لذلك كان تصميما معماريا ذكيا ومميزا، والهدف منه إبطاء حركة العدو ودحره على الجسر. سنترك جسر أسبندوس أو بلقيس الآن لنتجه لمسرح أسبندوس الرائع الذي يسلب ألباب كل من زار أسبندوس أو اهتم بتاريخها القديم.

0: إنه حقاً كما تشاهدون معي مبنى رائع يرتبط اسم أسبندوس أساساً بهذا المسرح الخلاب. في هذه الحلقة نرى هذا الصرح أمامنا بكافة تفاصيله، وهو في الحقيقة ليس مجرد مسرح عادي، إذ يتمتع ببعض الوظائف الإضافية، وهو من أفضل النماذج المتبقية من العالم القديم إلى اليوم. طبعاً الحفريات في مدينة أسبندوس حديثة العهد، فعمرها تقريباً 10 سنوات فقط. أما حفريات سيدي وبيرغي فهي أقدم، لأنها بدأت قبل 70 عاماً، لذا لا نعرف تاريخ أسبندوس بقدر معرفتنا لتاريخ بيرغي، ونستقي المعلومات عن أسبندوس من تاريخ بامفيليا. ومع ذلك بمجرد بدء أعمال التنقيب في أسبندوس عثر على معطيات من العصر النحاسي، أي ترجع ل5000 عام قبل الميلاد. عمليات التنقيب لا زالت متواصلة، لكن يمكننا بسهولة القول إن أسبندوس هي مدينة أناضولية أصيلة، وأن وجودها يسبق بكثير وجود أبطال يونانيين من الألفية الأولى مثل كالخاس وموبسوس، حيث يتطابق اسم استفيدياس، وهو اسم المدينة المنقوش على العملات من القرن 5 قبل الميلاد، مع اسم قلعة أسيتافاتا في أضنا. نقول دائماً في علم الآثار إنه من أسماء المدن، يمكننا بسهولة معرفة هل المدينة أصلها يوناني أو لوفي، فإذا احتوى الاسم على حرفي إس مثل ساغالاسوس ترميسوس، أو حرفي ND أو NT مثل أسبندوس أريكاندا سانتوس، فنعلم من ذلك أنها تدل على الشعوب الأصلية في الأناضول، وأنها مشتقة من كلمة لوفية. ورغم أن المصادر التاريخية لا تقدم معلومات وافية عن أسبندوس، إلا أن عالم الجغرافيا سترابو قال إنه بعد بيرغي يصل الطريق لبحيرة كابيريا، وبعدها لنهر إرميدون، وعلى مسافة من هناك تقع أسبندوس في الجهة الشمالية. هذا الوصف موافق لمعطياتنا. بحيرة كابريا ذكرها أيضاً رحالة القرن 19، لكنها جفت في 60ات قرننا، وكان يمكن تمييز موقعها نوعاً ما. أما اليوم فقد اندثرت معالمها تماماً. إذن دعونا نذهب لنعين المسرح عن قرب. في الواقع كما قلنا حين زرنا مسرح برييني، إنه يحمل جميع الخصائص الواجب توفرها في المسرح الهلنستي أو اليوناني. أي إذا اشتريتم كتاباً عن العمارة اليونانية القديمة ستجدون مسرح برييني نموذجاً عن المسرح الهلنستي، وكذلك نجد أن مسرح أسبندوس هو نموذج مثالي لمسارح العصر الروماني، فقد بني بأبعاد يمكن وصفها بالمثالية وفق ذلك العصر. في القرن الأول للميلاد كان هناك معماري روماني يدعى فيتروفيوس، ألف كتاباً اسمه الكتب 10 في فن العمارة، وقد تطرقنا إليه. ابتكر فيتروفيوس النجم الفيتروفي، وهو مقياس للأبعاد المثالية للمسرح. هذا المسرح صمم مطابقاً تماماً للنجم الفيتروفي إلى درجة توصف حقاً بأنها مثالية. ولكن أيضاً المسرح لم يكن مثالياً بتصميمه وبنائه فقط، بل هو من أكثر المسارح التي ظلت سليمة. ودعونا نذكر أنه ليس مسرحاً دائرياً بل نصف دائري. انظروا، هنا يوجد مدرج، وهنا الأوركسترا ومبنى المنصة. لو لم يكن هناك مبنى المنصة وهناك مدرجان نصف دائريين متقابلين لأسميناه مسرحاً من طراز أنفي. بني هذا المسرح في القرن 2 للميلاد، لكنه لا يزال سليماً، وهناك سبب لذلك. فبعد حوالي 1000 عام في القرن 12 في عهد السلاجقة خضع لعملية ترميم واسعة.
1: باستثناء مبنى المنصة المؤلف من طابقين والمنصة الخشبية والتماثيل التي تزين الجدار الواقع خلفها والأعمدة، صمد المسرح ليومنا هذا بشكله الأصلي. الدرجان الجانبيان والأقواس التي تزين أعلى المدرج بأعمدتها وقناطرها 58 رممت في عصرنا الحالي. جميع الكوات 9 في الطابق العلوي لمبنى المنصة ذي الواجهة الغنية بالزخارف، تعلوها تيجان هرمية. أوسطها الذي ظل بحالة جيدة نحتت عليه امرأة وأغصان ملتوية وأزهار، وإن بدت المنحوتة مرتبطة بالباكوسيات في مهرجانات ديونيسوس، إلا أنها ألهبت مخيلة الشعب بالأساطير. من أهم ما يميز النحت النافر الذي يتوسط مبنى المنصة هو إجراء عمليات ترميم وتعديل له في الفترة التي اتخذ فيها السلاجقة المسرح قصراً لهم. كشف المؤرخ ميكائيل دوغن في عام 2011 إضافة السلاجقة في القرن 13 لجص منحوت عليه تماثيل نساء مطلية يخفي تحته النحت الروماني النافرة على التاج الهرمي لواجهة مبنى المنصة.
0: إنه حقاً مسرح رائع جداً. يعود تاريخ المسارح لمهرجانات ديونيسوس أو باخوس أو قطاف العنب، فقد انتشرت المسارح بكثرة في منطقة فريجي في إيجي، حيث كان المشاهدون بداية يجلسون على سفوح التلال، واعتباراً من القرن الخامس قبل الميلاد أصبحت هناك مقاعد حجرية كهذا. لكن وعندما ننظر للمسارح التقليدية القديمة نلحظ أن لجميعها تقريباً إطلالة رائعة، أي إنها تطل على منظر خلاب، تطل على الجنوب والغرب أو الشرق، لكنها لم تكن تطل على جهة الشمال. بمعنى آخر، المسرح هو مساحة مفتوحة، والمار من أمام المسرح يرى ما بداخله، والجالسون بداخله يرون المارين في الخارج. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية

الرومانية في القرن الثاني للميلاد تغير الأمر بعض الشيء، والمسرح مثال على ذلك. فمع البدء ببناء القبب الأسطوانية لم تعد هناك حاجة لسفح طبيعي، رغم أننا نعرف من النقوش المحفورة عليه أن مسرح أسبندوس بني في القرن الثاني للميلاد، لكن ولكونه يتكئ على تلة طبيعية فثمة احتمال كبير أنه كان هنا مسرح في فترة أسبق، وهذا احتمال، فقد جرت العادة على توسعة المسارح وإضافة ممر عريض ثان لها. وفي مسرح أسبندوس التاريخي نرى شيئا لم نره في مكان آخر، إذ يتم الدخول إليه من فنائين مقببين، وبمجرد دخولكم منهما تصادفكم سلالم تصعد بكم لأروقة الطابق العلوي دون إزعاج الجمهور. يوسعكم عبور تلك الأنفاق الوسطى والأروقة الجانبية للدخول والخروج من المسرح، وكما تعرفون فإن دخول المشاهدين وخروجهم للمسرح أثناء المهرجانات لم يكن يجري من هنا بل من هناك كما جرت العادة، وهذه ميزة مدروسة للغاية ويختص بها العصر الروماني. كذلك تغير مبنى المنصة، فكما رأينا في برييني شيدت مباني المنصات لأول مرة في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، لكنها لم تكن كنظيراتها في العصر الروماني، بل كانت صغيرة لا تحجب الرؤية وتبنى لدواعي الضرورة، إذ كانت توضع فيها الأزياء والديكور والآلات الموسيقية، أي كانت تستخدم ككواليس. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية أصبح ارتفاع مبنى المنصة يوازي ارتفاع المسرح ويحجب رؤية المسرح. لا نرى هذا في معظم المسارح التاريخية لأنها انهارت، لكننا نراه في أسبندوس، أي إن الموجودين بالداخل تنقطع صلتهم بالخارج لتتحول المسارح لمبان مستقلة. قد تتساءلون لماذا يبذلون كل هذا الجهد؟ لأن المسارح خلال عهد الإمبراطورية الرومانية كانت مثل التلفاز والصحف أداة للتواصل بين الناس، وحين كانت تأتي فرق ديونيسوس الشهيرة أو فنانون معروفون، كان بوسع حاكم روما إلقاء خطبة هنا أمام 15,000 أو 20,000 شخص دون أن يشوش أي شيء على تركيز الجمهور. تخيلوا هذا المكان مليئا بنحو 20,000 شخص، في الخارج تمر عربات الخيل ويسير المارة دون أن يؤدي ذلك لتشتيت انتباه الحاضرين، الجميع تركيزه منصب على الأوركسترا وعلى مبنى المنصة. ذكرنا لكم بعض أهم سمات هذا المسرح الذي تشاهدونه، لكن هناك أيضاً منحوتاته النافرة وبالطبع القصص المرتبطة بها.

0: سيطرة الأتراك أي السلاجقة على هذا المسرح وهذه المنطقة التاريخية عموماً كانت فترة هامة في تاريخ المسرح. خلال تلك الفترة شاعت قصة في الأرجاء قد ترجع للعصور القديمة، وربما كانت قصة محورة لا نعرف بالضبط حقيقتها. تعرف تلك القصة بقصة بالكز الشهيرة، وتقول هذه القصة إن ملك أسبندوس كانت لديه ابنة حسناء، وبالطبع فإن بنات الملوك جميلات بطبيعة الحال. وحين بلغت تلك الفتاة سن الزواج وكبرت ولاختيار زوج لابنته، طرح الملك آنذاك فكرة غريبة بعض الشيء، فقال: سأزوج ابنتي ممن يحقق الإنجاز الأفضل والأكثر نفعاً لمدينتي. تنافس الشعراء والأدباء والرسامون والمعماريون من أجل الزواج بها، وفي النهاية لم يتبقى غير مهندسين، فاحتار الملك في الاختيار بين الاثنين. كان أحد هذين المهندسين، والذي لا نعرف اسمه، هو المعماري الذي بنى المجاري المائية والأقنية الرائعة في أسبندوس، والآخر هو المعمار زينون، والذي نعرف اسمه من النقوش، وهو من بنى المسرح. يقول الملك: إن هذا المسرح جميل جداً، ولكن أيضاً بفضل الأقنية المائية تصل المياه لوسط المدينة بلا انقطاع، يبدو أنها هي الأفضل. وأثناء تفكيره وهو جالس على أعلى صفوف المسرح، سمع صوتاً هامساً يقول: أحب ابنة الملك، أريد الزواج بها. يتلفت حوله فلا يرى أحداً، ثم يدرك أن زينون كان يحدث نفسه همساً في ساحة الأوركسترا. حينها لاحظ عبقرية نظام تضخيم الصوت في المسرح، وفي النهاية قسم الملك ابنته لجزئين وأعطى جزءاً لكل معمار. بالطبع في نهايتها اتخذت القصة فجأة طابعاً شرقياً كما نلاحظ. هذه القصة استوحيت على الأغلب مما يسمى القوصرة، أي هي التاج الهرمي الواقع وسط المسرح كما تشاهدون، ومن منحوتته النافرة المرتبطة بديونيسوس أو باخوس. فالحجر انشق بفعل عوامل طبيعية ليبدو وكأن الفتاة منقسمة لنصفين. هذه إحدى الأساطير المتعلقة بهذا النحت. إذن ما الذي نعرفه أيضا عن مبنى المنصة هذا وعن أساطيره؟ كما أسلفت، رمم المسرح وأعيد استخدامه في العصر السلجوقي.
1: بين عامي 1237 و 1240 حول السلطان السلجوقي غياث الدين كخسرو الثاني إسبندوس لقصر صيفي. وفي الجهة الجنوبية للمبنى الرئيسي للمسرح هناك عناصر معمارية سلجوقية مدعمة لمبنى القصر، وهي أقواس من الطوب تزين التاج العلوي لبوابة القصر التي ترجع للعهد الروماني، منحوتة نافرة لأسد يجري يساراً، كما توجد أربعة نقوش حيوانية مختلفة أسفل النافذة المجاورة للبوابة.
0: نحن في مبنى المنصة وعلينا إمعان التفكير في هذا المكان. كما ذكرت قبل قليل، فهذا المكان حفظ بشكل جيد حقاً، لأنه في عهد السلاجقة، أي بعد حوالي 1000 سنة على الانتهاء من بنائه، خضع هذا المبنى لعملية ترميم موسعة جرى خلالها تدعيم جميع هذه الجدران. الكتيبات الإرشادية أو المعلومات العامة قد تذكر أن هذا المكان رمم في العهد السلجوقي واستخدم كاستراحة للقوافل، ولكن هذه المعلومة خاطئة في الواقع. فالباحث والمؤرخ الإيرلندي بجامعة أكدينيز التركية دوغن أجرى هنا أبحاثاً مكثفة أظهرت أن هذا المكان كان في الواقع قصراً سلجوقياً، لكنه الآن غير موجود. ولكن حقيقة في صوره القديمة جداً كانت توجد في قسم الأوركسترا أنقاض القصر. فنحن نعلم أن حكم السلاجقة امتد حتى ألانيا، وكانت ألانيا ميناءهم، لذا بنوا هنا قصراً صيفياً تماماً مثل قصر كوبادآباد في بحيرة بشهير، كما قاموا بترميم هذا المكان. ولحسن حظنا أن السلاجقة قاموا بترميم المبنى وإصلاحه، فمسرح أسبندوس في يومنا هذا ليس المسرح الأفضل حفظاً في تركيا وحسب، بل الأفضل صوناً في العالم بأكمله. زوار أسبندوس يزورون المسرح ويذهبون عادة، فحين يذكر اسم أسبندوس لا يتبادر للأذهان غير المسرح. لكن هناك أعجوبة معمارية وهندسية لا تقل أهمية عن مسرح أسبندوس، وهي مجار نقل المياه للمدينة وأطلال مدينة أسبندوس. لم يتسع وقتنا اليوم، لكن سنتحدث عن تلك المجاري وعن مدينة أسبندوس العليا أيضا في حلقة أخرى. إلى اللقاء.

making a run right away.

الجيش الأمريكي يعلن أنه نفذ مع القوات السعودية ضربات في العراق ضد جماعات مسلحة مدعومة من إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات دقيقة قالت إن قوات أمريكية وسعودية نفذتها في العراق واستهدفت جماعات مسلحة موالية لإيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية وسعودية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أو مخازن أسلحة شرقي العراق، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة نسبت إلى الحرس الثوري الإيراني. ودعت القيادة المركزية الحرس الثوري والجماعات التي يدعمها إلى وقف الهجمات لتجنب مزيد من الرد العسكري الأمريكي. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان وفق تعبيرها. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، قالت إنها كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، موضحا أن المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها جماعات مسلحة تدعمها إيران. وأضاف المالكي أن المملكة تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات في الزمان والمكان المناسبين وفق تعبيره. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض صواريخ باليستية قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلقها باتجاه قواتها في الشرق الأوسط. وأضافت سنتكوم أن قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، فيما قال مسؤول أمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، مؤكدا اعتراضها جميعا. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكس ماونتن إلى جانب جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال ترامب إنه يمكنه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، مضيفا أن هناك من يرغب في أن يقدم على ذلك. وأكد ترامب أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرم اتفاقا، مشددا على أنه لن يسمح

0: إيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن أي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة وفق مقترح أمريكي لن يسمح لسفنها بعبور مضيق هرمز.
1: في الوقت الذي نحذر فيه الرئيس الأمريكي من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، نعلن لجميع الشركات والدول التي تؤيد مقترح ترامب أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح اعتبارا من الآن بعبور أي سفن تابعة للدول أو الشركات التي تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة بعبور مضيق هرمز.
0: قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض رسوم عبور أو أي رسوم أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون تلك المطالب دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. قال مصدر خليجي إن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، مضيفا أن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة.
2: مضيق هرمز الإشكال الأكثر تعقيدا في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الخلافات الجوهرية بشأن الإدارة المستقبلية له، والتأكيد الإيراني على أنه حق سيادي مع مطالبات من واشنطن ودول المنطقة بأن تكون إدارته تشاركية. سلطنة عمان أحد الوسطاء والمعنيين بالمضيق قدمت مقترحا جديدا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن المقترح العماني يشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وتضيف المصادر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي، حيث إنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. طهران وعبر قيادتها العسكرية أكدت من جهتها أنها لن تسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالا من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهته يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على المضيق، مشيرا إلى أن الحصار البحري الذي فرض حاليا على إيران قوي للغاية ولا يمكن لأحد أن يخترقه. ويؤكد ترامب أنه لا يمكن أن تتم رشوة الإيرانيين، بل تجب هزيمتهم وأنهم يفعلون ذلك حاليا.
3: لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور.
2: يعيد المقترح العماني للأذهان نموذج عمل مضيق ملقى الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، وتشترك في إدارته الدول الواقعة عليه وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ومن شأن المقترح العماني أن يكون أكثر الحلول قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وقد يرضي كل الأطراف الساعية للتوصل لحل نهائي لحرب أخذت المنطقة نحو المجهول.
0: قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من أفضل لقاءاته. وأفادت القناة نقلا عن مسؤول أمريكي أو إسرائيلي في واشنطن بأن ترامب لم يطلب خلال الاجتماع انسحاب إسرائيل من أي جبهة. وذكرت أن نتنياهو عرض على القيادة الأمريكية ما قال إنها عملية إعادة تأهيل إيرانية لقدراتها العسكرية بمساعدة دول أخرى. وأضافت أن نتنياهو يرى ضرورة تنفيذ هجوم ثالث واسع على إيران وفق ما أوردته القناة. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الهجمات شملت إحراق مسجدين وتخريب ممتلكات خاصة واستهداف فلسطينيين ومصادر رزقهم، مضيفا

0: الضفة الغربية. وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن المجتمع الدولي مطالب بوقف سفك الدماء في غزة ومعالجة معاناة الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، سواء لتبرير مزيد من القمع تمهيدا للضم والتهجير أو لتحقيق أهداف انتخابية، مشددا على أن ذلك يستوجب ردا دوليا قويا قبل فوات الأوان. أعلنت الأمم المتحدة أن 77 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بينهم 18 طفلا، وذلك في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ بداية العام، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، في ظل توسع اعتداءات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على أراض في محافظة جنين بالضفة الغربية بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الأوامر تقضي بالاستيلاء على نحو 200 دنم من أراضي عدد من البلدات والقرى في المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية قوله إن الإجراءات تستهدف إنشاء طرق عسكرية وتوسعتها لخدمة مواقع استيطانية جديدة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوب الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت لحم. وتتزامن هذه العمليات مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي واتساعها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
2: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بأرض الحائط. كل الإجراءات اللي إحنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص واستصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله رب العالمين.
1: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم ويمنع فيها تقييم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، التراتي عربي، الخليل.
0: كما هدمت سلطات الاحتلال منزلا لعائلة الحافي في بلدة شقبة غرب رام الله بذريعة البناء دون ترخيص. وتكثفت عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية، إذ هدمت أكثر من 11 منزلا ومنشأة في غضون 24 ساعة.
3: وسنوات وجهد سنوات تحوله الجرافات العسكرية الإسرائيلية خلال بضع لحظات إلى كومة من الحديد والركام. هنا في بلدة شكبة إلى

0: غرب من مدينة رام الله، قصة هدم ونزوح لعائلة فلسطينية جديدة. في غضون 24 ساعة، سلطات الاحتلال شرعت بهدم ما يقارب 11 منزلا ومنشأة كانت تأوي مئات أو عشرات الفلسطينيين، باتوا اليوم نازحين بفعل تكثيف سياسات الهدم التي تبررها بأنها البناء دون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصرها رفقة جرافات عسكرية وشرع بتنفيذ عملية الهدم. بحسب أصحاب هذا المنزل، لم يتمكنوا حتى من إخراج بعض المقتنيات وكان الهدم سريعاً. هدم أمام أنظار أصحاب هذه المنازل، تعب سنوات يضيع في بضعة لحظات بفعل تكثيف سياسات الهدم.
1: كل أجي الصبح نبهونا من الدار، كل يطلع من هد الدار وبدون سابق إنذار ولا بدون أي إشي. إلي 8 سنين ببني فيها حجر على حجر، وأنت شايف الوضع. الله يهدهم يا رب، الله يهد كواهم يا رب. بس جكر في العالم هيك، ولا هم ولا طالع بدهم إشي إلا يهدوا هالدور عشان بس يكهروا الشعب. إنذار أنت شايف والله الوضع بكتم الكلب. هذا كل هاي غرف تهان، هذا كل هاي غرف تهان. الحمد لله رب العالمين. هاي شايف إنذار كيف.
0: في بلدة شقبة على سبيل المثال، أكثر من 20 عملية هدم منذ بداية العام. كما أن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب 90 منزل بنية هدمها. نتحدث عن مجازر هدم ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين يوم وآخر في عموم الضفة الغربية، ضمن سياسة واضحة تسعى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل. وفي ظل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين، يلجأ الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة جيم، وبالرغم من محاولاتهم المتكررة لاستصدار تصريح حتى بحسب الإجراءات الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاولات تفشل بالعادة بفعل المماطلة والقرار السياسي الإسرائيلي بعدم منح الفلسطينيين أي أذنات للبناء في المناطق المصنفة جيم. إبراهيم خلف تلاتي عربي من بلدة شقبة غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في قضاء صور جنوبي لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت

0: لاغي عن أضرار أو إصابات. وأضافت أن جيش الاحتلال يواصل إلقاء قنابل فسفورية حارقة على المناطق الحدودية، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تعميق التعاون مع العراق في قطاعي النفط والطاقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي إن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
1: أنقرة، المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت في حلحلة قضية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان، وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط، وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
2: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
1: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان، منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك. وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة، يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
3: احنا الطبيعة انطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
1: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتمتعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية والاستقرار. دانيا قبلاوي، ترت عربي، أنقرة.
0: هذا ووقع وزيرا النقل التركي والعراقي اتفاقيات لتعزيز التعاون ضمن مشروع طريق التنمية بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إن الاتفاقيات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير شبكة النقل بين البلدين، مؤكدا مواصلة تنفيذ مشروع طريق التنمية بما يسهم في ازدهار المنطقة واستقرارها. من جانبه رحب وزير النقل العراقي وهب سلمان محمد بمشاركة الشركات التركية في مشاريع طريق التنمية وتطوير مطاري بغداد والموصل وميناء الفاو الكبير، موضحا أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت على ثلاثة ملفات رئيسية يتصدرها مشروع طريق التنمية، إلى جانب تطوير المطارات والموانئ وتعزيز التعاون في قطاع النقل.

0: يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
1: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
2: قوات اللواء الأول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وإن شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
1: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
3: الجيش السوداني له القدرة. له القدرة من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة. يملك زمام المبادرة تماما هو القوات المساندة. اليوم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر أن الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
1: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
4: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
0: انتخبت النائبة خالدة بوفدج رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة المجلس منذ تأسيسه. وحصلت مرشحة حزب جبهة التحرير الوطني على 302 من أصل 366 صوتا في اقتراع سري، متقدمة على مرشح حركة مجتمع السلم أمين علوش ومرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رشيد حساني. وبذلك تتولى بوفيتش رئاسة المجلس لمدة 5 سنوات خلفا لإبراهيم بوغالي. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن السلطات بدأت تسيطر على حرائق الغابات الكبرى في البلاد، مؤكدة موافقة الحكومة على تقديم مساعدات طارئة للمناطق المتضررة. وفي فرنسا قال وزير الداخلية لورون نونيز إن السلطات تتوقع موسما بالغ الصعوبة لحرائق الغابات بسبب الظروف المناخية، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 13,000 حريق أو بؤرة حريق منذ بداية الموسم.
5: تواجه إسبانيا وفرنسا واحدة من أعنف موجات حرائق الغابات هذا الصيف، فيما تسابق فرق الطوارئ الزمن لاحتواء النيران قبل موجة حر جديدة يتوقع أن تدفع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية في مناطق واسعة. الحكومة الإسبانية أعلنت تحقيق تقدم في السيطرة على الحرائق الكبرى مستفيدة من تراجع مؤقت في درجات الحرارة وسرعة الرياح، إلا أنها أبقت آلاف رجال الإطفاء ووحدات الطوارئ العسكرية والطائرات في حالة استنفار تحسباً لتجدد النيران مع ارتفاع الحرارة وانخفاض الرطوبة. حريق بورغو هوندو في مقاطعة أفيلا يعد الأكبر حتى الآن بالتهامه نحو 50,000 هكتار، بينما أتت النيران على نحو 25 ألف هكتار في منطقة مدريد و 7200 هكتار في كاستيلون، مجبرة عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أعلن مساعدات طارئة للسكان والشركات والمرافق المتضررة، محذرا من أن تجاهل تغير المناخ يزيد هشاشة المجتمعات أمام موجات الحر والحرائق المتصاعدة.
6: نشهد تحسنا في الوضع، وبدأنا نرى بصيص أمل في نهاية النفق بشأن مكافحة حرائق الغابات هذه، ولكن مع توخي الحذر الشديد حيث ستكون الأيام والساعات المقبلة صعبة للغاية، لا سيما بعد أن حذرتنا وكالة الأرصاد الجوية الأسبانية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وموجة حر جديدة.
5: وفي جنوب غربي فرنسا يواصل رجال الإطفاء مواجهة حريق جيروند قرب بوردو الذي التهم نحو 42 ألف هكتار وأدى إلى إجلاء أكثر من 220 ألف شخص. ورغم استقرار الحريق نسبيا فإنه لم يخضع بعد لسيطرة كاملة بحسب السلطات. ومع اشتداد الجفاف والرياح فعل الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية وأرسل طائرات ومروحيات وفرق إطفاء إلى البلدين، في مؤشر على أن موسم الحرائق بات اختباراً متزايداً لقدرات أوروبا على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: نهاية النشرة. هذا تذكير بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن أنه نفذ مع القوات السعودية ضربات في العراق ضد مجموعات مدعومة من إيران. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية. أطيب المنى في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. قانون جديد لحراس المرمى يعتمده الاتحاد الإنجليزي للحد من إضاعة الوقت. قرار نادي بشكتاش التركي تعليق المفاوضات مع محمد صلاح مؤقتا يشغل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على تولي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان العارضة الفنية للمنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشامب. فما أبرز التحديات التي ستواجه زيدان؟ وما الذي تنتظره الجماهير الفرنسية بعد تجربة ديشامب مع المنتخب ديوك والتي استمرت لـ14 عاماً؟

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين الأسطورة زين الدين زيدان مدربا رسميا للمنتخب الفرنسي خلفا للمدرب السابق ديدي ديشام التي أشرف على منتخب الديوك لأربعة عشر عاما نجح في قيادته إلى التتويج بلقب كأس العالم 2018 إضافة إلى تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021. تتجه كرة القدم الإنجليزية لتطبيق قانون جديد للحد من إضاعة الوقت عبر إصابات حراس المرمى، إذ سيلزم المدرب باختيار لاعب يغادر الملعب لمدة دقيقة بعد موافقة مبدئية من الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريمير ليج بانتظار اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا القانون. أعلن نادي بشكتاش تعليق مفاوضاته مؤقتا مع محمد صلاح بسبب مطالب وكيله المالية رغم اتفاق مبدئي على عقد لموسم

براتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو، بعدما تمسك النادي بعرضه ورفض زيادة حصة الوكيل أو منحه نسبة من عائدات بيع القمصان. أعلن باولو مالديني وليوناردو استقالتهما من منصبهما في الاتحاد الإيطالي على خلفية أزمة تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب، بعدما اصطدم ترشيحه باعتراضات رياضية وسياسية بسبب ارتباطه بشركة مراهنات روسية، ما أدى إلى خروجه من دائرة المرشحين لتدريب الأزوري. كشف الصحفي فابريتسو رومانو عن مواصلة مانشستر سيتي مفاوضاته مع ليل الفرنسي لضم الموهبة المغربية أيوب بوعدي في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 80 مليون يورو، مع بحث إمكانية إتمام الانتقال الصيف المقبل حال عدم التوصل لاتفاق لضمه خلال الصيف الجاري. اتهم الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي البرازيل والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بالوقوف وراء حملة معادية والتي شنت على منتخب الأرجنتين خلال كأس العالم، مدعيا أن ربع تمويل هذه الحملة جاء من جانب الحكومة البرازيلية دون أن يوضح طبيعة الحملة أو الوسائل المستخدمة ضد منتخب بلاده. رحب نادي فيلادلفيا 76رز بانضمام ليبرون جيمس بعد رحيله عن لوس أنجلوس ليكرز، ليصبح السيكسرز هو المحطة الرابعة في مسيرة جيمس بعد كليفلاند كافاليرز وميامي هيت وليكرز، علما بأن ليبرون الملقب بالملك سبق له التتويج بلقب الـ NBA في 4 مرات سابقة. بلغ الأمريكي تايلور فيرتس المصنف العاشر عالميا ثمن نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب بتخطيه البلجيكي زيزو بيرغيتس بمجموعتين دون مقابل وبتفاصيل الأشواط 6-3 و6-4، ويلعب فيرتس في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة مواطنه تومي بول والبولندي كاميل مايخنشاك.

0: تستضيف فرنسا هذه الأيام بطولة AS Sport World Cup 2026 للألعاب الإلكترونية، حيث يتجمع في باريس نخبة من اللاعبين والفرق من مختلف أنحاء العالم للمنافسة على جوائز تكاد قيمتها تتجاوز بطولات رياضية حقيقية.
1: أكثر من 2000 لاعب يمثلون ما يقرب من 100 دولة وقرابة 200 ناد يتنافسون في 24 لعبة ضمن بطولة كأس العالم للرياضات والألعاب الإلكترونية التي تستضيفها باريس، مباريات ومنافسات مستمرة على مدار عدة أسابيع. هدف الفرق الفوز والحصول على جوائزها التي تتجاوز 75 مليون دولار كأكبر قيمة مالية في حدث واحد لهذا القطاع.
2: طبعا اليوم نتكلم على قطاع قاعد يكبر بشكل كبير، قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، واليوم كأس العالم هو واحد الخطوات لتأسيس القطاع احترافيا والمنافسة فيه.
1: فرق من فرنسا والصين وكوريا واليابان والبرازيل والسعودية ودول أوروبية أخرى، ومشاركة تركية من خلال أندية احترافية نجحت خلال السنوات الأخيرة في فرض نفسها على الساحة الأوروبية.
3: الأجواء هنا في باريس رائعة جدا، وهناك منافسة محتدمة للغاية، كما تحدث أمور غير متوقعة باستمرار. نحن سعداء بوجودنا هنا والمنافسة على مستوى عال جدا، ومن دواعي فخرنا بصفتنا فريقا تركيا أن نمثل تركيا في هذا المحفل.
1: تشير تقديرات منصة نيوزو الهولندية إلى أن إيرادات سوق الألعاب العالمي ستتجاوز 200 مليار دولار خلال عام 2026، ما يعني صناعة قطاع اقتصادي جديد يوفر فرص عمل واستثمارات وبطولات محلية وعالمية.
4: من الترفيه إلى اقتصاد عالمي يقدر بالمليارات، وبطولات تؤكد أن الرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا لم تغير طريقة اللعب فقط، بل أعادت تشكيل صناعة كاملة قد ترسم ملامح اقتصادات المستقبل. عمار أستيرت عربي،

0: باريس.
1: أثار خبر تعثر مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى بشكتاش التركي تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات المدير الرياضي للنادي التي حملت وكيل أعمال اللاعب مسؤولية توقف المفاوضات بسبب المطالب المالية. البداية مع الصحفي الرياضي محمد الجزار الذي نقل تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش بشأن تعثر صفقة محمد صلاح، وكتب: المدير الرياضي لنادي بشكتاش يهاجم رامي عباس وكيل محمد صلاح، مطالب وكيل محمد صلاح كانت ستدخل النادي في أزمة مالية، لا أعتقد أن محمد صلاح على علم بالمطالب التي قدمها وكيله، مصلحة بشكتاش فوق أي صفقة، ولهذا غادرنا طاولة المفاوضات. ومع الكاتب والصحفي محمد عواد الذي علق على تجميد بشكتاش مفاوضاته مع محمد صلاح وكتب: بشكتاش أعلن تجميد مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح، ألمح إلى أن المشكلة بسبب وكيل أعماله عندما قال إنه يعتقد أن محترفا محترما مثل صلاح لا يعرف عن هذه التفاصيل. إلى الصحفي سالم الذي نقل تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش بشأن إيقاف المفاوضات مع محمد صلاح وكتب: نادي بشكتاش التركي يعلن إيقاف مفاوضاته مع محمد صلاح، المدير الرياضي للنادي أندرين قررنا التراجع مؤقتا عن الصفقة بعد ظهور مطالب جديدة عند مناقشة الجوانب المالية. أما يحيى أحمد فوجه رسالة إلى محمد صلاح بشأن دور وكيل أعماله في تعثر الصفقة وكتب: يا صلاح لا تعطي لوكيلك صلاحيات كبيرة تعطل الصفقة، مع تقديري واحترامي لمكانتك أنت لا تبلغ الآن حوالي 34 سنة، لابد من اختيار العرض المناسب وليس البحث عن الأفضل على الإطلاق، والوكيل يريد أخذ مبلغ مثل ما أنت سوف تحصل عليه. ومع صالح الذي نقل جانبا من تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش حول مطالب الصفقة وكتب: المدير الرياضي لنادي بشكتاش على عن مطالبات محمد صلاح بالحصول على نسبة من مبيعات القمصان، الأموال التي يدفعها مشجعو نادي بشكتاش مقابل قمصان النادي يجب أن تذهب إلى خزينة بشكتاش لا إلى أي طرف آخر. وأخيرا مع المغردة هيلين التي نقلت تقارير عن اقتراب محمد صلاح من الاتفاق مع ترابزونسبور وكتبت: ادعاء عاجل، بعد تعثر انتقاله مع بشكتاش توصل محمد صلاح إلى اتفاق مع ترابزونسبور بنسبة كبيرة بحسب موقع سبورتس ديجيتال.

0: فتح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صفحة جديدة في تاريخ منتخب الديوك بتعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الأول خلفا لديدي ديشام. ويعود زيدان إلى التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021 ليتولى قيادة فرنسا في مرحلة جديدة بعد حلولها رابعة في كأس العالم الأخيرة.
1: بعد أخبار امتدت سنوات عديدة بات الخبر حقيقة بإعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب الديوك خلفا لزميله السابق ديدي ديشان. تعيين يفتح صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الفرنسي وينهي حقبة ديشان التي استمرت 14 عاما كللها بإنجازات كبرى، ليعود بذلك زيدان إلى عالم التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد قبل 5 سنوات رغم ارتباط اسمه خلال هذه الفترة بتدريب عدد من الأندية الأوروبية. مسيرة زيدان التدريبية اقتصرت حتى الآن على ريال مدريد، لكنها كانت حافلة بإنجازات جعلته واحدا من أنجح المدربين في تاريخ النادي فضلا عن مسيرته الأسطورية لاعبا خلال 90ات وبداية القرن الجديد، ليعود صاحب الكرة الذهبية لعام 98 إلى منتخب الديوك من بوابة التدريب هذه المرة بعقد يمتد ل4 سنوات مع تحديات ستبدأ سريعا في دوري الأمم الأوروبية وسط توقعات بإحداث تغييرات فنية وتكتيكية والاستفادة من جيل يضم كيليان مبابي وميكال أوليسي وعثمان ديمبلي وديزيري دوي، وبين لاعب منح فرنسا أول ألقابها العالمية ومدرب كتب التاريخ مع ريال مدريد يبدأ زين الدين زيدان فصلا جديدا من مسيرته وهذه المرة على رأس منتخب مسلح بأكبر النجوم في عالم اللعبة. معاذ الهراس، تريت عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من باريس الصحفي والمحلل الرياضي محمد مندور. مساء الخير كابتن محمد. منتخب الفرنسي يقر بتعيين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشام، تركة ثقيلة تركها ديشامب لخلفه. المنتخب الفرنسي حقق لقب العالم مع ديشامب وحقق الوصافة في النسخة 2022 ثم المركز الرابع في النسخة الأخيرة من كأس العالم. كيف ترى هذا التعيين لزين الدين زيدان؟
2: مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين الكرام. وجهة نظري أن الاتحاد الفرنسي تأخر في هذا التعيين بشكل كبير. ديدي ديشام كان واضح جدا أن هناك مشاكل عديدة في المنتخب الفرنسي اللي بيتمتع بمجموعة مهمة جدا من اللاعبين، هم الأبرز هم الأفضل على مستوى كل المنتخبات، تشكيلة مكتملة تماما في كل المراكز، منتخب قوي يستطيع أن هو كان يحقق نتائج أفضل من ما حققها مع ديشام بخسارة لليورو وخسارة دوري الأمم الأوروبية أكثر من مرة وخسارة كأس العالم أيضا أكثر من مرة، الفوز وحيد فقط بكأس العالم عام 2018 وبأداء كان باهت أيضا. فوجهة نظري أن الاتحاد الفرنسي تأخر كثيرا في تعيين زيدان، كان المفروض أن يتم التعيين من فترة ولكن الآن حدث. زين الدين زيدان قدم للمنتخب الفرنسي وقادم لضبط غرفة الملابس للمنتخب الفرنسي، قادم لعودة المنتخب الفرنسي واستغلال كل هذه العناصر والنجوم الكبيرة جدا داخل المنتخب من أجل صنع مجد كبير مع هذا المنتخب، خصوصا وأنه بيمتلك المواهب زي ما قلنا المواهب الأفضل والأهم على مستوى أوروبا بالكامل.
0: نعم محمد، زين الدين زيدان أشرف على تدريب ريال مدريد وحقق معه 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، لكنه انقطع عن عالم التدريب ل5 سنوات. هذه الفترة هناك مستجدات كثيرة في عالم التدريب في كرة القدم، هل تعتقد أن زين الدين زيدان جاهز لتولي مهمة تدريب المنتخب الفرنسي؟
2: نعم أظن ذلك. المنتخب الفرنسي والاتحاد الفرنسي ويبحث عن رجل يقود هذا المنتخب، كان عنده بعض الاعتبارات منها أنه شخصية كاريزمية زي زين الدين زيدان، شخصية يلتف حولها الجميع، شخصية حتى اللاعبين اللي نشأوا في المنتخب الفرنسي هم نشأوا في كرة القدم وهم يروا أن هناك قدوة كبيرة في كرة القدم الفرنسية اسمه زين الدين زيدان. حتى وإن انقطع بعض الشيء عدة سنوات عن المنتخب عن التدريب، ولكن تدريب المنتخب أستاذ أحمد نحن نعلم تدريب المنتخبات مختلف عن تدريب الأندية. تدريب الأندية بيحتاج كل يوم تكون متواجد، تحتاج أشياء عديدة جدا، فده صعب. نعم. أما في المنتخبات الوضع مختلف، عندك فترات طويلة للتحضير، عندك فترات طويلة لإقامة المعسكرات.
0: هنا محمد، هنا محمد هذه النقطة بالذات،
2: ولكن زين الدين زيدان سيقود. نعم.
0: هذه النقطة بالذات، تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الأندية. تدريب الأندية كل يوم هناك واجبات، هناك متابعة حثيثة، لكن المنتخبات تدريبها يحتاج إلى فقط معسكرات، ربما 10 أيام، ربما أسبوع، ربما أسبوعين. هل هذه الفترات كافية بالنسبة لمدرب جديد للمنتخب الفرنسي؟
2: نعم نعم، كافية لعدة أسباب. أولا عودة زيدان عنده فترة طويلة جدا للتحضير للاعبين، عنده فترة طويلة جدا لمذاكرة كرة القدم اللي هي موجودة أصلا في رأسه ولم تنتهي. نحن نعلم أنه كان أسطورة من أساطير كرة القدم، وأيضا في التدريب حتى مساعد مدرب، حقق بطولات مع أنجيلوتي، ولما تولى التدريب بقى هو أيضا حقق بطولات. فعنده بقى ليه الميزة دي كويسة جدا أستاذ أحمد، لأن المنتخب الفرنسي بيمتلك مجموعة مهمة جدا من النجوم. هم مش محتاجين ان حد هيعلمهم كورة، انت مش محتاج انه يعلمك تباصي ازاي او تلعب كورة ازاي او تسجل ازاي، هم نجوم في انديتهم.
0: نعم.
2: لعيب بالون دور زي عثمان ديمبلي، لعيب من اهم المهاجمين في العالم زي مبابي وباقي اللاعبين. فبالتالي التحضيرات لكرة القدم لن تكون مكثفة، ولكن في شغل تكتيكي هيتعمل.
0: نعم.
2: وهيكون بالتدريج، لان زيدان هيكون موجود لمدة 4 سنوات، اعتقد هي فترة كافية لان اللعيبة يعني تشرب كل الشغل المهم جدا اللي هو هيعمله مع المنتخب.
0: نعم، ابقى معي محمد لنتعرف على أبرز الأرقام والإنجازات التي حقق

0: عودة مرة أخرى لضيفي عبر الأقمار الصناعية من باريس الكابتن والصحفي الرياضي محمد مندور. كابتن محمد، ديشان عرف بأنه مدرب واقعي يبحث عن الواقعية والشخصية القوية، زيدان يعتمد على الهدوء، يعتمد على إدارة النجوم، لكن ما هو الشكل الذي سيتغير في المنتخب الفرنسي تكتيكيا مع زيدان؟
1: شكله هيتغير تكتيكيا بشكل كبير، لان زين الدين زيدان مما رايناه في فتره تدريبه لريال مدريد هو شخص يعشق كره القدم الهجوميه، يؤدي بشكل هجومي كبير جدا، يعتمد دائما على الاجنحه. كنا دائما نتحدث ونتنظر عن كميه الكرات العرضيه اللي بيلعبها ريال مدريد في فتره زين الدين زيدان للمهاجمين، واللي كانت بتصل احيانا ل 15 و20 كره في المباراه الواحده. اعتقد ان دي ممكن ميزات هيدخل بيها زين الدين زيدان على هذا المنتخب المكتمل عناصره، عندك في كل الخطوط، في كل الخطوط احسن اللاعبين، لو وجدت هتلاقي افضل باك يمين، هتلاقي افضل باك شمال، هتلاقي مجموعه من اللاعبين المهمين جدا للمنتخب الفرنسي عناصر جيده، فطبعا دي تكتيكات هتساعد المدير الفني في خلق حالة داخل الملعب، في خلق أسلوب لعب هجومي بيعتمد على تهديف، بيعتمد على أن أنت تقدر بشكل كامل تسيطر على المباراة كما كان الحال في بعض المباريات في كأس العالم الماضية مع ديشام، ولكن في النهاية شخصية المنتخب الفرنسي لم تفرض نفسها في بعض المباريات المهمة كما حدث مع المنتخب الإسباني. أعتقد ده مش هيكون موجود مع زيدان.
0: نعم كابتن محمد، أول مباراة لزيدان ستكون أمام المنتخب التركي، برأيك هل نشاهد منتخب فرنسي مختلف كليا عن المنتخب الذي لعب في كأس العالم، أم أن زيدان سيبدأ بالتغيير تدريجيا؟
1: ما زال مبكرا استاذ احمد الحديث عن التكتيك، وما زال مبكرا الحديث عن تغير كامل في المنتخب الفرنسي. لن يستطيع زين الدين زيدان ان يغير كل شيء من اول مباراه، لا يمتلك عصا سحريه لتغيير الواقع للمنتخب الفرنسي والمشاكل الفنيه وحتى الشخصيه وفي غرفه الملابس للمنتخب. اعتقد ان هو سيبدأ الأمور بشكل تدريجي، سيبدأ إعطاء الأولوية للمنتخب عودة الثقة وعودة القوة الهجومية مرة أخرى للمنتخب، وأعتقد أن احنا في خلال عام أو عامين بالكثير سنرى نسخة متطورة وقوية جدا للمنتخب الفرنسي.
0: نعم كابتن محمد، زيدان كان مطلبا شعبيا كبيرا في فرنسا منذ سنوات طويلة، الآن أصبح زيدان هو المدير الفني للمنتخب الفرنسي، برأيك وسائل الإعلام والدعم الجماهيري هل من الممكن أن ينقلب إلى حالة سلبية في حال تعثر المنتخب الفرنسي في أولى المباريات مع زيدان، أم أنه سيكون هناك متاح مجال للصبر أكثر على المدرب؟
1: زين الدين زيدان اسطوره استاذ احمد، اسطوره كبيره جدا طالب بيها الجميع. اليوم كان في مظاهره حب خارج مقر المكان اللي بيوقع فيه زين الدين زيدان من الجماهير ومن الصحافه ومن الاعلام، الكل متلهف لعوده زيدان مره اخرى للتدريب، والكل متلهف انه يرى هذه الاسطوره المهمه في كره القدم بيدرب المنتخب اللي هو حقق معاه انجازاته. هناك كثير من الناس كانت تتحدث عن ان ميشيل بلاتيني كان هو الاسطوره الاهم في تاريخ فرنسا، ولكن بظهور زين الدين زيدان اعتقد حسم هذا الامر، فبالتالي هيكون في صبر على المدرب. الكل يعلم ان المنتخب الفرنسي قادم من حقبه محبطه بعد الشيء، خسارات متتاليه مع ديشام،

0: ورغم ان المنتخب احيانا كان بيلعب كره قدم جيده، ولكن ليس هناك شفيع، خصوصا وانه بيمتلك اللاعبين الاقوى في العالم. الان هناك صبر على زيدان.
1: نعم.
0: هي تجربه ستكون الصبر عنوان، سيكون الصبر هو عنوانها في الفتره القادمه حتى يقدم شيء. وهو تحدث عن هذا الامر وقال نعم. ان الفتره القادمه محتاجه عمل وان لازم الكل يصبر حتى يعود المنتخب لقوته.
1: نعم محمد، تتحدث عن الصبر على زيدان، هل الصبر سيكون بعيدا عن المطالبه بتحقيق كاس الامم الاوروبيه 2028 او المنافسه والفوز بلقب كاس العالم 2030؟
0: لا، 2028 وقت كافي جدا ان المدرب يستطيع انه يفرض شخصيته ويفرض تكتيكه ويفرض كل شيء على اللاعبين، ويقدر ان هو يخرج كل ما في جوف اللاعبين من كره قدم ومن كل شيء. سنتين كافيه جدا ان احنا نحكم على مدرب اذا كان يستطيع تقديم شيء ام لا. نحن لا نتحدث عن مباراه قادمه بعد عده اشهر، ولكن نتحدث بعد سنتين سيكون هناك اكثر من معسكر، سيكون هناك مباريات دوليه وإعدادية وتصفيات وكل شيء، فهيكون المنتخب الفرنسي تشبع تماما بالقدرات الفنية والتكتيكية لزين الدين زيدان، وهيكون الحكم في هذا التوقيت هو حكم عادل وليس حكم متعجل.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس الصحفي الرياضي محمد مندور، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحياتي وإلى اللقاء.

0: بالله ولد الوكيل.
1: حبيبي يا
2: ماما يا
3: رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
5: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
6: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
7: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
8: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
9: نعم إذا فهمي.
8: نعم. أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
10: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
11: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
6: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه أسماء الحاج وفي ملفاته لهذه الليلة. مستلهما إدارة مضيق مالاغا، مقترح عماني لإدارة مشتركة لمضيق هرمز مقابل رسوم طوعية. إحياء لمسار التسوية في جزيرة قبرص، غوتيريش إلى الجزيرة في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة منذ 16 عاما. وحرب أعالي البحار مستمرة، موسكو تعلن زيادة عديد جيشها وتواصل استهداف السفن في البحر الأسود.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يدخل التوتر في المنطقة منعطفا جديدا مع تقديم سلطنة عمان مقترحا جديدا لإيران لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، مستلهما أسلوب إدارة مضيق ملقا الواصل بين بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي. في حين يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المضيق يقع حاليا تحت السيطرة الأمريكية جراء الحصار الذي يفرضه الجيش الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
1: مضيق هرمز الإشكال الأكثر تعقيدا في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الخلافات الجوهرية بشأن الإدارة المستقبلية له، والتأكيد الإيراني على أنه حق سيادي مع مطالبات من واشنطن ودول المنطقة بأن تكون إدارته تشاركية. سلطنة عمان أحد الوسطاء والمعنيين بالمضيق قدمت مقترحا جديدا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن المقترح العماني يشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وتضيف المصادر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي، حيث إنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. طهران وعبر قيادتها العسكرية أكدت من جهتها أنها لن تسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالاً من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهته يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على المضيق، مشيرا إلى أن الحصار البحري الذي فرض حاليا على إيران قوي للغاية ولا يمكن لأحد أن يخترقه. ويؤكد ترامب أنه لا يمكن أن تتم رشوة الإيرانيين، بل تجب هزيمتهم وأنهم يفعلون ذلك حاليا.
2: لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور.
1: يعيد المقترح العماني للأذهان نموذج عمل مضيق ملقا الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، وتشترك في إدارته الدول الواقعة عليه وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ومن شأن المقترح العماني أن يكون أكثر الحلول قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وقد يرضي كل الأطراف الساعية للتوصل لحل نهائي لحرب أخذت المنطقة نحو المجهول.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بك. إذن سلطنة عمان تقدم الآن مقترحا ينص على إنشاء آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. دعنا بداية نضيء على تفاصيل وماهية هذا المقترح العماني الجديد.
3: مساء الخير. يعني هذا المقترح يبدو في الظاهر على أنه كحل وسط أو كتسوية بين الإيرانيين والعمانيين من أجل إخراج ملف مضيق هرمز كعقبة أمام تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ومنع العودة إلى تصعيد الحرب بشكل أكبر مرة أخرى. على المستوى التفصيلي، هذا الاقتراح العماني من الواضح أنه يحظى بدعم أقليمي وخليجي، وأعتقد أنه يحظى بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني طالما أن دول الخليج موافقة على هذا الاقتراح، هذا يعني أن الأمريكيون أيضا يؤيدون هذا الاقتراح، هو يستمد

0: فكرة آلية إدارة مضيق هرمز من الآلية المعتمدة في مضيق ملق، أن يكون هناك تعاون بين الدول المطلة على هذا المضيق والمعنية بهذا المضيق في إدارته. الجانب الآخر فيما يتعلق بالرسوم أو بالآلية التمويلية لهذه الإدارة، اللافت في المقترح العماني أنه الرسوم المقترحة هي تكون رسوم ليست إجبارية على السفن المشاركة أو على السفن التي تعبر هذه المضيق، بمعنى تكون مساهمات مالية اختيارية، وهي في الغالب مساهمات مالية رمزية لدوافع مرتبطة بعملية الملاحة والخدمات المقامة في هذا المضيق. لكن اللافت أنه الإيرانيين رفضوا المقترح العماني، والأخطر من رفض إيران للمقترح العماني أن إيران قدمت مقترح آخر لا يتعلق فقط بمسألة فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق.
1: فيما يتعلق الآن الموقف أو طبيعة الآن الرد الإيراني على هذا المقترح، دعنا نضيء قليلا عن ما يتعلق بتفاصيل مسارات هذا المقترح من خلال هذا العرض، نتابع ونعود للتعليق عليه. إذن مشاهدينا، على غرار مضيق ملقا تقترح سلطنة عمان آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، تقدم حلا وسطا تساهم فيه الدول المستخدمة للمضيق طوعا برسوم مالية لتأمين سلامة الملاحة فيه. المزيد عن آلية عمل مضيق ملقا مع الزميل أواب أيوب، نتابع ثم نعود للنقاش.
2: في محاولة لإمساك العصا من المنتصف بشأن إدارة مضيق هرمز، تطرح سلطنة عمان على إيران مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة تشابه إلى حد كبير نموذج إدارة مضيق ملقا الذي يربط بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. المضيق يمتد على مسافة 900 كيلومتر، ويعد الشريان البحري الأهم في العالم، إذ يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. جنوبا تقف عليه سنغافورة، وفي منتصفه تحده إندونيسيا يسارا وماليزيا يمينا، وصولا إلى الشمال حيث لتايلاند نصيب أيضا من مشاطئة هذا المضيق. تكمن أهمية المضيق في حجمه الاقتصادي الهائل، فنحو 22% من التجارة العالمية تمر عبره، وحوالي 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. نموذج إدارة المضيق تجمع بين سيادة الدول المشاطئة على مياهها الإقليمية والتنسيق المشترك بينها وبين الدول المستخدمة للمضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة، من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر، أي أن الدول المشاطئة لا تفرض رسوما أو ضرائب أو مقابلا ماليا على السفن، ولا تستطيع كذلك منع العبور. إذن كيف تدفع الرسوم؟ هنا تأتي الآلية الثلاثية المكونة من منتدى للتعاون ولجنة لتنسيق المشروعات وصندوق وسائل المساعدة الملاحية. في هذا الصندوق يقدم مستخدمو المضيق بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والشركات مساهمات مالية طوعية لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة، مثل صيانة العوامات والمنارات إلى جانب حماية البيئة البحرية. في نظر القانون الدولي وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يصنف مضيق ملقا كمضيق مستخدم للملاحة الدولية ويخضع لنظام المرور العابر. هذا النظام أو هذا المرور يكفل للسفن والطائرات حق العبور والتحليق بوصفه حقا قانونيا أصيلا، لا يجوز للدول المشاطئة تعطيله أو تقييده، لكنه يمنحها حق التنظيم فقط.
1: إذن أعود للنقاش إليك أستاذ محمود، على ما يبدو بأنك لمحت بعض الأمور الهامة في إطار هذا العرض، فكيف تقرأها علما بأن إيران لن تمارس سيطرة منفردة على المضيق وفق هذا المقترح؟
0: طبعا التقرير غني جدا، يعطي صورة دقيقة عن الحالتين، أو هو عمليا يعني الآن إسقاط حالة مضيق ملقا على المقترح العماني مهم جدا لفهم كيفية ابتكار هذه الفكرة من جانب العمانيين ومن جانب الدول التي أيدت هذا الاقتراح. ما يختلف عن بين حالتي مضيق ملقة ومضيق هرمز هو مجموعة من العوامل المهمة.

0: إيران تريد فرض رسوم إجبارية على السفن التي تعبر المضيق، على عكس المقترح العماني وما هو عليه الحال في مضيق ملقة، أن الرسوم التي تدفعها السفن والشركات هي رسوم طوعية. الأمر الآخر، هذه الرسوم، آلية الرسوم التي يتم تحصيلها في مضيق ملقة هي بالتعاون بين الدول المتشاطئة على هذا المضيق، على عكس ما تقترحه إيران. حاولت إيران أولا أن تتفق مع سلطنة عمان من أجل الوصول إلى آلية مشتركة لتحصيل الرسوم، وهذا ما لم تستطع الحصول عليه. الآن هناك منصة أو يعني منظمة أنشأتها إيران من أجل آلية لتحصيل الرسوم من السفن التي تعبر هذا المضيق بشكل خاص ومستقل عن الدول الأخرى، عن سلطنة عمان. وبالتالي هناك خلاف جذري وكبير بين المقترحين.
1: هل سيعمل هذا المقترح على تجاوز هذا الخلاف؟ ودعني أربطه أيضا أستاذ محمود، يعني بخصوص أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنص على أنه لا يجوز للدول المطلة على المضائق المطالبة برسوم عبور.
0: صحيح. ليس فقط
1: يعني إلا باستثناءات لربما هذا المقترح، يعني من خلال رسوم محددة مقابل خدمات محددة، إرشاد
0: صحيح.
1: بحري قطر،
0: يعني
1: خدمة موانئ وغيرها.
0: حتى هذه الرسوم هي رسوم طوعية، يعني تدفعها الشركات والسفن التي تعبر المضائق من أجل تسهيل عملية الملاحة، يعني عمليا ليس لأهداف سياسية أو لأهداف جيوسياسية، على عكس ما يقدمه ما تريده إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز. المقترح الإيراني أسماء لا يتعلق فقط بمسألة الرسوم، أهم في المقترح الإيراني أن إيران تريد تغيير قواعد الملاحة في مضيق هرمز. هنا النقطة الأهم. هذا الأمر يأخذنا إلى، يعني كي يفهم المشاهد بشكل أوضح كيف تعمل آلية الملاحة في مضيق هرمز. قبل هذه الحرب كان هناك مسارين في مضيق هرمز، مسارين، مسار خروج ومسار دخول للسفن سواء من الخليج إلى بحر العرب والمحيط الهندي وبالعكس. وكان هناك اتفاق إيراني عماني برعاية المنظمة البحرية الدولية البحرية على أن تكون هناك أو يكون هناك مسارين تدخل وتخرج منهما السفن، وهذين المسارين يمران بمعظمهما في المياه العمانية، المياه الأقليمية العمانية. ما تريده إيران من خلال المقترح الذي تم الإعلان عنه، أولا تغيير حركة السفن في هذه المسارات، تريد أن يكون الحركة في أحد الاتجاهين تمر بالكامل داخل المياه الأقليمية الإيرانية، وأن تكون الحركة في الاتجاه المعاكس أيضا يمر جزء منها داخل المياه الإيرانية. وهنا تريد إيران أن تعزز سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز. هنا الآن
1: وهنا يعني يمكن السؤال ما بين الموقف الإيراني من يعني طبيعة ما تريده إيران من هذه الورقة الاستراتيجية في مضيق هرمز، وأيضا ما تريده الولايات المتحدة، يعني علما بأنه وزير الخارجية الأمريكي صرح مرارا بأنه لا يحق لأي دولة على وجه الأرض فرض رسوم على استخدام الممرات البحرية الدولية. بالتالي أين سيكون موضع هذا المقترح من وجهة
0: يعني أنا أتصور
1: كلا الطرفين؟
0: يعني أنا أتصور أنه مجرد أن تقدم سلطنة عمان مقترح وأن يرد الإيرانيون بمقترح، هذا يعني بأنه عمليا هناك تفاوض، كل طرف يقدم مقترح،
1: نوع من
0: وضع الشروط، رفع الشروط من أجل التوصل إلى تسوية معينة ترضي الطرفين. وبالتالي أنا لا أرى الاقتراح الإيراني على أنه مصمم لقطع الطريق على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع العمانيين ومع الدول الأخرى من أجل معالجة هذه المسألة. لكن السقف الإيراني أسماء سقف مرتفع جدا. الإيرانيون لا يتحدثون فقط عن تحصيل رسوم من السفن التي تعبر هذا المضيق، هم يتحدثون عن تغيير قواعد الملاحة بشكل كامل في هذا المضيق، وأن يمر الجزء الأكبر من الملاحة داخل المياه الأقليمية الإيرانية، وهذا يعني أن إيران سيكون لها سيطرة أكبر على هذا المضيق، وهذا سيكون له تداعيات كبيرة. لذلك أتصور بأنه الآن هناك مفاوضات تجري. طبعا مسألة مضيق هرمز ليست مسألة تقنية فقط، هي مرتبطة بالحرب بشكل عام،
1: أصبحت ناقة استراتيجية للطرفين.
0: صحيح. لذلك حتى الاتفاق في إدارة هذا المضيق لا تتعلق فقط بالتوصل إلى مقاربة تقنية حول إدارة مضيق هرمز، بل أيضا بمسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب. لذلك
1: دعني أربطها في مسار المحادثات. أستاذ محمود، ترامب صرح بأن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة مع إيران، وأن هنالك لربما فرصة للتوصل إلى اتفاق. هل سيكون هذا المقترح العماني بداية.

0: لربما للمخرج من هذه الأزمة، وصولا لربما إلى تحقيق تسوية متعلقة بآلية إدارة المضيق، ووصولا إلى لربما التوصل إلى اتفاق.
1: يعني المقترح العماني في شيء يقدم لإيران عمليا، في تغيير جزئي للوضع الذي كان قائم في مضيق هرمز في فترة ما قبل الحرب، وهذا يخدم جزئيا الأهداف الإيرانية. يعني قبل الحرب كانت حركة الملاحة في مضيق هرمز تمر في غالبها داخل المياه الأقليمية الإيرانية. الآن المقترح العماني يقترح أن يتم تقسيم حركة الملاحة بالتساوي بين إيران وعمان، وبالتالي تأخذ إيران جزء عمليا من مكاسب في المقترح العماني. لكن ما تتطلع إليه إيران هو مكاسب أكبر. الإيرانيون أنا أتصور بأنهم لا ينظرون إلى مضيق هرمز كورقة يمكن من خلالها تحقيق مكاسب مالية. هم يتطلعون إلى المكاسب الجيوسياسية للسيطرة على مضيق هرمز. وهذا الأمر طبيعي، لأنه الآن اكتشفت إيران في هذه الحرب أن مضيق هرمز أهم من البرنامج النووي الذي تقوم. يعني هو مضيق هرمز استطاع أن يغير مسارات هذه الحرب، أن يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دول
0: هو مفتاح الحل ومفتاح الأزمة
1: بالضبط. لذلك الإيرانيون لا يفكرون فقط بالمزايا المالية للسيطرة على مضيق هرمز، هم يتطلعون إلى ما هو أبعد وأهم من تحصيل رسوم أو فرض تصوراتهم لكيفية إدارة حركة المياه في هذا المضيق. أعتقد بأن الرئيس الأمريكي أو القرار الرئيس الأمريكي تخفيف حدة التصعيد في هذه المرحلة محاولة لإعطاء فرصة للمقترح العماني. إذا لم تنجح إيران وعمان في التوصل إلى اتفاق، أتصور بأنه ربما الرئيس ترامب يعود مرة أخرى إلى تصعيد هذه الحرب. وإذا عاد الرئيس ترامب إلى تصعيد هذه الحرب، هذا يعني أننا سندخل في مرحلة جديدة من هذه الحرب. لكن ما يبدو أن الإيرانيين من خلال الرد على المقترح العماني والسقف المرتفع للاقتراح الذي قدموه، هم يعتقدون بأنهم في وضع ليس سيء في هذه الحرب، وبأن الوضع يخدمهم بشكل أكبر مما يخدم الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وبالتالي إطالة أمد الحالة،
1: لا أرى أسماء بأنه هناك فعلا فرصة لتحقيق أو إحداث خرق عمليا في هذه الحرب على المستوى الدبلوماسي على الأقل.
0: نعم، وأنا أشكر تواجدك هنا معنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش.
1: شكرا.
0: فشكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، وفي تحرك جديد لإحياء مسار التسوية في جزيرة قبرص، يشرع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة إلى الجزيرة، هي الأولى لأمين عام للمنظمة منذ 16 عاماً، تمهيداً لاجتماع نيويورك المرتقب مطلع سبتمبر المقبل. فما فرص استئناف المفاوضات بين شطري الجزيرة؟ وكيف تبدو مواقف الأطراف المعنية عشية زيارة غوتيريش؟
1: تتجه الأنظار إلى جزيرة قبرص، حيث يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة تعد الأولى لأمين عام للمنظمة الدولية منذ زيارة بان كي مون قبل 16 عاما، في محاولة لإيجاد أرضية مشتركة تمهد لإطلاق المسار السياسي للقضية القبرصية، وذلك قبل الاجتماع غير الرسمي الموسع بصيغة 5+5 المقرر عقده في مدينة نيويورك مطلع شهر سبتمبر المقبل. وتهدف الزيارة إلى تقييم نتائج المشاورات الأخيرة ورسم ملامح المرحلة المقبلة قبل الإعلان عن مخرجات الزيارة بعد الاجتماع بالقبرصة الأتراك واليونانيين على حد سواء. وتأتي هذه التحركات في ظل تمسك تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية برؤية واضحة تقوم على حل الدولتين باعتباره السبيل الواقعي لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في الجزيرة. وترى أنقرة أن أي تسوية يجب أن تستند إلى الاعتراف بوجود شعبين ودولتين متساويتين في السيادة والحقوق، بعيدا عن الصياغ التي أثبتت على مدى عقود عجزها عن إنهاء النزاع. وتؤكد تركيا بصفتها الضامن والحليف الرئيسي لجمهورية شمال قبرص التركية استمرار دعمها الكامل للحقوق السياسية والسيادية للقبرصة الأتراك، مشددة على أن أي عملية تفاوضية لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تنطلق من مبدأ المساواة في المكانة والسيادة بين الطرفين. ومع اقتراب اجتماع نيويورك تترقب الأوساط السياسية ما إذا كانت جهود الأمم المتحدة ستنجح في تقريب وجهات النظر، أم إن الخلاف الجوهري بين الرؤية الفيدرالية التي يدعمها الجانب القبرصي اليوناني ورؤية حل الدولتين المستقلتين التي تتمسك بها تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية سيبقى العقبة الرئيسية أمام أي تقدم في الملف القبرصي؟ عمار أبو ثواب، ترت عربي.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أهلا وسهلا بك. بداية، كيف تقرأ أهمية زيارة أنطونيو غوتيريش إلى جزيرة قبرص في إطار ربما مساعي تسوية، في زيارة توصف بأنها تاريخية؟
2: بداية تحية طيبة لك أستاذ أسماء وللسادة المشاهدين. بالطبع هي زيارة تاريخية، لأن الزيارة الأخيرة لأمين عام للأمم المتحدة كانت لبان كي مون في عام 2010. وأيضا غوتيريش كان له دور عندما وصل إلى هذا المنصب في عام 2017 في محاولة إيجاد حل في قبرص، ولكن هذا الحل بقى بالفشل بسبب تعنت الجانب اليوناني، وكان هناك انتخابات في اليونان في عام 2018 يعني بعيد هذه المبادرة، مما أدى إلى تصلب في الجانب اليوناني أمام بخصوص حقوق القبارص الأتراك والتواجد التركي العسكري وحق تدخل تركيا كدولة ضامنة، وبالتالي فشل هذا المسار في عام 2017 بعد فشله في عام 2004 عندما أيضا أدار هذه العملية الأمين العام الشهير للأمم المتحدة كوفي عنان، وفشلت هذه العملية باستفتاء رفضه الجانب اليوناني من الجزيرة. ولكن أيضا هناك جانب شخصي لدى غوتيريش، هو في أيامه الأخيرة كأمين عام وربما في نهاية هذا الشهر ستجرى انتخابات، أو يعني سيجرى اختيار الأمين العام العاشر الجديد الذي سيستلم منصبه في الأول من يناير 2027، وبالتالي غوتيريش يحاول أن يقول أنا لم أفشل، أنا أحاول أن أجد اختراقه، ولذلك هو حقيقة يوجد محاولات.
0: طب هو يوجد محاولات دكتور محمود، يعني عقود من المفاوضات فشلت برعاية الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة بعد انهيار آخر جولة من المحادثات للسلام في منتجع مونتانا السويسري في 2017. هل سيفرح غوتيريش الآن لربما في تغيير شيء ما، يعني خاصة وأنك أشرت بأنه في نهاية عهده بالمنظمة، هل من أدوات جديدة يمتلكها غوتيريش لحل هذه القضية؟
2: يعني حقيقة لا يوجد أدوات، ولكن يوجد بعض المبادرات التي تطرح ربما فيها نوع من التراجع عن الذي كان مطروحا في 2017 من قبيل الاعتراف بدور الضامنين وعلى رأسهم تركيا. هنا كانت الخطة السابقة تحاول تقليص دور الضامنين بما فيهم تركيا واليونان، ونعلم أن قبرص الجنوبية هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إذا كل هذه المحاولات السابقة كانت تريد أن تتعامل مع الجزيرة ضمن حالة الفيدرالية، وبالتالي جزء من هذه الفيدرالية هو تابع أصلاً للاتحاد الأوروبي، وبالتالي تصبح هيمنة كاملة للاتحاد الأوروبي. هذا كله فشل، وتركيا كان لديها خط أحمر أن هناك يجب أن تكون حل الدولتين. وحتى هذه اللحظة إذا ما تابعنا أيضا اتصالات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع غوتيريش نفسه ومع ممثلته في الجزيرة.
0: ولكن في نقطة هامة دكتور في الموضوع، هنالك تصور جديد يطرحه زعيم القبارصة الأتراك الجديد ما بعد فوزه على أرسين تتار طوفان إير هورمان، يؤيد فيه إعادة توحيد الجزيرة في الوقت الذي كما أشرت تؤيد فيه تركيا حل الدولتين. يعني كيف تنظر للموضوع؟
2: هذه نقطة مهمة، وهذه التي شجعت غوتيريش لأن يأتي ويطرح هذا الأمر، لأنه قبل 7 أشهر كان هناك انتخابات وجاء طوفان إير هورمان، وهو أعلن بشكل واضح وصريح أنه يؤيد حل الفيدرالية وتوحيد الجزيرة. ولكن أعتقد أيضا ليس بالشكل الذي يريده الطرف الآخر من الجزيرة، هو يريد نوع من الفيدرالية المرنة التي أيضا تحافظ على الحقوق. ولكن أعتقد أن اليوم واقع قبرص وأنه لا يوجد دولة معترفة بها سوى تركيا، وهناك نوع من يعني الدعم السياسي والأمني، وتركيا هي ضامن أيضا بموجب القانون والاتفاقيات السابقة ولديها تواجد عسكري، وبالتالي أعتقد أن الكلمة الفصل في موضوع توحيد الجزيرة هو لتركيا في أنقرة يعني. وبالتالي أنقرة لديها، لأنها هي تدافع عن حقوق القبارصة.
0: سأتي دور أنقرة دكتور، ولكن عطفا على هذه

0: جزئية غوتيريش له تصريح يقول بأنه لا تستطيع الأمم المتحدة فرض السلام، فبناء السلام مهمة القبارصة أنفسهم من خلال قادتهم. دعنا نقرأ معك ما هو شكل الاستعداد القبرصي الآن لأي خطوة أممية.
1: نعم، هو إذا توفرت هذه الخطوة، هذه النقطة الجوهرية. غوتيريش جاء بلا خطة، هناك يعني بعض الصحف اليونانية والإعلام اليوناني حاول أن يقول أن هناك خطة وهناك شيء يعني واضح وواضح المعالم، ولكن حقيقة بعد الاطلاع والبحث لا يوجد لدى غوتيريش أي خطة واضحة. هو جاء فقط لجس النبض وبناء الثقة، لعله يوجد شيء، وربما أقرب شيء تم الحديث عنه هو عقد مؤتمر غير رسمي لبحث يعني أفق آفاق لإمكانية إيجاد حوار وحول آفاق توحيد الجزيرة.
0: بالنسبة لآفاق الحوار دكتور محمود، يعني هذه الزيارة أيضا تأتي قبيل اجتماع ثلاثي يهدف يعني كما أشرنا في بداية حديثنا إلى محاولات لإعادة استئناف المفاوضات المتوقفة يعني منذ أكثر من 9 أعوام.
1: نعم.
0: هنالك اجتماع سيضم اليونان، تركيا، المملكة المتحدة، إضافة طبعا إلى الأمم المتحدة. هل ستكون هذه الخطوة مقدمة لحل حالة هذا الملف؟
1: يعني
0: قبيل هذا الاجتماع؟
1: لا أعتقد أن هذا الاجتماع بحد ذاته هو النقطة الرئيسية في الحلحلة، ولكن السياق الجيوسياسي. اسمحي لي أعود بالتاريخ، أزمة قبرص متى حصلت؟ في العام 1974، وكان التدخل التركي للحفاظ على حقوق القبارصة الأتراك بسبب الانقلاب الذي حصل في الجانب الآخر. وكان ذلك بعد ماذا؟ بعد أزمة النفط في عام 1973، عندما قامت السعودية بحظر النفط على الولايات المتحدة. واليوم نحن نعيش واقعا مشابها في إيران، أزمة مضيق هرمز، جزيرة قبرص مكانها الجيوسياسي بل زادت أهميتها مع اكتشاف الغاز.
0: صحيح.
1: أوروبا اليوم كلها تريد توحيد الجزيرة، لأن هناك الطاقة والغاز تريد أن يكون هذا يعني المصدر الطاقة الاستراتيجي الآمن والمستقر، وبالتالي بدأ البحث. وإلا لماذا؟ ليس بسبب فوز طوفان إير هورمان في رئاسة قبرص التركية أو جمهورية شمال قبرص التركية، ولكن بسبب السياق الجيوسياسي، وهذا أعتقد أهم من مجرد هذه الاجتماعات. لماذا لم تحصل هذه الاجتماعات قبل 2 أو 3 أو 4 أو 5؟ هي متوقفة منذ أكثر من 10 أعوام، وأعتقد هذا السياق الجيوسياسي هو الذي حث على هذا الجانب. وربما أيضا قمة الناتو الأخيرة تحدثنا عن خلاف قبرصي تركي يوناني، وهذه كلها دول في الناتو، وبالتالي يوجد نوع من التوجه يعني لدى الناتو أن يهدئ الخلافات الأوروبية التركية والتركية اليونانية.
0: بالتالي دكتور محمود، يعني حق تركيا كدولة ضامنة الآن. نعم. وما يتعلق أيضا بتعزيز حقوق القبارصة الأتراك، يعني كيف له أن لا يتعارض مع هذه المساعي الأممية التي ينشدها غوتيريش؟
1: نعم، هو تركيا تقارب هذا الأمر من هذه الشرعية القانونية بوصفها ضامنا، ومن تأكيدها على حل الدولتين كحل أساسي، أنه ليس نظام الفيدرالية ولكن نظام حل الدولتين، دولة في جمهورية شمال قبرص التركية ذات سيادة وحقوق متساوية، حتى هذه اللي تحدثنا عنها يعني حقوق الغاز والثروات الطبيعية الموجودة سواء في الحدود البحرية لقبرص، هذه يجب أن يتم التفاهم عليها وإلا يحدث جمود. هذا الموقف التركي، أنها تريد حقوق القبارص الأتراك يتم ضمانها وحفظها، وبالتالي إذا حصل ذلك فهي مستعدة. وأنا أعتقد أن تركيا أيضا يمكن أن تحدث نوع من المرونة، و يعني موضوع الدولتين تذهب إلى نوع من الكونفدرالية المرنة، بحيث يكون سلطة مركزية ولكن تكون عملية الحكم والإدارة هي لولاية شمال قبرص وولاية جنوب قبرص، تكون عملية الإدارة منفصلة عن المركز، ولكن يوجد نوع من المركزية لحل الخلافات وإدارة الخطوط العامة للجزيرة بشكل عام. يمكن أن يكون هذا، ولكن إذا تم ضمان حقوق القبارص الأتراك بشكل كامل، حقوقهم السياسية والسيادية وحقوقهم في الثروات المكتشفة حديثا في محيط الجزيرة، وخاصة فيما يتعلق بالغاز.
0: نعم، عطفا دكتور محمود على ما ذكرته بخصوص السياق الجيوسياسي الآن المتعلق بهذا الملف المعطل، يعني محاولات لتحقيق اختراقات عدة الآن من قبل غوتيريش، ولكن هل من تقاطعات ما بين المطالب التركية وما بين ما تريده الأمم المتحدة في هذا الملف، أم أن السياقات

0: الجيوسياسية قد تباعد لربما أفق الحل؟
1: نعم، هو كل طرف لديه مصالح سيحاول أن يحصل عليها أو يؤمنها عبر هذه المسارات السياسية والمبادرات، وبالتالي سيخضع الأمر إلى عملية مفاوضات. لذلك قلت أنا أنه يمكن أن تكون لتركيا مرونة، لأنه إذا تحصلت على الحقوق المتعلقة بقبرص التركية وأيضا بمصالح تركيا الجيوسياسية والأمنية في المنطقة. نعلم أن تركيا كانت معترضة على خط إيست ميد الذي كان يريد أن ينشئ منتدى غاز شرق المتوسط ويستبعد تركيا مرورا بقبرص، وأيضا مهملا حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وأيضا ترسيم الحدود ما بين اليونان وعدد من الدول الأخرى، ورأينا كيف ردت تركيا عبر ترسيم الحدود مع ليبيا. وبالتالي أيضا تركيا لديها ما يسمى بالوطن الأزرق، لديها مصالح في هذه المنطقة أمنية وعسكرية وسيادية، وأيضا مصالح أترك. إذا ما أمنت هذه المصالح، وأعتقد أن الفترة الحالية يوجد فيها نوع من التوجه نحو الاستقرار من جميع الأطراف، ولكن الاتصال الذي جرى ما بين هاكان فيدان وزير الخارجية التركي وغوتيريش أو ممثلته يشير إلى أنه تحدث عن خطوط حمراء لدى تركيا لا يمكن أن تتنازل عنها، حتى لو كان هناك يعني بعض المبادرات التي تسوق بشكل يعني منمق وتهدف إلى نوع من التوحيد وترفع هذه الشعارات، إلا أن تركيا واضح موقفها، وخاصة اليوم تركيا باتت أقوى من السابق، والكل يعني يحترم قوتها ونفوذها، و عندما تدافع عن قضية يؤخذ رأيها وموقفها بالاعتبار.
0: نعم، شكرا على تواجدك هنا معنا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية دكتور محمود الرنتيسي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يعلن الكرملين عن زيادة عدد الجيش الروسي ابتداء من مطلع الشهر المقبل، في وقت تحولت فيه المنطقة البحرية الممتدة من البحر الأسود وبحر أزوف إلى بحر قزوين إلى مسرح رئيسي لحرب اقتصادية ولوجستية طاحنة بين روسيا وأوكرانيا. تكثف موسكو هجماتها على ميناء أوديسا والسفن التجارية في البحر الأسود في إطار مساع لعزل أوكرانيا بحريا وتقليص عائداتها من التصدير، في حين تواصل كييف استهداف الأسطول البحري الروسي في شبه جزيرة القرم وبحر أزوف.
1: مرحلة جديدة تدخلها الحرب الروسية الأوكرانية مع حلول صيفها الخامس على وقع الاستهدافات المتبادلة بين الجانبين للموانئ والسفن التجارية في المنطقة الممتدة ما بين البحر الأسود وبحر أزوف، إلى جانب الهجمات المكثفة واسعة النطاق في العمقين الروسي والأوكراني على حد سواء، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. هي حرب البحار إذن، عنوان أحدث فصول الحرب الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. فخلال الأسابيع الماضية استهدفت روسيا موانئ أوديسا، العصب الاقتصادي الرئيسي لأوكرانيا، كما استهدفت موانئ نهر الدانوب التي تحولت منفذا بديلا لتصدير الحبوب الأوكرانية نحو أوروبا، إضافة إلى استهداف السفن التجارية، ما أدى لفرض حصار روسي خانق على حركة الملاحة الأوكرانية. أوكرانيا بدورها كثفت هجماتها بالمسيرات والزوارق الحربية الانتحارية على الموانئ الروسية في بحر أزوف والسفن العسكرية الروسية التي تنقل المعدات العسكرية والوقود، كما شنت هجمات مكثفة على القواعد البحرية والعبارات ومحطات الوقود في موانئ شبه جزيرة القرم، إلى جانب استهداف أسطول الظل الروسي وناقلات الطاقة الروسية. تريد أوكرانيا حرمان روسيا من عوائد تصدير المحروقات وتعطيل خطوط إمداد الجيش الروسي، فيما تسعى موسكو لحرمان كييف من عوائد تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية واستهداف الواردات اللوجستية والعسكرية. وبين هذا وذاك ترتفع تكاليف الحرب على الجانبين، وتكاليف التأمين والملاحة وأسعار الغذاء والطاقة.

0: فقط على بقية العالم. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: وللنقاش ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة. سيد خالد، أهلا وسهلا بك. إذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوم لرفع عدد أفراد القوات المسلحة الروسية في إطار إنشاء وحدات عسكرية جديدة، وأيضا تعديل للمرسوم السابق في تحديد عدد القوات المسلحة. قراءتك لأهمية هذا المرسوم؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: طبعا هي المرة الثانية التي يعني خلال شهرين يتم رفع عديد القوات الروسية. أضاف الرئيس بوتين 25,000 مقاتل و 27,000 يعملون يعني كأطقم أو في القيادات أو في ما يمكن أن يسمى بالأجهزة العسكرية. هذا يستدل منه أنه بالدرجة الأولى يجب أن نتذكر أن روسيا قد تكبدت خسائر كبيرة في هذه الحرب، يعني قياسا لبعض المراجع التي تعتبر رسمية، هناك عدد كبير من العسكريين الروس الذين قضوا في هذه المعارك، هناك كذلك أكثر من 12,000 دبابة تم تدميرها، أكثر من 20,000 عربة مصفحة قد تم تدميرها، هناك كذلك آلاف المنظومات المدفعية، وبالتالي كل ذلك يعني أنه كان هناك خسائر كبيرة في القوات الروسية التي يجب تعويضها طبعا. إضافة هذا العدد وللمرة الثانية كما قلنا، يستدل منه أنه يعني أولا روسيا عازمة على تعويض خسائرها البشرية بوحدات جديدة شابة تدخل إلى الوحدات العسكرية. وطبعا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول كذلك يعني استحضار مجموعات قتالية من كوريا الشمالية، هذا يعني أنه هناك تصميم روسي على تعويض النقص في الوحدات العسكرية.
1: في تصميم روسي سيد خالد
2: لا يبدو لغاية الآن
1: تماما، وهل هنالك إصرار على التصعيد علما بأن بوتين اعتبر بأن بلاده تمر بمرحلة صعبة في تاريخها، وبالتالي لربما انعكس هذا الأمر على زيادة في عديد القوات العسكرية؟ هل روسيا الآن بصدد التصعيد الميداني؟
2: يعني روسيا تدرك تماما أن أوكرانيا تحظى بدعم أوروبي وبدعم أمريكي، وبالتالي روسيا لا تقاتل الآلة العسكرية الأوكرانية، هي تقاتل الآلة العسكرية الأوكرانية المدعومة دائما أمريكيا وأوروبيا بمنظومات أسلحة جديدة، بطائرات الدرونز، بذخائر جديدة، وفي ربما منذ الأسبوع الماضي كان هناك سماح أو ترخيص أمريكي لأوكرانيا ببناء يعني منظومات الباتريوت، وبالتالي أصبحت يعني أوكرانيا بشكل أو بآخر جزء أو ربما جناح من جناح عسكري، إن لم يكن قد انضم إلى الناتو ولكنه يحظى بدعم وكأنه عضو من الناتو، لأنه يعني المادة الخامسة للناتو تقول إذا تعرض أحد أعضاء الدول الأعضاء لحرب فبالتالي كل دول الناتو ستكون مزجة في الحرب.
1: سيد خالد، دعني أربط طبيعة يعني هذا الدعم لهذه المنظومة طبعا لأوكرانيا بالنظر إلى طبيعة التصعيد في الآونة الأخيرة للهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة التي طالت مناطق في العمق الروسي، استهداف أيضا منشآت مرتبطة بالقدرات العسكرية الطاقة الروسية. هل لأوكرانيا من خلال هذا الدعم مقدرة فعلية على إضعاف روسيا؟
2: يعني اليوم تبدو الحرب وكأنه يعني لأنه هناك نوع من الدائرة المقفلة، بمعنى أنه العمليات العسكرية لن تفضي إلى أي نتيجة. يعني الدعم الأوروبي والأمريكي لأوكرانيا يجعل أوكرانيا تقريبا تقيم توازن عسكري مع روسيا، على الأقل هي لا تجبر روسيا على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في منذ بداية هذه الحرب، ولكن روسيا اليوم تبدو كذلك عاجزة عن التقدم أكثر لإحراج أوكرانيا ولدفعها نحو الذهاب إلى طاولة التفاوض. يعني شروط التفاوض وتوقيت التفاوض

0: لا تبدو في ظل الأزمة الأمريكية، أزمة الحرب الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والأزمة الطاقة العالمية، لا تبدو ظروف التوصل إلى تسوية أو وضع طاولة التفاوض بين أوكرانيا وروسيا، لا تبدو ظروفها متاحة، وبالتالي يجب الحفاظ على استدامة المعارك العسكرية. اليوم يعني ننظر إلى الأهداف التي يعني يستهدفها كل من الطرفين. روسيا طبعا تحاول تقويض كل القدرات العسكرية الأوكرانية، لا سيما القدرات البحرية منها التي والقدرات الاقتصادية كذلك الموجودة في البحر الأسود، والتي صحيح. تعتبر يعني روسيا أنها تشكل خطرا على وحداتها البرية البحرية التي تنتقل،
1: وهذه يعني نقطة مهمة في شكل التصعيد سيد حمادة فيما يتعلق بالبحر الأسود، يعني من خلال إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وبحر أزوف، وما يتعلق أيضا باستهداف منشأة أوديسا. قراءتك الآن لتحول أجواء البحر الأسود وبحر أزوف إلى مساحات متكررة من المواجهة ما بين الطرفين؟
0: يعني روسيا تدرك تماما أنه وحداتها في البحر الأسود، وهي استهدفت عدة مرات لأنها طبعا تقوم بتزويد جزيرة القرم بمتطلبات لوجستية، ويستعمل البحر الأسود كذلك لنقل الذخائر ونقل المحروقات والطاقة ومشتقات الطاقة إلى الوحدات الروسية الموجودة هناك. أوكرانيا تعتبر أنه هذه الجزيرة شبه جزيرة القرم المحتلة هي كذلك حقل معركة رئيسي، لذلك هي تقوم بهجمات على كل القدرات الروسية سواء البحرية أو سواء اللوجستية الموجودة سواء في جزيرة القرم أو في البحر الأسود.
1: نعم.
0: وكذلك روسيا تعطل كل التصدير الذي حتى يعني نتكلم هنا عن الجانب الاقتصادي، تحاول تعطيل قدرات أوكرانيا على التصدير سواء في أوديسا أو في ميكولاييف. يعني الحرب تأخذ أبعاد ليست فقط عسكرية بل أبعاد اقتصادية، تدمير كل ما يمت إلى الاستقرار الاقتصادي، إلى الدور الاقتصادي لأوكرانيا، وكل ما يمت إلى القدرات الروسية للتزود بالطاقة أو
1: نعم.
0: يعني للاستهداف كذلك المنشآت طيب. التي سيد تصنع خالد. فيها روسيا الطائرات المسيرة،
1: في ضوء كل يبدو هذه التطورات
0: الحرب أصبحت حرب طائرات مسيرة أكثر منها
1: وفي ضوء شكل الحرب يعني الراهنة وتصريحات أيضا من قبل الرئيس الروسي على مواصلة العمليات العسكرية تحقيق أهداف الحرب، في ضوء عدم وجود أي صيغ جديدة للتوصل إلى تسوية، هل ستلغي هذه الخطوة لربما أي أفق لهدنة مرتقبة عفوا أو يعني تسوية معينة محتملة، مسار أي مفاوضات مرتقبة؟
0: يعني لا يبدو أن يعني لا يبدو أن هناك اليوم أي طرف مهتم بهذه الوساطة. كما قلنا الولايات المتحدة اليوم الأولويات هي الحرب على إيران والاستقرار في الشرق الأوسط وما يجري طبعا في الخليج العربي وما يتسبب من أزمات طاقة عالمية وارتفاع بأسعار الطاقة. لذلك يعني لا يبدو أن هناك أولويات لا لدى الصين ولا لدى الولايات المتحدة أو حتى لدى الاتحاد الأوروبي، حتى أن الوساطات العربية التي كانت تنشط من حين لآخر هي اليوم لديها اهتمامات أخرى. لذلك يعني المطلوب اليوم من قبل روسيا وأوكرانيا هو الحفاظ على نوع من التوازن في الميدان واستدامة المعارك ريثما تتوفر شروط جديدة للتفاوض. يعني إذا عدنا بالذاكرة إلى يعني بعض المقاربات التي حصلت سابقا حين تمسكت روسيا بضم جزيرة القرم وتمسكت كذلك بضم المناطق الشرقية من أوكرانيا، وطالبت طبعا بأن يكون هناك استفتاء لاستطلاع رأي سكان تلك المناطق ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى روسيا أم لا. يعني وهناك توقفت هذه المفاوضات، وكان لمسنا يعني في السابق أن هناك ميلا أمريكيا لمحاولة التوصل إلى تسوية، ولكن أعتقد أنه يعني الولايات المتحدة وبالعقل البراغماتي وعقل المقايضة والصفقات الذي لدى الرئيس ترامب ربما إذا حانت اللحظة قد يتم يعني إلى حد ما رسم معالم تسوية تعتمد ربما على تحقيق بعض المكاسب لروسيا

0: ولكن بالمقابل محاولة فك ارتباط روسيا مع طهران وعزل طهران أكثر فأكثر، تمهيدا طبعا لإخضاعها لجولات تفاوض جديدة. لذلك أنا لا أقول إنه التفاوض غير متاح بالمطلق، ظروفه صعبة وشروطه صعبة، ولكن لا يمكن فصل هذه الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا عن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في المنطقة في ضوء العلاقة الإيرانية الروسية. وهنا يجب أن نتذكر يعني بين قوسين العملية الأوكرانية التي تمت في بحر قزوين على يعني قطع بحرية كانت تعبر بحر قزوين يعني لتقديم الدعم لإيران التي أضحت طبعا مطوقة في منطقة الخليج. يعني لذلك يرتسم إلى حد ما نوع من التواصل والصلة بين هذين الميدانين.
1: وأنا أشكر انضمامك معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة، فشكرا جزيلا لك. وبهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام جولتنا لهذه الليلة من العالم اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
2: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهد، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تيريتي عربي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية

0: ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
1: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
6: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.

0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
1: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات مشتركة مع السعودية في العراق ضد جماعات مسلحة مدعومة من إيران. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات دقيقة قالت إن قوات أمريكية وسعودية نفذتها في العراق واستهدفت جماعات مسلحة موالية لإيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية وسعودية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة شرقي العراق، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة نسبت إلى الحرس الثوري الإيراني. ودعت القيادة المركزية الحرس الثوري والجماعات التي يدعمها إلى وقف الهجمات لتجنب مزيد من الرد العسكري الأمريكي. من جهتها قالت وزارة الدفاع السعودية إن المملكة لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان وفق تعبيرها. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، قالت إنها كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، موضحا أن المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها جماعات مسلحة تدعمها إيران. وأضاف المالكي أن المملكة تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات في الزمان والمكان المناسبين حسب تعبيره. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض صواريخ باليستية، قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلقها باتجاه قوتها في الشرق الأوسط. وأضافت سنتكوم أن قوتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، فيما قال مسؤول أمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن مؤكدا اعتراضها جميعا. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكس ماونتن إلى جانب جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال ترامب إنه يمكنه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، مضيفا أن هناك من يرغب في أن يقدم على ذلك. وأكد ترامب أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرم اتفاقا، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن أي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة وفق مقترح أمريكي لن يسمح لسفنها بعبور مضيق هرمز.
1: في الوقت الذي نحذر فيه الرئيس الأمريكي من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، نعلن لجميع الشركات والدول التي تؤيد مقترح ترامب أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح اعتبارا من الآن بعبور أي سفن تابعة للدول أو الشركات التي تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة بعبور مضيق هرمز.
0: قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض رسوم عبور أو أي رسوم أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون

0: تلك المطالب دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. قال مصدر خارجي أن سلطنة عمان قدمت لإيران مقترحا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإضائرة مضيق هرمز، مضيفا أن الآلية المقترحة تشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة.
1: مضيق هرمز الإشكال الأكثر تعقيدا في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل الخلافات الجوهرية بشأن الإدارة المستقبلية له، والتأكيد الإيراني على أنه حق سيادي مع مطالبات من واشنطن ودول المنطقة بأن تكون إدارته تشاركية. سلطنة عمان أحد الوسطاء والمعنيين بالمضيق قدمت مقترحا جديدا لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز. وكالة رويترز نقلت عن مصادر قولها إن المقترح العماني يشمل مساهمات ورسوما طوعية من مستخدمي المضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. وتضيف المصادر أن المقترح يحظى بدعم إقليمي، حيث إنه لا يمنح إيران سيطرة منفردة على مضيق هرمز. طهران وعبر قيادتها العسكرية أكدت من جهتها أنها لن تسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالاً من أصول إيرانية بالمرور عبر المضيق. من جهته يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تسيطر على المضيق، مشيرا إلى أن الحصار البحري الذي فرض حاليا على إيران قوي للغاية ولا يمكن لأحد أن يخترقه. ويؤكد ترامب أنه لا يمكن أن تتم رشوة الإيرانيين، بل تجب هزيمتهم وأنهم يفعلون ذلك حاليا.
2: لا يمكنكم رشوتهم، بل عليكم هزيمتهم، ونحن نهزمهم هزيمة ساحقة. سنرى كيف ستسير الأمور.
1: يعيد المقترح العماني للأذهان نموذج عمل مضيق ملقا الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادي، وتشترك في إدارته الدول الواقعة عليه وهي إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة. ومن شأن المقترح العماني أن يكون أكثر الحلول قابلية للتطبيق على أرض الواقع، وقد يرضي كل الأطراف الساعية للتوصل لحل نهائي لحرب أخذت المنطقة نحو المجهول.
0: قالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه من أفضل اللقاءات. وأفادت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي في واشنطن بأن ترامب لم يطلب خلال الاجتماع انسحاب إسرائيل من أي جبهة، وذكرت أن نتنياهو عرض على القيادة الأمريكية ما قال إنها عملية إعادة تأهيل إيرانية لقدراتها العسكرية بمساعدة دول أخرى. وأضافت أن نتنياهو يرى ضرورة تنفيذ هجوم ثالث واسع على إيران وفق ما أوردته القناة. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الهجمات شملت إحراق مسجدين وتخريب ممتلكات خاصة واستهداف فلسطينيين ومصادر رزقهم، مضيفا أن غوتيريش دعا السلطات الإسرائيلية إلى محاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع اعتداءات المستوطنين وضمان حماية المدنيين وخفض التوتر. دعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى حماية أرواح الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن إسرائيل تواصل قصف الفلسطينيين وقتلهم يوميا في قطاع غزة بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن المجتمع الدولي مطالب بوقف سفك الدماء في غزة ومعالجة معاناة الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية سواء لتبرير مزيد من القمع تمهيدا للضم والتهجير أو لتحقيق أهداف انتخابية، مشددا على أن ذلك يستوجب ردا دوليا قويا قبل فوات الأوان. أعلنت الأمم المتحدة أن 27

0: وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة في ظل توسع اعتداءات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على أراض في الضفة أو في محافظة جنين بالضفة الغربية بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الأوامر تقضي بالاستيلاء على نحو 200 دنم من أراضي عدد من البلدات والقرى في المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية قوله إن الإجراءات تستهدف إنشاء طرق عسكرية وتوسيعتها لخدمة مواقع استيطانية جديدة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوب الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت لحم. وتتزامن هذه العمليات مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
2: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بأرض الحائط. كل الإجراءات اللي إحنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص واستصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله رب العالمين.
1: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم ويمنع فيها تقييم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، التراتي العربي، الخليل.
0: كما هدمت سلطات الاحتلال منزلا لعائلة الحافي في بلدة شقبة غرب رام الله بذريعة البناء دون الترخيص. وتكثفت عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية إذ هدمت أكثر من 11 منزلا ومنشأة في غضون 24 ساعة.
3: تعب سنوات وجهد سنوات تحوله الجرافات العسكرية الإسرائيلية خلال بضع لحظات إلى كومة من الحديد والركام. هنا في بلدة شكبة إلى الغرب من مدينة رام الله قصة هدم ونزوح لعائلة فلسطينية جديدة. في غضون 24 ساعة سلطات الاحتلال شرعت بهدم ما يقارب 11 منزلا ومنشأة كانت تأوي مئات أو عشرات الفلسطينيين باتوا اليوم نازحين بفعل تكثيف سياسات الهدم التي تبررها بأنها البناء دون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصرها رفقة جرافات عسكرية وشرع بتنفيذ عملية الهدم. بحسب أصحاب هذا المنزل لم يتمكنوا حتى من إخراج بعض المقتنيات وكان الهدم سريعا. هدم أمام أنظار أصحاب هذه المنازل، تعب سنوات يضيع في بضعة لحظات بفعل تكثيف سياسات الهدم.
4: كل أجل الصبح نبهونا من الدار وكل يطلعنا نهد الدار وبدون سابق إنذار ولا بدون أي شيء. إلي ثمان سنين ببني فيها حجر على حجر، وانت شايف الوضع. الله يهدهم يا رب، الله يهدك وهم يا رب. بس جكر في العالم هيك، ولا هم ولا طالع بدهم مش إلا يهدوا هالدور عشان بس يكهروا الشعب. الظاهر انت شايف والله الوضع.

0: طيب يقطن الكلب، هذا بكل هاي غرفتي هان، هذا بكل هاي غرفتي هان. الحمد لله رب العالمين. هاي شايف الصغار كيف.
1: في بلدة شكبة على سبيل المثال أكثر من 20 عملية هدم منذ بداية العام، كما أن سلطات الاحتلال أخطرت أصحاب 90 منزل بنية هدمها. نتحدث عن مجازر هدم ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين يوم وآخر في عموم الضفة الغربية ضمن سياسة واضحة تسعى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل. وفي ظل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين يلجأ الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة جيم، وبالرغم من محاولاتهم المتكررة لاستصدار تصاريح حتى بحسب الإجراءات الإسرائيلية، إلا أن هذه المحاولات تفشل بالعادة بفعل المماطلة والقرار السياسي الإسرائيلي بعدم منح الفلسطينيين أي أذنات للبناء في المناطق المصنفة جيم. إبراهيم خلف تلاتي، عربي، من بلدة شكبة غرب رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
2: وصل الأسير الفلسطيني المحرر عبد الله الكيلاني إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة لاستكمال العلاج بعد الإفراج عنه إثر اعتقال استمر أكثر من عام ونصف في السجون الإسرائيلية. وقال الكيلاني إن الأسرى الفلسطينيين يواجهون انتهاكات متواصلة داخل السجون الإسرائيلية.
3: يعاني الأسير الفلسطيني المفرج عنه عبد الله الكيلاني من آثار صحية ونفسية قاسية بعد أكثر من عام ونصف أمضاها في السجون الإسرائيلية، لينتهي به المطاف على سرير العلاج في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح فور الإفراج عنه.
4: تم تعذيبي في منطقة صلاح الدين أنا وأخواني، يعني الأسرى يعني. وعندما تم أخذي إلى سجن ستيمان العسكري وكانوا يربطون يعني في مناطق، يعني يأخذون مناطق أخرى بعيدة عن السجون، يتم تعذيبنا، يطلقوا الكلاب علينا المتوحشة.
3: ويؤكد الأسير الكيلاني أن ما تعرض له لا يمثل حالة فردية، بل يعكس واقع يعيشه آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، حيث تتكرر بحسب شهادات أسرى سابقين وتقارير حقوقية الانتهاكات التي تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.
4: كنت أسير قديم وتم إطلاق علي النار مرة أخرى في السجن، وكان يتم تعذيبنا يعني في السجن يعني. وبخصوص أمور الطعام لم يتم توفير الطعام يعني للمساجين يعني الموجودين في السجون.
3: وتأتي شهادة الكيلاني في وقت تواصل فيه إسرائيل الإفراج عن دفعات محدودة من معتقلي غزة مقابل استمرار حملات الاعتقال خلال عملياتها العسكرية في القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية تحتجز إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، وسط تحذيرات متواصلة من تدهور أوضاعهم الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز. ولا تقتصر معاناة الفلسطينيين على السجون، إذ تتزامن مع استمرار آثار الحرب، لتبقى قصص الأسرى المفرج عنهم شاهدا جديدا على الثمن الإنساني الذي خلفته الحرب. راما مطلو، تيرتي، عربي.
2: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في قضاء صور جنوبي لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن التفجير وقع في بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور الساحلية دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات. وأضافت أن جيش الاحتلال يواصل إلقاء قنابل فسفورية حارقة على المناطق الحدودية ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تعميق التعاون مع العراق في قطاعي النفط والطاقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي إن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
5: أنقرة، المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي

0: الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت في حلحلة قضية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان، وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
1: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
0: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان، منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك، وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
2: احنا الطبيعة انطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، الا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
0: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتمتعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية والاستقرار. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
3: هذا ووقع وزيرا النقل التركي والعراقي اتفاقيات لتعزيز التعاون ضمن مشروع طريق التنمية بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. وقال وزير النقل التركي عبد القادر أوراروغلو إن الاتفاقيات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير شبكة النقل بين البلدين، مؤكدا مواصلة تنفيذ مشروع طريق التنمية بما يسهم في ازدهار المنطقة واستقرارها. من جانبه رحب وزير النقل العراقي وهب سلمان محمد بمشاركة الشركات التركية في مشاريع طريق التنمية وتطوير مطاري بغداد والموصل وميناء الفاو الكبير، موضحا أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت على ثلاثة ملفات رئيسية يتصدرها مشروع طريق التنمية إلى جانب تطوير المطارات والموانئ وتعزيز التعاون في قطاع النقل. يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردوفان بعد معارك عنيفة، في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
4: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبل

0: عبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
1: قوات اللواء الأول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وإن شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
0: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
2: الجيش السوداني له القدرة، له القدرة من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة. يملك تمام المبادرة تماما، هو القوات المساندة اليوم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر أن الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
0: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
3: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
4: انتخبت النائبة خليدة بوفدش رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة المجلس منذ تأسيسه. وحصلت مرشحة حزب جبهة التحرير الوطني على 302 من أصل 366 صوتا في اقتراع سري، متقدمة على مرشح حركة مجتمع السلم أمين علوش ومرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رشيد حساني. وبذلك تتولى بوفدش رئاسة المجلس لمدة 5 سنوات خلفا لإبراهيم بوغالي. بهذا تنتهي النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات مشتركة مع السعودية في العراق ضد جماعات مسلحة مدعومة من إيران. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: محمد

السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. انتهى قبل قليل المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، وذلك بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقة وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات التركية العراقية وفي جعبته العديد من الملفات السياسية والاقتصادية. العلاقة بين أنقرة وبغداد وطيدة واستراتيجية، فالجارتان بينهما من الحدود والمصالح والرؤى المشتركة ما قد يفوق تقدير المتابعين، لكن خصوصية المرحلة التاريخية التي تمر بها المنطقة تجعل من زيارة الزيدي لأنقرة تعد خطوة مهمة نحو إعادة رسم ملامح مستقبل المنطقة وتحالفاتها الإقليمية والدولية.

0: أناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو، استاذ العلاقات الدوليه والعلوم السياسيه الدكتور سمير صارحة، اهلا ومرحبا بك. كما ارحب ايضا بالباحث في العلاقات الدوليه الدكتور زيد عبد الوهاب، اهلا ومرحبا بك دكتور زيد. اهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين. ابدا معك دكتور سمير. دكتور سمير، هل يمكن اعتبار هذه الزياره بانها ليست مجرد زياره بروتوكوليه بل هي اعاده لرسم توازنات شمال الشرق الاوسط؟
1: مساء الخير وشكرا على الاستضافه. نعم أتفق معك إلى حد كبير في هذا الطرح أو هذا التصور. يبدو لي أنه الجانب العراقي الآن من خلال الحراك الذي نتابعه على مستوى الحكومة العراقية الجديدة، سواء في استقبال الشخصيات التي زارت العاصمة العراقية في الأيام الأخيرة، أو من خلال تحرك الرئيس علي الزيدي باتجاه الخارج أيضا، حجم الزيارات حجم التنسيق، يبدو لي أنه نعم في سياسة عراقية جديدة على مستوى الداخل وعلى مستوى الإقليم. توقيت هذه الزيارة إلى تركيا إذن مرتبط بهذا الحراك العراقي الجديد بطابع استراتيجي متعدد الأهداف ومتعدد الجوانب. أنا وأنت تابعنا جزء ربما من المؤتمر الصحفي،
0: نعم قبل قليل،
1: لكن تابعنا أيضا ما قاله الرئيس الزيدي لوكالة الأناضول في تصريح برأيي في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه خلال هذا المادة التي كتبها لخص لنا السياسة العراقية الجديدة في الملفات التي تعني الجانب التركي في العلاقة مع الجانب التركي وعلى مستوى العراق على مستوى الإقليم. أعطيك مثال بسيط ربما ندخل في التفاصيل بعد قليل. موضوع المياه مثلا، كيف تنظر الحكومة العراقية الجديدة اليوم إلى موضوع المياه؟ كيف تتعامل، تريد أن تتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني أنا لخصت باختصار، نعم، تركيز على عدة نقاط أساسية في هذه
0: بكل تأكيد سنتحدث عن هذه التفاصيل.

0: تفاصيل ملف
1: صحيح
0: المياه، الملف الأمني، حتى الملف الاقتصادي وملف طريق
1: صحيح
0: التنمية المهم الذي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العراقي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أنقل النقطة التي ذكرتها دكتور سمير إلى دكتور علي، دكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد، ربما نشهد الآن كما قال الدكتور سمير تغيرا في الشخصية للحكومة العراقية في هذا التوقيت. هذه الزيارة لم تأتي مباشرة، بل أتت بعد زيارة واشنطن ثم طهران والآن أنقرة. كيف يمكن تقييم هذه الزيارة بهذا الترتيب مع الحديث عن تغير الشخصية العراقية أو تغير شخصية الحكومة العراقية الآن؟
2: نعم، شكرا جزيلا لك مرة أخرى، تحية لك وتحية أيضا لصديقي والدكتور سمير صالحة. يعني ابتداء توقيت مهم الزيارة، نعم جاءت هذه الزيارة الخارجية الرابعة لرئيس الوزراء علي الزيدي، لأن الأولى كانت إلى واشنطن والثانية كانت إلى طهران وقبلها كانت إلى الدوحة للتعزية بوفاة الأمير الوارث، ثم انتقل إلى اسطنبول ومن اسطنبول سينتقل إلى المملكة العربية السعودية. بالتأكيد تداعيات وتفاعلات المنطقة جعلت رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي ينشط في إعادة رسم خريطة العلاقات الخارجية للعراق ومحاولة فتح آفاق جديدة فيما يتعلق بالتبادل التجاري، فيما يتعلق بإيجاد منفذ لتصدير النفط، خاصة بأن العراق الآن يعاني اختناق. لكن السياق الذي يعني يمضي إليه الزيدي في علاقاته مع تركيا في سياق العلاقات العراقية التركية هي امتداد لما بدأه رئيس الوزراء السابق محمد الشياع السوداني، باعتبار أن ملف المياه تحديدا والاتفاقية الإطار التركي العراقي فيما يتعلق المياه وقعت في زمن محمد الشياع السوداني في 2004 ووقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيسان حينما زار بغداد. فيما يتعلق بطريق التنمية أيضا هو مشروع استراتيجي بدأه ووقعه ووضعت لبناته الحكومة السابقة، وأيضا علي الزيدي يكمل هذا الطريق، لأن العراق حينما وقع طريق التنمية لم يكن مضيق هرمز مغلق بفعل الحرب، لكن اليوم العراق أحوج ما يكون للاستعجال بإطلاق مسار طريق التنمية. هناك مسألة غاية في الأهمية تتعلق بتوقيت هذه الزيارة، هي مسألة تصدير النفط العراقي من خلال ميناء كركوك إلى ميناء جيهان تركي على البحر الأبيض، على البحر الأبيض المتوسط. هذه الاتفاقية انتهى مفعولها بالأمس، يعني دعنا نركز على هذه الجزئية. اتفاقية تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ابتداء من كركوك إلى ميناء جيهان انتهى مفعولها بالأمس، ونعلم جيدا بأن هناك بعض يعني الإشكاليات الفنية المتعلقة بما حكمت به محكمة التجارة الأوروبية بخصوص تصدير النفط وتغريم تركيا بسبب سماحها بتصدير النفط نفط أقليم كردستان. فهناك مسار للتسوية وبحث أنقرة عن اتفاقية جديدة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان تتضمن يعني إحياء هذا الاتفاق من جديد بطاقة استيعابية أعلى تفيد العراق، تفك الاختناق الاقتصادي الذي يعانيه العراق، وأيضا تستفيد تركيا بشكل كبير. نعلم جيدا بأن اليوم الطاقة الإنتاجية لخط كركوك جيهان لا يتجاوز 410 مليون برميل، وهذا لا يكفي بطبيعة الحال وغير مجدي على المستوى الاقتصادي. تركيا تطمح إلى تجديد هذا الاتفاق، توسيع الاتفاق، ربط نفط البصرة من خلال كركوك، نعم، وصولا إلى هدف تصدير 2.5 مليون برميل يوميا، وهو يعني يجعل العراق يتنفس على المستوى الاقتصادي في ظل العجز الذي يعاني.
0: دكتور زيد، دعني أيضا أستوضح هذه النقاط مع الدكتور سمير صالحة. دكتور سمير، نتحدث الآن طبعا عن ملفات مهمة جدا بدأت في الحديث عنها أنت، حديث بقوة الآن عن خط البصرة جيهان، الحديث عن استمرار تشغيل خط كركوك وزيادة السعة المصدرة عبر هذا الخط بطبيعة الحال، وهذا أحد أهم الملفات هو ملف طريق التنمية.
1: صحيح.
0: الذي أصبح ليس مهما فقط في هذه المرحلة بل هو ازداد أهمية بعد إغلاق مضيق هرمز. كيف ستلعب تركيا الآن مع العراق تنسيقا في هذه الملفات المهمة؟
1: أبدأ بالنقطة الأخيرة أخ حسام التي أشرت إليها. أنا رأيي أنه الشق الإقليمي الآن في هذه الزيارة في مسار العلاقات التركية العراقية مهم جدا، الشق الإقليمي. لماذا؟ لأنه في تطورات ومتغيرات متلاحقة. موضوع هرمز نعم جزئية أساسية، موضوع إيران سياستها في الإقليم أيضا جزئية أساسية، لكن في الآن توازنات جديدة مرتبطة بشكل مباشر

0: مشروع أو خطة أو ما يقال حول شرق أوسط جديد. وأظن هذه المسائل تقلق الكثير من دول المنطقة، وهذا النقاش برأيي في قلب الحوار التركي العراقي اليوم. الآن النقطة الثانية التي أشرت إليها وتحدث عنها دكتور زيد أيضا مهمة، موضوع النفط. لكن نحن نتابع جيدا أنه الآن في حراك عراقي سوري أيضا مرتبط بموضوع النفط، موضوع بنياس. هذا يعني أنه العراق يريد أن يطرح استراتيجية نفطية جدا، هذا رأيي الشخصي، لا أعرف إذا كان دكتور زيد يتفق معي، يريد أن يطرح خطة نفطية جديدة على مستوى الإقليم ليحمي موقعه ونفوذه، لأنه النفط ورقة استراتيجية أساسية بالنسبة للجانب العراقي. نقطة ثالثة أيضا أشرت إليها في غاية الأهمية، موضوع خط التنمية العراقي. الآن خط التنمية العراقي نعم يناقش بين أكثر من طرف، التركيز هو على أنه قلب هذا المشروع أنقرة وبغداد، نعرف ذلك. لكن يبدو لي أيضا وأيضا تحليل شخصي من عندي أنه الجانب العراقي يريد أن يكون أيضا لاعب وجزء من خطة سكة الحديد الرباعية في المنطقة. يبدو أنه الجانب العراقي يريد أن يبحث هذه المسائل مع الأطراف المعنية. كما تتذكر ركزنا على موضوع الجانب التركي لاعب أساسي، الجانب السعودي لاعب أساسي في التعامل موضوع سكة الحديد. يبدو أنه العراق أيضا يريد أن يحمي مصالحه الاقتصادية التجارية، الممرات التجارية عبر المشاركة في هذا المشروع أيضا.
1: نعم. طيب دكتور زيد، هل تتفق مع دكتور سمير صرحة بأن العراق الآن يحاول إنتاج خطة نفطية جديدة، أم هناك تحليلات أخرى تتحدث على أن العراق الآن يفكر بعقلية أن يصبح دولة لوجستية أكثر من أنه دولة نفطية؟
2: نعم طبعا أتفق مع الدكتور سمير، لأن يعني لا نتحدث عن اتفاقات اقتصادية فقط، نحن نتحدث عن رؤية استراتيجية كبرى تصاغ ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي ذكره الدكتور سمير، أو ما يعرف الآن في الأدبيات الغربية تحالف الاستقرار في المنطقة. هذا المصطلح الآن يعني ألفت نظر الدكتور سمير وعدد من الباحثين إليه بأنه هو مصطلح تشرف الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة رؤية تركية عراقية سورية ضمن رؤية تحالف الاستقرار لأجل إحداث نوع من التكامل الاقتصادي، لكن بغايته هي غايات استراتيجية تتعلق بأمن الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي وسلاسل التوريد وإيجاد منفذ بديل عن مضيق هرمز المغلق اليوم، بالإضافة إلى مصد للمشروع الإيراني وفي ظل الحرب والمناوشات الحاصلة في المنطقة. لذلك طبعا هذا الحديث يعني لم يبتكر من لدنا، بقدر ما أشار إليه توم باراك بدرجة أساس بأن هناك مجموعة من المشتركات التي تجمع تركيا مع سوريا مع العراق من خلال إيجاد هذا المثلث الذي يسعى إلى فكرة التكامل الاقتصادي، فكرة التكامل التنموي، فكرة التكامل حتى الأمن العسكري، لإيجاد فكرة تحالف استقرار. لكن بطبيعة الحال يعني نحن نتحدث عن مشاريع كبرى، نتحدث عن ملف المياه وما وقعه الرئيس أردوغان في بغداد، نتحدث عن طريق التنمية ورفع مستوى التبادل التجاري ما بين العراق وتركيا من 15 مليار سنويا إلى حدود 30 إلى 40 مليار من خلال طريق التنمية. أيضا مشاريع استراتيجية للولايات المتحدة والاستقرار، لكن يبقى محددان مهمان. المحدد الأمني في هذه المعادلة، كيف يمكن أن نأمن على مشاريع استراتيجية هي من نظر فواعل دوليين وإقليميين تهدد. نعم. يعني نحن نتحدث عن خط بديل عن هرمز، فهل إيران ستسكت عن إيجاد وهي تتشبث بورقة صحيح. هرمز وتسكت صحيح. عن
1: لأنها تلعب على أنها ورقة ضغط
2: صحيح. طبعا بلا نعم. شك هي عبارة عن ورقة تفاوضي كبرى نعم. حتى يعني تفوق أهميتها البرنامج النووي الإيراني، فهل نعم. ستتساهل من خلال إيجاد منفذ عالمي جديد من خلال العراق؟ بالتأكيد لا. هناك محدد اقتصادي آخر وأختم به فيما يتعلق بالعراق اليوم. العراق يعيش تضخم ويعيش إشكالية اقتصادية كبرى، كيف يمكن للعراق أن يكمل مسار طريق التنمية وهو مسار حقيقة عميق ومكلف للعراق لكي يمول طريق يربط الفاو إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور، وهذه أيضا مسألة خلافية. هناك محدد أمني آخر يعني أعتذر لإضافته فيما يتعلق بطبيعة المهددات المحلية، نحن نتحدث عن

0: منطقة قريب إليها منظمة العمال الكردستاني الإرهابية المصنفة إرهابيا من لدن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، ومصنفة كحزب محظور من لدن الدولة العراقية. نعم. كيف ستتعامل مع هذا التحدي الذي يشكل خطرا بالتأكيد على المسار، مسار طريق التنمية الذي يصل؟ لأن حقيقة المسافة ما بين المنفذ العراقي الحدود التركي الذي يصل إليه طريق التنمية يبعد عن جبل سنجار الذي تتمركز به منظمة العمال حوالي 130 كيلومتر، ويعني تحدث عن مسافة ساعتين بالسيارة، وهذا حقيقة محدد مهم أعتقد أنه نوقش في المقابلة وفي الزيارة التي أجراها زيدي إلى أنقرة.
1: ودكتور زيدي، يعني بختامك للملف الاقتصادي أدخلتنا مباشرة في ملف الأمني، وهو الآن ما سأطرحه عليك دكتور سمير. يعني دكتور زيد عندما تحدث عن أهمية الملف الأمني، ليس فقط الآن الحديث بين البلدين العراق وتركيا حول ملف PKK فقط، والذي كان الحديث عنه من قبل مقتصرا عليه فقط، بل أصبح الملف الأمني أشمل بكثير الآن ما بين البلدين. أولا تأمين الخطوط التي ستنشأ بين البلدين سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية، والمفهوم أصبح أشمل ما بين البلدين. كيف ستدير تركيا والعراق هذا الملف الحساس الآن؟
2: فعلا يعني هذا الطرح مهم جدا. لماذا؟ لأنه برأيي نقطة البداية كما أنا أتابع أيضا ستكون مرتبطة بتحولات المشهد السياسي الأمني ربما الاقتصادي أيضا في الداخل العراقي نفسه. إذا لم يكن هناك في الداخل العراقي الآن، يعني على بقدر ما نتحدث عن حراك عراقي إقليمي باتجاه الخارج، كل هذه الزيارات وهذا الحماس والاندفاع، لابد أن يواكبه أيضا حراك موازي في الداخل العراقي. هذه نقطة أولى أساسية. لماذا؟ هذه النقطة مرتبطة بأمن واستقرار العراق في الداخل. لن يكون هناك مشاريع استراتيجية بهذا الحجم بهذه الضخامة في تنسيق بالتنسيق مع الجانب العراقي إذا لم يكن هناك أمن واستقرار وضمانات في الداخل، على مستوى الأمن تحديدا في الداخل العراقي. هذه نقطة أيضا ملفتة جدا. لكن أنا رأيي الشخصي أنه الآن كما قلنا قبل قليل موضوع الإقليم ككل برأيي هو الذي يدفع الداخل العراقي، أو يدفع إذا شئت بعض القوى السياسية في العراق التي كانت تذهب باتجاه تقديم مصالح أطراف خارجية على مصالح الشعب العراقي اليوم لمراجعة المواقف والسياسات. وهذه بداية مهمة جدا. سأختم فورا بنقطة أيضا ملفتة استوقفتني، أنه مثلا لم نسمع في هذه الزيارة أو في الفترة الأخيرة نقاش كنا نسمعه كثيرا من قبل الإخوة في العراق في موضوع الأمن، في موضوع الأسباب تواجد القوات العسكرية التركية في شمال العراق. الآن في استعداد عراقي كما أنا أتابع لطرح هذه المسائل بنبرة جديدة بأسلوب جديد بلغة جديدة مرتبطة بتطورات المشهد في الداخل العراقي وفي الإقليم ككل. لذلك أنا أخ حسام سأنهي فورا، عندما تحدثت عن ملف المياه قرأت أن المادة التي كتبها رئيس الوزراء العراقي في موضوع المياه يتحدث بشكل مباشر عن الشراكة الاستراتيجية في موضوع المياه، عن الإدارة المشتركة وعن التعاون الطويل المدى.
1: نعم.
2: هذه المواقف هذه لم نكن نسمعها في السابق من قبل الإخوة في العراق، كانوا يركزون على التحصص وأين حصة العراق ولماذا تنقطع المياه على الجانب العراقي ولماذا تركيا تنشئ السدود. الآن يبدو أن الجانب العراقي بدأ يعني يقبل هذا الطرح، أهمية وقيمة الطرح التركي في التعامل مع موضوع المياه من الناحية الفنية التقنية الاستراتيجية. وهذه برأيي نقطة تحول مهمة.
0: في حتى ملف المياه سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم 1 سبتمبر بموجب الاتفاقية الإطارية.
1: يعني نعم. وهذا يقودنا لسؤال مهم جدا دكتور زيد، يعني أين تكمن الآن العقيدة الحقيقية خلال سعي العراق لتقوية علاقاته مع تركيا؟
0: أعتقد بأن هناك نمطين من الدوافع لهذا التحرك العراقي الذي أشار إليه الدكتور سمير صالحة المختلف، وهو المحرك الأول هو محرك الضغوطات الدولية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة وخلال فترة الحرب كانت قد أحدثت نوع من التركيز على الملف العراقي، وركز عليه ترامب كثيرا حتى تدخل باختيار رئيس الوزراء ومنع نور المالكي من العودة إلى السلطة. وحينما وجد أن الحكومة العراقية الحكومة السابقة غير قادرة على ضبط الأوضاع في الداخل بما يهدد المصالح الأمريكية في العراق ذهب نحو إيقاف الدفعات الدولارية بقرار من الخزانة الأمريكية، وبالتالي العراق كان على وشك الإفلاس.

0: وعدم قدرة على منع الرواتب، وهذا بالنهاية سيؤدي إلى فوضى داخلية، وبالتالي هذا محرك أقليمي ودولي مهم دفع الحكومة العراقية، وليس الحكومة العراقية فقط وإنما أطراف العملية السياسية والفواعل العملية السياسية إلى بعض المراجعات المتعلقة بالسلاح المنفلت، المتعلقة بمكافحة الفساد، المتعلقة بالعلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، ليظهروا بمظهر المتوازن إلى حد ما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا فيما يتعلق بالمحركات الداخلية. المحركات الخارجية، أعود إلى الضغط الأمريكي، أعود إلى الرؤية الأمريكية، أجواء الحرب. أجواء الحرب جعلت العراق خاصة في حرب 6 أسابيع وحرب 12 يوم، العراق كان ساحة معركة رسمية ولم يكن مجرد طرف وسيط ما بين لإيصال الرسائل. وحتى هذه اللحظة لا زالت هذه المحددات الأمنية تحديدا تشكل تخوفات و يعني إرهاصات لكل من يريد أن يتحرك نحو المشاريع الاستراتيجية الدولية في الداخل العراقي. هنا أحيلك أخي حسام إلى ما ربما تابعت في اليومين الماضيين، كيف أن الخارجية السعودية ووزارة الدفاع السعودية اتهمت أطرافا مسلحة في العراق باستهداف المؤسسات النفطية، وأدانت الخارجية السعودية ذلك، وأيضا قطر أدانت مثل هذا التحرك، وبالتالي دفعت رئيس الوزراء علي الزيدي إلى التدخل وتشكيل لجنة لمتابعة ما تحدثت به السعودية.
1: دكتور زيد اعذرني،
2: نعم تفضل.
1: توقيت هذا العمل، يعني استهداف السعودية مع زيارة رئيس الوزراء العراقي، صحيح. ايضا مهم، صحيح. احتمال ان تكون هذه يعني
0: لا هي رسالة. لانه علي الزيدي اينما جلس يريد ان يوصل رسائل طمأنة لكل الفواعل الاقتصاديين والشركات الكبرى، الولايات المتحدة الامريكية، تركيا والشركاء الاقليميين في المنطقة، ولا سيما دول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، الدول الاكثر فاعلية في الملفات الاقليمية والدولية. يريد ان يوصل رسائل اطمئنان فيما يتعلق بملف حصر السلاح، ويوصل رسالة لأولئك المسلحين بأنه يوم 1 أيلول سبتمبر لن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة. فهذه الأطراف حقيقة عجلت في سبيل إحراج حكومة الزيدي أمام مثل هذا النوع من السقوف، لكون أن هذه الأطراف مسألة حصر السلاح بيد الدولة تهدد وجودها الاقتصادي، تهدد وجودها البنيوي، تهدد وجودها العقائدي. وبالتالي هنا يعني بالعودة إلى سؤالك، المحركات التي دفعت العراق إلى مثل هذه السياسات هي محركات داخلية وخارجية، لأنه حقيقة الوضع العراقي ينبغي أن يشهد شراكات مع دول مهمة.
2: نعم، وبدليل ذلك يعني دكتور زيد، يعني إذا هذا السؤال كان الآن قبل 10 سنوات وقلنا من هي أهم دولة الآن بالنسبة للعراق، ستكون ربما إيران، ولكن الآن الوضع اختلف تماما، والتحديث الآن عن توسع إقليمي، حديث عن رسائل مطمئنة لي الدول الإقليمية ودول الجوار. أنتقل أيضا بهذه النقطة تحديدا دكتور سمير، يعني من جانب تركيا الآن، هل تغيرت العقيدة من الجانب التركي الآن في التعامل مع الملف العراقي، أم هي ثابتة خصوصا مع وجود متغيرات إقليمية وأبرزها الحرب الإيرانية الأمريكية؟
1: الموقف التركي منذ البداية كان ثابت في توجيه الرسائل إلى الجانب العراقي، لا أرى أنه في تغير كبير في مواقف وسياسات الجانب التركي. المشكلة كانت مع الأسف، يعني هذا أيضا رأيي الشخصي، في القيادات السياسية العراقية، يعني طريقة تعاملها مع الملفات الثنائية والإقليمية متعددة الجوانب التي تعني البلدين. لذلك أنا قلت لك اليوم في عنا مشهد عراقي جديد على مستوى الطروحات باتجاه الداخل العراقي وعلى مستوى الإقليم،
0: وهذه طروحات ما بعد الحرب،
1: وهذه طروحات ليس فقط دكتور ما بعد الحرب، طروحات برأيي أن احتمال أن تكون هذه الطروحات فرص للجانب العراقي، يعني إذا نجح في لعب هذه الأوراق اليوم في ضوء المتغيرات الإقليمية، فسيكون شريك أساسي في الإقليم في صناعة المشهد. نقطة ثانية، الارتدادات، يعني لا أريد أن أدخل الآن في سيناريو سوداوي أو أقول العكس، أقول أنه العراق أيضا يعرف تماما أنه إذا لم يذهب باتجاه طرح هذه الاستراتيجيات الجديدة، يعني هذا التغير في التعامل مع المسائل، وبقي وراء استراتيجيات أو خطط أو مواقف قديمة، فهو قد يعاني في المستقبل في تحديد ورسم السياسات على مستوى الإقليم. نقطة أخيرة، هذا الاختبار أو هذا الامتحان اليوم مهم جدا. لماذا؟ باختصار سأنهي، لأنه الجانب العراقي يعرف تماما أنه في توازنات جديدة في الإقليم اليوم، عليه أن يحدد موقعه ودوره في هذه التوازنات، وإذا لم يكن شريك في رسم هذه الخطط فقد يعاني من أن يتحول إلى فقط متفرج أو متابع لهذه التحولات.
0: نعم. يعني ربما يعني فقط أعقب باختصار جدا. نعم. بأن الرؤية التركية للحالة العراقية كانت محركاتها الأساسية ومتغيراتها هي متغيرات أمنية تتعلق بالصراع مع حزب العمال، منظمة العمال وغيرها. لكن بعدما بدت بوادر حل هذه المسألة من خلال نزع سلاح المنظمة طوعيا من خلال عناصرها ومحاولة الاندماج مع الحالة السياسية بشكل أو بآخر، انتقلت المسألة من محددات أمنية إلى محددات اقتصادية، وصارت هي الأولوية في طبيعة العلاقات ما بين الطرفين.
2: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور زيد عبد الوهاب الباحث في العلاقات الدولية، كما أشكرك أيضا دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، كنتم ضيوفا معنا في برنامج ولا نوقف، فشكرا لكم. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، وختام هذه الحلقة دمتم في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة. والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات دقيقة، قالت إن قوات أمريكية وسعودية نفذتها في العراق واستهدفت جماعات مسلحة موالية لإيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية وسعودية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة شرقي العراق، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة نصبت إلى الحرس الثوري الإيراني. ودعت القيادة المركزية الحرس الثوري والجماعات التي يدعمها إلى وقف الهجمات لتجنب مزيد من الرد العسكري الأمريكي. أعلنت السعودية تنفيذ ضربات على أهداف داخل العراق ردا على استهداف منشآت بترولية بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران. وقالت الوزارة إن القوات المسلحة السعودية نفذت الضربات بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس، وأضافت أن الأهداف المستهدفة مرتبطة مباشرة بالهجمات، مؤكدة أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول وانتهاك القانون الدولي في وقت كانت تبذل فيه الرياض جهودا لإنهاء التصعيد. هذا وقتل 8 أشخاص وجرح آخرون في قصف جوي استهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى شمالي العراق. وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان إن الضربات طالت مقرات لها في مناطق متفرقة من العراق وأسفرت عن قتلى وجرحى، فضلا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة. وأشارت إلى أن عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة. وأكد البيان أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراضها وتدمير مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، قالت إنها كانت تحاول استهداف منشأة بترولية في المنطقة الشرقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، موضحا أن المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها جماعات مسلحة تدعمها إيران. وأضاف المالكي أن المملكة تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات في الزمان والمكان المناسبين وفق تعبيره. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض صواريخ باليستية، قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلقها باتجاه قواتها في الشرق الأوسط. وأضافت سنتكوم أن قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، فيما قال مسؤول أمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن مؤكدا اعتراضها جميعا. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت مع 5 صواريخ دخلت أجواء المملكة قادمة من إيران وتم اعتراضها وإسقاطها. وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكس ماونتن إلى جانب جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال ترامب إنه يمكنه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، مضيفا أن هناك من يرغب في أن يقدم على ذلك. وأكد ترامب أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرموا اتفاقا، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن أي دولة أو شركات تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة وفق مقترح أمريكي لن يسمح لسفنها بعبور مضيق هرمز.
1: في الوقت الذي نحذر فيه الرئيس الأمريكي من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، نعلن لجميع الشركات والدول التي تؤيد مقترح ترامب أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح اعتبارا من الآن بعبور أي سفن تابعة للدول أو الشركات التي تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة بعبور مضيق هرمز.
0: قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض رسوم عبور أو أي رسوم أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون تلك المطالب دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. على غرار مضيق ملقا، تقترح سلطنة عمان آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تقدم حلا وسطا تساهم فيه الدول المستخدمة للمضيق طوعا برسوم مالية لتأمين سلامة الملاحة فيه. المزيد عن آلية عمل ملقا مع الزميل أواب أيوب.
2: محاولة لإمساك العصا من المنتصف بشأن إدارة مضيق هرمز، تطرح سلطنة عمان على إيران مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة تشابه إلى حد كبير نموذج إدارة مضيق ملقا الذي يربط بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. المضيق يمتد على مسافة 900 كيلومتر ويعد الشريان البحري الأهم في العالم، إذ يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. جنوبا تقف عليه سنغافورة، وفي منتصفه تحده إندونيسيا يسارا وماليزيا يمينا، وصولا إلى الشمال حيث لتايلاند نصيب أيضا من مشاطئة هذا المضيق. تكمن أهمية المضيق في حجمه الاقتصادي الهائل، فنحو 22% من التجارة العالمية تمر عبره، وحوالي 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. نموذج إدارة المضيق تجمع بين سيادة الدول المشاطئة على مياهها الإقليمية والتنسيق المشترك بينها وبين الدول المستخدمة للمضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر، أي أن الدول المشاطئة لا تفرض رسوما أو ضرائب أو مقابلا ماليا على السفن، ولا تستطيع كذلك منع العبور. إذن كيف تدفع الرسوم؟ هنا تأتي الآلية الثلاثية المكونة من منتدى للتعاون ولجنة لتنسيق المشروعات وصندوق وسائل المساعدة الملاحية. في هذا الصندوق يقدم مستخدمو المضيق بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والشركات مساهمات مالية طوعية لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة مثل صيانة العوامات والمنارات إلى جانب حماية البيئة البحرية. في نظر القانون الدولي وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يصنف مضيق ملقا كمضيق مستخدم للملاحة الدولية ويخضع لنظام المرور العابر. هذا النظام أو هذا المرور يكفل للسفن والطائرات حق العبور والتحليق بوصفه حقا قانونيا أصيلا لا يجوز للدول المشاطئة تعطيله أو تقييده، لكنه يمنحها حق التنظيم فقط.
0: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الهجمات شملت إحراق مسجدين وتخريب ممتلكات خاصة واستهداف فلسطينيين ومصادر رزقهم، مضيفا أن غوتيريش دعا السلطات

0: في غزة ومعالجة معاناة الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن. وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، سواء لتبرير مزيد من القمع تمهيدا للضم والتهجير أو لتحقيق أهداف انتخابية، مشددا على أن ذلك يستوجب ردا دوليا قويا قبل فوات الأوان. أعلنت الأمم المتحدة أن 77 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بينهم 18 طفلا، وذلك في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون في الضفة الغربية منذ بداية العام، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة في ظل توسع اعتداءات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على أراض في محافظة جنين بالضفة الغربية بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الأوامر تقضي بالاستيلاء على نحو 200 دنم من أراضي عدد من البلدات والقرى في المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية قوله إن الإجراءات تستهدف إنشاء طرق عسكرية وتوسيعتها لخدمة مواقع استيطانية جديدة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين جنوبي الخليل وعددا من المنشآت التجارية والزراعية شرق بيت لحم. وتتزامن هذه العمليات مع تصاعد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي واتساعها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت هنا في هذه الطريق المؤدية إلى منزلين مجاورين لمستوطنة حديثة أقيمت على أراضي قرية دير رازح. قوات الاحتلال منعتنا والطواقم الصحفية وحتى أصحاب المنازل من الوصول إلى المكان وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. المنزلين اللذين يأويان أكثر من 15 فردا فلسطينيا هما على هذه القرية الواقعة في دورة جنوب الخليل. نحاول الآن الوصول لكننا على مقربة أكثر من بؤرة استيطانية ونقطة عسكرية تمنع الوصول إلى المكان لهذه الأرضين اللتين تم الاستيلاء عليهما من قبل سلطات الاحتلال.
2: شرعوا بأعمال الهدم، طبعا أعمال الهدم اللي حصلت دون سابق إنذار. تفاجأنا بأنه ضربوا بأرض الحائط. كل الإجراءات اللي إحنا متخذينها طبعا من إجراءات لعمل الترخيص والاستصدار وأمور زي هيك، واللي حصل غير متوقع صراحة، لكن حالنا حال باقي أفراد شعبنا والحمد لله رب العالمين.
1: قرية دير رازح تصنف على أنها محمية طبيعية، لكن جيش الاحتلال سمح فيها فقط للمستوطنين في البناء. أما منازلها التي تظهر هنا في هذه الصورة فهي بالنسبة لهم هي ممنوعة من التمدد أو التوسع أو حتى البقاء. معظم أهالي هذه البلدة تلقوا إخطارات بالهدم ويمنع فيها تقييم أي بنية تحتية أو إعادة تصليحها. هذه السياسة الإسرائيلية المستمرة في المكان بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا تهدف لتوسيع مستوطنات أقيمت بشكل أكبر في جنوب الضفة الغربية، كما جرى من عمليات هدم أيضا في قريتي المالحة وزعتر شرق بيت لحم. سامر رويش، الترتي العربي، الخليل.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في قضاء صور جنوبي لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن التفجير وقع في بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور الساحلية دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات. وأضافت أن جيش الاحتلال يواصل إلقاء قنابل فسفورية حارقة على المناطق الحدودية ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تعميق التعاون مع العراق في قطاعي النفط والطاقة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك

0: عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي إن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
1: أنقرة المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت في حلحلة قضية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان، وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
2: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
1: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان، منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك. وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة، يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
3: احنا الطبيعة انطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
1: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتمتعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية والاستقرار. دانيا قبلاوي، تلت عربي، أنقرة.
0: يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة، في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
4: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
5: قوات اللواء الأول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وإن شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
4: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما

0: ما في غرب كردفان.
1: الجيش السوداني له القدرة، له القدرة من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة، يملك زمام المبادرة تماما، هو القوات المساندة اليوم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر أن الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
0: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
2: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تلتي عربي، أم درمان.
3: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليت الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، تمهيدا لعودة التيار الكهربائي تدريجيا واستقرار الشبكة العامة.
4: ليل العاصمة الليبية طرابلس أصبح شاهدا على حدث غير مألوف، احتجاجات شعبية تأتي بحسب المنظمين لها نتيجة تفاقم الأزمات المعيشية والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. التظاهرات شملت فرض عصيان مدني وإغلاق بعض المؤسسات والمقر الحكومية وصولا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.
5: الحل يكمن في أن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية السياسية ويخرج للناس ويوضح ما الذي يجري ويعني وكيف الخروج من هذه الأزمة، لأن طبعا معلوم أن هناك حاجة إلى حلول عاجلة وسريعة وهناك حاجة إلى خطط ربما تكون بعيدة المدى.
4: وفي خضم تداعيات الاحتجاجات، أدى إيقاف تدفق خطوط الغاز من مجمع مليت الصناعي نحو محطات إنتاج الكهرباء إلى تأثر الشبكة العامة، إلى جانب تحذير المؤسسة الوطنية للنفط من أن الخطوة وتكرارها قد تؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.
6: ليس لدينا حيز وليس لدينا هامش لتتحرك فيه هذه الدولة، نحن ليس لدينا مصادر أخرى حتى نحن نقتات من هذا النفط ومن دخل هذا النفط ونعيش على هذا النفط، فإذا توقف هذا النفط توقفت حياة الليبيين للأسف الشديد، وبالتالي يجب أن يكون الجميع حريص ويجب أن لا يتجاوز الخطوط الحمر.
4: وفي السياق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليت الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وتكليف قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بتأمين مجمع مليت الصناعي للنفط والغاز.
2: يرى متابعون لشأن العام في ليبيا أن إغلاق المرافق الحكومية خاصة النفطية منها قد ينعكس سلبا على مناحي الحياة في ظل تخوف من تعقيد المشهد ودفعه نحو سيناريوهات أسوأ. زياد الحجاجي، تيرتا عربي، طرابلس.
3: يشهد قطاع السياحة في جمهورية شمال قبرص التركية نموا مستمرا ويسهم في تغطية أكثر من 50% من عجز الموازنة، ما دفع السلطات إلى تعزيز البنية التحتية السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وتنويع المنتجات السياحية لاستقطاب مزيد من السياح.
7: مقومات سياحية متنوعة تعزز مكانة جمهورية شمال قبرص التركية وجهة سياحية في شرق البحر المتوسط، وروادها لهم رأي في ذلك.
8: بالإضافة إلى المكان بالطبع، أكثر ما أثار إعجابي هو الناس، فهم ودودون للغاية. لقد أقمنا في أماكن عديدة في شمال قبرص وكل من التقيناه كان لطيفا للغاية، لذلك أنا معجب جدا بالناس هنا وسعيد جدا بهذه التجربة.

0: لم تعد السياحة في الجزيرة تقتصر على الشواطئ والفنادق، بل تشمل السياحة الدينية والثقافية، مع تزايد الإقبال على معالم مثل جامع السليمية والحي التاريخي في ليفكوشا وشواطئ جيرنا ومنطقة مرعش المغلقة.
1: يأتي إلى هنا أتباع الديانات المختلفة لزيارة هذا المعلم التاريخي. يمكن القول إنها آيا صوفيا قبرص، وهذا يشكل أهمية كبيرة من الناحية الثقافية الاقتصادية.
0: وبلغ عدد السياح وفقا لأرقام رسمية أكثر من 2.5 مليون زائر خلال السنة الماضية.
2: وسعنا استثماراتنا السياحية، فبالإضافة إلى فندقين وبيت ضيافة افتتحنا هذا المقهى، كما أننا نؤجر هنا بيوتا سياحية. لدينا أعمال متنوعة في مجالات مختلفة.
0: وتتوقع وزارة السياحة ارتفاع عدد السياح بنحو 8% بنهاية العام مقارنة بالعام الماضي، فيما تواصل السلطات تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات السياحية لمواكبة النمو في أعداد الزوار.
3: لدينا فنادق جديدة افتتحت بالفعل وأخرى من المقرر افتتاحها قريبا، ما يعكس استمرار الاستثمار في القطاع السياحي. وإلى جانب ذلك دخل قانون تنظيم تأجير المساكن الخاصة للسياح حيز التنفيذ لتخضع هذه المساكن لرقابة وإشراف وزارة السياحة.
0: وتراهن جمهورية شمال قبرص التركية على مواصلة تنويع القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الجزيرة بما يدعم مكانتها وجهة سياحية تستقطب الزوار على مدار العام.
4: مع الإقبال المتزايد للسياح على زيارة الأماكن الدينية والتاريخية التي تزخر بها جمهورية شمال قبرص التركية، لم تعد السياحة في الجزيرة تقتصر على تقديم الخدمات السياحية المعتادة، بل باتت تشمل السياحة الدينية والثقافية، وهو ما دفع السلطات إلى العمل على تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات السياحية لمواكبة هذا النمو. علي الإخضاري من مدينة جيرنا، جمهورية شمال قبرص التركية.
5: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة لتوفير منتجات دفاعية تركية للعراق، والزيدي يقول إن البلدين سيشرعان من الآن في تنفيذ طريق التنمية. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
6: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم نمو سنوي قوي للصادرات التركية إلى سوريا يفوق 26% خلال النصف الأول من العام. فرص استثمارية ب40 مليار دولار في القطاع الصناعي العراقي لإنتاج السلع محلياً.

0: سجلت الصادرات التركية إلى سوريا نمو لافتا خلال النصف الأول من العام الحالي بعد ارتفاع قيمتها بأكثر من 26% لتتجاوز مليارا وربع المليار دولار في مؤشر على تسارع النشاط التجاري بين البلدين. وبلغ حجم الصادرات التركية إلى سوق سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 3,180,000 طن بزيادة بلغت 36.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت منتجات المطاحن وصادرات الإسمنت قائمة الصادرات بأكثر من 100 مليون دولار لكل منهما، ثم معدات الكهرباء والطاقة بأكثر من 80 مليون دولار. وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا إلى نحو 3.34 مليار دولار العام الماضي بنمو تجاوز 40%، فيما يستهدف البلدان رفعه إلى 10 مليارات دولار. ويرى مجلس المصدرين الأتراك أن تعزيز الربط المصرفي ورفع كفاءة المعايير الحدودية عوامل قد تدفع نحو توسع أكبر في التجارة والاستثمارات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. ومن المتوقع أن يدعم افتتاح معبر نصيبين القامشلي أمام حركة التجارة والمسافرين قبل نهاية العام زيادة تدفقات السلع والاستثمارات ورفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين. للنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الخبير الاقتصادي دكتور رحمي إنجيكارا. نرحب بك دكتور رحمي معنا. استعرضنا بعض الأرقام فيما يخص التبادلات التجارية بين تركيا وسوريا خصوصا الصادرات منها، لكن إلى أي حد فعليا تعكس هذه الأرقام بداية مسار هيكلي جديد وليس انتعاش مؤقت مرتبط بمرحلة إعادة الإعمار المقبلة عليها سوريا؟
1: بعد التغيير الذي جرى في سوريا وانتقاء صفحة الاستقرار فإن صادرات حققت 69.9% تبلغ 2,569,000,000 بحلول العام الماضي بالنسبة إلى العام الذي مضى، ونشهد عديدا من تعدد المقاييس والمعايير. وفقا لبيان مجلس المصدرين الأتراك فإن صادرات تركيا إلى سوريا بلغت في النصف الأول من العام 26% من الزيادة بالقياس إلى النصف الأول من العام الذي سبقه. إذا نظرنا من حيث الأسواق فإن الصادرات الأكثر من قبل المطاحن، قطاع المطاحن 7.4% هو الزيادة الذي فيه، وأما في قطاع الإسمنت ف 16% من الزيادة حققتها، وهذا أمر لافت. وكان بذلك في الترتيب الثاني، ثم قطاع الكهرباء والطاقة هناك تقدم مهم ولا سيما في الصادرات 80 مليون دولار تجاوزتها هذا، وفي إطار المنتجات البلاستيك 79 مليون دولار هو الرقم الذي وجدنا أنه أحرز. طبعا نرى أمرا وهو أن تسارعا مهما يتواصل في الازدياد ولا سيما مع تعزز الاستقرار في سوريا، فإن تركيا إذ تصدر إلى المنطقة أكثر، وهكذا فإن تأثير هذا ينعكس على الاقتصاد أيضا، وحجم التجارة والتبادل التجاري التركي السوري أيضا يحقق تسارعا مهما ولا سيما في إطار التطور في المعابر الحدودية ومنطقة جنوب شرق الأناضول. 36% من صادرات تركيا إلى سوريا كانت من منطقة جنوب شرق الأناضول، وهذا يعني أن العلاقات وطيدة جدا. طبعا ازدياد مهم في حجم المنتجات المرسلة إلى سوريا. 36% هو صادرات منطقة جنوب شرق الأناضول إلى سوريا، ونجد أن الزيادة زادت في الكم والنوع أيضا.
0: طيب دكتور رحمي، إذا ما فصلنا قليلا في استراتيجية تركيا لتنويع أسواقها التصديرية، ما الوزن الذي من الممكن أن تضيفه سوريا إلى هذه الاستراتيجية التركية برأيك؟
1: نعم، مسألة مهمة جدا. 70% من الزيادة بواقع 2,216 مليون، وفرص مهمة أحرزت هكذا. إذا نظرنا إلى الصورة العامة فإن ملفات صادرات تركيا من حيث المنتجات اليومية والزيوت البترولية والمطاحن والبترول والبذور أيضا والطاقة، وإذا نظرنا إلى ما تورد تستقبله تركيا فإن نلج منتجات مثل زيت الزيتون والقطن وغير ذلك. طبعا فرص سوقية مهمة هنا، ولا سيما في إطار أن أنظمة التمويلية والبنكية هي إحدى القطاعات الهامة. النظام البنكي مع

0: توائم سوريا مع نظام المصرفي العالمي ومع التحضيرات الجارية على فتح معبر نصيبين، هذه أمور تظهر أن تسارعا في التجارة وازديادا هو قادم في الطريق. لا زال أيضا نجد هذا في قطاع تعدد البضائع والأسواق، القطاعات في التجارة.
1: معبري نصيبين مثل ما ذكر دكتور رحمي، إضافة إلى معبر إصلاحية والذي اللذان تراهن عليهما فعليا أنقرة، ما القيمة المضافة اللوجستية التي ستقدمها أو سيقدمها هذين المعبرين في المرحلة الحالية بالنسبة للتبادلات التجارية بين تركيا وسوريا وبلدان أخرى برأيك؟
2: نعم، هنا إحدى المسائل المهمة، المعابر الحدودية بين تركيا وسوريا وإدارة الجمارك. مدير الحدود والجمارك قتيبة أحمد أصدر تصريحات مهمة، حيث أعلن عن تحضيرات لحزمة تحفيزية للأعمال الاستثمارية والتبادل التجاري وتوفير تسهيلات. هذا سينعكس ليس على حجم التبادل التجاري بل أيضا على سلاسل الإمداد في تركيا وسوريا ليحدث هناك حالة من التنسيق فيما بينها. هذا أمر تحدث عنه أيضا السيد قتيبة أحمد. طبعا يجب أن نرى في هذا مجرد ازدياد في الأرقام، بل التعاون على مدى بعيد مهم، ولا سيما في القطاع البنكي والتغييرات الاقتصادية التي ستسحبها في سوريا، وأيضا منظومات التأمين والمنظومات المصرفية أن تصل إلى المعايير العالمية. هذا أمر مهم. وأيضا المشروعات والاستثمارات المشتركة من خلال دعمها، فإن هذا سيوفر إسهاما في فرص العمل في المنطقة، وأيضا سيزيد من عوامل إيجابية الصادرات التركية من زيادة نوعيتها وتنويعها. وطبعا هنا أمر آخر مهم، وهو أن ملايين من السوريين من خلال عودتهم إلى أوطانهم، فإن الطلب في الداخل سيزداد. أيضا وفقا لبيانات البنك الدولي، فإن 200 مليار دولار هو مرحلة إعادة الإعمار المتوقعة والتي ستلعب تركيا فيها دورا فعالا. طبعا هنا التعريفات الجمركية، إعادة تنظيمها في ضوء المصالح المشتركة، وإعادة إدخال اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ. هذا سيكسب تسارعا مهما للتجارة بين البلدين. هذه حقيقة واقعة تبرز أمامنا،
1: حتى أن هناك مستهدف للوصول إلى 10 مليارات دولار كتجارة ثنائية بين تركيا وسوريا، وبالتالي إلى أي حد يمكن القول أن الاستثمار التركي في سوريا سيكون المحرك الرئيسي للوصول إلى هذا السقف؟
0: لا شك أن هذا هدف مهم. كلا رئيسي الدولتين بذا تصريحا مهما وذكر هذا الهدف، وتصريحات وزير التجارة التركي في هذا القطاع مهمة، أن ازدياد بواقع 40% قد جرى، وأن هذا التزايد سيتواصل. وإذا يجب أن ننظر هنا إلى استراتيجية تركيا في الاستثمار من الطاقة إلى المواصلات في قطاعات عديدة في إطار البنى التحتية، فإن أعمال المقاولات المرتبطة بهذه القطاعات أيضا الاستثمارات التركية، فإنها في حال من التواصل القريب والتعاون مع النظراء السوريين، وأيضا من خلال اللجنة المشتركة الجمركية نرى أن هذه الأعمال تتواصل. إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين البلدين، فإن سلاسل التوريد والإمداد البادئة من أوروبا إلى تركيا فسوريا فالأردن فالمملكة العربية السعودية فغيرها من الدول العربية، خطوط النقل هذه إذا ما جرت فإن هذه أمور ستحقق تسارعا مهما في التجارة. طبعا هنا معابر جيلفيغوزو ومعبر جيلفيغوزو يلعبون دورا مهما، ومعابر الحدودية التركية تلعب دورا مهما في التصدير إلى المنطقة أيضا، ومع فتح معبر حدود نصيبين فإن هذا التسارع سيتزايد. وأيضا خط إصلاحية ميدان لإكبز، خط الحديد هذا يجري العمل عليه، ولا سيما بعد التوترات الأخيرة التي جرت في الخليج وإغلاق مضيق هرمز بين فترة أخرى. هذا سيجلب معه مزيدا من الفعالية والنشاط في الخطوط البديلة هذه والبدائل، وخطوط نقل الغاز والبترول أيضا وخطوط النقل البرية. أظهرت لنا أحداث مضيق هرمز كم أن العمل على البدائل والخطوط الأخرى البديلة أمر مهم، وهو الأمر الذي سيزداد اتضاحا مع زمن. ومعبر كسب الجمركي أيضا
1: مثل ما ذكر دكتور رحمي، 10 مليارات دولار هو رقم مهم فعليا، وإذا ما تم الوصول إلى هذا الرقم في التبادلات التجارية بين تركيا وسوريا، ما القيمة المضافة التي سيضيفها للاقتصاد؟

0: صدى تركي برأيك في ظل كل الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة؟
1: Evet, kuşkusuz Türkiye açısından son
2: لا
1: derece
2: شك
1: önemli
2: أنه
1: bir
2: من حيث
1: kazanım
2: تركيا
1: olacak.
2: فإن
1: Tabii
2: هذا
1: ki
2: سيكون مكسبا
1: Türkiye ile
2: هاما.
1: Suudi arasındaki
2: ما
1: ilişkiler
2: بين
1: سادة
2: تركيا وسوريا من
1: ticaret
2: العلاقات
1: gerekçemde
2: ليس
1: değerlendirilmeyecek.
2: لا
1: Aynı
2: يمكن
1: zamanda
2: لا
1: böylece
2: يجب
1: önemli
2: تقييمه
1: bir
2: في إطار علاقات
1: اقتصادي
2: تجارية
1: ve
2: وحسب، بل
1: diyalog
2: أيضا هنالك
1: noktası olarak düşünüyorum.
2: وحدة
1: Hazırlıkta
2: في الموقف
1: gerekli
2: والتاريخ
1: yapmış olduğu yatırımlar ve
2: المشترك
1: birlikte
2: والإرث
1: sanayi
2: التاريخي
1: ticaret
2: المشترك
1: ilişkisi
2: والاستثمارات
1: ilerletmek için son derece
2: التركية في
1: önemli bir
2: يجب أن أقرأها في
1: eklemeydi
2: سياق
1: bu.
2: متزامن
1: Ama
2: مع هذا
1: Türkiye
2: الصناعة
1: şirketlerinin
2: والاستثمار
1: yatırımlarının
2: والشركات التركية
1: استراتيجik noktada yer
2: والمستثمرين
1: alması
2: أيضا،
1: bir yeni ekonomik başarı
2: إذ
1: hikayesinin
2: يعملون
1: oluşturulmasına yarar
2: ليكونوا
1: verecek.
2: شركاء
1: Aynı
2: أيضا
1: zamanda
2: في
1: tabii ki
2: قصة نجاح
1: ihtilal
2: جديدة
1: konusu da
2: تسطر
1: diğer
2: في
1: önemli
2: سوريا
1: başlıklardan bir
2: الناشئة
1: tanesi.
2: والتي موقعها
1: Çünkü özellikle
2: استراتيجي.
1: bu
2: طبعا هنا ملف
1: projelerde
2: فرص العمل
1: fazla ilerleme
2: وزيادة
1: devam
2: توفير فرص
1: edilecek
2: العمل هو
1: ve
2: أحد
1: katma
2: الملفات
1: katma değerin
2: الهامة،
1: yaratılması son
2: توفير
1: derece
2: فرص عمل
1: önemli bir
2: أكثر
1: başlık.
2: وزيادة
1: Tabii ki
2: قيمة
1: gümrük maliyetlerinin
2: أكثر في
1: önüne
2: هذا الإطار.
1: eğilmesi
2: طبعا
1: önemli bir başlıklardan
2: تخفيض
1: bir tanesi.
2: القيم
1: Ve yeni
2: والتعريفات الجمركية هو أحد
1: düzenlemelerde
2: المسائل
1: esasında
2: الهامة في
1: belki
2: هذا الإطار،
1: kuruluşun
2: والتعديلات
1: muafiyetleri de
2: والتنظيمات
1: öngörülen
2: الجديدة
1: olduğunu
2: قد
1: söyleyelim.
2: تبرز
1: Özellikle
2: فيها
1: yapılan
2: إعفاءات
1: açıklamalar
2: ضريبية،
1: biraz
2: ولا
1: daha
2: سيما في ضوء
1: vergilerin de bir
2: التصريحات،
1: noktada
2: فنجد أن
1: farklı
2: الضرائب
1: bir
2: أيضا
1: seviyeye
2: هنالك
1: getirmesiyle
2: اتجاه
1: birlikte
2: نحو خفض
1: daha
2: إلى
1: fazla ticaret
2: مستويات
1: açmak
2: معقولة،
1: açısından
2: وهكذا
1: açmak istiyor
2: يتجه
1: olacak.
2: إلى زيادة
1: Ve
2: حجم
1: tabii ki
2: التجارة أكثر،
1: özellikle
2: وذلك الهدف الذي
1: Hürmüz
2: يتحدث
1: Boğazı'nda
2: عنه.
1: yaşanan
2: طبعا
1: kapanmalar
2: الآن ما
1: ve
2: جرى من
1: maliyetlerin
2: إغلاق
1: daha
2: في
1: fazla
2: مضيق هرمز
1: arttığı
2: فإن ذلك
1: ilişkisi
2: تسبب في
1: anlamına
2: زيادة
1: gelebilir.
2: التكاليف
1: Türkiye üzerinden
2: وفي إطار
1: maliyetlerin
2: سلاسل
1: kontrol
2: الإمداد،
1: sayesinde daha
2: زادت
1: fazla
2: التكاليف
1: düşecek
2: عالميا، ومن ثم بفضل هذا الممر
1: ve
2: قد
1: Türkiye
2: تقل
1: içinde
2: التكاليف
1: hatta
2: على
1: ilk
2: إطار
1: pazarlar
2: العالمي.
1: açısından
2: ومن
1: önemli
2: حيث
1: bir
2: تركيا
1: ilme
2: فإن
1: haline
2: تسارعا
1: gelecek.
2: مهما في الأسواق
1: Dolayısıyla
2: البديلة
1: özellikle
2: ستجلبها
1: bu
2: هذه
1: süreçte
2: التطورات
1: de
2: كلها،
1: aslında
2: ومن ثم ففي
1: Türkiye
2: هذه
1: ile
2: المرحلة
1: yeni
2: فإن
1: çıkanlar en
2: المصدرين
1: azından
2: الأتراك
1: etkilenecek
2: فيما
1: ve
2: يخص
1: pek çok
2: تحركهم
1: aslında
2: إلى نقاط
1: başlıkta
2: جديدة.
1: Suriye
2: هذه
1: pazarına
2: مسألة
1: yansıyacak.
2: تبرز
1: نعم
2: أيضا،
1: بالتأكيد
2: وأن
1: شكرا
2: يشغل
1: لك.
2: مكانهم في سوريا هذا أمر
1: شكرا
2: سنراه أيضا.
1: جزيلا لك. كنت معنا من
2: في
1: اسطنبول
2: شمال
1: الخبير الاقتصادي دكتور رحمي إنجيكارا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه فرص عراقية بعشرات المليارات للاستثمار الصناعي.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: أهلا بكم من جديد. كشف صندوق العراق للتنمية عن فرص استثمارية تقدر بنحو 40 مليار دولار لإنتاج سلع داخل العراق بدلا من استيرادها. وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي عراقية لبناء اقتصاد أكثر تنوع، خاصة مع تحديات تقلبات أسعار النفط وتعثر إقرار الموازنة.
1: بعد سنوات طويلة ظل فيها النفط المحرك الرئيسي للاقتصاد العراقي، تسير بغداد بخطى متسارعة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية الكبرى. رئيس صندوق العراق للتنمية كشف فرصا استثمارية بأربعين مليار دولار في مسعى لإحياء الصناعة الوطنية وإنتاج السلع محليا.
2: هنالك التسريع في عملية إنشاء وتطوير البدائل المستوردة، بمعنى اليوم العراق تقريبا استيراداته السنوية تراوح بين 60 و 80 مليار دولار، من 60 40 مليار دولار ممكن تتحول إلى صناعات محلية أو خدمات محلية، لأن العراق ليس يستورد الصناعة المنتجات الصناعية فقط ولكن الخدمات أيضا.
1: تتوزع الفرص الاستثمارية التي يطرحها العراق على عدة قطاعات أساسية لطالما شكلت تحديا مزمنا للحكومات المتعاقبة، منها الصناعة الذكية والزراعة والطاقة المتجددة والسكن. ويعتقد اقتصاديون أن رؤوس الأموال المحلية والأجنبية قادرة على تحويل السلع المستوردة إلى صناعة وطنية تسهم في تنويع مصادر الدخل وتقلل الاعتماد على إيرادات مبيعات النفط.

0: طبعا هو التحول بمرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الترشيح خطوة مهمة في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها هذه الحكومة. أعتقد السلع الخدمية والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية جزء أساسي من هذه الفكرة. طرحت هذه المسألة لكن هي تحتاج إلى توقيتات، يعني تحتاج بين 3 سنوات إلى 4 سنوات لغرض الوصول إلى هذه القدرة على هذا الإنتاج.
1: ويتطلع العراق من هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الاستيراد والحفاظ على احتياطياته من العملات الأجنبية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل في سوق يعاني بطالة بين الشباب تقارب 36%.
2: سنوات من الاعتماد شبه الكلي على إيرادات قطاع الطاقة، ها هو العراق بعدها يتجه نحو فتح أبوابه أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في مسعى لإعادة رسم خريطة اقتصاده الريعي وتحويل موارده إلى مشاريع إنتاجية. راد المعموري، ترت عربي، بغداد.
3: معنا من بغداد المستشار والاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني. نرحب بك دكتور عبد الرحمن دائما معنا. ما دلالة إطلاق هذه الفرص في التوقيت الحالي، وإلى أي حد يمكن القول أنها تحول استراتيجي في أولويات السياسة الاقتصادية العراقية؟
4: شكرا جزيلا. والحقيقة هذا الموضوع من عليه منذ أكثر من 3 سنوات، موضوع عذرة لحل كل المشاكل، لكن أنا أعتقد أنه هذا المفروض يؤطر بقانون أنه نحدد مواطن الخلل في القوانين اللي موجودة، المعرقلات التنفيذية أمام دخول المستثمرين. يعني القانون موجود، قانون الاستثمار، وقانون جيد وهو من أفضل القوانين الموجودة بالدول المنطقة، لكن المشكلة الروتين اللي موجود، الفساد اللي موجود. يعني احنا في القانون، وأنا أحد الأشخاص اللي ساهموا بكتابة قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وضعنا موضوع النافذة الواحدة اللي المستثمر يقدم دراسة الجدوى والمعاملة وطلب التأسيس المشروع بعد 45 يوم، أما يبلغ بالرفض أو تصدر للإجازة. الآن 2 و3 سنوات حتى يحصل على إجازة المشروع، فأين البوابة النافذة الواحدة من مشروع من إجراءات تسهيل؟ المفروض الآن احنا نختصر الزمن، تكون إجازة المشروع ب10 أيام أو ب20 يوم مثل الدول اللي موجودة حتى ممكن أن نستقطب الاستثمار. لابد أن نذلل كل حلقات البيروقراطية والروتين، ولابد أن نقضي على كل حلقات الفساد اللي تأثر على الاستثمار. مستثمر يأتي وحامل معه المشروع وحامل معه،
3: لا شك أن هذه حلقة مترابطة دكتور عبد الرحمن، من الواجب أن تكون متواجدة لكي يكون هناك بيئة استثمارية موثوقة. لكن إذا ما تحدثنا عن القطاع الخاص، إلى أي حد في رأيك يمكن أن يقود المرحلة المقبلة، أم أن نجاحه سيظل مربوط بالاستثمارات الحكومية برأيك؟
4: يعني أنا أعتقد أنه هذه المرحلة الانتقالية راح يبقى هو يعني تحت ظل القطاع الحكومي لحد هذه اللحظة. أنا ما أعتقد أنه عنده قدرة، القطاع الخاص المحلي عنده قدرة أنه يبدأ بهذه الاستثمارات الضخمة، باعتبار أنه ما مطمئن. أنا أعتقد أنه عدم الاطمئنان السياسي بالدرجة الأساس والأمني هو السبب الأساسي، لأنه كثير من أصحاب ورجال الأعمال الآن لديهم استثمارات موجودة ولديهم رؤوس أموال كبيرة في الخارج، يعني يتحينون الفرصة لإعادة إدخالها مرة أخرى عندما يتوفر لها المناخ السياسي والأمني وبيئة الأعمال المناسبة حتى ممكن نستقطبها. لذلك أنا أعتقد أنه هذه فترة انتقالية، متى ما رفعنا درجة الثقة بالنظام بشكل عام، بالإجراءات، بالقوانين اللي موجودة اللي ممكن أن تشجع على الاستثمار، عند ذلك يكون له دور ريادي. الحكومة الآن تسعى لإعطاء هذا الدور للقطاع الخاص، لكن أنا أعتقد أن القطاع الخاص العراقي لا يزال متخوف. لذلك تطرح فكرة أنه ضروري نستقطب شركات عالمية كبرى، وضروري ضرورة أخرى أنه يزج جزء من القطاع الخاص العراقي ليكون شريك لهذه الشركات حتى يعمل بضمانة أنه الشركات العالمية عندما تحتاج تتعرض إلى مشكلة تذهب إلى التحكيم الدولي وليس إلى التحكيم المحلي، وهذه واحدة من الضمانات. نعم.
3: إذا ما تحدثنا عن القطاع الصناعي العراقي دكتور عبد الرحمن، ما فرص تحوله من قطاع بديل للواردات إلى قطاع قادر على التصدير وتوليد بالتالي العملات الأجنبية برأيك؟
4: احنا بالحقيقة الآن همنا الأساسي انه شلون نسد جزء كبير من حاجة السوق المحلية، والخطوة الثانية انه البحث عن الأسواق العالمية. اعتقد الحكومة السابقة نجحت الى حد ما في موضوع توطين الصناعة الدوائية عندما السيد

0: رئيس الوزراء السابق قدم دعم لا محدود في تخفيف الإجراءات عن إجراءات تسجيل المشاريع اللي تتعلق بتطوير الصناعة الدوائية، فتم تأسيس أكثر من 50 تأسيس وتطوير أكثر من 50 مصنع للأدوية، الآن تغطي أكثر من 60% من حاجة السوق المحلية بالدواء المحلي، وعندنا أكثر من شركة الآن تصدر أدويتها إلى أسواق عالمية. طبعاً هنا تم بالاتفاق وأخذ امتيازات من شركات عالمية رصينة أمريكية بالدرجة الأساس، استقطبوا خطوط إنتاجية متطورة جداً، مواد أولية، خبرات حتى تكون، ونتوقع أنه خلال السنوات الخمسة القادمة ممكن إلى نصل إلى 70%. العراق يستورد أدوية سنوياً بين 4 مليار إلى 6 مليار دولار سنوياً، فبالتالي أنا أعتقد أنه هذه واحد من الأمثلة الناجحة اللي ممكن أنه تنتقل إلى القطاعات الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد المستشار الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني.
0: شكرا.
1: ختم في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
4: والله، شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: الأحيان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال.
1: قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي تي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام. مسيرات أوكرانية تضرب وسط روسيا.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات دقيقة، قالت إن قوات أمريكية وسعودية نفذتها في العراق واستهدفت جماعات مسلحة موالية لإيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية وسعودية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة شرقي العراق، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة نسبت إلى الحرس الثوري الإيراني. ودعت القيادة المركزية الحرس الثوري والجماعات التي يدعمها إلى وقف الهجمات لتجنب مزيد من الرد العسكري الأمريكي. أعلنت السعودية تنفيذ ضربات على أهداف داخل العراق ردا على استهداف منشآت بترولية بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران. وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية إن القوات المسلحة السعودية نفذت الضربات بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. وأضافت أن الأهداف المستهدفة مرتبطة مباشرة بالهجمات، مؤكدة أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول وانتهاك القانون الدولي في وقت كانت تبذل فيه الرياض جهودا لإنهاء التصعيد. هذا وقتل 8 أشخاص وجرح آخرون في قصف جوي استهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى شمالي العراق. وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان إن الضربات طالت مقرات لها في مناطق متفرقة من العراق وأسفرت عن قتلى وجرحى، فضلا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة. وأشارت إلى أن عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة. وأكد البيان أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية بحسب البيان. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية، قالت إنها كانت تحاول استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، موضحا أن المحاولات انطلقت مجددا من الأراضي العراقية ونفذتها مجموعات مسلحة تدعمها إيران. وأضاف المالكي أن المملكة تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات في الزمان والمكان المناسبين وفق تعبيره. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض صواريخ باليستية، قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلقها باتجاه قواتها في الشرق الأوسط. وأضافت سنتكوم أن قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، فيما قال مسؤول أمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن مؤكدا اعتراضها جميعا. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت مع 5 صواريخ دخلت أجواء المملكة قادمة من إيران وتم اعتراضها وإسقاطها. وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته باستهداف موقع بيكاكش ماونتن إلى جانب جسور وأهداف مدنية أخرى.

0: في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران. وقال ترامب إنه يمكنه استئناف العمليات العسكرية ضد إيران وإكمال المهمة، مضيفا أن هناك من يرغب في أن يقدم على ذلك. وأكد ترامب أن الإيرانيين يعلمون أنه سيدمر الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يبرموا اتفاقا، مشددا على أنه لن يسمح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن. أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن أي دولة أو شركة تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة وفق مقترح أمريكي لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز.
1: في الوقت الذي نحذر فيه الرئيس الأمريكي من تداعيات هذا الإجراء غير القانوني، نعلن لجميع الشركات والدول التي تؤيد مقترح ترامب أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح اعتبارا من الآن بعبور أي سفن تابعة للدول أو الشركات التي تتسلم أصولا إيرانية مجمدة تعويضا عن سفنها المتضررة بعبور مضيق هرمز.
0: قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض رسوم عبور أو أي رسوم أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون تلك المطالب دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. على غرار مضيق ملقة، تقترح سلطنة عمان آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز تقدم حلا وسطا تسهم فيه الدول المستخدمة للمضيق طوعا برسوم مالية لتأمين سلامة الملاحة فيه. المزيد عن هذه الآلية مع الزميل أواب أيوب.
2: في محاولة لإمساك العصا من المنتصف بشأن إدارة مضيق هرمز، تطرح سلطنة عمان على إيران مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة تشابه إلى حد كبير نموذج إدارة مضيق ملقة الذي يربط بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. المضيق يمتد على مسافة 900 كيلومتر ويعد الشريان البحري الأهم في العالم، إذ يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. جنوبا تقف عليه سنغافورة، وفي منتصفه تحده إندونيسيا يسارا وماليزيا يمينا وصولا إلى الشمال، حيث لتايلاند نصيب أيضا من مشاطئة هذا المضيق. تكمن أهمية المضيق في حجمه الاقتصادي الهائل، فنحو 22% من التجارة العالمية تمر عبره، وحوالي 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. نموذج إدارة المضيق تجمع بين سيادة الدول المشاطئة على مياهها الإقليمية والتنسيق المشترك بينها وبين الدول المستخدمة للمضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر، أي أن الدول المشاطئة لا تفرض رسوما أو ضرائب أو مقابلا ماليا على السفن، ولا تستطيع كذلك منع العبور. إذن كيف تدفع الرسوم؟ هنا تأتي الآلية الثلاثية المكونة من منتدى للتعاون ولجنة لتنسيق المشروعات وصندوق وسائل المساعدة الملاحية. في هذا الصندوق يقدم مستخدمو المضيق بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والشركات مساهمات مالية طوعية لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة، مثل صيانة العوامات والمنارات إلى جانب حماية البيئة البحرية. في نظر القانون الدولي وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يصنف مضيق ملقة كمضيق مستخدم للملاحة الدولية ويخضع لنظام المرور العابر. هذا النظام أو هذا المرور يكفل للسفن والطائرات حق العبور والتحليق بوصفه حقا قانونيا أصيلا لا يجوز للدول المشاطئة تعطيله أو تقييده، لكنه يمنحها حق التنظيم فقط.
0: أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الهجمات شملت إحراق مسجدين وتخريب ممتلكات خاصة واستهداف فلسطينيين ومصادر رزقهم، مضيفا أن غوتيريش دعا السلطات الإسرائيلية إلى محاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع اعتداءات المستوطنين وضمان حماية المدنيين وخفض التوتر. أعلنت الأمم المتحدة أن 77 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بينهم 18 طفلا، وذلك في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون في الضفة

0: مؤكدة أن إسرائيل تواصل قصف الفلسطينيين وقتلهم يوميا في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن المجتمع الدولي مطالب بوقف سفك الدماء في غزة ومعالجة معاناة الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية سواء لتبرير مزيد من القمع تمهيدا للضم والتهجير أو لتحقيق أهداف انتخابية، مشددا على أن ذلك يستوجب ردا دوليا قويا قبل فوات الأوان. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على أراض في محافظة جنين بالضفة الغربية بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الأوامر تقضي بالاستيلاء على نحو 200 دنم من أراضي عدد من البلدات والقرى في المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية قوله إن الإجراءات تستهدف إنشاء طرق عسكرية وتوسعتها لخدمة مواقع استيطانية جديدة. هدمت سلطات الاحتلال منزلا لعائلة الحافي في بلدة شقبة غرب رام الله بذريعة البناء دون الترخيص. وتكثفت عمليات هدم المنازل في الضفة الغربية إذ هدمت أكثر من 11 منزلا ومنشأة في غضون 24 ساعة.
1: تعب سنوات وجهد سنوات تحوله الجرافات العسكرية الإسرائيلية خلال بضع لحظات إلى كومة من الحديد والركام. هنا في بلدة شكبة إلى الغرب من مدينة رام الله قصة هدم ونزوح لعائلة فلسطينية جديدة في غضون 24 ساعة. سلطات الاحتلال شرعت بهدم ما يقارب 11 منزلا ومنشأة كانت تأوي مئات أو عشرات الفلسطينيين باتوا اليوم نازحين بفعل تكثيف سياسات الهدم التي تبررها بأنها البناء دون ترخيص. الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة وحاصرها رفقة جرافات عسكرية وشرع بتنفيذ عملية الهدم. بحسب أصحاب هذا المنزل لم يتمكنوا حتى من إخراج بعض المقتنيات وكان الهدم سريعا. هدم أمام أنظار أصحاب هذه المنازل، تعب سنوات يضيع في بضعة لحظات بفعل تكثيف سياسات الهدم.
2: كل أجل الصبح نبهونا من الدار وكل يطلع من هد الدار وبدون سابق إنذار ولا بدون أي شيء. إلي ثمان سنين ببني فيها حجر على حجر، وانت شايف الوضع. الله يهدهم يا رب، الله يهدك وهم يا رب. بس جكر في العالم هيك، ولا طالع بدهم مش الا يهدوا هالدور عشان بس يكهروا الشعب. نظام انت شايف والله الوضع بكتم الكلب. هذا كل هي غرف تهان وهذا كل هي غرف تهان. الحمد لله رب العالمين. هاي شايف الصغار كيف
1: في بلدة شقبة على سبيل المثال اكثر من 20 عملية هدم منذ بداية العام. كما ان سلطات الاحتلال اخطرت اصحاب 90 منزل بنية هدمها. نتحدث عن مجازر هدم ينفذها الاحتلال الاسرائيلي بين يوم وآخر في عموم الضفة الغربية ضمن سياسة واضحة تسعى للضغط على الفلسطينيين لدفعهم للرحيل. وفي ظل النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين يلجأ الفلسطينيون للبناء في المناطق المصنفة جيم، وبالرغم من محاولاتهم المتكررة لاستصدار تصريح حتى بحسب الإجراءات الإسرائيلية إلا أن هذه المحاولات تفشل بالعادة بفعل المماطلة والقرار السياسي الإسرائيلي بعدم منح الفلسطينيين أي أذنات للبناء في المناطق المصنفة جيم. إبراهيم خلف تلاتي عربي من بلدة شكبة غرب رام الله الضفة الغربية المحتلة.
0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في قضاء صور جنوبية لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن التفجير وقع في بلدة مجدل زون جنوب مدينة صور الساحلية دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات. وأضافت أن جيش الاحتلال يواصل إلقاء قنابل فسفورية حارقة على المناطق الحدودية ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة. أخلي مركز لوجستي لشركة وولد بيريز في مدينة ريازان الروسية، ونقل 6 أشخاص للمستشفى عقب هجوم بمسيرة أوكرانية. وقالت الشركة في بيان إن الإخلاء

0: نفذ وفقا لمتطلبات السلامة، فيما أكد حاكم ريازان انتهاء عمل الدفاعات الجوية ورفع حالة التأهب. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن زمام المبادرة في الحرب في أوكرانيا لم يعد في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف زيلينسكي خلال زيارة يقوم بها لواشنطن أن بوتين يخسر 30,000 من جنوده شهريا، ومع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب. وأشار زيلينسكي إلى أنه ناقش مع ترامب احتياجات بلاده العاجلة في مجال الدفاع الجوي، لافتا إلى أنه التقى بمسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات الدفاع الأمريكية لمناقشة إمكانية الإنتاج المشترك بعد موافقة الرئيس الأمريكي على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج منظومات صواريخ باتريوت. أكد الكرملين أن الولايات المتحدة لم تتخلى عن جهود التسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن لديها أولويات أخرى استدعت التركيز عليها خلال الفترة الماضية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا والولايات المتحدة تواصلان اتصالات عمل منتظمة بشأن التسوية الأوكرانية، وأضاف أن واشنطن لم تتقدم حتى الآن بطلب لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تعميق التعاون مع العراق في قطاعي النفط والطاقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي إن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
1: أنقرة، المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت في حلحلة قضية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان، وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط، وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
2: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
1: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان، منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك. وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة، يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
3: احنا الطبيعة أمطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
1: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتمتعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية والاستقرار. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
0: أعلنت السلطات السورية القبض على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة في مدينة حلب وريفها شمالي البلاد. وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوى الأمن الداخلي نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عملية أمنية مشتركة في مدينة حلب وريفها. وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على عناصر من التنظيم الإرهابي وضبط مستودعات أسلحة وذخائر ومواد متفجرة. يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
4: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
5: قوات اللواء الأول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وإن شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
4: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
6: الجيش السوداني له القدرة، له القدرة من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة، يملك زمام المبادرة تماما هو والقوات المساندة، اليوم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر أن الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
4: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
7: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
0: يشهد قطاع السياحة في جمهورية شمال قبرص التركية نموا مستمرا ويسهم في تغطية أكثر من 50% من عجز الموازنة، ما دفع السلطات إلى تعزيز البنية التحتية السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وتنويع المنتجات السياحية لاستقطاب مزيد من السياح.
8: مقومات سياحية متنوعة تعزز مكانة جمهورية شمال قبرص التركية وجهة سياحية في شرق البحر المتوسط، وروادها لهم رأي في ذلك.
9: بالإضافة إلى المكان بالطبع، أكثر ما أثار إعجابي هو الناس، فهم ودودون للغاية. لقد أقمنا في أماكن عديدة في شمال قبرص وكل من التقيناه كان لطيفا للغاية، لذلك أنا معجب جدا بالناس هنا وسعيد جدا بهذه التجربة.
8: لم تعد السياحة في الجزيرة تقتصر على الشواطئ والفنادق، بل تشمل السياحة الدينية والثقافية، مع تزايد الإقبال على معالم مثل جامع السليمية والحي التاريخي في ليفكوشا وشواطئ جيرنا ومنطقة مرعش المغلقة.
10: يأتي إلى هنا أتباع الديانات المختلفة لزيارة هذا المعلم التاريخي. يمكن القول إنها آيا صوفيا قبرص، وهذا يشكل أهمية كبيرة من الناحية الثقافية الاقتصادية.
8: وبلغ عدد السياح وفقا لأرقام رسمية أكثر من 2.5 مليون زائر خلال السنة الماضية.
11: وسعنا استثماراتنا السياحية، فبالإضافة إلى فندقين وبيت ضيافة افتتحنا هذا المقهى، كما أننا نؤجر هنا بيوتا سياحية. لدينا أعمال متنوعة في مجالات مختلفة.
8: وتتوقع وزارة السياحة ارتفاع عدد السياح بنحو 8% بنهاية العام مقارنة بالعام الماضي، فيما تواصل السلطات تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات السياحية لمواكبة النمو في أعداد الزوار.
12: لدينا فنادق جديدة افتتحت بالفعل وأخرى من المقرر افتتاحها قريبا، ما يعكس استمرار الاستثمار في القطاع السياحي. وإلى جانب ذلك دخل قانون تنظيم تأجير المساكن الخاصة للسياح حيز التنفيذ لتخضع هذه المساكن لرقابة وإشراف وزارة السياحة.
8: وتراهن جمهورية شمال قبرص التركية على مواصلة تنويع القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الجزيرة، بما يدعم مكانتها وجهة سياحية تستقطب الزوار على مدار العام. مع الإقبال المتزايد للسياح على زيارة الأماكن الدينية والتاريخية التي تزخر بها جمهورية شمال قبرص التركية، لم تعد السياحة في الجزيرة تقتصر على تقديم الخدمات السياحية المعتادة، بل باتت تشمل السياحة الدينية والثقافية، وهو ما دفع السلطات إلى العمل على تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات السياحية لمواكبة هذا النمو. علي الإخضاري من مدينة جيرنا، جمهورية شمال قبرص التركية.
0: في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين: قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي، دعوات في مجلس الأمن الدولي لحماية الفلسطينيين في غزة والضفة، والأمم المتحدة توثق اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام، مسيرة أوكرانية تضرب وسط روسيا، وزيلينسكي يحذر من أن زمام الحرب لم يعد بيد بوتين. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: بعد سيل الأساطيل البحرية التي خرقت المياه لكسر الحصار عن غزة متحملة كل الاعتداءات الإسرائيلية، تأتي القوافل البرية محاولة التحشيد وسط دعم شعبي لإيصال رسالة مفادها أن التضامن لن يقف وأن الاحتلال إلى زوال وإن طال بقاؤه. حلقة جديدة من تفاعل، أهلا بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. بمشاركة واسعة تتحرك قافلة برية من البوسنة والهرسك نحو فلسطين. ترامب يقول تركيا حليفتنا ولا أحد يملي علينا لمن نبيع F-35. تصاعد حملات الكراهية ضد المسلمين والأجانب في بريطانيا، فمن المستفيد؟ في حراك مدني وإنساني عابر للحدود انطلقت قافلة فلسطين في رحلة برية تضامنية واسعة بمشاركة مئات المتضامنين من دول أوروبية في مبادرة تهدف إلى الوصول إلى الأراضي الفلسطينية والتعبير عن التضامن مع شعبها. شقت القافلة طريقها عبر عدة مدن أوروبية أبرزها باريس وليون وبرشلونة ولندن متجهة نحو الأراضي الفلسطينية قبل أن تتجمع الوفود المشاركة في مدينة سربرسنيستا بالبوسنة والهرسك لتبدأ منها المرحلة الدولية الموحدة من الرحلة. نشاهد.
1: Free Palestine!

في أحدث محطاتها وصلت القافلة إلى سربرنيستا، حيث زار المشاركون ضحايا الإبادة الجماعية هناك في محطة حملت رسالة تربط بين ذكرى المجزرة وما يصفه المشاركون بالمأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة. من المقرر أن تواصل القافلة مسارها عبر ألبانيا واليونان وتركيا ثم العراق والأردن وصولا إلى الأراضي الفلسطينية خلال الأسابيع المقبلة. يؤكد منظمو القافلة ومن أبرزهم حركة صمود الأناضول أن المبادرة تهدف إلى حشد التضامن الشعبي مع الفلسطينيين وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي الدولي.

0: concernant la marche de Gaza, les flottilles et cette préparation de ce lumière. On veut dire pourquoi c'est important d'être solidaire avec cette action pour dénoncer l'impunité d'Israël, pour dénoncer la non-application du droit international et surtout mettre davantage la lumière par rapport à ce qui se passe en Palestine.
1: Car le génocide à Gaza qui en cours depuis plusieurs années maintenant, malgré le cessez-feu et la colonisation qui s'intensifie en Cisjordanie, nous pousse à devoir répondre à l'appel de la Palestine. La solidarité humaine doit absolument agir pour combattre le sionisme et combattre notamment l'État génocidaire israélien qui extermine le peuple palestinien depuis tant d'années.
2: Bosna Hersek, Serenistan katliamı, akabinde Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden de Türkiye'ye geçeceğiz. Buradaki kardeşlerimizi, vicdan sahibi olan insanları duyarlılığa ve Filistin'deki mağdur, Gazze'deki mağdur kardeşlerimize ses olmak için kar topu izlenimi yaratarak
3: على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل ناشطون مع تحركات قافلة فلسطين معتبرين أنها تعكس استمرار الحراك الشعبي الداعم لفلسطين وأن قيمة هذا المسار البري تكمن في صناعة حراك شعبي وإعلامي متواصل يمتد عبر القارات والدول التي تمر بها القافلة. مشاهدينا على منصات التواصل الاجتماعي تفاعل ناشطون مع تحركات قافلة فلسطين، نأخذ بعضا من تعليقاتهم. يقول أحمد الحسامي: لو انضمت إلى القافلة أعداد مماثلة للمشاركين من البوسنة والهرسك من كل دولة تمر بها لتحولت هذه المبادرة إلى ظاهرة جماهيرية ضخمة وغير مسبوقة. بالفعل، وعد تعلق: المبادرات المستمرة ستكون شاهدة على إجرام هذا الاحتلال وإجرام كل من يحافظ على وجوده ويمنع المساس به بأعذار واهية. عزوز إدريس والآخر يقول: لن ننسى فلسطين من النهر إلى البحر، فلو بقي فلسطيني واحد على قيد الحياة فسنحرر فلسطين ونعيده إلى وطنه من البحر إلى النهر لأنه صاحب الأرض وهو الأحق بها. صالح بجليدة هو الآخر يقول: المهم هو مواصلة السعي دون توقف، فهذه القوافل تحمل رسائل عديدة وتحقق أهدافا كثيرة، وفي النهاية هي أداء للواجب وإبراء للذمة. بمجرد أن أبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لموافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات F-35 لتركيا، تحول الملف سريعا إلى سجال علني يختبر حدود العلاقات بين الحلفاء. القصة هذه المرة مشاهدين بدأت من سؤال صحفي للرئيس ترامب بخصوص معارضة نتنياهو لصفقة مقاتلات F-35 بين واشنطن وأنقرة، ويبدو أن السؤال كان مستفزا، إذ رد الرئيس ترامب برد حاسم وقاطع بل ومفاجئ أصبح مادة دسمة لمنصات التواصل، حيث قال: إن تركيا دولة قوية جدا وحليف كبير لنا، ولا أحد يملي علي لمن نبيع مقاتلات F-35، ولو كان الأمر بيد تركيا كما يقول فهي ليست من محبي إسرائيل كما تعلمون، وليست أيضا من محبي بيبي، يقصد نتنياهو. نشاهد.
4: Netanyahu opposes sending F-35s to Turkey. Are you going to
5: tell him? Look, Turkey's been a great ally for me. You know, I think he's done a very good job. Did a good job with Syria. He's a friend of mine, and nobody tells me what we should be selling. And Turkey's been a tremendous ally for me. It was up to Turkey. Turkey's not a big fan of Israel. You know that, right? And not a big fan of Bibi. But he is, they've been great for me. Turkey has been great. Very powerful country, by the way. Tremendous military, very big.
3: هذا التصريح العلني والمباشر من ترامب جاء عقب اعتراض نتنياهو قبل أسبوع لأي خطوة أمريكية تهدف لإعادة تركيا إلى برنامج المقاتلات الشبحية المتطورة. نتنياهو وحكومته استندوا في معارضتهم إلى حسابات أمنية، محذرين عبر القنوات الدبلوماسية من أن تمكين أنقرة من هذه التكنولوجيا العسكرية سيؤثر في توازن القوى الاستراتيجي والتفوق الجوي لتل أبيب في المنطقة أو في منطقة الشرق الأوسط. لكن في المقابل شدد ترامب على أن الولايات المتحدة هي من تحدد وجهة مبيعات أسلحتها بناء على تقييمها لمصالح الحيوية، معتبرا تركيا شريكا استراتيجيا وأساسيا في حلف شمال الأطلسي الناتو، ويمتلك أدوارا محورية فيه. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن قوة تركيا العسكرية، ففي اجتماع قادة حلف الناتو الذي عقد في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الجاري لم يخفي ترامب إعجابه بشخصية الرئيس أردوغان قائلا إن تركيا أصبحت دولة قوية عسكريا، بالإضافة إلى أن لديها جنودا متميزين. نشاهد.
6: Turkey has become under the president a very powerful country militarily. People don't know how powerful actually. And they have a lot of our equipment. And they have a lot of great soldiers.
3: الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف كان التفاعل مع هذا الموضوع. يقول كتانا، حساب كتانا: العالم يحترمك حين تحترم وطنك وشعبك. كمال خلف هو الآخر يعلق: حديث ترامب عن تركيا هو أول صفحة لنتنياهو قبل أن يصل البيت الأبيض.

0: علي والآخر يقول: بالرغم من تصريح ترامب القوي عن تركيا، فإنه صاحب الكلمة اللحظية التي تتغير بتغير المواقف. بالفعل. علي أو الأسمر هو الآخر يقول: يبدو أن ترامب يتجه لتغيير موقفه من إسرائيل. لما أخيرا تقول: وكأن ترامب يقايض إسرائيل، إما أن تنصاع لنا وإما لدينا حلفاء آخرون. موجة جديدة ومتصاعدة من الكراهية والعنصرية ضد الأجانب والمسلمين ترصدها منصات التواصل الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا. مقاطع فيديو وتدوينات حصدت ملايين المشاهدات، وثقت اعتداءات اليمين المتطرف وهجمات على مساجد ومتاجر، فضلا عن المسيرات الداعية لطرد المسلمين والأجانب، وسط نقاش رقمي يطرح السؤال الأهم: من المتسبب الحقيقي في انتشار الكراهية والعنصرية بهذا الشكل، ومن المستفيد؟ مقاطع متداولة لهتافات عنصرية أطلقها يمينيون متطرفون تجاه متاجر مسلمين في ليفربول، نشاهد بعضا منها.
1: People are quite simply had enough.

0: أما الفيديو الذي أحدث ضجة واسعة فهو للناشطة اليمينية كيلي جي كين، وهي تنهر أشخاصاً كانوا يصلون في حديقة الهايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن. نشاهد.
1: شو ذكية وفهمانة يا كيلي جي كين. قال هي إسلاموفوبيك بس مش عنصرية. هالناشطة البريطانية اليمينية المتطرفة ما اكتفت بمضايقة هدول المصلين أثناء صلاتهم قرب السبيكرز كورنر بهايد بارك بلندن، لا، نشرت بوست على حسابها وشتمتهم فيه بكلام بذيء مع صورتها أمامهم وهم راكعين. الواقعة كانت في سبيكرز كورنر أو ركن المتحدثين، المساحة المخصصة للنقاشات المفتوحة والمناظرات في هايد بارك، لكن مع كيلي الموضوع تجاوز الحوار. تحذيرات في بريطانيا من تصاعد الإسلاموفوبيا في ظل خطاب اليمين المتطرف المعادي للإسلام والهجرة. دراسة حديثة كشفت أنه واحد من كل 6 بريطانيين يعتقد أن تزايد عدد المسلمين في بريطانيا يشكل تهديداً جوهرياً للثقافة البريطانية.
0: وهنا مقطع آخر لصحفية بريطانية تحذر من ظاهرة الإسلاموفوبيا وتستنكر محاولة اقتحام عناصر يمينية متطرفة مسجداً في إيرلندا. نتابع.
2: So I'm at my cousin's Mendy. We're all getting this done. Everyone's inside. I'm sitting there waiting for my Mendy to dry. And I thought, you know what? Haven't looked at the news for 3-4 days. Let me go and see what's going on. And what do I see in the first 4 videos? Attacks on Muslims. And a delivery driver in Glasgow being attacked. This guy being snapped up in his face. Far right running. In a mark, I literally looked at my phone for 5 minutes. These disgusting little cretins in Dublin slapped up the security guard outside the mosque, and he's a better man than I could be a better woman, because I would have had to slap him right back. I'm absolutely fuming. I cannot even take a few days off to enjoy family time without putting on my phone and seeing more.
0: الأرقام مشاهدينا تقول إن كل 5 أيام يتعرض مسجد في بريطانيا للاعتداء خلال هذا العام، وهذا ما حذر منه النائب في البرلمان البريطاني شوكة آدم، مؤكدا استمرار الضغط الحكومي لمواجهة هذه الظاهرة.
3: Islamophobia is real.
4: The highest on record. The attacks on mosques were recorded. Among them was the Peacehaven Mosque, set on fire with people inside. 5 members of the Muslim

0: بعد أن قضى 14 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لحظات مؤثرة توثق لقاء الأسير الفلسطيني هاني حنون بعائلته وأصدقائه في نابلس. كريم خان المدعي العام بالجنائية الدولية، بعد أن أصر على محاسبة إسرائيل بسبب جرائم الحرب، يتعرض للعزل من منصبه بعد أن أشرف جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي على فريق خاص لضمان عزله. فما الأسباب؟
1: Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine.

قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة. والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم رام الله وبلدات بالضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين وتنفذ عمليات هدم شمال شرقي القدس. مسيرات أوكرانية تضرب وسط روسيا، وزيلينسكي يحذر من أن زمام الحرب لم يعد بيد بوتين.

قتل 20 شخصا وجرح 32 آخرون في حصيلة غير نهائية لقصف جوي سعودي أمريكي مشترك استهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى شمال العراق بحسب هيئة الحشد الشعبي. وقالت الهيئة إن الضربات طالت مقرات في مناطق متفرقة من العراق وأسفرت عن قتلى وجرحى، فضلا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة. وأشارت إلى أن عمليات إحصاء الخسائر وتقييم الأضرار مستمرة، وأكدت أن الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم تنفيذ ضربات دقيقة، قالت إن قوات أمريكية وسعودية نفذتها في العراق واستهدفت جماعات مسلحة موالية لإيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية وسعودية استهدفت مواقع لوجستية ومواقع

0: مخازن أسلحة شرقي العراق، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة نصبت إلى الحرس الثوري الإيراني. ودعت القيادة المركزية الحرس الثوري والجماعات التي يدعمها إلى وقف الهجمات لتجنب مزيد من الرد العسكري الأمريكي. من جهتها، أعلنت السعودية تنفيذ ضربات على أهداف داخل العراق ردا على استهداف منشآت بترولية بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران. وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية إن القوات المسلحة السعودية نفذت الضربات بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس، وأضافت أن الأهداف المستهدفة مرتبطة مباشرة بالهجمات، مؤكدة أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول وانتهاك القانون الدولي في وقت كانت تبذل فيه الرياض جهودا لإنهاء التصعيد. من جانب آخر، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض صواريخ باليستية قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلقها باتجاه قواتها في الشرق الأوسط. وأضافت سنتكوم أن قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، فيما قال مسؤول أمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن مؤكدا اعتراضها جميعا. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. وأعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت مع 5 صواريخ دخلت أجواء المملكة قادمة من إيران وتم اعتراضها وأسقاطها. وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها. قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض رسوم عبور أو أي رسوم أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون تلك المطالب دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن المباحثات.
1: في محاولة لإمساك العصا من المنتصف بشأن إدارة مضيق هرمز، تطرح سلطنة عمان على إيران مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة تشابه إلى حد كبير نموذج إدارة مضيق ملقة الذي يربط بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. المضيق يمتد على مسافة 900 كيلو متر ويعد الشريان البحري الأهم في العالم، إذ يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. جنوبا تقف عليه سنغافورة، وفي منتصفه تحده إندونيسيا يسارا وماليزيا يمينا وصولا إلى الشمال، حيث لتايلاند نصيب أيضا من مشاطئة هذا المضيق. تكمن أهمية المضيق في حجمه الاقتصادي الهائل، فنحو 22% من التجارة العالمية تمر عبره، وحوالي 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. نموذج إدارة المضيق تجمع بين سيادة الدول المشاطئة على مياهها الإقليمية والتنسيق المشترك بينها وبين الدول المستخدمة للمضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر، أي أن الدول المشاطئة لا تفرض رسوما أو ضرائب أو مقابلا ماليا على السفن، ولا تستطيع كذلك منع العبور. إذن كيف تدفع الرسوم؟ هنا تأتي الآلية الثلاثية المكونة من منتدى للتعاون ولجنة لتنسيق المشروعات وصندوق وسائل المساعدة الملاحية. في هذا الصندوق يقدم مستخدمو المضيق بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والشركات مساهمات مالية طوعية لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة مثل صيانة العوامات والمنارات

0: إلى جانب حماية البيئة البحرية. في نظر القانون الدولي وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يصنف مضيق ملقة كمضيق مستخدم للملاحة الدولية ويخضع لنظام المرور العابر. هذا النظام أو هذا المرور يكفل للسفن والطائرات حق العبور والتحليق بوصفه حقا قانونيا أصيلا، لا يجوز للدول المشاطئة تعطيله أو تقييده، لكنه يمنحها حق التنظيم فقط.
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق بالضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات دهم واعتقال، وشملت الاعتداءات مدن الخليل ونابلس وطول كرم وجنين ورام الله وطوباس. كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى عصيرة القبلية واللبن الشرقية وتقوع، ونفذت عمليات هدم وتجريف وإغلاق طرق زراعية في حزمة شمال القدس المحتلة، فيما أحرق مستوطنون منزلا ومركبة في بيت لحم. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على أراض في محافظة جنين بالضفة الغربية بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الأوامر تقضي بالاستيلاء على نحو 200 دنم من أراضي عدد من البلدات والقرى في المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية قوله: إن الإجراءات تستهدف إنشاء طرق عسكرية وتوسعتها لخدمة مواقع استيطانية جديدة. نرصد المزيد من التطورات حول هذا الملف مع مراسلنا في رام الله إبراهيم خلف. أهلا بك إبراهيم، تفضل.
2: نعم محمد، في الحقيقة على وقع التصريحات التي أدلى بها وزير الجيش الإسرائيلي تتفاعل الأمور في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق. أقصد التصريحات التي تحدث فيها بأنه أوعز للجيش الإسرائيلي للتحضير للسيطرة على مخيم فلسطيني جديد إلى جانب مخيم جنين وطول كرم ونور شمس. الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية عنوان رئيسي يتصدر المشهد يوميا. الجيش الإسرائيلي اقتحم أكثر من منطقة فلسطينية كان آخرها وسط مدينة رام الله وبلدة بيتونيا، وقام بتسيير آليات عسكرية دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات. لكن في ساعات الفجر على الأقل هناك إحصائية أولية من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن اعتقال 10 فلسطينيين على الأقل، هذا بالإضافة إلى مداهمة عدد من المنازل، إخضاع عدد من الفلسطينيين للتحقيق الميداني، وبعض هؤلاء بالفعل يتم اعتقاله وتحويله للمراكز التوقيف، والبقية يتم الإفراج عنهم بعد التحقيق الميداني معهم. نتحدث أيضا عن هجمات المستوطنين المتواصلة، وإن كان حدة هذه الهجمات تراجعت في الساعات القليلة الماضية بعد حادثة بلدة تل، لكن كان من أبرزها الهجوم على منطقة بيت لحم وإحراق منزل كان ربما سيتسبب بكارثة إنسانية، خاصة أننا نتحدث عن ما يقارب 8 إصابات على الأقل بفعل هذا الهجوم. قام الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل هؤلاء المصابين. إلى جانب هجمات المستوطنين والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، يوم أمس ربما كان ما قد سيطر على الأجواء في الضفة الغربية سياسة هدم المنازل. اليوم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تتحدث عن أسلوب وآلية جديدة لفرض السيطرة على الضفة الغربية، هي الأوامر العسكرية. كما أشرتم هناك قرار بمصادرة ما يقارب 200 دنم في منطقة جنين لإقامة طرق عسكرية، وضع اليد بأوامر عسكرية ومصادرة أراضي أحد الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لتوسيع المستوطنات من ناحية أو حتى لمصادرة أكبر مساحات من الأراضي. هذا الأسلوب استخدم قبل فترة وجيزة في منطقة مدينة البيري وبلدات فلسطينية مجاورة، تم الإعلان عن شق طريق استيطاني بهذه الذريعة المصادرة بأمر عسكري يقرره قائد المنطقة الوسطى أو قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، حتى بالرغم من حصول أو امتلاك الفلسطينيين لوثائق ملكية تثبت ملكيتهم، إلا أنه يتم مصادرة هذه الأراضي وشق هذه الطرق الاستيطانية. الحواجز العسكرية أحد أشكال المعاناة اليومية للفلسطينيين، نتحدث عن 1000 بوابة وحاجز عسكري تقطع التواصل ما بين المحافظات والمدن الفلسطينية، تشكل معاناة يومية. ربما السؤال اليومي للفلسطينيين صباحا: كيف هو حال الطريق من النقطة التي ينطلقون إليها إلى تلك النقطة التي يصلون إليها، سواء في الذهاب إلى أعمالهم أشغالهم إلى مدارسهم أو حتى إلى المستشفيات والمراكز الطبية؟
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف.

رفض التوتر. أعلنت الأمم المتحدة أن 77 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، بينهم 18 طفلا، وذلك في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ بداية العام، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة في ظل توسع اعتداءات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال. دعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى حماية أرواح الفلسطينيين وحقوقهم، مؤكدة أن إسرائيل تواصل قصف الفلسطينيين وقتلهم يوميا في قطاع غزة بالتزامن مع تصاعد هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقال المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن المجتمع الدولي مطالب بوقف سفك الدماء في غزة ومعالجة معاناة الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية سواء لتبرير مزيد من القمع تمهيدا للضم والتهجير أو لتحقيق أهداف انتخابية، مشددا على أن ذلك يستوجب ردا دوليا قويا قبل فوات الأوان. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في قضاء صور جنوبي لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن التفجير وقع في بلدة مجدلزون جنوب مدينة صور الساحلية دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات. وأضافت أن جيش الاحتلال يواصل إلقاء قنابل فسفورية حارقة على المناطق الحدودية ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة.

0: أخلي مركز لوجستي لشركة وايلد بيرز في مدينة ريازان الروسية، ونقل 6 أشخاص للمستشفى عقب هجوم بمسيرة أوكرانية. وقالت الشركة في بيان إن الإخلاء نفذ وفقا لمتطلبات السلامة، فيما أكد حاكم ريازان انتهاء عمل الدفاعات الجوية ورفع حالة التأهب. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن زمام المبادرة في الحرب في أوكرانيا لم يعد في يدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف زيلينسكي خلال زيارة يقوم بها إلى واشنطن أن بوتين يخسر 30,000 من جنوده شهريا، ومع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب. وأشار زيلينسكي بأنه ناقش مع ترامب احتياجات بلاده العاجلة في مجال الدفاع الجوي، لافتا إلى أنه التقى بمسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات الدفاع الأمريكية لمناقشة إمكانية الإنتاج المشترك بعد موافقة الرئيس الأمريكي على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج منظومات صواريخ باتريوت. من كييف ينضم إلينا مراسلنا صفوان جولاق. أهلا بك صفوان. إذن بالتزامن مع زيارة زيلينسكي إلى واشنطن، تطورات ميدانية كبيرة، ضعنا في صورة المشهد.
1: نعم بالفعل هو الأمر كذلك. روسيا هاجمت عدة مقاطعات أوكرانية خلال ساعات الليل بواسطة المسيرات، والمسيرات فقط هذه المرة. قالت القوات الجوية إن روسيا أطلقت 80 مسيرة، وإن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض 65 من هذه المسيرات، ولكن الضرر الذي ألحقته المسيرات التي لم يتم إسقاطها كان كبيرا وشمل عدة مقاطعات. كان هنالك قصف على عدة تجمعات سكنية في مقاطعة دنيبرو بتروفسك ووسط البلاد. هذا الأمر أدى إلى اشتعال حرائق في عدد من تلك التجمعات وفي عدد من المنازل الخاصة، والحصيلة

0: المتعلقة بالضحايا تشير إلى إصابة 5 أشخاص من بينهم طفل في 3 العمر وفق ما أعلنت الإدارة العسكرية هناك. غير بعيد عن دنيبروبتروسك في مقاطعة زابوريجيا استهدفت محطة وقود في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية، ولكنه في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية القريب من جبهات القتال، وأدى ذلك إلى إصابة شخصين، وهذه آخر عملية قصف تم الإعلان عنها. قبل ذلك كان هنالك هجوم على عدة تجمعات سكنية في مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، شمال شرق أوكرانيا، ومن بين هذه الهجمات كانت هنالك هجوم بالمسيرات على محطة وقود أيضا. هنا تشير الإدارة العسكرية في سومي إلى أنه خلال شهر واحد قصفت روسيا أكثر من 60 محطة وقود في تلك المقاطعة المتاخمة للحدود مع روسيا. كان هنالك عدة انفجارات سمعت في ضواحي مدينة خاركيف، وكان هنالك هجوم على مقاطعة ميكولايف في جنوب البلاد. في مقاطعة ميكولايف استهدف على ما يبدو ميناء ميكولايف، وهذا يحدث للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، وأدى ذلك إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين. قبل ذلك كله في الجنوب أيضا وفي عرض البحر الأسود تم استهداف سفينة مدنية تحمل علم ليبيريا. كانت هذه السفينة خالية من الطاقم، ولكن الأضرار بالغة بحسب ما أعلنت البحرية الأوكرانية. كان هنالك هجوم تقليدي غير بعيد عن جبهات القتال، شمل محاور القتال الرئيسية وخاصة في مقاطعة دونيسك وفي القرى والبلدات القريبة من جبهات القتال، سواء في دونيسك أو حتى في مقاطعة دنيبروبتروفسك المجاورة. وبشكل عام هيئة الأركان أشارت إلى أن روسيا شنت أكثر من 220 هجوما خلال يوم واحد. وفي إطار عمليات الصد تؤكد أوكرانيا أنه تم تحييد أكثر من 1300 جندي روسي بين قتيل وجريح. فيما يتعلق بالرد الأوكراني، جاء ذلك على لسان الرئيس الأوكراني، وجاء ذلك على وفق بيانات صدرت عن هيئة الأركان والقوات غير المأهولة كما تسمى هنا، وكان ذلك من خلال قصف مركز لوجستي جديد في أوكرانيا وفي روسيا عفوا، وهذه المرة في مقاطعة ريازان. الأمر أدى إلى اشتعال حريق واسع النطاق في تلك المحطة، وتشير وسائل الإعلام الروسية والأوكرانية على حد سواء إلى أن ميناءين للشحن لاستقبال وتصدير الحبوب في روسيا توقفا جزئيا عن العمل بفعل الضربات الأوكرانية. كان هنالك أيضا ضربات على شبه جزيرة القرم. الرئيس الأوكراني قال إن بلاده لم تعزل حتى الآن القرم بشكل نهائي عن روسيا، ولكن قال إن هذا الأمر، إن الضربات هذه مستمرة، وإن أوكرانيا لن تتخلى عن كون القرم جزءا تاريخيا من أراضي أوكرانيا على حد قوله. توعد الرئيس الأوكراني باستمرار هذه الضربات، ورحب بالعقوبات التي صادق عليها الكونغرس الأمريكي، وهي عقوبات مهد لها النائب عضو مجلس الشيوخ الراحل لينسي غراهام، التي تعتبر واحدة من أشد العقوبات على روسيا، وقال إنها عقوبات قاسية هدفها تحقيق السلام على حد قوله، لأنها لا تفرض فقط عقوبات على الشركات الروسية وإنما على عدد من الدول الكبرى وعددها 5 التي تتعامل مع روسيا وعلى رأسها الصين والهند. بطبيعة الحال أصداؤه اللقاء الذي جمع بين زيلينسكي وترامب، وجمع بين زيلينسكي وممثلي الشركات المصنعة لباتريوت، وأيضا مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، كانت أصداء إيجابية هنا في أوكرانيا. مستشار الرئيس الأوكراني اعتبر أن هذا اللقاء كان جيدا للغاية، قيمه ب8 من أصل 10 نقاط، خاصة وأن زيلينسكي عاد من ذلك اللقاء بوعود كبيرة فيما يتعلق بالعقوبات، وفيما يتعلق أيضا بإمكانية أن تقوم بلاده بالفعل بإنتاج وتصنيع صواريخ باتريوت وغيرها من النظم المتعلقة بباتريوت، وذلك بالتعاون مع الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء.
1: شكرا جزيلا لك. من كييف مراسلنا صفوان جولاق. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لمصلحة تشريع بفرض عقوبات جديدة على روسيا، ويهدف هذا التشريع إلى وقف مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا عبر استهداف قطاع الطاقة بشكل مباشر، كما يمنح

0: القانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات غير مسبوقة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول المستوردة للطاقة الروسية. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليتا الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء تمهيدا لعودة التيار الكهربائي تدريجيا واستقرار الشبكة العامة.
1: ليل العاصمة الليبية طرابلس أصبح شاهدا على حدث غير مألوف، احتجاجات شعبية تأتي بحسب المنظمين لها نتيجة تفاقم الأزمات المعيشية والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. التظاهرات شملت فرض عصيان مدني وإغلاق بعض المؤسسات والمقر الحكومية وصولا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.
2: الحل يكمن في أن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية السياسية ويخرج للناس ويوضح ما الذي يجري ويعني وكيف الخروج من هذه الأزمة، لأن طبعا معلوم أن هناك حاجة إلى حلول عاجلة وسريعة وهناك حاجة إلى خطط ربما تكون بعيدة المدى.
1: وفي خضم تداعيات الاحتجاجات أدى إيقاف تدفق خطوط الغاز من مجمع مليتا الصناعي نحو محطات إنتاج الكهرباء إلى تأثر الشبكة العامة، إلى جانب تحذير المؤسسة الوطنية للنفط من أن الخطوة وتكرارها قد تؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.
3: ليس لدينا حيز وليس لدينا هامش لتتحرك فيه هذه الدولة، نحن ليس لدينا مصادر أخرى حتى نحن نقتات من هذا النفط ومن دخل هذا النفط ونعيش على هذا النفط، فإذا توقف هذا النفط توقفت حياة الليبية للأسف الشديد، وبالتالي يجب أن يكون الجميع حريص ويجب أن لا يتجاوز الخطوط الحمر.
1: وفي السياق أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليتا الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء وتكليف قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بتأمين مجمع مليتا الصناعي للنفط والغاز.
4: يرى متابعون للشأن العام في ليبيا أن إغلاق المرافق الحكومية خاصة النفطية منها قد ينعكس سلبا على مناحي الحياة في ظل التخوف من تعقيد المشهد ودفعه نحو سيناريوهات أسوأ. زياد الحجاجي، تيرتي عربي، طرابلس.
0: يشهد قطاع السياحة في جمهورية شمال قبرص التركية نموا مستمرا ويسهم في تغطية أكثر من 50% من عجز الموازنة، ما دفع السلطات إلى تعزيز البنية التحتية السياحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وتنويع المنتجات السياحية لاستقطاب مزيد من السياح.
5: مقومات سياحية متنوعة تعزز مكانة جمهورية شمال قبرص التركية وجهة سياحية في شرق البحر المتوسط، وروادها لهم رأي في ذلك.
6: بالإضافة إلى المكان بالطبع، أكثر ما أثار إعجابي هو الناس، فهم ودودون للغاية. لقد أقمنا في أماكن عديدة في شمال قبرص وكل من التقيناه كان لطيفا للغاية، لذلك أنا معجب جدا بالناس هنا وسعيد جدا بهذه التجربة.
5: لم تعد السياحة في الجزيرة تقتصر على الشواطئ والفنادق، بل تشمل السياحة الدينية والثقافية مع تزايد الإقبال على معالم مثل جامع السليمية والحي التاريخي في ليفكوشا وشواطئ جيرنا ومنطقة مرعش المغلقة.
7: يأتي إلى هنا أتباع الديانات المختلفة لزيارة هذا المعلم التاريخي. يمكن القول إنها آيا صوفيا قبرص، وهذا يشكل أهمية كبيرة من الناحية الثقافية الاقتصادية.
5: وبلغ عدد السياح وفقا لأرقام رسمية أكثر من 2.5 مليون زائر خلال السنة الماضية.
8: وسعنا استثماراتنا السياحية، فبالإضافة إلى فندقين وبيت ضيافة افتتحنا هذا المقهى، كما أننا نؤجر هنا بيوتا سياحية. لدينا أعمال متنوعة في مجالات مختلفة.
5: وتتوقع وزارة السياحة ارتفاع عدد السياح بنحو 8% بنهاية العام مقارنة بالعام الماضي، فيما تواصل السلطات تطوير البنية التحتية والارتفاع

0: ارتقاء بالخدمات السياحية لمواكبة النمو في أعداد الزوار.
1: لدينا فنادق جديدة افتتحت بالفعل وأخرى من المقرر افتتاحها قريبا، ما يعكس استمرار الاستثمار في القطاع السياحي. وإلى جانب ذلك دخل قانون تنظيم تأجير المساكن الخاصة للسياح حيز التنفيذ لتخضع هذه المساكن لرقابة وإشراف وزارة السياحة.
0: وتراهن جمهورية شمال قبرص التركية على مواصلة تنويع القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الجزيرة بما يدعم مكانتها وجهة سياحية تستقطب الزوار على مدار العام.
2: مع الإقبال المتزايد للسياح على زيارة الأماكن الدينية والتاريخية التي تزخر بها جمهورية شمال قبرص التركية، لم تعد السياحة في الجزيرة تقتصر على تقديم الخدمات السياحية المعتادة، بل باتت تشمل السياحة الدينية والثقافية، وهو ما دفع السلطات إلى العمل على تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات السياحية لمواكبة هذا النمو. علي الإخضاري من مدينة جيرنا، جمهورية شمال قبرص التركية.
3: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم رام الله وبلدات بالضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين وتنفذ عمليات هدم شمال شرق القدس، مسيرات أوكرانية تضرب وسط روسيا، وزيلينسكي يحذر من أن زمام الحرب لم يعد بيد بوتين. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
13: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
14: نحن نلخمين بخيوط الدم ونحن نوهجين بيتم.
15: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب وتتابعونا في حلقة اليوم. قانون جديد لحراس المرمى يعتمده الاتحاد الإنجليزي للحد من إضاعة الوقت. قرار نادي بشكتاش التركي تعليق المفاوضات مع محمد صلاح مؤقتا يشغل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على تولي الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان العارضة الفنية للمنتخب الفرنسي خلفا لديدي ديشامب. فما أبرز التحديات التي ستواجه زيدان؟ وما الذي تنتظره الجماهير الفرنسية بعد تجربة ديشامب مع المنتخب ديوك والتي استمرت لـ14 عاماً؟

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين الأسطورة زين الدين زيدان مدرباً رسمياً للمنتخب الفرنسي خلفاً للمدرب السابق ديدي ديشام التي أشرف على منتخب الديوك لأربعة عشر عاماً نجح في قيادته إلى التتويج بلقب كأس العالم 2018 إضافة إلى تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021. تتجه كرة القدم الإنجليزية لتطبيق قانون

من جديد للحد من إضاعة الوقت عبر إصابات حراس المرمى، إذ سيلزم المدرب باختيار لاعب يغادر الملعب لمدة دقيقة بعد موافقة مبدئية من الاتحاد الإنجليزي ورابطة البريمير ليج بانتظار اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لهذا القانون. أعلن نادي بشكتاش تعليق مفاوضاته مؤقتا مع محمد صلاح بسبب مطالب وكيله المالية، رغم اتفاق مبدئي على عقد لموسمين براتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو، بعدما تمسك النادي بعرضه ورفض زيادة حصة الوكيل أو منحه نسبة من عائدات بيع القمصان. أعلن باولو مالديني وليوناردو استقالتهما من منصبهما في الاتحاد الإيطالي على خلفية أزمة تعيين أندريا بيرلو مدربا للمنتخب، بعدما اصطدم ترشيحه باعتراضات رياضية وسياسية بسبب ارتباطه بشركة مراهنات روسية، ما أدى إلى خروجه من دائرة المرشحين لتدريب الأزوري. كشف الصحفي فابريتسو رومانو عن مواصلة مانشستر سيتي مفاوضاته مع ليل الفرنسي لضم الموهبة المغربية أيوب بوعدي في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 80 مليون يورو، مع بحث إمكانية إتمام الانتقال الصيف المقبل حال عدم التوصل لاتفاق لضمه خلال الصيف الجاري. اتهم الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي البرازيل والمكسيك والحزب الديمقراطي الأمريكي بالوقوف وراء حملة معادية والتي شنت على منتخب الأرجنتين خلال كأس العالم، مدعيا أن ربع تمويل هذه الحملة جاء من جانب الحكومة البرازيلية دون أن يوضح طبيعة الحملة أو الوسائل المستخدمة ضد منتخب بلاده. رحب نادي فيلادلفيا 76ers بانضمام ليبرون جيمس بعد رحيله عن لوس أنجلوس ليكرز، ليصبح السيكسرز هو المحطة الرابعة في مسيرة جيمس بعد كليفلاند كافاليرز وميامي هيت وليكرز، علما بأن ليبرون الملقب بالملك سبق له التتويج بلقب الان بي اي في 4 مرات سابقة. بلغ الأمريكي تايلور فيرتس المصنف العاشر عالميا ثمن نهائي دورة واشنطن لكرة المضرب بتخطيه البلجيكي زيزو بيرغيتس بمجموعتين دون مقابل وبتفاصيل الأشواط 6-3 و6-4، ويلعب فيرتس في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة مواطنه تومي بول والبولندي كاميل مايخنشاك.

0: تستضيف فرنسا هذه الأيام بطولة AS Sport World Cup 2026 للألعاب الإلكترونية، حيث يتجمع في باريس نخبة من اللاعبين والفرق من مختلف أنحاء العالم للمنافسة على جوائز تكاد قيمتها تتجاوز بطولات رياضية حقيقية.
1: أكثر من 2000 لاعب يمثلون ما يقرب من 100 دولة وقرابة 200 ناد يتنافسون في 24 لعبة ضمن بطولة كأس العالم للرياضات والألعاب الإلكترونية التي تستضيفها باريس، مباريات ومنافسات مستمرة على مدار عدة أسابيع. هدف الفرق الفوز والحصول على جوائزها التي تتجاوز 75 مليون دولار كأكبر قيمة مالية في حدث واحد لهذا القطاع.
2: طبعا اليوم نتكلم على قطاع قاعد يكبر بشكل كبير، قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، واليوم كأس العالم هو واحد الخطوات لتأسيس القطاع احترافيا والمنافسة فيه.
1: فرق من فرنسا والصين وكوريا واليابان والبرازيل والسعودية ودول أوروبية أخرى، ومشاركة تركية من خلال أندية احترافية نجحت خلال السنوات الأخيرة في فرض نفسها على الساحة الأوروبية.
3: الأجواء هنا في باريس رائعة جدا، وهناك منافسة محتدمة للغاية، كما تحدث أمور غير متوقعة باستمرار. نحن سعداء بوجودنا هنا والمنافسة على مستوى عال جدا، ومن دواعي فخرنا بصفتنا فريقا تركيا أن نمثل تركيا في هذا المحفل.
1: تشير تقديرات منصة نيوزو الهولندية إلى أن إيرادات سوق الألعاب العالمي ستتجاوز 200 مليار دولار خلال عام 2026.

0: ما يعني صناعة قطاع اقتصادي جديد يوفر فرص عمل واستثمارات وبطولات محلية وعالمية.
1: من الترفيه إلى اقتصاد عالمي يقدر بالمليارات، وبطولات تؤكد أن الرياضات الإلكترونية والتكنولوجيا لم تغير طريقة اللعب فقط، بل أعادت تشكيل صناعة كاملة قد ترسم ملامح اقتصادات المستقبل. عمار أستيرت، عربي، باريس.
2: أثار خبر تعثر مفاوضات انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى بشكتاش التركي تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات المدير الرياضي للنادي التي حملت وكيل أعمال اللاعب مسؤولية توقف المفاوضات بسبب المطالب المالية. البداية مع الصحفي الرياضي محمد الجزار الذي نقل تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش بشأن تعثر صفقة محمد صلاح، وكتب: المدير الرياضي لنادي بشكتاش يهاجم رامي عباس وكيل محمد صلاح، مطالب وكيل محمد صلاح كانت ستدخل النادي في أزمة مالية، لا أعتقد أن محمد صلاح على علم بالمطالب التي قدمها وكيله، مصلحة بشكتاش فوق أي صفقة، ولهذا غادرنا طاولة المفاوضات. ومع الكاتب والصحفي محمد عواد الذي علق على تجميد بشكتاش مفاوضاته مع محمد صلاح وكتب: بشكتاش أعلن تجميد مفاوضات التعاقد مع محمد صلاح، ألمح إلى أن المشكلة بسبب وكيل أعماله عندما قال إنه يعتقد أن محترفا محترما مثل صلاح لا يعرف عن هذه التفاصيل. إلى الصحفي سالم الذي نقل تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش بشأن إيقاف المفاوضات مع محمد صلاح وكتب: نادي بشكتاش التركي يعلن إيقاف مفاوضاته مع محمد صلاح، المدير الرياضي للنادي أوندرين قررنا التراجع مؤقتا عن الصفقة بعد ظهور مطالب جديدة عند مناقشة الجوانب المالية. أما يحيى أحمد فوجه رسالة إلى محمد صلاح بشأن دور وكيل أعماله في تعثر الصفقة وكتب: يا صلاح، لا تعطي لوكيلك صلاحيات كبيرة تعطل الصفقة، مع تقديري واحترامي لمكانتك أنت لا تبلغ الآن حوالي 34 سنة، لابد من اختيار العرض المناسب وليس البحث عن الأفضل على الإطلاق، والوكيل يريد أخذ مبلغ مثل ما أنت سوف تحصل عليه. ومع صالح الذي نقل جانبا من تصريحات المدير الرياضي لنادي بشكتاش حول مطالب الصفقة وكتب: المدير الرياضي لنادي بشكتاش على عن مطالبات محمد صلاح بالحصول على نسبة من مبيعات القمصان، الأموال التي يدفعها مشجعو نادي بشكتاش مقابل قمصان النادي يجب أن تذهب إلى خزينة بشكتاش لا إلى أي طرف آخر. وأخيرا مع المغردة هيلين التي نقلت تقارير عن اقتراب محمد صلاح من الاتفاق مع ترابزونسبور وكتبت: ادعاء عاجل، بعد تعثر انتقاله مع بشكتاش توصل محمد صلاح إلى اتفاق مع ترابزونسبور بنسبة كبيرة بحسب موقع سبورتس ديجيتال.

0: فتح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صفحة جديدة في تاريخ منتخب الديوك بتعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الأول خلفا لديدي ديشام. ويعود زيدان إلى التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد عام 2021 ليتولى قيادة فرنسا في مرحلة جديدة بعد حلولها رابعة في كأس العالم الأخيرة.
1: بعد أخبار امتدت سنوات عديدة بات الخبر حقيقة بإعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زين الدين زيدان مدربا جديدا لمنتخب الديوك خلفا لزميله السابق ديدي ديشان. تعيين يفتح صفحة جديدة في تاريخ المنتخب الفرنسي وينهي حقبة ديشان التي استمرت 14 عاما كللها بإنجازات كبرى. ليعود بذلك زيدان إلى عالم التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد قبل 5 سنوات رغم ارتباط اسمه خلال هذه الفترة بتدريب عدد من الأندية الأوروبية. مسيرة زيدان التدريبي اقتصرت حتى الآن على ريال مدريد لكنها كانت حافلة بإنجازات جعلته واحدا من أنجح المدربين في تاريخ النادي فضلا

0: عن مسيرته الأسطورية لاعبا خلال التسعينيات وبداية القرن الجديد، ليعود صاحب الكرة الذهبية لعام 98 إلى منتخب الديوك من بوابة التدريب هذه المرة بعقد يمتد لأربع سنوات، مع تحديات ستبدأ سريعا في دوره الأمم الأوروبية وسط توقعات بإحداث تغييرات فنية وتكتيكية، والاستفادة من جيل يضم كيليان مبابي وميكال أوليسي وعثمان ديمبلي وديزيري دوي، وبين لاعب منح فرنسا أول ألقابها العالمية ومدرب كتب التاريخ مع ريال مدريد. يبدأ زين الدين زيدان فصلا جديدا من مسيرته، وهذه المرة على رأس منتخب مسلح بأكبر النجوم في عالم اللعبة. معاذ الهراس، تريت عربي.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من باريس، الصحفي والمحلل الرياضي محمد مندور. مساء الخير كابتن محمد. المنتخب الفرنسي يقر بتعيين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي خلفا لديشام، تركة ثقيلة تركها ديشامب لخلفه. المنتخب الفرنسي حقق لقب العالم مع ديشامب وحقق الوصافة في نسخة 2022 ثم المركز الرابع في النسخة الأخيرة من كأس العالم. كيف ترى هذا التعيين لزين الدين زيدان؟
2: مساء الخير أستاذ أحمد، أهلا بك وأهلا بكل المشاهدين الكرام. وجهة نظري أن الاتحاد الفرنسي تأخر في هذا التعيين بشكل كبير. ديشام كان واضح جدا أن هناك مشاكل عديدة في المنتخب الفرنسي اللي بيتمتع بمجموعة مهمة جدا من اللاعبين، هم الأبرز هم الأفضل على مستوى كل المنتخبات، تشكيلة مكتملة تماما في كل المراكز، منتخب قوي يستطيع أن هو كان يحقق نتائج أفضل من ما حققها مع ديشام بخسارة لليورو وخسارة دوري الأمم الأوروبية أكثر من مرة وخسارة كأس العالم أيضا أكثر من مرة، الفوز وحيد فقط بكأس العالم عام 2018 وبأداء كان باهت أيضا. فوجهة نظري أن الاتحاد الفرنسي تأخر كثيرا في تعيين زيدان، كان المفروض أن يتم التعيين من فترة ولكن الآن حدث. زين الدين زيدان قدم للمنتخب الفرنسي وقادم لضبط غرفة الملابس للمنتخب الفرنسي، قادم لعودة المنتخب الفرنسي واستغلال كل هذه العناصر والنجوم الكبيرة جدا داخل المنتخب من أجل صنع مجد كبير مع هذا المنتخب، خصوصا وأنه بيمتلك المواهب زي ما قلنا، المواهب الأفضل والأهم على مستوى أوروبا بالكامل.
1: نعم محمد، زين الدين زيدان أشرف على تدريب ريال مدريد وحقق معه 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، لكنه انقطع عن عالم التدريب لخمس سنوات. هذه الفترة هناك مستجدات كثيرة في عالم التدريب في كرة القدم، هل تعتقد أن زين الدين زيدان جاهز لتولي مهمة تدريب المنتخب الفرنسي؟
2: نعم أظن ذلك. المنتخب الفرنسي والاتحاد الفرنسي ويبحث عن رجل يقود هذا المنتخب، كان عنده بعض الاعتبارات، منها أنه شخصية كاريزمية زي زين الدين زيدان، شخصية يلتف حولها الجميع، شخصية حتى اللاعبين اللي نشأوا في المنتخب الفرنسي هم نشأوا في كرة القدم وهم يروا أن هناك قدوة كبيرة في كرة القدم الفرنسية اسمه زين الدين زيدان. حتى وإن انقطع بعض الشيء عدة سنوات عن المنتخب عن التدريب، ولكن تدريب المنتخب أستاذ أحمد نحن نعلم تدريب المنتخبات مختلف عن تدريب الأندية. تدريب الأندية بيحتاج كل يوم تكون متواجد، تحتاج أشياء عديدة جدا، فده صعب. أما في المنتخبات الوضع مختلف، عندك فترات طويلة للتحضير، عندك فترات طويلة لإقامة المعسكرات.
1: هنا محمد، هذه النقطة بالذات،
2: ولكن زين الدين زيدان سيقود.
1: هذه النقطة بالذات، تدريب المنتخب يختلف عن تدريب الأندية. تدريب الأندية كل يوم هناك واجبات، هناك متابعة حثيثة، لكن المنتخبات تدريبها يحتاج إلى فقط معسكرات، ربما 10 أيام، ربما أسبوع، ربما أسبوعين. هل هذه الفترات كافية بالنسبة لمدرب جديد للمنتخب الفرنسي؟
2: نعم كافية لعدة أسباب. أولا عودة زيدان عنده فترة طويلة جدا للتحضير للاعبين، عنده فترة طويلة جدا لمذاكرة كرة القدم اللي هي موجودة أصلا في رأسه ولم تنتهي. نحن نعلم أنه كان أسطورة من أساطير كرة القدم، وأيضا في التدريب حتى مساعد مدرب، حقق بطولات مع أنشيلوتي، ولما تولى التدريب بقى هو أيضا حقق بطولات. فعنده بقى ليه الميزة دي كويسة جدا أستاذ أحمد، لأن المنتخب الفرنسي بيمتلك مجموعة مهمة جدا من النجوم، هم مش محتاجين ان حد هيعلمهم كورة، انت مش محتاج انه يعلمك تباصي ازاي او تلعب كورة ازاي او تسجل ازاي، هم نجوم في انديتهم

0: نعم
1: لعيب بالون دور زي عثمان ديمبلي، لعيب من اهم المهاجمين في العالم زي مبابي وباقي اللاعبين، فبالتالي التحضيرات لكره القدم لن تكون مكثفه، ولكن في شغل تكتيكي هيتعمل.
0: نعم.
1: وهيكون بالتدريج، لان زيدان هيكون موجود لمده 4 سنوات، اعتقد هي فتره كافيه لان اللعيبه يعني تشرب كل الشغل المهم جدا اللي هو هيعمله مع المنتخب.
0: نعم، ابقى معي محمد لنتعرف على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها زين الدين زيدان خلال تجربتيه التدريبيتين مع فريق ريال مدريد.

0: عودة مرة أخرى لضيفي عبر الأقمار الصناعية من باريس الكابتن والصحفي الرياضي محمد مندور. كابتن محمد، ديشان عرف بأنه مدرب واقعي يبحث عن الواقعية والشخصية القوية، زيدان يعتمد على الهدوء، يعتمد على إدارة النجوم، لكن ما هو الشكل الذي سيتغير في المنتخب الفرنسي تكتيكيا مع زيدان؟
1: شكل هتغير تكتيكيا بشكل كبير، لان زين الدين زيدان مما رايناه في فتره تدريبه لريال مدريد هو شخص يعشق كره القدم الهجوميه، يؤدي بشكل هجومي كبير جدا، يعتمد دائما على الاجنحه. كنا دائما نتحدث ونتنظر عن كميه الكرات العرضيه اللي بيلعبها ريال مدريد في فتره زين الدين زيدان للمهاجمين، واللي كانت بتصل احيانا ل 15 و20 كره في المباراه الواحده. اعتقد ان دي ممكن ميزات هيدخل بيها زين الدين زيدان على هذا المنتخب المكتمل عناصره، عنده في كل الخطوط، في كل الخطوط احسن اللاعبين. لو وجدت هتلاقي افضل باك يمين، هتلاقي افضل باك شمال، هتلاقي مجموعه من اللاعبين المهمين جدا للمنتخب الفرنسي عناصر جيده. فطبعا دي تكتيكات هتساعد المدير الفني في خلق حالة داخل الملعب، في خلق أسلوب لعب هجومي بيعتمد على تهديف، بيعتمد على أن أنت تقدر بشكل كامل تسيطر على المباراة كما كان الحال في بعض المباريات في كأس العالم الماضية مع ديشام. ولكن في النهاية شخصية المنتخب الفرنسي لم تفرض نفسها في بعض المباريات المهمة كما حدث مع المنتخب الإسباني، أعتقد ده مش هيكون موجود مع زيدان.
0: نعم كابتن محمد، أول مباراة لزيدان ستكون أمام المنتخب التركي، برأيك هل نشاهد منتخب فرنسي مختلف كليا عن المنتخب الذي لعب في كأس العالم، أم أن زيدان سيبدأ بالتغيير تدريجيا؟
1: ما زال مبكرا استاذ احمد الحديث عن التكتيك، وما زال مبكرا الحديث عن تغير كامل في المنتخب الفرنسي. لن يستطيع زين الدين زيدان ان يغير كل شيء من اول مباراه، لا يمتلك عصا سحريه لتغيير الواقع للمنتخب الفرنسي والمشاكل الفنيه وحتى الشخصيه وفي غرفه الملابس للمنتخب. اعتقد ان هو سيبدا الامور بشكل تدريجي، سيبدا اعطاء الاولويه للمنتخب عوده الثقه وعوده القوه الهجوميه مره اخرى للمنتخب. واعتقد ان احنا في خلال عام او عامين بالكثير سنرى نسخه متطوره وقويه جدا للمنتخب الفرنسي.
0: نعم كابتن محمد، زيدان كان مطلبا شعبيا كبيرا في فرنسا منذ سنوات طويلة، الآن أصبح زيدان هو المدير الفني للمنتخب الفرنسي، برأيك وسائل الإعلام والدعم الجماهيري هل من الممكن أن ينقلب إلى حالة سلبية في حال تعثر المنتخب الفرنسي في أولى المباراة مع زيدان، أم أنه سيكون هناك متاح مجال للصبر أكثر على المدرب؟
1: زين الدين زيدان أسطورة أستاذ أحمد، أسطورة كبيرة جدا طالب بها الجميع. اليوم كان في مظاهرة حب خارج مقر المكان اللي بيوقع فيه زين الدين زيدان من الجماهير ومن الصحافة ومن

0: الكلام، الكل متلهف لعودة زيدان مرة أخرى للتدريب، والكل متلهف إنه يرى هذه الأسطورة المهمة في كرة القدم بيدرب المنتخب اللي هو حقق معاه إنجازاته. هناك كثير من الناس كانت تتحدث عن أن ميشيل بلاتيني كان هو الأسطورة الأهم في تاريخ فرنسا، ولكن بظهور زين الدين زيدان أعتقد حسم هذا الأمر، فبالتالي هيكون في صبر على المدرب. الكل يعلم أن المنتخب الفرنسي قادم من حقبة محبطة بعد الشيء، خسارات متتالية مع ديشام، ورغم ان المنتخب احيانا كان بيلعب كرة قدم جيدة، ولكن ليس هناك شفيع، خصوصا وانه بيمتلك اللاعبين الاقوى في العالم. الان هناك صبر على زيدان،
1: نعم.
0: هي تجربة ستكون الصبر عنوان، سيكون الصبر هو عنوانها في الفترة القادمة حتى يقدم شيء. وهو تحدث عن هذا الامر وقال
1: نعم.
0: ان الفترة القادمة محتاجة عمل، وان لازم الكل يصبر حتى يعود المنتخب لقوته.
1: نعم محمد، تتحدث عن الصبر على زيدان، هل الصبر سيكون بعيدا عن المطالبة بتحقيق كأس الأمم الأوروبية 2028 أو المنافسة والفوز بلقب كأس العالم 2030؟
0: لا، 2028 وقت كافي جدا ان المدرب يستطيع انه يفرض شخصيته ويفرض تكتيكه ويفرض كل شيء على اللاعبين، ويقدر ان هو يخرج كل ما في في في جوف اللاعبين من كرة قدم ومن كل شيء. سنتين كافيه جدا ان احنا نحكم على مدرب اذا كان يستطيع تقديم شيء ام لا. نحن لا نتحدث عن مباراه قادمه بعد عده اشهر، ولكن نتحدث بعد سنتين سيكون هناك اكثر من معسكر، سيكون هناك مباريات دوليه وإعدادية وتصفيات وكل شيء، فهيكون المنتخب الفرنسي تشبع تماما بالقدرات الفنية والتكتيكية لزين الدين زيدان، وهيكون الحكم في هذا التوقيت هو حكم عادل وليس حكم متعجل.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس الصحفي الرياضي محمد مندور، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحياتي وإلى اللقاء.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهد، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول.
2: المتحدة والشروط الإطارية الموضوعة. قلت أنكم تريدون المضي قدما بالتفاوضات، وهل هناك خط زمني موضوع لذلك؟ أنا حصلت على موافقة الطرفين لكي نمضي قدما إلى اجتماعين بصيغة 5+1، وهناك جهود للاستعداد لهذا الاجتماع لكي يكون هناك منهج، لكي يكون هناك تدابير لبناء الثقة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك اجتماعات 5+1 مرة أخرى بدون الوصول إلى حلول بناءة. وبالتالي فنحن نمهد الطريق الآن لهذه الحلول. ليس هناك أجل نهائي وليس هناك خط زمني، ولكن نحاول أن نتحرك على وجه السرعة. حضرة الأمين العام، قلت أن هناك استعدادات

0: مؤتمر أو اجتماع جديد، فهل نتوقع أن تكون هناك مبادرات إضافية قبل الاجتماع في سبتمبر؟ ليس هناك اجتماع مجدول عن ملف قبرص، ولكن نحن نقوم ببذل الجهود في الوقت الحالي مع الطرفين في قبرص، وضمن لنا الطرفين أنهم سيتحركان بعزم إلى الأمام. سنأخذ سؤالا أخيرا. سيد غوتيريش، كما ذكرت البارحة، نحن لسنا جزيرة معزولة وكل العالم مرتبط ببعضه البعض، وبالطبع حل الموضوع الآن يرمي إلى مصلحة القبارصة، ولكن أليس كذلك أيضا بالنسبة للجيران وخصوصا في الشرق بالنسبة لأوكرانيا؟ ما معنى ذلك؟ هذه المنطقة التي نرى بها تحركا جيوسياسيا مهما في سائر العالم، نرى عددا من النزاعات المستمرة، و المنطقة التي رأينا أنه يمكن بناء الثقة فيها. أنا أؤمن.
1: تابعنا معكم مشاهدينا هذا المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من نيقوسيا. وأكد غوتيريش خلال هذا المؤتمر استمرار الجهود المبذولة لحل القضية في قبرص، القضية القبرصية. إذن هذا المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من نيقوسيا. شكرا لكم متابعينا على طيب المشاهدة، نلقاكم على رأس الساعة.

السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. انتهى قبل قليل المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، وذلك بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفقة وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات التركية العراقية وفي جعبته العديد من الملفات السياسية والاقتصادية. العلاقة بين أنقرة وبغداد وطيدة واستراتيجية، فالجارتان بينهما من الحدود والمصالح والرؤى المشتركة ما قد يفوق تقدير المتابعين، لكن خصوصية المرحلة التاريخية التي تمر بها المنطقة تجعل من زيارة الزيدي لأنقرة تعد خطوة مهمة نحو إعادة رسم ملامح مستقبل المنطقة وتحالفاتها الإقليمية والدولية.

0: أناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صارحة، أهلا ومرحبا بك. كما أرحب أيضا بالباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب، أهلا ومرحبا بك دكتور زيد. أهلا ومرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور سمير. دكتور سمير، هل يمكن اعتبار هذه الزيارة بأنها ليست مجرد زيارة بروتوكولية بل هي إعادة لرسم توازنات شمال الشرق الأوسط؟
1: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. نعم أتفق معك إلى حد كبير في هذا الطرح أو هذا التصور. يبدو لي أنه الجانب العراقي الآن من خلال الحراك الذي نتابعه على مستوى الحكومة العراقية الجديدة، سواء في استقبال الشخصيات التي زارت العاصمة العراقية في الأيام الأخيرة، أو من خلال تحرك الرئيس علي الزيدي باتجاه الخارج أيضا، حجم الزيارات حجم التنسيق، يبدو لي أنه نعم في سياسة عراقية جديدة على مستوى الداخل وعلى مستوى الإقليم. توقيت هذه الزيارة إلى تركيا إذن مرتبط بهذا الحراك العراقي الجديد بطابع استراتيجي متعدد الأهداف ومتعدد الجوانب. أنا وأنت تابعنا جزء ربما من المؤتمر الصحفي،
0: نعم قبل قليل،
1: لكن تابعنا أيضا ما قاله الرئيس الزيدي لوكالة الأناضول في تصريح برأيه في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه خلال هذا المادة التي كتبها لخص لنا السياسة العراقية الجديدة في الملفات التي تعني الجانب التركي في العلاقة مع الجانب التركي وعلى مستوى العراق على مستوى الإقليم. أعطيك مثال بسيط ربما ندخل في التفاصيل بعد قليل. موضوع المياه مثلا، كيف تنظر الحكومة العراقية الجديدة اليوم إلى موضوع المياه؟ كيف تتعامل، تريد أن تتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني أنا لخصت باختصار تركيز على عدة نقاط أساسية في هذه.
0: بكل تأكيد سنتحدث عن هذه التفاصيل، ملف صحيح. المياه، الملف الأمني، حتى الملف الاقتصادي وملف طريق صحيح. التنمية المهم الذي تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي العراقي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أنقل النقطة التي ذكرتها دكتور سمير إلى دكتور علي، دكتور زيد عبد الوهاب. دكتور زيد، ربما نشهد الآن كما قال الدكتور سمير تغيرا في الشخصية للحكومة العراقية في هذا التوقيت. هذه الزيارة لم تأتي مباشرة بل أتت بعد زيارة واشنطن.

0: ثم طهران والآن أنقرة، كيف يمكن تقييم هذه الزيارة بهذا الترتيب مع الحديث عن تغير الشخصية العراقية أو تغير شخصية الحكومة العراقية الآن؟ نعم،
1: شكرا جزيلا لك مرة أخرى، تحية لك وتحية أيضا لصديقي والدكتور سمير صالحة. يعني ابتداء توقيت مهم الزيارة، نعم جاءت هذه الزيارة الخارجية الرابعة لرئيس الوزراء علي الزيدي، لأن الأولى كانت إلى واشنطن والثانية كانت إلى طهران وقبلها كانت إلى الدوحة للتعزية بوفاة الأمير الوارث، ثم انتقل إلى اسطنبول ومن اسطنبول سينتقل إلى المملكة العربية السعودية. بالتأكيد تداعيات وتفاعلات المنطقة جعلت رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي ينشط في إعادة رسم خريطة العلاقات الخارجية للعراق ومحاولة فتح آفاق جديدة فيما يتعلق بالتبادل التجاري، فيما يتعلق بإيجاد منفذ لتصدير النفط، خاصة بأن العراق الآن يعاني اختناق. لكن السياق الذي يعني يمضي إليه الزيدي في علاقاته مع تركيا في سياق العلاقات العراقية التركية هي امتداد لما بدأه رئيس الوزراء السابق محمد الشياع السوداني، باعتبار أن ملف المياه تحديدا والاتفاقية الإطار التركي العراقي فيما يتعلق المياه وقعت في زمن محمد الشياع السوداني في 2004 ووقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نيسان حينما زار بغداد. فيما يتعلق بطريق التنمية أيضا هو مشروع استراتيجي بدأه ووقعه ووضعت لبناته الحكومة السابقة، وأيضا علي الزيدي يكمل هذا الطريق، لأن العراق حينما وقع طريق التنمية لم يكن مضيق هرمز مغلق بفعل الحرب، لكن اليوم العراق أحوج ما يكون للاستعجال بإطلاق مسار طريق التنمية. هناك مسألة غاية في الأهمية تتعلق بتوقيت هذه الزيارة، هي مسألة تصدير النفط العراقي من خلال ميناء كركوك إلى ميناء جيهان تركي على البحر الأبيض، على البحر الأبيض المتوسط. هذه الاتفاقية انتهى مفعولها بالأمس، يعني دعنا نركز على هذه الجزئية. اتفاقية تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ابتداء من كركوك إلى ميناء جيهان انتهى مفعولها بالأمس، ونعلم جيدا بأن هناك بعض يعني الإشكاليات الفنية المتعلقة بما حكمت به محكمة التجارة الأوروبية بخصوص تصدير النفط وتغريم تركيا بسبب سماحها بتصدير النفط نفط إقليم كردستان. فهناك مسار للتسوية وبحث أنقرة عن اتفاقية جديدة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان تتضمن يعني إحياء هذا الاتفاق من جديد بطاقة استيعابية أعلى تفيد العراق، تفك الاختناق الاقتصادي الذي يعانيه العراق، وأيضا تستفيد تركيا بشكل كبير. نعلم جيدا بأن اليوم الطاقة الإنتاجية لخط كركوك جيهان لا يتجاوز 410 مليون برميل، وهذا لا يكفي بطبيعة الحال وغير مجدي على المستوى الاقتصادي. تركيا تطمح إلى تجديد هذا الاتفاق، توسيع الاتفاق، ربط نفط البصرة.

0: حديث بقوة الآن عن خط البصرة جيهان، الحديث عن استمرار تشغيل خط كركوك وزيادة السعة المصدرة عبر هذا الخط بطبيعة الحال، وهذا أحد أهم الملفات، هو ملف طريق التنمية. صحيح. الذي أصبح ليس مهما فقط في هذه المرحلة، بل هو ازداد أهمية بعد إغلاق مضيق هرمز. كيف ستلعب تركيا الآن مع العراق تنسيقا في هذه الملفات المهمة؟
1: أبدأ بالنقطة الأخيرة أخ حسام التي أشرت إليها. أنا رأيي أنه الشق الإقليمي الآن في هذه الزيارة في مسار العلاقات التركية العراقية مهم جدا. الشق الإقليمي لماذا؟ لأنه في تطورات ومتغيرات متلاحقة. موضوع هرمز نعم جزئية أساسية، موضوع إيران سياستها في الإقليم أيضا جزئية أساسية، لكن في الآن توازنات جديدة مرتبطة بشكل مباشر بمشروع أو خطة أو ما يقال حول شرق أوسط جديد، وأظن هذه المسائل تقلق الكثير من دول المنطقة، وهذا النقاش برأيي في قلب الحوار التركي العراقي اليوم. الآن النقطة الثانية التي أشرت إليها وتحدث عنها الدكتور زيد أيضا مهمة، موضوع النفط. لكن نحن نتابع جيدا أنه الآن في حراك عراقي سوري أيضا مرتبط بموضوع النفط، موضوع بنياس. هذا يعني أنه العراق يريد أن يطرح استراتيجية نفطية جدا، هذا رأيي الشخصي، لا أعرف إذا كان الدكتور زيد يتفق معي. يريد أن يطرح خطة نفطية جديدة على مستوى الإقليم ليحمي موقعه ونفوذه، لأنه النفط ورقة استراتيجية أساسية بالنسبة للجانب العراقي. نقطة ثالثة أيضا أشرت إليها في غاية الأهمية، موضوع خط التنمية العراقي. الآن خط التنمية العراقي نعم يناقش بين أكثر من طرف، التركيز هو على أنه قلب هذا المشروع أنقرة وبغداد، نعرف ذلك. لكن يبدو لي أيضا وأيضا تحليل شخصي من عندي أنه الجانب العراقي يريد أن يكون أيضا لاعب وجزء من خطة سكة الحديد الرباعية في المنطقة. يبدو أنه الجانب العراقي يريد أن يبحث هذه المسائل مع الأطراف المعنية. كما تتذكر ركزنا على موضوع الجانب التركي لاعب أساسي، الجانب السعودي لاعب أساسي في التعامل موضوع سكة الحديد. يبدو أنه العراق أيضا يريد أن يحمي مصالحه الاقتصادية التجارية، الممرات التجارية عبر المشاركة في هذا المشروع أيضا.
0: نعم. طيب دكتور زيد، هل تتفق مع دكتور سمير صرحة بأن العراق الآن يحاول إنتاج خطة نفطية جديدة، أم هناك تحليلات أخرى تتحدث على أن العراق الآن يفكر بعقلية أن يصبح دولة لوجستية أكثر من أنه دولة نفطية؟
2: نعم طبعا أتفق مع الدكتور سمير، لأن يعني لا نتحدث عن اتفاقات اقتصادية فقط، نحن نتحدث عن رؤية استراتيجية كبرى تصاغ ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي ذكره الدكتور سمير، أو ما يعرف الآن في الأدبيات الغربية تحالف الاستقرار في المنطقة. هذا المصطلح الآن يعني ألفت نظر الدكتور سمير وعدد من الباحثين إليه بأنه هو مصطلح تشرف الولايات المتحدة الأمريكية على صياغة رؤية تركية عراقية سورية ضمن رؤية تحالف الاستقرار لأجل إحداث نوع من التكامل الاقتصادي، لكن بغايته هي غايات استراتيجية تتعلق بأمن الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي وسلاسل التوريد وإيجاد منفذ بديل عن مضيق هرمز المغلق اليوم، بالإضافة إلى مصد للمشروع الإيراني وفي ظل الحرب والمناوشات الحاصلة في المنطقة. لذلك طبعا هذا الحديث يعني لم يبتكر من لدنا، بقدر ما أشار إليه توم باراك بدرجة أساس بأن هناك مجموعة من المشتركات التي تجمع تركيا مع سوريا مع العراق من خلال إيجاد هذا المثلث الذي يسعى إلى فكرة التكامل الاقتصادي، فكرة التكامل التنموي، فكرة التكامل حتى الأمني العسكري، لإيجاد فكرة تحالف استقرار. لكن بطبيعة الحال يعني نحن نتحدث عن مشاريع كبرى، نتحدث عن ملف المياه وما وقعه الرئيس أردوغان في بغداد، نتحدث عن طريق التنمية ورفع مستوى التبادل التجاري ما بين العراق وتركيا من 15 مليار سنويا إلى حدود 30 إلى 40 مليار من خلال طريق التنمية، أيضا مشاريع استراتيجية للولايات المتحدة والاستقرار. لكن يبقى محددان مهمان، المحدد الأمني في هذه المعادلة، كيف يمكن أن نأمن على مشاريع استراتيجية هي من نظر فواعل دوليين وإقليميين تهدد يعني نحن نتحدث عن خط

0: بديل عن هرمز، فهل إيران ستسكت عن إيجاد وهي تتشبث بورقة صحيح. هرمز وتسكت صحيح. عن
1: لأنها تلعب على أنها ورقة ضغط
0: صحيح. طبعا بلا نعم. شك هي عبارة عن ورقة تفاوض كبرى نعم. حتى يعني تفوق أهميتها البرنامج النووي الإيراني، فهل نعم. ستتساهل من خلال إيجاد منفذ عالمي جديد من خلال العراق؟ بالتأكيد لا، هناك محدد اقتصادي آخر وأختم به فيما يتعلق بالعراق اليوم. العراق يعيش تضخم ويعيش إشكالية اقتصادية كبرى، كيف يمكن للعراق أن يكمل مسار طريق التنمية وهو مسار حقيقة عميق ومكلف للعراق لكي يمول طريق يربط الفاو إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور، وهذه أيضا مسألة خلافية. هناك محدد أمني آخر يعني أعتذر لإضافته فيما يتعلق بطبيعة المهددات المحلية، نحن نتحدث عن منطقة قريب إليها منظمة العمال الكردستاني الإرهابية المصنفة إرهابيا من لدن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمصنفة كحزب محظور من لدن الدولة العراقية نعم. كيف ستتعامل مع هذا التحدي الذي يشكل خطرا بالتأكيد على المسار، مسار طريق التنمية الذي يصل، لأن حقيقة المسافة ما بين المنفذ العراقي الحدود التركي الذي يصل إليه طريق التنمية يبعد عن جبل سنجار الذي تتمركز به منظمة العمال حوالي نعم. 130 كيلومتر، ويعني تحدث عن مسافة ساعتين بالسيارة، وهذا حقيقة محدد مهم أعتقد أنه نوقش في المقابلة وفي الزيارة التي أجراها زيدي نعم. إلى أنقرة.
1: ودكتور زيدي يعني بختامك للملف الاقتصادي أدخلتنا مباشرة في ملف الأمني، وهو الآن ما سأطرحه عليك دكتور سمير. يعني دكتور زيد عندما تحدث عن أهمية الملف الأمني ليس فقط الآن الحديث بين البلدين العراق وتركيا حول ملف PKK فقط، والذي كان الحديث عنه من قبل مقتصرا عليه فقط، بل أصبح الملف الأمني أشمل بكثير الآن ما بين البلدين. أولا تأمين الخطوط التي ستنشأ بين البلدين سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية، والمفهوم أصبح أشمل ما بين البلدين. كيف ستدير تركيا والعراق هذا الملف الحساس الآن؟
2: فعلا يعني هذا الطرح مهم جدا. لماذا؟ لأنه برأيي نقطة البداية كما أنا أتابع أيضا ستكون مرتبطة بتحولات المشهد السياسي الأمني ربما الاقتصادي أيضا في الداخل العراقي نفسه. إذا لم يكن هناك في الداخل العراقي الآن يعني على بقدر ما نتحدث عن حراك عراقي إقليمي باتجاه الخارج، كل هذه الزيارات وهذا الحماس والاندفاع لابد أن يواكبه أيضا حراك موازي في الداخل العراقي. هذه نقطة أولى أساسية. لماذا؟ هذه النقطة مرتبطة بأمن واستقرار العراق في الداخل. لن يكون هناك مشاريع استراتيجية بهذا الحجم بهذه الضخامة في تنسيق بالتنسيق مع الجانب العراقي إذا لم يكن هناك أمن واستقرار وضمانات في الداخل على مستوى الأمن تحديدا في الداخل العراقي. هذه نقطة أيضا ملفتة جدا. لكن أنا رأيي الشخصي أنه الآن كما قلنا قبل قليل موضوع الإقليم ككل برأيي هو الذي يدفع الداخل العراقي أو يدفع إذا شئت بعض القوى السياسية في العراق التي كانت تذهب باتجاه تقديم مصالح أطراف خارجية على مصالح الشعب العراقي اليوم لمراجعة المواقف والسياسات. وهذه بداية مهمة جدا. سأختم فورا بنقطة أيضا ملفتة استوقفتني، أنه مثلا لم نسمع في هذه الزيارة أو في الفترة الأخيرة نقاش كنا نسمعه كثيرا من قبل الإخوة في العراق في موضوع الأمن، في موضوع الأسباب تواجد القوات العسكرية التركية في شمال العراق. الآن في استعداد عراقي كما أنا أتابع لطرح هذه المسائل بنبرة جديدة بأسلوب جديد بلغة جديدة مرتبطة بتطورات المشهد في الداخل العراقي وفي الإقليم ككل. لذلك أنا أخ حسام سأنهي فورا عندما تحدثت عن ملف المياه قرأت أن المادة التي كتبها رئيس الوزراء العراقي في موضوع المياه يتحدث بشكل مباشر عن الشراكة الاستراتيجية في موضوع المياه، عن الإدارة المشتركة وعن التعاون الطويل المدى.
1: نعم.
2: هذه المواقف هذه لم نكن نسمعها في السابق من قبل الإخوة في العراق، كانوا يركزون على التحصص وأين حصة العراق ولماذا تنقطع المياه على الجانب العراقي ولماذا تركيا تنشئ السدود. الآن يبدو أن الجانب العراقي بدأ يعني يقبل هذا الطرح، أهمية وقيمة الطرح التركي في التعامل مع موضوع المياه من الناحية الفنية التقنية الاستراتيجية. نعم. وهذه برأيي نقطة تحول مهمة. نعم. في الموضوع.

0: في المياه
1: نعم. سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر القادم 1 صحيح. سبتمبر بموجب الاتفاقية الإطارية
0: يعني نعم. وهذا يقودنا إلى سؤال مهم جدا دكتور زيد، يعني أين تكمن الآن العقيدة الحقيقية خلال سعي العراق لتقوية علاقاته مع تركيا؟
1: أعتقد بأن هناك نمطين من الدوافع لهذا التحرك العراقي الذي نعم. أشار إليه
0: المختلف.
1: دكتور سمير صالحة المختلف، وهو المحرك الأول هو محرك الضغوطات الدولية، يعني الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة وخلال فترة الحرب كانت قد أحدثت نوع من التركيز على الملف العراقي، وركز عليه ترامب كثيرا حتى تدخل باختيار رئيس الوزراء ومنع نور المالكي من العودة إلى السلطة. وحينما وجد أن الحكومة العراقية الحكومة السابقة غير قادرة على ضبط الأوضاع في الداخل بما يهدد المصالح الأمريكية في العراق، ذهب نحو إيقاف الدفعات الدولارية بقرار من الخزانة الأمريكية، وبالتالي العراق كان على وشك الإفلاس وعدم قدرة على منع الرواتب، وهذا بالنهاية سيؤدي إلى فوضى داخلية. وبالتالي هذا محرك أقليمي ودولي مهم دفع الحكومة العراقية، وليس الحكومة العراقية فقط وإنما أطراف العملية السياسية والفواعل العملية السياسية إلى بعض المراجعات المتعلقة بالسلاح المنفلت، المتعلقة بمكافحة الفساد، المتعلقة بالعلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، ليظهروا بمظهر المتوازن إلى حد ما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا فيما يتعلق بالمحركات الداخلية. المحركات الخارجية أعود إلى الضغط الأمريكي، أعود إلى الرؤية الأمريكية، أجواء الحرب. أجواء الحرب جعلت العراق خاصة في حرب 6 أسابيع وحرب 12 يوم، العراق كان ساحة معركة رسمية ولم يكن مجرد طرف وسيط ما بين لإيصال الرسائل. وحتى هذه اللحظة لا زالت هذه المحددات الأمنية تحديدا تشكل تخوفات و يعني إرهاصات لكل من يريد أن يتحرك نحو المشاريع الاستراتيجية الدولية في الداخل العراقي. هنا أحيلك أخي حسام إلى ما ربما تابعت في اليومين الماضيين، كيف أن الخارجية السعودية ووزارة الدفاع السعودية اتهمت أطرافا مسلحة في العراق باستهداف المؤسسات النفطية، وأدانت الخارجية السعودية ذلك، وأيضا قطر أدانت مثل هذا التحرك، وبالتالي دفعت رئيس الوزراء علي الزيدي إلى التدخل وتشكيل لجنة لمتابعة ما تحدثت به السعودية.
2: دكتور زيد اعذرني،
0: نعم تفضل.
2: توقيت هذا العمل يعني استهداف السعودية مع زيارة رئيس الوزراء العراقي صحيح. أيضا مهم صحيح. احتمال أن تكون هذه يعني
1: لا هي رسالة. لأنه علي الزيدي أينما جلس يريد أن يوصل رسائل طمأنة لكل الفواعل الاقتصاديين والشركات الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا والشركاء الإقليميين في المنطقة، ولا سيما دول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، الدول الأكثر فاعلية في الملفات الإقليمية والدولية. يريد أن يوصل رسائل اطمئنان فيما يتعلق بملف حصر السلاح، ويوصل رسالة لأولئك المسلحين بأنه يوم 1 أيلول سبتمبر لن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة. فهذه الأطراف حقيقة عجلت في سبيل إحراج حكومة الزيدي أمام مثل هذا النوع من السقوف، لكون أن هذه الأطراف مسألة حصر السلاح بيد الدولة تهدد وجودها الاقتصادي، تهدد وجودها البنيوي، تهدد وجودها العقائدي. وبالتالي هنا يعني بالعودة إلى سؤالك، المحركات التي دفعت العراق إلى مثل هذه السياسات هي محركات داخلية وخارجية، لأنه حقيقة الوضع العراقي ينبغي أن يشهد شراكات مع دول مهمة.
0: نعم، وبدليل ذلك يعني دكتور سيد يعني إذا هذا السؤال كان الآن قبل 10 سنوات وقلنا من هي أهم دولة الآن بالنسبة للعراق، ستكون ربما إيران، ولكن الآن الوضع اختلف تماما، والتحديث الآن عن توسع إقليمي، حديث عن رسائل مطمئنة لي الدول الإقليمية ودول الجوار. أنتقل أيضا بهذه النقطة تحديدا دكتور سمير، يعني من جانب تركيا الآن هل تغيرت العقيدة من الجانب التركي الآن في التعامل مع الملف العراقي، أم هي ثابتة خصوصا مع وجود متغيرات إقليمية وأبرزها الحرب الإيرانية الأمريكية؟
2: الموقف التركي منذ البداية كان ثابت في توجيه الرسائل إلى الجانب العراقي، لا أرى أنه في تغير كبير في مواقف وسياسات الجانب التركي. المشكلة كانت مع الأسف، يعني هذا أيضا رأيي الشخصي، في القيادات السياسية العراقية، يعني طريقة تعاملها مع الملفات الثنائية والإقليمية متعددة الجوانب التي تعني البلدين. لذلك أنا قلت لك اليوم في عنا مشهد عراقي جديد على مستوى الطروحات باتجاه داخل العراقي وعلى مستوى الإقليم،
1: وهذه طروحات ما بعد الحرب،
2: وهذه طروحات ليس فقط دكتور ما بعد الحرب، طروحات برأيي أن احتمال أن تكون هذه الطروحات فرص للجانب العراقي، يعني إذا نجح في لعب هذه الأوراق اليوم في ضوء المتغيرات الإقليمية فسيكون شريك أساسي في الإقليم في صناعة

0: المشهد. نقطة ثانية الارتدادات، يعني لا أريد أن أدخل الآن في سيناريو سوداوي أو لا أقول العكس، أقول أنه العراق أيضا يعرف تماما أنه إذا لم يذهب باتجاه طرح هذه الاستراتيجيات الجديدة، يعني هذا التغير في التعامل مع المسائل، وبقي وراء استراتيجيات أو خطط أو مواقف قديمة، فهو قد يعاني في المستقبل في تحديد ورسم السياسات على مستوى الإقليم. نقطة أخيرة، هذا الاختبار أو هذا الامتحان اليوم مهم جدا. لماذا؟ باختصار سأنهي، لأنه الجانب العراقي يعرف تماما أنه في توازنات جديدة في الإقليم اليوم، عليه أن يحدد موقعه ودوره في هذه التوازنات، وإذا لم يكن شريك في رسم هذه الخطط فقد يعاني من أن يتحول إلى فقط متفرج أو متابع لهذه التحولات.
1: نعم، يعني ربما يعني فقط أعقب باختصار جدا. نعم، بأن الرؤية التركية للحالة العراقية كانت محركاتها الأساسية ومتغيراتها هي متغيرات أمنية تتعلق بالصراع مع حزب العمال، منظمة العمال وغيرها، لكن بعدما بدت بوادر حل هذه المسألة من خلال نزع سلاح المنظمة طوعيا من خلال عناصرها ومحاولة الاندماج مع الحالة السياسية بشكل أو بآخر، انتقلت المسألة من محددات أمنية إلى محددات اقتصادية، وصارت هي الأولوية في طبيعة العلاقات ما بين الطرفين.
2: نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور زيد عبد الوهاب الباحث في العلاقات الدولية، كما أشكرك أيضا دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية، كنتم ضيوفا معنا في برنامج ولا نوقف، فشكرا لكم. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، وختام هذه الحلقة دمتم في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

يتغير العالم سريعا. مضى قرن ونصف القرن تقريبا منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيدا من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالا ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ الكفاح للحياة والعادات والالتزامات والأطماع وغيرها يطغى على حياة البشر. في خضم كل هذا هناك من يواصلون إحياء تراثهم ولا يعلمون أنهم يحافظون على الثقافات العالمية. هنا زنجبار، وهذه الكلمة هي كلمة محرفة من العربية بر الزنوج. أطلق المستعمرون هذه التسمية على هذه الأرض الذين ما غاب وجودهم عنها منذ القرن التاسع.

0: وبعد نضال عسير لنيل الاستقلال ألحقت مجموعة جزر زنجبار بتنزانيا، حيث نرى في الجزيرة الأكبر العاصمة زنجبار عالمين مختلفين. فالأحياء القديمة والأزقة الحجرية تحمل آثار حضارة مؤثرة، أما جانب المدينة الحديث فأسس ليكون مسخراً لقطاع السياحة. وإن خصصت معظم السواحل للسباحة فهناك قرى يمارس أهلها الصيد، وهؤلاء الصيادون المهرة يعرفون مواقيت المد والجزر ومواضع الشعاب المرجانية الجميلة بفضل توارث المعرفة والتقنيات التي يمارسها الصيادون من جيل إلى آخر، وإسحاق هو واحد منهم. يعيش إسحاق في قرية ديمباني بمنطقة كيزينكازي، إحدى أهم بلدات الصيادين في زنجبار. يتعين عليه الخروج في الصباح الباكر كل يوم قاصداً ميناء القرية الصغير. هو في العشرين من عمره، ولد وترعرع في هذه القرية. يعيش مع شقيقه الأكبر وحدهما بعد أن تيتما في سن الطفولة، لذا عليه العمل بجد كي يعتمد على نفسه ويؤسس منزله الخاص. أعظم أحلامه أن يتزوج. الصيد ليس سهلاً أبداً بالنسبة إلى صياد لا يمتلك قارباً، عليه استئجار قارب أولاً، لكن العثور على قارب متاح دوماً ليس سهلاً. لذا يبدأ يومه كل يوم وهو لا يعلم كيف ستجري الأمور.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: كيف حالك يا أخي؟
2: بخير.
1: سأذهب إلى الدلافين، بكم تؤجره؟
2: لن أذهب للدلافين.
1: لماذا يا أخي؟
2: سأذهب لصيد الأسماك.
1: ستذهب لصيد السمك؟
2: نعم
1: نعم، ولما تصيد ويمكنك الذهاب إلى الدلافين؟
2: إنه عمل خطر،
1: لكن ربحه وفي.
2: أنا صياد، لا أريد اصطحاب السياح للدلافين.
1: حسناً كما تريد.
2: حسناً.
0: اليوم يفكر إسحاق في شيء آخر يدر عليه مالاً أكثر من ربح صيد السمك. منذ 100 عام يمارس في هذه القرية تقليد خارج عن المألوف، السباحة مع الدلافين وتعليم السياح السباحة. العثور على الدلافين في وسط المحيط ليس سهلاً، لكن إسحاق يستطيع العثور على الدلافين بطريقة تقليدية تعلمها من معلميه، لكنه لم يحظى بفرصة الخروج، لذا هو غاضب.
1: ليس لدي نقود ولا زبائن، الناس لا يريدون الذهاب إلى البحر ولا رؤية الدلافين، ولا أجد قارباً. أصيد الأسماك مربح أكثر من تأجير القوارب؟
0: يتسلل اليأس إلى قلب إسحاق مع تكرار المشهد نفسه على الشاطئ الذي يأتيه يومياً، لكنه مضطر لمواصلة نضاله. على الساحل الغربي من إفريقيا في السنغال يعيش آخرون ممن عليهم مواصلة الكفاح من أجل الحياة. هذه قرية نياغا، فيها يعيش آلاف الناس في مناطق العشوائيات. لامارانا بائع ملح، أحد القاطنين في هذه المنطقة المغمورة.
3: أرجو أن تحصل على ملح.
4: آمين آمين، وافني لحظة.
3: حسنا.
5: أبي أريد دفترا وحقيبة، لا تنسى.
4: لا، سأشتريهما.
3: أدخلي، عليه كسب المال أولا.
0: ابنة لامارانا تودعه بطلباتها. بعد مسيره لكيلومترات عديدة يصل لامارانا إلى شاطئ بحيرة ريتما. لون هذه البحيرة الوردي يجعلها من أكثر الأماكن رومانسية في العالم. توجد 10,000 بحيرة بأحجام مختلفة على كوكب الأرض، 8 منها فقط وردية اللون. لكن ذلك لا يعني شيئاً لهذا الرجل سوى المال، حيث اعتاد رؤية هذه البحيرة يومياً. تواصل مارياتو أعمالها المنزلية بمجرد خروج زوجها للعمل.
3: حسناً حسناً، هيا اجلسي، كفى، انهض، هيا هيا يا ولدي إلى

0: المدرسة. لا تتأخر، هيا يا بني.
1: رغم كل الصعوبات تحاول مواصلة حياتها مع أولادها الأربعة في منزل ذي غرفة واحدة. جل ما تريده هو أن يتعلم أبناؤها حتى لا يشابه قدرهم قدرها. بعد ذهاب ابنتها وابنها إلى المدرسة تنهمك بإطعام طفلتيها الصغيرتين.
0: تعالي تعالي هيا اجلسي هنا.
1: لا يوجد في هذا المنزل أي جهاز إلكتروني ولا حتى ثلاجة، لكن هناك ميزة واحدة لعدم وجود الأجهزة، أنهم مجبرون على شراء أغذية طازجة على الدوام، ووجبة اليوم هي حليب وخبز طازجة.

0: نغادر القارة الإفريقية ونصل إلى سريلانكا شمالي المحيط الهندي. سريلانكا كذلك نالت نصيبها من الاستعمار، شأنها شأن زنجبار والسنغال. هيا نتعرف على أفراز. إنه فتى في 13 من عمره يتعلم الجينادي، وهي تقنية رياضية قتالية لا يعرفها سوى سكان سريلانكا المحليين ويمارسونها كجزء من تقاليدهم. أفراز قلق اليوم لأن مدرب اللعبة جبريل سيتخذ قرارا حيث سيبت بشأن اختيار أفضل تلاميذه.
1: السلام عليكم رشاد.
2: وعليكم السلام.
1: هل استدعاك الأستاذ أيضا؟
2: نعم استدعاني.
1: نعم.
2: وهل استدعى آخرين؟
1: قد يكون استدعى الأغلبية كما دعانا.
2: علينا أن نكون منتبهين.
1: يجب علينا أن نفوز ونحن.
2: نعم.
1: يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا كي يختارنا.
2: بالطبع يجب أن نفوز نحن. أكيد.
0: وإن مشى هذان الرفيقان على الضرب نفسه إلا أنهما في الواقع خصمان.

0: كما أن له ما خصم آخر عتيد أيضا، إنه رزقي ابن معلمهما جبريل.
1: ما الخطوة بي؟ لما استدعيت الجميع؟
2: هنا أنا لست والدا بل أستاذا، ستعرف عندما نصل إلى المكان، اتفقنا؟
1: نعم.
2: حين نصل السفر

0: استعدوا.
1: الجنادي لا تشبه الكونغ فو ولا الكاراتيه بالضبط، إنها رياضة قائمة على تحييد الخصم بأسرع ما يمكن.
0: إذا أردتم أن تصبحوا مثل مدربي جينادي بارعين، سأختار واحدا منكم، فليظهر كل منكم أفضل ما لديه. هذا واضح؟ قبل تدريب اليوم سينقل كل اثنين منكم أنابيب المياه هذه إلى داخل المنزل. انطلقوا.
1: ظن التلاميذ أنهم سيقضون اليوم بالتدريب والاختبارات العسيرة، لكن وبعد جولة إحماء قصيرة صدر هذا الأمر الغريب من جبريل.

0: ما هذا؟ هذا ما سنفعله حتى المساء؟
1: معك حق، هل جئنا للعمى؟
2: بينما تتواصل التدريبات في جزيرة سريلانكا الواقعة شرقي المحيط الهندي، نعود إلى جزيرة زنجبار الواقعة غربه، حيث يعيش إسحاق.

0: يجب استخدام سنارة بإبرتين مخفيتين.
1: إبرتين؟
0: نعم، وساعات الصباح هي الأمر.
1: بإبرتين؟
0: نعم بإبرتين.
1: حسنا،
0: انتبه لهذه الأمور.
1: ربما بدل ذلك علينا إيجاد سياح يحبون السباحة مع الدلافين.
2: ذهن إسحاق منصرف تماما عن الصيد.
0: إن عملت بجد ستجد سياحا مهتمين بالدلافين وسنرزق بقارب.
1: ولكن أنا لنا النقود.
0: اذهب غدا إلى الفنادق وستجد زبونك.
1: حسنا، سأذهب وأرى.
0: خيرا تفعل.
2: بعد فكرة شقيقه الأكبر يقرر إسحاق تجربة نهج جديد. يعاود الأمل إسحاق مع فكرة أن فرصته بإيجاد العمل ستتجدد في أماكن انتشار الفنادق. هذه المنطقة تبعد عن قرية تامباني 70 كيلومترا. في زنجبار لا يمكن قطع طريق بطول 70 كيلومترا في أقل من 3 ساعات. حين وصل البلدة التي توجد فيها الفنادق كان الوقت شارف على الظهيرة. سأل كل من صادفه إن كانوا يعرفون سياحا راغبين في جولة بالقارب. بينما يواصل إسحاق بحثه عن سياح تدب الحركة في بحيرة ريتبا الوردية. رغم جمالها الأخاب فإنها خطيرة جدا لمن يعمل في ركابها بشكل دائم. على ضفافها يباشر لامارانا استعداداته للبدء بالعمل. ملح البحيرة عالي التركيز جدا، قد يؤدي إلى فقدان البصر مع الوقت، لذا يحاول اتخاذ احتياطاته قدر المستطاع، لكن أضرار الملح لا تقتصر على العينين، فمهما اتخذ من تدابير سيعجز عن وقاية بشرته من الإصابة بحروق بسبب الملح مع عاملي الشمس والريح. لا يعيش في البحيرة أي كائن حي باستثناء الطحالب وبكتيريا تسمى دوناليلا سالينا، والتي تكسب البحيرة لونها الوردي المميز. أما الرغوة التي تنتشر على سطح البحيرة فليست سوى فضلات تلك البكتيريا.

متحدياً كل المصاعب باشر لامارانا عمله. لاستخراج الملح عليه أولاً تثبيت القارب، لذا يقوم بغرس حصي طويلة حوله. بينما يبذل لامارانا جهده لاستخراج الملح، تخرج زوجته مارياتو من دارها وهي تحمل آمالاً وأحلاماً مختلفة. حلمها بسيط جداً، كسب ما يكفيها من المال لتطعم أطفالها يومياً فحسب.

0: مرحبا.
1: أهلا. إلى أين؟
0: إلى البحيرة، إلى العمل.
2: تذهب ماريات لضفاف البحيرة متقبلة هذه الحياة الشاقة. ليست ماريات وحدها التي تتكبد هذا العناء، بل هي صعوبات عامة تواجهها كل النساء هنا من القاطنات حول بحيرة ريطما. عليهن مساعدة أزواجهن، فاستخراج الملح ونقله ليس عمل شخص واحد. يستخرج من بحيرة ريطما 24,000 طن من الملح سنوياً دون استخدام أي تقنية حديثة. كل شيء هنا يعتمد على المجهود العضلي للإنسان. أما مهمة نقل الملح من القارب إلى الشاطئ فتقتصر على النساء، وهذا نوع من تقسيم العمل نشأ تلقائياً على مدار العصور.

تنتظر ماريتو على الشاطئ فيما يحاول لاماران استخراج المياه. يضغط لاماران بقدميه سلة الحصير في القاع ويملأها بالملح مستخدما قوة ساعديه. يجب عليه تكرار العملية 100 مرة من أجل الحصول على 20 كيلوغراما، أي ملأ دلو واحد فقط. لكن هنا تقاس الكميات بالعين وتحسب بعدد الدلاء، وهذا الحساب يصب دائما في مصلحة التجار.

بمجرد أن يقترب قارب لامارانا من الشاطئ تتجه ماريتو إليه للنظر داخل القارب. لا تبدو راضية على ما رأت. ما استخرجه لامارانا أقل مما توقع.

جميع تلال الملح الموجودة على ضفة البحيرة لها أصحاب، فيجمع التجار ما يشترونه من مستخرجي الملح ويبيعونه بالجملة.

0: استخرجت أقل مما توقعت اليوم.
1: غدا تستخرج أكثر بإذن الله.
0: الرياح قوية جدا.
1: خيرا، إن شاء الله خيرا. هيا بنا لنذهب.
2: لم يأتي اليوم عين مشتر بسبب سوء الطقس، بينما كان لامارانا يمني نفسه ببيع ما استخرجه من ملح على قلة. على بعد آلاف الأميال من السنغال، كان طلاب الجنادي في سريلانكا يريدون البدء بالتدريب في أسرع وقت، ولكن كان عليهم أولاً زيادة لياقاتهم البدنية.
3: يكفي يكفي يا أولاد، هيا اصطفوا هيا.
2: هدف المعلم جبريل أكثر من مجرد تحميلهم الطوبة بكثير.
3: لماذا قلت هذا؟ لم تأتوا إلى هنا للعمل بحمل الطوب بل للتدريب. أول قاعدة في الجينادي هي الانصياع للأستاذ، أهذا واضح؟ في وسعكما أخذ حقيبتيكما والعودة إلى المنزل.
2: يتابع الأطفال ما يفعله أستاذهم، مدركين أن درب التعلم ما زال طويلا.
3: لا تكفي القوة الجسدية وحدها، فيجب استخدام العقل أيضا. لابد أن أحدكم سيكسب السباق، لكن استخدموا عقولكم، يجب أن تستخدموها.
2: يريد جبريل من طلبته أن يظهر ما تعلموه منه حتى الآن، وبالفعل يحاول كل طالب أداء الحركات الأساسية مما تعلموه بأفضل صورة. رشاد وأفراز يشعران بالقلق، فهما يريان أن منافسيهما لا يقلون عنهما مهارة. أما جبريل فيعلمهم حركات أكثر تطوراً، وأثناء ذلك يقيس مستواهم بالتركيز والاهتمام.

0: نفذا الحركة التي علمتكما إياها.
1: يطلب منهم جبريل أداء التمرين الأخير لهذا اليوم، فيتبارى المتنافسون في الحركات الأساسية. يتابع جبريل تلاميذه بكل دقة، لم يتمكن حتى الآن من تحديد الأفضل من بينهم.
0: كلاكما انظرا إلى هذه الحركة أيضا، أرنا.

0: الآن سأريكم تمرين العصي، اتفقنا؟ انظروا جيداً لأنكم ستكررونه، هذا ما ستفعلونه. أولاً سنبدأ بالتحية، تقفون هكذا وترفعون العصا هكذا، ثم تأخذونها وتديرونها وتديرونها مجدداً بهذا الشكل.
1: أدى جبريل آخر حركات التدريب بنفسه.
0: وهكذا ننتهي.
2: أرأيتما؟ إنه يطلب من ابنه أداء جميع الحركات، مهما عملنا فهل سيختارنا نحن؟ لا أعرف أبداً من سيختار، أعتقد أنه سيختاره هو.
3: فلنجرب حظنا، الله يختارنا.

0: ليلا. وفي زنجبار يقضي إسحاق ليلته مبتهلا لتتحقق أحلامه.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
5: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
6: نعم إذا فهمي.
5: نعم. أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: ترق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
9: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. جيش الاحتلال يقتحم مددا بالضفة الغربية ويعتقل عشرات الفلسطينيين، والأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي. مسيرات أوكرانية تضرب وسط روسيا، وزيلينسكي يحذر من أن زمام الحرب لم يعد بيد بوتين. مجمع مليتا الصناعي يستأنف ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء بعد إعلان الحكومة الليبية تأمينه عسكرياً.

قتل 20 شخصا وجرح 32 آخرون في حصيلة غير نهائية لقصف جوي سعودي أمريكي مشترك استهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى شمال العراق بحسب هيئة الحشد الشعبي. وقالت الهيئة إن الضربات طالت مقرات في مناطق متفرقة من العراق وأسفرت عن قتلى وجرحى، فضلا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات دقيقة، قالت إن قوات أمريكية وسعودية نفذتها في العراق واستهدفت جماعات مسلحة موالية لإيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن مقاتلات أمريكية وسعودية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة شرقية العراق، مضيفة أن الضربات جاءت ردا على أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيرة نسبت إلى الحرس الثوري الإيراني. من جهتها أعلنت السعودية تنفيذ ضربات على أهداف داخل العراق ردا على استهداف منشآت بترولية بطائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران. وقالت الخارجية السعودية إن قواتها المسلحة نفذت الضربات بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس، وأكدت أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي غير المسؤول وانتهاك القانون الدولي في وقت كانت تبذل فيه الرياض جهودا لإنهاء التصعيد. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الاجتماع يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران.

أدانت دول عربية وأجنبية محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية، وأكدت التضامن مع المملكة ورفض الاعتداءات. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة. وأدانت الخارجية الكويتية بشدة تعرض السعودية لاعتداءات ميليشيات موالية لإيران في العراق. كما أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات استمرار ما وصفتها بالمحاولات الإرهابية والتي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران باستهداف منشآت بترولية داخل السعودية. هذا وأكدت إسبانيا وقوفها التام إلى جانب الرياض للحفاظ على أمنها وسيادتها ولحماية مصالحها، واستنكرت الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثيين ضد سفن سعودية. ومعنا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا وسهلا بكم دكتور أحمد. بناء على التنسيق السعودي الأمريكي الأخير والضربات التي شنت في العراق، برأيكم هل نحن أمام مرحلة جديدة من العمليات العسكرية المشتركة ضد أذرع إيران في المنطقة؟

0: دكتور أحمد، هل تسمعني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حك أستاذ الهام والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام، أعتقد أنه هذا كان يجب أن يكون منذ وقت طويل، لأن هذه الميليشيات والكيانات ما دون الدولة سواء كانت في العراق أو أسمعك واضحا جدا، أسمعك بوضوح.
0: تفضل تفضل دكتور أحمد.
1: أعتقد أن هذه الهجمات وهذه الضربات التي وجهت كان يفترض أنها تكون جاءت من وقت سابق. لماذا؟ لأن هذه العصابات وهذه الميليشيات طالما استهدفت أمن المنطقة، وبالتالي أعتقد أن وجودها في العراق أو وجودها في لبنان أو وجودها في اليمن هذا من شأنه أن يكون مزعزعا للأمن في المنطقة. ولذلك أعتقد أن هذه الضربات التي جاءت يوم أمس من المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية جاءت لإرسال رسالة أولا لهذه الميليشيات بأنه لا يمكن أن تستمر في زعزعة الأمن في المنطقة، وكذلك رسالة إلى من يمولها ويمونها وهي إيران التي تعتبر هي المحرك الأساسي لهذه الميليشيات. وهذه الميليشيات ليست إلا الزناد الذي يتم الضغط عليه بعد أن يأتي الأمر من طهران، ومثلها مثل ما يحدث في اليمن واستهداف الملاحة السعودية أو المصافي النفطية للمملكة العربية السعودية. لمصلحة من هذا؟ وما علاقة المملكة العربية السعودية بالحرب الأمريكية الإيرانية؟ إذن هو عمل إرهابي بامتياز، ترعاه دولة تدعم الإرهاب وهي إيران. ولذلك المملكة العربية السعودية تنطلق من قوله تعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كان الرد نوعيا وموجعا وقويا، نتمنى أن تكون هذه الميليشيات قد استفادت أو وعت الدرس.
0: نعم دكتور أحمد، برأيكم هذه الضربات التي تلقتها الميليشيات موجودة في العراق، كيف سيكون رد الفعل من قبلهم عليها؟ هل سنشهد المزيد من التصعيد أم ستكون ضربات تأديبية لهم؟
1: هي وصلت الرسالة الآن، لأنه لا يمكن أن ميليشيا أو كيان ما دون الدولة يحارب دولة ويحارب أيضا المجتمع الدولي. مثل ما تفضلتوا في مقدمتكم، العالم كله يدين هذه الاستهدافات. لماذا؟ لأنه الاعتداء على المملكة العربية السعودية هو اعتداء على العالم، لأنه الغاز السعودي والنفط السعودي يصل إلى معظم دول العالم، وبالتالي رأينا هذه الإدانات سواء كان من أمريكا أو من أوروبا أو من الصين أو من روسيا، وكذلك دول العالم العربي والعالم الإسلامي. هذا يدل على التضامن العالم مع المملكة العربية السعودية، ولذلك في الأخير هذه العصابات مصيرها الهلاك، مصيرها الدمار. نحن نشجع ورحبنا بالإجراءات النوعية التي اتخذها رئيس الوزراء الجديد السيد علي الزيدي الذي يسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهذه الحقيقة خطوة متقدمة نحو عودة العراق لسيادته واستقلاله وعمقه العربي، بعيدا عن الاختطاف الذي ظل لسنوات طويلة والقرار العراقي مرتهن لإيران.

0: كذلك ما نشاهده في لبنان من عودة الدولة لاستلام الحكم واستلام السيادة على الأرض، نأمل أن يكون أيضا هذا ينطبق على اليمن. الميليشيات والكيانات ما دون الدولة لا توجد في أي مكان إلا وتسبب الإزعاج وتكون خطرا على الدول التي تقيم فيها وعلى المحيط. ولذلك أعتقد أن هذه الميليشيات قد استلمت الرد الأول، الرد الثاني سيكون أقسى وأقوى إذا استمرت في هذه الاستهدافات.
1: طيب دكتور أحمد، برأيكم هل تمتلك العراق القدرات الرادارية والتقنية اللازمة لمنع الميليشيات مرة أخرى من شن ضربات مشابهة من أراضيها؟
0: تمتلك طبعا. أول شيء السيادة العراقية والرئاسة العراقية، هناك جيش عراقي، هناك قوى أمن عراقية، هناك إرادة. إذا وجدت الإرادة أعتقد أنه يمكن أن تخير هذه العصابات، هذه الميليشيات، بين أن تنخرط كمكون سياسي ضمن الدولة ويتم أيضا دمج السلاح الذي بعهدتها بقوات المسلحة ويكون قرار الحرب والسلام بيد الدولة، أما أن يكون هناك جيوش متعددة ورؤوس متعددة ولاءات متعددة وأسلحة متعددة، لا بد في الأخير أن تحترب. ولنا في السودان رأينا ما حصل، وفي كذلك في ليبيا وفي اليمن، أي بلد يا أستاذتي فيه أكثر من رأس عسكري أو سياسي لا بد في الأخير أن يتم الحرب بينهما. أعتقد أن خطوات علي الزيدي ومدعوما بالشعب العراقي وكذلك مدعوما بمحيطه العربي والإقليمي والدولي، كان بالأمس في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على الدعم المناسب، وأيضا سيأتي إلى المملكة العربية السعودية وسيجد كل الدعم من المملكة العربية السعودية، وكذلك الأشقاء في تركيا كان هناك زيارة أو كان هناك تواصل مع الجانب التركي، وأعتقد أنه تركيا أيضا من شأنها أن تلعب دورا في دعم علي الزيدي لإنهاء هذه الإزعاجات التي الحقيقة حرمت العراق من المليارات التي كان يمكن أن تتدفق إليه من خلال التعاون السعودي الخليجي مع العراق. كان هناك ربط كهربائي.
1: كيف ستؤثر هذه الضربات العسكرية على مستقبل العلاقات دكتور أحمد بين بغداد والرياض؟ كيف ستؤثر وتنعكس هذه الضربات على مستقبل هذه العلاقات، خاصة مع الزيارة المرتقبة للزيدي يوم غد إلى الرياض؟
0: نعم، أعتقد أنها هي محاولات لبث الفرقة ما بين العراق وبين المملكة العربية السعودية، وأيضا تكريس عزلته عن محيطه العربي. لكن الإرادة السياسية للسيد علي الزيدي وأيضا رؤساء الوزراء السابقين كان لهم حضور في المملكة العربية السعودية، سيجدون كل الدعم. المملكة العربية السعودية تتفهم الوضع الصعب الذي تعيشه العراق، هناك جيوش تم تسليحها أكثر من الجيش العراقي بالصواريخ الفرد صوتية والإسكود والطيران المسير، للأسف الشديد على حدود 1700 كيلو كانت مفتوحة بشكل مباشر على إيران دون أن يكون هناك حسيبا أو رقيب. المهمة أعتقد أنها صعبة لكن ليست مستحيلة، وعودة العراق المستقل ذو السيادة الذي يتحكم في كل أرضه وفي حدوده ليست مستحيلة إذا وجدت الإرادة، وهي موجودة من رئيس الوزراء علي الزيدي وأيضا مدعوم من الشعب العراقي الذي يتساءل أين المليارات التي يحققها النفط العراقي. رأينا قبل أيام في حملة الفساد برلمانيين وحزبيين وولائيين في بيوتهم أكوام من الذهب ومن المليارات ومن الملايين من الدولارات، هذا هو الفساد الذي دمر العراق وجعل العراق الدولة الكبيرة العظيمة القوية في مؤخرة الركب، حتى الماء ليس موجودا، الكهرباء تستوردها من إيران، الغاز من إيران، وكأنه بلد فقير بينما هو يتربع على خزنة من النفط والغاز والموارد تجعله في مصاف الدول المتقدمة للأسف الشديد.
1: شكرا جزيلا لكم من الرياض، الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودية للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض صواريخ باليستية، قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلقها باتجاه قواتها في الشرق الأوسط. وأضافت سنتكوم أن قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، فيما قال مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، مؤكدا اعتراضها جميعا. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. قال مسؤول

0: ثلاث ناقلات نفط وإجبار الناقلات على التوقف في مضيق هرمز وفق وكالة تسنيم. وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفق ما نقلته وكالة تسنيم بأن الناقلات تجاهلت التحذيرات وواصلت الإبحار في مسار بغير القانوني، مضيفة أنها استهدفتها وأجبرتها على التوقف.
1: في محاولة لإمساك العصا من المنتصف بشأن إدارة مضيق هرمز، تطرح سلطنة عمان على إيران مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة تشابه إلى حد كبير نموذج إدارة مضيق ملقة الذي يربط بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. المضيق يمتد على مسافة 900 كيلومتر ويعد الشريان البحري الأهم في العالم، إذ يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. جنوبا تقف عليه سنغافورة، وفي منتصفه تحده إندونيسيا يسارا وماليزيا يمينا وصولا إلى الشمال، حيث لتايلاند نصيب أيضا من مشاطئة هذا المضيق. تكمن أهمية المضيق في حجمه الاقتصادي الهائل، فنحو 22% من التجارة العالمية تمر عبره، وحوالي 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. نموذج إدارة المضيق تجمع بين سيادة الدول المشاطئة على مياهها الإقليمية والتنسيق المشترك بينها وبين الدول المستخدمة للمضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر، أي أن الدول المشاطئة لا تفرض رسوما أو ضرائب أو مقابلا ماليا على السفن، ولا تستطيع كذلك منع العبور. إذن كيف تدفع الرسوم؟ هنا تأتي الآلية الثلاثية المكونة من منتدى للتعاون ولجنة لتنسيق المشروعات وصندوق وسائل المساعدة الملاحية. في هذا الصندوق يقدم مستخدمو المضيق بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والشركات مساهمات مالية طوعية لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة، مثل صيانة العوامات والمنارات إلى جانب حماية البيئة البحرية. في نظر القانون الدولي وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يصنف مضيق ملقة كمضيق مستخدم للملاحة الدولية ويخضع لنظام المرور العابر. هذا النظام أو هذا المرور يكفل للسفن والطائرات حق العبور والتحليق بوصفه حقا قانونيا أصيلا، لا يجوز للدول المشاطئة تعطيله أو تقييده، لكنه يمنحها حق التنظيم فقط.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق بالضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات دهم واعتقال، وشملت الاعتداءات مدن الخليل ونابلس وطول كرم وجنين ورام الله وطوباس وقرى عصيرة القبلية واللبن الشرقية وتقوع، وتخللتها عمليات هدم وتجريف وإغلاق طرق زراعية في حزم شمال القدس المحتلة وإحراق مستوطنين منزلا ومركبة في بيت لحم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم أهلا بك. اقتحامات جديدة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية واستمرار العنف والتصعيد لأيام متتالية، ماذا في آخر التطورات في الساعات الأخيرة؟
2: نعم ريهام، الاعتقالات باتت روتينية ويومية ينفذها الجيش الإسرائيلي في عموم الضفة الغربية. هذه الاقتحامات شاملة لمختلف المناطق الفلسطينية، لكن على ما يبدو أن التركيز ما زال متواصلا على شمال الضفة الغربية. كان هناك تجديد لاقتحام بلدة تل على وجه التحديد، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي عدد من الفلسطينيين في هذا الاقتحام، إضافة إلى بلدات فلسطينية في منطقة جنوب نابلس. يقدر عدد المعتقلين في هذه المنطقة وحدها بعشرة معتقلين على الأقل. الاقتحامات أيضا شملت مناطق في طول كرم، جنين، رام الله كبلدة المغير، وحتى الجيش الإسرائيلي قبل ما يقارب ساعتين الآن اقتحم مدينة رام الله على وجه التحديد، وسير آليات عسكرية دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات. هذه الاقتحامات أيضا شملت مناطق في بيت لحم والخليل. الملف الثاني الذي ربما يمكن الحديث عنه هو هجمات المستوطنين. كانت الساعات المتأخرة الليلة الماضية سجلت عنف كبير من المستوطنين على مناطق في بيت لحم، إحدى المنازل أحرق بشكل كبير وأصيب ثمانية فلسطينيين جراء هذا الهجوم الذي نفذه

0: المستوطنون. نتحدث أيضا عن قضية مصادرة الأراضي. هيئة مقاومة الجدار والإسطان كشفت عن قرار عسكري إسرائيلي بمصادرة ما يقارب 200 دونم بذريعة شق طريق عسكري استيطاني في منطقة جنين. الأوامر العسكرية الإسرائيلية أحد الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لمصادرة الأراضي وربما حتى لتوسيع المستوطنات. حتى الآن صدت تصريحات التي أدلى بها وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال بأنه أوعز الجيش الإسرائيلي بالتحضير للسيطرة على مخيم فلسطيني جديد إضافة إلى مخيم جنين ونور شمس وطول كرم. صدى هذا التصريح ما زال كبيرا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هناك تنديد فلسطيني واسع سواء من مستويات سياسية ورسمية وتحذير من تداعيات مثل هذا النوع من الاقتحامات العسكرية التي ربما أيضا كان أشار إليها كاتس في محطات سابقة.
1: مراسلنا إبراهيم خلف أشكرك على كل هذه
0: ليس من المخيمات بل من تجمعات وقرى فلسطينية. الخشية أن يتم استغلال ما قبل الانتخابات الإسرائيلية لمزيد من التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية على شكل ما حدث في مخيمات طول كرم وجنين ومخيم نور شمس.
1: شكرا لك إبراهيم خلف على كل هذه التفاصيل. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وبعمليات الاستيطان وضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ودعت المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل وموحد لإيقاف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على تجمعات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن الهجمات شملت إحراق مسجدين وتخريب ممتلكات خاصة واستهداف فلسطينيين ومصادرة أرزاقهم، مضيفا أن غوتيريش دعا السلطات الإسرائيلية إلى محاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع اعتداءات المستوطنين ولضمان حماية المدنيين وخفض التوتر. أعلنت الأمم المتحدة أن 77 فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بينهم 18 طفلا وذلك في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية منذ بداية العام، وأسفرت عن سقوط ضحايا وعن إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة في ظل توسع اعتداءات المستوطنين وعمليات جيش الاحتلال. ومعنا من بيروت الخبير في شؤون السياسية الدكتور وسيم بزي. أهلا وسهلا بكم دكتور وسيم. إذن هذه التصعيد الإسرائيلي المتواصل اليوم، اقتحامات جديدة وعنف جديد بالضفة الغربية، هذا العنف تزامن مع دعوات من مجلس الشعب وكذلك تنديد بهذا التصعيد، كيف تفسر هذا التناقض بين استمرار التصعيد على الأرض بالفعل وسط هذه الدعوات لتخفيضها؟
2: أولا واضح تماما، تحية لحضرتك ولمشاهدي تي ار تي، واضح أن هذا التصعيد ينسجم من حيث المبدأ مع دخول كيان العدو في لحظة الانتخابات البرلمانية القادمة التي حددت في أواخر تشرين الأول، والواضح أيضا مرة أخرى أن الدم الفلسطيني هو وقود أساسي تستخدمه الحكومة المتطرفة في صناديق الاقتراع، خاصة أن الائتلاف الحاكم بين نتنياهو وسموتريتش وبن غفير تشكل مسألة الضفة الغربية بالنسبة له مسألة في عمق

0: الفكر والتنفيذ على الأرض. لذلك هذه الحوادث الأخيرة، سواء عمليات النسف أو التهويد أو القتل كالذي حصل منذ يومين في بلدة تل جنوب غرب نابلس، وغيرها من الأحداث التي سقط فيها 4 شهداء فلسطينيين، واضح تماما أنه يراد لعنوان التهجير أن يتصدر الخطاب العقائدي والسياسي للمجموعة الحاكمة، وهذا استتباع لما جرى منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة، في جنوب لبنان، في سوريا، ويترجم الآن بهذا الشكل الإجرامي في الضفة الغربية.
1: نعم، تحدثتم عن مجزرة تل، كانت برأيكم هل كانت نقطة تحول استراتيجية حقيقية في مسار الصدام بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية برأيكم؟
0: بكل أسف يعني المستوطنين، نحن نتحدث عن أكثر من 156 مستوطنة، وعن 360 ما يسمى ببؤر استيطانية غير شرعية. هؤلاء 750 ألف مستوطن يجثمون على صدور أصحاب الأرض، يعيقون حياتهم اليومية. مجموعة من المخيمات في شمال الضفة جرى تهجير نهائيا مؤخرا، عم نحكي عن جنين، عن طول كرم، عن عين شمس، عن أكثر من 33 ألف من أبناء هذه المخيمات لم يسمح لهم بالعودة حتى الآن. لذلك المسألة أبعد من تحول تكتيكي قد ينتج عن حادث في قرية هنا أو قرية هناك، لكن أهمية حادث تل أن الفلسطينيين انتزعوا السلاح من المستوطنين وقتلوا منهم 2. هذا يعبر عن إرادة هذا الشعب بالتصدي لهذا المشروع الاجتثاثي. وسموتريتش وزير المالية بدأ يتحدث علنا عن فكرة إخلاء قرى أو تهجير قرى، ونحن نشهد الآن في جنوب لبنان على مسافة تزيد عن 600 كيلومتر مربع أكثر من 55 قرية نفس النموذج، نفس الجرافات، نفس الفكر التلموذي، ونفس إرادة التعاطي. وبالتالي المطلوب صرخة أبعد بكثير من مسألة تقديم شكوي للأمم المتحدة، مطلوب موقف عربي وإسلامي وإنساني يحاكي هذا الخطر الجاثم على الشعب الفلسطيني.
1: في حال فشلت بالضفة أي مسار دبلوماسي في توفير حماية المدنيين دكتور وسيم، برأيكم ما هي السيناريوهات المتوقعة للسيطرة على هذا التصعيد في الضفة الغربية؟
0: برأيي أنا المسار الدبلوماسي ميؤوس منه، التعاطف العربي غير موجود ولا يرقى إلى مستوى الجريمة المرتكبة. السلطة الفلسطينية بكل أسف كلنا مندرك حقيقة وضعها، وهي لا تقوم بأكثر من الحفاظ على التنسيق الأمني والإدارة اليومية لبعض المدن الفلسطينية، ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية قاصرة عمليا. والأخطر من كل ذلك أن إدارة ترامب تؤمن الغطاء الكامل لاستمرار هذه الجريمة. لذلك ستشهد الضفة الغربية أشهر صعبة من الآن حتى نهاية أكتوبر، لأنه عمليا المشروع الاستيطاني يلتقي مع مشروع الانتخابات الآن. لكن الأخطر من ذلك أن العقيدة التي تدير هذه الحكومة، أن جهاز الشرطة التابع لبن كفير كوزير للأمن الداخلي أن المؤسسات العسكرية في كيان العدو أصبحت تمارس الجريمة منذ 7 أكتوبر كثقافة، ولم يتبقى هناك أي مهنية أو إنسانية بالنظر إلى واقع الشعب الفلسطيني.
1: شكرا جزيلا من بيروت الخبير في الشؤون

0: السياسي الدكتور وسيم بزي على هذه المعلومات. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي نفذ فيها عمليات نسف للمنازل. واستهدف جيش الاحتلال المدنيين بالرصاص وبالقصف المدفعي في كل من جباليا وخان يونس ورفح، كما نفذت آلياته عمليات تجريف في مواصي رفح جنوب القطاع. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. وقال أبو سلمية إن نسب الإشغال في المستشفيات تجاوزت 130%، وأضاف أن نحو 1,600,000 شخص مهددون بالمجاعة وبسوء التغذية، كما أشار إلى تعطل 70% من سيارات الإسعاف بسبب نقص قطع الغيار والمستلزمات. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في قضاء سور جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة بأن التفجير وقع في بلدة مجدل زون جنوب مدينة سور الساحلية دون الإبلاغ عن أضرار أو إصابات. وأضافت أن جيش الاحتلال يواصل إلقاء قنابل فسفورية حارقة على المناطق الحدودية، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة. أخلت السلطات الروسية مركزا لوجستي لشركة والد بيرز في مدينة ريازان الروسية، ونقلت 6 أشخاص للمستشفى عقب هجوم بمسيرة أوكرانية. وقالت الشركة في بيان لها إن الإخلاء نفذ وفقا لمتطلبات السلامة، فيما أكد حاكم ريازان انتهاء عمل الدفاعات الجوية ورفع حالة التأهب. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن زمام المبادرة في الحرب في أوكرانيا لم يعد في يدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف زيلينسكي خلال زيارة يقوم بها لواشنطن إن بوتين يخسر 30,000 من جنوده شهريا، ومع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب. وأشار زيلينسكي بأنه ناقش مع ترامب احتياجات بلاده العاجلة في مجال الدفاع الجوي، ولفت أنه التقى بمسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات الدفاع الأمريكية لمناقشة إمكانية الإنتاج المشترك بعد موافقة الرئيس الأمريكي على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج منظومات صواريخ باتريوت. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كيف مراسلنا صفوان جولاغ. صفوان، أهلا بك. المزيد من التصعيد بين الجانبين الروسي والأوكراني وتصريحات جديدة للرئيس الأوكراني، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: أبدأ هذه التطورات بآخرها، وآخرها كان على مدينة أوديسا التي استهدفت خلال الساعة الماضية بواسطة عدة صواريخ مجنحة، والأمر أدى إلى دوي عدة انفجارات في المدينة التي تقع على البحر الأسود جنوب البلاد، وإلى ارتفاع سحب الدخان. ولكن حتى الآن لم ترد أي تفاصيل حول هذه الضربة، حول أهداف هذه الضربة الروسية الجديدة على مدينة أوديسا. قبل ذلك كان هنالك هجوم على مدينة زابوريجا، وتحديدا على محطة وقود في تلك المدينة القريبة من جبهات القتال جنوب شرق أوكرانيا، والأمر مماثل حدث قبل ذلك على مدينة سومي وعلى ضواحي مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا، التي استهدفت فيها عدة تجمعات سكنية، واستهدفت أيضا فيها محطة وقود، والأمر برمته أدى إلى إصابة 5 أشخاص. كذلك الرقم سجل في مقاطعة دنيبروبتروسك وسط البلاد، التي استهدفت بالمسيرات والقنابل الجوية الموجهة على مدار ساعات الليل، والأمر أدى أيضا إلى إصابة 5 أشخاص من بينهم طفل في 3 من العمر. كان هنالك قصف على مدينة وضواحي مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا خلال ساعات الليل بالصواريخ والمسيرات على حد سواء، الأمر أدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين. ويبدو أن الهدف الروسي من هذا القصف كان ميناء المدينة، الأمر الذي تكرر مرتين خلال هذا الأسبوع. سمعت أصوات انفجارات كذلك في مقاطعة خاركيف وضواحي مدينة خاركيف الشرقية خلال ساعات الليل، ويبدو أن الروس أيضا استهدفوا محطة وقود في تلك الأرجاء. غير بعيد عن خاركيف تعرضت المدن والبلدات القريبة من جبهات القتال في مقاطعة دونيتسك إلى قصف روسي، هذا ما أعلنته القوات الأوكرانية، التي أشارت إلى أن روسيا قوات

0: القوات الروسية شنت أكثر من 220 هجوما خلال يوم واحد، وأكدت أن القوات الأوكرانية في إطار عمليات الصد حيدت أكثر من 1300 جندي خلال يوم واحد، وهذا بين قتيل وجريح. فيما يتعلق بآخر التصريحات السياسية، ربما الأمر يقودنا إلى تصريح لافت صدر عن نائب أو مدير مكتب الرئاسة الأوكراني كيريلو بودانوف، الذي اعتبر أن الزيارة الأخيرة واللقاءات الأخيرة التي جمعت بين زيلينسكي والمسؤولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبرها إيجابية للغاية وقيمها بثمانية نقاط من أصل 10. هذه التصريحات من قبل بودانوف جاءت بعد جملة من التصريحات التي صدرت عن زيلينسكي نفسه حول العقوبات التي أقرها مجلس الشيوخ، وهي عقوبات كان قد مهد لها عضو مجلس الشيوخ الراحل لينسي غراهام، التي تعتبر أشد عقوبات يفرضها المجلس على روسيا وعلى المتعاونين مع روسيا وعلى رأسهم الصين والهند فيما يتعلق بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. اعتبر زيلينسكي أن هذه العقوبات قاسية جدا ولكنها ضرورية لتحقيق السلام على حد قوله. هنالك نوع من النشوة هنا في أوكرانيا فيما يتعلق بحديث الأوكرانيين والأمريكيين عن إنتاج صواريخ باتريوت، الأمر الذي يبدو أن الجانبان اتفقا عليه خلال اللقاءات، وبالفعل كان الرئيس الأوكراني قد التقى عددا مع من المسؤولين في الشركات المصنعة لباتريوت. يقول الرئيس الأوكراني إنه طلب حزمة عاجلة من تلك الصواريخ لسد حاجة البلاد العاجلة، لا سيما قبل فصل الشتاء، واعتبر أن وجود هذه الحزمة ضرورة لإنقاذ مؤسسات الطاقة الأوكرانية، وإلا فإن ملايين الأوكرانيين سيتعرضون للبرد الشديد في الشتاء القادم.
1: شكرا جزيلا لك من كيف مراسلنا صفوان جولق. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لمصلحة تشريع يفرض عقوبات جديدة على روسيا، ويهدف هذا التشريع إلى وقف مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا عبر استهداف قطاع الطاقة بشكل مباشر، كما يمنح القانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات غير مسبوقة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول المستوردة للطاقة الروسية. يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
2: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
3: قوات اللواء الأول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وإن شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
2: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
4: الجيش السوداني له القدرة، من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة. يملك زمام المبادرة تماما، هو القوات المساندة لهم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر إنه الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
2: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي

0: تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
1: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
2: أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليتا الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء تمهيدا لعودة التيار الكهربائي تدريجيا والاستقرار الشبكة العامة.
3: ليل العاصمة الليبية طرابلس أصبح شاهدا على حدث غير مألوف، احتجاجات شعبية تأتي بحسب المنظمين لها نتيجة تفاقم الأزمات المعيشية والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. التظاهرات شملت فرض عصيان مدني وإغلاق بعض المؤسسات والمقر الحكومية وصولا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.
4: الحل يكمن في أن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية السياسية ويخرج للناس ويوضح ما الذي يجري ويعني وكيف الخروج من هذه الأزمة، لأن طبعا معلوم أن هناك حاجة إلى حلول عاجلة وسريعة وهناك حاجة إلى خطط ربما تكون بعيدة المدى.
3: وفي خضم تداعيات الاحتجاجات أدى إيقاف تدفق خطوط الغاز من مجمع مليتا الصناعي نحو محطات إنتاج الكهرباء إلى تأثر الشبكة العامة، إلى جانب تحذير المؤسسة الوطنية للنفط من أن الخطوة وتكرارها قد تؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.
5: ليس لدينا حيز وليس لدينا هامش لتتحرك فيه هذه الدولة، نحن ليس لدينا مصادر أخرى حتى نحن نقتات من هذا النفط ومن دخل هذا النفط ونعيش على هذا النفط، فإذا توقف هذا النفط توقفت حياة الليبيين للأسف الشديد، وبالتالي يجب أن يكون الجميع حريص ويجب أن لا يتجاوز الخطوط الحمر.
3: وفي السياق أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليتا الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء وتكليف قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بتأمين مجمع مليتا الصناعي للنفط والغاز.
1: يرى متابعون لشأن العام في ليبيا أن إغلاق المرافق الحكومية خاصة النفطية منها قد ينعكس سلبا على مناحي الحياة في ظل تخوف من تعقيد المشهد ودفعه نحو سيناريوهات أسوأ. زياد الحجاجي.

0: قطاعي النفط والطاقة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي إن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع لطريق التنمية.
1: أنقرة المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت في حلحلة قضية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان، وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط، وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
2: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
1: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان، منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك، وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
3: احنا الطبيعة انطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، إلى وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
1: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتمتعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية والاستقرار. دانيا قبلاوي، تلت عربي، أنقرة.
0: هذا ووقع وزير النقل التركي والعراقي اتفاقيات لتعزيز التعاون ضمن مشروع طريق التنمية بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورالولو إن الاتفاقيات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير شبكة النقل بين البلدين، وأكد مواصلة تنفيذ مشروع طريق التنمية بما يسهم في ازدهار المنطقة وفي استقرارها. من جانبه رحب وزير النقل العراقي وهب سلمان محمد بمشاركة الشركات التركية في مشاريع طريق التنمية وفي تطوير مطاري بغداد والموصل وميناء الفاو الكبير، موضحا أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت على ثلاثة ملفات رئيسية يتصدرها مشروع طريق التنمية إلى جانب تطوير المطارات والموانئ وتعزيز التعاون في قطاع النقل. يشهد قطاع السياحة في جمهورية شمال قبرص التركية نمواً مستمراً، ويسهم في تغطية أكثر من 50% من عجز الموازنة، ما دفع السلطات إلى تعزيز البنية التحتية السياحية وإلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع وتنويع المنتجات السياحية لاستقطاب المزيد من السياح.
4: مقومات سياحية متنوعة تعزز مكانة جمهورية الشمال.

0: بل قبرص التركية وجهة سياحية في شرق البحر المتوسط، وروادها لهم رأي في ذلك.
1: بالإضافة إلى المكان بالطبع، أكثر ما أثار إعجابي هو الناس، فهم ودودون للغاية. لقد أقمنا في أماكن عديدة في شمال قبرص، وكل من التقيناه كان لطيفا للغاية، لذلك أنا معجب جدا بالناس هنا وسعيد جدا بهذه التجربة.
0: لم تعد السياحة في الجزيرة تقتصر على الشواطئ والفنادق، بل تشمل السياحة الدينية والثقافية، مع تزايد الإقبال على معالم مثل جامع السليمية والحي التاريخي في ليفكوشا وشواطئ جيرنا ومنطقة مرعش المغلقة.
2: يأتي إلى هنا أتباع الديانات المختلفة لزيارة هذا المعلم التاريخي. يمكن القول إنها آيا صوفيا قبرص، وهذا يشكل أهمية كبيرة من الناحية الثقافية الاقتصادية.
0: وبلغ عدد السياح وفقا لأرقام رسمية أكثر من 2.5 مليون زائر خلال السنة الماضية.
3: وسعنا استثماراتنا السياحية، فبالإضافة إلى فندقين وبيت ضيافة افتتحنا هذا المقهى، كما أننا نؤجر هنا بيوتا سياحية. لدينا أعمال متنوعة في مجالات مختلفة.
0: وتتوقع وزارة السياحة ارتفاع عدد السياح بنحو 8% بنهاية العام مقارنة بالعام الماضي، فيما تواصل السلطات تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات السياحية لمواكبة النمو في أعداد الزوار.
4: لدينا فنادق جديدة افتتحت بالفعل وأخرى من المقرر افتتاحها قريبا، ما يعكس استمرار الاستثمار في القطاع السياحي. وإلى جانب ذلك دخل قانون تنظيم تأجير المساكن الخاصة للسياح حيز التنفيذ، لتخضع هذه المساكن لرقابة وإشراف وزارة السياحة.
0: وتراهن جمهورية شمال قبرص التركية على مواصلة تنويع القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الجزيرة، بما يدعم مكانتها وجهة سياحية تستقطب الزوار على مدار العام. مع الإقبال المتزايد للسياح على زيارة الأماكن الدينية والتاريخية التي تزخر بها جمهورية شمال قبرص التركية، لم تعد السياحة في الجزيرة تقتصر على تقديم الخدمات السياحية المعتادة، بل باتت تشمل السياحة الدينية والثقافية، وهو ما دفع السلطات إلى العمل على تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات السياحية لمواكبة هذا النمو. علي الإخضاري من مدينة جيرنا، جمهورية شمال قبرص التركية.
5: يعقد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اجتماعه نصف السنوي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالأمن والسلام والتنمية في القارة. ويناقش الاجتماع قضايا تعزيز الأمن والسلم وتوفير المياه وآليات تمويل برامج الاتحاد الأفريقي، إلى جانب سبل دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
6: لمناقشة أجندة عدة أهمها ضمان توفير المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي الآمنة وتحقيق أجندة 2063، عقد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي يتكون من وزراء الخارجية بالدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد اجتماعاته نصف السنوية في أديس أبابا لوضع حلول لعدد من الملفات الإفريقية.
7: يجب أن تتناسب جهودنا الإصلاحية مع حجم وتعقيد التحديات التي نواجهها. من خلال منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي، استجاب أسلافنا العظام للتحديات التي واجهوها في سياق حقبة ما بعد الاستعمار والحرب الباردة وفجر العولمة.
6: ومن الملفات التي تناولتها اجتماعات الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الأمراض التي تواجه مناطق عدة من الغارة، بالإضافة لتحديات اقتصادية وصراعات في مناطق مختلفة من العالم كان لها أثر كبير في الغارة واقتصادها.
0: يعكس هذا الخيار قناعة بلاد الراسخة بأن الاتحاد القوي يجب أن يمول أولا وقبل كل شيء من قبل الأفارقة أنفسهم، ونأمل بصدق أن يلهم هذا النهج الدول الأعضاء الأخرى التي لم تفعل ذلك بعد. إن ضريبة 0.2% التي فرضتها بلادي من الدخل لصالح الاتحاد الأفريقي ليست مجرد آلية مالية، إنها التعبير الملموس عن التزامنا الجماعي بالتكامل الأفريقي.
8: نجتمع في وقت يسوده قدر كبير من عدم اليقين العالمي، لا يزال النمو ضعيفا وغير متوازن، وتستمر التوترات التجارية والجيوسياسية والنزاعات بما فيها الصراع في الشرق الأوسط والصدمات المناخية وتراجع تمويل التنمية وارتفاع تكاليف خدمة الدين في التأثير في فرص الاستثمار والتنمية.
6: اجتماعات هذا العام جاءت تحت شعار ضمان توفر المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي الآمنة بعد تأجيل سابق بسبب تحديات فنية ولوجستية وصحية لتلتئم في أديس أبابا. بين قضايا السلام والأمن والتمويل في إفريقيا، ظلت قضايا توفير المياه والصرف الصحي هي الأكثر تحديا أمام قيادات القارة الإفريقية هذا العام. أنور إبراهيم، تيرا تي عربي، أديس أبابا.
5: نهاية النشرة وتذكير بالعلم. قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. جيش الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة الغربية ويعتقل عشرات الفلسطينيين، والأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين وبالاستيلاء على الأرض. مسيرات أوكرانية تضرب وسط روسيا، وزيلنسكي يحذر من أن زمام الحرب لم يعد بيد بوتين. مجمع مليت الصناعي يستأنف ضخ الغاز إلى محطات الكهرباء بعد إعلان الحكومة الليبية تأمينه عسكريا. ختام هذه النشرة، شكرا لتابعكم.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
5: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
6: بالموت يا احنا.
7: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
2: قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. جيش الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة الغربية ويعتقل عشرات الفلسطينيين، والأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين وبالاستيلاء على الأراضي. مسيرات أوكرانية تضرب وسط روسيا، وزيلينسكي يحذر من أن زمام الحرب لم يعد بيد بوتين.

0: قتل 20 شخصا وجرح 32 آخرون في حصيلة غير نهائية لقصف جوي سعودي أمريكي مشترك استهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى شمال العراق بحسب هيئة الحشد الشعبي. وقالت الهيئة إن الضربات طالت مقرات في مناطق متفرقة من العراق وأسفرت عن قتلى وجرحى، فضلا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة.
1: عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية جراء قصف أمريكي سعودي واسع النطاق استهدف مواقع في بغداد ونينوى والكوت والبصرة وكربلاء ومدن أخرى، ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
2: نينوى الموصل.
1: السعودية قالت حسب بيان وزارة الدفاع إن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي

0: في وقت كانت الرياض تبذل فيه جهودا كبيرة لإنهاء حالة التصعيد. الخارجية السعودية قالت إن الضربات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالهجمات على المملكة، ضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. الجيش الأمريكي قال إن قواته نفذت ضربات جوية مشتركة مع السعودية ضد جماعات متحالفة مع إيران شرق العراق، رداً على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. واشنطن حذرت أيضاً من أن أي هجمات أخرى على القوات الأمريكية أو البنية التحتية للطاقة السعودية قد تفرض مزيداً من الإجراءات العقابية. على ضوء هذه التطورات، دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث ومناقشة موقف العراق. الزيدي كان وجه مطلع هذا الأسبوع للتحقيق في معلومات قدمتها الرياض تؤكد انطلاق المسيرات من الأراضي العراقية، غير أن الفصائل المسلحة العراقية نفت أي دور لها في تلك الهجمات. الاستهداف المتبادل بين الرياض والحشد العراقي من جهة، واستهدافات الحوثيين ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب من جهة أخرى، يأتي وفق مراقبين في إطار سعي إيراني لتوسيع جبهات القتال بهدف إحراز مكاسب إضافية في مفاوضات إنهاء الحرب. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الاجتماع يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية بشن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران. أدانت دول عربية وأجنبية محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية، وأكدت التضامن مع المملكة ورفض الاعتداءات. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة. كما أدانت الخارجية الكويتية تعرض السعودية لاعتداءات ميليشيات موالية لإيران في العراق. وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات استمرار ما وصفتها بالمحاولات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران باستهداف منشآت بترولية داخل السعودية. كما أكدت إسبانيا وقوفها التام إلى جانب الرياض للحفاظ على أمنها وسيادتها ولحماية المصالح، واستنكرت الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثيين ضد سفن سعودية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نينوى بالعراق مراسلنا يحيى سالم. يحيى، لو تجمل لنا آخر التفاصيل بعد الضربات المشتركة التي تلقتها العراق اليوم.
2: نعم ريهام، تعرضت مدينة الموصل اليوم في الساعة 3 فجرا إلى اعتداء أو إلى هجوم بطيران جوي، يعد هو الهجوم الأعنف منذ بداية الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. قتل في هذا الهجوم نحو 20 فردا أو عنصرا من فصائل الحشد الشعبي، بينهم 16 في مدينة الموصل، وجرح أكثر من 32. هذه الضربات التي شنها الطيران الجوي الأمريكي مع الطيران السعودي استهدفت عدة مواقع الحشد الشعبي في مدينة البصرة وفي كربلاء وفي جرف الصخر في بابل وفي نينوى في عدة محافظات. وزارة الدفاع السعودية قالت أنها جاءت ردا على هجمات شنتها فصائل تابعة للحشد الشعبي من الأراضي العراقية، استهدفت فيها منشآت نفطية بترو كيميائية. أيضا هذه الهجمات تعد هي الأعنف منذ بداية هذه الحرب، حيث شهدت الأراضي العراقية عدة هجمات في الفترة الماضية استمرت نحو شهر تقريبا. استهدفت هذه الهجمات مواقع مختلفة للحشد الشعبي في الأنبار وفي جرف الصخر في البصرة في ناحية الدبس في كركوك وفي ديالة أيضا وفي الموصل في ناحية برطلة. أيضا تكرر الهجوم اليوم على منطقة ناحية برطلة. اليوم كانت هناك ضحايا أكثر من 16 فقط في مدينة الموصل. أيضا هناك غضب

0: من أهالي المنطقة من مناطق برطلة وسهل نينوى التي تعرضت للهجوم. مقار الحشد الشعبي تضررت بشكل كبير، هناك تدمير كبير للممتلكات والمقرات الحشد الشعبي في منطقة برطلة. هذا الهجوم يعتبر هجوم مباغت، حيث كانت فصائل الحشد الشعبي في الفترة الماضية تتخذ مقرات بديلة خلال الضربات الأمريكية التي تعرضت لها مدينة الموصل ومحافظات أخرى. في هذه الأثناء أيضا قبل قليل تعرضت مدينة أربيل لهجوم، حيث استهدفت بطائرات مسيرة مقار للحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض. هذه الهجمات ليست الأولى، تكررت خلال الأيام الماضية أيضا عدة هجمات إيرانية وهجمات من فصائل عراقية استهدفت المعارضة الإيرانية المسلحة في أربيل وفي السليمانية تحديدا. أربيل أيضا خلال الفترة الأيام الماضية كانت هناك هجمات عنيفة بالطائرات المسيرة، أغلق على أثرها مطار أربيل عدة مرات بشكل مؤقت. في الجانب السياسي أيضا كان هناك زيارة مرتقبة يوم غد لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى السعودية، تم تعليق هذه الزيارة على خلفية هذه الهجمات التي شاركت بها السعودية، وأعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركتها في هذه الهجمات. أيضا رئيس الوزراء علي الزيدي أعلن وأعقد اجتماع أمني طارئ بسبب هذه الهجمات وعلى خلفية هذه الهجمات.
1: شكرا.
0: نعم ريهام.
1: جزيلا مني ومراسلنا يحيى سالم على كل هذه التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض صواريخ باليستية، قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلقها باتجاه قواتها في الشرق الأوسط. وأضافت سنتكوم أن قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، فيما قال مسؤول أمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن وأكد اعتراضها جميعا. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض رسوم عبور أو أي رسوم أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي إن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، وأكد أن سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون تلك المطالب دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط وإجبارها على التوقف في مضيق هرمز. وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفق ما نقلته وكالة تسنيم بأن الناقلات تجاهلت التحذيرات وواصلت الإبحار في مسار وصفته بغير القانوني، وأضافت أنها استهدفتها وأجبرتها على التوقف.
2: في محاولة لإمساك العصا من المنتصف بشأن إدارة مضيق هرمز، تطرح سلطنة عمان على إيران مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة تشابه إلى حد كبير نموذج إدارة مضيق ملقة الذي يربط بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. المضيق يمتد على مسافة 900 كيلو متر ويعد الشريان البحري الأهم في العالم، إذ يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. جنوبا تقف عليه سنغافورة، وفي منتصفه تحده إندونيسيا يسارا وماليزيا يمينا وصولا إلى الشمال، حيث لتايلاند نصيب أيضا من مشاطئة هذا المضيق. تكمن أهمية المضيق في حجمه الاقتصادي الهائل، فنحو 22% من التجارة العالمية تمر عبره، وحوالي 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. نموذج إدارة المضيق تجمع بين سيادة الدول المشاطئة على مياهها الإقليمية والتنسيق المشترك بينها وبين الدول المستخدمة للمضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر، أي أن الدول المشاطئة لا تفرض رسوما أو ضرائب أو مقابلا ماليا على السفن، ولا تستطيع كذلك منع العبور. إذن كيف تدفع الرسوم؟ هنا تأتي الآلية الثلاثية المكونة من منتدى للتعاون ولجنة لتنسيق المشروعات وصندوق

0: سائلي المساعدة الملاحية. في هذا الصندوق يقدم مستخدمو المضيق بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والشركات مساهمات مالية طوعية لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة مثل صيانة العوامات والمنارات إلى جانب حماية البيئة البحرية. في نظر القانون الدولي وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يصنف مضيق ملقة كمضيق مستخدم للملاحة الدولية ويخضع لنظام المرور العابر. هذا النظام أو هذا المرور يكفل للسفن والطائرات حق العبور والتحليق بوصفه حقا قانونيا أصيلا لا يجوز للدول المشاطئة تعطيله أو تقييده، لكنه يمنحها حق التنظيم فقط.
1: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق بالضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات دهم واعتقال، وشملت الاعتداءات مدن الخليل ونابلس وطول كرم وجنين ورام الله وطوباس وقرى عصيرة القبلية واللبن الشرقية وتقوعة، وتخللتها عمليات هدم وتجريف وإغلاق طرق زراعية في حزمة شمال القدس المحتلة وإحراق لمستوطنين منزلا ومركبة في بيت لحم. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وبعمليات الاستيطان وضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ودعت المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل.

0: للمنازل. واستهدف جيش الاحتلال المدنيين بالرصاص وبالقصف المدفعي في كل من جباليا وخان يونس ورفح، كما نفذت آلياته عمليات تجريف في مواصي رفح جنوب القطاع. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو السلمية من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. وقال أبو السلمية إن نسب الإشغال في المستشفيات تجاوزت 130%، وأضاف أن نحو 1,600,000 شخص مهددون بالمجاعة وبسوء التغذية، كما أشار إلى تعطل 70% من سيارات الإسعاف بسبب نقص قطع الغيار والمستلزمات. أكد مراسل تراتي عربي أن الجيش الإسرائيلي يكثف من عمليات التفجير في البلدات التي يحتلها بقضاء صور، ولا سيما بلدتي مجدل زون والمنصوري. وأضاف مراسلنا أن قوات إسرائيلية أحرقت منازل داخل بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية لبعض الوقت بأطراف عيت الجبل بقضاء بنت جبيل وبمنطقة شميس في بلدة كفر شوبة الحدودية. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه فجر مقرا لحزب الله تحت الأرض في قرية حداثة جنوب لبنان. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تعميق التعاون مع العراق في قطاعي النفط والطاقة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي إن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
1: أنقرة المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت في حلحلة قضية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان، وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط، وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
2: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
1: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان، منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك. وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة، يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
3: احنا الطبيعة أنطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
1: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتم

0: متعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية والاستقرار. دانيا قبلاوي، تيرت عربي، أنقرة.
1: هذا ووقع وزير النقل التركي والعراقي اتفاقيات لتعزيز التعاون ضمن مشروع طريق التنمية بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أولو إن الاتفاقيات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير شبكة النقل بين البلدين، وأكد مواصلة تنفيذ مشروع طريق التنمية بما يسهم في ازدهار المنطقة وفي استقرارها. من جانبه رحب وزير النقل العراقي وهب سلمان محمد بمشاركة الشركات التركية في مشاريع طريق التنمية وفي تطوير مطاري بغداد والموصل وميناء الفاو الكبير، وأوضح أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت على 3 ملفات رئيسية يتصدرها مشروع طريق التنمية إلى جانب تطوير المطارات والموانئ وتعزيز التعاون في قطاع النقل. يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
2: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
3: قوات اللواء الاول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وان شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
2: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق ام درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
4: الجيش السوداني له القدرة، له القدرة من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة، يملك زمام المبادرة تماما هو القوات المساندة، لهم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر أن الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
2: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
5: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تيرتي عربي، أم درمان.
1: أخلي مركز لوجستي لشركة والد بيرس في مدينة ريازان الروسية ونقل 6 أشخاص للمستشفى عقب هجوم بمسيرة أوكرانية. وقالت الشركة إن الإخلاء نفذ وفقا لمتطلبات السلامة، فيما أكد حاكم ريازان انتهاء عمل الدفاعات الجوية ورفع حالة التأهب. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن زمام المبادرة في الحرب في أوكرانيا لم يعد في يدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف زيلينسكي خلال زيارة يقوم بها لواشنطن إن بوتين يخسر 30,000 من جنوده شهريا، ومع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب. وأشار زيلينسكي بأنه ناقش مع ترامب احتياجات بلاده العاجلة في مجال الدفاع الجوي، ولفت أنه ناقش مع مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات الدفاع الأمريكية إمكانية الإنتاج المشترك بعد موافقة الرئيس الأمريكي على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج منظومات صواريخ باتريوت. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لمصلحة تشريع يفرض عقوبات جديدة على روسيا، ويهدف هذا التشريع إلى وقف مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا عبر استهداف قطاع الطاقة بشكل مباشر، كما يمنح القانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات غير مسبوقة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول المستوردة للطاقة الروسية. وإلى ليبيا، حيث أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليتا الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء تمهيدا لعودة التيار الكهربائي تدريجيا ولاستقرار الشبكة العامة.
6: ليل العاصمة الليبية طرابلس أصبح شاهدا على حدث غير مألوف، احتجاجات شعبية تأتي بحسب المنظمين لها نتيجة تفاقم الأزمات المعيشية والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. التظاهرات شملت فرض عصيان مدني وإغلاق بعض المؤسسات والمقر الحكومية وصولا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.
7: الحل يكمن في أن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية السياسية ويخرج للناس ويوضح ما الذي يجري ويعني وكيف الخروج من هذه الأزمة، لأن طبعا معلوم أن هناك حاجة إلى حلول عاجلة وسريعة، وهناك حاجة إلى خطط ربما تكون بعيدة المدى.
6: وفي خضم تداعيات الاحتجاجات، أدى إيقاف تدفق خطوط الغاز من مجمع مليتا الصناعي نحو محطات إنتاج الكهرباء إلى تأثر الشبكة العامة، إلى جانب تحذير المؤسسة الوطنية للنفط من أن الخطوة وتكرارها قد تؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.
8: ليس لدينا حيز وليس لدينا هامش لتتحرك فيه هذه الدولة، نحن ليس لدينا مصادر أخرى حتى نحن نقتات من هذا النفط ومن دخل هذا النفط ونعيش على هذا النفط، فإذا توقف هذا النفط توقفت حياة الليبيين للأسف الشديد، وبالتالي يجب أن يكون الجميع حريص ويجب أن لا يتجاوز الخطوط الحمر.
6: وفي السياق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليتا الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وتكليف قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بتأمين مجمع مليتا الصناعي للنفط والغاز.
9: يرى متابعون لشأن العام في ليبيا أن إغلاق المرافق الحكومية خاصة النفطية منها قد ينعكس سلبا على مناحي الحياة في ظل تخوف من تعقيد المشهد ودفعه نحو سيناريوهات أسوأ. زياد الحجاجي، تارت عربي، طرابلس.
1: نهاية النشرة وإلى العناوين. قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. جيش الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة الغربية ويعتقل عشرات الفلسطينيين، والأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي. مسيرات أوكرانية تضرب وسط روسيا، وزيلينسكي يحذر من أن زمام الحرب لم يعد بيد بوتين. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: Çünkü biz 2004'te de 2017'de de çözümü isteyen taraf olduğumuzu çok açık bir şekilde ortaya koymuş olmamıza rağmen çözüme ulaşılamamıştı. Dolayısıyla bu yaşanan deneyimlerden ders çıkararak Sayın Guterres'in dediği gibi bu defa farklı bir şey olması gerektiğini söylüyorduk. Ve o farklılığı da gene biliyorsunuz ki metodoloji diye ortaya koymuştuk.
6: كنا ذكرناها على طبيعة منهجية معينة ليتفق عليها ثم بعد ذلك لنجلس إلى طاولة المفاوضات وضمن هذه المنهجية وهذه الضمانات كنا اتخذنا موقفا بشأنها طاولة اللقاء طاولة المباحثات أمرا مختلفا في طاولة اللقاء أن يتم وضع المنهجية والضمانات لتحل هذه المسائل ذلك ما كنا نقوله والآن السيد الأمين العام ببرنامجه العام حقيقة فإنه أظهر أنه يعطي اهتماما للخطوات خطوات الضمان تعلمون في البرنامج كان هناك زيارة إلى لجنة المفقودين وكان أيضا زيارة مع لجنتين فنيتين من المجتمعين واللجان الفنية من المجتمعين كما تعلمون إذا قلنا إنه بمعنى الواسع هي لجان تعمل على الخطوات الوقائية التي تقدم ضمانة ومن هنا فهو أظهر الاهتمام الذي يوليه للضمانات وهذه اللقاءات حقيقة أجراها وكان المهم كما في الاجتماع الأخير الذي كان قبل أن يذهب هو أنه بشأن الخطوات الضمان الخطوات التي تخلق حالة من الأمن وبشأن التحضيرات المتعلقة بالمنهجية منهجية المباحثات أظهر اهتماما لهما في التصريح الأخير ومن ثم فهذا أمر مهم من منظورنا طبعا هنا حذاري لا تفهموا الأمر أن هذا هو مكسب للروم في قبرص بل ما أعرفه عنه هو الأمر الآتي نحن نريد حلا ولأجل أن نصل إلى الحل فإننا هذه المرة نرى أنه يجب القيام بأمر مختلف لسنا وحدنا من يفكر هذا السيد الأمين العام ذكر مرارا أنه كان ينبغي أن يكون الأمر مختلفا الذي مر ونحن دائما ما كنا نقول أننا إذا لم نوسد هذا الطريق ولم نرصفه برصيف صحيح ولم نمهده تمهيدا صحيحا فلن نبلغ السلام ومن ثم فتمهيد هذا الطريق بشكل صحيح إنما يمكن عبر الضمانات والمنهجية وتسجيل هذا ومن ثم فإن السيد الأمين العام في ضوء كل اجتماعات كلها وفي تصريحه الأخير أيضا قد تم تسجيل وتأكيد هذه النقطة فيما أرى نقطة أخرى مهمة وهو أن السيد الأمين العام التقى مع الضامنين أيضا خلال هذه الفترة وتعلمون في كلمته فقد ذكر العبارة الآتية بالنص أقولها مترجمة إلى التركية طبعا قال في كلمته أنه يثق بتواصل دعم الدول الضامنة ذلك ما أكده السيد الأمين العام وأيضا ذكر أنه وبشرط القيام بالتحضيرات اللازمة فإنه بشأن 5+1 أنهم في حالة من التطابق مع الضامنين فيما يخص 5+1 ومن ثم فهذا أمر صريح السيد الأمين العام بالطبع إذا ما تحدث عن 5+1 فإن ضمن ذلك 5 الضامنون مشمولون بهذا ومن ثم فهذا يعني أنه في حال من الاتصال القريب معهم وهكذا وصل إلى هذه المرحلة وفي قابل الأيام أيضا سيواصل هذا بهذا الشكل هذا ما يقوله ونحن طبعا بشكل نفسه فإننا بشأن ضمانة الجمهورية التركية نحن في حال من الاستشارة والتشاور القريب وسنواصل تسيير المرحلة بهذا الشكل موضوع آخر مهم من نظري بشأن هذه المسألة وهو التركيز على

الحلول، وهذا أمر موقف تاريخي للأمين العام، التركيز على الحلول، وهذا أرى أنه أمر هو محل تأكيد خاص نراه نرى هذا خلال هذين اليومين. موقفنا من البداية كان وبشكل مسلم منه أيضا هو التركيز على الحل، ذلك ما كنا نقوله دائما. لا نريد مباحثات لمجرد المباحثات وحسب، نريد ولا نريد 5+1 لنعقد اجتماع 5+1 وحسب. ماذا نريده؟ نريد إذا كانت ستعقد اجتماع 5+1 أن يكون هناك اجتماع قد وضع تحت الضمانات ويسفر عن نتيجة، وإن كانت من مباحثات ستجري لتكن هذه المرة مباحثات تبلغ بنا إلى الحل. هدفنا ليس المباحثات لمجرد المباحثات أو اجتماع 5+1 فقط لإجراء اجتماع 5+1. لم يكن هدفنا هذا، بل النتيجة. وفي جواب له على السؤال السيد الأمين العام، أقول هذا أمر لأنه أشار إليه، أتحدث عن المؤتمر الصحفي الذي عقده. قال كما تعلمون، رجوت من الأصدقاء وترجموا هذا إلى تركيا، وأنا أقوم هنا، الضامن من الأطراف أن ينتقلوا إلى اجتماع 5+1 بشرط توفر ظروف مناسبة. أود أن أقول أن موقفي متطابق مع هذا. هذه التحضيرات تشمل الخطوات الوقائية التي تقدم الضمانة والمنهجية، منهجية المباحثات، لأنه لا أريد أن أجري اجتماعات 5+1 دون نتائج أو جدوى، لا أريد إجراء اجتماعات أكثر تكون دون جدوى. اجتماع 5+1 ناجح يصل إلى الحل، ذلك ما أريده، وهذا الذي كنا نقوله من البداية أصلا. ومن ثم فالتركيز على النتائج والحلول، أن يتم التركيز على هذه النقطة والتأكيد عليها، هذا أمر أراه مهما. ربما الأمر الذي يتملك فضول إزاءه سأقوله الآن، بعد هذا كله هل أنا متأمل أو متفائل؟ جوابي صريح للغاية. بالقياس إلى ما قبل زيارة السيد الأمين العام، فإن موقفي إيجابي أكثر. بالطبع لدي أسباب، وأنا لا أقول هذه مجرد شعارات وحسب. فإن ما قاله الأمين العام للخارج وما قاله في الاجتماعات المغلقة لنا، رأيت أنه هو والأمم المتحدة أيضا موقفهم من هذه المسألة إلى اللحظة الأخيرة أنهم مستعدون للقيام بكل أنواع الإسهام، وهذا أمر واضح تم تعبير عنه بشكل واضح في الاجتماعات المغلقة وفي الاجتماعات المعلنة أيضا كما رأيتم. اجتماعات لا طائل منها، احتمال أن تعقد اجتماعات لا طائل منها، ذلك احتمال تم تبديده، وهذا أرى فيه تطورا هاما. لماذا؟ لأن هذا سيظهر أمرا، إذا كان الأطراف مخلصين في طلبهم عقد اجتماع 5+1، ونحن نقول بصراحة نحن نريد اجتماع 5+1 يسفر عن نتيجة، كيف؟ اجتماع 5+1 قد تقدم فيه بالضمانة من قبل، وإذا كان نحن إذا كنا نحن مخلصين ومخاطبنا مخلصين، لو كان كذا لكان كذا، لو كان التاريخ واضح ربما كان أمر أفضل، بعضهم يرى ذلك ربما، لكنني أرى بالعكس تماما، أن اجتماعات لا يحدد لها أجل أو تاريخ، وعقد التصريح بشأن عقد اجتماع 5+1 بأنه تم التطابق مع الضامنين، هذا تصريح ماذا يفهم منه؟ يفهم منه التشجيع على اتخاذ خطوات قدما بشأن اجتماع 5+1، لكن لمن يريد حوافز وأمور إيجابية. لكن إذا ما كان بعضهم ينتوي المماطلة فقط وإطالة المرحلة هذه دون ما نتيجة، فإن هذا أمر لن يكون هكذا، ذلك ما وضحه السيد الأمين العام من قبل، وذلك ما كنا نقوله من قبل أصلا. نريد التحصل على النتيجة، لا نريد أن نشهد مرحلة وحسب. كم من مراحل شهدناها، إن كانت هذه المرة ستكون مختلفة فلتكن بالأداة التي تقربنا أكثر ما تقرب إلى الحل. النقطة الرابعة، لماذا أنا متأمل أكثر؟ طبعا أنا أقول أمرا ربما يكون رأيا شخصيا أو رأيا غير محايد.

للمرة الأولى موقف أنه هذه المرة سيكون الأمر مختلفاً. هذه عبارة أول مرة أراها تجسدت بشكل واضح، ذلك رأيي، وهذا ماذا يقول لنا؟ يقول لنا أن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة. ما الذي سيكون مختلفا؟ ذلك ما كنا نتساءل عنه كثيرا. للمرة الأولى استخدمت كلمة المنهجية لتوضح الفرق بين ما بين الماضي، بين المراحل السابقة كلها، وبين ما يقال. وكلمة الميثودولوجيا المنهجية استخدمت هنا، وطبعا إضافة إلى هذا ما قاله السيد الأمين العام، ما قاله في الاجتماعات المغلقة بالطبع لا يمكن أن يشاركه وإياكم. من قبل كان هنالك مرحلة من إساءة الفهم سابقا، لكن هذا مبدأي الدبلوماسي، أنني لا أنقل ما قاله آخرون، لكن سأقول تصريحاتي المعلنة. لكن موقفه في الاجتماعات المغلقة أيضا وتصريحاته وموقفه كما قلت تسبب في أن أكون متفائلا أكثر مما كنت قبل إجراء السيد الأمين عام هذه الزيارة، والأكتفي بذلك. حسنا، فما المسائل التي طرحناها نحن للتداول إلى سوى ما ذكرت هذا؟ طبعا وإلا فما ذكرته هو الأساس والمسائل التي كان علينا أصلا أن نوضح رأينا إزاءها، لكننا بالطبع بالإضافة إلى هذا بعض المسائل الإضافية طرحناها على جدول الأعمال. على رأس هذه المسائل مسألة الملكية. في الأيام الأخيرة تعلمون مسألة نقاش حادة مقدمة هذه المسألة، ومن هنا أنا لم أصرح بتصريح حول هذا الأمر، لأنه كما تعلمون المرحلة أصالة لا تجعل التحدث إزاءها أمرا صحيحا، وأيضا القيام بتصريح قبل التحصل على نتيجة ربما لن يكون صائبا. الاسم لأنه ذكر في الإعلام مرارا أرى أنه لا بأس من استخدام الاسم. سيد ياسا يشيلادا بشأنه فإن دعوة بين قوسين أو إخطار طلب جلب بشأن إدلائه ببيان بإفادة في مركز شرطة في الجنوب، ونحن ذكرنا هذا بشكل واضح وكنا في حالة من التواصل، وكما تعلمون هو قد ذهب وأعطى إفادته وعاد، لم يكن هذا طلب اعتقال أو توقيف، لم يكن شيئا من هذا، بل مجرد شهادة. لكن ولأن هذا كان بهذه الطريقة، ولأن هذا قد تصادف أن كان قبل يومين من زيارة السيد أمين العام، وكما تعلمون في الزيارة الأولى السيد ماينغاراو قبل مجيئه بيومين أو ثلاثة أو أربعة أيضا كانت هناك حادثة مشابهة، بل ربما كانت حادثة أكبر مماثلة. هذه المسائل كلها تحدثت فيها مع السيد غوتيريش ومع السيد نيكولو ستوفيوس، أيضا كان موجودا وتحدث هذا الأمر مع السيد الأمين العام، وأنا إذ قلت له نحن نتحدث عن خطوات تقدم الضمان، لكن ما يجري هو أمر يضر بالضمان بالقدر الموجود من الضمان والذي هو قليل أيضا بالفعل. وتذكروا أنا باعتباري حقوقيا لا أريد ولا أتمنى ولا أهدف أبدا، لكن علي أن أقول هذا، أمر كهذا أن يجري هنا إذا كانوا يفكرون في أن القيام بأمر مماثل لهذا في عندنا فذلك ليس مستحيلا إذا كانوا يرون ذلك، لأنه في الجنوب هنالك أملاك للأتراك أيضا كما تعلمون، وهنالك من يقيمون فيها من قبرص من قبارص أروم الذين يقيمون هنالك دون إذن من أهلها. بعضهم يقول ذلال أولئكم لم يعطوا الكوشان أو بيانات الطابو. تعلمون المسألة ليست مسألة الطابو، استخدام مال أو استخدام أرض أو عقار دون إذن صاحبه العتيق أو اشتراؤه أو تصرف فيه، إذا كان هذا أمرا يقتضي الطلب إلى مركز الشرطة فأمر كهذا بالطبع يمكن إجراؤه عندنا أيضا. لكن أقول مرارا وقلت ذلك للسيد غوتيريش، ذلك أمر لا أتمناه أبدا ولا أرى إجراءه صائبا أبدا، لكن إذا كنتم تريدون أن تفهموا المسألة حق الفهم فيجب أن تروا أن لكل كلمة جوابا ولكل فعل قد تكون هنالك حادثة مماثلة له. بعضهم يرى أن هذا أمر

0: تعليق بالناس الذين يرون في الشمال وحسب، لا أدخل في الكم هنا، كم عدد الأشخاص وذلك، ليس ذلك هو الأمر الذي أراه، بل إذا نظرنا بصورة قائمة على المبدأ، فنعم بشكل ناجم عن عدم حل مشكلة قبرص هنالك مشكلات بشأن مسائل الملكية، وفي الظروف هذه التي لم يتم إجراء حل بشأنها، فإن التصرف بشأن الأموال والعقارات التي كان أصحابها قبل عام 1974 واستخدامها من قبل أناس اليوم دون إذن أصحابها السابقين، ونعم رغم أنه قد قيل أنه إذا أتيتم وأقمتم سترطى لكم ملكية هذه الأرض، لكن هذا أمر لم يكن على أرض الواقع، ومن ثم فينبغي عدم الانفجار خلف خطوات كهذه. نعم ونحن نعمل لفتح نقاط مرور جديدة، لكن بالفعل فعليا فإن هذه مرحلة قد تجعل فتح كل هذه المعابر أيضا دون معنى، إذا ما بات الناس يخشون من الانتقال إلى المنطقة الأخرى وقالوا إذا انتقلت إلى المنطقة الأخرى فهل سأوقف أو أعتقل أو تطلب إفادتي، هذه أمور ستضر بالقدر الموجود من الحزب الأمن الموجود والذي هو قليل أصلا، ذلك ما ذكرته للسيد غوتيريش وذكرته في الاجتماع السيد فينستروف بحضور السيد غوتيريش أيضا، وفي هذه المرحلة فإننا بين قوسين الخطوات الضامنة والمنهجية وإجراء اجتماع 5+1 إذا كان ذلك ما سينبغي وما نريد القيام به، فيجب عدم تقحم خطوات تضر بهذه المراحل. مسألة ثانية كما تعلمون، أطفالنا الذين ولدوا حقوق مواطنتهم وحرية التنقل في الاجتماعات الموجودة هنا وفي الاجتماعات التي في المنطقة العازلة أيضا تطرقنا لها، وهذه مسائل قد تريدون أن تسألوا ماذا قالوهم، ذلك القسم لا يخفاكم أنني لن أخوض في ذلك القسم، لكن هذه مسائل جرى النقاش فيها بشأن مسألة الرياضة، مسألة العزل والعزل بصورة عامة، ولا سيما في الاجتماع الذي جرى هنا أمر تناقشنا فيه مطولا. الأمين العام السابق كوفي أنان في ما ذكره في تقريره وقرارات الاتحاد الأوروبي وقرارات المجلس الأوروبي، هذه أمور كلها قد ذكرنا بها، وهكذا خضنا هذه المسائل.
1: وأزلكله كبرس روم يونيتيمينين سون دونم سلاحلانما ve
0: الإدارة الرومية في قبرص وموقفها في المسائل العسكرية ومسائل التسلح وخطواتها، هذا أمر أكدنا عليه وطرحناه في جدول الأعمال، وذكرنا أن هذا قد يجب الإضرار بأمن روم قبرص وأتراك قبرص معا، وهنا أمر ربما قد لفت انتباهكم جميعا، فإن السيد الأمين العام قد ذكر تطرق إلى هذه المسألة ليس على وجه الخصوص لكن بشأن قضية الأمن في الجزيرة، أكد عدة مرات على هذه المسألة، وأرى أن هذا أمر مهم، لأن من يؤكد ويطلق هذه التصريحات هو الأمين العام للأمم المتحدة، وبالطبع نحن في السياق الذي قاله أيضا، فإننا نرى ونؤكد أن هذه الحركة وهذه الخطوات ليست قد تسر عن نتائج تحمل خطرة، الإسبار عن نتائج لا نريدها أبدا للجزيرة أبدا. أخيرا ربما هنا أمر مسألة يتملك بعضهم الفضول فيها، السيد فيتو كما تعلمون تم تفويضه من قبل الأوروبي، وخلال هذه المرحلة التي أحبذ عدم الحديث عنها أجريت اتصالا مع السيد فيتو، و هو قد اتصل وخلال يوم أو يومين سيكون هنا وفي الجنوف مع سيد يوستيوف وفي الشمال سيلتقي بنا سيد
1: فيتو. خلال
0: المكالمة الهاتفية أيضا قد ذكرت له موقفنا المعروف والمشهور،
1: أنتم
0: من منظورنا فإنكم سادس خمسة، لا فإنكم لستم سادس خمسة أو ثانية الأول، ومن ثم فالاتحاد الأوروبي ليس من الوارد أن يكون في هذا الاجتماع اجتماع 5+1، وهنالك أسباب كثيرة سارية أحدها القرار الأخير الذي

0: صدر من البرلمان الأوروبي، وثم قضية المفقودين قرار من البرلمان الأوروبي صدر في بداية عهدي وأيضا خلال زيارة فوندرلين للمرشحين، ما جرى بشأن مشكلات كثيرة وبسبب اعتراض إدارة قبرص الجنوبية عدم تمرير كثير من القرارات. هذه المسائل كلها ذكرتها له وقلت له الأمر الآتي: منذ مدة طويلة فإنه عندما يزور ممثلو الدول الأوروبية والسفراء الأوروبيين فإن هنالك مصطلحا كثيرا ما أستطيع.
1: تابعنا معكم مشاهدين هذا المؤتمر الصحفي لرئيس جمهورية شمال قبرص التركية، والذي أكد فيها أن الأمين العام قال في كلمته أنه يثق بتواصل عمل الدول الداعمة لحل القضية القبرصية. قال كذلك أن 5+1 في حالة من التضامن المستمر، وأكد استمرار المشاورة بشأن التوصل إلى حل في القضية القبرصية. كذلك أكد خلال هذا المؤتمر الصحفي أن موقفه إيجابي جدا بعد زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، وأنه لمس رغبة حقيقية للإسهام في الحل من قبل الأمم المتحدة. شكرا لطيب المتابعة مشاهدينا، بأمان الله.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة.

تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. جيش الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة الغربية ويعتقل عشرات الفلسطينيين، والأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي. مسيرات أوكرانية تضرب وسط روسيا، وزيلينسكي يحذر من أن زمام الحرب لم يعد بيد بوتين.

0: قتل 20 شخصا وجرح 32 آخرون في حصيرة غير نهائية لقصف جوي سعودي أمريكي مشترك استهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى شمال العراق. وبحسب هيئة الحشد الشعبي، وقالت الهيئة إن الضربات طالت مقرات في مناطق متفرقة من العراق وأسفرت عن قتلى وجرحى، فضلا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة.
1: عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية جراء قصف أمريكي سعودي واسع النطاق استهدف مواقع في بغداد ونينوى والكوت والبصرة وكربلاء ومدن أخرى، ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
2: نينوى الموصل.
1: السعودية قالت حسب بيان وزارة الدفاع إن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي في وقت كانت الرياض تبذل فيه جهوداً كبيرة لإنهاء حالة التصعيد. الخارجية السعودية قالت إن الضربات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالهجمات على المملكة، ضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. الجيش الأمريكي قال إن قواته نفذت ضربات جوية مشتركة مع السعودية ضد جماعات متحالفة مع إيران شرق العراق، رداً على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. واشنطن حذرت أيضاً من أن أي هجمات أخرى على القوات الأمريكية أو البنية التحتية للطاقة السعودية قد تفرض مزيداً من الإجراءات العقابية. على ضوء هذه التطورات، دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث ومناقشة موقف العراق. الزيدي كان وجه مطلع هذا الأسبوع للتحقيق في معلومات قدمتها الرياض تؤكد انطلاق المسيرات من الأراضي العراقية، غير أن الفصائل المسلحة العراقية نفت أي دور لها في تلك الهجمات. الاستهداف المتبادل بين الرياض والحشد العراقي من جهة، واستهدافات الحوثيين ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب من جهة أخرى، يأتي وفق مراقبين في إطار سعي إيراني لتوسيع جبهات القتال بهدف إحراز مكاسب إضافية في مفاوضات إنهاء الحرب. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الاجتماع يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران. أدانت دول عربية وأجنبية محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية، و

0: أكدت التضامن مع المملكة ورفض الاعتداءات. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة. وأدانت الخارجية الكويتية بشدة تعرض السعودية للاعتداءات ميليشيات موالية لإيران في العراق. وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات استمرار ما وصفتها بالمحاولات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران باستهداف منشآت بترولية داخل السعودية. كما أكدت إسبانيا وقوفها التام إلى جانب الرياض للحفاظ على أمنها وسيادتها ولحماية المصالح، واستنكرت الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثيين ضد سفن سعودية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض صواريخ باليستية، قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلقها باتجاه قواتها في الشرق الأوسط. وأضافت سنتكوم أن قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، فيما قال مسؤول أمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن مؤكدا اعتراضها جميعا. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركز قيادة مركزي للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض رسوم عبور أو أي رسوم أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز. وأكد أن سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون تلك المطالب دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط وإجبارها على التوقف في مضيق هرمز. وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفق ما نقلته وكالة تسنيم بأن الناقلات تجاهلت التحذيرات وواصلت الإبحار في مسار وصفته بغير القانوني، مضيفة أنها استهدفتها وأجبرتها على التوقف.
1: في محاولة لإمساك العصا من المنتصف بشأن إدارة مضيق هرمز، تطرح سلطنة عمان على إيران مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة تشابه إلى حد كبير نموذج إدارة مضيق ملقة الذي يربط بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. المضيق يمتد على مسافة 900 كيلو متر ويعد الشريان البحري الأهم في العالم، إذ يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. جنوبا تقف عليه سنغافورة، وفي منتصفه تحده إندونيسيا يسارا وماليزيا يمينا وصولا إلى الشمال، حيث لتايلاند نصيب أيضا من مشاطئة هذا المضيق. تكمن أهمية المضيق في حجمه الاقتصادي الهائل، فنحو 22% من التجارة العالمية تمر عبره، وحوالي 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. نموذج إدارة المضيق تجمع بين سيادة الدول المشاطئة على مياهها الإقليمية والتنسيق المشترك بينها وبين الدول المستخدمة للمضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر، أي أن الدول المشاطئة لا تفرض رسوما أو ضرائب أو مقابلا ماليا على السفن، ولا تستطيع كذلك منع العبور. إذن كيف تدفع الرسوم؟ هنا تأتي الآلية الثلاثية المكونة من منتدى التعاون ولجنة لتنسيق المشروعات وصندوق وسائل المساعدة الملاحية. في هذا الصندوق يقدم مستخدمو المضيق بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والشركات مساهمات مالية طوعية لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة مثل صيانة العوامات والمنارات إلى جانب حماية البيئة البحرية. في نظر القانون الدولي وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يصنف مضيق ملقة كمضيق مستخدم للملاحة الدولية ويخضع لنظام المرور العابر. هذا النظام أو هذا المرور يكفل للسفن والطائرات حق العبور والتحليق بوصفه حقا قانونيا أصيلا لا يجوز للدول المشاطئة تعطيله أو تقييده، لكنه يمنحها حق التنظيم فقط.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي

0: إلي عددا من المناطق بالضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات دهم واعتقال، وشملت الاعتداءات مدن الخليل ونابلس وطولكرم وجنين ورام الله وطوباس وقرى عصير القبلية واللبن الشرقية وتقوع، وتخللتها عمليات هدم وتجريف وإغلاق طرق زراعية في حسمة شمال القدس المحتلة وإحراق مستوطنين منزلا ومركبة في بيت لحم. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وبعمليات الاستيطان وضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ودعت المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل وموحد لإيقاف عمليات القتل ولنزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم، أهلا بك. المزيد من التصعيد الإسرائيلي اليوم أيضا في الضفة الغربية والمزيد من الاقتحامات، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: نعم ريهام، دعينا نبدأ بهذا القرار الذي تحدثت عنه صحيفة هارتس بأنه الأول من نوعه، يصادق قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي على مصادرة أراض في المنطقة المصنفة ألف في منطقة جنين، وذلك خدمة لربط مستوطنتين أو بؤر استيطانية قام المستوطنون بإنشائها في الأشهر القليلة الماضية. هذا تطور نوعي وسابق، ربما يؤشر على حجم يعني المخططات الإسرائيلية في الضفة الغربية. قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا عسكريا بمصادرة عشرات أو مئات الدنومات في منطقة جنين، وذلك لشق طريق يربط ما بين تجمعات استيطانية. نتحدث عن الأوامر العسكرية كأحد الأساليب التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية، بالعادة لشق طرق استيطانية أو حتى لأغراض عسكرية تبررها الحكومة الإسرائيلية بإقامة نقاط عسكرية، لكن كان هذا الأمر متعلق بإقامة طريق استيطاني يربط بؤرتين استيطانيتين أقامهم المستوطنون في منطقة شمال الضفة الغربية في منطقة جنين. إلى جانب ذلك، الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية التي تتواصل في مختلف المدن الفلسطينية بوتيرة متفاوتة ما بين يوم وآخر. الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر هذا اليوم عدة مناطق في الضفة الغربية، كان آخرها وسط مدينة بيتونيا ومدينة رام الله، قام بتسيير آليات عسكرية وسط المدينة دون الإبلاغ عن وقوع اعتقالات. لكن في ساعات الفجر كان التركيز في حملات اعتقالات على منطقة نابلس. أعاد الجيش الإسرائيلي اقتحام بلدة تل، نفذ حملة اعتقالات في البلدة، أخضع عدد من الفلسطينيين للتحقيق الميداني في بلدات إمتين وغيرها من البلدات سواء بالقرب من مدينة قلقيلية أو مدينة نابلس. كذلك الحال في منطقة رام الله، اقتحم بلدات إلى الشرق من المدينة ومناطق في الخليل وبيت لحم. إلى جانب ذلك، هجمات المستوطنين ما تزال تشكل يعني أحد العناوين التي يعاني منها الفلسطينيون، خاصة الهجوم الذي نفذ في ساعات متأخرة الليلة الماضية على منطقة بيت لحم. هاجم المستوطنون أحد المنازل وقاموا بإحراقه وأصيب 8 فلسطينيين جراء هذا الحريق الذي قام بإشعاله المستوطنون بحسب بيانات الهلال الأحمر الفلسطيني. نتحدث عن يعني أيضا الأمر التصريح الذي قام به وزير الجيش الإسرائيلي، الإعاز للجيش الإسرائيلي بالتخطيط للاستيلاء على إحدى المخيمات الفلسطينية. حتى الآن حالة ترقب في أوساط المخيمات الفلسطينية، خاصة أننا أمام نموذج ما حدث في مخيم جنين وطول كرم ونور شمس. هذه التصريحات يتم التعامل معها بقلق متزايد. إلى ذلك، وزير المالية الفلسطيني اليوم أدلى بتصريحات صحفية لمجموعة من الصحفيين، حذر فيها من تداعيات قطع العلاقة المصرفية ما بين السلطة الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية. السلطة الفلسطينية والبنوك الفلسطينية تتعامل مع بنكين رئيسيين في إسرائيل، يتم من خلالهما شراء الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، الكهرباء، المياه، الغاز والوقود. هناك ضغوط من الحكومة الإسرائيلية على هذه البنوك في إسرائيل لقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية. هذا يعني عملياً أزمة إنسانية خانقة في حال أصرت هذه البنوك وبضغط من الحكومة الإسرائيلية ووزير المالية الإسرائيلي بتسيل سموتريتش على قطع هذه العلاقة المصرفية

0: ما بين هذان البنكان اللذان طالما كان تجمع علاقة اقتصادية مع البنوك الفلسطينية ستخلف أزمات اقتصادية وإنسانية بالغة التعقيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله، مراسلنا إبراهيم خلف.

0: حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. وقال أبو سلمية إن نسب الإشغال في المستشفيات تجاوزت 130%، وأضاف أن نحو 1,600,000 شخص مهددون بالمجاعة وبسوء التغذية، كما أشار إلى تعطل 70% من سيارات الإسعاف بسبب نقص قطع الغيار والمستلزمات. أكد مراسل تيراتي عربي أن الجيش الإسرائيلي يكثف من عمليات التفجير في البلدات التي يحتلها بقضاء صور، ولا سيما في بلدتي مجدل زون والمنصوري. وأضاف مراسلنا أن قوات إسرائيلية أحرقت منازل داخل بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية. كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية لبعض الوقت بأطراف عيت الجبل بقضاء بنت جبيل ومنطقة شميس في بلدة كفرشوبة الحدودية. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه فجر مقرا لحزب الله تحت الأرض في قرية حداثة جنوب لبنان. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تعميق التعاون مع العراق في قطاعي النفط والطاقة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في أبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي إن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
1: أنقرة المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت في حلحلة قضية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان، وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط، وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
2: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
1: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان، منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك. وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة، يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
3: احنا الطبيعة انطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
1: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتمتعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية والاستقرار. دانيا قبلاوي، تيراتي عربي.

0: أنقرة.
1: هذا ووقع وزيران النقل التركي والعراقي اتفاقيات لتعزيز التعاون ضمن مشروع طريق التنمية بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إن الاتفاقيات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير شبكة النقل بين البلدين، وأكد مواصلة تنفيذ مشروع طريق التنمية بما يسهم في ازدهار المنطقة واستقرارها. من جانبه رحب وزير النقل العراقي وهب سلمان محمد بمشاركة الشركات التركية في مشاريع طريق التنمية وفي تطوير مطاري بغداد والموصل وميناء الفاو الكبير، وأوضح أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت على 3 ملفات رئيسية يتصدرها مشروع طريق التنمية إلى جانب تطوير المطارات والموانئ وتعزيز التعاون في قطاع النقل. يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
2: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
3: قوات اللواء الاول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وان شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
2: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
4: الجيش السوداني له القدرة، من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة. يملك زمام المبادرة تماما، هو القوات المساندة اليوم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر إنه الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
2: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
5: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تلتي عربي، أم درمان.
1: أخلي مركز لوجستي لشركة والد بيرس في مدينة ريازان الروسية، ونقل 6 أشخاص للمستشفى عقب هجوم بمسيرة أوكرانية. وقالت الشركة إن الإخلاء نفذ وفقا لمتطلبات السلامة، فيما أكد حاكم ريازان انتهاء عمل الدفاعات الجوية ورفع حالة التأهب. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن زمام المبادرة في الحرب في أوكرانيا لم يعد في يدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف زيلينسكي خلال زيارة يقوم بها لواشنطن إن بوتين يخسر 30,000 من جنوده شهريا، ومع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب. وأشار زيلينسكي بأنه ناقش مع ترامب احتياجات بلاده العاجلة في مجال الدفاع الجوي، ولفت أنه ناقش مع مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات الدفاع الأمريكية إمكانية الإنتاج المشترك بعد موافقة الرئيس الأمريكي على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج منظومات صواريخ باتريوت. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لمصلحة تشريع يفرض عقوبات جديدة على روسيا، ويهدف هذا التشريع إلى وقف مصادر تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا عبر استهداف قطاع الطاقة بشكل مباشر، كما يمنح القانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات غير مسبوقة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول المستوردة للطاقة الروسية. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع ماليتا الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء تمهيدا لعودة التيار الكهربائي تدريجيا ولاستقرار الشبكة العامة.
0: ليل العاصمة الليبية طرابلس أصبح شاهدا على حدث غير مألوف، احتجاجات شعبية تأتي بحسب المنظمين لها نتيجة تفاقم الأزمات المعيشية والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. التظاهرات شملت فرض عصيان مدني وإغلاق بعض المؤسسات والمقر الحكومية وصولا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة.
6: الحل يكمن في أن رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية السياسية ويخرج للناس ويوضح ما الذي يجري ويعني وكيف الخروج من هذه الأزمة، لأن طبعا معلوم أن هناك حاجة إلى حلول عاجلة وسريعة وهناك حاجة إلى خطط ربما تكون بعيدة المدى.
0: وفي خضم تداعيات الاحتجاجات أدى إيقاف تدفق خطوط الغاز من مجمع مليتا الصناعي نحو محطات إنتاج الكهرباء إلى تأثر الشبكة العامة، إلى جانب تحذير المؤسسة الوطنية للنفط من أن الخطوة وتكرارها قد تؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.
7: ليس لدينا حيز وليس لدينا هامش لتتحرك فيه هذه الدولة، نحن ليس لدينا مصادر أخرى حتى نحن نقتات من هذا النفط ومن دخل هذا النفط ونعيش على هذا النفط، فإذا توقف هذا النفط توقفت حياة الليبيين للأسف الشديد، وبالتالي يجب أن يكون الجميع حريص ويجب أن لا يتجاوز الخطوط الحمر.
0: وفي السياق أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية استئناف العمل بمجمع مليتا الصناعي وعودة ضخ الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وتكليف قوات من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة بتأمين مجمع مليتا الصناعي للنفط والغاز.
8: يرى متابعون لشأن العام في ليبيا أن إغلاق المرافق الحكومية خاصة النفطية منها قد ينعكس سلبا على مناحي الحياة في ظل تخوف من تعقيد المشهد ودفعه نحو سيناريوهات أسوأ. زياد الحجاجي، تارت عربي، طرابلس.
1: نهاية النشرة وإلى العناوين. قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. جيش الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة الغربية ويعتقل عشرات الفلسطينيين، والأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين وبالاستيلاء على الأراضي. وسيارات أوكرانية تضرب وسط روسيا، وزيلنسكي يحذر من أن زمام الحرب لم يعد بيد بوتين. ختام هذه النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

making a rush right away.

دياب الفي المميز للعمل الإعلامي.

0: مرحبا، نواصل جولتنا في بامفيليا، لكن أين تقع؟ هي منطقة تقع بين أنطاليا وألانيا، وهي عبارة عن سهل منبسط خصب تجري فيه أربعة أنهار كبرى تحدها شمالا جبال طوروس، أي منطقة بيسيديا، فيما تقع جنوب غربها، أي جنوب غرب بامفيليا، تقع ليقيا. أما شرقاً فتحدها منطقة قليقيا. تتربع بامفيليا وسط هذه المناطق الثلاثة كما أسلفنا. ليقيا، بيسيديا، كاريا هي أسماء باللغة اللوفية، أما بامفيليا قد يكون الاسم اليوناني الوحيد في منطقة الأناضول التاريخية وتعني موطن جميع الشعوب. استخدمت فيها اللغة اليونانية القديمة ولهجة بامفيليا وأبجدية سيدة، أي تنوعت اللهجات المحكية فيها. أهم مدن بامفيليا هي أسبيندوس بالطبع، وكما تأسست بيرغي على ضفاف نهر أكسو أي كستروس بجوار سيدة وماناوغات ميلاس، فإن أسبيندوس تأسست بجوار نهر كوبروتشاي أي إرميدون، هو الاسم القديم ومن أهم أنهار المنطقة. إن منطقة بامفيليا نموذج مثالي يبرز كيف تؤثر الجغرافيا على حضارة الإنسان، فلولا هذه الأنهار ومصادر المياه العذبة والموانئ التي أنشئت عليها والسهول الخصبة لما وجدت أي من هذه المدن الأربع الرائعة هنا. إرميدون تتكون من كلمتين باليونانية، الكلمة الأولى إيروس والثانية ميديون أي عظيم ومهيمن، وهو بالفعل نهر عظيم ومهيمن. تقع مدينة أسبيندوس على ضفاف نهر إرميدون والمعروف اليوم باسم كوبروتشاي، وعلى بعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال يقع على نفس النهر أحد أكبر مراكز التجذيف في تركيا، كوبرولو كانيون، وكذلك يقع جسر سيلجي الأثري، وهما مركزان هامان جدا، وها نحن اليوم متواجدون على النهر نفسه. لهذا النهر قصص شيقة جدا، ففضلا عن مينائه وخصوبة ضفافه وكونه مصدرا للمياه العذبة، في ذات يوم كنت أجول هنا بسياح أمريكيين، قلت كوبروتشاي إرميدون، فسألني سائح أي إرميدون تعني؟ أجبت إنه اسم النهر قديما، فقال أنا في البحرية الأمريكية، وأثناء دراستي ذكرت معركة إرميدون البحرية في كتبنا، وقد وصفت بأنها حرب هامة جدا. حتى ذلك الحين لم أكن أعلم أنها حرب معروفة عالميا. كما نعلم من المصادر التاريخية، في القرن الخامس قبل الميلاد أسس الفرس وحدة عسكرية لحماية بامفيليا، حيث كانوا في حالة حرب دائمة مع الروم. في ذلك العصر شكل القائد الأثيني كيمون جيشاً بأموال جمعها من الحلف الديل بحري، وتقدم نحو أسبيندوس أو إلى حيث يصب نهر إرميدون، أي لمصبه في البحر، وهاجم الأسطول الفارسي. وهناك هزم أسطول الفرس وقام بخدعة حرب مشهورة، حيث ألبس الجنود الروم ملابس الجنود الفرس الذين هزمهم وأعطاهم أسلحتهم في خدعة تنكرية ليهاجم هذه المرة وحدة الفرس البرية ويهزمهم. ولهذا السبب دخلت تلك الحرب الشهيرة التاريخ. ففي يوم واحد تحقق نصران، بري من جهة وبحري من جهة أخرى، وقد سجلها التاريخ نصرا مزدوجا. بطبيعة الحال وكما للأنهار مزايا، فإن لها عيوبا كذلك، من أبرزها على سبيل المثال صعوبة التنقل، لكن في العصور القديمة بني جسور على الأنهار، ومنها هذا الجسر الذي ما زال صامدا. الجسر الأصلي شيد في القرن الثاني في عصر الإمبراطورية الرومانية، وما زالت بعض أقواسه موجودة، لكن بعد ذلك خضع لعدة عمليات ترميم. دعونا نستمع لقصة الجسر الممتعة.
1: ورد اسم موبسوس، وهو أحد عرافي الأسطورة الهيلينية التي ترجع لما يلي حرب طروادة، في حكايات تأسيس مدينة إسبيندوس، وكذلك في تأسيس مدينتي بامفيليا وقليقيا. ثبت استخدام سكان إسبيندوس لاسم استفيديس ذي الأصل اللوفي كاسم للمدينة، حيث نقشوه على عملات من القرن الخامس. ارتباط اسمي استفيديس وموبسوس معا بشكل مشابه لارتباط اسم قلعة أسيتيفادا في كاراتيبي في أدنى واسم الجد المؤسس لها موكسوس معان دفع علماء اللغة للبحث في هوية موكسوس ليصلوا إلى وثائق تثبت أن البطل المعروف باللغة اللوفية باسم موكسوس أقدم بمئتي عام من موبسوس المنحدر من أرغوس. هذه المعطيات التي أرجعت إسبندوس لغوياً لتاريخ بعيد ازدادت بفضل أعمال المسح والتنقيب الأثرية الجارية بإشراف البروفيسور ولي كوسي، حيث بدأت تظهر مؤشرات هامة جداً تجيب عن أسئلة ظلت معلقة لسنوات طويلة. وخلال عمليات البحث الجيومغناطيسية والجيورادارية التقطت في إسبندوس آثار معبد خاص طوله 100 قدم من طرازه كاتوم ميبيدوس يحمل سمات عمارة العصر الحديدي، فوصلت الحفريات إلى طبقات ترجع للعصر نفسه وتماثيل من الطين المشوي من ذلك العصر وقطع أثرية من السيراميك تثبت وجود صلات للمنطقة مع قبرص. وحين تعجز الحفريات الأثرية والمصادر المكتوبة عن إعطائنا معلومات كافية، يلجأ المؤرخون لدراسة تاريخ مدينة إسبندوس في إطار تاريخ منطقة بامفيليا التي تتبع لها. وفي هذا السياق ووفق المؤرخ هيرودوت، كانت المنطقة في عهد الملك كرويسوس تابعة لليديا، ويتبين من سجلات بابل أن نفوذ ليديا بين عامي 557 و 556 قبل الميلاد وصل حتى سيلينوس، أي غازي باشا شرقاً الملك الفارسي قورش. وفي عام 546 قبل الميلاد أخضع جميع أراضي ليقيا لسيطرة الإمبراطورية الفارسية، وفي عام 540 قبل الميلاد دخلت بامفيليا تحت حكم الفرس.
2: في علم آثار الأناضول نتحدث دائماً عن فترات مختلفة من تاريخ الأناضول، فترات تألقه وفتراته العصيبة. نقول إنه في القرن الثاني للميلاد في عصر الإمبراطورية الرومانية شهد الأناضول تطوراً عظيماً وعمه الازدهار تاركاً آثاراً ملموسة، كما سنرى في أماكن عديدة مثل إفس وبيرغي وأسبندوس. لكن لاحقاً وبعد القرن الرابع مر الأناضول بفترة ركود، أي إن بيزنطة أو روما الشرقية لم تتمكن قط من إيلاء أهمية للأناضول كما فعلت الإمبراطورية الرومانية، وانتشرت مجدداً أعمال القرصنة والنهب وقطع الطرق، وتحول جميع هذه المدن في القرنين السادس والسابع لمستوطنات صغيرة لتهجر تماماً أو تتحول لقرى. مع الفتوحات التي جرت في القرن الثامن الميلادي، وهي الفترة التي نسميها العصور الوسطى، في القرن الحادي عشر أشرق في الأناضول مجدداً عصر منير بقدوم السلاجقة الأتراك للمنطقة عام 1071 وتأسيسهم إمبراطورية مركزها قونيا. وكما ذكرنا رمم السلاجقة جميع هذه الطرق والجسور الرومانية وأنشأوا عليها محطات للقوافل وأنعشوا حركة التجارة. وفي أسبندوس وكما رأينا في أماكن كثيرة في أنطاليا أو في الأناضول، فإن الجسر الذي بني في عصر الإمبراطورية الرومانية قد انهدم، فسارع السلاجقة في القرن الثاني عشر لتشييد جسر جديد وأنعاشوا هذه الشبكة التجارية الممتدة من ألانيا إلى أنطاليا ومن البحر الأبيض المتوسط إلى قونيا وأماكن أخرى، وأقاموا محطات لاستراحة القوافل. تتمتع الجسور السلجوقية بسمات خاصة من نوعها، وفي هذا الجسر المعروف باسم جسر أسبندوس أو بلقيس تتجلى تلك السمات، فالجسر ليس مستقيما بل يمتد بشكل منحن وملتو، والسبب في ذلك أن هذه المنطقة استراتيجية، لذلك كان تصميماً معمارياً ذكياً ومميزاً، والهدف منه إبطاء حركة العدو ودحره على الجسر. سنترك جسر أسبندوس أو بلقيس الآن لنتجه لمسرح أسبندوس الرائع الذي يسلب ألباب كل من زار أسبندوس أو اهتم بتاريخها القديم.

0: إنه حقاً كما تشاهدون معي مبنى رائع، يرتبط اسم أسبندوس أساساً بهذا المسرح الخلاب. في هذه الحلقة نرى هذا الصرح أمامنا بكافة تفاصيله، وهو في الحقيقة ليس مجرد مسرح عادي، إذ يتمتع ببعض الوظائف الإضافية، وهو من أفضل النماذج المتبقية من العالم القديم إلى اليوم. طبعاً الحفريات في مدينة أسبندوس حديثة العهد، فعمرها تقريباً 10 سنوات فقط. أما حفريات سيدي وبيرغي فهي أقدم، لأنها بدأت قبل 70 عاماً، لذا لا نعرف تاريخ أسبندوس بقدر معرفتنا لتاريخ بيرغي، ونستقي المعلومات عن أسبندوس من تاريخ بامفيليا. ومع ذلك بمجرد بدء أعمال التنقيب في أسبندوس عثر على معطيات من العصر النحاسي، أي ترجع ل5000 عام قبل الميلاد. عمليات التنقيب لا زالت متواصلة، لكن يمكننا بسهولة القول إن أسبندوس هي مدينة أناضولية أصيلة، وأن وجودها يسبق بكثير وجود أبطال يونانيين من الألفية الأولى مثل كالخاس وموبسوس، حيث يتطابق اسم استفيدياس، وهو اسم المدينة المنقوش على العملات من القرن 5 قبل الميلاد، مع اسم قلعة أسيتافاتا في أضنا. نقول دائماً في علم الآثار إنه من أسماء المدن. يمكننا بسهولة معرفة هل المدينة أصلها يوناني أو لوفي، فإذا احتوى الاسم على حرفي إس مثل ساغالاسوس ترميسوس، أو حرفي ND أو NT مثل أسبندوس أريكاندا سانتوس، فنعلم من ذلك أنها تدل على الشعوب الأصلية في الأناضول، وأنها مشتقة من كلمة لوفية. ورغم أن المصادر التاريخية لا تقدم معلومات وافية عن أسبندوس، إلا أن عالم الجغرافيا سترابو قال إنه بعد بيرغي يصل الطريق لبحيرة كابيريا، وبعدها لنهر إرميدون، وعلى مسافة من هناك تقع أسبندوس في الجهة الشمالية. هذا الوصف موافق لمعطياتنا. بحيرة كابريا ذكرها أيضاً رحالة القرن 19، لكنها جفت في 60ات قرننا، وكان يمكن تمييز موقعها نوعاً ما. أما اليوم فقد اندثرت معالمها تماماً. إذن دعونا نذهب لنعين المسرح عن قرب. في الواقع كما قلنا حين زرنا مسرح برييني، إنه يحمل جميع الخصائص الواجب توفرها في المسرح الهلنستي أو اليوناني. أي إذا اشتريتم كتاباً عن العمارة اليونانية القديمة ستجدون مسرح برييني نموذجاً عن المسرح الهلنستي، وكذلك نجد أن مسرح أسبندوس هو نموذج مثالي لمسارح العصر الروماني، فقد بني بأبعاد يمكن وصفها بالمثالية وفق ذلك العصر. في القرن الأول للميلاد كان هناك معماري روماني يدعى فيتروفيوس، ألف كتاباً اسمه الكتب 10 في فن العمارة، وقد تطرقنا إليه. ابتكر فيتروفيوس النجم الفيتروفي، وهو مقياس للأبعاد المثالية للمسرح. هذا المسرح صمم مطابقاً تماماً للنجم الفيتروفي إلى درجة توصف حقاً بأنها مثالية. ولكن أيضاً المسرح لم يكن مثالياً بتصميمه وبنائه فقط، بل هو من أكثر المسارح التي ظلت سليمة. ودعونا نذكر أنه ليس مسرحاً دائرياً بل نصف دائري. انظروا، هنا يوجد مدرج، وهنا الأوركسترا ومبنى المنصة. لو لم يكن هناك مبنى المنصة وهناك مدرجان نصف دائريين متقابلين لأسميناه مسرحاً من طراز أنفي. بني هذا المسرح في القرن 2 للميلاد، لكنه لا يزال سليماً، وهناك سبب لذلك. فبعد حوالي 1000 عام في القرن 12 في عهد السلاجقة خضع لعملية ترميم واسعة.
1: باستثناء مبنى المنصة المؤلف من طابقين والمنصة الخشبية والتماثيل التي تزين الجدار الواقع خلفها والأعمدة، صمد المسرح ليومنا هذا بشكله الأصلي. الدرجان الجانبيان والأقواس التي تزين أعلى المدرج بأعمدتها وقناطرها 58 رممت في عصرنا الحالي. جميع الكوات 9 في الطابق العلوي لمبنى المنصة ذي الواجهة الغنية بالزخارف تعلوها تيجان هرمية. أوسطها الذي ظل بحالة جيدة نحتت عليه امرأة وأغصان ملتوية وأزهار، وإن بدت المنحوتة مرتبطة بالباكوسيات في مهرجانات ديونيسوس، إلا أنها ألهبت مخيلة الشعب بالأساطير. من أهم ما يميز النحت النافر الذي يتوسط مبنى المنصة هو إجراء عمليات ترميم وتعديل له في الفترة التي اتخذ فيها السلاجقة المسرح قصراً لهم. كشف المؤرخ ميكائيل دوغن في عام 2011 إضافة السلاجقة في القرن 13 لجص منحوت عليه تماثيل نساء مطلية يخفي تحته النحت الروماني النافرة على التاج الهرمي لواجهة مبنى المنصة.
0: إنه حقاً مسرح رائع جداً. يعود تاريخ المسارح لمهرجانات ديونيسوس أو باخوس أو قطاف العنب، فقد انتشرت المسارح بكثرة في منطقة فريجي في إيجي، حيث كان المشاهدون بداية يجلسون على سفوح التلال، واعتباراً من القرن الخامس قبل الميلاد أصبحت هناك مقاعد حجرية كهذه. لكن وعندما ننظر للمسارح التقليدية القديمة نلحظ أن لجميعها تقريباً إطلالة رائعة، أي إنها تطل على منظر خلاب، تطل على الجنوب والغرب أو الشرق، لكنها لم تكن تطل على جهة الشمال. بمعنى آخر، المسرح هو مساحة مفتوحة، والمار من أمام المسرح يرى ما بداخله، والجالسون بداخله يرون المارين في الخارج. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية في القرن الثاني للميلاد تغير الأمر بعض الشيء، والمسرح مثال على ذلك. فمع البدء ببناء القبب الأسطوانية لم تعد هناك حاجة لسفح طبيعي، رغم أننا نعرف من النقوش المحفورة عليه أن مسرح أسبندوس بني في القرن الثاني للميلاد. لكن ولكونه يتكئ على تلة طبيعية، فثمة احتمال كبير أنه كان هنا مسرح في فترة أسبق، وهذا احتمال، فقد جرت العادة على توسعة المسارح وإضافة ممر عريض ثان لها. وفي مسرح أسبندوس التاريخي نرى شيئاً لم نره في مكان آخر، إذ يتم الدخول إليه من فنائين مقببين، وبمجرد دخولكم منهما تصادفكم سلالم تصعد بكم لأروقة الطابق العلوي دون إزعاج الجمهور. يوسعكم عبور تلك الأنفاق الوسطى والأروقة الجانبية للدخول والخروج من المسرح. وكما تعرفون، فإن دخول المشاهدين وخروجهم للمسرح أثناء المهرجانات لم يكن يجري من هنا بل من هناك كما جرت العادة، وهذه ميزة مدروسة للغاية ويختص

بها العصر الروماني. كذلك تغير مبنى المنصة، فكما رأينا في برياني شيدت مباني المنصات لأول مرة في القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد، لكنها لم تكن كنظيراتها في العصر الروماني، بل كانت صغيرة لا تحجب الرؤية وتبنى لدواعي الضرورة، إذ كانت توضع فيها الأزياء والديكور والآلات الموسيقية، أي كانت تستخدم ككواليس. لكن في عصر الإمبراطورية الرومانية أصبح ارتفاع مبنى المنصة يوازي ارتفاع المسرح ويحجب رؤية المسرح. لا نرى هذا في معظم المسارح التاريخية لأنها انهارت، لكننا نراه في أسبندوس، أي إن الموجودين بالداخل تنقطع صلتهم بالخارج لتتحول المسارح لمبان مستقلة. قد تتساءلون لماذا يبذلون كل هذا الجهد؟ لأن المسارح خلال عهد الإمبراطورية الرومانية كانت مثل التلفاز والصحف أداة للتواصل بين الناس، وحين كانت تأتي فرق ديونيسوس الشهيرة أو فنانون معروفون، كان بوسع حاكم روما إلقاء خطبة هنا أمام 15,000 أو 20,000 شخص دون أن يشوش أي شيء على تركيز الجمهور. تخيلوا هذا المكان مليئا بنحو 20,000 شخص. في الخارج تمر عربات الخيل ويسير المارة دون أن يؤدي ذلك لتشتيت انتباه الحاضرين، الجميع تركيزه منصب على الأوركسترا وعلى مبنى المنصة. ذكرنا لكم بعض أهم سمات هذا المسرح الذي تشاهدونه، لكن هناك أيضاً منحوتاته النافرة وبالطبع القصص المرتبطة بها.

0: سيطرة الأتراك أي السلاجقة على هذا المسرح وهذه المنطقة التاريخية عموماً كانت فترة هامة في تاريخ المسرح. خلال تلك الفترة شاعت قصة في الأرجاء قد ترجع للعصور القديمة، وربما كانت قصة محورة لا نعرف بالضبط حقيقتها. تعرف تلك القصة بقصة بالكز الشهيرة، وتقول هذه القصة إن ملك أسبندوس كانت لديه ابنة حسناء، وبالطبع فإن بنات الملوك جميلات بطبيعة الحال. وحين بلغت تلك الفتاة سن الزواج وكبرت ولاختيار زوج لابنته، طرح الملك آنذاك فكرة غريبة بعض الشيء، فقال: سأزوج ابنتي ممن يحقق الإنجاز الأفضل والأكثر نفعاً لمدينتي. تنافس الشعراء والأدباء والرسامون والمعماريون من أجل الزواج بها، وفي النهاية لم يتبقى غير مهندسين، فاحتار الملك في الاختيار بين الاثنين. كان أحد هذين المهندسين والذي لا نعرف اسمه هو المعماري الذي بنى المجاري المائية والأقنية الرائعة في أسبندوس، والآخر هو المعمار زينون والذي نعرف اسمه من النقوش، وهو من بنى المسرح. يقول الملك: إن هذا المسرح جميل جداً، ولكن أيضاً بفضل الأقنية المائية تصل المياه لوسط المدينة بلا انقطاع، يبدو أنها هي الأفضل. وأثناء تفكيره وهو جالس على أعلى صفوف المسرح، سمع صوتاً هامساً يقول: أحب ابنة الملك، أريد الزواج بها. يتلفت حوله فلا يرى أحداً، ثم يدرك أن زينون كان يحدث نفسه همساً في ساحة الأوركسترا. حينها لاحظ عبقرية نظام تضخيم الصوت في المسرح، وفي النهاية قسم الملك ابنته لجزئين وأعطى جزءاً لكل معمار. بالطبع في نهايتها اتخذت القصة فجأة طابعاً شرقياً كما نلاحظ. هذه القصة استوحيت على الأغلب مما يسمى القوصرة، أي هي التاج الهرمي الواقع وسط المسرح كما تشاهدون، ومن منحوتته النافرة المرتبطة بديونيسوس أو باخوس. فالحجر انشق بفعل عوامل طبيعية ليبدو وكأن الفتاة منقسمة لنصفين. هذه إحدى الأساطير المتعلقة بهذا النحت. إذن ما الذي نعرفه أيضا عن مبنى المنصة هذا وعن أساطيره؟ كما أسلفت رمم المسرح وأعيد استخدامه في العصر السلجوقي.
1: بين عامي 1237 و 1240 حول السلطان السلجوقي

0: إياث الدين كخسرو الثاني إسبندوس لقصر صيفي. وفي الجهة الجنوبية للمبنى الرئيسي للمسرح هناك عناصر معمارية سلجوقية مدعمة لمبنى القصر، وهي أقواس من الطوب تزين التاج العلوي لبوابة القصر التي ترجع للعهد الروماني، منحوتة نافرة لأسد يجري يساراً، كما توجد أربعة نقوش حيوانية مختلفة أسفل النافذة المجاورة للبوابة.
1: نحن في مبنى المنصة وعلينا إمعان التفكير في هذا المكان. كما ذكرت قبل قليل، فهذا المكان حفظ بشكل جيد حقاً، لأنه في عهد السلاجقة، أي بعد حوالي 1000 سنة على الانتهاء من بنائه، خضع هذا المبنى لعملية ترميم موسعة جرى خلالها تدعيم جميع هذه الجدران. الكتيبات الإرشادية أو المعلومات العامة قد تذكر أن هذا المكان رمم في العهد السلجوقي واستخدم كاستراحة للقوافل، ولكن هذه المعلومة خاطئة في الواقع. فالباحث والمؤرخ الإيرلندي بجامعة أكدينيز التركية دوغن أجرى هنا أبحاثاً مكثفة أظهرت أن هذا المكان كان في الواقع قصراً سلجوقياً، لكنه الآن غير موجود. ولكن حقيقة في صوره القديمة جداً كانت توجد في قسم الأوركسترا أنقاض القصر. فنحن نعلم أن حكم السلاجقة امتد حتى ألانيا، وكانت ألانيا ميناءهم، لذا بنوا هنا قصراً صيفياً تماماً مثل قصر كوبادباد في بحيرة بشهير، كما قاموا بترميم هذا المكان. ولحسن حظنا أن السلاجقة قاموا بترميم المبنى وإصلاحه، فمسرح إسبندوس في يومنا هذا ليس المسرح الأفضل حفظاً في تركيا وحسب، بل الأفضل صوناً في العالم بأكمله. زوار إسبندوس يزورون المسرح ويذهبون عادة، فحين يذكر اسم إسبندوس لا يتبادر للأذهان غير المسرح. لكن هناك أعجوبة معمارية وهندسية لا تقل أهمية عن مسرح إسبندوس، وهي مجاري نقل المياه للمدينة وأطلال مدينة إسبندوس. لم يتسع وقتنا اليوم، لكن سنتحدث عن تلك المجاري وعن مدينة إسبندوس العليا أيضا في حلقة أخرى. إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
5: والله شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المؤبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

حربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. مسيرات أوكرانية تضرب وسط روسيا، وزيلينسكي يحذر من أن زمام الحرب لم تعد بيد بوتين.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. قتل 20 شخصا وجرح 32 آخرون في حصيلة غير نهائية لقصف جوي سعودي أمريكي مشترك استهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى شمال العراق بحسب هيئة الحشد الشعبي. وقالت الهيئة إن الضربات طالت مقرات في مناطق متفرقة من العراق وأسفرت عن قتلى وجرحى، فضلا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة.
1: عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية جراء قصف أمريكي سعودي واسع النطاق استهدف مواقع في بغداد ونينوى والكوت والبصرة وكربلاء ومدن أخرى، رداً على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
2: نينوى الموصل.
1: السعودية قالت حسب بيان وزارة الدفاع إن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي في وقت كانت الرياض تبذل فيه جهوداً كبيرة لإنهاء حالة التصعيد. الخارجية السعودية قالت إن الضربات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالهجمات على المملكة، ضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. الجيش الأمريكي قال إن قواته نفذت ضربات جوية مشتركة مع السعودية ضد جماعات متحالفة مع إيران شرق العراق، رداً على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. واشنطن حذرت أيضاً من أن أي هجمات أخرى على القوات الأمريكية أو البنية التحتية للطاقة السعودية قد تفرض مزيداً من الإجراءات العقابية. على ضوء هذه التطورات دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث ومناقشة موقف العراق. الزيدي كان وجه مطلع هذا الأسبوع للتحقيق في معلومات قدمتها الرياض تؤكد انطلاق المسيرات من الأراضي العراقية، غير أن الفصائل المسلحة العراقية نفت أي دور لها في تلك الهجمات. الاستهداف المتبادل بين الرياض والحشد العراقي من جهة، واستهدافات الحوثيين ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب من جهة أخرى، يأتي وفق مراقبين في إطار سعي إيراني لتوسيع جبهات القتال بهدف إحراز مكاسب إضافية في مفاوضات إنهاء الحرب. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الاجتماع يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات على العراق ضد ميليشيات موالية لإيران. أدانت دول عربية وأجنبية محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية وأكدت تضامنها مع المملكة ورفضها لاعتداءات. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة. وأدانت الخارجية الكويتية بشدة تعرض السعودية لاعتداءات ميليشيات موالية لإيران في العراق. وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات استمرار ما وصفتها بالمحاولات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران باستهداف منشآت بترولية داخل السعودية. كما أكدت إسبانيا وقوفها التام إلى جانب الرياض للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها، واستنكرت الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثيين ضد سفن سعودية.

0: قال مسؤول إيراني كبير إن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، وأضاف المسؤول أن إيران وعمان يجب أن تدير مضيق هرمز بينهما استنادا إلى مناطق سيطرة كل منهما دون تدخل قوى أخرى، وأكد ضرورة أن يكون مسار دخول المضيق بأكمله وجزء من مسار الخروج تحت السيطرة الإيرانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراضها صواريخ باليستية، قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلقها باتجاه قواتها في الشرق الأوسط، وأضافت سنتكوم أن قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، فيما قال مسؤول أمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن مؤكدا اعتراضها جميعا. ومن جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركزا للقيادة للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض رسوم عبور أو رسوم أخرى، وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون تلك المطالب دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط وإجبارها على التوقف في مضيق هرمز، وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفق ما نقلته وكالة تسنيم بأن الناقلات تجاهلت التحذيرات وواصلت الإبحار في مسار وصفته بغير القانوني، مضيفة أنها استهدفتها وأجبرتها على التوقف.
1: في محاولة لإمساك العصا من المنتصف بشأن إدارة مضيق هرمز، تطرح سلطنة عمان على إيران مقترحا بشأن آلية إقليمية مشتركة تشابه إلى حد كبير نموذج إدارة مضيق ملقة الذي يربط بين شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. المضيق يمتد على مسافة 900 كيلو متر ويعد الشريان البحري الأهم في العالم، إذ يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ. جنوبا تقف عليه سنغافورة، وفي منتصفه تحده إندونيسيا يسارا وماليزيا يمينا وصولا إلى الشمال، حيث لتايلاند نصيب أيضا من مشاطئة هذا المضيق. تكمن أهمية المضيق في حجمه الاقتصادي الهائل، فنحو 22% من التجارة العالمية تمر عبره، وحوالي 29% من شحنات النفط المنقولة بحرا. نموذج إدارة المضيق تجمع بين سيادة الدول المشاطئة على مياهها الإقليمية والتنسيق المشترك بينها وبين الدول المستخدمة للمضيق لتمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة من دون منح دولة واحدة سلطة منفردة على الممر، أي أن الدول المشاطئة لا تفرض رسوما أو ضرائب أو مقابلا ماليا على السفن، ولا تستطيع كذلك منع العبور. إذن كيف تدفع الرسوم؟ هنا تأتي الآلية الثلاثية المكونة من منتدى للتعاون ولجنة لتنسيق المشروعات وصندوق وسائل المساعدة الملاحية. في هذا الصندوق يقدم مستخدمو المضيق بما في ذلك الحكومات والمؤسسات والشركات مساهمات مالية طوعية لتغطية تكاليف ضمان سلامة الملاحة مثل صيانة العوامات والمنارات إلى جانب حماية البيئة البحرية. في نظر القانون الدولي وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يصنف مضيق ملقة كمضيق مستخدم للملاحة الدولية ويخضع لنظام المرور العابر. هذا النظام أو هذا المرور يكفل للسفن والطائرات حق العبور والتحليق بوصفه حقا قانونيا أصيلا لا يجوز للدول المشاطئة تعطيله أو تقييده، لكنه يمنحها حق التنظيم فقط.
0: أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة التي نفذ فيها عمليات نسف للمنازل، واستهدف جيش الاحتلال المدنيين بالرصاص والقصف المدفعي في كل من جباليا وخان يونس ورفح، كما نفذت ألياته عمليات تجريف في مواصي رفح جنوب القطاع.

0: حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. وقال أبو سلمية إن نسب الإشغال في المستشفيات تجاوزت 130%، وأضاف أن نحو 1,600,000 شخص مهددون بالمجاعة وسوء التغذية، كما أشار إلى تعطل 70% من سيارات الإسعاف بسبب نقص قطع الغيار والمستلزمات.
1: يعني بالتأكيد الأزمة الإنسانية والصحية في قطاع غزة تتعمق بشكل كبير، وخصوصا في هذا الجو الحار الذي تتعرض له قطاع غزة والرطوبة العالية وانتشار القوارض وانتشار الصرف الصحي وعدم وجود المياه الصالحة للشرب. هناك انتشار كبير للأمراض المعدية، منها مرض الجدري المائي الذي ينتشر بشكل كبير، منها الكبد الوبائي الذي ينتشر بشكل كبير، منها النزلات المعوية التي تأتي إلينا الآن. يأتي إلينا أطفال لديهم إسهال وقيء بشكل كبير وحالات جفاف يعني كبيرة جدا، ومنهم من يحتاج إلى دخول عناية المركزة، وأيضا حالات تسمم أيضا تأتي إلينا بسبب عدم وجود ثلاجات داخل هذه الخيام، لأن الناس لا تحتفظ بالطعام داخل الثلاجات، فبالتالي نحن نعاني بشكل كبير الآن، ازدياد كبير على المستشفيات وضغط كبير من انتشار هذه الأوبئة داخل قطاع غزة الآن.
0: للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من غزة مراسلة تريتي عربي ربا العجرمي. أهلا بك ربا، ربا ضعينا بآخر المستجدات لديك.
2: محمد، وزارة الصحة الفلسطينية قالت في إحصائياتها قبل قليل بأن شهيدان من بينهم شهيد متأثر بجراحه سقط خلال 24 ساعة بفعل عمليات الاستهداف المتواصلة للجيش الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع. 3 أسلحة يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حتى في ظل الإعلان عن وقف إطلاق النار منذ أكثر من 10 أشهر. هذه الأسلحة هو سلاح الجو وتحديدا المسيرات التي تكثف الجيش الإسرائيلي من الاعتماد عليها بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ، والتي يستهدف بها مركبات مدنية، تجمعات للمواطنين وحتى شققا سكنية، إضافة أيضا لسلاح الطيران الحربي الذي يقوم بتدمير ما تبقى من مبان سكنية ومنازل ومساجد. وتبعنا أمس عمليات استهداف واسعة أجرها جيش الاحتلال في مناطق مختلفة في وسط وفي جنوب القطاع أيضا، ما أسفرت عن دمار المكان المستهدف ودمار كبير أيضا في المناطق المحيطة والمنازل المحيطة بالهدف الذي يريده الجيش الإسرائيلي ويريد تدميره. كذلك الأمر السلاح البري الذي تعتمد عليه القوات الإسرائيلية في حدود الخط الأصفر عبر المدفعية، تارة عبر الرافعات التي تنصب عليها وسائل إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين، أيضا يسقط على إثرها أعداد كبيرة من الضحايا بين شهيد وجريح بشكل يومي. ناهيك عن الاستهدافات التي تتم عبر السلاح البحرية، والذي هو بطبيعة الحال الزوارق والبوارج المتمركزة في عرض شاطئ بحر قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، والتي تطلق القذائف والنيران باتجاه الشواطئ وباتجاه الصيادين أيضا، حيث يجد الفلسطينيون متنفسا في الشاطئ ولكنه خطر للغاية وليس آمنا في ظل ارتفاع درجات الحرارة والظروف الجوية والمعاناة الإنسانية القاهرة التي يعيشونها داخل خيام النازحين. 1,209 من الشهداء منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يضاف إليهم نحو 4,000 مصاب، وهذه الأرقام كبيرة للغاية محمد في ظل حديثنا عن اتفاق من المفترض أن يكون هناك فيه وقفا لإطلاق النار. ولكن وسط هذه التطورات الميدانية، الحدث الأبرز لربما منذ يوم أمس والذي يجذب انتباه جميع الفلسطينيين في قطاع غزة هو وصول وفد من حركة حماس للقاهرة لإجراء مباحثات جديدة حول تفاهمات جديدة جرت في اتفاق وقف إطلاق النار، وتفاهمات حول قضيتان حساستان، أولهما قضية نزع السلاح، والقضية الأولى الموظفين التابعين لحكم حماس في قطاع غزة خلال أكثر من 17 عاما من الحكم. هذه القضايا تقول مصادر خاصة قريبة من حماس بأنهم قد توصلوا إلى تقاربات وتفاهمات كبيرة فيما يتعلق بهذين الأمرين، وبالتالي فنحن ننتظر إعلانا فعليا لنتائج هذه الجولة الجديدة من المفاوضات التي تجري الآن في القاهرة بعد طرح خطة ميلادينوف الرامية للدفع باتجاه المرحلة الثانية من خطة ترامب.
0: نعم، أشكرك شكرا جزيلا ربا العجرمي، كنت معنا من غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق بالضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات دهم واعتقال، وشملت الاعتداءات مدن الخليل ونابلس وطول كرم وجنين ورام الله وطوباس وقرى عصير القبلية واللبن.

على الإطلاق، ودعت المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل وموحد لإيقاف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. أكد مراسل تيرتي عربي أن الجيش الإسرائيلي يكثف من عمليات التفجير في البلدات التي يحتلها بقضاء صور، لا سيما بلدتي مجدل زون والمنصوري. وأضاف مراسلنا أن قوات إسرائيلية أحرقت منازل داخل بلدة القنطرة بقضاء مرج عيون، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية لبعض الوقت عند أطراف عيت الجبل بقضاء بنت جبيل ومنطقة شميس في بلدة كفر شوبة الحدودية. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه فجر مقرا لحزب الله تحت الأرض في قرية إحداثة جنوبي لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة استهدفت مركبة في منطقة تل

0: إصابات في صفوف جنوده، زاعما أن حزب الله أطلق المسيرة، واعتبر الهجوم انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الحزب. بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس الجمهورية جوزيف عون تطورات جنوب البلاد ونتائج زيارة واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء تناول الأوضاع العامة وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وقالت إن بري أعرب عن ارتياحه لمخرجات الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية للولايات المتحدة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الإقليمية الراهنة دفعت إلى تعميق التعاون مع العراق في قطاعي النفط والطاقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي يحل ضيفا على أنقرة للمرة الأولى منذ توليه المنصب في إبريل الماضي. من جانبه قال الزيدي إن العراق وتركيا ستشرعان في تنفيذ مشروع طريق التنمية.
1: أنقرة المحطة الثالثة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعد طهران وواشنطن. الزيارة جاءت تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي جعبة الضيف ملفات تعاون استراتيجي تشي بأن أولوية بغداد خلال المرحلة المقبلة هي التنمية والاقتصاد. المباحثات الثنائية نجحت في حلحلة قضية تصدير النفط العراقي عبر خط أنابيب كركوك جيهان، وحصلت أنقرة على تعهد عراقي بمضاعفة تدفق النفط وهو جوهر المطلب التركي منذ سنوات.
2: العراق من بين الدول المتضررة من أجواء الحرب وعدم الاستقرار، ولا يمكن فصل أمن العراق واستقراره عن أمن تركيا ووضعها الداخلي. ونرى أن مشروع طريق التنمية الذي يربط منطقة الخليج بالعالم عبر العراق يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الراهنة، ونسعى جاهدين لضمان ألا ترتبط منطقتنا بعد الآن بالحروب والإرهاب والصراعات، بل بالتنمية والازدهار والسلام والاستقرار. وقد منحت شركة البترول التركية حصة شراكة في حقل كركوك، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا فيما يتعلق بتوفير منتجات الصناعات الدفاعية التي يحتاجها العراق.
1: وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان منحت شركة البترول التركية شراكة في إنتاج حقل كركوك، وفي خضم التطورات الجيوسياسية الأخيرة يحضر إلى جانب ملف الطاقة مشروع طريق التنمية كشريان اقتصادي يربط منطقة الخليج العربي بأوروبا.
3: احنا الطبيعة انطتنا نهرين، واحنا نريد نصنع النهر الثالث، النهر الاقتصادي، لا وهو طريق التنمية، مما يجعل بلدينا نقطة لقاء، وبلداننا ستربط ما بين الشرق والغرب.
1: كذلك أكد الرئيس أردوغان أن أنقرة ستتعاون مع الحكومة العراقية في إدارة الموارد المائية، مبدياً استعداد تركيا لتوفير منتجات الصناعات الدفاعية للعراق. أنقرة وبغداد تستثمران في علاقات ثنائية ذات قيمة استراتيجية واقتصادية، فالبلدان يتمتعان بموقع جغرافي من شأنه تغيير موازين الطاقة وإعادة رسم الخرائط التجارية وسلاسل الإمداد، في وقت تؤكد فيه الحكومة العراقية الجديدة أن هدفها هو طريق التنمية والاستقرار. دانيا قبلاوي، تلت عربي، أنقرة.
0: هذا ووقع وزير النقل التركي والعراقي اتفاقيات لتعزيز التعاون ضمن مشروع طريق التنمية بحضور الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي. وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورالوغلو إن الاتفاقيات ستفتح آفاقا جديدة لتطوير شبكة النقل بين البلدين، مؤكدا أن مواصلة تنفيذ مشروع طريق التنمية بما يسهم في ازدهار المنطقة واستقرارها. من جانبه رحب وزير النقل العراقي وهب سلمان محمد بمشاركة الشركات التركية في مشاريع طريق التنمية وتطوير مطاري بغداد والموصل وميناء الفاو.

0: الكبير، موضحا أن مباحثاته مع نظيره التركي ركزت على 3 ملفات رئيسة يتصدرها مشروع طريق التنمية، إلى جانب تطوير المطارات والموانئ وتعزيز التعاون في قطاع النقل. يواصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مناطق استراتيجية في شمال كردفان بعد معارك عنيفة في تحول لافت في مسار العمليات. وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استمرار القتال حتى استعادة كامل الأراضي من سيطرة قوات الدعم السريع.
1: استعادة الجيش السوداني السيطرة على مناطق استراتيجية بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع في شمال كردفان تعد تطورا عملياتيا لافتا وتقدما ميدانيا واسعا. القائد العام للجيش الفريق والركن عبد الفتاح البرهان ومن جبرة الشيخ وأم سيالة أكد استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة كل شبر دخلته قوات الدعم السريع.
2: قوات اللواء الأول، قوات 09، قوات اللواء الخامس، قوات اللواء السادس التحمت داخل المزلقانات. وإن شاء الله بدخول المزلقانات نعلن تطهير الصادرات.
1: استعادة هذه المناطق والسيطرة على طريق أم درمان بارة ربما يسهم في توسيع نطاق تحرك الجيش وتأمين ظهره في الأبيض ومحيطها، مع فتح المجال أمام عمليات عسكرية جديدة لا سيما في غرب كردفان.
3: الجيش السوداني له القدرة، له القدرة من ناحية القدرة الفنية ومن ناحية دراسة ميدان المعركة، يملك زمام المبادرة تماما، هو القوات المساندة اليوم القدرة على امتلاك زمام المبادرة في مسارح كردفان المختلفة. والآن يمكن الواقع يؤشر أن الجيش السوداني متقدم بصورة كبيرة جدا على مستوى كافة المحاور في ولاية كردفان.
1: في المقابل لا تزال الأوضاع الإنسانية تمثل تحديا كبيرا، لكن السكان يأملون أن تنعكس هذه التطورات العسكرية على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة حركة التجارة إلى طبيعتها. وتشكل استعادة بارا ومحيطها تطورا لافتا، وذلك للأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فهي تربط العاصمة بكردفان ودارفور وتمثل محورا رئيسيا لشبكات الطرق والإمداد.
4: التحول في ميدان المعارك في شمال كردفان بحسب خبراء يمثل مكسبا عسكريا يمهد لبداية مرحلة جديدة وبداية لاستعادة الاستقرار والأمن في أكثر مناطق السودان أهمية أمنيا واقتصاديا. طارق التجاني، تلتي عربي، أم درمان.
0: أخلي مركز لوجستي لشركة وايلد بيريز في مدينة رايازان الروسية، ونقل 6 أشخاص للمستشفى عقب هجوم بمسيرة أوكرانية. وقالت الشركة إن الإخلاء نفذ وفقا لمتطلبات السلامة، فيما أكد حاكم رايازان انتهاء عمل الدفاعات الجوية ورفع حالة التأهب. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن زمام المبادرة في الحرب في أوكرانيا لم تعد بيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف زيلينسكي خلال زيارة يقوم بها لواشنطن أن بوتين يخسر 30,000 من جنوده شهريا، ومع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب. وأشار زيلينسكي بأنه ناقش مع ترامب احتياجات بلاده العاجلة في مجال الدفاع الجوي، لافتا إلى أنه ناقش مع مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات الدفاع الأمريكية إمكانية الإنتاج المشترك بعد موافقة الرئيس الأمريكي على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج منظومات صواريخ باتريوت. أعاد المجلس الأعلى للدولة الليبي انتخاب رئيسه محمد تكالا لدورة رابعة تستمر عاما واحدا، وحصل تكالا على أصوات 80 عضوا في المجلس من أصل 138 شاركوا في التصويت. وجرت الانتخابات بين 5 مرشحين هم رئيس المجلس السابق عبد الرحمن سويحلي والأعضاء أبو قاسم قزيت وصلاح ميتو ومصطفى تريكي بالإضافة إلى محمد تكالا. إلى التذكير بالعناوين: قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القناة.

قطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. مسيرات أوكرانية تضرب وسط روسيا، وزيلينسكي يحذر من أن زمام الحرب لم تعد بيد بوتين. ختام النشرة، في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

في رحلة جوية قيل إنها سرية وثقتها المواقع المتخصصة بحركة الطيران وهي تمر فوق دول أوروبية عدة ليصل بها نتنياهو إلى واشنطن بغرض حضور تأبين غراهام. هذا ما كتبه أحدهم ليعلق آخر. مذكرات الاعتقال تلاحق نتنياهو ومؤيدو فلسطين لم يبرحوا مكان إقامته هناك تنديداً واحتجاجاً على حرب الإبادة بحق الأبرياء في فلسطين ولبنان. حلقة جديدة من تفاعل، أهلاً بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. 10 ساعات متواصلة من التظاهر ضد نتنياهو في الولايات المتحدة. مبان مقاومة للزلازل تصمد أمام زلزال اليابان وتخوف من تسونامي. حرائق هي الأشد في أوروبا وتركيا ترسل طائرات متطورة للإسناد. بإجراءات استثنائية وترتيبات غير معلنة حطت طائرة نتنياهو في العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة هي الثامنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ مطلع العام الماضي، أو يمكنكم أن تقولوا منذ تولي الرئيس ترامب الولاية الثانية. تدابير إقلاع طائرة نتنياهو اتسمت بالسرية التامة ودون مرافقة من الصحفيين، فبدلاً من مطار بن غوريون التقليدي غادرت الطائرة المعروفة باسم جناح صهيون من قاعدة عسكرية جوية في النقب دون أي إعلان سابق عن مواعيد الإقلاع أو الهبوط، وهو ما عزته القناة 12 الإسرائيلية إلى معلومات تفيد بتكثيف إيران جهودها لاستهداف شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى. لكن التدابير الصارمة التي أحاطت بالمغادرة لم تمنع رصد الطائرة وتتبع مسارها الأولي فوق البحر الأبيض المتوسط ليطرح عبورها فوق أجواء عدة دول أوروبية تساؤلات قانونية وسياسية ترتبط بمذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية. حتى الاستقبال وصف بالبارد وغير المعتاد وسط غياب واضح للمظاهر والبروتوكولات الرسمية التي ميزت لقاءات نتنياهو السابقة مع الرؤساء الأمريكيين بما فيهم ترامب. الأجواء الرسمية الباردة ترافقت مع حراك لافت في الشارع إذ احتشدت مظاهرات واحتجاجات واسعة معارضة للزيارة أمام البيت الأبيض. نشاهد.

0: الملاحقة الجماهيرية لنتنياهو والتظاهرات ضده لم تتوقف عند حدود أسوار البيت الأبيض، بل امتدت لتصل إلى مقر إقامته، حيث اقتحم متظاهرون مطعم فور سيزنز في واشنطن لملاحقة نتنياهو وفريقه وتوجيه انتقادات مباشرة لهم وسط أجواء مشحونة وثقتها عدسات الهواتف المحمول. نشاهد.
1: You're committing genocide!
0: كما رصدت الكاميرات شاحنة ضخمة تتجول بمحيط البيت الأبيض مكتوبا عليها عبارات هذه ليست فوضى إنها خطة، إلى جانب تحذير مباشر يقول أمريكا لا تثقي به، يقصدون نتنياهو. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي مشاهدينا لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ من دي مراد ألاي. ماذا يقول

يقول: بعد كل زيارة له تندلع أزمة جديدة أو تتسع دائرة حرب قائمة. نتنياهو لا يكتفي بإدارة الصراعات بل يجيد إشعالها وتوسيع نطاقها. حميد والآخر يقول: سوف تلاحقه دماء الأطفال والأبرياء أينما ذهب. فكير الأدالي يقول: أين القانون الدولي؟ يبدو أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تطبق حسب الهوى بالفعل. سمير سكندري يقول: سيشهد التاريخ أن بعض الدول أمنت مجرما مطلوبا للمحاكمة لاتهامه بجرائم حرب. بقوة بلغت 7.1 درجات ضرب زلزال مدمر محافظة كوماماتو في جزيرة كيوشو الجنوبية اليابان، مخلفا قتلى وجرحى ودمارا واسعا في المباني والطرقات. أما عدد الضحايا فقد وصل إلى 13 قتيلا حتى هذه اللحظة، فيما أصيب عشرات الأشخاص ولا يزال آخرون في عداد المفقودين أو العالقين تحت الأنقاض. الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات مسجلاً الدرجة 7، وهي أعلى درجة على مقياس شيندو الياباني لشدة الزلازل، وسط هزات ارتدادية قوية ومتلاحقة. نشاهد بعض هذه اللحظات التي وقعت في اليابان.

أدت الهزة القوية إلى انهيار أكثر من 12 منزلاً، حيث نجحت طواقم الطوارئ في انتشال عدد من العالقين من تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الإنقاذ سباقها مع الزمن للوصول إلى بقية المحتجزين. كما تسبب الزلزال في انقطاع المياه والكهرباء عن نحو 40,000 منزل، وتوقف حركة القطارات السريعة وإغلاق بعض الطرق والمنشآت. من بين أكثر المشاهد تداولاً لحظة الانهيار الجزئي لجدار قلعة كوماماتو التاريخية، نشاهد معاً.

0: 有没有成癖症？还有余症，还有余症。
1: مشهد آخر تداوله رواد المنصات وهو لحظة وقوع انفجار داخل مركز إيون التجاري في بلدة كاشيما، أعقبه انهيار جزئي من الطابق الثاني وتصاعد كثيف للدخان، فيما عمل المنقذون على إخراج العالقين من بين الركام. في المقابل تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مشهدا وثقته كاميرا مراقبة لمبنى وهو يتمايل بقوة خلال الزلزال دون أن ينهار، والذي يظهر قوة المباني المقاومة للزلازل ومستوى استعداد اليابان لمواجهة مثل هذه الكوارث. ومع استمرار الهزات الارتدادية أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من احتمال وقوع موجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ نشاهد.
2: زلزال عنيف ضرب اليابان، وفي ثواني اتحول التركيز كله من الهزة الأرضية لخطر أكبر. تسونامي والمنشآت النووية. زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب جنوب اليابان، وفوراً أطلقت السلطات تحذيرات من أمواج تسونامي وطلبت السكان بالابتعاد عن المناطق الساحلية. لكن القصة ما وقفتش هنا، لأن أي زلزال قوي في اليابان بيطرح سؤال مهم: هل تأثرت المنشآت النووية؟ خصوصاً أن ذاكرة العالم لسه فاكرة كارثة فوكوشيما سنة 2011. السلطات اليابانية بدأت فحوصات عاجلة للمحطات النووية، وبعد التقييم أكدت أن مفيش أي أضرار أو خلل في المنشآت النووية.

0: وبعد متابعة الموقف تم إلغاء تحذيرات التسونامي تدريجيا في المناطق المتأثرة مع استمرار التحذير من احتمالات وقوع هزات ارتدادية.
1: تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع كارثة زلزال اليابان، نشاهد بعضا من تعليقاتهم. يقول محمد الحيدري: تشعر بالخوف حتى وأنت تشاهد من بعيد، لكن المباني المقاومة للزلازل تخفف كثيرا من آثار الهزة في اليابان. إسماعيل عبد الله والآخر يقول: الرعب الحقيقي هو صوت الإنذار للزلزال نفسه، خصوصا لجيلنا الذي كبر على مشاهدة أنمي بيرفوت جين. مريم تقول: زلزال بهذه القوة كفيل بمحو مدن كاملة، لكن اليابان كما اعتادت تتعامل مع الكارثة بفضل جاهزيتها العالية. مشاهد قاسية تعيشها عدة دول أوروبية مع اتساع رقعة حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. أزمة لم تكشف عن موجات حر قياسية فقط، بل أظهرت جوانب القصور في الجاهزية الأوروبية، وسط اتهامات بالتمييز في الإنقاذ وشبهات بافتعال النيران من قبل مافيات وأطراف استثمارية. أكثر من 420 ألف هكتار التهمتها النيران في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. في فرنسا وتحديداً بإقليم جيروند وصفت الأزمة بالأشد منذ الحرب العالمية الثانية، مع إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين. في إسبانيا أغلقت الحرائق عشرات الطرق وشلت حركة النقل، أما إيطاليا فهي الأخرى في دائرة المعاناة بمواجهة بؤر اشتعال واسعة لتتكشف معها معالم ضعف التخطيط والجاهزية الأوروبية في إدارة الكوارث. الأزمة فجرت غضباً شعبياً وتساؤلات حول العامل البشري، فسكان بلدات متضررة في فرنسا مثل بلدة لوبورج اتهموا السلطات بالتمييز وتوجيه إمكانيات الإطفاء لحماية منتجعات الأغنياء في كافيري على حساب بلداتهم المنكوبة. وفي الوقت نفسه أوقفت الشرطة الفرنسية أكثر من 160 شخصاً بتهمة افتعال حرائق عمداً، وسط اتهامات متداولة لمافيات أراضي وشبكات استثمارية تسعى لتفريغ الغابات لإقامة مشاريع طاقة. نشاهد
2: سباق مع الزمن تخوضه كل من فرنسا وإسبانيا لاحتواء حرائق الغابات قبل وصول موجة حر جديدة قد ترفع درجات الحرارة وتنذر بحرائق جديدة. سجلت فرنسا منذ بداية الموسم أكثر من 13500 حريق التهمت أكثر من 116 ألف هكتار وفق تقرير رويترز، حيث تجاوزت هذه الحرائق إجمالية المساحات المحترقة خلال موسم 2022 وملحقة أضراراً كبيرة بمئات المنازل، كما أجبرت نحو 220 ألف شخص على إجلاء مناطقهم مع تعطيل حركة القطارات وإغلاق طرق رئيسية. وفي إسبانيا لا تزال ثلاث جبهات نشطة بالحرائق في وقت أعلنت فيه الحكومة دخولها اليومين الحاسمين ضمن عملية إخماد ما تبقى من مناطق محترقة. وبين هذا وذاك استجوبت السلطات الفرنسية أكثر من 160 شخصاً للاشتباه في إشعال حرائق عمداً وسط تحذيرات من ظاهرة السحب النارية التي تتشكل بفعل الحرارة والدخان وتولد رياحاً وصواعق قد تشعل حرائق.
1: أمام حجم الكارثة والعجز التنظيمي في دول القارة، تحركت تركيا عبر تخصيص طائرات إطفاء متطورة من أسطول وزارة الزراعة والغابات وهيئة الكوارث أفاد لتلبي طلبات الدعم وتشارك مباشرة في عمليات إخماد الحرائق المستعرة في فرنسا وإسبانيا. المشاركة التركية في سماء جيروند الفرنسية والمناطق الإسبانية المنكوبة لاقت ردود فعل عديدة، خصوصا أنها تتقدم في هذا المجال. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو لم يتأخر كثيرا في إظهار امتنانه وغرد على منصة إكس قائلا: شكرا تركيا، مع أيقونة العلم. مشاهدينا، نأخذ بعضا من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الحرائق في أوروبا، شاهدوا معي. يقول حساب كي: من يشعل هذه الحرائق؟ استعمال القطط في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإحراق أمريكا اللاتينية وشراء الأراضي في الأرجنتين بعدها، أمر مريب جدا، أشم رائحة إسرائيل. عبد الرحمن يقول: ستتسبب حرائق أوروبا في مخاطر تنفسية وقلبية وأثار نفسية للمواطنين، وهي أزمة بيئية واقتصادية وإنسانية تمتد لسنوات، فإعادة بناء المنازل تتطلب أشهر، بينما

استعادة الأنظمة البيئية تحتاج عقوداً. حساب يوغي يقول: اعتقل العشرات في فرنسا منذ 6 يوليو لصلتهم بالحرائق التي أكدت الحكومة أن 90% منها بسبب البشر، إذن السبب هؤلاء الأغبياء وليس التغير المناخي. قلق متصاعد من مخاطر نماذج الدردشة الصناعية بعد الكشف عن إجاباتها بالتفصيل عن أسئلة المستخدمين حول صنع سموم وأسلحة بيولوجية وسط تحذيرات من كارثة قد تقضي على البشرية. happens when AI goes too far.

0: I'm guessing that the general public assumes that we're in a better place in protecting these models than we are. And if they knew really how vulnerable we were, they...
1: تسلب أرضهم، تدمر منازلهم، تحرق محاصيلهم، ويعتدى على مشيتهم. وعدد ما شئت من الاعتداءات التي يعيشها الفلسطينيون يومياً على أيدي المستوطنين، وأضف عليها اليوم خبر مستوطنين ينصبون خيم استيطان على أرض مزارع فلسطيني في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة. نشاهد
2: المستوطنين حاطين خيمة وبرعوا فيها، فأجت على مواقع التواصل، فكل الشباب أجوا وأجى الجيش وقامهم وهد خيمتهم، وبعد ما راح الجيش ردوا المستوطنين رجعوا. فطبعا إحنا ما روحنا، الجيش قالوا روحوا، إحنا ما روحنا. بعد ما راح الجيش ولنا قاعدين تحت الشجر، ولا هم رجعوا ثاني مرة المستوطنين، فرد الجيش هسه رجع، والمش مركفول أجا هنا بقول إحنا بدنا نقيمه مخرى مرة، فالجيش بقيمهم وبروح برد هم بيرجعوا. فشو بنسوي غير إحنا نظل موجودين هنا، إحنا الشباب كلياتنا وأصحاب الأراضي اللي هنا، يعني كل الأراضي هاي لأهل البلد هنا، بلدية درسة تابعة، الأرض تعني لي كل شيء، عيشتي وحياتي كلها الأرض إحنا. فأنا قلت للجندي، قلت له هذه أرضي ممنوع حدا يخبط عليها، لا يهودي ولا عربي ممنوع حدا يخبط فيها، ما بصح لهم يرعوها أنا أصلاً. بقول هذول برعوا بروحوا، قلت له ما بديش يرعوا في أرضي، هذه أرض ممنوع يرعوا فيها، لا هم ولا غير، ممنوع على أي واحد يفوت في أرضي هاي. لأن أنا متت فيها، السلاسل كل حجر 30 طن اللي بكيت أرفعها على السلسلة، وهي السلاسل موجودة في عز الشوب بكيت أسلسل فيها. سلسلت 160 متر، كل حجر أكثر من طن فيها، فيها 100,000 طن حجر. فإحنا موجودين هنا حدا يساعدنا يحلوا.
1: قبل عام ونصف من الآن قام ناشط بريطاني يدعى دانيال دي بالتعبير عن تضامنه مع فلسطين بطريقة لاقت تفاعلا واسعا آنذاك. إذ تسلق ساعة بيج بن ورفع العلم الفلسطيني لتقوم الشرطة لاحقا بإنزاله وإحالته للتحقيق. اليوم صدر الحكم بحقه. نتابع.
3: Sentence for 2 years. Happy with that.

0: استمر بيب غوارديولا في دعمه للفلسطينيين في كل محفل. مؤخرا استقبل 28 طفلا فلسطينيا في معسكره الصيفي ليمنحهم مساحة للعب والابتسامة والاستمتاع بطفولتهم.
1: مسؤولين كبار الاساتذه تاعونكم اوكي اللي هو هي معموله من حداد خاص من هون من رياض من هاي البلد اوكي واللي عاملينه هون هو عباره عن زي مفتاح للبلد كيف احنا بنعمل فلسطين بتعمل له مفتاح فلسطين مفتاح العوده نفس الشيء في هون عملنا هاي التذكره من حداد خاص من هون
0: في مقلب صمم لكشف مؤيدي الإبادة، رجل هندي بأستراليا يقع في فخ عده محاور لاختبار مواقف المارة من الحرب على غزة، مبديا فرحه من ممارسات جيش الاحتلال بحق أطفال فلسطين. نشاهد.
2: Yes.
3: Good job, man. You guys
2: are. Oh, good job. Awesome. Oh, okay.
3: I'm from India. I just like to say there's only one civilization which never persecuted you guys, and that's the Indian civilization.
2: But still, bro. To be honest. We don't really care.
3: You have your opinion, I have mine.
2: But do you think what the IDF have done is good?
3: Yeah.
2: Oh, you think it's good?
3: Yeah.
2: Okay. You know, Hamas killed, it says here, Israeli operations have killed more than 21,000 Palestinian children.
4: Wait, that's the wrong story.
2: Oh, wait. Oh, but that's a good job, right? I assume you're Hindi, right? Hindu?
3: Yeah.
2: Yeah, so you hate Muslims?
3: No.
2: It's free Palestine, sir. I hope for the liberation of Palestine.
3: You've got a right to your opinion. I would write to mine.
2: No, 100%, yes. And that's the beauty of this country. Thank you, sir.
0: رغم أن الاحتلال منع فلسطيني أم الخير بمسافر يطا بالخليل من إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الناشط عودة الهذلي، فإن أطفال البلدة كان لهم هذا المقطع. نشاهد.

0: شو بدك تحط فيها؟
1: ليش هالحكي؟ دمرت النار عليها ليش هالحكي؟

0: يا ماما
1: يا رب يا الله
2: خطر الاطفال الله بنتبه للاطفال مشان البركه لما ربنا نزور

قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة ردا على استهداف الأردن، وواشنطن ترفض فرض رسوم على مضيق هرمز. جيش الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة الغربية ويعتقل عشرات الفلسطينيين، والأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي. مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القصف الأمريكي السعودي الليلي على مواقع للحشد الشعبي العراقي تم بالتنسيق مع الحكومة في بغداد، وتوعد ترامب بضرب إيران بقوة بعد الهجوم على القواعد الأمريكية في الأردن. أدانت الرئاسة العراقية الأمريكية السعودية التي استهدفت مقرات تابعة للحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل 20 من عناصره. وقالت رئاسة الجمهورية العراقية إن القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي اعتداء مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق واستهداف لمؤسساته الأمنية الرسمية. وجددت بغداد موقفها الثابت الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصدير

0: تصفية الحسابات الإقليمية والدولية. هذا وقتل 20 شخصا وجرح 32 آخرون في حصيلة غير نهائية لقصف جوي سعودي أمريكي مشترك استهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى شمال العراق بحسب هيئة الحشد الشعبي. وقالت الهيئة إن الضربات طالت مقرات في مناطق متفرقة من العراق وأسفرت عن قتلى وجرحى، فضلا عن وقوع أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة.
1: عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية جراء قصف أمريكي سعودي واسع النطاق استهدف مواقع في بغداد ونينوى والكوت والبصرة وكربلاء ومدن أخرى، ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
2: نينوى الموصل.
1: السعودية قالت حسب بيان وزارة الدفاع إن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي في وقت كانت الرياض تبذل فيه جهوداً كبيرة لإنهاء حالة التصعيد. الخارجية السعودية قالت إن الضربات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالهجمات على المملكة، ضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. الجيش الأمريكي قال إن قواته نفذت ضربات جوية مشتركة مع السعودية ضد جماعات متحالفة مع إيران شرق العراق، رداً على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. واشنطن حذرت أيضاً من أن أي هجمات أخرى على القوات الأمريكية أو البنية التحتية للطاقة السعودية قد تفرض مزيداً من الإجراءات العقابية. على ضوء هذه التطورات دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث ومناقشة موقف العراق. الزيدي كان وجه مطلع هذا الأسبوع للتحقيق في معلومات قدمتها الرياض تؤكد انطلاق المسيرات من الأراضي العراقية، غير أن الفصائل المسلحة العراقية نفت أي دور لها في تلك الهجمات. الاستهداف المتبادل بين الرياض والحشد العراقي من جهة واستهدافات الحوثيين ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب من جهة أخرى يأتي وفق مراقبين في إطار سعي إيراني لتوسيع جبهات القتال بهدف إحراز مكاسب إضافية في مفاوضات إنهاء الحرب. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الاجتماع يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران. دعا مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى فرض السيادة واستنكر أفعال الميليشيات لجر العراق إلى حرب. وأضاف زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر أنه يستنكر استهداف الأراضي العراقية من كل الدول والجهات، ودعا إلى التحلي بروح السلام والحذر من خلايا الإرهاب النائمة، مؤكدا أن العراق وشعبه بحاجة إلى السلام. أدانت دول عربية وأجنبية محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية وأكدت تضامنها مع المملكة ورفضها لاعتداءات. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة. وأدانت الكويت بشدة تعرض السعودية لاعتداءات ميليشيات موالية لإيران في العراق. وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات استمرار ما وصفتها بالمحاولات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران باستهداف منشآت بترولية داخل السعودية. كما أكدت إسبانيا وقوفها التام إلى جانب الرياض للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها، واستنكرت الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثيين ضد سفن سعودية. انضم إلينا من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور عائد الهلالي. أهلا ومرحبا بك دكتور عائد. دكتور عائد، نحن أمام تطور خطير، ضربات سعودية أمريكية مشتركة داخل العراق، في المقابل هناك اتهامات لميليشيات موالية لإيران بإطلاق مسيرات على مواقع بترولية في السعودية. برأيك إلى أين يتجه هذا التصعيد؟
3: نعم، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أخي العزيز ولقناتكم الموقرة والمشاهدين الأكارم. بكل تأكيد ما حصل ليلة أمس كان يعني مدعاة للقلق، وللأسف الشديد أنه تحصل هكذا ضربات وتشن من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على فصائل هيئة الحشد الشعبي، وهيئة الحشد الشعبي هي تابعة أو تعمل تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، وعملت خلال الفترة الماضية على ضبط السلاح المنفلت وحاولت دمج العديد من الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي. فإذن المستهدف في هذه الحالة هو هيئة الحشد الشعبي، وهي ليست طرفا في قضية، إذا صحت ما قالته المملكة العربية السعودية أن هنالك جهات عراقية قامت باستهداف منشآت نفطية سعودية داخل المملكة العربية السعودية. وعلى هذا الأساس الحكومة الآن عقدت اجتماعا للأمن الوطني العراقي وأصدرت بيان. هذا البيان كان واضح، هناك حالة استنكار وهناك حالة إدانة وهناك حالة توجيه الآن من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة إلى وزارة الخارجية أن تتخذ وتسلك جميع الطرق الدبلوماسية وكذلك القنوات الدولية لتوثيق هذه الحالة، ومن ثم العمل على إدانتها ضمن ما تخطط لها الحكومة العراقية يعني وفق المعطيات الموجودة عالميا والمتعارف عليها عالميا. المشكلة الأساسية يا سيدي الكريم أنه الذي حصل، وأنا من وجهة نظري أعتبره يعني حالة تصعيد خطيرة جدا وحالة إعلان حرب من قبل المملكة العربية السعودية.
0: لكن اسمح لي دكتور، يعني السعودية اسمح لي دكتور، السعودية تقول إنها لا تسعى إلى التصعيد خصوصا مع العراق، يعني العراق دولة شقيقة، لكنها سترد على أي اعتداء يستهدف أراضيها ومنشآتها. يعني هل كان بالإمكان تجنب مثل هذه الضربات لو تمكنت بغداد من وقف أي نشاط لجماعة أو جهة موالية لإيران؟
3: سيد الكريم، يعني لاحظ أنه إحنا بكل تأكيد نرفض رفضا قاطعا استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار وخصوصا المملكة العربية السعودية الشقيقة أو أي منطقة أو دولة موجودة في منطقة الشرق الأوسط. نحن حقيقة نرفض رفضا قاطعا هذا المبدأ بكل تأكيد، وندين أي اعتداء سواء كان على المملكة أو على دولة الكويت أو على أي دولة عربية. وعلى هذا الأساس نحن لا نتحدث عن أنه نحن لربما مع قضية استهداف المملكة العربية السعودية أو استهداف الدول العربية، لا لا، على العكس نحن قلنا والبيان كان واضح وصريح جدا أنه رافض بشكل كبير، ويفترض أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة العراقية، ونحن لا توجد لدينا حقيقة أي مشاكل مع المملكة العربية السعودية، لا يوجد لدينا حرب ولا يوجد لدينا تشنج بأي شكل من الأشكال. بالعكس الحكومة عملت خلال الفترة الماضية، وكان هنالك يفترض يوم غد تكون هنالك زيارة لدولة رئيس الوزراء للمملكة العربية السعودية. لكن أعتقد أنه ما تحدث به الرئيس الأمريكي في بيانه عندما قال نحن عملنا على ضرب مقرات هيئة الحشد الشعبي بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والحكومة العراقية، هذا تحول خطير جدا يا سيد الكريم عندما يقول أن الحكومة العراقية شريكة. فبالتالي ماذا يريد الرئيس الأمريكي؟ أنا أعتقد أنها القشة التي سوف تقسم ظهر الحكومة، الحكومة التي عملت خلال الفترة الماضية على لربما ملفات كان من الصعب العمل عليها. نعم، عملت حكومة السيد السوداني على إيجاد حالة من الهدنة ما بين الفصائل وما بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة عامين أو أكثر.
0: يعني كنت سأسأل عن هذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب
3: وأحداث 7 أكتوبر،
0: هل تعتقد فعلا أن هذا التصريح يعني فيه نوع من المصداقية من خلال الرئيس الأمريكي، خصوصا أن الحكومة العراقية ردت بسرعة ببيان واستنكرت الهجمات؟
3: يفترض أن هذا التصريح حتى وأن كان هناك لربما تنسيق مع الحكومة العراقية يجب أن لا يكون هذا البيان بهذا الشكل، لأنه سوف تكون له تداعيات سلبية، وهذه التداعيات السلبية تؤدي إلى حراك كبير جدا داخل القوى السياسية والشارع العراقي الذي بات غاضبا بشكل كبير خلال هذه اللحظات، ومطالبا بالحكومة بموقف قوي جدا ضد ما تحدث به الرئيس الأمريكي، وضد الضربات التي حصلت، وضد عملية استهداف مقرات الحج.

0: الشعبي. قلنا قبل قليل في بداية الحديث قلنا أن هيئة الحشد الشعبي هي هيئة منضبطة تعمل تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة، واستطاعت خلال الفترة الماضية من دمج العديد من الفصائل التي كانت تعمل خارج الهيئة وخارج ضوابط الهيئة وخارج ضوابط المؤسسة الأمنية. وعلى هذا الأساس أنا أعتقد أن هنالك لبسا حصل لربما في تصريح الرئيس الأمريكي، وهذا اللبس لربما راجع إلى لا أعلم ماذا حصل
1: يا دكتور.
0: الرئيس الأمريكي
1: دكتور يعني من السهل جدا إثبات إذا كان هناك مسيرات خرجت من العراق واستهدفت بعض المواقع داخل المملكة العربية السعودية، إذا ما ثبت ذلك بالدلائل، السؤال الذي يطرح نفسه الآن، من يمتلك قرار السلم والحرب في العراق؟ الدولة أم الفصائل التي بإمكانها جر البلاد إلى مشاكل ومواجهات إقليمية دون قرار حكومي؟
0: نعم سيدي الكريم، المملكة يعني قالت وأبلغت الجانب العراقي من أن هنالك هجمات انطلقت من الأراضي العراقية وهي تمتلك الأدلة والحكومة تحقق في ذلك.
1: صحيح.
0: هذا الموضوع أعتقد أنه لم يمضي عليه يومين، وهذا هذه الفترة غير كافية لمعرفة الأسباب الحقيقية أو لمعرفة الفاعل الحقيقي. كان يفترض أن يكون هنالك فترة زمنية تعطى للحكومة العراقية من أجل أن لا تحرج الحكومة. اليوم الحكومة في حالة حرج شديد جدا. أما إذا ثبت أن هنالك جهات استهدفت المملكة العربية، نحن نقف مع الحكومة ضد أي اعتداء حقيقة. لا يجب أن يكون هنالك استخدام الأراضي العراقية ولا الأجواء العراقية لاستهداف أشقائنا أو شركائنا في المنطقة. هذا عمل مرفوض وهذا الحديث يعني مفروغ منه. لكن المشكلة الأساسية يا سيد الكريم أن يكون الاستهداف بهذا الشكل وبهذه القوة وبهذا التأثير، أنا أعتقد سوف يكون له تداعيات سلبية على مستوى العلاقات التي باتت خلال الفترة الماضية تتطور بشكل كبير جدا. وكان يفترض أن يكون هنالك كما قلنا لقاءات وأن يكون هنالك اتفاقات وشراكات مع الحكومة العراقية الجديدة التي استطاعت أن تأتي بفكر جديد برؤية جديدة لبناء أو نسج علاقات جديدة مع دول المنطقة. هذا الموضوع يفترض أن يكون هنالك موقف يعني من المملكة العربية السعودية وموقف من الحكومة العراقية، وأن يكون هنالك تفاهمات واسعة نقف على الأسباب الحقيقية وأن لا يتطور الموضوع ولا ننجر لربما لا سامح الله إلى تداعيات أكبر من هذا الموضوع. لربما أن هنالك ردات فعل سوف تأتي من الجهات التي تم استهدافها، وهذه مشكلة كبيرة جدا إن اتسعت دائرة الحرب أو نطاق الحرب. فلا نريد أن نخوض حرب مع المملكة ولا نريد أن نخوض مع أي دولة على سطح الكوكب. نحن خرجنا من سلسلة من الحروب.
1: صحيح.
0: والعراق تعافى خلال الفترة الماضية وذهب باتجاه حالة التعافي، لكن المشكلة الأساسية أن هنالك ظروف حقيقة لا تستطيع الحكومة العراقية الآن السيطرة عليها خلال فترة الشهرين من عمرها. لماذا؟ لأن الملف الأمني تشكل في ظروف معقدة من بعد عام 2003 وحل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية العراقية. حقيقة نشأت هنالك جهات ومؤسسات وفصائل وميليشيات وأمور كثيرة، وامتلكت ما امتلكت من السلاح والمال. عملية دمجها بالمؤسسات الأمنية تحتاج إلى فترة زمنية، عملية دمجها تحتاج إلى حوار وطني، عملية دمجها تحتاج إلى تطمينات من القوى العالمية الكبرى. اليوم الذي حصل هو أنه تم استهدافها، فبكل تأكيد هنالك اليوم حديث على أنه ما ذهبنا إليه وما تحدثنا عنه خلال الفترة الماضية. قلنا أننا لن نسلم السلاح إلى الحكومة لأن هنالك تهديد. اليوم أثبت بالدليل القاطع أن هنالك تهديد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو أطراف دولية.

بينهما استنادا إلى مناطق سيطرة كل منهما دون تدخل قوى أخرى، وأكد ضرورة أن يكون مسار دخول المضيق بأكمله وجزء من مسار الخروج تحت السيطرة الإيرانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط وإجبارها على التوقف في مضيق هرمز. وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفق ما نقلته وكالة تسنيم بأن الناقلات تجاهلت التحذيرات ووصلت الإبحار في مسار وصفته بغير القانوني، مضيفة أنها استهدفتها وأجبرتها على التوقف. أكد مراسل تيرتي عربي أن الجيش الإسرائيلي يكثف من عمليات التفجير في البلدات التي يحتلها بقضاء سور، لا سيما بلدتي مجدلزون والمنصوري. وأضاف مراسلنا أن قوات إسرائيلية أحرقت منازل داخل بلدة القنطرة بقضاء مرج عيون، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية لبعض الوقت على أطراف عيت الجبل بقضاء بنت جبيل ومنطقة شميس في بلدة كفر شوبة الحدودية. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه فجر مقرا لحزب الله تحت الأرض في قرية حداثة جنوبية لبنان. بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس الجمهورية جوزيف عون تطورات جنوب لبنان ونتائج زيارة واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء تناول الأوضاع العامة وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وقالت إن بري أعرب عن ارتياحه لمخرجات الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية للولايات المتحدة. قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة استهدفت مركبة في منطقة تلال علي الطاهر داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية في لبنان. وأكد جيش الاحتلال عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده زاعما أن حزب الله من أطلق المسيرة، واعتبر الهجوم انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الحزب. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق بالضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات دهم واعتقال، وشملت الاعتداءات مدن الخليل ونابلس وطول كرم وجنين ورام الله وطوباس وقرى عصير القبلية واللبن الشرقية وتقوع. تخللتها عمليات هدم وتجريف وإغلاق لطرق زراعية في حزمة شمال القدس المحتلة وإحراق مستوطنين لمنزل ومركبة في بيت لحم. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على أراض في محافظة جنين بالضفة الغربية بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الأوامر تقضي بالاستيلاء على نحو 200 دنم من أراضي عدد من البلدات والقرى في المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إخبارية قوله إن الإجراءات تستهدف إنشاء طرق عسكرية وتوسعتها لخدمة مواقع استيطانية جديدة. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات الاستيطان وضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ودعت المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل وموحد لإيقاف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

0: للحديث حول الموضوع ينضم إلينا من رام الله الكاتب والباحث في الشؤون الدولية الأستاذ جهاد حرب. أهلا ومرحبا بك أستاذ جهاد. أستاذ جهاد، الأمم المتحدة تتحدث عن تفاقم غير مسبوق لعنف المستوطنين وعن عمليات استيطان وعمليات ضم أراضي وانتهاكات يومية ترتكب بحق الفلسطينيين. هل ما يجري برأيك هو تحول من اعتداءات متفرقة إلى سياسة ممنهجة تقوم فيها قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين لتغيير ديموغرافي في فلسطين المحتلة؟
1: مساء الخير أستاذ محمد. أولا، هذه جزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية على مدار الأربع سنوات.

0: حيث قامت بالعديد من القضايا المتعلقة بالاستيطان في الضفة الغربية، تنفيذا لرؤية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المتعلقة بإلغاء إقامة دولة فلسطينية وإقامة دولة إسرائيل من النهر إلى البحر، وتأتي في إطار التنفيذ لخطة سموتريتش وهي خطة الحسم لإلغاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية وكذلك مزيد من الاستيطان. لذلك الاستراتيجية التي اعتمدت في هذه الحكومة الإسرائيلية على مدار 4 سنوات أخذت 3 عناصر رئيسية أو مسارات رئيسية. الأولى تتعلق بتولي المستوطنين إدارة الضفة الغربية أو ما سمي بالإدارة المدنية في الضفة الغربية، وهذا يعني التحكم عمليا بكل الإجراءات الخاصة بالضفة الغربية وفيما يتعلق بالبناء تحديدا. وثانيا والطفرة في التوسع الاستيطاني، أنظر على سبيل المثال المستوطنون في المزارع أو المستوطنات الزراعية والمستوطنات الرعوية سيطروا على 1,000,000 دنم، أي بمعنى 20% من مساحة الضفة الغربية. والأمر الثالث هي قرارات تشريعية من الكنيسة وحكومية تقضي بمزيد من منح المستوطنين. على مستوى الطفرة الاستيطانية الحكومة الحالية قامت بشرعنة 100 مستوطنتين في الضفة الغربية، وبالتالي جعلت من إمكانيات الاستيطان واسعة بالإضافة إلى دعم الاستيطان سواء بالضرائب أو منح المستوطنين الأسلحة أو المعدات لاستخدامها في مواجهة الفلسطينيين وطرد الفلسطينيين. في هذا الأمر قبل عام 2022 كان هناك 66 مستوطنة رعوية، اليوم في عام 2026 لدينا 363 مستوطنة رعوية موجودة في الضفة الغربية، ناهيك عن ما قلناه قبل قليل بعدد المستوطنات التي تمت شرعنتها من قبل الحكومة الإسرائيلية.
1: طيب اسمح لي أستاذ جهاد، يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، قبل عامين محكمة العدل الدولية قالت وما زالت تقول إن أي وجود إسرائيلي في أراضي الضفة الغربية المحتلة هو وجود غير قانوني، لكن نحن نتحدث الآن عن زيادة في هذا الوجود، عن محاولة إيجاد صيغ لقوانين إسرائيلية تفرض هذا الوجود على الفلسطينيين وعلى العالم أجمع. ماذا بقي عمليا من أثر الحديث في محكمة العدل أو أي حديث لدى الأمم المتحدة عن الاستيطان؟
0: علينا أن نقول مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بالقانون الدولي والقرارات الدولية والتي عمليا لا يتم تنفيذها لأنها تحتاج إلى قرار إلى إرادة دولية، بمعنى تحول أو تحويل القرارات التي تصدر عن الأمم المتحدة أو عن المؤسسات الدولية الأخرى والقضائية مثل محكمة العدل الدولية إلى آليات عمل، وهذا يفتقده المجتمع الدولي لأن مجلس الأمن يقف عاجزا عن اتخاذ القرارات في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الفيتو. لذلك ما شاهدناه بالأمس على سبيل المثال من خلال ما قاله مدير المكتب أو مفوض حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جلسة الأمن، اعتبرتها ونعتبرها فضفضة أمام مجلس الأمن دون أن يكون هناك اتخاذ قرارات في مجلس الأمن تشير بوضوح إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة في مواجهة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من خروقات. لذلك تبقى هذه القرارات الدولية ويبقى القانون الدولي عاجزا ما لم يتحول إلى أدوات.
1: طيب أيضاً اسمح لي، الأمم المتحدة تحذر وما زالت من أن الاستيطان الإسرائيلي والعنف من قبل المستوطنين يؤديان إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. هل نحن أمام محاولة أو عملية للضم بحكم الأمر الواقع دون الحاجة إلى إعلان رسمي إسرائيلي بضم هذه المناطق؟
0: نعم، نحن أمام عملية الضم الصامت كما نسميه من خلال أولا زيادة عدد المستوطنات، عدد المستوطنين، وأيضا التطهير العرقي الممارس ضد المواطنين الفلسطينيين خاصة في مناطق جيب. وكما شاهدنا ذلك هناك أكثر من 100 تجمع سكاني للتجمعات البدوية تم ترحيلها من المناطق التي كانوا يعيشون فيها في السنوات

0: الماضية، على مدار الأربع سنوات الماضية
1: نعم
0: تم ترحيل هذه التجمعات، وتشاهدها بشكل يومي، سواء تلك التجمعات الموجودة في مسافر يطا، الموجودة في الأغوار، وكذلك في منطقة أريحة. وهذا ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. واليوم كما جاء بالقرار الإسرائيلي بمصادرة أراضي حتى في مناطق أليفو، وهذا يعني عمليا إلغاء ما تم الاتفاق عليه في أوسلو، بمعنى عدم وجود قدرة إسرائيلية على استخدام أو اتخاذ قرارات تتعلق بالأراضي داخل مناطق ألف. لذلك نحن نتحدث عن إلغاء جميع الاتفاقيات وفقا للإجراءات الإسرائيلية التي تقوم بها وتدعم بها المستوطنين. ثانيا، التضييقات الواسعة التي نشاهدها على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين اليومية. يوميا هناك من 3 إلى 4 اعتداءات بشكل يومي يتم من قبل المستوطنين، سواء باقتحام لبلدات فلسطينية أو تجمعات سكانية فلسطينية، أو منع الفلسطينيين من الحركة على الطرق الرئيسية بالاعتداء عليهم بتكسير وتدمير مركباتهم، أو إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، مهاجمة البلدات الفلسطينية كما يجري في قرى مثل المغير وترمس عيا، بالإضافة إلى سنجر على سبيل المثال، وهي الآن في أتون المعركة إذا جاز التعبير الفلسطيني، وهو أن المواجهة مستمرة وبشكل يومي، وهناك محاولة للاعتداء والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
1: طيب، ماذا بيد السلطة الفلسطينية أستاذ جهاد في هذه المرحلة أن تفعل؟ وهل ما زالت الأدوات الدبلوماسية والقانونية الدولية قادرة على توفير حماية فعلية للفلسطينيين من هذه الاعتداءات؟
0: حتى الآن الدبلوماسية الدولية ما زالت غير قادرة على ذلك، ولا تستطيع القيام بذلك ما لم يكن هناك تحول جوهري في اتخاذ القرارات، بمعنى أن يكون الضغط على الحكومة الإسرائيلية، سواء بوقف النشاطات الاقتصادية الموجودة بين الدول الأوروبية تحديدا وإسرائيل، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي مثل اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وهي لها تأثير قوي وكبير مع الحكومة الإسرائيلية. هذا من جهة. من جهة ثانية، في ظني صحيح أن السلطة الفلسطينية تقوم بإجراءات على المستوى القانوني الدولي وكذلك على المستوى الدبلوماسي، لكن في ظني أن هناك خطوات عملية داخلية يمكن أن تعزز من صمود الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين. وهذا يتطلب أولاً إعادة النظر في عملية التأطير الشعبي داخل القرى الفلسطينية الموجودة في مواجهة مفتوحة مع المستوطنين، أي تلك القرى والبلدات التي يهاجمها المستوطنون، أو تلك البلدات القريبة من الاستيطان الإسرائيلي أو المستوطنات الإسرائيلية. من جهة ثانية، أن يكون القوى الأمنية والمدنية لدى السلطة الفلسطينية فاعلين رئيسيين في تلك البلدات والقرى، خاصة أن جزء منهم هم من مواطني أو من سكان تلك المناطق. الأمر الثالث، وربما هذا يحتاج إلى مزيد من التعمق في التفكير، وهو نقل سكان فلسطينيين من مناطق ألف ذات الكثافة السكانية إلى تلك المناطق ذات الكثافة الضعيفة سكانياً في القرى والبلدات الفلسطينية، حتى يكون هناك حاجز صد للمستوطنين والمستوطنات، إما بالنقل، بمعنى أن يكون هناك تعاوناً وتطوعاً من قبل المواطنين الفلسطينيين وتنظيم هذا التطوع، أو منح امتيازات من قبل السلطة الفلسطينية على الرغم من الأزمات الاقتصادية لمن يرغب بالسكن في تلك المناطق، ولمن يرغب بالاستثمار في تلك المناطق، حتى يتمكن من تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين سواء في الأغوار أو في القرى والبلدات المهددة بالاستيطان واعتداءات المستوطنين.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث في الشؤون الدولية الأستاذ جهاد حرب. أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي نفذ فيها جيش الاحتلال عمليات نسف للمنازل. واستهدف جيش الاحتلال المدنيين بالرصاص والقصف المدفعي في كل من جباليا وخان يونس ورفح، كما نفذت آلياته عمليات تجريف في مواصي رفح جنوب القطاع. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. وقال أبو سلمية إن نسب الإشغال في المستشفيات تجاوزت 130%، وأضاف أن نحو 1,600,000 شخص مهددون بالمجال.

0: الجشع وسوء التغذية، كما أشار إلى تعطل 70% من سيارات الإسعاف بسبب نقص قطع الغيار والمستلزمات. أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11,000 مريض، بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الشلل التام الذي أصاب قسم رعاية مرضى السرطان نتيجة نفاذ الأدوية التخصصية اللازمة للعلاج.
1: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
2: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما ببين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
1: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
3: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال، يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لم يتم التدخل بإعطائه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
1: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
4: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالرأس، تقيؤ، ما بعرف، يعني حاجات كثيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضه هاي حساسية معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كثير من العلاج الجديد. وجع صداع زي صداع الكورونا، ما بتقدري تتحمليه.
1: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تراتا عربي، قطاع غزة.
0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تراجع القدرة التشغيلية للفحوص المخبرية إلى 38% بسبب نقص المستلزمات. وأضافت مديرة وحدة المختبرات في وزارة الصحة سحر غانم أن مختبرات الوزارة أجرت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2,300,000 فحص مخبري، وقالت إن أكثر من 87% من المواد الأساسية نفدت، ما أدى إلى توقف فحوص تشخيصية لمرضى السرطان والفشل الكلوي. ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. سيد أحمد، يعني منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 القطاع مر بمراحل كبيرة من الحصار والحرب وحركة النزوح ثم المجاعة التي أعلنت في غزة في أغسطس 2025. اليوم هناك تحذيرات جدية من تدهور في التغذية، نقص في الغذاء والدواء. السؤال، كيف وصل القطاع مجددا إلى هذه المرحلة من حافة الكارثة الصحية بهذا الحجم رغم الوصول إلى اتفاق وادعاء إسرائيل أنها تقوم بإدخال المواد؟

0: أسعد الله مساءكم. أعتقد أن ما وصلنا إليه أخطر ما فيه أن هناك حالة من التخدير والتطبيع في الرأي العام الدولي مع ما يحدث في قطاع غزة. إسرائيل استغلت العنوان العريض أن هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، بينما على أرض الواقع هي أعادت صياغة كل الظروف الإنسانية الصعبة، تلاعبت بكل التفاصيل، تنصلت من البروتوكول الإنساني الذي كان يفترض أن يطبق في اليوم الأول من هذا الاتفاق، وفي مقدمته يعني ترميم المستشفيات، إعادة ترتيب أوضاعها، ترميم بنيتها التحتية، وإدخال كل المستلزمات الطبية. كل ذلك لم تلتزم فيه إسرائيل، وكان هناك تواطؤ عالي من الولايات المتحدة في توفير الغطاء للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ كل هذه الجرائم البطيئة من القتل المستمر في قطاع غزة. ما يجري بحق القطاع الصحي هو يعني أن القتل والموت والدمار والقتل البطيء لعشرات آلاف المرضى، وذلك مترافقا مع تلاعب حتى بتفاصيل معبر رفح. كان يفترض أن يكون هذا المعبر مفتوحا بشكل كامل لكل الحالات التي يجب أن تسافر ويتم إجلائها، والتي تتجاوز 20,000 حالة تحتاج إلى علاج وتدخل طبي خارجي وإجلاء سريع. بالمقابل أيضا تلاعبت إسرائيل حتى بشكل الاستجابة الدولية والمستشفيات التي تدخل إلى قطاع غزة، حتى المستشفيات الميدانية التي نجحت بعض المؤسسات الدولية في إدخالها لم تتعدى إمكانية الخدمات التي تقدمها، إلا كونها خدمات إسعاف أولي، وبالتالي هي لا تقدم أي شيء بالمعنى الفعلي. وكل ذلك أمام العالم، هناك إدخال لمستشفيات ميدانية، هناك فتح للمعابر، ما يفتح ويدخل قطاع غزة بشكل يومي يراوح 200 شاحنة، بينما البروتوكول الإنساني كان يتحدث عن 600 شاحنة. حتى هذه الشاحنات التي تدخل يتم التلاعب في محتوياتها بحيث لا يسمح بأن تشكل بأي شكل من الأشكال يعني منطق أو بصار للتعافي الفعلي في قطاع غزة. هناك يعني نسبة لافتة تحدث فيها أحد مدراء المستشفيات، مقابل كل شهيد يسقط بنيران الاحتلال هناك أيضا ضحيتين يسقطون بفعل عدم توفر العلاج. يعني عندما نتحدث عن 70,000 شهيد في اللبادة، هناك مقابلهم أيضا 140,000 متوفي بحالة من الإهمال الطبي. كل ذلك لا يدخل ضمن سجلات ضحايا الحرب، لا يدخل ضمن عملية الملاحقة لإسرائيل، وإسرائيل تستغل حتى الانشغال الحالي بما يجري في الإقليم في إعادة صياغة كل الأوضاع وإعادة صياغة سياسة الابتزاز الإنساني وسياسة التجويع التي تهدد كل أوجه الحياة في قطاع غزة.
1: طيب، الآن هناك حسب التقارير والتقرير الذي عرضته مراسلة تلت عربي في غزة ربا العجرمي، عرضت مئات الحالات من مرضى السرطان خصوصا من الأطفال والنساء الذين توقفت بروتوكولات علاجهم في مستشفيات القطاع نظرا لتوقف تقديم هذه الخدمات جراء نقص الإمدادات الطبية. من المسؤول برأيك الأول والأخير عن ذلك؟
0: يعني باعتقادي هو الاحتلال بطبيعة الحال المسؤول الأول والأخير، لكن أيضا مجلس السلام الذي فوض من مجلس الأمن بمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة تنفيذه، هو الآن يوفر غطاء لكل ما يجري من إجراءات، هو شريك في عملية القتل البطيء لعشرات آلاف المرضى في قطاع غزة، شريك في حرمان مرضى السرطان من بروتوكولاتهم العلاجية. تخيل أن مريض السرطان لا يستطيع أن يذهب إلى التشخيص، لا يستطيع أن يحصل حتى على الصورة ليعلم مدى تمدد الأورام في جسده. كل هذا يعني عملية إعدام بطيء. أعتقد أن السيد بلادينوف المدير التنفيذي لمجلس السلام الذي يؤمن الغطاء والذي في إحاطته في مجلس الأمن تجنب الحديث عن كل الخروقات الإسرائيلية، تجنب الإشارة بوضوح عن ما يجري من استئناف للإبادة في قطاع غزة، وحاول أن يحصر هذا الأمر بنسب الخروقات لفاعل مجهول. أعتقد أن الأساس اليوم أن هناك حاجة بالمعنى الفلسطيني لأن يكون هناك دور أعلى وأكثر وضوحا للمؤسسات الدولية في رفع مستوى النباهة الدولية تجاه ما يجري في قطاع غزة. حتى على صعيد التوصيفات، ما يجري ليس خروقات بالمعنى الفعلي، ما يجري هو عملية استئناف للإبادة بكل أشكالها، بالمعنى الإنساني، بمعنى القتل اليومي، بمعنى التمدد ميدانيا. نتحدث عن فصل الصيف، هذا الفصل الآن بات يتحول إلى نقمة على كل العائلات في قطاع غزة. الخيام التي تتحول إلى أفران في الصيف وفي درجة الحرارة العالية تصبح بيئة سلسة وسهلة لانتقال الأمراض، شح في المياه، شح في كل الظروف الحياتية، وعندما تذهب إلى المستشفى لا تجد سرير، لا تجد علاج، لا تجد إمكانية لتشخيص الإمكانيات المختبرية بالمعنى الفعلي، لا يوجد إمكانية لإجراء صور أشعة، وعندما يتم تشخيصك لا تجد حتى العلاج المناسب. كل ذلك يعني أن هناك حكم بالموت على 2 مليون فلسطيني، وهناك صمت

0: مطبق من مجلس السلام، مطبق من المدير التنفيذي لمجلس السلام الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يجري في قطاع غزة، وعليه إما أن يجاهر المجتمع الدولي بأن هناك عدم التزام إسرائيلي واضح، وإما أن يغادر هذا الموقع ولا يكون بهذا المنطق النفاقي الذي يؤمن لإسرائيل كل ما تريد من أجل تطبيق الإبادة، تحويل واقع الإبادة في قطاع غزة إلى واقع مستدام، ودفع هذا القطاع، دفع هذا المجتمع إلى الانهيار التام، فيبقى الفلسطيني الغزي في قطاع غزة ينتظر الموت إما بصواريخ الاحتلال، أو ينتظر الموت بفعل عدم توفر العلاج، أو يذهب تجاه خيار الهجرة القسرية التي تحاول إسرائيل عبرها تفكيك كل الكتلة الديمغرافية في قطاع غزة والتخلص من كل سكان قطاع غزة. هذا النمط الإبادي هو الذي يحكم الحياة اليومية لأهالي القطاع، لا يتوفر غذاء، لا يتوفر علاج، ولا يتوفر أي أفق لاتجاه مستقبل حقيقي يمكن أن يرمم فيه قطاع غزة شكل من أشكال الحياة.
1: أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. استؤنفت حركة الدخول والخروج عبر معبر أدري الحدود بين السودان وتشاد بعد إعادة فتحه واستئناف عبور الشاحنات والمسافرين، وأضافت مصادر في السلطات التشادية أنها أعادت فتح المعبر عقب تسلم مواطنين تشاديين أفرج عنهم بعد توقيفهم خلال حملة أمنية في منطقة أديقوند، وقالت إن الحركة عادت إلى طبيعتها واستؤنف عبور الشاحنات التجارية وقوافل المساعدات الإنسانية والمسافرين في الاتجاهين. يواجه المهاجرون السودانيون في فرنسا تحديات عديدة مرتبطة بتسوية أوضاعهم القانونية وصعوبات السكن والعمل والاندماج في المجتمع الفرنسي. وفي محاولة لمساندة الوافدين الجدد تقدم الجالية السودانية مبادرات إنسانية دورية للتعريف بحقوق اللاجئين ومساعدتهم على التأقلم مع واقعهم الجديد.
2: لا يحملون معهم سوى ذكريات وطن تركوه خلفهم قسراً، وها هم يخوضون معركة جديدة عنوانها البحث عن الاستقرار. في هذه الزاوية من باريس يلتقي سودانيون فروا من الحرب وآخرون سبقوهم إلى فرنسا، يقدمون بعض المساعدات واستشارات قانونية في مبادرات إنسانية تتكرر بشكل دوري لمرافقة الوافدين الجدد في فهم حقوقهم والتعرف على قوانين المجتمع الفرنسي وخطوات الاندماج فيها.
3: أطلقنا هذه المبادرة من أجل مساعدتهم، من أجل معرفة قوانين البلد، من أجل الاندماج، من أجل يعني معرفة أوضاع البلد، وأي يستطيعوا عبر هذه المبادرات من رسائل يعني توعوية ودعوية ورسائل معنوية من شأنها أن يتعرفوا على التحديات هنا سواء كان في الداخل أم في الخارج.
2: بين هؤلاء قصص تختصر رحلة طويلة من الخوف والبحث عن الأمان. فمنذ اندلاع الحرب في السودان ارتفع عدد طالبي اللجوء السودانيين في فرنسا إلى أكثر من 6000 طلب خلال عام 2024، لكن الحصول على الحماية القانونية لا ينهي التحديات، فالكثير من الوافدين يواجهون صعوبات في تسوية أوضاعهم.
4: ما لقيت الأمان اللي باحث أنه ما لاقي مأوى، ما لاقي استحمى على الأقل في اليوم ولا كده مع الموجات بتاع الحرارة الشديدة، فبالتالي القوانين ده هو عنده تأثير سلبي بالنسبة لنا نحن كالشباب.
5: قاعدين نعاني في الفعل، قاعدين نعاني على جميع الأصعدة، في معاناة من ناحية إنه كيف نحصل على الطعام، في معاناة من ناحية إنه وين نخيم، في معاناة في أسئلة متعددة، وبالتالي هذه الإشكاليات كلها بتحتاج إلى تضافر جهود عشان تتوجد لها حل.
2: رغم اختلاف قصصهم يجتمع كثير من السودانيين هنا على نفس التحديات، انتظار بت طلبات اللجوء والبحث عن سكن وفرصة عمل وتعلم اللغة في وقت تشدد فيه فرنسا سياسات الهجرة واللجوء، ما يجعل رحلة الاستقرار والاندماج أكثر تعقيداً لكثير منهم. بالنسبة إلى كثير من السودانيين لم تكن فرنسا نهاية الرحلة بل بداية تحديات جديدة، فبعد النجاة من الحرب يجد كثيرون أنفسهم في مواجهة انتظار طويل لتسوية أوضاعهم وصعوبة في إيجاد سكن أو عمل أو الاندماج، وبين ذاكرة الحرب ومتطلبات الحياة اليومية تستمر رحلة هؤلاء في البحث عن استقرار يرون طريقه طويلة. نجية بدري، تيريت عربي، باريس.
1: احتضنت مدينة

0: اسطنبول منتدى التعاون وتنمية الاستثمار بين تركيا وتونس، وأكد نائب وزير التجارة التركي خلال الفعالية التي شارك فيها عشرات رجال الأعمال من البلدين أهمية تعزيز حجم الاستثمار وانعكاساته الإيجابية على البلدين.
1: بمشاركة عشرات رجال الأعمال والمستثمرين وحضور مميز لنائب وزير التجارة التركي، انطلق منتدى التعاون وتنمية الاستثمار بين تركيا وتونس في مدينة اسطنبول.
2: نحن على ثقة تامة بأن هذا المنتدى سيرتقي بالتعاون بيننا وبين تونس البلد الشقيق والصديق إلى مستويات أعلى بكثير. إن الخطوات المشتركة التي سيتخذها مجتمع الأعمال لدينا ستضفي حركية جديدة على جهودنا المشتركة في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.
1: تعد تونس بوابة إفريقيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتمثل سوقاً سريع النمو للتجارة والاستثمار المحلي والدولي.
3: في تونس لدينا مناخ أعمال جيد وجيد جداً، لدينا إطارات عليا، مهندسين، أطباء، يعني تونس بوابة لإفريقيا، بوابة لأوروبا. عنا اتفاقيات تفاضلية مع البلدان الاتحاد الأوروبي، عنا اتفاقيات تفاضلية مع بلدان إفريقيا، وبالتالي المجال مفتوح ومفتوح جدا للشراكات التونسية التركية في شتى المجالات.
1: يأتي هذا المنتدى في مرحلة تشهد فيها العلاقات الاقتصادية بين البلدين زخما لافتا يظهر جليا في لغة الأرقام والمعاملات.
4: تونس من مختلف الميادين يناسبنا، لأن عندها بنية تحتية وفيها طلب، وعندما ننظر من تونس إلى تركيا نجد فيها قيمة الإنتاج والجودة عالية وأسعار مناسبة. وطبعا بيننا تقريبا حاليا حوالي 2 مليار دولار الحجم التجارة.
1: بين تطلعات المستثمرين ورسائل التعاون يبقى الباب مفتوحا لعشرات المستثمرين الأتراك والتوانسة أمام مرحلة جديدة من الشراكات ومزيد تعزيز العلاقات.
5: يشكل هذا المنتدى فرصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في تركيا وتونس لتحقيق شراكات استثمارية مستدامة وواعدة للدولتين. إيمان العربي، تارت عربي، اسطنبول.
0: إلى تفكير بالعناوين. قتلى وجرحى في العراق بضربة أمريكية سعودية مشتركة، والرياض تؤكد أن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة ردا على استهداف الأردن، وواشنطن ترفض فرض رسوم على مضيق هرمز. جيش الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة الغربية ويعتقل عشرات الفلسطينيين، والأمم المتحدة تندد بتفاقم عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي. مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. ختام النشرة في أمان الله.
6: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
7: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
8: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
9: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
10: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
11: نعم، إذا فهمي
10: أسرع وقت
11: في كل
10: الأحوال.
12: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
13: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
14: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
15: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
16: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
15: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
16: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
11: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهد وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي.

الكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا ودردانوس وتلة كيزلدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم، إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طروادة على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا. معكم سنتابع في هذه الجولة آخر المستجدات في المدن والعواصم حول العالم. قتل 20 شخصا وجرح 32 آخرون في حصيلة غير نهائية لقصف جوي سعودي أمريكي مشترك استهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى شمال العراق، وذلك بحسب هيئة الحشد الشعبي. وقالت الهيئة إن الضربات طالت مقر في مناطق متفرقة من العراق وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة. وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الاجتماع يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية.

0: اللي يرى عنه. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نينوى شمالي العراق مراسل تيرتي عربي يحيى سالم. أهلا ومرحبا بك يحيى. يحيى، ضعنا في صورة آخر المستجدات.
1: نعم محمد، تعرضت محافظة نينوى إلى هجوم جوي أمريكي اليوم، يعد هو الهجوم الأعنف منذ بداية الصراع أو بداية الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ليست نينوى فحسب، بل كان الهجوم على مقر للحشد الشعبي في البصرة، في كربلاء، في بابل، في جرف الصخر، وفي ديالى، وفي نينوى كان الهجوم الأعنف. قتل في هذا الهجوم نحو 20 عنصرا من عناصر الحشد الشعبي في عموم العراق، 16 عنصر منهم في نينوى وحدها في استهداف لمقار الحشد الشعبي للفوج الرابع للواء 30 في منطقة برطلة في سهل نينوى. هذا الهجوم ليس الأول الذي يطال مقار الحشد الشعبي في نينوى وفي جميع المحافظات. في نينوى تعرض الحشد الشعبي أو فصائل الحشد الشعبي لعدة هجمات سابقة خلال الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن الهجوم اليوم كان الهجوم الأعنف. هناك حملة استنكار كبيرة في مناطق سهل نينوى لذوي وعناصر الحشد الشعبي، نددوا خلالها بهتافات ضد السعودية، لا سيما لأول مرة تشارك وزارة الدفاع السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجمات ضد فصائل عراقية أو فصائل تابعة للحشد الشعبي. قالت وزارة الدفاع السعودية أن هذه الهجمات تأتي ردا على هجمات جاءت من الأراضي العراقية. اليوم مجلس الأمن الوطني اجتمع اجتماعا مهما برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكان هناك عدة مقررات وهي الحفاظ على التهدئة، محاولة وضع خطة لضبط الأمن ومنع الهجوم على دول الجوار أو أراضي دول الجوار. أيضا وأكد على موقف الحكومة الثابت والرافض لأي توتر أو أي هجمات، التزام الحكومة بمبدأ التهدئة والاستقرار. أيضا الهجمات اليوم التي طالت فصائل الحشد الشعبي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الهجمات التي طالت مقر الفصائل جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وذلك في تصريح صحفي إعلامي. أيضا الحديث عن الهجمات التي تطال الأرض العراقية، أيضا كان هناك ظهر اليوم هجمات طالت مدينة أربيل، طالت الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض. هذه الهجمات أيضا ليست الأولى، ومنذ أيام تتعرض مدينة أربيل لعدة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مقار المعارضة الإيرانية المسلحة في العراق. بالعودة إلى محافظة نينوى، محافظة نينوى اليوم صحت على ذوي الانفجارات عدة ضربات أو نحو 7 ضربات جوية أمريكية سعودية استهدفت مقر الحشد الشعبي، لا سيما الحشد الشعبي اليوم يعود إلى مقراته بعد خطة الانسحاب التي اتخذها في الأيام الماضية خلال الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. نعم محمد،
0: شكرا جزيلا، كنت معنا من نينوى يحيى سالم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القصف الأمريكي السعودي الليلي على مواقع للحشد الشعبي العراقي قد جرى بالتنسيق مع الحكومة في بغداد، وتوعد ترامب بضرب إيران بقوة بعد الهجوم على القواعد الأمريكية في الأردن. وكانت الرئاسة العراقية قد نددت بالهجمات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة العراق. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض صواريخ باليستية، قالت إن الحرس الثوري الإيراني أطلقها باتجاه قواتها في الشرق الأوسط. وأضافت سنتكوم أن قوات في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، فيما قال مسؤول أمريكي إن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه قاعدة أمريكية في الأردن، مؤكدا اعتراضها جميعا. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية ومركزا للقيادة للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية. قال مسؤول أمريكي إن الاتفاق الجاري بحثه بشأن مضيق هرمز يقتصر على التنسيق ولا يتضمن فرض رسوم عبور أو أي رسوم أخرى. وأضاف المسؤول الأمريكي أن إيران تبالغ في مطالبها المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا أن سلطنة عمان والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرفضون تلك المطالب دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن المباحثات. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مراسل تي ار تي عربي أمير جابر. أهلا ومرحبا بك أمير. الرئيس الأمريكي يتوعد بضربات قاسية على إيران الليلة، ما هي ردود الفعل الإيرانية؟
2: أهلا محمد، وربما بدأت هذه الضربات في الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن استهداف إحدى النقاط الحدودية ما بين إيران والعراق في شمال غرب إيران في محافظة أذربيجان الغربية، وبالتحديد إحدى النقاط التابعة لمدينة تيران شهر. مدير إدارة الأزمات في تلك المحافظة قال بأن المقذوف الأمريكي سقط في منطقة خالية من السكان ومن المباني السكنية، ولا حديث عن الأضرار وخسائر بشرية. هذه الضربة الأمريكية التي تتحدث بها وسائل الإعلام الإيرانية، بعض من وسائل الإعلام تقول استهداف عدة نقاط في هذه المدينة، مدينة بيران شهر في شمال غرب البلاد، ولكن التلفزيون الرسمي الإيراني قال بأن تم استهداف نقطة واحدة في أو موقع واحد في هذه الحدودية ما بين إيران والعراق مع إقليم شمال العراق. محمد، يمكن أيضا أن نشير إلى أن قبل قليل وكالة مهر للأنباء تتحدث عن أن عدد من المصابين جراء الهجمات الأمريكية السعودية على مقرات تابعة للحشد الشعبي في العراق نقلوا إلى إحدى المستشفيات في غرب إيران. هذا الخبر أعلنته وكالة مهر للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية تتحدث عن نقل المصابين العراقيين من الحشد الشعبي إلى الأراضي الإيرانية وإلى إحدى المستشفيات في غرب البلاد. بالنسبة للموقف الإيراني عسكريا محمد، هناك استعداد للمواجهة الكبرى، هكذا تتحدث المؤسسة العسكرية. التصريحات التي نسمعها ونتابعها من الجيش الإيراني وكذلك من الحرس الثوري الإيراني وأيضا من مقر قيادة العمليات العسكرية الإيرانية والذي يعرف بمقر خاتم الأنبياء، كل هذه البيانات العسكرية تؤكد على جهوزية القوات الإيرانية والاستعداد لجميع السيناريوهات. في الأيام الأخيرة محمد، بات الحديث عن التوغل البري الأمريكي يتصاعد في التصريحات العسكرية هنا في العاصمة الإيرانية طهران، ما يعني أن طهران تتحضر لعمليات برية سواء في جنوب إيران في المناطق الساحلية المطلة على المياه ومضيق هرمز، وكذلك في الجزر الإيرانية، أو حتى في محافظة إصفهان في وسط البلاد، في ظل الحديث الأمريكي عن جبل كولانج أو الفأس في هذه المحافظة، وهو بالقرب من منشأة نطنز. وقائد الجيش الإيراني الأمير حاتمي كان قد زار عدة مقرات للقوة البرية التابعة للجيش الإيراني في هذه المحافظة، وتفقد القوات وتحدث عن استعداد القوات الإيرانية للتصدي لأي هجوم بري أمريكي ربما خلال الفترة المقبلة. هكذا تستعد طهران عسكريا محمد.
0: أشكرك شكرا جزيلا من طهران مراسل تي ار تي عربي أمير جابر. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة التي نفذ فيها عمليات نسف للمنازل، واستهدف جيش الاحتلال المدنيين بالرصاص والقصف المدفعي في كل من جباليا وخان يونس ورفح، كما نفذت آلياته عمليات تجريف في مواصي رفح جنوب القطاع. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تراجع القدرة التشغيلية للفحوص المخبرية إلى 38% بسبب نقص المستلزمات، وأضافت مديرة وحدة المختبرات في وزارة الصحة سحر غانم أن مختبرات الوزارة أجرت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2,300,000 فحص مخبري، وقالت إن أكثر من 87% من المواد الأساسية نفدت، ما أدى إلى توقف فحوص تشخيصية لمرضى السرطان والفشل الكلوي. نذهب الآن مباشرة إلى غزة، ومن هناك مراسل تي ار تي عربي

0: محمد أحمد، أهلا بك محمد. يعني ناقوس الخطر تدقه الدوائر الصحية في قطاع غزة جراء وقوف الإمدادات الطبية ونفاد العديد من الأدوية المهمة لحياة الناس، كيف تصف الوضع هناك محمد؟
1: محمد، المنظومة الطبية والمنظومة الصحية في قطاع غزة كانت من أولى المؤسسات المستهدفة خلال الحرب على قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم المستشفيات بشكل مباشر، اعتقل عدد من الأطباء، اعتقل عدد من الكوادر الطبية، دمر عدد كبير من المعدات والأجهزة التشخيصية داخل منظومة وزارة الصحة. اليوم وزارة الصحة باتت تعاني في جميع القطاعات. عندما نتحدث عن غرف العمليات هي بحاجة إلى إعادة تأهيل، بحاجة إلى إعادة دخولها من خارج قطاع غزة. عندما نتحدث عن المكونات الأساسية للمستشفيات، غرف العناية المركزة، غرف المحطات توليد الأكسجين، محمد الآن سماع دوي انفجار في مدينة غزة، حتى الآن لم نعرف ماهيات هذا الانفجار. ولكن محمد، أعود للحديث عن منظومة وزارة الصحة التي باتت خاوية على عروشها بعد تدميرها بشكل كبير. نتحدث عن توقف مستمر لمولدات الكهرباء، وهي الشريان الرئيسي لتشغيل كافة القطاعات داخل منظومة وزارة الصحة. هذا الأمر الذي تسبب بتوقيف أو إعادة جدولة لعدد كبير من العمليات الجراحية المنتظرة والمنتظرة على سجلات الانتظار في وزارة الصحة. نتحدث عن أكثر من 20,000 مريض ينتظرون السماح لهم بالخروج للعلاج في الخارج. نتحدث عن احتياج لنصف مليون عملية جراحية. هذا الأمر على الصعيد المستشفيات، ولكن على الصعيد الأدوية والعلاجات والقوافل الطبية التي تنتظر خارج حدود قطاع غزة، تنتظر السماح لها بالدخول إلى داخل قطاع غزة. هذا الأمر الذي ما زال الاحتلال يتحكم به ويفرض سيطرته، ويحاول دائما التضييق على المؤسسات الإغاثية والصحية داخل القطاع، تارة بعدم إدخال الوفود الطبية، تارة بعدم إدخال المعدات اللازمة. الكثير من الأدوية والعلاجات باتت رصيدها صفر داخل مستودعات وزارة الصحة. الكثير من المواد اللازمة للمختبرات وللتحاليل المخبرية باتت دون رصيدها، دون الصفر، وبالتالي هذا الأمر يزيد من المعاناة داخل قطاع غزة. نتحدث عن انتشار كبير للأمراض المعدية بسبب تكدس السكان وعدم استطاعه منظومه وزاره الصحه السيطره على انتشار هذه الاوبئه. نتحدث عن الكبد الوبائي، الجدري الماء، وهذه الامراض التي تنتشر بسرعه كبيره بين الاطفال نظرا لحاله الازدحام الشديد في خيام النازحين من جهه، وانتشار القوارض والبيئه الصحيه، عفوا البيئه الغير صحيه، وبالتالي هذا الامر يزيد من معاناه المنظومه الصحيه، والتي اعلنت يوم امس عن توقف عدد كبير من سيارات النقل، سواء لسيارات الاسعاف أو حتى سيارات الموظفين ونقل الحالات المستعصية.
0: محمد أحمد، مراسل تيرتي عربي من غزة، شكرا جزيلا لك. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق بالضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات دهم واعتقال شملت الاعتداءات مدن الخليل ونابلس وطول كرم وجنين ورام الله وطوباس وقرى عصير القبلية واللبن الشرقية وتقوع، وتخللتها عمليات هدم وتجريف وإغلاق طرق زراعية في حزمة شمال القدس المحتلة وإحراق مستوطنين منزلا ومركبة في بيت لحم. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات الاستيطان وضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل وموحد لإيقاف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله مراسل تيرتي عربي إبراهيم خلف. أهلا بك إبراهيم، نريد المزيد من المعلومات حول آخر التطورات.
2: نعم محمد، ربما من اللافت اليوم الإعلان من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي عن مصادرة أراضي في المنطقة المصنفة ألف للمرة الأولى منذ اتفاقية أوسلو. الجيش الإسرائيلي أعلن عن مصادرة دنومات في منطقة ألف في منطقة جنين بهدف يعني ربط مستوطنتين.

أقامها المستوطنون في الأشهر القليلة الماضية. هذا تطور خطير، تقول صحيفة هارتس العبرية بأنه الأول منذ أشهر طويلة. إلى جانب ذلك، صدى التصريحات التي أصدرها وزير الجيش الإسرائيلي ياسر إل كاتس عن

0: هذا اليوم خريطة الاعتقالات شاملة لمختلف المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية من الخليل إلى مدينة رام الله التي اقتحمها الجيش الإسرائيلي اليوم في وضح النهار، في اقتحم من منطقة باتونيا وسير الأليات العسكرية حتى وسط مدينة رام الله ولم يبلغ عن وقوع اعتقالات. أما منطقة نابلس فحتى الآن تشهد يعني تركيز في حملات الاعتقالات، الجيش الإسرائيلي جدد اقتحامه لبلدة تل هذه الليلة ونفذ حملة اعتقالات، هذا بالإضافة إلى مناطق قريبة من مدينة نابلس. هجمات المستوطنين أيضا أحد العناوين التي تتصدر المشهد، وبها يكتمل ربما المشهد اليومي للفلسطينيين، خاصة ذلك الهجوم الذي نفذه المستوطنون على منطقة أبو نجيم في بيت لحم وأسفر عن إصابة 8 فلسطينيين كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني بفعل إحراق منزلهم، نجوا من موت محقق بحسب شهود عيان. وزير المالية الفلسطينية اليوم أدلى بتصريحات محمد ربما طبعها اقتصادي لكن لها أبعاد سياسية، حذر من مغبة ربما انهيار كامل في ظل تهديد إسرائيل بقطع العلاقة المصرفية ما بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الفلسطينية، وقال بالحرف بأن في حال نفذ هذا القرار يعني لا يوجد لا ماء ولا كهرباء ولا غاز ولا نفط سيصل إلى الأراضي الفلسطينية، خاصة أن البنوك الفلسطينية تدفع لإسرائيل ثمن هذه المشتقات النفطية والخدمات عبر هذه البنوك التي كانت إسرائيل توافق على أن تعمل مع البنوك الفلسطينية، لكن منذ أشهر طويلة تضغط الحكومة الإسرائيلية على هذه البنوك الإسرائيلية لقطع علاقتها مع البنوك الفلسطينية.
1: إبراهيم خلف، شكرا جزيلا لك. أعاد المجلس الأعلى للدولة الليبي انتخاب رئيسه محمد تكالا لدورة رابعة تستمر عاما واحدا، وحصل تكالا على أصوات 80 عضوا في المجلس من أصل 138 شاركوا في التصويت. وجرت الانتخابات بين 5 مرشحين هم رئيس المجلس السابق عبد الرحمن السويحلي والأعضاء أبو القاسم قزيت وصلاح ميتو ومصطفى تريكي بالإضافة إلى محمد تكالا.

تابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من طرابلس الليبية مراسل تيرتي عربي زياد الحجاجي. أهلا بك زياد. زياد، كيف جرت عملية التصويت وما هي أبرز ردود الفعل بعد انتخاب تكالا مجدداً؟

0: زياد، إذن يبدو أن هناك مشكلة في الصوت من المصدر لدى زياد الحجاجي. أشكره شكرا جزيلا على كل حال. أخلي مركز لوجستي لشركة وايلد بيريز في مدينة رايازان الروسية، ونقل 6 أشخاص للمستشفى عقب هجوم بمسيرة أوكرانية. وقالت الشركة إن الإخلاء نفذ وفقا لمتطلبات السلامة، فيما أكد حاكم رايازان انتهاء عمل الدفاعات الجوية ورفع حالة التأهب. على جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن زمام المبادرة في الحرب في أوكرانيا لم تعد في يدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاف زيلينسكي خلال زيارة يقوم بها لواشنطن أن بوتين يخسر 30 ألفا من جنوده شهريا، ومع ذلك فهو لا يريد وقف هذه الحرب. وأشار زيلينسكي إلى أنه ناقش مع ترامب احتياجات أوكرانيا العاجلة في مجال الدفاع الجوي، لافتا إلى أنه ناقش مع مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات الدفاع الأمريكية إمكانية الإنتاج المشترك بعد موافقة الرئيس الأمريكي على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج منظومات صواريخ باتريوت. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية لصالح تشريع يفرض عقوبات جديدة على روسيا، ويهدف هذا التشريع إلى وقف مصادر تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا عبر استهداف قطاع الطاقة بشكل مباشر. كما يمنح القانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات غير مسبوقة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول المستوردة للطاقة الروسية. وللمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل تيرتي عربي صفوان جولاق. أهلا بك صفوان. صفوان، ما بين تصريحات الرئيس فلاديمير زيلينسكي وزيادة الهجمات الأوكرانية في العمق الروسي، ضعنا في صورة آخر المستجدات.
1: نعم محمد، دعني أبدأ من التوقعات الأوكرانية فيما يتعلق بالضربات الروسية هذه المرة. فاليوم وسائل الإعلام المحلية عدد من

0: المسؤولين العسكريين والسياسيين إضافة إلى مراقبين في القوات الجوية حذروا من إمكانية أن تشن روسيا خلال 24 ساعة إلى 48 ساعة واحدة من أكبر وأوسع ضرباتها، وقالوا إن روسيا حشدت لهذا الغرض نحو 100 صاروخ من مختلف الأنواع، أرسلت قاذفاتها الاستراتيجية نحو مطار أولينيا في شمال أوكرانيا، وجهزت أيضا لهذا الغرض نحو 900 مسيرة، وبالتالي هنالك مخاوف حقيقية من أن تشهد الساعات المقبلة ضربة روسية واسعة مركزة على العاصمة الأوكرانية كييف وفق توقعات المراقبين. الرئيس الأوكراني بالإضافة إلى حالة النشوة التي عبر عنها مدير مكتب الرئاسة فيما يتعلق بإمكانية أن تنتج بلاده صواريخ باتريوت بعد منحها الترخيص الأمريكي، كان قد طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحزمة عاجلة من صواريخ باتريوت لصد الصواريخ الروسية وخاصة البالستية، وقال إنه إذا لم تحصل بلاده على هذه الصواريخ فإن الشتاء سيكون صعبا، خاصة وأن منشآت الطاقة ستكون هدفا رئيسيا للقصف الروسي. في آخر التطورات كان هنالك قصف على البنية التحتية للطاقة في مدينة أوديسا، وهذا فقط ما أشارت إليه الإدارة العسكرية هناك. كان هنالك قصف بالصواريخ، سمع دوي عدة انفجارات، تعالى السحب والدخان، ولكن يبدو أن الإدارة العسكرية في أوديسا تكتمت على ماهية هذه الأهداف الروسية هناك. قبل ذلك كان هنالك هجوم على عدة محطات وقود، خاصة في مقاطعة زابوريجا جنوب شرق أوكرانيا، في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا، وأيضا في مقاطعة خاركيف شرق البلاد. الضربات لم تكن مركزة فقط على محطات الوقود، تمت بواسطة المسيرات والقنابل الجوية الموجهة، بحكم أن هذه المقاطعات كلها مقاطعات حدودية مع روسيا أو مع الأجزاء الخاضعة للسيطرة الروسية داخل أوكرانيا. الأمر أدى برمته إلى اشتعال حرائق في عدد من المنازل الخاصة، في عدد من منشآت البنى التحتية، وأيضا إلى وقوع إصابات. أما فيما يتعلق بالقتلى الذين سجلوا في جنوب أوكرانيا وتحديدا في مقاطعة ميكولايف التي قصفت فيها منطقة الميناء خلال ساعات الليل، الأمر أدى إلى مقتل الرجل وإصابة 9 أشخاص وفق الإحصائية التي أعلنتها الإدارة هناك. على جبهات القتال الوضع يبقى ساخنا، هيئة الأركان أشارت إلى حدوث أكثر من 220 هجوما روسيا خلال يوم واحد، وقالت إن القوات الأوكرانية حيدت في إطار عمليات الصد أكثر من 1300 جندي روسي بين قتيل وجريح. هنا يتوعد الأوكرانيون بالرد. القائم بأعمال وزير الدفاع أشار إلى أن الأولوية بالنسبة له حاليا هي تطوير القدرات العسكرية الأوكرانية لتضاهي الكم الذي تعتمد عليه موسكو في عملياتها الهجومية، سواء من خلال الصواريخ أو المسيرات أو حتى القوات الموجودة على الأرض. تصريح مشابه صدر يوم الأمس عن الرئيس زيلينسكي الذي قال إن بلاده حاليا تفوقت على مختلف الجبهات بحكم أنها أخذت زمام المبادرة، وذلك بالاعتماد على الكثير من الشركات التي حدد عددها بنحو 500 شركة أوكرانية تعمل على تطوير المسيرات وغيرها من المعدات والآليات والطائرات المستخدمة لقصف المواقع الروسية. أشار إلى أن بلاده حتى الآن لم تعزل شبه جزيرة القرم كما جرى الحديث مؤخرا، ولكنه أكد أن هذه عملية العزل هذه مستمرة، والضربات على شبه جزيرة القرم على المواقع العسكرية وعلى منشآت الطاقة وعلى كل الوسائل التي تعتمد عليها روسيا لإرسال الوقود إلى القرم مستمرة. وأكد أيضا أن بلاده مستمر يعني متمسكة بأوكرانية القرم، وأن هذه الأرض ستبقى لأوكرانيا كما كانت في التاريخ.
1: صفوان جولاق مراسل تيرتي عربي من كييف، شكرا جزيلا لك. أما الآن فهذه عودة لمراسل تيرتي عربي زياد الحجاجي من طرابلس والحديث حول إعادة انتخاب محمد تكالة. زياد، ما الجديد لديك في هذا الموضوع؟
2: نعم محمد، للمرة الثالثة على التوالي ينتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة من العاصمة الليبية طرابلس محمد تكالى رئيسا للمجلس الأعلى

0: الدولة الليبي، وأيضا انتخاب الهيئة الرئاسية للمجلس المكون من الرئيس والنائبين والمقرر. الانتخابات جرت من العاصمة طرابلس بمشاركة 139 عضوا، أي أن الجلسة الرسمية التي عقدت لهذا اليوم كانت مكتملة النصاب. جرت الانتخابات على جولتين، تنافس فيها 5 أعضاء على رئاسة المجلس. تحصل كل من محمد تكالا وأبو القاسم إكزايت على أعلى الأصوات، ثم تحولت إلى جولة ثانية تحصل من خلالها محمد تكالا على 80 صوتا من أعضاء المجلس، وأبو القاسم إكزايت على 56 صوتا. بهذا أسدل الستار على انتخابات المجلس الأعلى للدولة الليبية. هناك ردود فعل بعد هذه الانتخابات، ردود الفعل كانت رسمية من المجلس الرئاسي وكذلك حكومة الوحدة الوطنية، باركوا هذه الانتخابات وثمنوا على جهود أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وطلبوا بضرورة الالتزام بمبادئ الديمقراطية وأن يتم التوافق في خاصة فيما يتعلق بالملفات العالقة خاصة بين المجلس الأعلى للدولة وكذلك البرلمان الليبي باعتبارهما الجسمين التشريعيين والاستشاريين واللذين يمكنهما إصدار القوانين الانتخابية وكذلك البث في مشروع الدستور وكذلك التعديلات الدستورية. الجدير بالذكر محمد بأن المجلس الأعلى للدولة مكون من 145 عضوا، أيضا يتكون من لجان لها اهتمامات قانونية واقتصادية وسياسية، كل ذلك كان بموجب الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة صخيرات المغربية عام 2015.
1: زياد الحجاجي مراسل تلفزيون عربي من طرابلس، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى نهاية هذه الجولة مع مراسلنا، في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم اتفاقيات تركية عراقية في مجال الطاقة والبنى التحتية وطريق التنمية. الكويت تبرم أكبر صفقة للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها بقيمة 16 مليار دولار.

0: أكدت تركيا والعراق التزامهما المشترك بتنفيذ مشروع طريق التنمية في أقرب وقت واستكمال متطلباته الأساسية. وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن تزايد أهمية المشروع في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. من جهة ثانية، أعلن أردوغان أن شركة البترول التركية حصلت على شراكة وصفها بالتاريخية في حقل كركوك النفطي في العراق.
1: نرى أن مشروع طريق التنمية الهادفة إلى ربط منطقة الخليج بالأسواق العالمية عبر العراق

0: بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التطورات الراهنة. أما العنوان الرئيس الآخر لتعاوننا فهو قطاع الطاقة، حيث انتهت اتفاقية خط أنابيب نقل النفط بين العراق وتركيا، وهدفنا الآن هو التوقيع في أقرب وقت ممكن على اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة تحقق مصالح البلدين. كما تم منح شركة البترول التركية شراكة في حقول كركوك النفطية، حيث تمثل الاتفاقية التي وقعت خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة.
1: من جانبه قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده أبرمت منذ بداية العام اتفاقيات مع شركات دولية بهدف تعزيز حضور شركة البترول التركية في مختلف أنحاء العالم، وأضاف أنه بموجب الاتفاق الجديد مع العراق أصبحت تركيا شريكا في عملياتها مع بي بي النفطية في مدينة كركوك.
2: بهذه الاتفاقية أصبحت تركيا شريكا ب 15% في التحالف الذي تأسس بالتعاون مع شركتي بي بي وكونوكو فيليبس لتطوير حقول النفط في كركوك، وسنعمل معا لتطوير وإنتاج الاحتياطي الذي نقدره بنحو 3 مليارات برميل، وكذلك لزيادة الإنتاج هناك. هذا المشروع أحد أهم خطواتنا على طريق جعل شركة النفط التركية تنتج 1 مليون برميل يوميا من النفط والغاز.
1: نقاشا لهذا الموضوع معنا من اسطنبول الخبيرة الاقتصادية دكتورة بيهان إنجي كارا. نرحب بك دكتورة بيهان معنا. إذن العديد من النقاط تم التطرق لها فعليا فيما يخص تعزيز الشراكة بين تركيا والعراق، لكني اسمحي لي أن أبدأ معك بإعلان بغداد استعدادها لتزويد تركيا بمليون برميل يوميا. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لاستراتيجية تنويع مصادر الإمدادات بالنسبة لتركيا؟
3: بداية أتمنى لكم بثا طيبا. بالطبع هذا تطور مهم، ولا سيما من عدة اتجاهات، انعكاسات اقتصادية كبيرة وأيضا سلاسل الإمداد من هذا الجانب. أيضا هذا أمر مهم. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان استضاف أجرى لقاء مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي في أنقرة، وخلال المؤتمر الصحفي الذي كان عقب الاجتماع ذكر أنه جرى حديث حول تزويد العراق تركيا بواحد مليون برميل من النفط سنويا، وتم تناول مشروعات عديدة مثل الصناعات الدفاعية والبنى التحتية وغيرها في المؤتمر الصحفي المشترك الذي أجراه أردوغان مع السيد الزيدي. كان أكد فيه على التركيز على التعاون الطاقي، وتأكيد مهم كان هذا خط، وبشأن خط البترول الخام الذي انتهى فقد جرى حديث عن تجديده، وأنه جرى الحديث أيضا عن اتفاق مختلف أيضا بموجبه، فإن شركة تركية ستتولى 15% من حصة حقل البترول بالمحاصصة مع شركة بي بي. وثم الزيدي الذي كان مرشحا ائتلافيا في وشكل حكومته في العراق أجرى زيارة إلى واشنطن، ثم بعدها تأتي هذه الزيارة إلى أنقرة، واتفاق قيمته 60 مليار دولار تم توقيعه مع هذه الشركة. وهذه الاتفاقيات وهذا التنويع يبدو أن فيه اتجاها إلى تنويع طرق الطاقة وطرق توصيل الطاقة، وكلما كان عدد البدائل أكثر كان حجم التدفق أفضل وأحسن وأكثر، وهكذا يكون التدفق أفضل من حيث سلاسل الإمداد العالمية.
1: طيب دكتورة بيهان، دائما في إطار الحديث عن استعداد بغداد لتزويد تركيا بمليون برميل نفط يوميا، من الناحية الاقتصادية ما الذي تحتاجه أنقرة وبغداد لتحويل هذا الإعلان إلى مشروع تجاري مستدام؟ نتحدث عن تعزيز البنى التحتية، عن عقود طويلة الأجل، أم تسوية الملفات العالقة بخط الأنابيب برأيك؟
3: نقطة هامة جدا. هذا في الواقع بشأن حقل كركوك تم حمل هذا إلى التعاون المشترك. هذه هي النقطة الأبرز برأيي، التعاون الطاقي بين أنقرة وبغداد، يعني التقدم في الإنتاج. عام 1973 كان هنالك اتفاق

0: خط
1: البترول
0: البترول الخام هو فور عقيبة انتهاء هذا تاريخ هذا الاجتماع. الدولتان تجتمعت الآن ليتناولا التعاون الطاقي بشأن المستقبل. حقل كركوك جرى حديث عنه، وهذا أيضا فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون لتعزيز أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة و في المنشآت. الشركة التركية التي تولت حصة بواقع 15% بواقع من هذه الحصة، جاء هذه الخطوة ستتم بعد اعتمادها نهائيا. الشركة التركية ستكون صاحبة 15% من الحصص، وهذا في إطار الاتفاق الذي وقع خلال هذه الزيارة واللقاء الذي أجراه رئيس أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي. وفيما يخص إنتاج البترول، في الحقوق البترولية مرحلة الإنتاج هامة جدا، لأنه كلما زاد الإنتاج فإن التعاون الطاقي وسلاسل الإمداد يجري تطور بشأنهما، وأيضا استخراج المعادن أيضا في العراق. هذه الخطوات خطوات لافتة جدا. 300 ألف.
2: طيب، إذا ما أردنا دكتورة بيهان العودة إلى نقطة الخاصة باستحواذ شركة البترول التركية على 15% في حقل كركوك، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة من حيث تحول للسياسة والاستراتيجية التركية من شراء النفط إلى الاستثمار في إنتاجه، إن صح القول؟
0: بالطبع،
1: وهذا ما ذكرته قبل قليل، ذكرته آنفا، أنه في جانب الإنتاج نحن هذا يعني صفحة جديدة مختلفة تماما. التعاون الطاقي بين العراق وتركيا صفحة جديدة، لأنها صفحة تركز على الإنتاج. في 20 مليار برميل هو الذي يتحدث عنه من النفط، فيما كان في السابق 3 مليار فقط برميل من النفط. وهذا يعني أن التعاون بين العراق وتركيا يتطور في إطار الإنتاج وفي إطار إمداد الطاقة أيضا. وخط البترول الخام إذا انتهى الاتفاق المتعلق به، فإنه اتفاق حمل بترول من العراق من خلال شركة بوتاش، وتركيا أكدت على استعدادها للوفاء بهذه الحاجة القائمة في العراق إلى نقد البترول. ومن ثم فهذه الشراكة تظهر أنها خطوة هامة نحو هدف 1 مليون برميل من النفط، والذي جرى الحديث عنه في خلال الاجتماع. خط البترول الخام الذي بين تركيا والعراق هذا أمر مرتبط بارتباطا وثيقا. هذه مسائل كل التي جرت في الاتفاق مرتبط بعضها ببعض، وإلى جانب البترول فإن هذه الخطوط هذا يجري يرتقب أن يجري تطور بشأن تدفق الكهرباء والغاز الطبيعي، أيضا يجري حديث عنه إلى جانب تدفق النفط، وهذا أيضا تطور مهم. وهذا يعني أن الشركة التركية أيضا باتت في مصاف الشركات العالمية التي يكون لها إنتاج في حقول نفط ومساحة بحث، وكون تركيا أيضا تنتقل من مصاف الدول، أي أنها لم تعد منتجة وحسب بل مستهلكة وحسب، بل أنها تصبح في الوقت نفسه دولة منتجة تشارك في الإنتاج. وأيضا إسهام تركيا في سلاسل إمداد الطاقة وأمن الطاقة وأمن
2: طيب دكتورة بيهان، إذا ما تحدثنا عن مشروع طريق التنمية وهو مشروع يعول عليه كثيرا فعليا في المنطقة، أين تكمن القيمة الحقيقية لمشروع وطريق التنمية بالنسبة للاقتصاد التركي برأيك؟
1: بالطبع هذا أمر مهم للغاية. يجب أن لا نفكر في الأمر محصورا في الإنتاج والطاقة، بل يجب أن نتحدث عن جانب توسيع الشبكة فيما بين الدول، شبكة النقل هذه. وتركيا هذا أمر مهم من حيث تجارة الطاقة في المنطقة، وأيضا مكانة تركيا التي تتعزز وقتا بعد وقت. ومن ثم فمشروع كهذا عندما يجري سيسفر عن شراكات أخرى، يجب أن لا نرى في هذا مجرد شراكة.

0: فتن
1: Ne
0: تجارية.
1: yapmak? En önemli petrol rezervlerinden biri
0: بل
1: de BP ve ConocoPhillips
0: أن
1: gibi küresel enerji
0: برأيي
1: şirketleriyle aynı masada yer alması çok
0: كان
1: önemli.
0: أم النقطة
1: Burada
0: البارزة
1: özellikle
0: جدا أن
1: Kaliforniya ve
0: الشركة
1: otomotiv
0: التركية
1: sektörü
0: باتت
1: çok
0: في
1: büyük
0: مصاف
1: büyük enerji sektörleri
0: عمالقة
1: ve uyumlarından
0: النفط
1: bahsetmek
0: العالميين في
1: istemiyorum.
0: إنتاج في كركوك، وقطاع الطاقة هذا أن تكون تركيا في الجانب الذي ينتج الطاقة ويعزز ويحقق أمن الطاقة ويعزز من مكانته في مركز الطاقة في المنطقة، هذا أمر مهم. وفيما يخص جيوسياسية الطاقة مستقبليا، فإن هذا يظهر أن المستقبل للدول ليست المستهلكة حسب، بل للدول التي تنتج والدول التي تعدل مصادرها ومواردها وقطاعات العمل، وأيضا تنويع تركيا لمصادرها في إطار فإن العلاقات مع العراق يجري تناول طريق التنمية في إطارها. لذلك بعدان، البعد الأول البعد المتعلق بالطاقة، وثانيا كون الجانب اللوجستي أي تدفق التجارة العالمية وسرعة الإرسال والنقل وعدم شهود مشكلة في سلاسل الإمداد، وهذه إحدى أهم النقاط في هذه المسألة. وإذا جئنا ننظر في هذا فإن الدول، ما السبل التي تسلكها الدول فيما يخص الاستثمار في الطاقة والاستثمار في تعديد المناطق؟ إذا ما كانت دولة ما كما هو حال في تركيا في الجانب الذي ينتج أيضا الطاقة، فإن التأثير حينئذ والدور والمركز في تلك السلسلة في سلسلة الإمداد وفي هذه الشبكة يزداد ويتعزز. في فترة كوفيد 19 تعلمون كانت هنالك حالة من الركود في التجارة العالمية، ثم بدأت البدائل تبرز، وسيما إذا ما نظرنا اليوم فإن طرق المواصلات تتغير والشبكة تتغير. ولأجل ألا يتعرض هذا الزخم للانقطاع، فإنه دائما ما تعمل دول العالم ويعمل الناس في العالم على العمل على بدائل، وتركيا هنا تعمل على توفير هذا البديل.
2: شكرا لك، كنت معنا من اسطنبول الخبيرة الاقتصادية دكتورة بيهان إنجي كارا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه الكويت تبرم أكبر اتفاق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أهلا بكم من جديد. أبرمت مؤسسة البترول الكويتية أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الدولة بقيمة تبلغ 16 مليار دولار مع تحالف يضم 3 صناديق استثمارية عالمية. وتمثل الصفقة توجها خليجيا متناميا نحو تسيير أصول البنية التحتية النفطية في المنطقة.
1: 16 مليار دولار قيمة صفقة كويتية تاريخية أبرمها خامس أكبر منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لتكون الأكبر في تاريخه من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد وقعت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقية مشروع شاهين لتأجير شبكة أنابيب النفط التابعة لها مع تحالف يضم صناديق بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر الاستثمارية العالمية. وتمثل الصفقة توجها خليجيا متناميا نحو تسييل أصول البنية التحتية للطاقة بهدف استقطاب رأس المال الأجنبي وتمويل خطط الاستثمار المحلية. وينص اتفاق مشروع شاهين على تأسيس شركة نفط الكويت مشروعا مشتركا مع المستثمرين 3 بهيكل تأجير وإعادة استئجار لمدة 20 عاما ونصف العام. وبموجب الصفقة سيستحوذ التحالف على حصة 49% من المشروع، بينما تحتفظ شركة نفط الكويت بنسبة 51% مع الملكية الكاملة للبنى التحتية، إضافة إلى السيطرة التشغيلية على الشبكة المؤلفة من 13 خطا للأنابيب التي تربط الحقول بمحطات التصدير على الخليج، ويبلغ طولها الإجمالي نحو 320 كيلومترا. ومن المتوقع أن تدر الصفقة عائدات تصل إلى 8 مليارات دولار، ما سيدعم خطط الإنفاق الرأسمالي لنفط الكويت. وتعتبر الصفقة حسب اقتصاديين استكمالاً لحزمة إصلاحات اقتصادية في الكويت تهدف إلى تنمية قدرات الدولة على التمويل، وكذلك تنويع مصادر تمويل مؤسسة البترول دون الاعتماد بشكل كامل على عوائد بيع النفط. وتقول الحكومة الكويتية إن الصفقة ستسهم في تمويل خطط زيادة طاقة الكويت الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2035. حسان محمد، تغطية عربي.
0: للنقاش معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي. نرحب بك أستاذ عامر معنا. نبدأ معك بتوقيع مؤسسة البترول الكويتية أكبر صفقات الاستثمار الأجنبية المباشر مع 3 صناديق استثمارية. ما القراءة الاقتصادية لذلك في ظل كل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها سوق الطاقة العالمي؟
2: نعم أمينة، تحياتي لك وللمشاهدين. هذه قفزة نوعية في الاستثمارات بالبنية التحتية النفطية للكويت، بداية تأتي في دول الخليج. هي تحاول أيضا استجرار بعض الفوائض المالية من بيع تقريبا 49% من قدرة الأنابيب على نقل النفط إلى مصادر التصدير، موانئ التصدير. وأعتقد أن هذا الأمر أيضا سيوفر لها يعني إمكانيات مالية تقارب 7.5 مليار، مع بقاء الحكومة الكويتية، شركة النفط الكويتية تسيطر على هذه الشبكة. من ناحية أخرى، هي قفزة في التأمين الجيوسياسي، هي تنقل أهمية أنابيب الكويت وبنيتها التحتية النفطية إلى صالح شركات أجنبية، بحيث أن هذه أمان هذه الشركات أصبح أيضا يهم الولايات المتحدة وشركاتها. نعم،
0: إذا ما تحدثنا عن جدوى الاعتماد على تسهيل الأصول كأداة لتمويل التوسع الاستثماري أستاذ عامر، وفي ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة وأسعار النفط عالميا، كيف تقيمون جدوى ذلك؟
2: بالتأكيد حتى لو مع عدم استقرار الأسعار هذا مرحلي، لكن هنالك على المدى البعيد أعتقد بأن هنالك طلب متنامي على النفط. لا يعلم مدى نمو الطلب على النفط، التقديرات تشير أنه سيبقى إلى العام 2045 الكويت تريد رفع إنتاجها إلى قرابة 4 مليون برميل في اليوم. هذه الفوائض المالية ستساعدها في تطوير حقولها وبالتالي الوصول إلى مستهدفاتها في رفع الإنتاج، ولكن أعتقد بأن هذا يحتاج إلى قرارات أيضا. مترافقة تسمح أوبك من خلاله بزيادة الحصص الإنتاجية للكويت كما تطالب دول كثيرة الآن في أوبك.
0: نعم. إذا وسعنا الحديث قليلا حول الاستثمار في قطاع الطاقة وقطاع النفط وتحديدا الاستثمار في المسارات التصدير البديلة في كل ما يشهده مضيق هرمز من ناحية تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي إلى أي حد غيرت كل التوترات التي شهدتها المنطقة من النظرة حول توسيع الاستثمار في مسارات التصدير البديلة أستاذ عامر؟
2: إلى حد كبير أمينة، لا تتخيلين حجم الاستثمارات التي تقدم عليها الآن دول المنطقة للبحث عن وسائل قد تقلل من أهمية الاعتماد على ممر بحري واحد. أعتقد أن هذه الأولوية الآن للشركات، شركات النفط في المنطقة. نتحدث عن أرامكو التي بدأت بالفعل تخطط لإنشاء أنبوب يمرر نفطها إلى البحر، بحر العرب مباشرة دون الحاجة إلى أي مضائق. أعتقد بأن أيضا هناك خطط لتمرير النفط العراقي سواء إلى الأردن، إلى سوريا، وحتى إلى العراق، مع تمرير نفط أكثر إلى المنطقة الشمالية لزيادة قدرة أنبوب النفط المار من كركوك إلى جيهان في تركيا. فلذلك أعتقد بأن الإمارات ستصفر اعتمادها على مضيق هرمز باعتماد كامل على الفجيرة بنقل أنبوب أبوظبي ونفط أبوظبي إلى منطقة الفجيرة. عمان طبعا خارج المنطقة هنالك أيضا خطط لربط دول المنطقة، ربط النفط في يعني دول المنطقة مع أنبوب شرق غرب السعودي. هنالك حديث عن أن قطر ربما تشترك في ذلك، حديث على أن هنالك أيضا الكويت تتباحث مع السعودية في هذا الأمر، والسعودية ذاتها تريد أن توسع هذا الأنبوب أيضا ليتسع إلى قرابة 9 مليون في الفترة القادمة من حدوده الحالية 7 مليون. نعم.
0: لكن السؤال ربما المطروح حاليا في ظل كل هذه الاستثمارات حول ما إذا كانت هذه المشاريع ستعزز من مرونة سلاسل إمداد الطاقة العالمية أم أنها ستظل محدودة مقارنة بما يمر وما كان يمر عبر مضيق هرمز؟
2: هي إذا ما توسعت ستكون مهمة، ومهمة جدا، وقد تغني عن المرور في مضيق هرمز. يعني نتحدث على أن الدول التي استطاعت المرور بعد هرمز مثل السعودية كانت يعني إيراداتها جيدة وهنالك نمو حتى في اقتصادها عكس الدول الأخرى، وكذلك عمان التي يعني لا تعتمد على هرمز بشكل كامل. أعتقد بأن الإمارات أيضا تحصلت على فوائد وأيضا إيرادات أكبر من تمرير جزء من نفطها، تقريبا 1.5 مليون إلى 2 مليون عبر الفجيرة. ولكن الكويت كانت متضررة كثيرا في حالة انقطاع المرور بالمضيق بشكل كامل، العراق كذلك. لذلك كل هذه الدول الآن تبحث عن مخارج خارج هذه المضيق. لكن أكون معك واضحة أمينة، هذه الممرات خارج هرمز إذا لم تكن هنالك استقرار أمني، إذا لم يكن هنالك استقرار أمني في المنطقة وعدم تهديد لحتى هذه البنية خارج هرمز، أعتقد بأنها أيضا ستكون مشكلة أخرى لدى هذه الدول، أي أن الاستهدافات ربما تطال حتى هذه البنية التحتية خارج هرمز، كما رأينا في الأيام القادمة كانت محاولات لاستهداف مثلا أنبوب شرق غرب أو حتى المضخات التي تضخ النفط من خلاله أو حتى ميناء ينبع. فلذلك أعتقد بأن الأولى في الموضوع هو يعني الاستقرار الأمني في المنطقة، وبعد ذلك قد نفكر في البدائل الاستراتيجية المكلفة طبعا والتي قد لا نستخدمها إلا في ظروف معينة، خاصة بعد انتهاء هذه الأزمة وعودة المرور بشكل كامل في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي.

0: تتحول صناعة الرقائق الإلكترونية إلى أحد أهم ميادين التنافس الاقتصادي بين الدول، وتستثمر الولايات المتحدة في تطوير جيل جديد من هذه الصناعة عبر إدخال أحدث معدات تصنيع الشرائح إلى مركز أبحاث متقدم في ولاية نيويورك.
1: إلى مجمع أبحاث التكنولوجيا في ألباني بولاية نيويورك وصلت أولى مكونات جهاز متطور لتصنيع الرقائق الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير الجيل المقبل من المعالجات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
2: نستقبل اليوم الوحدة الرئيسية لأول نظام من هذا النوع متاح في بيئة بحثية مفتوحة. إنها قطعة تقنية استثنائية ستوفر ما نحتاجه لتقنيات الجيل القادم لعقود مقبلة.
1: الجهاز الذي تصنعه شركة SML الهولندية يعتمد على تقنية متقدمة للطباعة بالضوء فوق البنفسجي، تسمح بإنتاج شرائح إلكترونية أكثر دقة وكفاءة، وتعد من أبرز الأدوات اللازمة لمواصلة تطوير صناعة أشباه الموصلات. وتبلغ تكلفة الجهاز الواحد نحو 400 مليون دولار، فيما ستستخدمه منشأة ألباني لإجراء أبحاث على تصاميم جديدة للرقائق بالشراكة مع شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا.
3: لم نعد نبني الرقائق بشكل ثنائي الأبعاد فقط، بل أصبح بإمكاننا بناؤها مثل ناطحات السحاب. زيادة عدد الترانزستورات تعني تقليل استهلاك الطاقة وتحسين القدرات وخفض التكلفة.
1: وتراهن الولايات المتحدة على هذه الاستثمارات لتعزيز موقعها في صناعة أصبحت محورية للاقتصاد الرقمي، إذ تسمح هذه التقنيات بزيادة قدرات الرقائق ودعم تطبيقات الذكاء الصناعي والسيارات ومراكز البيئة.

0: بيانات. ومن المتوقع اكتمال تركيب الجهاز وتشغيله قبل نهاية العام. يصبح مركز ألباني أحد المواقع الرئيسية لتطوير مستقبل صناعة الرقائق في قطاع بات يمثل إحدى ساحات المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية حول العالم.
1: ختموا في الاقتصاد. سلام عليكم.

making a rush right away.

موجز الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القصف الأمريكي السعودي الليلي على مواقع للحشد الشعبي العراقي تم بالتنسيق مع الحكومة في بغداد، وتوعد ترامب بضرب إيران بقوة بعد الهجوم على القواعد الأمريكية في الأردن. أدانت الرئاسة العراقية الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقر تابع للحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل 20 من عناصره. وقالت رئاسة الجمهورية العراقية إن القصف الذي استهدف مقر قوات الحشد الشعبي اعتداء مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق واستهداف لمؤسساته الأمنية الرسمية. وجددت بغداد موقفها الثابت الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. قرر مجلس الأمن الوطني العراقي وضع خطة أمنية متكاملة لحفظ السيادة والتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، مع توجيه وزارة الخارجية للتحرك دوليا، وذلك عقب غارات جوية أمريكية سعودية استهدفت مقر تابع للحشد الشعبي. هذا وقتل 20 شخصا وجرح 32 آخرون في حصيلة غير نهائية لقصف جوي أمريكي سعودي مشترك استهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى شمال العراق بحسب هيئة الحشد الشعبي. وقالت الهيئة إن الضربات طالت مقر في مناطق متفرقة من العراق وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات.

0: التابعة للهيئة. قال مسؤول إيراني كبير إن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، وأضاف المسؤول أن إيران وعمان يجب أن تديرا مضيق هرمز بينهما استنادا إلى مناطق سيطرة كل منهما دون تدخل قوى أخرى، وأكد ضرورة أن يكون مسار دخول المضيق بأكمله وجزء من مسار الخروج تحت سيطرة إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط وإجبارها على التوقف في مضيق هرمز. وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفق ما نقلته وكالة تسنيم بأن الناقلات تجاهلت التحذيرات وواصلت الإبحار في مسار وصفته بغير القانوني، مضيفة أنها استهدفتها وأجبرتها على التوقف. أكد مراسل تيرتي عربي أن الجيش الإسرائيلي يكثف من عمليات التفجير في البلدات التي يحتلها بقضاء صور، خاصة بلدتي مجدل زون والمنصوري. وأضاف مراسلنا أن قوات إسرائيلية أحرقت منازل داخل بلدة القنطرة بقضاء مرج عيون، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية لبعض الوقت عند أطراف عيت الجبل بقضاء بنت جبيل ومنطقة شميس في بلدة كفار شوبا الحدودية. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه فجر مقرا لحزب الله تحت الأرض في قرية حداثة جنوبي لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة استهدفت مركبة في منطقة تلال علي الطاهر داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية في لبنان. وأكد جيش الاحتلال عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده، زاعما أن حزب الله من أطلق المسيرة، واعتبر الهجوم انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الحزب. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق بالضفة الغربية المحتلة ونفذت عمليات دهم واعتقال، وشملت الاعتداءات مدن الخليل ونابلس وطول كرم وجنين ورام الله وطوباس وقرى عصيرة القبلية واللبنة الشرقية وتقوع، وتخللتها عمليات هدم وتجريف وإغلاق للطرق الزراعية في حزمة شمال القدس المحتلة وإحراق مستوطنين منزلا ومركبة في بيت لحم. نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات الاستيطان وضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية عن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وأنه غير قانوني. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل وموحد لإيقاف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ختام الموجز، في أمان الله.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
2: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الفيفا يعلن عزمه إنشاء شركة تجارية بقيمة 20 مليار دولار، واليويفا يعلن رفضه للفكرة. تعيين معين الشعباني مدربا للمنتخب التونسي الأول يثير نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. وبعد تعيين روبرتو مانشيني مديرا فنيا للمنتخب الإيطالي وما سبقه من الجدل الذي أطاح بأندريا بيرلو ثم استقالة باولو مالديني، تعيش الكرة الإيطالية واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا. فهل تكون عودة مانشيني بداية لإنقاذ الأزوري أم مجرد حل مؤقت لأزمة أعمق تضرب الكرة الإيطالية؟

عين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الأول، وكلاوديو رانيري مديرا فنيا للاتحاد في إطار إعادة هيكلة الجهاز الفني. ويعود مانشيني إلى قيادة الأتسوري بعد 3 أعوام من رحيله، أملا في إعادة المنتخب إلى طريق النجاحات بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عزمه إنشاء شركة تجارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار، مع طرح حصة أقلية للمستثمرين بهدف جمع 4 مليارات و200 مليون دولار لإعادة استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم. وأكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن المشروع يهدف إلى ديمقراطية كرة القدم وتوفير تمويل عادل لجميع الاتحادات الوطنية. انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا خطة الفيفا لإنشاء شركة تجارية وبيع حصة منها لمستثمرين، معتبرا أنها تتجاوز حدود إدارة اللعبة. وأكد يويفا أن كرة القدم ليست أصلا قابلا للبيع أو المتاجرة، داعيا جميع الأطراف إلى رفض هذه المقترحات. أعلن مانشستر سيتي خضوع لاعب الوسط الإسباني رودري لعملية جراحية بسيطة وناجحة في الظهر. وأشار السيتي إلى أن اللاعب سيغيب لفترة قصيرة عن الملاعب، وتأتي الإصابة في وقت تتواصل فيه التكهنات بشأن مستقبل رودري وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد. مدد مانشستر سيتي عقد مدافع الكرواتي يوشكو غفارديول حتى عام 2031، ليواصل اللاعب الكرواتي مشواره مع الفريق الذي انضم إليه في صيف 2023. وعبر غفارديول عن سعادته بتجديد عقده، مشيرا إلى أن مانشستر سيتي هو أفضل ناد في العالم. أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين معين الشعباني مدربا جديدا للمنتخب نسور قرطاج بعقد يمتد ل4 سنوات، خلفا للفرنسي هيرفي رونار الذي قاد المنتخب لفترة قصيرة في المونديال. وبهذا سيكون الشعباني المدرب الرابع لمنتخب تونس خلال عام 2026 بعد كل من رونار وصبري لموشي وسامي الطرابلسي. أعلن نادي الزمالك المصري قبوله استقالة مديره الرياضي جون إدوارد مع تجديد الثقة في معتمد جمال واستمراره مديرا فنيا للفريق الأول. وأكد النادي الأبيض أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة اسم المدير الرياضي الجديد ضمن خطة إعادة تنظيم قطاع كرة القدم في النادي. إعلان الاتحاد التونسي لكرة القدم لمنير الشعباني مدربا جديدا لمنتخب نسور قرطاج خلفا لهيرفي رينار أثار نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب دازن عربية الذي أعلن الخبر بهذه الطريقة عبر حساب إكس، ليكتب: حقبة جديدة للنسور، معين الشعباني مديرا فنيا لمنتخب تونس ل4 أعوام قادمة. حساب المسيرة التونسية نشر تفاصيل الطاقم الفني للمدرب الجديد لتونس، ليكتب: رسميا معين الشعباني مدربا جديدا لنسور قرطاج بعقد يمتد ل4 سنوات، وسيكون الإطار الفني المصاحب للشعباني كالآتي: مدرب مساعد مراد المالكي، ومدرب مساعد سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، ومعد بدني حاتم بوليلا، ومكلف بالتحليل وسام صفوت. حساب هايدو ينشر أبرز أرقام المدرب التونسي في تجربته الأخيرة مع نادي نهضة بركان المغربي قائلا: الاتحاد التونسي يعلن تعيين معين الشعباني مديرا فنيا لمنتخب بعقد يمتد ل4 سنوات، أرقامه في آخر تجاربه التدريبية مع نهضة بركان المغربي 120 مباراة، 71 انتصارا، 28 تعادلا، و21 هزيمة، وحصد لقبا. وإلى إحسان بن صالح الذي يعلق على اختيار الشعباني مدربا لتونس بنبرة أقرب إلى التشاؤم، ليغرد: معين الشعباني رسميا هو المدرب الجديد للمنتخب التونسي، في ظل الوضع الحالي للكرة التونسية وللمنتخب لا يوجد أي مدرب

تونسي أو أجنبي يمكنه النجاح ما لم نبدأ بالإصلاح. للأسف هذا واقعنا اليوم، إلى أن تتبنى الدولة مشروعا وطنيا للنهوض بالكرة التونسية والرياضة عموما. أخيرا، مع حسابي يلا كرة الذي يجعل الشعباني ضمن كوكبة من المديرين أو المدربين الذين انتقلوا مؤخرا من تدريب الأندية إلى تدريب المنتخبات، ليكتب من الأندية إلى قيادة المنتخبات: فرنسا زين الدين زيدان، ألمانيا يورغن كلوب، تونس معين الشعباني، وإيطاليا مانشيني، والبرتغال جيسوس.

0: من أزمة بيرلو إلى استقالة مالديني، وصولا إلى عودة مانشيني لتدريب المنتخب الإيطالي وتولي رانييري الإدارة الفنية للاتحاد. فصول جديدة من التخبط تعيشها الكرة الإيطالية، فهل تكون التعيينات الجديدة بداية النهاية للأزمة؟ التفاصيل في التقرير التالي.
1: لا تزال الأزمات تلاحق الكرة الإيطالية، فبعد سنوات من الإخفاقات والغياب المتكرر عن كأس العالم، كان الاتحاد الإيطالي يسعى لإطلاق مشروع جديد تحت قيادة باولو مالديني يعيد الأزور إلى الواجهة، لكن محاولات إعادة البناء سرعان ما اصطدمت بأزمة جديدة حول هوية المدرب المنتظر. فبعد تداول أسماء كبيرة كان آخرها بيب غوارديولا، برز أندريا بيرلو بطل العالم عام 2006 بوصفه المرشح الأبرز لقيادة المنتخب، لكن الاتحاد الإيطالي قرر تجميد تعيينه بعدما برز ارتباطه بشركة مراهنات روسية يعمل سفيرا لها، ما أثار جدلا واسعا في ظل القيود الإيطالية على الترويج للمراهنات المرتبطة بكرة القدم، إضافة لبعض الجوانب السياسية المتعلقة بروسيا. فيما أكد بيرلو أن تعاقده جاء في إطار عمله الرياضي والإعلاني، رافضا إضفاء أي أبعاد سياسية على القضية. قرار استبعاد بيرلو لم ينهي الأزمة، بل فتح الباب أمام خلافات داخل الاتحاد بعدما استقال المدير الفني للاتحاد الإيطالي باولو مالديني ومستشاره ليناردو بعد أيام قليلة من توليهما منصبيهما، احتجاجا على تدخل رئيس الاتحاد في صلاحياتهما الفنية لتتسع بذلك دائرة الأزمة داخل مشروع إعادة بناء المنتخب. وفي محاولة لاحتواء الموقف، تحرك الاتحاد الإيطالي سريعا بإعلانه تعيين روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب، فيما سيتولى المخضرم كلاوديو رانييري منصب المدير الفني للاتحاد في خطوة تهدف إعادة الاستقرار ووضع مشروع جديد يعيد الأزوري إلى طريق المنافسة. فهل ينجح مانشيني ورانييري في إعادة إيطاليا للواجهة من جديد، أم أن الأزوري سيواصل البحث عن طريق العودة إلى القمة؟
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من لندن المعلق والصحفي الرياضي ميشيل سعد. مساء الخير كابتن ميشيل، أنت دائما تتحفنا بتعليقك على مباريات الدوري الإيطالي. أريد أن أسأل بداية، بعد استبعاد بيرلو بسبب أزمة المراهنات وعلاقته مع الشركة الروسية، هل ترى أن مانشيني كان هو الخيار الأفضل فنيا منذ البداية، أم أنه أصبح مجرد حل اضطراري وطوارئ في هذه الحالة؟
2: مساء الخير كابتن أحمد ولكل المتابعين عبر شبكة CRT. بداية، لا جدال أن مشكلة كرة القدم الإيطالية أبعد من اختيار بيرلو أو اختيار مانشيني أو كلاوديو رانييري أو غيرهم من الأسماء. مشكلة كرة القدم الإيطالية أن إيطاليا تعيش على أمجاد الماضي وتعيش فترة من التخبطات والبيروقراطية، والمشكلة لا تبدأ فقط من المنتخب، المشكلة أعمق من ذلك، تتكلم عن بنية تحتية قديمة لا تستطيع مقارنتها لا في إنجلترا ولا في إسبانيا ولا في ألمانيا ولا حتى بعض دول أوروبا الشرقية. لهذه المرحلة وصلت إيطاليا اليوم في 2026. أيضا هناك مشكلة الجودة المواهب، نوعية المواهب، المواهب في إيطاليا لا تأخذ فرصتها بشكل كامل في الأندية.
0: نعم.
2: فلديك مجموعة من المشاكل أكبر من موضوع اختيار بيرلو أو مانشيني، لكن لو أجبت على سؤالك بشكل دقيق، هناك كان في مشروع يقوده باولو مالديني. باولو كان يجد أن غوارديولا هو الشخص المناسب، ربما بعد الخيار الثاني كان أنشيلوتي أو الخيار الثالث هو بيرلو. شخصياً أرى أن مانشيني مناسب أكثر من

0: الشارع الإيطالي ممكن يفر لمانشيني في هذا الوقت الذي تعيش فيه الكرة الإيطالية مجموعة من الأزمات. إيطاليا لم تتأهل لكأس العالم، لم تكن حاضرة في المونديال في النسخ الماضية. إيطاليا اليوم بحاجة إلى منقذ، إنجاز مشابه لما حصل في اليورو المقابل الماضي يورو 2021، حتما سيغفر الشارع الإيطالي لروبرتو مانشيني. لكن الموضوع اليوم بالنسبة للشارع الإيطالي، الكلام في الصحف الإيطالية، ما هو المشروع وراء وجود اسمين لهما كثير من الاحترام عند النقاد بغض النظر عن موضوع هروب مانشيني ورحيله إلى تجربة مختلفة آنذاك؟ لكن اليوم الكلام عن المشروع، ما هي الخطة اليوم لإعطاء مواهب وجيل جديد لكرة القدم الإيطالية يمكن البناء عليه، كما تشاهد اليوم في ألمانيا في مع يورغن كلوب، الحديث عن إسبانيا أيضا. هذه المشكلة الكبيرة اليوم في إيطاليا أكبر من موضوع غفران لمانشيني أو عدم الغفران له.
1: نعم ميشيل، في ظل الظروف المتلاحقة واختيار مانشيني بهذه السرعة، هل تعتقد أن هناك فعلا مشروع لدى مانشيني، خصوصا أنه تم التوقيع معه حتى 2030، أم أنه جاء كمدرب طوارئ، خصوصا المنتخب الإيطالي في التصفيات القادمة سيكون في مواجهات صعبة أمام تركيا، أمام إسبانيا، أمام فرنسا؟
0: لا أرى أي مشروع لروبرتو مانشيني بكل أمانة في الوقت الحالي. هو كمدرب ومدرب جيد، لكن هو سيتعامل مع الجودة الحاضرة في هذه الأثناء أكثر من موضوع أن يكون لديه مشروع كامل. المشروع في كرة القدم الإيطالية لا يبدأ من مانشيني، وإنما يبدأ هذا المشروع من الأندية، من القواعد، من البنية التحتية، وهذه الأمور غير موجودة حاليا في إيطاليا.
1: نعم يعني ميشيل، التعيين جاء بعد فوضى كبيرة، ترشيح بيرلو ثم استبعاد بيرلو واستقالة مالديني، بعد يعني مالديني خلال 16 يوم كان يقدم استقالته بعد تعيينه ب16 يوما، يعني استقالة سريعة جدا، ويعني لم يعني يسخن الكرسي تحته. حتى ليوناردو أيضا استقال، الآن جيء بكلاوديو رانييري ورئيس الاتحاد تولى المسؤولية وأعلن عن مانشيني. هذا التخبط الإداري إلى أين في الكرة الإيطالية؟
0: سأصف لك الموضوع ببساطة شديدة، وأعتقد هذا الموضوع قد يتفق معي كثيرون حول هذه النقطة. إيطاليا 2026، التخبط الإداري الموجود في إيطاليا يشبه التخبط في الكثير من اتحادات كرة القدم الموجودة في عدة بلدان آسيوية وأفريقية، ولكن بصيغة وبلوك وبأسماء أوروبية. حرفيا هذا هو الوصف لما يحصل اليوم في كرة القدم الإيطالية، عبارة عن أساليب تتبع في اتحادات آسيوية وأفريقية، لكن الفرق أنها تطبق في بقعة جغرافية أوروبية ومع بلد عنده 4 بطولات كأس عالم. غير معقول ما حصل اليوم. أنت وضعت ثقتك في باولو مالديني، يجب أن تدعم باولو مالديني. باولو مالديني عنده خطة، عنده مشروع، بغض النظر أحببته أحببت المشروع، اتفقت مع شخصية مالديني، لكن أنت اخترت هذا الرجل ليقود المشروع لإعادة كرة القدم الإيطالي. أعطيه الوقت، أعطيه الصلاحيات، أعطيه الأدوات. هذا الأمر غير موجود، وعند أي شخص من وجهة نظر يحترم عمله، يحترم تاريخه، سيقوم بما قام به باولو مالديني بالاستقالة، ولو ليس بعد 16 يوم أو 10 أيام، بعد يومين أو ساعات. ما يحصل في إيطاليا استمرار للفوضى، لا يوجد مشروع. أنا شخصيا لا أرى عودة لإيطاليا للفوز ببطولة أوروبية أو قارية كبيرة على مدى متوسط أو بعيد، وللأسف للأسف الشديد.
1: نعم ابقى معي ميشيل لنتحول لنتعرف على أبرز الأزمات التي مرت بها الكرة الإيطالية والاتحادات الإيطالية.

0: نعم، عودة مرة أخرى لضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. ميشيل، ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن يتمسك بها مانشيني لإدارة غرفة الملابس من أجل استعادة الألق وعودة إيطاليا إلى الساحة الدولية، منتخب إيطاليا الذي غاب عن ثلاث مونديالات، آخر ثلاث مونديالات؟
1: صعب السؤال هذا بالوقت الحالي. أعتقد أن روبرتو مانشيني هو من المدربين المعروفين بإدارة أي منتخب أي فريق يدير بانضباط شديد، انضباط تكتيكي وانضباط أيضا في غرف الملابس. الانضباط أعتقد قاعدة لا يجب التنازل عنها إطلاقا مع روبرتو مانشيني. هذه نقطة لا يجب المساس بها إطلاقا، خاصة بفريق اليوم المنتخب الإيطالي لا يملك جودة منتخب 2006 ولا جودة الثمانيات ولا حتى جودة منتخب 2021. فأعتقد أن الانضباط التكتيكي، أن لا يوجد لاعب تاريخه أكبر من فريق، أو لا يوجد لاعب جودته أعلى من البقية، هذا أعتقد الأمر هو المفتاح الرئيسي لنجاح مانشيني مع المنتخب الإيطالي. هناك أمور أخرى تعتمد طبعا على اختيار اللاعبين وجودة اللاعبين ونوعية اللاعبين، هذا الأمر يجب أن يدور حول اسلوب لعب المنتخب الايطالي. ايطاليا لا تستطيع ان تلعب كاسبانيا، لن تلعب مثل المانيا او البرازيل او الارجنتين، لها هويه، هويه ايطاليا من وجهه نظري يجب التمسك فيها، بالاضافه الى بعض المرونه الضروريه، لانك اليوم تلعب في 2026 وانت المنتخب الايطالي لم تعد منتخب ايطاليا زمان، لكن الاهم برايي الانضباط داخل الملعب وداخل غرف الملابس. هذا الخط الاحمر الذي لا يجب المساس في مكان.
0: نعم ميشيل، الحديث يقودنا إلى نقطة أخرى، أين النجوم الإيطاليين؟ أين الكرة الإيطالية؟ أين يعني عندما نذكر النجوم الإيطاليين، روبرتو باجيو، باولو روسي، كانافارو، فيالي، العديد من الأسماء، حتى مانشيني كان أحد أبرز نجوم المنتخب الإيطالي، لكن أين هم النجوم في الدوري الإيطالي أو في الدوريات المختلفة؟
1: إيطاليا من برأيي إذا تنظر إلى نتائجها في فئات الشباب والناشئين، هناك نتائج جيدة، هناك لاعبين جيدين. طبعا تقييم المواهب بفئة الشباب أو الناشئين يختلف عن فئة الرجال، لكن المشكلة الحقيقية هي بإعطاء هذه المواهب فرصة للبزوغ، للحصول على فرصة. هناك تصريح شهير لأحد النجوم في كرة القدم الأوروبية يقول فيه: لامين يامال لو كان لاعبا في الدوري الإيطالي لما حصل على فرصة في الدوري الإيطالي حتى عمر 22 أو 23 سنة، لكان تمت إعارته لعدة أندية إيطالية في الدرجات الثانية والثالثة، وبعد ذلك في عمر 24 سنة وصل للفريق الأول وبدأ يحصل على بعض الفرص. هناك عدم ثقة بالمواهب الإيطالية من قبل الأندية بشكل غريب. انظر اليوم إيطاليا بلد الدفاع، موطن ومهد الدفاع. انظر إلى أغلب الأندية الكبيرة في إيطاليا تجد مدافعين من كوسوفو، من إنجلترا، من ألبانيا، من بلدان لاتينية، من بلدان أفريقية. ليس العيب بهذه البلدان، أنا أتكلم اليوم إيطاليا، أنت بلد الدفاع، والأندية الكبيرة في إيطاليا لا تعتمد على مدافعين إيطاليين لا مواهب ولا خبرة، باستثناءات قليلة جدا. هذه تلخص لك المشكلة، أن إيطاليا اليوم لا تثق بجودة لاعبيها، هذه المشكلة الكبيرة اليوم، ولا تعطي فرصة للاعبيها للحصول على دقائق لاكتساب المزيد من الخبرات كما يحصل في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا على سبيل المثال.
0: نعم، ماذا عن المدربين ميشيل؟ هذه النقطة الأهم، الذين يطورون اللاعبين، الذين يملكون الرؤية والقدرة على اكتشاف المواهب. إيطاليا التي قدمت أريغو ساكي، مينوتي حتى في السابق، وكابيلو، أين هم المدربين؟ الآن نشاهد لعبة الكراسي الموسيقية حتى في تدريب الأندية، كونتي ينتقل من نابولي إلى اليوفنتوس إلى أليغري، يتبادلون الأدوار فقط لا غير، أين المدربين أصحاب الرؤية الثاقبة؟
1: لا أستطيع أن أقول أن إيطاليا عندها أزمة كاملة بموضوع المدربين، لكن هناك أيضا الأزمة هي أكبر أزمة إدارية أكثر من هي أزمة مدربين. الأندية الإيطالية بسبب الصعوبات المالية لا تريد أن تغامر بمدربين إيطاليين شباب، لذلك ترى بعض المدربين الشباب مثل فاريولي مثلا رحل من إيطاليا بعمر صغير وذهب إلى أياكس، إلى بورتو، حيث حصل على فرصة ونجح. هذه النماذج اليوم لا تجد الأندية الإيطالية فرصة للمغامرة بهؤلاء المدربين، فتعود إلى الحرس القديم، كونتي، أليغري،

0: كلاوديو رانييري، مانشيني، غيرهم من إعادة تدوير هذه الخمس أو ست أسماء لأنها لا تريد المجازفة. تعرف أن هذا المدرب سيضمن لي على الأقل التوب فور أو إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، فتهمل المدربين الشبان، ليس لديها إمكانيات مادية لتغامر وتنتظر هذا المدرب مرة أو سنة أو اثنين لكي هذا المدرب يوصلها إلى دوري الأبطال أو يحقق إنجاز. فهذه المشكلة اليوم في أيضا المدربين الإيطاليين، نفس المشكلة الموجودة في اللاعبين. هؤلاء المدربين الإيطاليين الشبان لا يأخذون فرصهم بسبب السبب الذي تكلمت عنه.
1: نعم كابتن ميشيل، أريد أن أسأل هنا، كان خيار مالديني الأول بيب غوارديولا، إذن إيطاليا التي عرفت بأنها تتمسك بالمدربين الإيطاليين بحثت لأول مرة عن مدرب أجنبي، ألا يبدو هذا خيارا مقنعا؟ مدرب أجنبي قادر على التطوير وقادر على تغيير العقلية الدفاعية للفرق الإيطالية والمنتخب الإيطالي؟
0: هو خيار جريء، خيار صحيح من وجهة نظري أن تتجه لمدرسة مختلفة، لأن المدرسة أو الخيارات الموجودة في كرة القدم الإيطالية كما ذكرنا هي محدودة جدا، لكن التغيير الحقيقي من وجهة نظري لا يبدأ

0: تعيين مدرب للمنتخب الإيطالي، إيطاليا بحاجة لأفكار جديدة مع التمسك بهوية إيطاليا، لا يجب نسف هوية إيطاليا، وأعتقد بيب لم يكن لينسى هذا الموضوع. لكن ثورة كرة القدم الإيطالية لن تبدأ من المنتخبات، وإنما ستبدأ من القواعد والأندية. أنا شخصياً كنت أفضل أن أرى بيب غوارديولا مدرباً لأحد الأندية الإيطالية الكبيرة على أن أراه مدرب للمنتخب، لأن عندما سترى الأندية الأخرى أسلوب لعب بيب مع هذا النادي، الأندية ستحاول تقليد هذا الأمر، تعاقد مع مدربين مختلفين لمجارات بيب، وهذا سيطور الكرة الإيطالية على عكس المنتخب، حيث الأمور يعني تدار بطريقة أو بأسلوب مختلف.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلاتة عربي.com. كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

في رحلة جوية قيل إنها سرية وثقتها المواقع المتخصصة بحركة الطيران وهي تمر فوق دول أوروبية عدة ليصل بها نتنياهو إلى واشنطن بغرض حضور تأبين غراهام. هذا ما كتبه أحدهم ليعلق آخر. مذكرات الاعتقال تلاحق نتنياهو ومؤيدو فلسطين لم يبرحوا مكان إقامته هناك تنديداً واحتجاجاً على حرب الإبادة بحق الأبرياء في فلسطين ولبنان. حلقة جديدة من تفاعل، أهلاً بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. 10 ساعات متواصلة من التظاهر ضد نتنياهو في الولايات المتحدة. مباني مقاومة للزلازل تصمد أمام زلزال اليابان وتخوف من تسونامي. حرائق هي الأشد في أوروبا وتركيا ترسل طائرات متطورة للإسناد. بإجراءات استثنائية وترتيبات غير معلنة حطت طائرة نتنياهو في العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة هي الثامنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ مطلع العام الماضي، أو يمكنكم أن تقولوا منذ تولي الرئيس ترامب الولاية الثانية. تدابير إقلاع طائرة نتنياهو اتسمت بالسرية التامة ودون مرافقة من الصحفيين. فبدلاً من مطار بن غوريون التقليدي غادرت الطائرة المعروفة باسم جناح صهيون من قاعدة عسكرية جوية في النقب دون أي إعلان سابق عن مواعيد الإقلاع أو الهبوط، وهو ما أعزته القناة 12 الإسرائيلية إلى معلومات تفيد بتكثيف إيران جهودها لاستهداف شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى. لكن التدابير الصارمة التي أحاطت بالمغادرة لم تمنع رصد الطائرة وتتبع مسارها الأولي فوق البحر الأبيض المتوسط ليطرح عبورها فوق أجواء عدة دول أوروبية تساؤلات قانونية وسياسية ترتبط بمذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية. حتى الاستقبال وصف بالبارد وغير المعتاد وسط غياب واضح للمظاهر والبروتوكولات الرسمية التي ميزت لقاء

لقاءات نتنياهو السابقة مع الرؤساء الأمريكيين بما فيهم ترامب. الأجواء الرسمية الباردة ترافقت مع حراك لافت في الشارع، إذ احتشدت مظاهرات واحتجاجات واسعة معارضة للزيارة أمام البيت الأبيض. نشاهد.

0: الملاحقة الجماهيرية لنتنياهو والتظاهرات ضده لم تتوقف عند حدود أسوار البيت الأبيض، بل امتدت لتصل إلى مقر إقامته، حيث اقتحم متظاهرون مطعم فور سيزنز في واشنطن لملاحقة نتنياهو وفريقه وتوجيه انتقادات مباشرة لهم وسط أجواء مشحونة وثقتها عدسات الهواتف المحمول. نشاهد.
1: You're committing genocide!
2: You're committing genocide!
1: You're committing genocide!
3: Gotta go,
1: you can't hide! You're committing genocide!
0: كما رصدت الكاميرات شاحنة ضخمة تتجول بمحيط البيت الأبيض مكتوبا عليها عبارات هذه ليست فوضى إنها خطة، إلى جانب تحذير مباشر يقول أمريكا لا تثقي به، يقصدون نتنياهو. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي مشاهدينا لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ من دي مراد ألاي. ماذا يقول؟ يقول: بعد كل زيارة له تندلع أزمة جديدة أو تتسع دائرة حرب قائمة. نتنياهو لا يكتفي بإدارة الصراعات بل يجيد إشعالها وتوسيع نطاقها. حميد والآخر يقول: سوف تلاحقه دماء الأطفال والأبرياء أينما ذهب. فكير الأدالي يقول: أين القانون الدولي؟ يبدو أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تطبق حسب الهوى بالفعل. سمير سكندري يقول: سيشهد التاريخ أن بعض الدول أمنت مجرما مطلوبا للمحاكمة لاتهامه بجرائم حرب.

0: أربع عشر فالثامن والعشرين من مايو بفضل فراسة شعبنا وبصيرتهم، فإن بلادنا قد نجت من شفا حفرة وأنقذت نفسها منها، وهذا يتضح أكثر اليوم بالتجربة وبالخبرة، كوادر أكفاء من خلالها، فإن تركيا ومسيرتها نحو المستقبل المزهر تتواصل هذه المسيرة دون انقطاع. ليس دعوات شعبنا وآمالهم وحسب، بل آمالهم أيضا معنا، هذا أمر نحن ندركه جيدا، وإن شاء الله فإننا لن نخيب الآمال المعلقة بشخصنا وبحزبنا وبحزبنا الحاكم وبتحالفنا، ولن نخيب هذا الفعل أبدا. هنا أمر أتمنى أن يعلمه كل مواطنينا جيدا، إن الإنسان في منظورنا هو خلاصة السياسة وخلاصة كل أعمالنا، أعلى مكانة في نظرنا هي مقام خدمة الشعب، وكل ما نفعله فإنما هو لإراحة مواطنينا ولإسعادهم دون أن نستسلم لليأس، ودون أن ننجر إلى الشعبوية، فإن كل المشكلات وعلى رأسها الغلاء المعيشي من خلال السعي لحلها، وقبل كل شيء فإننا نثق بمواطنينا وبقدراتنا، وسنواصل السعي بخطى واثقة في طريقنا. مواطني الأعزاء، الاجتماع 69 لحكومتنا أتممناه قبل قليل، وفي اجتماعنا تناولنا المسائل من الاقتصاد إلى السياسة الخارجية ومن الطاقة إلى مراحل تركيا خالية من الإرهاب، كثير من المسائل تناولناها بتفصيل وإسهاب. في السياسة الخارجية فإننا إذ نجري جولة أفق واضحة، فإنه في الطاقة أيضا استراتيجية لجعل تركيا دولة مركزية في الطاقة، هذه أيضا مسألة قيمناها بداية. هنا حقيقة أود أن أصدح بها بوضوح، إن الجغرافيا التي تقع تركيا في مركزها تشهد أصعب وأعقد الأيام في السنوات الأخيرة، إسرائيل وإدارتها الحالية المدمنة على الحروب بترتيب منها وبتحريض منها، فإنها تسعى وتواصل جر منطقتنا إلى حالة من عدم الاستقرار. إسرائيل من خلال تجاهل حقوق الإنسان الأساسية بالكامل ومن خلال ضرب حقوق الإنسان بالحائط، فإنها تواصل احتلال فلسطين وحقوق الفلسطينيين. احتلالات إسرائيل وخطواتها غير القانونية، إسرائيل كما فعلته في غزة، فإنها في الضفة الغربية أيضا تواصل سياسات التهجير وسياسات التهميش، وهذه هي المنبع الأساسي للمشكلات في منطقتنا. فاتورة هذه الهدمات لا يدفع ثمنها ولا يتكبده إخواننا الفلسطينيون وشعب لبنان الشقيق وحسب، بل كل منطقتنا بكل فئاتها التي تنتمي إلى مجموعات معتقداتية مختلفة، واحدة من أصعب الصدمات في أسعار البترول عالميا تشهد الآن، وليس البترول وحسب، بل للأسف في الأسواق العالمية من الغاز الطبيعي إلى الديزل إلى منتجات البتروكيماويات، كثير من المواد ارتفعت الأسعار فيها بسرعة كبيرة. وإننا في تركيا في هذا الظرف الذي في كل يوم تبرز فيه مشكلة جديدة وأزمة جديدة، فإننا في تركيا ولله الحمد ندير الأزمات متعددة الأبعاد بنجاح. رغم الاشتباكات القائمة في منطقتنا، فإن اقتصاد تركيا شامخ صامد. تكاليف الحروب وما خلقت الحروب من تكاليف نسعى لنبقي تأثيرها على مواطنينا بالحد الأدنى، ونبذل مساعي مخصوصة. وفي هذه المرحلة فإن منتجينا ومصدرينا والسوق الفعلية لا نهمل دعمها أبدا. مصدرونا حد القروض ريسكونت اليومية من 4.5 مليار ليرة رفعناه إلى 5 مليار ليرة،
1: سوبانسيونلو ياتيرم كريديسي حجمني
0: وحجم الاستثمار بالسد من 500 مليار ليرة رفعناه إلى 700 مليار ليرة.
1: imalat sanayimize ilave
0: ve ila kıta'il inta

0: 250
1: 250
0: مليار دائرة، إضافة هو إمكان التمويل الذي وفرناه لقطاع التصنيع والإنتاج، أي أننا في هذه المرحلة فقط فيما يخص مجالات الإنتاج والاستثمار والتصدير وتوفير فرص العمل، فإن حزمة قيمتها 1 تريليون ليرة من الدعم قد أدخلناها حيز التنفيذ. فلاحون والعاملون لا نتركهم وحدهم. في نصف الأول من العام 724 ألف مزارع قدمنا لهم 141 مليار ليرة من الدعم، ولمئة ألف من التجار قدمنا دعما تقريبه حجمه الإجمالي 40 مليار ليرة. وفي السياحة أيضا الضرائب خفضناها، ضريبة الإقامة خفضناها من 2% إلى 1%، وللحفاظ على فرص العمل في السياحة فإن 3500 ليرة هي قيمة الدعم الذي يقدم لكل عامل في منشآت السياحة، و 60 مليار ليرة من الدعم الإضافي، دعم التمويل الإضافي الذي قدم. وفيما يخص قطاعات مثل الألبسة والجلود وغيرها من القطاعات القائمة على الأعمال الحرفية، فإننا نواصل حزم الدعم والتحفيز الخاص بها، وبشكل متزامن أيضا فإننا نواصل سعي تكون تركيا في منطقتها الرائدة في التجارة والإنتاج واللوجستية، ولنجعل تركيا مركز التكنولوجيا في منطقتها، ونواصل سعي بخطى واثقة في هذا السبيل. أمامنا فترة عمل مكثفة، إدارتنا الاقتصادية من جانب إذ تعمل لتحضير برنامجها متوسط المدى، فإنها من الجانب الآخر تعمل على الإصلاحات التي ستقدم إلى البرلمان. هنا أمر لا يشك أحد فيه، إن تركيا لديها القدرة والقوة والتجربة لتجاوز كل الصعوبات، الثقة في السياسة والاستقرار في الإدارة، طالما كان موجودين فبإذن الله كل المشكلات تحل وكل الصعوبات تتجاوز وكل المعوقات يمكن تجاوزها وحلها. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن تركيا مع الثغرة التي كانت قائمة في الماضي في الديمقراطية فإنها شهدت مشكلات السلام والاستقرار، ودولة بهذا الاعتبار تدرك جيدا قيمة الأمن والاستقرار. تركيا على مدى سنوات قيدتها مشكلة الأمن والاستقرار، وقد كبدت بلادنا أثمانا كثيرة، وعلى رأس هذه المسائل تأتي مسألة الإرهاب. تأثيرات الإرهاب السلبية أثر على أرقام النمو والتصدير وفرص العمل وغيرها، كثير من القطاعات قد شعر بهذا التأثير من عمق. انظروا هنا بعض الأرقام الصادمة التي أود أن أفصح عنها لكم. وفقاً لعمل جديد قامت به رئاسة الشؤون الاقتصادية في حزبنا، فإن تكلفة الإرهاب على تركيا قد وضحت بشكل مفصل، ووفقاً لهذا فإن فاتورة الإرهاب من الدخل القومي غير الصافي 511 مليار ليرة، ونصيب الفرد منها نصيب دخل الفرد 5800 دولار، وفي التصدير 110 مليار دولار هي تكلفة الإرهاب التي تكبدت بلادنا. 2.5 مليون شخص هم الخسارة في قطاع فرص العمل. وهنا أمر لافت، وهو أن الخسائر التي موردها منبعها من الإرهاب فإنها تؤثر وتتسبب في ضغط مزدوج في القطاع العام. تكلفة القروض في 40 عاما 520 مليار دولار، وخسارتنا الضريبية 123 مليار ليرة تقريبا. التكاليف المباشرة وغير المباشرة إذا وضعناها بعين الاعتبار فإن فاتورة الإرهاب على تركيا كانت أكثر من 2.3 تريليون ليرة. وإذا نظرناها هنا فإن خسارة بلادنا الاقتصادية بسبب الإرهاب هي ضعف هذا الرقم. الاستثمار وتوفير فرص العمل والتمويل والسياحة والزراعة والأمن، إذا ما نظرنا في هذه الأبعاد كلها وحسبنا ذلك فإن متوسط

0: قصة تكلفة الربع على
1: 50
0: بلادنا
1: مليار
0: كانت 50
1: دولار
0: مليار دولار
1: geçiyor.
0: فأكثر على بلادنا.
1: Ölçüsüz Türkiye sürecimiz menziline
0: مرحلة
1: vardığında
0: تركيا خالية من الإرهاب
1: sadece
0: إذا ما بلغت
1: analar geceleri
0: هدفها المنشود
1: yastığa gönül huzuruyla koymakla
0: فإنه
1: kalmayacak.
0: لن يكون من يرتاح ويتنفس الصعداء هم الأمهات وحسب، بل بلادنا أيضا ستتخلص من هذه الفاتورة الباهظة بصورة قاطعة. وهذه المسألة عندما تحل بشكل دائم فإن الكاسب سيكون كل فرد من مواطنينا 86 مليونا، تركيا بأسرها والشعب بأسره، و بلادنا ستكون هي الكاسب، العاملون كما رجال الأعمال، المزارعون وكذلك الرائد قطاع السياحة، المستثمرون والمصدرون وكذلك ربات البيوت والمتقاعدون سيكونون الكاسبين من هذه المرحلة. التركي والكردي والعربي واللاز والشركسي، الكل سيكون الكاسب. عندما ترتفع بلية الإرهاب هذه فإن اقتصاد تركيا سيسطر حكاية جديدة في كل القطاعات، وسيبدأ تصدير حكاية جديدة. نحن نؤمن بهذا من صميم قلوبنا، وفي الأيام المقبلة فإننا وبشأن التعديل القانوني الذي عملنا عليه منذ فترة سنقدمه إلى تقدير برلماننا ومجلسنا الغازي، وإننا في تحالف الشعب، فإنه على الرغم من صعوبات متعددة واجهنا هذه المرحلة المهمة بحالة من التضامن الكامل. وهكذا فإنه بدعم من أحزابنا السياسية التي تقدم مصالح البلاد على مصالحها الشخصية بإذن الله سنبلغ هدفنا المنشود. وهذا كما أؤكد عليه في كل فرصة، فإنه بشكل لا يخل بقيم بلادنا وبمبادئ شعبنا. السادة منسوبي وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي كما تعلمون كانت الذكرى 52 لعملية السلام في قبرص، وإخواننا أتراك قبرص أدركنا معهم هذا اليوم بمشاعر عالية من الفخر. 20 تموز عام 1974 فإن أتراك قبرص وضعت حقوقهم وأمنهم تحت ضمانات، وكان ذلك اليوم يوم نقطة تحول تاريخية. تركيا انطلاقا من حق الضمانة ومسؤولية الضمانة الناجمة من الاتفاقيات الدولية، فإنها أنهت الظلم الذي يتعرض له أتراك قبرص، وهكذا فإنها كانت رائدة في إرساء السلام والاستقرار في الجزيرة قبل 52 عاما من يومنا هذا. فإن أفراد جيشنا المحمدي والمجاهدين قد تضامنوا وتكاتفوا وتعاضلوا، وبفضل سعيهم هذا فإن أتراك قبرص باتوا يعيشون في أرضهم ووطنهم، وباتوا ينظرون إلى مستقبلهم الآمن بأمل. وبهذه المناسبة فإنني أستذكر من ضحوا بأرواحهم في سبيل قضيتنا الوطنية هذه، شهداءنا الأبرار، أسأل الله لهم الرحمة، والغازين المحاربين القدامى أسأل الله لهم السلامة والعافية. عملية السلام في قبرص من كانوا الرائدين فيها وتولوا سياسة مسؤولية تاريخية، رئيس وزراء تلك الفترة في بلادنا بلانت أجفيت، ونائب رئيس الوزراء نجم الدين أربكان، و الفارسان تركش الذي قدم إسهامات مهمة، وقادة أتراك قبرص الشجعان والأبطال ضباط الميدان، كل الأبطال أولئك أستذكرهم مرة أخرى بالشكر والعرفان. طبعا هنا نقطة أود أن أؤكد عليها، مسألة قبرص إذ نقيمها اليوم فإننا نرى أن المقاربات التي لا تستند إلى حقائق تاريخية لا يمكن الوصول من خلالها إلى نتائج صحيحة. في قبرص أبعد من كونه مجرد نزاع في فنية إدارة الحكم، أبعد من ذلك، المسألة هي قبول أن هناك حالة من التساوي، فأتراك قبرص لهم سيادة متساوية وحقوقهم الأصيلة ومصالحهم المشروعة في البحر المتوسط. كل مساع تتجاهل هذا كله لا يمكن أن تبلغ الضربة الأمانية أو تبلغ النجاح. الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش بعد فترة هي 16 عاما كان أول أمين عام للأمم المتحدة يذهب إلى قبرص إلى الجزيرة، ولا شك أن هذا كان قيما جدا. وإن تركيا لطالما كانت داعما قويا لمساعي سيد غوتيريش للسلام ودعمته بإخلاص. وفي قابل أيامنا أيضا فإننا سنواصل كوننا في حاتم التشاور القريب معه. طبعا في هذه النقطة فإن شعب قبرص التركي المساعي والمعادلات الرامية إلى جعله بمثابة أقلية، هذه مساعي لم تبلغ نتيجة وفشلت في كل المحاولات في الماضي. في الجزيرة إرساء السكون إنما يمكن عبر تحقيق سلام عادل ودائم ومستدام. ومن جانب آخر فإن التوترات الجارية في منطقتنا من يحاول انتهازها من جديد من تشكلات عسكرية ويسعون لجعل قبرص جزءا من حسابات عسكرية، تلك الأوساط كل الخطوات التي تتخذها فإننا نتابعها بدقة، ومن يجرون حساباتهم على هذا الأساس أذكرهم بهذه الحقيقة مرة أخرى. إن تركيا وكما كانت على مدى تاريخها وكما كانت قبل 52 عاما فإنها في يومها هذا وفي غد أيضا لن تترك إخوانها أتراك قبرص وحدهم أبدا، والآلام القديمة لن يسمح بأن تعاش مجددا. أن كان الثمن جمهورية شمال قبرص التركية في مجالات السياحة وفي التعليم العالي وفي التكنولوجيا وفي التحول الرقمي في هذه المجالات أن تكون واحدة من الدول الرائدة في منطقتها وأن تحقق تنمية في كل مجالاته وأن تصبح مركزا للسلام والاستقرار في المنطقة لتحقيق هذا كله، فإن تعاوننا نطوره عاما بعد عام مع جمهورية شمال قبرص التركية. في الماضي فإنه من خلال مشروع العصر كما وفينا بحاجة إخواننا في قبرص إلى المياه، فإننا في الفترة المقبلة أيضا من تحت البحر خط أنابيب الغاز الطبيعي سيتم مده، وإلى جانب هذا مشروعات أخرى سنواصل إحياءها وتحقيقها. مواطني الأعزاء، إن تأثيرات أزمة المناخ السلبية نشهدها ولا سيما في حرائق الغابات والجفاف، وهذا أمر بات يشهد أكثر في العالم. في أوروبا منذ بداية العام إلى الآن كل ما نشب من حرائق فإن 292,855 هكتار هو حجم المساحة التي احترقت في هذه الحرائق. والخسائر بالنسبة إلى الفترة النفسية من العام الماضي هي أكثر من ضعف العام الماضي. في كل عام وفي عموم العالم 7 مليون هكتار هي المساحة التي تتعرض لحرائق الغابات، وللأسف فهي تباد بالكامل. ونحن في تاريخنا القريب شهدنا حرائق غابات كبيرة قبل 5 سنوات في أنطاليا وفي مولا، ما شهد من حرائق لا زالت شاهدة في ذاكرتنا. وإننا دولة فإنه وكما شأن في كل حرائق فبعد تلك الحرائق أيضا قد تحركنا بسرعة، وكل وزاراتنا بسعي مكثف منها فإننا قد ضمدنا جراح تلك الحرائق بسرعة، ومن فقدوا بيوتهم من مواطنينا فإننا سلمناهم مساكنهم الجديدة. ورغم حملات التضليل التي شنت على حكومتنا في تلك الفترة فإننا أن كان ما قلناه في فترة الحرائق فإننا قد وفينا به وفينا بكل ما وعدنا، وتم إعادة بذر البذور في تلك المنطقة. وأما من عشش الكذب في أفواههم فإنهم لم تبذروا هنالك أكاذيب كمثل شأنهم، بل بذرت هنالك البذور والأشجار. ولم نكتفي بتشجير تلك المنطقة وحسب، بل عززنا من قدراتنا على مكافحة حرائق الغابات، هنا أمر أود أن يعلمه مواطنون كلهم جيداً.

0: 28,000 تقريبا من أبطال الغابات، وأكثر من 140,000 من متطوعين، و28 طائرة إخماد حرائق، و119 مروحية، و14 طائرة مسيرة، و6,000 مركبة برية تقريبا تعمل على مدى مدار الساعة وفي كل الأيام وهي تعمل تناوب. وفرقنا منذ بداية العام
1: 1,010
0: من الغابات و1000 المجموع 2,873 من الحرائق في الغابات وفي مناطق من غير الغابات أيضا. واليوم إلى يومنا هذا فإنه إلى الآن 59 حريقا من خارج الغابات، والمجموع مع الغابات 90 حريقا نشب اليوم في بلادنا. 81 من هذه الحرائق قد باتت تحت السيطرة بالكامل. والآن في مولا وفي بالكسر وفي أنطاليا وفي
1: شنكلة
0: الحرائق التي هنالك لتكون تحت السيطرة، فإن أعمالنا تتواصل بشأنها. ولإخماد هذه الحرائق فإن 21 طائرة و58 مروحية و420 مركبة ميدانية و خزانات المياه، المجموع 929 مركبة برية و3,210 من العاملين في الميدان يعملون بشكل مكثف، ونحن نتابع الأعمال من كثب. كل إخواني الذين تأثروا من الحرائق أتمنى لهم السلامة. وإذ نخمد الحرائق التي تنشب في بلادنا فإننا من جانب آخر ندعم الدول التي تحتاج دعمنا في هذا القطاع. الآن إسبانيا وفرنسا اللتان تواجهان حرائق كبيرة جدا، أرسلنا إلى كل واحد منهما طائرتين لإخماد الحرائق بغرض الدعم. ومن ثم فإن أستذكر شعبي إسبانيا وفرنسا وكل الدول التي تجابه حرائق الغابات، أتقدم لهم بتمنياتي بالسلامة، ولا سيما في شهري أغسطس وأيلول فإن علينا أن نكون حذرين جدا. إننا بكل فرقنا وإمكاناتنا سنواصل بقائنا في حالة من التأهب، ومواطنون أيضا أدعوهم وأرجو منهم أن يحافظوا على رعاية القواعد المهمة في هذا القطاع. وهنا أمر نحن 86 مليونا لننتبه إليها، لطفا في المساحات المفتوحة لا نحرق لا نشعل الحرائق، ولا نلقي مواد محترقة مثل الزجاج وأعقاب السجائر. وإحراق السماد، إعداد السماد الطبيعي عبر الحرق لنتخلى عن هذه أيضا. ومساحات الغابات الممنوع دخولها لنمتنع عن دخولها، وإذا ما رأينا دخانا فلنتصل بمئة واثني عشر فورا، ولنتذكر أن التسبب بحرائق الغابات له جزء عقوبات كبيرة. وكل فرقنا الذين يكافحون حرائق الغابات أتمنى لهم النجاح والتوفيق، وأسأل الله أن يسدد خطواتهم وخطاهم. بهذه الأفكار فإنني أتمنى أن تعود القرارات التي اتخذناها في اجتماع الحكومي بالخير، وأحييكم مرة أخرى بكل احترام ودمتم سالمين.

هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عرب.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش هالحكي؟ دمرت النار عليها ليش هالحكي؟
2: يا الله الله يا الله.

السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. وفي وقفتنا، تهاجم إيران قواعد أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، وتستهدف منشآت نفطية وحيوية في السعودية بالمسيرة، فترد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية باستهداف مقارة لفصائل عراقية موالية لإيران مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

0: اجتماعي سريعا وإقرار خطة أمنية للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق واحتواء التصعيد، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تلقين إيران درسا قويا وقاسيا عقب الضربات المتبادلة الأخيرة. نتابع مشاهدينا التقرير الآتي ونبدأ بعده النقاش.
1: عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية جراء قصف أمريكي سعودي واسع النطاق استهدف مواقع في بغداد ونينوى والكوت والبصرة وكربلاء ومدن أخرى، ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
2: نينوى الموصل.
1: السعودية قالت حسب بيان وزارة الدفاع إن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي في وقت كانت الرياض تبذل فيه جهوداً كبيرة لإنهاء حالة التصعيد. الخارجية السعودية قالت إن الضربات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالهجمات على المملكة، ضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. الجيش الأمريكي قال إن قواته نفذت ضربات جوية مشتركة مع السعودية ضد جماعات متحالفة مع إيران شرق العراق، رداً على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. واشنطن حذرت أيضاً من أن أي هجمات أخرى على القوات الأمريكية أو البنية التحتية للطاقة السعودية قد تفرض مزيداً من الإجراءات العقابية. على ضوء هذه التطورات دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث ومناقشة موقف العراق. الزيدي كان وجه مطلع هذا الأسبوع للتحقيق في معلومات قدمتها الرياض تؤكد انطلاق المسيرات من الأراضي العراقية، غير أن الفصائل المسلحة العراقية نفت أي دور لها في تلك الهجمات. الاستهداف المتبادل بين الرياض والحشد العراقي من جهة واستهدافات الحوثيين ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب من جهة أخرى يأتي وفق مراقبين في إطار سعي إيراني لتوسيع جبهات القتال بهدف إحراز مكاسب إضافية في مفاوضات إنهاء الحرب. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: سنقف عند المزيد من التفاصيل للمتابعة والنقاش مشاهدينا مع ضيفي اللذين أرحب بهما. من الرياض الدكتور سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، ومن بغداد المحلل السياسي السيد وائل الحازم. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع حضرتك دكتور اليامي. لماذا اختارت المملكة العربية السعودية استهداف الفصائل العراقية بدلا من استهداف إيران، علما أن الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول الخليج عديدة منذ أن بدأت الحرب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي السيدات والسادة المشاهدين وأحيي أيضا سعادة الضيف من الطرف الآخر.
0: أهلا بكم.
3: حقيقة أنا لست متخذ قرار، يعني لماذا اتخذت ولماذا لم تمر.
0: هو ليس من باب اتخاذ القرار يا سيد اليامي، هو من باب معرفة رأيك كي نستوضح أكثر منك.
3: أي نعم، أنا من وجهة نظري أن السعودية كان هناك لها موقف من عدم الاشتراك في هذه الحرب منذ بدايتها، ولم تكن تود أن تدخل مع الجانب الإيراني في أي سجال، وتعرف أن الجانب الإيراني يعني يتعرض لحرب أو هو طرف في صراع طرفيه الآخرين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولا تريد المملكة الاشتراك أو حتى يعني أن تكون طرفا في شيء ربما هي غير مقتنعة بأطرافه أو في ربما بعض نتائجه أو بعض ما يتوصل إليه. الشيء الآخر، المملكة اقترحت أو رأت أو سعت منذ البداية على أن تكون بلد للتهدئة ولخفض التصعيد لمصلحة المنطقة، ولأن هذه رؤية المملكة بأن لا يكون هناك تصعيد. هذا ما كانت تراه المملكة حتى وإن تعرضت لأضرار، لأن هناك وسطاء ولأن هناك من يتحدث ويقول أن هناك حالة

0: بالصدع، وأن الأمور ستسير إلى الأفضل مع هذه المحادثات. هناك الطرف القطري قريب والطرف العماني، وكان هناك أيضا الطرف الباكستاني، وكل هذه الأطراف قريبة من المملكة. موضوع الفصائل الميليشياوية الإرهابية بكل تأكيد المنتشرة في المنطقة، سواء الموجودة في العراق أو الموجودة في اليمن، ونحن نتحدث عن الفصائل الموجودة في العراق. الموجودة في العراق هي استهدفت 4 دول: المملكة العربية السعودية، الكويت، والبحرين، والإمارات. وتأكد لهذه الدول بما لا يدع مجال للشك أنها يعني تستهدفهم بالمسيرات، وهي تنفذ في حقيقة الأمر أوامر أو تعليمات قطعان الحرس الثوري الإرهابي بطبيعة الحال. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، المملكة يعني هذا أخي العزيز ليس لثلاثة أيام كما قلتم في التقرير، المملكة تعرضت لأول اعتداء من هذه الميليشيات الإرهابية من شهر أبريل، شهر 4 الماضي.
1: لا، المقصود في التقرير سيد اليامي فقط من باب التوضيح أنه خلال الثلاثة أيام الأخيرة تم أكثر من 30 هجوما عمليا من قبل الحرس الثوري أو من قبل الفصائل بتوجيه من الحرس الثوري إلى القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة. هذا هو الصدد.
0: ماشي، الآن أنا فهمت الموضوع، لكن أيضا للتبيين لا ضير في أن نقول أن المملكة تعرضت وبشكل مؤكد إلى اعتداءات غاشمة من هذه الميليشيات في شهر أبريل ثم في شهر مايو وهذا الشهر أيضا، وكان هناك اتصال بالحكومة الوطنية العراقية وكان هناك حديث مطول على شاشات التلفزيون لمعالي وزير الخارجية العراقي، وأكدت الحكومة العراقية أنها سترسل وفدا للمملكة العربية السعودية، وفدا فنيا وعسكريا ووفدا سياسيا بطبيعة الحال، بحكم أن وزير الخارجية كان موجودا، والهدف منه هو يعني التأكد والتيقن من الموضوع، رغم أن المملكة متأكدة ومتيقنة. لكن المملكة تعرف، يعني كما أعتقد أنا، المملكة تعرف أن الحكومة الوطنية في العراق يعني هو مثل السمكة الكبيرة والسمكة الصغيرة. حكومة الميليشيات أو حكومة الفصائل الولائية هي التي تسيطر أو هي صاحبة الكلمة ربما، والذي يديرها كما نعرف
1: جميعاً. بلا شك هناك دولة لها سيادة سيد اليامي. سأعود لحضرتك، دعني أستطلع هذه الجزئية من السيد وائل. هناك تأكيدات يا سيد وائل انطلاقا من السعودية، انطلاقا مما صرح به ترامب أيضا، بأن الفصائل أو الأذرع التي تتبع إيران هي سرطان العالم. لماذا تسعى هذه الفصائل إلى زج العراق في حرب ليس له فيها؟ ولماذا هذه التأكيدات بأن التوجيه أتى من الحرس الثوري لتبدأ هذه الفصائل باستهداف دول الجوار؟
2: بداية مساء الخير عليك وعلى جمهوركم الكريم وعلى الأخ الضيف المحترم والأخوة العاملين في قناتكم.
1: أهلا بكم.
2: مثل ما تعرف جنابك، الفصائل العراقية جزء كبير منها هو يتبع إيران عقائديا، يعتقد أنه قيادة أنه إيران تقود عقائديا وتقود مذهبيا، وبالتالي هم منخرطين في قضية التقليد الديني، وهم مقلدين للخامنائي يعني سواء الأب يعتبروه مرجعهم، فلذلك تجد ارتباطهم هو ارتباط عقائدي بإيران، ليس ارتباطا سياسيا، ليس ارتباطا مصلحيا، ليس ارتباط بدولة جارة، وإنما ارتباط عقائدي مذهبي. ينطلقون من هذا المنطلق باتجاه تحقيق المصالح الإيرانية داخل وخارج العراق أيضا. يعني جنابك، احنا من نتكلم عن الفصائل التي قصفت دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، هي نفس الفصائل التي قصفت أربيل، يعني قصفت الداخل العراقي، وهي نفس الفصائل التي قصفت مطار بغداد، وهي نفس الفصائل التي قصفت فندق الرشيد، وسقطت عشرات المسيرات على من مسيرات هذه الفصائل على منازل الأبرياء.
1: طيب يا سيد وائل، دعني أدخل في صلب الموضوع أكثر. هذه الاستهدافات الصادرة يعني من الحشد الشعبي أو من الفصائل العراقية، ألا تحرج العراق رئاسة وحكومة مع دول الجوار؟

يعني بالتأكيد أكيد، إن لم تكن هي مقصودة لضرب العلاقة أو ضرب الاتفاق الذي جرى ويجري ما بين سيد رئيس الوزراء علي الزيدي وما بين ترامب وما بين الأخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، قد يكون هو نوع من أنواع الإحراج المتعمد من قبل الفصائل أو لفرض إرادتها ولفرض واقع جديد يفرض على السيد رئيس الوزراء من أن يختار أن يكون في أحدى الجبهتين، وبالتأكيد جماهيريا لن يستطيع الزيدي أن يذهب كاملا بجبهة أخرى غير جبهة الفصائل، وهي قضية معقدة. لذلك احنا يعني ندعو

0: بالتأكيد العراق على مدار السنوات التي مضت هو فيه دولة والدولة العميقة.
1: دعني أخذ هذه الفكرة سيد وائل إلى السيد اليامي، لماذا هذا المبدأ منتشر عمليا عند كل الأيديولوجية التي تتبع إيران؟ أتحدث عن الحشد الشعبي في العراق، عن حزب الله في لبنان، عن الحوثيين في اليمن، لا يريدون تسليم السلاح ولا يريدون أن يكون القرار بيد الدولة الذين هم ينتمون يفترض إليها ويعيشون فيها. سيد اليامي، السؤال لحضرتك.
2: سؤال لي؟
1: نعم تفضل.
2: تتكرم تعيد السؤال.
1: كنت قد سألت عندما تأتي هذه العقائدية الأيديولوجية بالنسبة للأذرع العسكرية التي أسستها إيران في العراق، في لبنان وفي اليمن، لماذا تطغى على سيادة الدولة، على الانتماء للدولة؟ سأشرح أكثر. الزيدي طالب بتسليم السلاح، نواف سلام في لبنان طالب بتسليم السلاح، العليمي في اليمن طالب بتسليم السلاح، لكنهم يرفضون عمليا. لماذا هذا اللا انتماء لدولتهم أو لدولهم؟
2: شكرا لهذا السؤال، وهذا يبعدني من أن أتحدث عن شيء واقعي، ولكن نذهب لي في علم الاجتماع السياسي لما يمكن أن نسميه الدولة الوطنية والدولة التي تنافس الدولة الوطنية في السيادة، ويعني سمي هذه الدولة ما شئت. في العلوم السياسية يسمونها مثلا الدولة العميقة أو الدولة القافزة أو الناشئة أو دولة التي تحاول اختطاف السلطة. المنتج الإيراني الذي عرفته منطقتنا مع شديد الأسف خلال 40 سنة الماضية، كان أبرز منتج إيراني هو خلق الطائفية وتفتيت الوحدات السياسية بمعنى الدول بأشكالها المستقرة والمعروفة، وخلق ميليشيات موالية أو هي ربما منسلخة من، دعني أقول، بعدها الوطني، وهي منحازة للرأي والرغائبية، وحتى كما قال سعادة الضيف المنحى الفكري أو الأيديولوجي أو الميثيولوجي أحياناً. فهي في الحقيقة يعني حتى على مستوى المعايير الوطنية يعني هي لا تلتقي دائما مع مواطنيها هذه الجماعات، بمعنى أن هناك اليوم في لبنان على سبيل المثال مواطنين لبنانيين من مختلف الشرائح، لكن من يوالون إيران هم من شريحة ربما مختلفة وينعتون بأوصاف كثيرة. في اليمن نفس الشيء، في العراق نفس الشيء، في في في في في أماكن أخرى هي موجودة، لكن يعني إيران في هذا المنتج السيء، وللأسف إيران لها منتجات أخرى، إيران أنتجت الطائفية، أنتجت المخدرات، أنتجت أشياء كثيرة. لكن سؤالك هو حول هذه الجزئية، الولاء الأعمى لإيران. الولاء الأعمى لإيران لأن إيران هي التي تعطيهم كل شيء. وأنا أتذكر أن هناك شخصية ربما اعتبارية في العراق، أنا لا أعرف الشخصيات يعني المعروفة لديهم في العراق، سئل أمام أجهزة التلفزيون وأمام الكاميرات وقيل له إذا نشبت حربا بين بلدك العراق التي أنت منها وتتكلم بلغة أهلها وأكلت من تمرها وشربت من أنهارها، وبين إيران، تصطف مع من؟ قالها كلمة واحدة وبدون مضاربة مع إيران. حسن نصر الله ما يسمى بالأمين العام لحزب الله يعني قبل أن يموت يعني أكد وقال على الملأ وأمام شاشات التلفزيونات، قال أكلنا من إيران وسلاحنا من إيران وولاؤنا للولي الفقيه. بمعنى أخي العزيز، أنا أريد أن أختصر بقدر الإمكان، هم لا يخفون هذه العملية، لا يخفون هذا الولاء، ولا هم يجاهرون به ويفاخرون به، وهذا يضعهم في الحقيقة يعني أمام مشاكل أمام وطنياتهم. أنا كرجل أدرس سياسة، أنا أعتقد أن وطنية من يوالي بلدا آخر غير بلده ويؤمن بما يؤمن به بلدا آخر ويفضل ويبجل مصلحة بلدا آخر غير بلده على المطلق، أنا لا أتحدث عن الأشقاء.
1: الفكرة وصلت في هذه الجزئية سيد اليامي.
2: هو
1: دعني أستوضح انطلاقا ما قلته حضرتك، أن أستشف فكرة، وهذا صدى هذه الفكرة كما يقال يتردد أصلا في إيران منذ تم تأسيس الأذرع التي تخدم إيران. السؤال للسيد وائل، ألا تعي هذه الفكرة؟

0: فصائل بأنها وجدت، أو هذه الأذرع كي نكون دقيقين، وجدت من أجل صالح إيران، وبمعنى أدق المصالح الدولية عندما تفرض نفسها فأن إيران ممكن أن تستغني عن هذه الأذرع، بينما لا يمكن أن تقضي إيران على نفسها من أجل هذه الأذرع.
1: سيدي الكريم، احنا من نتكلم بهذه الجزئية نتكلم بعقيدة أتباع ولاية الفقيه. تعرف جنابك اليوم ولاية الفقيه هي عقيدة سياسية. احنا كلامنا بعيد عن الأخوة الشيعة، يعني حينما نتحدث عن
0: سيد وائل، السيد اليامي استوفى الكثير بهذه الفكرة ووسع فيها. أنا أريد أن أفهم، يعني هذه العقلية ألا تفكر بهذا المنحى طالما أن هناك بعدا سياسيا ممكن أن يطرأ في الفكر الإيراني، دعني أقول إزاء أذرعها؟
1: يعني يمكن لازم أرجع أجاوبك نفس الجواب. طيب بالتالي تفضل. هي هذه عقيدتهم، هم يعتقدون بأنه إيران قيادتهم، وأنه هم جنود لهذه القيادة، وأنه فكرة الحدود هي فكرة كذبة وسايكس بيكو، ولاكو شيء اسمه دول، ووحدة الساحات بالنسبة للفصائل المقاومة، وأمرتهم بيد الجانب الإيراني. بالتالي هو لا يعتقد بأنه العراق هو بلده المقدس، وإنما يعتقد أنه مذهبيته وعقيدته ومرجعيته اللي هي الثورة الإسلامية أو مرجعية الولي الفقيه هي أهم من هذه الحدود. الثورة الإسلامية هي التي جعلتهم أن يكونون جنود لإيران داخل بلدانهم، ينفذون المصالح الإيرانية على حساب بلدانهم وعلى حساب مصالح بلدانهم. بالتالي هو عقيدته، هو فكرة، أيديولوجيته هي خلته مرتبط بالجانب الإيراني أكثر ما هو مرتبط بجانب الوطني. ولكن هنا لازم أني أرجع أشير لجنابك أنه هذا الكلام لا ينطبق على عموم الشيعة. يعني عذرا، نحن في العراق شيعة العراق وأيضا شيعة اليمن وباقي الأخوة الشيعة الزيدية وغير الزيدية،
0: طيب
1: هم لا يعتقدون سيد وائل،
0: يعني كي لا أطيل في هذه الجزئية لأنها ليست محور حديثي عمليا. سيد وائل عذرني على المقاطعة، استوفينا كثيرا بهذه الفكرة، أنا كنت أنطلق انطلاقا من هذا المد الأيديولوجي ما بين إيران وهذه الفصائل. أريد أن أذهب إلى صلب الموضوع، صلب هذه الحلقة، مسألة الاستهدافات السعودية الأمريكية ضد الحشد الشعبي في العراق. برأيك يا سيد اليامي، السؤال لحضرتك، هل قلبت إيران المواجهة بطريقة مباشرة إلى غير مباشرة من خلال التوجيهات المتكررة من الحرس الثوري إلى الفصائل لتستهدف دول الجوار وكان على رأسها المنشآت النفطية التي حاولت استهدافها في المنطقة الشرقية في السعودية؟ بمعنى أدق، هل قلبت يعني الطاولة نحو المواجهة غير المباشرة؟
2: إيران في هذه المرحلة هي تحاول في الحقيقة كما قلت، هي تحاول أن تقلب الطاولة، وهي تحاول أن تجر المملكة العربية السعودية إلى صراع، وهي تحاول أيضا، ليس المملكة العربية السعودية، هي تحاول يعني أن الجانب الأمريكي الذي هي متيقنة، أنا أعتقد أن كثير من جيراننا في إيران يعتقدون الآن، خاصة ميليشيات الحرس الثوري الإرهابية، يعتقدون أنهم مضروبون من أمريكا، فهم لا يريدون تأخير هذه الضربة، يريدونها الآن. لكن الجانب الأمريكي اليوم هو لديه اعتبارات أخرى، هو ربما يضرب بالتقصيد كما يقولون، حتى أن فرملة الجانب الإسرائيلي هذا جزء مهم أيضا، لأنهم إسرائيل أيضا لديها بعض المشاكل أو الصراع السياسي الداخلي، وهناك انتخابات وهناك قضايا تهمهم، لأن هذه دول هذه طبيعتها، يعني شئنا أم أبينا. لكن أنا أعتقد أن فيما يخص المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية هي تعرف أن الجانب الإيراني كما يقولون مثل الشخص الذي يأخذ جرعات الكيماوي ويكابر، يقول أنا جيد، لكن الكل يعرف أنه يتأثر ويتضرر، والجانب الأمريكي هو متكفل به، هو يعني يبادله الضربات بشكل مستمر. لكن عندما تبدأ هذه الميليشيات بضرب المنشآت السعودية، وكان هناك في الحقيقة قبل فترة، خاصة بعد أن بدأت في ضربات شهر مايو، منتصف شهر مايو أو بعد المنتصف، كان هناك حديث أو أحاديث أو اتصالات بين سمو وزير خارجية المملكة

0: لك مع الجانب الإيراني سيد عراقجي، ويقال أنا لا أعرف لكن سمعنا أن الجانب الإيراني تنصل وقال هذه يعني كما يسمونهم بالذئاب المنفردة، هم يتصرفون من عندياتهم.
1: موقف الحكومة العراقية وعلى عجالة، ما الدور المنوط سيد وائل بالحكومة العراقية من أجل احتواء التصعيد واحتواء ما حصل؟
2: يعني بالتأكيد الحكومة العراقية اليوم أمام خطر كبير أو أمام إحراج كبير عذرا داخليا وخارجيا. هي تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة بمدة أقصاها 30/9، وبالتأكيد مثل هذه التصرفات وبالتالي الرد السعودي أيضا جاء محرجا أكثر للحكومة العراقية ولمسعاها في حصر السلاح بيد الدولة. أنا أعتقد أنه الدعم الخارجي والدعم الداخلي مهم جدا بالمرحلة المقبلة للعراق لتنفيذ هذا القرار، قرار حصر السلاح بيد الدولة وتقوية الحكومة العراقية.
1: طيب. الفكرة وضحت سيد
2: أن يكون ضمن أخوانا.
1: الفكرة وضحت في هذا الصدد، لأنه لم يتبقى لدي إلا دقيقة واحدة. أريد أن أعرف رأيك سيد اليامي بالنسبة لموقف مجلس التعاون الخليجي الذي قال كلمته بالوقوف خلف قرار المملكة العربية السعودية. هل تتوقع أن تشارك دول الخليج فيما لو التصعيد ذهب إلى أماكن أبعد وأقصى من ذلك؟
0: لو كانت المملكة في حاجة لأن تشارك دول الخليج، قناعتي أن دول الخليج لن تتأخر في المشاركة، لكن كما أعرف أنا القوة المملكة العربية السعودية خاصة دفاعاتها الجوية هي ممكن أن تنوب عن دول الخليج وتسد كما يقولون أو تدافع عن نفسها.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، حدثتنا من الرياض، والشكر أيضا موصول إلى ضيفنا العزيز من بغداد المحلل السياسي وائل الحازم، شكرا جزيلا لكما. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه الحلقة من ولنا وقفة، غدا وقفة جديدة، في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانا
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
10: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المؤبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى أنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: يتغير العالم سريعاً، مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ خلافاً لداريا، أنهى ياروسلاف وابنه يوري أعمالهما منذ وقت طويل. رجعا إلى المنزل بعد رحلة طويلة جمعا خلالها الصوف. فالصوف المادة الأساسية للحفاظ على استمرارية هذا التراث. ولتحويل الصوف إلى خيوط، يجب غسله بحذر في مياه ساخنة، ثم شطفه بماء بارد وندفه وتجفيفه.
13: خفض الحرارة.
14: ما الداعي إلى ذلك؟ أشطف الصوف لو سمحت بهذا الشكل.
13: هناك الكثير من العمل، هل ستستطيعين؟

0: إتمامه قبل المهرجان.
1: دعنا نضعه في البخار الآن. سأذهب إلى المنزل لحياكة البسط المتبقية.
0: حسناً،
1: سأتولى أمرها.
0: أضيفي المزيد
1: ثم نأخذها إلى المغسل.
0: إياك وسكبه على جزمتي.
1: كلا يا عزيزي، كيف لي ذلك؟
0: لن ترغبي بأن أقفز بسبب الماء الساخن.
1: يوليا ترغب في الذهاب إلى العاصمة، لا أريد أن يخيب أملها.
0: أضيفي الماء.
1: حسناً،
0: إنه حار. هذا جيد.
1: أليس هذا كثيرا؟
0: كلا، احملاه كلاكما.
1: يوري، هل أمسكت به؟
0: هذا جيد.
1: أحتاج إلى بضع دقائق لغسله.
0: قومي بذلك على مهل، ثم سنضعها جميعا في السلة، اتفقنا؟
1: حسنا. من يؤدي هذا العمل عليه تناول الكثير من الطعام، وإلا فلن يستطيع حمل هذا الحمل.
2: أهذا جيد؟
0: أجل، علقاه من هذه الجهة، انشراه جيدا كي يجف.
1: حسنا، قم بذلك.
3: لتجفيف الصوف يقومون بتعليقه على حبال في حديقة المنزل. جل ما تأمره الأسرة الآن هو ألا يهطل المطر حتى يجف الصوف.
0: حسناً، ليكن ذلك.
1: حسناً، سأذهب للعمل.
3: تركت ناتاليا الصوف ليجف وجاءت إلى والدتها لمساعدتها.
1: كيف تسير الأمور؟ كم نسجت إلى الآن؟
4: بدأت بالسترات.
1: فليساعدكم الله يا أمي، هل نسجتم الكثير؟
4: بدأت بنسج سترة ثانية.
1: استريحي وأنا سأواصل العمل.
4: حسناً.
1: حسناً إذن.
3: جميع أفراد العائلة يعملون ليل نهار من أجل مهرجان كييف، فهذا هو الحلم الوحيد ليوليا الصغيرة.
5: أمي، أرغب في الذهاب إلى كييف، فهل سننهي العمل؟
1: ابنتي الحبيبة، هل تعبت؟
5: لا،
1: علينا حياكة المزيد من هذا السجاد لنستطيع الذهاب، إنها عصرية جدا، وعلينا حياكة بعض المعاطف. ابنتي العزيزة، لا تقلقي بشأن ذلك الآن، اتفقنا؟ فلنواصل العمل، أليس كذلك؟
5: حسناً.
1: استخدمت الأسود هنا للمرة الرابعة، لا داعي لذلك، يجب استخدام الأبيض. الأبيض، انظري.
3: يوري لا يقل حماسة عن أخته يوليا. معظم الشبان القاطنين في الأرياف يحلمون بالعيش في المدن الكبرى، لكن في معظم الأحيان لا الأرض التي ينتمون إليها تتركهم ولا هم يتركون منازلهم. بينما تنشغل النسوة بالحياكة في المنزل، يتجه ياروسلاف ويوري إلى المغسل لغسل البسط الجاهزة. غسل الصوف يتطلب حوضاً خاصاً.
0: طاب يومك، عائلتنا ستذهب إلى كييف. الطقس سيء، فهل تسمحين بغسل بسط الفيجنيك هنا؟ سنكون ممتنين لك.
3: إنه مغسل تقليدي، تغسل المنسوجات بتدويرها باستمرار بدورات محددة، وهذا ينقيها من الخيوط الصغيرة العالقة بها بعد الحياكة ويجعلها مشدودة وممتلئة، ويثبت كل عقدة في مكانها تماما. المنتجات المنسوجة علقت قبل قليل على سياج الدار.
5: أمي انظري، جاء السياح.
3: توقف سائحان يمران بالجوار لمعاينة المنسوجات.
1: طاب يومكما.
6: أهلا.
1: طاب
7: مرحبا
6: يومكما. أعجبتنا منتجاتكم، أنستطيع رؤيتها؟
1: أتريدان شراءها؟
6: نعم.
1: أيها تريدان؟
6: دعيني أريك.
1: حسناً.
3: ناتاليا حائكة ماهرة، لكن أسعار هذه المنتجات الخاصة قد تكون باهظة لبعض السياح. هم بحاجة إلى إتمام البيع للذهاب إلى المهرجان، وعلى ناتاليا إظهار براعتها لبيع المنتجات.
1: هذه الألوان للأعراس أم لذكراها؟ أستهدينها إلى زوجك؟
6: حقيقة لا، لسنا متزوجين بعد. ليس بعد.
1: لا بأس،

0: بإمكانك استخدامها حين تتزوجان.
1: بيع هذه المنتجات يتحول كذلك إلى فرصة لتعريف الآخرين بهذا التراث. لا تغفل ناتاليا عن عرض المنتجات الأخرى أيضاً.
0: انظرا إلى ما يعجبكما من هذه المنتجات. حسناً، إذا أعجبتكما البسط فلدينا أيضاً هذه، ولدينا هذه هنا وهذه، ولدينا هذه أيضاً.
2: ما رأيك في هذه؟
0: بعضها ممشط والآخر لا.
2: أليست هذه أجمل؟ أجل، هذه أجمل.
0: إن أردتما سترة فأنصحكما بهذه، تفضلي وجربيها.
1: بيع بطانية إضافة إلى رداء يعد صفقة رابحة.
0: هذه للنساء، أما هذه فللرجال.
3: أجل، أهذه للرجال؟
0: أجل، هذه أخف.
3: هذه أكبر بكثير.
0: يمكننا أن نحك لك من الأخرى.
3: أيمكنكم إضافة أزرار؟
0: هناك رداء فيه أزرار، لكنه كبير.
3: أستطيع رؤية هذا؟
0: انظري، هذه أصغر.
1: في نهاية المطاف قرر الشابان شراء بطانية وسترة. كانت صفقة جيدة لناتاليا. تقدم يوليا لهذين الشابين اللذين أساما في ذهابهما إلى كييف هدية بصوتها، أغنية شعبية عن الحياكة التقليدية.

0: حاليا أمور يوليا وعائلتها على ما يرام. عملوا بجد للذهاب إلى مهرجان كييف، وسيذهبون إن لم يقع حدث طارئ. كماريا وعائلتها تشعر داريا أيضا بحماسة، ولكن من نوع مختلف. اقترب اليوم الكبير. تأخذ داريا جزءا من لوحات فيتينانكا التي أعدتها للمعرض وتنطلق. تفضل داريا الذهاب سيرا على الأقدام إلى وجهتها، فأزقة الفيت القديمة مصدر إلهام لها. استوحت داريا الزخارف التي تنقشها من هذه الأزقة. تلهم المدن سكانها وتوجه مهاراتهم وفنهم، أما المدن التي تفتقر إلى التاريخ والجمال فيكون الفن فيها شبه معدوم. جاءت داريا إلى مكان المعرض للتأكد من أن أعمال فيتينانكا التي جلبتها سابقاً على ما يرام، ولجلب لوحات جديدة. ستتحدث صاحبة المقهى إيفانكا تيربيتش عن أعمالها.
1: إيفانكا؟ هي مرحباً. أهلاً، سررت برؤيتك.
2: مرحباً،
1: أحضرت لك بعض الأعمال.
2: أها،
1: بإمكاننا تعليقها. لم يعد يوجد هنا إطار. أعتقد أنه من الجيد تعليق الأعمال الملونة على الشجرة.
0: الإعداد لهذا المعرض قد يكون أصعب مما هو متوقع.
1: لا أعرف كيف نعلقها لتكون ألوانها متناسقة. ربما الأخضر في الوسط وبجانبه لوحتان، ثم 1، 2، 3، 4، 5. هل ستتسع معاً؟
2: أجل، أظنها ستتسع.
1: جيد،
2: نستطيع تعليقها هناك أيضاً.
1: هل يقطن أحدهم هناك؟
2: كلا، سنعلقها بالمسامير.
1: حسناً، علي الذهاب. إلى اللقاء غداً. شكراً لك.
2: حسناً، إلى اللقاء.
0: زيارة الصالة كانت قصيرة، فهناك مكان آخر يجب الذهاب إليه. في ذلك المكان هناك مفاجأة تنتظر داريا. هنا جامعة الريف للعلوم التطبيقية. بعض أعمال داريا تزين منذ مدة لا بأس بها جدران مبنى الجامعة التاريخي، ولأن هدفها الوحيد هو منع اندثار فن الفيتينانكا، فهي تفضل الأماكن التي يرتادها على الأخص الشبان ومحبو الفن. يتفحص الناس باهتمام أعمالها التي تزين الصالة بجمالها الساحر.

0: اليوم يوم عظيم لكل من داريا ويوليا. تشاطر يوليا صديقتها الأقرب حماستها.
1: لدي خبر صار لك، سأذهب إلى كييف مع جدتي.
2: آه حقاً؟
1: أجل،
2: أنت محظوظة.
1: لا أعرف، تحقق حلمي.
0: مع اقتراب موعد الذهاب إلى كييف، تتزايد حماسة الشقيقين يوري ويوليا. باتا قاب قوسين من زيارة مدينة طالما حلما برؤيتها، لكن ما زالت هناك نواقص كثيرة يجب إتمامها.
1: أخي، أرغب بشدة في الذهاب إلى كييف.
3: وأنا، لكن من المبكر أن نفرح.
1: لماذا؟
3: قد لا تسير الأمور كما نشتهي، لا نعرف. سيكون المهرجان مثيرا جدا، أطوق للذهاب إليه.
1: وأنا أيضا.
0: تتم ماريا وناتاليا اللمسات الأخيرة. استطاعتا خلال أسبوعين نسج منتجات كافية وجمع المال اللازم للسفر إلى كييف. حان الوقت لزف هذا النبأ السعيد ليوليا.
4: نستطيع الآن الذهاب إلى كييف.
2: هذا رائع، السترات كلها جاهزة. أهذا نهائي؟
4: أجل، ستسر يوليا بذلك كثيرا، فهي تود الذهاب.
2: ستسر بالذهاب بالتأكيد، الأمور جيدة.
4: لكن علينا إتمام جميع منتجاتنا أولا.
2: هذه جاهزة، أما هذه فلم يبقى سوى خياطتها. لدينا وقت،
4: سنخيط هاتين معا. هذه جميلة جدا، إنها مبتكرة. نعم، جاء الأولاد من المدرسة.
2: هل جاءوا حقا؟
4: أجل جاءوا.
2: عزيزتي يوليا، هيا تعالي بسرعة، لدي خبر سار لك، أسرعي. يوليا تصوري، سنذهب إلى كييف بكل تأكيد. أجل،
1: رائع.
2: لذا علينا إتمام هذه السترات قبل أن نذهب إلى هناك. هل سررتي؟
4: سننهي السترات ثم نذهب.
1: حسنا.
2: هل سررتي بالخبر؟
1: أجل.
2: ما بك؟
1: لماذا علقتها هكذا؟
2: علقتها هكذا كي تجف تماما، لأن الشمس ساطعة اليوم، وحتى تكون لدينا منتجات نعرضها في المهرجان.
0: وصلت داريا إلى صالة في الجامعة عمرها 100 عام. تنعقد في هذه الصالة الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات المهمة. إنها تخضع حالياً للترميم.
5: طاب يومك.
6: مرحباً، أعمالك رائعة كالعادة.
5: شكراً لك.
6: قبل قليل فقط رأيت في مجلة ماجازين مقالة مطولة عنك. نريد أن تظل أعمالك موجودة في جامعة لفيف للفنون التطبيقية. أعمالك المميزة باتت مرتبطة بجامعة لفيف، لهذا السبب نريد منك إعداد أعمال إضافية لنا. نريد مواصلة العمل معك بشكل دائم.
5: شكرا لك.
6: نحن نعرض عليك العمل معنا مرة أخرى، نود رؤيتك معنا. ما رأيك بهذا العرض؟
5: رائع، سررت كثيراً لدعوتي مجدداً، فممارسة هذا الفن ممتعة جداً. لدي الكثير من الأفكار، أتمنى أن ننجح في هذا المشروع.
6: أشكرك جزيلاً. أشكرك. طاب يومك. إلى اللقاء.
5: سأتجول قليلاً.
6: بالطبع، نعم.
5: إلى اللقاء.
0: تدرك داريا أن العرض الذي تلقته يعني بداية مرحلة جديدة في حياتها. فهذه جامعة مرموقة جداً، وجدرانها التاريخية ستصبح أكثر جمالاً بعد أن تزينها أعمال داريا. وفي الوقت نفسه يعني هذا أنه سيكون لدى داريا طلبيات جديدة، وأنها ستجني المال اللازم كي تحيي التراث. النضال الذي تخوضه داريا للحفاظ على التقاليد بدأ يعطي أكله أخيراً. إنجاز الأعمال التي طلبها منها رئيس الجامعة لتعرض بشكل دائم يتطلب منها قضاء وقت أقل مع ابنتها وزوجها، وقضاءها فترات أطول في ورشتها.

0: تذهب داريا من فورها إلى المنزل وتشرع في العمل. فهناك أعمال في تينانكا عليها إتمامها للغد. عليها حالياً وضع العرض الذي تلقته من الجامعة جانباً والانصراف إلى معرضها الذي سيقام غداً.
1: هل نذهب لتناول الطعام؟
2: ما زال لدي الكثير من العمل. هل لا تناولتم الطعام من دوني؟ فلدي عمل كثير، سأبدأ بالعمل.
1: حسناً.
2: أجل، لدي الكثير من العمل.
1: حسناً.
2: لا تنسى الماء.
1: حسناً.
3: أمي، انظري إلى ما فعلته.
2: من هذا؟
3: بطل خارق ويداه في الخلف.
2: وهل هذان جناحا؟
3: أجل،
2: والدتك لديها عمل، لن تستطيع اللعب معك. انظر إلى الزهور، أهي جميلة؟
3: أجل.
2: أجئت لرؤية والدتك يا صغيري؟ تعال إلى حضني، لا تخف. ما أجمل لوحات والدتك، أترسم معها؟ يا صغيري، هل ستلعب مع شقيقك؟ لا؟ ستبقى معي؟ حسناً، اذهب.
4: أمي، ساعديني في واجب اللغة الإنجليزية.
2: أتذكرين تلك الأغنية؟ أجل؟
0: كونها أماً لثلاثة أطفال يصعب هذا من عملها.
2: سأنهي عملي ثم أساعدك وأساعد والدك، اذهب الآن، اتفقنا؟
0: لكن الأم تتمتع بالقوة دائماً للتغلب على متاعب أولادها والإجابة عن أسئلتهم التي لا تنتهي، وإن كانت تدرك أن أمامها أياماً لن تنام لياليها. أما عائلة يوليا فعملت ليل نهار طوال أسبوعين، وها قد آن الأوان لتتجول في المدينة وتستمتع بوقتها. وأخيراً وصلت يوليا وعائلتها إلى كييف. لقد بذلوا جهوداً جبارة للمشاركة في المهرجان، واستحقوا عن جدارة الاستمتاع والتجول في المدينة حتى موعد المهرجان. يوليا وشقيقها يوري على الأخص سيحفران في ذاكرتيهما تفاصيل المدينة الكبرى التي لم يسبق لهما رؤيتها. سيتذوقان نكهات لم يعرفها من قبل، ويعيشان أياماً من أجمل أيام العمر. هنا متحف الهواء الطلق بيروغوفو. يقع المتحف في قرية عمرها 350 عاماً، ويستضيف هذه المرة مهرجاناً تعرض فيه منتجات تقليدية. يوليا التي تتجول في كييف وتعيش أجمل أيام حياتها ستستقبل الزائرين مرتدية أزياء تراثية. يوليا تخوض مع عائلتها نضالاً كبيراً للحفاظ على تقاليد يمتد عمرها لقرون، وباتت اليوم على وشك الاندثار. يبغون صون هذه التقاليد للأجيال اللاحقة وإبقاءها حية أبداً في الذاكرة. ها قد بدأ اليوم الذي ستجني فيه داريا ثمار جهدها. جاء يوم المعرض الذي يكلل جهوداً بذلتها ليل نهار ويساهم في الحفاظ على التراث.
2: أنا ذاهبة، إلى اللقاء روسافا. إني سأتأخر.
1: حسناً.
2: يا كولا، إلى اللقاء، سأتأخر. ودان، تمنوا لي النجاح.
1: أجل صحيح. حسناً يا أولاد، لقد ذهبت الأم لنبدأ الحفل، لنستدعي ميسها.
4: وقت الحفل.
1: أجل الحفل.
4: سنستدعي ميسها؟
1: سنستدعيها، سنحتاج إلى هاتف.
4: لماذا؟
1: سترين.
0: إنها أفضل من يعرف كيف تتحول ورقة إلى عمل فني. الآن حان الوقت لتجني ثمار جهودها.
2: مرحبا.
5: مرحبا.
2: علقتها بشكل رائع.
5: أجل، هل أعجبك ما فعلته؟
2: يمكننا أولا أن نطلي الورقة باللون الأخضر، ثم نقوم بتزيينه بأشكال تشبه اليعسوب، أي كما في المعرض السابق. ما رأيك بهذا؟
5: أجل، هذا جميل.
2: أين نوع

0: يليق هذه؟ ألديك فكرة؟ أعددت مكاناً هناك وربما سيلائمها، ففيه إضاءة أيضاً، وهو يقع أمام المدخل تماماً، ما يجعله أكثر تأثيراً.
1: حسناً،
0: ويمكن أن نعلق لوحات أخرى أيضاً نعلقها هنا
1: عند الممر.
0: أجل، عند الممر لينفذ منها الضوء، ستبدو لافتة.
1: ألن تشكل عائقاً أمام الآخرين؟
0: يمكننا التضحية في سبيل الفن.
1: حسناً، جيد.
2: سيفتتح المعرض عما قليل، بعد بضع لمسات بالطبع.
0: من هنا إلى هذه الجهة قليلاً أيضاً، أمسكي هذا الطرف، اتفقنا؟
1: من هنا؟
0: أجل هنا. حسناً، أخفضي قليلاً، ما رأيك؟
1: سيبدو جميلاً عند الباب، إنها فكرة جيدة، وسينفذ الضوء عبرها، أليس كذلك؟
0: أجل، سأشعل هذا الضوء ليضيء اللوحة.
1: أيوجد ضوء؟
0: أجل يوجد. متى سيأتي جوردي؟
1: إنه يعتني باصطغار الآن، لذا للأسف لن يأتي.
0: حسناً،
1: كنت أرغب في مجيئه، ولكن المربية غير موجودة للأسف.
2: أخيراً افتتح المعرض، وحضر الزوار لرؤية هذه القطع التراثية، إنها سابقة للعديد من محبي الفن.
1: مؤخراً ذهبت إلى الجامعة لدرس احترافي، درسنا فيه أشكال النباتات في اللوحات، وهنا توجد أشكال أعشاب مختلفة في هذه اللوحة، والتي تدعى حساس. فعند نظركم إلى نقطة، تبدأ نظرتكم بالتوسع شيئاً فشيئاً.
2: يتفحص عشاق الفن باهتمام الأعمال المعروضة، كما يصغون إلى داريا بفضول.
1: لننتقل إلى الأخضر. كان مشروعاً نفذته لألمانيا، جلبت لزبائني أعشاباً جافة وجعلتهم يتعرفون عليها ويشمونها، أضفت زخارفها إلى فيتينانكا وعلقتها على النافذة، فصنعت منها ستائر.
2: حين أقامت هذا المعرض لم تكن داريا ترجو أي عائد مادي، بل كانت تناضل لإحياء التراث فحسب.
1: هنا ترون مشروعاً آخر أيضاً، إنها لوحة فيتينانكا، أعددتها لليتوانيا. هنا عبرت عن المرأة بشجرة وسميت العمل عالماً ساحراً.
2: لم ينتهي يوم داريا بعد، فزوجها جوردي، معينها الأكبر على الدوام في رحلتها الشاقة، أعد لها مفاجأة. مفاجأة لم تكن لتتوقعها قط.
1: كنت أتحدث عن الورق، لم يكن ورق الطمار الملون متوافراً، و... ما هذا؟ ماذا؟ أوه، لا أصدق.

0: Де сніг лежав, там цукор став би, а смар горілкою лило.
1: داريا وغوردي جملا العالم بالحب. هذان الزوجان المتشبثان بالتقاليد وجها من مدينتهما في أوكرانيا رسالة للعالم تقول حين تنقطع الصلة بين ماضينا ومستقبلنا نصبح وحيدين.

ستعيش التقاليد حية في أحلام طفلة صغيرة وفي نضال امرأة قوية الشكيمة. كل تراث يطوي بداخله آلاماً وأفراحاً، وحين ننساها نفقد ذاكرتنا. تشبث أناس مثل ماريا وداريا بعاداتهم يحمل رسالة سامية: لا تنسوا من أنتم.

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: الأديان، الزي المميز للعمل الإعلامي.
1: ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة رداً على استهداف الأردن، وواشنطن ترفض فرض رسوم على مضيق هرمز. أهلاً بكم مشاهدين على نشرة الأخبار من ترت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضاً. مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. أردوغان يؤكد أن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبرصة الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يعلن التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية.

0: السلام عليكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القصف الأمريكي السعودي الليلي على مواقع للحشد الشعبي العراقي تم بالتنسيق مع الحكومة في بغداد، وتوعد ترامب بضرب إيران بقوة بعد الهجوم على القواعد الأمريكية في الأردن. قال مسؤول إيراني كبير إن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، وأضاف المسؤول أن إيران وعمان يجب أن تدير مضيق هرمز بينهما استنادا إلى مناطق سيطرة كل منهما دون تدخل قوى أخرى، وأكد ضرورة أن يكون مسار دخول المضيق بأكمله وجزء من مسار الخروج تحت السيطرة الإيرانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط وإجبارها على التوقف في مضيق هرمز، وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفق ما نقلته وكالة تسنيم أن الناقلات تجاهلت التحذيرات وواصلت الإبحار في مسار وصفته بغير القانوني، مضيفة أنها استهدفتها وأجبرتها على التوقف. ننتقل الآن إلى الزميل أواب أيوب حيث يوافينا على الخريطة التفاعلية بالمناطق العراقية المستهدفة في الضربات الأمريكية السعودية المشتركة.
1: أهلا بكم. قبيل زيارة كانت مخططة لرئيس الوزراء العراقي إلى الرياض، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران ردا على هجمات استهدفت المنشآت النفطية في السعودية. توزع الضربات امتد من جنوب العراق إلى شماله، حيث استهدفت مواقع في محافظة البصرة المحاذية حدوديا للكويت، وغالبا ما يشار إلى انطلاق الهجمات التي تستهدف السعودية والكويت في بيانات أو تقارير إعلامية من البصرة وبعض المناطق الجنوبية. الضربات المشتركة تواصلت لاستهداف مواقع في محافظة واسط الحدودية مع إيران ومحافظة ديالى إلى شمالها أيضا، وكذلك في بغداد وفي بلدة آمرلي في صلاح الدين. وطالت الضربات أهدافا في شمال البلاد وتحديدا في محافظة كركوك، وكذلك في محافظة نينوى، حيث استهدفت الضربات منطقة بورطلة القريبة من أقصى الحدود الشمالية. هذه المناطق تنتشر فيها مواقع ومقرات للحشد الشعبي. في الوقت نفسه لا بد من الإشارة إلى أن العراق شهد مؤخرا توترا أمنيا وسياسيا على خلفية رفض بعض الفصائل المسلحة تسليم السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة. الحشد الشعبي في العراق أعلن أن الضربات استهدفت مقره ومقاتليه في 7 محافظات عراقية، وأسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 50 شخصا، إضافة إلى أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقار والآليات والمعدات العسكرية. بيان القيادة المركزية الأمريكية أشار إلى تنفيذ ضربات دقيقة ضد موالين لإيران بحسب وصفه، وقال إنه استهدف مواقع لوجستية ومخازن أسلحة، وذلك ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات أمر بها الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية على حد قوله.
0: قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية التي كانت مرتقبة إلى العاصمة الرياض، وذلك في أعقاب الضربات الجوية المشتركة التي نفذتها القوات الأمريكية والسعودية واستهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية. وقال مصدر حكومي مطلع أن القرار جاء كرد فعل مباشر على التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد فجر اليوم، متضمنا وقف كل الترتيبات الخاصة بالوفد الحكومي والمباحثات التي كان من المقرر عقدها يوم غد الخميس مع الجانب السعودي. من جهتها أدانت الرئاسة العراقية الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقرة تابعة للحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل 20 من عناصره. وقالت رئاسة الجمهورية العراقية إن القصف الذي استهدف مقر لقوات الحشد الشعبي اعتداء مرفوض وانتهاك صارخ لسيادة العراق وهو استهداف لمؤسساته الأمنية الرسمية، وجددت بغداد موقفها الثابت والرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. هذا وقتل 20 شخصا وجرح 32 آخرون في حصيلة غير نهائية لقصف جوي سعودي أمريكي مشترك استهدف مواقع للحشد الشعبي في نينوى شمالي العراق بحسب هيئة الحشد الشعبي. وقالت الهيئة إن الضربات طالت مقر في مناطق متفرقة من العراق وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار مادية في عدد من المباني والممتلكات التابعة للهيئة.
2: عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية جراء قصف أمريكي سعودي واسع النطاق استهدف مواقع في بغداد ونينوى والكوت والبصرة وكربلاء ومدن أخرى، ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
3: نينوى الموصل.
2: السعودية قالت حسب بيان وزارة الدفاع إن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي في وقت كانت الرياض تبذل فيه جهوداً كبيرة لإنهاء حالة التصعيد. الخارجية السعودية قالت إن الضربات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالهجمات على المملكة، ضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. الجيش الأمريكي قال إن قواته نفذت ضربات جوية مشتركة مع السعودية ضد جماعات متحالفة مع إيران شرق العراق، رداً على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. واشنطن حذرت أيضاً من أن أي هجمات أخرى على القوات الأمريكية أو البنية التحتية للطاقة السعودية قد تفرض مزيداً من الإجراءات العقابية. على ضوء هذه التطورات دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث ومناقشة موقف العراق. الزيدي كان وجه مطلع هذا الأسبوع للتحقيق في معلومات قدمتها الرياض تؤكد انطلاق المسيرات من الأراضي العراقية، غير أن الفصائل المسلحة العراقية نفت أي دور لها في تلك الهجمات. الاستهداف المتبادل بين الرياض والحشد العراقي من جهة واستهدافات الحوثيين ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب من جهة أخرى يأتي وفق مراقبين في إطار سعي إيراني لتوسيع جبهات القتال بهدف إحراز مكاسب إضافية في مفاوضات إنهاء الحرب. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: دعا مقتدى الصدر أو وجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الاجتماع يأتي بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية شن ضربات في العراق ضد ميليشيات موالية لإيران. دعا مقتدى الصدر الحكومة العراقية إلى فرض السيادة واستنكر أفعال الميليشيات لجر العراق إلى حرب. وأضاف زعيم التيار الشيعي الوطني مقتدى الصدر أنه يستنكر استهداف الأراضي العراقية من كل الدول والجهات داعيا إلى التحلي بروح السلام والحذر من خلايا الإرهاب النائمة، مؤكدا أن العراق وشعبه بحاجة إلى السلام. أدانت دول عربية وأجنبية محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية ورفضها لاعتداءات. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة. وأدانت الخارجية الكويتية بشدة تعرض السعودية لاعتداءات ميليشيات موالية لإيران في العراق. وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات استمرار ما وصفتها المحاولات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران باستهداف منشآت بترولية داخل السعودية، كما أكدت إسبانيا وقوفها التام إلى جانب الرياض للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها، واستنكرت الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن سعودية. أعلنت وزارة البترول المصرية السيطرة على حريق اندلع في سفينة لنقل الغاز وسفينة للتخزين في ميناء دمياط، ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين أن محطة الغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط في مصر اليوم شهدت انفجارا أثناء تفريغ شحنة غاز. ونقلت الوكالة عن المصدرين أن ناقلات تخزين الغاز في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، في حين لم تصدر السلطات المصرية تعليقا رسميا بشأن ملابسات الحادث حتى الآن. هذا وأضافت رويترز أنه تم نقل السفن التي تعرضت للانفجار إلى خارج ميناء دمياط مع توقعات باستئناف العمليات في الأرصفة والمحطات الأخرى في الميناء خلال ساعات الليل. إلى لبنان، فقد أكد مراسل تلتي عربي أن الجيش الإسرائيلي يكثف من عمليات التفجير في البلدات التي يحتلها في قضاء صور، خاصة بلدتي مجدل زون والمنصوري. وأضاف مراسلنا أن قوات إسرائيلية أحرقت منازل داخل بلدة القنطرة في قضاء مرج عيون، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية لبعض الوقت في أطراف عيت الجبل في قضاء بنت جبيل ومنطقة شميس في بلدة كفرشوبة الحدودية. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه فجر مقرا لحزب الله تحت الأرض في قرية حداثة في جنوب لبنان. سياسيا، بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، بحث معه التطورات في جنوب لبنان ونتائج زيارته إلى واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية إن اللقاء تناول الأوضاع العامة وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وقالت إن بري أعرب عن ارتياحه لمخرجات الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة. قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة استهدفت مركبة في منطقة تلال علي الطاهر داخل ما يسمى المنطقة الأمنية في لبنان. وأكد جيش الاحتلال عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده، زاعما أن حزب الله هو من أطلق المسيرة، واعتبر الهجوم انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. إلى التطورات في قطاع غزة، فقد أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، والتي نفذ فيها عمليات نسف للمنازل. واستهدف جيش الاحتلال المدنيين بالرصاص والقصف المدفعي في كل من جباليا وخان يونس ورفح، كما نفذت آلياته عمليات تجريف في مواصي رفح جنوبي القطاع. بلغت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة بلغت مرحلة متقدمة وفق ما ذكرته تقارير إعلامية فلسطينية. وأضافت المصادر أن ورقة التفاهم المطروحة تتناول الملفات العالقة بما فيها ملف السلاح ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة، وأشارت إلى تزايد احتمالات الإعلان عن نتائج الجولة خلال الساعات المقبلة أو غدا إذا اكتملت اللمسات الأخيرة. وقالت إن المرونة الفلسطينية أسهمت في تقريب وجهات النظر، وأن ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف يشارك في الاتفاق المرتقب. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية، وقال إن نسب الإشغال في المستشفيات تجاوزت 130%. وأضاف أن نحو 1,600,000 شخص مهددون بالمجاعة وسوء التغذية. كما أشار أبو سلمية إلى تعطل 70% من سيارات الإسعاف بسبب نقص قطع الغيار والمستلزمات. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11 ألف مريض، بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الشلل التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى السرطان جراء نفاذ الأدوية التخصصية اللازمة للعلاج.
4: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثاً عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
5: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما بيبين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن ثلاث سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
4: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
6: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لم يتم التدخل بإعطاه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
4: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة

0: ترجع صداع زي صداع الكورونا، ما بتقدري تتحمليه.
1: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: إلى التطورات في الضفة الغربية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في الضفة المحتلة ونفذت عمليات دهم واعتقال، وشملت الاعتداءات مدن الخليل ونابلس وتلكرم وجنين ورام الله وطوباس وقرى عصيرة القبلية واللبن الشرقية وتقوع، تخللتها عمليات هدم وتجريف إضافة إلى إغلاق طرق زراعية في حزمة شمالية القدس المحتلة وإحراق مستوطنين منزلا ومركبة في مدينة بيت لحم. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالاستيلاء على أراض في محافظة جنين في الضفة الغربية بهدف توسيع طرق عسكرية واستيطانية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الأوامر تقضي بالاستيلاء على نحو 200 دنم من أراضي عدد من البلدات والقرى في المحافظة. ونقلت الوكالة عن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية قوله إن الإجراءات تستهدف إنشاء طرق عسكرية وتوسعتها لخدمة مواقع استيطانية جديدة. حذر وزير المالية الفلسطيني ستيفان سلامة من توجه إسرائيل نحو تصفير أموال المقاصة، والتي تبلغ قيمة الأموال المحتجزة فيها لدى الجانب الإسرائيلي نحو 6 مليارات دولار. وقال سلامة إن السلطة الفلسطينية وصلت إلى نهاية المطاف ماليا واقتصاديا في علاقتها مع تل أبيب، معلنا إجراءات حكومية لمعالجة أزمتي المحروقات والسيولة النقدية. حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حذر من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وأضاف المكتب أن أعمال قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، داعيا إلى اتخاذ تدابير دولية. وقالت الأمم المتحدة إن 18 فلسطينيا قتلوا في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية العام، مقارنة ب17 قتيلا خلال العام الماضي. من جهتها نددت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات الاستيطان وضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ودعت المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل وموحد لإيقاف عمليات القتل ونزع الملكية المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبرصة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية، مضيفا أن تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبرصة الأتراك.
3: Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.
4: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارصة الأتراك من المياه، سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءاً من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
2: ومن جهته أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان استمرار التنسيق والتشاور الكامل مع تركيا للوصول إلى حل.

0: حل دائم للقضية القبرصية، مشددا على أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها، بل هو إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
1: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
0: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يعتزم جمع قادة جزيرة قبرص المقسمة والقوى الثلاث الضامنة للجزيرة، بريطانيا واليونان وتركيا، في جولة جديدة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وأفاد غوتيريش في مؤتمر صحفي في العاصمة القبرصية نيكوسيا أنه حصل على موافقة من رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس خريستو دولديس ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية توفان أرهورمان لاستئناف ما يسمى بمحادثات 5+1، وأوضح أن هناك حاجة إلى القيام باستعدادات مكثفة قبل عقد أي اجتماع دون أن يذكر جدولا زمنيا. هذا وكانت الجولة الرئيسية الأخيرة من المفاوضات انهارت في عام 2017. احتضنت مدينة إسطنبول منتدى التعاون وتنمية الاستثمار بين تركيا وتونس، وأكد نائب وزير التجارة التركي خلال الفعالية التي شارك فيها عشرات من رجال الأعمال من البلدين أهمية تعزيز حجم الاستثمار وانعكاساته الإيجابية على البلدين.
2: بمشاركة عشرات رجال الأعمال والمستثمرين وحضور مميز لنائب وزير التجارة التركي، انطلق منتدى التعاون وتنمية الاستثمار بين تركيا وتونس في مدينة إسطنبول.
3: نحن على ثقة تامة بأن هذا المنتدى سيرتقي بالتعاون بيننا وبين تونس البلد الشقيق والصديق إلى مستويات أعلى بكثير. إن الخطوات المشتركة التي سيتخذها مجتمع الأعمال لدينا ستضفي حركية جديدة على جهودنا المشتركة في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة.
2: تعد تونس بوابة إفريقيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وتمثل سوقاً سريعاً نمو للتجارة والاستثمار المحلي والدولي.
4: في تونس لدينا مناخ أعمال جيد وجيد جداً، لدينا إطارات عليا، مهندسين، أطباء، يعني تونس بوابة لإفريقيا، بوابة لأوروبا. عنا اتفاقيات تفاضلية مع البلدان الاتحاد الأوروبي، عنا اتفاقيات تفاضلية مع بلدان إفريقيا، وبالتالي المجال مفتوح ومفتوح جدا للشراكات التونسية التركية في شتى المجالات.
2: يأتي هذا المنتدى في مرحلة تشهد فيها العلاقات الاقتصادية بين البلدين زخما لافتا يظهر جليا في لغة الأرقام والمعاملات.
5: تونس من مختلف الميادين يناسبنا، لأن عندها بنية تحتية وفيها طلب، وعندما ننظر من تونس إلى تركيا نجد فيها قيمة الإنتاج والجودة عالية وأسعار مناسبة. وطبعا بيننا تقريبا حاليا حوالي 2 مليار دولار الحجم التجارة.
2: بين تطلعات المستثمرين ورسائل التعاون يبقى الباب مفتوحا لعشرات المستثمرين الأتراك والتوانسة أمام مرحلة جديدة من الشراكات ومزيد تعزيز العلاقات.
6: يشكل هذا المنتدى فرصة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في تركيا وتونس لتحقيق شراكات استثمارية مستدامة وواعدة للدولتين. إيمان العربي، تيرتي عربي، إسطنبول.
0: في الختام مشاهدينا عليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة ردا على استهداف الأردن، وواشنطن ترفض فرض رسوم على مضيق هرمز. مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. أردوغان يؤكد أن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارسة الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يعلن التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. النشرة انتهت مشاهدينا، عدوا نلتقي على رأس الساعة، في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم اتفاقيات تركية عراقية في مجال الطاقة والبنى التحتية وطريقة التنمية. الكويت تبرم أكبر صفقة للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها بقيمة 16 مليار دولار.

0: أكدت تركيا والعراق التزامهما المشترك بتنفيذ مشروع طريق التنمية في أقرب وقت واستكمال متطلباته الأساسية. وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن تزايد أهمية المشروع في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. من جهة ثانية، أعلن أردوغان أن شركة البترول التركية حصلت على شراكة وصفها بالتاريخية في حقل كركوك النفطي في العراق.
1: نرى أن مشروع طريق التنمية الهادفة إلى ربط منطقة الخليج بالأسواق العالمية عبر العراق بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التطورات الراهنة. أما العنوان الرئيس الآخر لتعاوننا فهو قطاع الطاقة، حيث انتهت اتفاقية خط أنابيب نقل النفط بين العراق وتركيا، وهدفنا الآن هو التوقيع في أقرب وقت ممكن على اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة تحقق مصالح البلدين. كما تم منح شركة البترول التركية شراكة في حقول كركوك النفطية، حيث تمثل الاتفاقية التي وقعت خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة.
0: من جانبه، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده أبرمت منذ بداية العام اتفاقيات مع شركات دولية بهدف تعزيز حضور شركة البترول التركية في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أنه بموجب الاتفاق الجديد مع العراق أصبحت تركيا شريكا في عملياتها مع بي بي النفطية في مدينة كركوك.
2: بهذه الاتفاقية أصبحت تركيا شريكاً ب15% في التحالف الذي تأسس بالتعاون مع شركتي بي بي وكونوكو فيليبس لتطوير حقول النفط في كركوك، وسنعمل معاً لتطوير وإنتاج الاحتياطي الذي نقدره بنحو 3 مليارات برميل، وكذلك

0: لزيادة الإنتاج هناك. هذا المشروع أحد أهم خطواتنا على طريق جعل شركة النفط التركية تنتج 1,000,000 برميل يومياً من النفط والغاز.
1: نقاشاً لهذا الموضوع معنا من إسطنبول الخبيرة الاقتصادية دكتورة بيهان إنجي كارا. نرحب بك دكتورة بيهان معنا. إذن العديد من النقاط تم التطرق لها فعلياً فيما يخص تعزيز الشراكة بين تركيا والعراق، لكني اسمحي لي أن أبدأ معك بإعلان بغداد استعدادها لتزويد تركيا بمليون برميل يومياً. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لاستراتيجية تنويع مصادر الإمدادات بالنسبة لتركيا؟
2: بداية أتمنى لكم بثا طيبا. بالطبع هذا تطور مهم، ولا سيما من عدة اتجاهات، انعكاسات اقتصادية كبيرة وأيضا سلاسل الإمداد من هذا الجانب. أيضا هذا أمر مهم. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أجرى لقاء مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي في أنقرة، وخلال المؤتمر الصحفي الذي كان عقب الاجتماع ذكر أنه جرى حديث حول تزويد العراق تركيا بواحد مليون برميل من النفط سنويا، وتم تناول مشروعات عديدة مثل الصناعات الدفاعية والبنى التحتية وغيرها في المؤتمر الصحفي المشترك الذي أجراه أردوغان مع السيد الزيدي. كان أكد فيه على التركيز على التعاون الطاقي، وتأكيد مهم كان هذا خط. وبشأن خط البترول الخام الذي انتهى فقد جرى حديث عن تجديده، وأنه جرى الحديث أيضا عن اتفاق مختلف أيضا بموجبه، فإن شركة تركية ستتولى 15% من حصة حقل البترول بالمحاصصة مع شركة بي بي. وثم الزيدي الذي كان مرشحا ائتلافيا في وشكل حكومته في العراق أجرى زيارة إلى واشنطن، ثم بعدها تأتي هذه الزيارة إلى أنقرة، واتفاق قيمته 60 مليار دولار تم توقيعه مع هذه الشركة. وهذه الاتفاقيات وهذا التنويع يبدو أن فيه اتجاها إلى تنويع طرق الطاقة وطرق توصيل الطاقة، وكلما كان عدد البدائل أكثر كان حجم التدفق أفضل وأحسن وأكثر، وهكذا يكون التدفق أفضل من حيث سلاسل الإمداد العالمية.
1: طيب دكتورة بيهان، دائما في إطار الحديث عن استعداد بغداد لتزويد تركيا بمليون برميل نفط يوميا، من الناحية الاقتصادية ما الذي تحتاجه أنقرة وبغداد لتحويل هذا الإعلان إلى مشروع تجاري مستدام؟ نتحدث عن تعزيز البنى التحتية، عن عقود طويلة الأجل، أم تسوية الملفات العالقة بخط الأنابيب برأيك؟
2: نقطة هامة جدا. هذا في الواقع بشأن حقل كركوك تم حمل هذا إلى التعاون المشترك. هذه هي النقطة الأبرز برأيي، التعاون الطاقي بين أنقرة وبغداد، يعني التقدم في الإنتاج. عام 1973 كان هنالك اتفاق خط البترول الخام، وفور عقيب انتهاء هذا تاريخ هذا الاجتماع الدولتان اجتمعت الآن ليتناولا التعاون الطاقي بشأن المستقبل. حقل كركوك جرى حديث عنه، وهذا أيضا فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون لتعزيز أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة في المنشآت. الشركة التركية التي تولت حصة بواقع 15% بواقع من هذه الحصة، جاء هذه الخطوة ستتم بعد اعتمادها نهائيا. الشركة التركية ستكون صاحبة 15% من الحصص، وهذا في إطار الاتفاق الذي وقع خلال هذه الزيارة واللقاء الذي أجراه رئيس أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي. وفيما يخص إنتاج البترول في الحقوق البترولية، مرحلة الإنتاج هامة جدا، لأنه كلما زاد الإنتاج فإن التعاون الطاقي وسلاسل الإمداد يجري تطور بشأنهما، وأيضا استخراج المعادن أيضا في العراق. هذه خطوة

0: لافت جدا.
1: 300,000 إذا
0: بترول.
1: ما أردنا دكتورة بيهان العودة إلى النقطة الخاصة باستحواذ شركة البترول التركية على 15% في حقل كركوك، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة من حيث تحول للسياسة والاستراتيجية التركية من شراء النفط إلى الاستثمار في إنتاجه، إن صح القول؟
2: بالطبع،
0: وهذا ما ذكرته قبل قليل، ذكرته آنفا أنه في جانب الإنتاج نحن هذا يعني صفحة جديدة مختلفة تماما. التعاون الطاقي بين العراق وتركيا صفحة جديدة لأنها صفحة تركز على الإنتاج. 3 مليار في 20 مليار برميل هو الذي يتحدث عنه من النفط، فيما كان في السابق 3 مليار فقط برميل من النفط. وهذا يعني أن التعاون بين العراق وتركيا يتطور في إطار الإنتاج وفي إطار إمداد الطاقة أيضا. وخط البترول الخام إذا انتهى الاتفاق المتعلق به فإنه اتفاق حمل بترول من العراق من خلال شركة بوتاش، وتركيا أكدت على استعدادها للوفاء بهذه الحاجة القائمة في العراق إلى نقد البترول، ومن ثم فهذه الشراكة تظهر أنها خطوة هامة نحو هدف 1 مليون برميل من النفط، والذي جرى الحديث عنه في خلال الاجتماع. خط البترول الخام الذي بين تركيا والعراق هذا أمر مرتبط بارتباط وثيق، هذه مسائل كلها التي جرت في الاتفاق مرتبط بعضها ببعض. وإلى جانب البترول فإن هذه الخطوط هذا يجري يرتقب أن يجري تطور بشأن تدفق الكهرباء والغاز الطبيعي، أيضا يجري حديث عنه إلى جانب تدفق النفط، وهذا أيضا تطور مهم. وهذا يعني أن الشركة التركية أيضا باتت في مصاف الشركات العالمية التي يكون لها إنتاج في حقول نفط ومساحة بحث، وكون تركيا أيضا تنتقل من مصاف الدول أي أنها لم تعد منتجة وحسب بل مستهلكة وحسب، بل أنها تصبح في الوقت نفسه دولة منتجة تشارك في الإنتاج. وأيضا إسهام تركيا في سلاسل إمداد الطاقة وأمن الطاقة وأمن
1: طيب دكتورة بيهان، إذا ما تحدثنا عن مشروع طريق التنمية وهو مشروع يعول عليه كثيرا فعليا في المنطقة، أين تكمن القيمة الحقيقية لمشروع وطريق التنمية بالنسبة للاقتصاد التركي برأيك؟
0: بالطبع هذا أمر مهم للغاية، يجب أن لا نفكر في الأمر محصورا في الإنتاج والطاقة، بل يجب أن نتحدث عن جانب توسيع الشبكة فيما بين الدول، شبكة النقل هذه. وتركيا هذا أمر مهم من حيث تجارة الطاقة في المنطقة، وأيضا مكانة تركيا التي تتعزز وقتا بعد وقت. ومن ثم فمشروع كهذا عندما يجري سيسفر عن شراكات أخرى، يجب أن لا نرى في هذا مجرد شراكة تجارية، بل أن برأيي كان النقطة البارزة جدا أن الشركة التركية باتت في مصاف عمالقة النفط العالميين في إنتاج في كركوك، وقطاع الطاقة هذا أن تكون تركيا في الجانب الذي ينتج الطاقة ويعزز ويحقق أمن الطاقة ويعزز من مكانته في مركز الطاقة في المنطقة، هذا أمر مهم. وفيما يخص جيوسياسية الطاقة مستقبليا فإن هذا يظهر أن المستقبل للدول ليست المستهلكة حسب، للدول التي تنتج والدول التي تعدل مصادرها ومواردها وقطاعات العمل، وأيضا تنويع تركيا لمصادرها في إطار فإن العلاقات مع العراق يجري تناول طريق التنمية في إطارها. لذلك بعدان، البعد الأول البعد المتعلق بالطاقة، وثانيا كون الجانب اللوجستي أي تدفق التجارة العالمية وسرعة الإرسال والنقل وعدم شهود مشكلة في سلاسل الإمداد، وهذه إحدى أهم النقاط في هذه المسألة. وإذا جئنا ننظر في هذا فإن الدول ما السبل التي تسلكها الدول فيما يخص الاستثمار في الطاقة والاستثمار في تعديد المناطق، إذا ما كانت دولة ما كما هو حال في تركيا في الجانب الذي ينتج أيضا الطاقة، فإن التأثير حينئذ والدور والمركز في تلك السلسلة في سلسلة الإمداد وفي هذه الشبكة يزداد ويتعزز. في فترة كوفيد 19 تعلمون كانت هناك حالة من الركود في التجارة العالمية، ثم بدأت البدائل تبرز، وسيما إذا ما نظرنا اليوم فإن طرق المواصلات تتغير والشبكة تتغير. ولأجل ألا يتعرض هذا الزخم للانقطاع فإنه دائما ما تعمل دول العالم ويعمل الناس في العالم على العمل على بدائل، وتركيا هنا تعمل على توفير هذا البدائل.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسطنبول الخبيرة الاقتصادية دكتورة بيهان إنجي كارا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه الكويت تبرم أكبر اتفاق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: والله العظيم كم

0: أهلا بكم من جديد. أبرمت مؤسسة البترول الكويتية أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الدولة بقيمة تبلغ 16 مليار دولار مع تحالف يضم 3 صناديق استثمارية عالمية. وتمثل الصفقة توجها خليجيا متناميا نحو تسيير أصول البنية التحتية النفطية في المنطقة.
1: 16 مليار دولار قيمة صفقة كويتية تاريخية أبرمها خامس أكبر منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، لتكون الأكبر في تاريخه من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد وقعت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقية مشروع شاهين لتأجير شبكة أنابيب النفط التابعة لها مع تحالف يضم صناديق بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر الاستثمارية العالمية. وتمثل الصفقة توجها خليجيا متناميا نحو تسييل أصول البنية التحتية للطاقة بهدف استقطاب رأس المال الأجنبي وتمويل خطط الاستثمار المحلية. وينص اتفاق مشروع شاهين على تأسيس شركة نفط الكويت مشروعا مشتركا مع المستثمرين الثلاثة بهيكل تأجير وإعادة استئجار لمدة 20 عاما ونصف العام. وبموجب الصفقة سيستحوذ التحالف على حصة 49% من المشروع، بينما تحتفظ شركة نفط الكويت بنسبة 51% مع الملكية الكاملة للبنى التحتية، إضافة إلى السيطرة التشغيلية على الشبكة المؤلفة من 13 خطاً للأنابيب التي تربط الحقول بمحطات التصدير على الخليج، ويبلغ طولها الإجمالي نحو 320 كيلومتراً. ومن المتوقع أن تدر الصفقة عائدات تصل إلى 8 مليارات دولار، ما سيدعم خطط الإنفاق الرأسمالي لنفط الكويت. وتعتبر الصفقة حسب اقتصاديين استكمالاً لحزمة إصلاحات اقتصادية في الكويت تهدف إلى تنمية قدرات الدولة على التمويل، وكذلك تنويع مصادر تمويل مؤسسة

0: بترول دون الاعتماد بشكل كامل على عوائد بيع النفط. وتقول الحكومة الكويتية إن الصفقة ستسهم في تمويل خطط زيادة طاقة الكويت الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل نفط يوميا بحلول عام 2035. حسان محمد، تيرت عربي.
1: للنقاش معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي. نرحب بك أستاذ عامر معنا. نبدأ معك بتوقيع مؤسسة البترول الكويتية أكبر صفقات الاستثمار الأجنبية المباشر مع 3 صناديق استثمارية. ما القراءة الاقتصادية لذلك في ظل كل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها سوق الطاقة العالمي؟
2: نعم أمينة، تحياتي لك وللمشاهدين. هذه قفزة نوعية في الاستثمارات بالبنية التحتية النفطية للكويت، بداية تأتي في دول الخليج. هي تحاول أيضا استجرار بعض الفوائض المالية من بيع تقريبا 49% من قدرة الأنابيب على نقل النفط إلى مصادر التصدير، موانئ التصدير. وأعتقد أن هذا الأمر أيضا سيوفر لها يعني إمكانيات مالية تقارب 7.5 مليار، مع بقاء الحكومة الكويتية، شركة النفط الكويتية تسيطر على هذه الشبكة. من ناحية أخرى، هي قفزة في التأمين الجيوسياسي، هي تنقل أهمية أنابيب الكويت وبنيتها التحتية النفطية إلى صالح شركات أجنبية، بحيث أن هذه أمان هذه الشركات أصبح أيضا يهم الولايات المتحدة وشركاتها. نعم،
1: إذا ما تحدثنا عن جدوى الاعتماد على تسهيل الأصول كأداة لتمويل التوسع الاستثماري أستاذ عامر، وفي ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة وأسعار النفط عالميا، كيف تقيمون جدوى ذلك؟
2: بالتأكيد حتى لو مع عدم استقرار الأسعار هذا مرحلي، لكن هنالك على المدى البعيد أعتقد بأن هنالك طلب متنامي على النفط. لا يعلم مدى نمو الطلب على النفط، التقديرات تشير أنه إلى سيبقى إلى العام 2045 الكويت تريد رفع إنتاجها إلى قرابة 4 مليون برميل في اليوم. هذه الفوائض المالية ستساعدها في تطوير حقولها وبالتالي الوصول إلى مستهدفاتها في رفع الإنتاج، ولكن أعتقد بأن هذا يحتاج إلى قرارات أيضا مترافقة تسمح أوبك من خلاله بزيادة الحصص الإنتاجية للكويت كما تطالب دول كثيرة الآن في أوبك.
1: نعم. إذا ما وسعنا الحديث قليلا حول الاستثمار في قطاع الطاقة وقطاع النفط، وتحديدا الاستثمار في مسارات التصدير البديلة في ظل كل ما يشهده مضيق هرمز من ناحية تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي إلى أي حد غيرت كل التوترات التي شهدتها المنطقة من النظرة حول توسيع الاستثمار في مسارات التصدير البديلة أستاذ عامر؟
2: إلى حد كبير أمينة، لا تتخيلين حجم الاستثمارات التي تقدم عليها الآن دول المنطقة للبحث عن وسائل قد تقلل من أهمية الاعتماد على ممر بحري واحد. أعتقد أن هذه الأولوية الآن للشركات، شركات النفط في المنطقة. نتحدث عن أرامكو التي بدأت بالفعل تخطط لإنشاء أنبوب يمرر نفطها إلى البحر، بحر العرب مباشرة دون الحاجة إلى أي مضائق. أعتقد بأن أيضا هنالك خطط لتمرير النفط العراقي سواء إلى الأردن، إلى سوريا، وحتى إلى العراق، مع تمرير نفط أكثر إلى المنطقة الشمالية لزيادة قدرة أنبوب النفط المار من كركوك إلى جيهان في تركيا. فلذلك أعتقد بأن الإمارات ستصفر اعتمادها على مضيق هرمز باعتماد كامل على الفجيرة بنقل أنبوب أبوظبي ونفط أبوظبي إلى منطقة الفجيرة. عمان طبعا خارج المنطقة، هنالك أيضا خطط لربط دول المنطقة، ربط النفط في يعني دول المنطقة مع أنبوب شرق غرب السعودي. هنالك حديث عن أن قطر ربما تشترك في ذلك، حديث على أن هنالك أيضا الكويت تتباحث مع السعودية في هذا الأمر، والسعودية ذاتها تريد أن توسعت هذا الأنبوب أيضا ليتسع إلى قرابة 9 مليون في الفترة القادمة من حدوده الحالية 7 مليون. نعم،
1: لكن السؤال ربما المطروح حاليا في ظل كل هذه الاستثمارات حول ما إذا كانت هذه المشاريع ستعزز من مرونة سلاسل إمداد الطاقة العالمية أم أنها ستظل محدودة مقارنة بما يمر وما كان يمر عبر مضيق هرمز؟
2: هي إذا ما توسعت ستكون مهمة، ومهمة جدا، وقد تغني عن المرور في مضيق هرمز. يعني نتحدث على أن الدول التي استطاعت المرور بعد هرمز مثل السعودية كانت يعني إيراداتها جيدة وهنالك نمو حتى في اقتصادها عكس الدول الأخرى، وكذلك عمان التي يعني لا تعتمد على هرمز بشكل كامل. أعتقد بأن الإمارات أيضا تحصلت على فوائد وأيضا إيرادات أكبر من تمرير جزء من نفطها، تقريبا 1.5 مليون برميل إلى 2 مليون عبر الفجيرة. ولكن الكويت كانت متضررة كثيرا في حالة انقطاع المرور بالمضيق بشكل كامل، العراق كذلك. لذلك كل هذه الدول الآن تبحث عن مخارج خارج هذه المضيق. لكن أكون معك واضحة أمينة، هذه الممرات خارج هرمز إذا لم تكن هنالك استقرار أمني، إذا لم يكن هنالك استقرار أمني في المنطقة وعدم تهديد لحتى هذه البنية خارج هرمز، أعتقد بأنها أيضا ستكون مشكلة أخرى لدى هذه الدول، أي أن الاستهدافات ربما تطال حتى هذه البنية التحتية خارج هرمز، كما رأينا في الأيام القادمة كانت محاولات لاستهداف مثلا أنبوب شرق غرب أو حتى المضخات التي تضخ النفط من خلاله أو حتى ميناء ينبع. فلذلك أعتقد بأن الأولى في الموضوع هو يعني الاستقرار الأمني في المنطقة، وبعد ذلك قد نفكر في البدائل الاستراتيجية المكلفة طبعا، والتي قد لا نستخدمها إلا في ظروف معينة، خاصة بعد انتهاء هذه الأزمة وعودة المرور بشكل كامل في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي.

0: تتحول صناعة الرقائق الإلكترونية إلى أحد أهم ميادين التنافس الاقتصادي بين الدول، وتستثمر الولايات المتحدة في تطوير جيل جديد من هذه الصناعة عبر إدخال أحدث معدات تصنيع الشرائح إلى مركز أبحاث متقدم في ولاية نيويورك.
1: إلى مجمع أبحاث التكنولوجيا في ألباني بولاية نيويورك وصلت أولى مكونات جهاز متطور لتصنيع الرقائق الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير الجيل المقبل من المعالجات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
2: نستقبل اليوم الوحدة الرئيسية لأول نظام من هذا النوع متاح في بيئة بحثية مفتوحة. إنها قطعة تقنية استثنائية ستوفر ما نحتاجه لتقنيات الجيل القادم لعقود مقبلة.
1: الجهاز الذي تصنعه شركة SML الهولندية يعتمد على تقنية متقدمة للطباعة بالضوء فوق البنفسجي تسمح بإنتاج شرائح إلكترونية أكثر دقة وكفاءة، وتعد من أبرز الأدوات اللازمة لمواصلة تطوير صناعة أشباه الموصلات. وتبلغ تكلفة الجهاز الواحد نحو 400 مليون دولار، فيما ستستخدمه منشأة ألباني لإجراء أبحاث على تصاميم جديدة للرقائق بالشراكة مع شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا.
3: لم نعد نبني الرقائق بشكل ثنائي الأبعاد فقط، بل أصبح بإمكاننا بناؤها مثل ناطحات السحاب. زيادة عدد الترانزستورات تعني تقليل استهلاك الطاقة وتحسين القدرات وخفض التكلفة.
1: وتراهن الولايات المتحدة على هذه الاستثمارات لتعزيز موقعها في صناعة أصبحت محورية للاقتصاد الرقمي، إذ تسمح هذه التقنيات بزيادة قدرات الرقائق ودعم تطبيقات الذكاء الصناعي والسيارات ومراكز البيانات. ومن المتوقع اكتمال تركيب الجهاز وتشغيله قبل نهاية العام. يصبح مركز ألباني أحد المواقع الرئيسية لتطوير مستقبل صناعة الرقائق في قطاع بات يمثل إحدى ساحات المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية حول العالم.
0: ختام في الاقتصاد. السلام عليكم.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة

0: برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: إن أفغانستان من صنوب قتل كيان.

مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في العراق، وترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب الهجوم على قواعد أمريكية في المنطقة. أهلا بكم مشاهدين على نشرة الأخبار من ترت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية.

0: السلام عليكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية بتوجيه ضربة قوية إلى إيران بعد إعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ باليستية. قال إن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وقال ترامب إن الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وكانت الرئاسة العراقية قد نددت بالهجمات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة العراق. قتل 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في العراق خلال غارات جوية أمريكية وفق ما أوردته صحيفة إيرانية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وقال مسؤولان في الهيئة أن 4 مستشارين إيرانيين لدى الحشد قتلوا في ضربة استهدفت محافظة ديالى وسط البلاد. أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت الحشد الشعبي قادم لا محالة. وقالت الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق إن تأجيل الرد يهدف إلى تجنب أي إرباك للمناسبة الشيعية المعروفة بزيارة 40 حتى انتهاء مراسمها الأسبوع المقبل. وأضافت أن الرد قد يشمل وفق تعبيرها أدوات الولايات المتحدة في السعودية إذا استدعت المقتضيات، مجددة نفيها استهداف المملكة أو منشآتها. ننتقل إلى الزميل أواب أيوب حيث يوافينا على الخريطة التفاعلية بالمناطق العراقية المستهدفة في الضربات الأمريكية السعودية المشتركة.
1: أهلا بكم. قبيل زيارة كانت مخططة لرئيس الوزراء العراقي إلى الرياض، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران ردا على هجمات استهدفت المنشآت النفطية في السعودية. توزع الضربات امتد من جنوب العراق إلى شماله، حيث استهدفت مواقع في محافظة البصرة المحاذية حدوديا للكويت، وغالبا ما يشار إلى انطلاق

0: الهجمات التي تستهدف السعودية والكويت في بيانات أو تقارير إعلامية من البصرة وبعض المناطق الجنوبية. الضربات المشتركة تواصلت لاستهداف مواقع في محافظة واسط الحدودية مع إيران ومحافظة ديالى إلى شمالها أيضا، وكذلك في بغداد وفي بلدة آمرلي في صلاح الدين. وطالت الضربات أهدافا في شمال البلاد وتحديدا في محافظة كركوك وكذلك في محافظة نينوى، حيث استهدفت الضربات منطقة بورطلة القريبة من أقصى الحدود الشمالية. هذه المناطق تنتشر فيها مواقع ومقرات للحشد الشعبي. في الوقت نفسه لا بد من الإشارة إلى أن العراق شهد مؤخرا توترا أمنيا وسياسيا على خلفية رفض بعض الفصائل المسلحة تسليم السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة. الحشد الشعبي في العراق أعلن أن الضربات استهدفت مقاره ومقاتليه في 7 محافظات عراقية، وأسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 50 شخصا، إضافة إلى أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقار والآليات والمعدات العسكرية. بيان القيادة المركزية الأمريكية أشار إلى تنفيذ ضربات دقيقة ضد موالين لإيران بحسب وصفه، وقال إنه استهدف مواقع لوجستية ومخازن أسلحة، وذلك ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات أمر بها الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية على حد قوله.
1: قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية إلى الرياض، والتي كانت مقررة غدا عقب الضربات الجوية الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي داخل العراق. وقال مصدر حكومي مطلع أن القرار جاء ردا على التطورات الأمنية التي شهدها العراق فجر اليوم، وأضاف أن القرار تضمن وقف جميع الترتيبات الخاصة بالوفد الحكومي وإرجاء المباحثات التي كانت مقررة مع الجانب السعودي. هذا ووجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الاجتماع يأتي عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تنفيذ ضربات في العراق استهدفت جماعات مسلحة حليفة لإيران. من جهتها أدانت الرئاسة العراقية الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقارة تابعة للحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل 20 من عناصره. وقالت الرئاسة إن القصف يمثل اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية، وجددت بغداد رفضها استخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
2: عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية جراء قصف أمريكي سعودي واسع النطاق استهدف مواقع في بغداد ونينوى والكوت والبصرة وكربلاء ومدن أخرى، ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
3: نينوى الموصل.
2: السعودية قالت حسب بيان وزارة الدفاع إن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي في وقت كانت الرياض تبذل فيه جهودا كبيرة لإنهاء حالة التصعيد. الخارجية السعودية قالت إن الضربات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالهجمات على المملكة، ضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. الجيش الأمريكي قال إن قواته نفذت ضربات جوية مشتركة مع السعودية ضد جماعات متحالفة مع إيران شرق العراق، رداً على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. واشنطن حذرت أيضاً من أن أي هجمات أخرى على القوات الأمريكية أو البنية التحتية للطاقة السعودية قد تفرض مزيداً من الإجراءات العقابية. على ضوء هذه التطورات دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري

0: للأمن الوطني لبحث ومناقشة موقف العراق. الزيدي كان وجه مطلع هذا الأسبوع للتحقيق في معلومات قدمتها الرياض تؤكد انطلاق المسيرات من الأراضي العراقية، غير أن الفصائل المسلحة العراقية نفت أي دور لها في تلك الهجمات. الاستهداف المتبادل بين الرياض والحشد العراقي من جهة، واستهدافات الحوثيين ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب من جهة أخرى، يأتي وفق مراقبين في إطار سعي إيراني لتوسيع جبهات القتال بهدف إحراز مكاسب إضافية في مفاوضات إنهاء الحرب. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أدانت دول عربية وأجنبية محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية ورفضها لاعتداءات. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة. وأدانت الخارجية الكويتية بشدة تعرض السعودية لاعتداءات جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق، كما أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات استمرار ما وصفتها بالمحاولات الإرهابية التي تنفذها الجماعات العراقية الموالية لإيران باستهداف منشآت بترولية داخل السعودية. كما أكدت إسبانيا وقوفها التام إلى جانب الرياض للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها، مستنكرة الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن سعودية. أعلنت وزارة البترول المصرية السيطرة على حريق اندلع في سفينة لنقل الغاز وسفينة للتخزين في ميناء دمياط. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن محطة الغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط في مصر شهدت انفجارا أثناء تفريغ شحنة غاز. ونقلت الوكالة عن المصدرين أن ناقلات تخزين الغاز في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، في حين لم تصدر السلطات المصرية تعليقا رسميا بشأن ملابسات الحادث حتى الآن. وأضافت رويترز أن السفن التي تعرضت للانفجار نقلت إلى خارج الميناء مع توقعات باستئناف العمليات في الأرصفة والمحطات الأخرى في الميناء خلال ساعات الليل. نتحول الآن مشاهدينا إلى كلمة للرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض.
2: إضافة كذلك إلى ممرات للممشى، إذن الدخول من هنا هنالك المستودع سيكون بناؤه في هذه المنطقة مثل ما قلت، سيمكن من دخول 32,000 مركبة وسيكون رقما قياسيا عالميا، وستكون كذلك أنفاق مؤدية مباشرة إلى المطارات و هذا هو المشروع. والطائرات ستستخدم المدارج وسيكون من أكبر المطارات في العالم وسيتمتع بفعالية أكثر. أريد أن أسأل الوزير دفن بأن يتقدم ببعض الكلمات وأن نرحب بجونسون وانغ، وهو من أفضل مهندسي المطارات، وهو يعتبر ذلك مشكلة بسيطة لأنه بنى مطارات أكثر تعقيداً. والآن هو مطار سنجعله مطار مذهلاً. تفضل.
3: الرئيس عمل جاهدا من أجل جعل واشنطن العاصمة مدينة آمنة، وهذا الإنجاز يكلل كل هذه الإنجازات السابقة، وباتت هذه العاصمة الأمن في العالم، وكل من سافر عبر مطار دولس سابقا كان يعرف أنه لم يكن مطارا جيدا. ولذلك لقد وصلتنا مقترحات من مختلف المهندسين وقدمنا هذه

مقترحات على الرئيس، وهو لا يكرس الوقت فقط للمسائل المهمة، بل هو كرس الوقت للنظر إلى كل هذه التصاميم لوضع هذا التصميم المميز. ولنوضح الأمور، إذن سنبقي هذا المبنى الأساسي هنا، ومن ثم سيكون هناك مبنى جديد، نعمل على التخلص من هذه الباصات المرتفعة سابقا التي كان يبدو شكلها غريب جدا وكانت بطيئة وكان الجميع غاضب بشأن ذلك. سنتخلص منها، ومن ثم سيكون هناك منظومة قطارات تمر عبر المطار بأكمله، وفي وسط المطار سيكون هناك ممشى لكي يتمكن المسافرون من الوصول إلى البوابات. وقال الرئيس أنه أيضا يجب أن يكون هناك مرآب جيد جدا للسيارات لكي تتمكنون من الوصول مباشرة إلى مباني الركاب عندما تصلون إلى المطار. وأعتقد أن هذا أفضل تصميم سيد الرئيس، وأعتقد أنكم سترون في الولايات المتحدة أن هذا هو التصميم الأفضل. وهذا المشروع حظى بموافقة كلا الحزبين، الجميع كان يكره طريقة عمل مطار دولس، ولذلك جميعهم عملوا معا من أجل البناء، من أجل أمريكا ومن أجل المستقبل، وكل ذلك بفضل رؤيتك، وشكرا لك على ذلك. وأعتقد أن هذا المطار سيكون ممتاز عندما ننجزه. بالنسبة لما قاله شان، طبعا هذا المشروع حظى بموافقة الحزبين، وكان هذا الأمر المناسب طبعا، لذلك وافقوا. ولكن سواء كنتم ديمقراطيين أو جمهوريين، لا تريدون أن تتعرضوا لهذه التجربة السيئة في المطار، إنه مكان مروع، وأعتقد أنه سيكون بعد بضعة سنوات سيحظى بتقييمات مرتفعة ليكون الأفضل في الولايات المتحدة. هو الآن مطار غير فعال بسبب هذه الباصات الغريبة التي كنا قد ذكرناها، هذه الباصات المرتفعة، ولم يكن أحد يعلم ما الذي يحصل، كان الوضع فوضوي. وكما تعلمون شركة يونايتد إيرلاينز كانت أيضا منخرطة بما فعلناه، وغيرها من شركات الطيران أيضا. وتجدر الإشارة إلى أنه كان هناك أكثر من 30 مهندس وأكثر من 30 تصميم، وقمنا بالنظر إليها، ولقد تحدثنا مع الكثير من الأشخاص بشأن هذه التصاميم، ووضعنا خطة فعالة وجميلة جدا، وأعتقد أن النتيجة ستكون جميلة جدا. سيرنن كان من بين أفضل المهندسين في العالم عندما بنى هذا المطار قبل 30 عام. كان هذا المطار يعتبر من بين معجزات العالم، وكانت من بين أفضل المطارات وأفضل مباني المسافرين في العالم، ولكنه بحاجة إلى تحسين لكي نحسن كل شيء، حتى الزجاج الأمامي وما إلى ذلك. التكلفة لم تكن مشكلة سابقا، وسنصلح هذه المسألة، وسيكون هذا المطار هو البوابة الأساسية، وسيصبح مطار جديد، وسنتمكن. إذن سنعمل على الحفاظ على فعالية المطار، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سيكون من بين أفضل وأكبر المطارات في العالم، وهذا الأمر سيكون رائع لواشنطن العاصمة. والآن أود أن أطلب من جاك أن يدلي ببضعة كلمات. شكرا سيد الرئيس، شكرا على هذا الإلهام وعلى هذا التحدي الذي أعطيتنا إياه من أجل معالجة كل هذه المشاكل التي ذكرتها. نحن فخورون جدا بالعملية التي مررنا بها، ونحن مسرورون من أن شركة يونايتد إيرلاينز وهيئة مطارات واشنطن العاصمة وغيرها من شركات الطيران وافقت على تمويل هذا المشروع. وإذا لن نستخدم الأموال الفيدرالية لهذا المشروع، بل هذا المشروع سيكون قائم على مساهمات شركات الطيران. نحن نتحدث مع عائلة سيرنن لنضمن أنهم سيشاركون في هذا المشروع، وكل هذه الأمور التي وصفناها للتو ستجعل من هذا المطار مطار عالمي بالفعل. هذا تحدي طبعا، ولكنه قائم على النمو، وأود أن أقول أن هذا المطار كان المطار الأكثر نموا ما بين العام 2023 و 2025، وسنبني على هذا السخم، ونحن متحمسون لهذا التحدي. وطبعا سيكون تحدي، ولكن الهدف هو بناء هذا المطار وضمان أن يكون هناك أقل تأثير ممكن على الركاب وهم يمرون عبر هذا المطار خلال عملية التطوير. شكرا سيد الرئيس على مشاركتك في هذا المشروع، وستستمر بالمشاركة في السنوات القادمة، لأننا سنقدم التصاميم والمقترحات لك أيضا لاحقا. شكرا سيد الرئيس، شكرا حضرة الوزير والسيد جاك. نحن متحمسون جدا للمشاركة في هذا المشروع. مبنى الركاب بني قبل 45 عام، وكان من المفترض أن يكون مؤقت.

كمدير تنفيذي ليونايتد ايرلاينز. سيكون هذا المشروع رائع. شكرا على هذه المساعدة ترينت. شكرا على قيادتك وشكرا لشركة يونايتد ووزارة النقل لتحريكهم بهذا المشروع في أسرع وقت ممكن. أحد الأمور المثيرة للاهتمام هي أننا سنبني هذا المشروع خلال السنوات الستة القادمة، ولم يكن الأمر مصمم بهذه الطريقة في البداية، ولذلك سنقوم بهذا المشروع في آن واحد، وسيكون جميل جدا وسيكون مميز جدا. شكرا سيد الرئيس. أود أن أشكر هيئة مطارات واشنطن العاصمة وشركة يونايتد إيرلاينز على هذه الشراكة، وأيضا أود أن أشير إلى أن هذه الشراكة كانت حاسمة في إنجاز هذا المشروع، وأعلم أنه كان لديكم خطط لتحسين المطار، ولكن كما قال الرئيس كانت هذه خطة طويلة الأمد، وكنا نعتقد أنها متواضعة جدا وبطيئة جدا. إذا ذكرنا أنها كانت ستتطلب 60 عام، ولكن مع تركيز الرئيس على هذه المسألة قمنا بتسريع هذا الجدول الزمني ووسعناه بالفعل، وسنتمكن من إنجاز هذه الرؤية، وباتت رؤية أكبر بكثير، وهذا الأمر رائع جدا لواشنطن وللولايات المتحدة بأكملها. جميع هؤلاء الأشخاص كانوا رائعين وهم يريدون إنجاز هذا المشروع بطريقة المناسبة، ويجب أن يحصل ذلك في آن واحد بدلا من أن نجزئ هذا المشروع إلى أقسام مختلفة، لأنني أعتقد أن هذا الأمر كان سيكون كارثي. هل لديكم أسئلة؟ شكرا سيد الرئيس. لقد قلتم أن المشروع سيتطلب 2 عامين. نعتقد أنه بإمكاننا أن نبدأ المشروع سريعاً، وتم تمويله بشكل كبير، وسنحتاج إلى موافقة من الكونغرس على الأرجح، ولكن بشكل عام حظينا بموافقة الحزبين. بالنسبة للهجمات بالمسيرات على ناقلة النفط قرب سواحل مصر، ما الذي بإمكانك أن تقوله بشأن ذلك؟ وهل هناك أي إشارات إلى أن هذا الهجوم كان مرتبط بإيران؟ لقد وصلتني إحاطة ووصلتني التقارير تشير الإشارة إلى أن سنعالج المسألة، وفي الوقت ذاته سنضربهم بقوة، لأنه بات دورنا لنضربهم. هم يعرفون أن هذه الضربة ستأتي، وهم حاولوا أن يطلقوا هجمات ليلة أمس، حوالي 5 صواريخ، والصواريخ الخمسة تم إسقاطها، ولكنهم مع ذلك حاولوا إطلاق الصواريخ علينا، ولذلك إنه دورنا الآن لنهاجمهم، وسنرى ما إذا كنا سنصل إلى اتفاق، ولكننا سنضربهم بقوة. هل من المتوقع أن يؤثر ذلك على أي رحلة جوية؟ لا أعتقد أن هذا المشروع سنقوم به بدون عرقلة حركة الركاب في مطار دولس. ما هو ردك على قول ثون بأنه ما من مسار ناجح من أجل تمرير قرار سيف أمريكا؟ الأمر مؤسف بالنسبة له ولحزب الجمهوريين. هو حصل على الأصوات وعليه أن ينجز هذه المهمة. سيد الرئيس، دكتور فاوتشي استخدم التعديل 5 عدة مرات في جلسة اليوم. هل تعتقد أن الدكتور فاوتشي يجب أن يجيب عن هذه الأسئلة؟ شاهدت الجلسة بأكملها اليوم، والأهم من ذلك هو أنني كنت قد ورثت فاوتشي. في الواقع هو هنا منذ العام 1980، وأنا خالفته الرأي بشأن العديد من الأمور. كان سيغلق البلاد بأكمله لو أصغيت إليه، وأنا تركت القرارات للحكام، والحكام الجمهوريين قاموا بعمل رائع، والحكام الديمقراطيين لم يبلوا بلاء حسنا، ولكن فاوتشي أراد ألا يرتدي أحد الكمامات، ومن ثم كان على الجميع أن يرتدي 5 كمامات أو حتى أكبر عدد ممكن من الكمامات، وهو كان قد ارتكب أخطاء كبيرة، وكان شخص مهم بالنسبة لبايدن ليس بالنسبة لي. وكما تعلمون بالنسبة لهذه الكارثة برمتها فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، عدد الأشخاص الذين ماتوا خلال عهدة بايدن كان أقل بكثير من أولئك الذين ماتوا خلال عهدة بايدن. وعمليات وارب سبيد قيل أنها كانت من أكبر قصص النجاح في العالم، وقمنا بعمل رائع، ولكن عدد الأشخاص الذين ماتوا من هذه الجائحة خلال عهدة بايدن كان أعلى بكثير من أولئك الذين توفوا خلال عهدة ترامب. هل تعتقد أنه على وزارة العدل أن تفتح التقرير التحقيق مرة أخرى فيما يتعلق بآلة التوقيع التلقائي؟
الشيء الأقوى الذي

0: يحمله الرئيس هو قدرته على إصدار قرارات العفو، وأصدر بايدن قرار عفو بشأنه، وأنا أعلم أن هذا القرار هو من بين أقوى الصلاحيات التي يحملها الرئيس. سواء ما إذا كنت أنا أوقع على كل شيء مباشرة، أنا أوقع على كل شيء مباشرة تقريبا، وأنتم ترون كل ذلك. هو وقع على عدد قليل من الأمور، أنا لست متأكدا مما إذا كان قد وقع على هذا القرار.
1: إذن مشاهدين، على ما يبدو كان هذا مؤتمرا صحفيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتحدث هو ومستشاروه عن التوسيع والتخطيط لمطار واشنطن، ولكن فيما هو مرتبط بالشرق الأوسط تحدث عندما سئل عن الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط في ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية، تحدث عن أنها إمكانية واسعة أن تكون إيران خلف هذه الهجمات، ولكنه أكد على أن هناك ضربة قوية بانتظار إيران من الولايات المتحدة الأمريكية. في سياق نشرتنا مشاهدينا، وبالتحول إلى قطاع غزة، فقد أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمالية القطاع التي نفذ فيها عمليات نسف للمنازل. هذا واستهدف جيش الاحتلال المدنيين بالرصاص والقصف المدفعي في كل من جباليا وخان يونس ورفح، كما نفذت آلياته عمليات تجريف في مواصي رفح في جنوبي القطاع. بلغت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة مرحلة متقدمة وفق ما ذكرته تقارير إعلامية فلسطينية، وأضافت المصادر أن ورقة التفاهم المطروحة تتناول الملفات العالقة بما فيها ملف السلاح ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة، وأشارت إلى تزايد احتمالات الإعلان عن نتائج الجولة خلال الساعات المقبلة أو غدا إذا اكتملت اللمسات الأخيرة، وقالت إن المرونة الفلسطينية أسهمت في تقريب وجهات النظر، وأن ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف يشارك في الاتفاق المرتقب. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية، وقال إن نسب الإشغال في المستشفيات تجاوزت 130%، مضيفا أن نحو 1,600,000 شخص مهددون بالمجاعة وسوء التغذية، كما أشار إلى تعطل 70% من سيارات الإسعاف بسبب نقص قطع الغيار والمستلزمات. أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية، مضيفا أن تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك.
2: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارصة الأتراك من المياه، سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءا من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
1: أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إرهورمان استمرار التشاور الكامل مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، مشددا على أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
3: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
1: في الختام تذكير بالعناوين: مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في العراق، وترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب الهجوم على قواعد أمريكية في المنطقة. مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبرصة الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. أنا شنتهر، دمتم في أمان الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

مرحبا، نواصل جولتنا في بامفيليا. أين كانت منطقة بامفيليا؟ فلنتذكر إنها الممتدة ما بين أنطاليا وألانيا ولغاية غازي باشا، أراضيها سهلية يغمرها الطمي. منذ بدءنا الحديث عن بامفيليا وذهابنا إلى بيرغي، قلنا إن الأنهار الأربعة فيها أهدت هذه الأراضي أربع مدن. وما أسماء تلك الأنهار؟ نهر دودان، كاتاراكتس بجوار أنطاليا، وأكسو أو كيستروس بجوار بيرغي، كوبروتشاي، إرميدون بجوار أسبندوس، ومنافغات أو ميلاس بجوار سيدي. ولدينا مقولة في بامفيليا، إن الموقع الجغرافي ولا شك يضع بصمته على حضارة الإنسان وعلى حياته بامتياز، وأن نشهد على هذا لهو ممتع ونادر. من أنطاليا إلى ألانيا وعلى مسافة 140 كيلومتر نرى بقايا ثلاث مدن ضخمة، إحداها أسبندوس. الوافدون لأسبندوس يتجولون في المسرح ويغادرونها، لكن بجانب مسرح المدينة القديم وجسر بلقيس هناك مدينة أسبندوس ذاتها التي تستحق الزيارة. لم تخضع المنطقة للتنقيب منذ سنوات على غرار بيرغي أو سيدا، فالتنقيب فيها بدأ حديثا ولم يعثر على آثار تذكر، لكن مدينة أسبندوس العليا تضم قناطر مائية وملعبا وأطلال الأغورا، وجميعها تستحق الزيارة. أنصحكم ألا تكتفوا بزيارة المسرح، بل اذهبوا إلى المدينة العليا حيث سيدهشكم منظر سهل بامفيليا والمعالم الأثرية فيه. فلنتجول في أسبندوس. في طريقنا إلى أسبندوس تظهر بوابة المدينة وتظهر جادتها الرئيسية واضحتين للعيان. كما تذكرون رأينا سابقا في أطلال الطروادة عام 2500 قبل الميلاد، وها نحن نرى مجددا في القرن الثاني للميلاد هنا في الأناضول هذه القناة

مائية المرة بجوار الجادة، الغرض منها تصريف مياه الفيضانات عند هطل الأمطار بغزارة كما رأينا في بيريني، وهي طريقة تقليدية لهذا الغرض. الآن سنعبر البوابة ونواصل طريقنا نحو أسبندوس. بجوار المسرح مباشرة هناك ملعب، لكن لم تجري أعمال التنقيب فيه بعد لأنه واقع بين الأحراج والوصول إليه صعب، لكن المدينة بمسرحها وملعبها وأطلال الأغورا فيها والبازيليكا ونافورتها التي سنراها وقناطرها وقنواتها هي رائعة بحق.

عام 333 قبل الميلاد استقبل الإسكندر سفراء إسبندوس، والذي لم يمس المدينة بسوء، شريطة أن يدفعوا له الضريبة التي كانوا يدفعونها لملك الفرس. لكن وأثناء محاصرة الإسكندر لسيليون، نقض سكان إسبندوس عهدهم، فهاجم الإسكندر الأكبر إسبندوس، ما جعل أهلها يطلبون العفو منه ليحولوا دون تدمير مدينتهم. بموت الإسكندر سقطت المدينة بأيدي الممالك الهلنستية، وفي عام 133 قبل الميلاد وكباقي المدن الأخرى ألحقت بروما، حيث شهدت ازدهاراً كبيراً. في القرن الأول بعد الميلاد ذكر بيلينيوس الأكبر في كتابه الموسوعي المسمى بالتاريخ الطبيعي أن إسبندوس القديمة كان لها ميناء على نهر إريميدون، وأن السفن كانت تدخل المدينة عبره، وأن التحكم بحركة المرور المائية كان ممكناً بفضل جسر مشيد على النهر. فضلاً عن الموقع الجيوسياسي والاقتصادي الهام لإسبندوس، ذكرت المصادر القديمة أنها اشتهرت بتربية الخيول وبتصدير زيت الزيتون والملح والمنسوجات والحبوب. كما يتضح أن نقل البضائع عبر النهر كان من أهم العوامل المؤثرة على الحركة التجارية في المدينة، والذي استخدمه أهل المنطقة حتى آخر عهدها. معظم المنشآت الأثرية في إسبندوس من بقايا عهد الإمبراطورية الرومانية.

نخبركم دائما أن لكل مدينة تاريخية في الأناضول سمات وعلامات فارقة تميزها عن سواها. وبالفعل يوجد كثير مما يميز أسبندوس، مثلا المسرح والقناطر المائية وهذا المبنى الذي لا يزال بحالة جيدة منذ العصور القديمة، الأمر الذي تندر رؤيته في مدينة أثرية أخرى من مدن العالم القديم. إنه ليس مرمماً بل على حالته الأصلية، هذه أغورا المدينة وفيها هذه البازيليكا التي بقيت صامدة. فما معنى البازيليكا؟ فلنقترب منها ونذكركم بمعنى الكلمة مرة أخرى.

حينما حدثتكم سابقاً عن البازيليكا في المدن القديمة، أطلعناكم على أطلالها وحاولنا أن نصورها لكم كي تتمكنوا من تخيلها. أما بازيليكا أسبندوس فما زالت قائمة بكل عظمتها. ما معنى بازيليكا؟ الكلمة مشتقة من كلمة بازيليوس باليونانية، أي الملك أو الحاكم، إذن هي مبنى الحكم، ورأينا نموذجاً جيداً عنها في إفس مثلاً. إذن يمكن تشبيهه بعصرنا الحالي بدار الوالي، أي البازيليكا هي المكان الذي تجتمع فيه كل الوحدات الإدارية، ولهذا السبب نرى المبنى مهيباً وضخماً لأبعد حد يمكن وصفه، وهو واقع بجوار الأغورا مباشرة. أما المشرف على الأغورا أو ما نسميه أغروناموس أو بنسخته بهذا العصر شرطة البلدية، فقد كانت هنا ومقر

القضاة كان هنا، ففي حال نشوب أي نزاعات بين التجار كانوا يحتكمون لقضاة البازيليكا، كما كان مكتب حاكم المدينة هنا، فلنسميها إذن قلب المدينة النابض، أو لنقل شريانها الرئيسي. كثيرا ما يجري الخلط بين البازيليكا والكنيسة، لأن الكلمة بمعنيين. مع انتشار الديانة المسيحية تحولت البازيليكا، ليست الأبنية المستطيلة كهذه بل ذات الردهات الثلاث، حولت لكنائس أو بنيت بصفة كنائس وفق مخططاتها، فكانت كنائس بمخطط بازيليكي. بازيليكا لا تعني الكنيسة بل مشتقة من كلمة الحاكم، وهي مركز المدينة الإداري. هيا بنا نذهب ونلقي نظرة على المباني الأخرى في الأغورا.

تحدثنا عن البازيليكا وها نحن في ساحة الأغورا التي ترونها خلفي على هيئة نصب ضخم. نشير دائما إلى أنه في القرن الثاني بعد الميلاد بات الاهتمام بضخامة المباني ومظهرها طاغيا على الاهتمام بجانبها الوظيفي، ورأينا ذلك في بامفيليا وبيرغي وسيدا ومن قبل في إفس. ومن بين أكثر هذه الصروح الضخمة شعبية هي نافورة الماء أو المسمى نيمفايون، وهي كلمة تعني حوريات الماء، أي مكان مرح الحوريات. بالطبع وكما ذكرنا طغى الجانب البصري والضخامة على الجانب الوظيفي في تلك الفترة. عندما نتجول في أطلال أكروبول أسبندوس نرى صهاريج لتخزين الماء، أي في الأحوال العادية لم تكن المياه هنا، لكن في القرن الثاني بعد الميلاد ومع مد المدينة بالمياه عبر قناطر مائية قال سكانها لقد أصبح لدينا ماء لنشيد صروحا ضخمة. والنافورة مثال على ذلك، ولأن أسبندوس حديثة الكشف ولم تشهد تنقيبا منذ 70 عاما كبيرغي وسيدا نرى المدينة ما زالت بحالتها الأصلية. العوارض الرخامية وقوالب الأفاريز تخبرنا أن واجهة النافورة كانت مغطاة بالرخام بالكامل وأنها غالبا كانت مزينة بالتماثيل، لكن وللأسف تعرضت أسبندوس لكثير من عمليات النهب في العصور القديمة. ربما وخلال عمليات التنقيب مستقبلا قد تظهر قطع أثرية وتماثيل مدفونة تابعة لهذا المبنى. خلال عمليات تنقيب حديثة في مبنى الأغورا خلفي تبين أن المتاجر فيه كانت مؤلفة من طابقين. أغورا أسبندوس كبيرة جدا وتضم مستودعات ومتاجر عديدة. ربما كان هذا المكان منطقة تسوق مركزية، كما تعلمون فإن منطقة كوبروتشاي كما نعرفها اليوم لها اسم آخر معروف أيضا وهو نهر سوق الجسر، أي يبدو أن سوقا قديما كان يقام هنا، فمحاصيل أشجار الزيتون وغيرها كانت تنقل بالبراميل لميناء أسبندوس عبر نهر إرميدون وتصدر للعالم. وبالمثل كانت هناك بالطبع حركة تجارة عكسية، وهو ما يفسر وجود مبنى أغورا بهذه الضخامة في أسبندوس نظرا لهذا الازدهار. هذا ما نراه اليوم ظاهرا في الأغورا، لكن التنقيب مستمر، أي إن أسبندوس ينقب فيها على مدار العام، وزوارها الذين سيقصدونها بعد 5 سنوات سيرون أكثر مما نراه اليوم.

وسط المدينة يقع البوليتيريون، أي المبنى المخصص ليكون مجلس المدينة. سبب هذا التعريف يرجع بالطبع لأن شكله نصف دائري يحاكي شكل المسرح، ولكن ليست هناك مقاعد جلوس، ربما لم يعثر عليها بعد أو لعلها نهبت، وهو يشبه البوليتيريون أو مبنى المجلس في ميليتوس شمالي ديدم. يوجد أمامه فناء للتجمع، ولكن بعد الحفريات المستقبلية ربما سنعرف المزيد من المعلومات عن هذا المبنى. بما أننا نتحدث عن البوليتيريون أو المجلس، سنذكر أنه في العصور القديمة بامفيليا لم تكن دولة، بل كانت كل مدينة دولة. فكانت هناك دولة مدينة أسبندوس، وكان لكل مدينة مجلسها الخاص، وهكذا كانوا يجتمعون هنا لاتخاذ قرارات بشأن المدينة. حسناً، الآن سنتجه إلى شمال المدينة.

يشير نقش عثر عليه في إسبندوس إلى أن القناطر المائية في المدينة بنيت في القرن الثاني للميلاد من قبل كلوديوس إيتاليكوس بتكلفة 2,000,000 ديناريوس، وما زالت تلك القناطر إلى اليوم تثير إعجاب منظري وممارسي الهندسة المائية من حيث مهارة إنشائها المذهلة. قبل بناء هذا الممر المائي كان سكان إسبندوس يحصلون على الماء من آبار السهل وصهاريج الأكروبول، لكن هذا الطريق المائي الرائع أمن تدفق المياه باستمرار من مواردها إلى المدينة دون انقطاع. كان سكان إسبندوس يحملون المياه لمدينتهم من بعد نحو 20 كيلومتراً من مصدرين رئيسيين بارتفاع نحو 600 متر. معظم هذه المسافة كان يقطع بقنوات شبكية مبنية بحجارة مفروشة بالملاط بعرض 60 وارتفاع 90 سنتيمتراً، وهي المعايير المستخدمة في العمارة الرومانية المائية. أما في السهل فاستخدمت 5 أنفاق و4 جسور مائية ضخمة.

بالطبع وجود البشر بجوار النهر لا يعني أنه يمكنهم الحصول على الماء منه بشكل مباشر، لأن النهر بعيد عن أسبندوس بشكل عام، وكانت المدينة مبنية فعلياً على تلة. وكما ذكرت للتو، لطالما كانوا يخزنون المياه في صهاريج، أما الميناء فكان واقعاً على بعد 2 إلى 3 كيلومترات شرقي المدينة، وكانت السفن تأتي عبر النهر. فكيف كانت المياه تصل لأعلى المدينة؟ متابعينا سيتذكرون ذلك من حلقة سابقة. تلك المدينة مذكورة في قصة بلقيس في الكتب المقدسة، حيث بنى فيها معماريان، أحدهما كان يدعى زينون وقد بنى المسرح، أما الآخر فشيد القناطر ونظام صرف ودفع المياه الذي ترونه خلفي، وهو مهندس معماري كما ذكرنا. وبوسع الراغبين في التعرف على التفاصيل مشاهدة حلقاتنا السابقة. المدينة إذن أعلى من السهل، ومستواها أعلى من مستوى النهر، فكان سكانها يحصلون على الماء من مصدر طبيعي نظيف بعيد بعض الشيء على بعد نحو 16 كيلومترا شمالا، حيث جلبت المياه عبر قنوات وأنفاق وأنابيب. ولكن في شمال المدينة كان هناك سهل مسطح منخفض، فعندما تجلبون المياه من هذا السهل تفقد ضغطها بالكامل. ووفق مبدأ الأواني المستطرقة، أي قانون باسكال، بما أن مصدر المياه أعلى من مستوى المدينة فإن الماء سيصلها دون ضغط. لكن مهندسو أسبندوس حلوا المشكلة، فصنعوا منظومتين لدفع الماء في الأنابيب، زودتا المدينة بماء مضغوط.

استطاعوا قطع سهل عرضه 1600 متر بين الأكروبول والتلال الشمالية، حاملين الماء بمنظومة أنابيب ذات نظام دفع باهر وبرجي مياه، ارتفاع أحدهما 15 متراً وامتداده نحو 70 متراً وقد هدم تماماً الآن، أما الآخر فبارتفاع 22 متراً وبامتداد 125 متراً ذو جسر من طبقين. بنيت قناطر المياه الشمالية في مكان آخر من الخزان الجنوبي، وبالتالي وبفضل فرق الطاقة المتشكلة كان الماء يتدفق في الأنبوب. كذلك كشفت الدراسات أن منظومة دفع المياه المؤلفة من برجين تغذيها ثلاثة خطوط قصيرة، وهكذا تم التغلب على مشكلة فقدان طاقة الدفع ودرء احتمال تضرر خط الأنابيب بسبب الضغط المرتفع. الإجراء الآخر الذي أتاح لمنظومة أنابيب دفع المياه العمل بنجاح ودون ما أن تتضرر من الضغط هو جعل الأسطح الداخلية للأنابيب ذات نتوءات، فالأنابيب ملساء السطح قد تحدث موجات كبيرة في مستودع تخزين المياه، لذا تم خفض سرعة التدفق بفضل قوة الاحتكاك. وقد أشاد فيتروفيو المعماري الشهير في العصر القديم بنجاح منظومة الدفع هذه في سجلاته، ومن تفاصيل هذا النهج المطبق في إسبندوس هي الثقوب المحدثة بطول 3 سنتيمترات في الأنابيب الحجرية للشبكة، إذ أظهرت نتائج علم الآثار التجريبي أن هذه الثقوب تسمح بتسرب الهواء والماء وتمنع حدوث أمواج مضطربة.

كما قلت، فإن مصدر المياه أعلى من الأكروبول الذي تقع فيه المدينة، ولدى عبورها هذا السهل المنخفض تفقد المياه ضغطها، ولمنع ذلك بنوا منظومة دفع مياه، أي رفعوا الماء ببرج، وبالضغط الناتج من الرفع عليه تمر المياه عبر قناة خلال السهل، ثم تصعد للبرج الثاني لمنظومة الدفع الثانية لتصل مضغوطة للمدينة. بالطبع هناك تفسير هندسي لهذا، إنه أمر مثير للجدل. نحن نقول في أسبندوس يوجد مسرح روماني وأكوادوكت أو أقنية مائية رومانية، لكن من المفيد أن نشرح معنى هذه الكلمة. أكوا تعني ماء، وأكوادوكت هو طريق المياه، وفيادوكت هو طريق المشاة أو الطريق الذي يعبره الإنسان. لذا نقول الأكوادوكت الروماني أو المسرح الروماني آثار لا مثيل لها في مكان آخر ولا في روما،

ذلك مسرح أسبندوس، وهو في الواقع من أهم آثار وإنجازات عصر الإمبراطورية الرومانية المكتشفة هنا. لكن هل كان المهندسون الذين صمموها ونفذوها قادمين من روما؟ لا، بل هم من سكان أسبندوس الأصليين، وكانوا يتمتعون بهذه المعرفة وبهذه الخبرة. لذا بدل أن نقول هو مسرح روماني أو أكوادوكت روماني، من الأصح القول إنها آثار تعود للحقبة الرومانية. فالإمبراطورية الرومانية هيأت للموهوبين من السكان هنا الجو الملائم لتحقيق إنجازاتهم، فاكتسبت المدينة ثراءها بفضل التجارة والعيش برغد وسلام. الجيش الروماني حمى المنطقة، فاستطاع الناس هنا إبراز مواهبهم، والأناضول مليئة بمثل هذه الأعمال المعمارية البالغ عمرها آلاف السنين. بنظرتنا إلى العصور القديمة قد نميل للاعتقاد بأنها كانت بدائية، لكن الاختلاف بيننا وبينهم هو عدم وجود الكهرباء والمحرك البخاري. فيما عدا ذلك، نرى أن مهندسي المياه المعاصرين ورغم معرفتهم قد يقفون عاجزين عن تفسير منظومة دفع المياه التي شيدت هنا. إنه عمل مثير للإعجاب. مرة أخرى أقول لكم، حين تأتون إلى أسبندوس لا تكتفوا بزيارة المسرح، بل زوروا المدينة العليا والقنوات المائية. بوسعكم الالتفاف من حولها بالسيارة، وحين تصلون لأقصى شمال هذا الأكروبول ستشاهدون هذه الروعة.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. حرب المضائق مستمرة، رفض إيراني لمقترح عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وجماعة الحوثي تبحث فرض رسوم على باب المندب. خروقات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يجري زيارة إلى تركيا الخميس. منظومة صحية منهارة في قطاع غزة، توقف العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يحكم بالإعدام البطيء عليهم.

0: إذن مشاهدينا إلى ملفنا الأول من العالم اليوم، حيث تتواصل تداعيات التوتر في الممرات المائية، إذ ترفض طهران المقترح العماني بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، بينما تكشف رويترز نقلا عن مصادر إقليمية أن جماعة الحوثي تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر من دون إعلان موعد للتنفيذ أو آلية التحصيل.
1: دائرة التصعيد تتواصل بعد عودة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع صراع متزايد على إدارة الممرات البحرية وحركة السفن. في مضيق هرمز ترفض طهران مقترحا عمانيا لتنظيم مسارات عبور السفن بين المياه الإقليمية للبلدين، إذ تمسكت إيران بصيغة تمنحها رقابة أوسع تشمل جزءاً من المسار الواقع في المياه العمانية، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقاً ما لم تقبل ترتيباتها، باعتبار المضيق جزءاً من أمنها القومي وأداة ضغط استراتيجية. هجمات خرقت تهدئة مؤقتة. الولايات المتحدة والسعودية نفذتا ضربات على مواقع لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت منشآت لوجستية ومخازن أسلحة، موضحة أن الهجوم جاء رداً على عشرات الهجمات بالمسيرات التي طالت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. لاحقاً أعلن الحرس الثوري استهداف ما قال إنها قاعدة أمريكية في الأردن بعدة صواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ وإسقاطها. أما طهران فقد أكدت أن الهجوم جاء رداً على ما وصفته باستمرار التحركات والتهديدات الأمريكية ضد مصالحها. وفي أعقاب الهجوم توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وقال إن واشنطن ستلقنها درساً قاسياً. ويشير هذا التهديد إلى احتمال انتقال الرد الأمريكي من استهداف الفصائل المتحالفة مع طهران إلى توسيع الضربات المباشرة داخل إيران. في السياق ذاته أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد أن أبحرت في مسار غير آمن على حد قوله، وأكد استمرار فرض الإدارة الإيرانية الكاملة على المضيق. أما في باب المندب فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية للتحصيل. ما بين الهجمات العسكرية الخاطفة وأدوات فرض السلطة على الممرات البحرية، تستمر حلقة تصعيد لا حدود له، وتبقى المنطقة رهن مآلات ردود الفعل لدى الأطراف.
0: نناقش هذا الموضوع مشاهدينا في ملفنا الأول. ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية السيد أحمد الحيلة. سيد أحمد أهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا
0: بك في العالم اليوم ومساء الخير. سيد أحمد، يعني

0: لازلنا في حلقة التصعيد، ولازالت هذه المنطقة تشهد توترات متصاعدة، استئناف الضربات بين طهران وواشنطن باعتقادك بعد 4 أيام من الهدوء النسبي، يعني بأي قدر يكشف يعني مستوى الهشاشة وحسية الوضع بين الطرفين؟
1: بلا شك المذكرة دخلت مرحلة من الهشاشة وانعدام الثقة والشعور بأنها أصبحت غير كافية على الإمساك بطاولة المفاوضات. التدخل القطري والباكستاني الذي جاء متأخرا بعد 14 يوم من الضربات المتبادلة كانت محاولة في اللحظات الأخيرة خشية الانزلاق إلى حرب موسعة، وهذا ما كشفته الصحافة الأمريكية والعديد من المسؤولين الأمريكان. لكن حالة التصعيد الحالية لا تعني بالضرورة أننا ذاهبون إلى حرب موسعة. الحرب الموسعة خيار قائم ويدرس وموجود على طاولة القرار الأمريكي، لكن في المقابل طاولة المفاوضات على ضعف حضورها، على ضعف تأثير الوسطاء الآن في هذه اللحظة بسبب انعدام الثقة والتصعيد المتبادل لا زالت تتنفس. والسبب الرئيسي أستاذ مهند بأنه إذا ذهبنا إلى الخيار العسكري أو إذا رئيس ترامب أخذ قرارا باتجاه الخيار العسكري، خيار العسكري إلى اللحظة الموسع لا يرقى شرعية في الداخل الأمريكي إن كان على مستوى الجمهور والكونغرس، وأيضا التداعيات الاقتصادية ما زالت تتعمق أكثر من ذلك.
0: وسأتي لهذه النقطة سيد أحمد، لكن قبل قليل ترامب يقول سنضرب إيران بقوة ردا على هجومها على القاعدة الأمريكية كما يقول الحرس الثوري في الأردن، وهم يعرفون ذلك، ويقول سنرى إن كان بالإمكان الوصول إلى اتفاق. لا يغلق الباب هو في هذه الناحية، لكن على مستوى الردود هل وفق تصورك سنشهد يعني ضربات أمريكية ربما بمستوى أعلى من المستوى الذي كنا نشهده قبل الأيام الأربعة من الهدوء التي رأيناها؟
1: إذا حصلت الضربة، وهذا متوقع أن تكون ضربة أمريكية قد تبدأ الليلة ردا على قصف إيران للقواعد الأمريكية بالأردن، هذا قد يكون من باب الردع ورفع التكلفة على إيران، بمعنى أنه يريد أن يقول لإيران لا تفكروا بأن تقصفوا قواعدنا دون رد، لأن إيران لأول مرة في هذه الحرب هي التي تبادر بالقصف بعد تهدئة ثلاثة أيام. وهذه لافتة بمعنى أن إيران تقول الإدارة الأمريكية وكما صرح مسؤولين إيرانيين بأننا لن نستسلم لأن يكون قرار التصعيد والتهدئة والبدء بالحرب وإنهاء الحرب بيد الولايات المتحدة الأمريكية. إيران هي الطرف وقادر على اللعب في المسار العسكري. إذن هذه النقلة النوعية في الرسالة الإيرانية من خلال قصفها الأردن بخمسة صواريخ، هذه أوصل الرسالة تقريبا عملنيا وبالنار للإدارة الأمريكية بأننا لا نمزح في ذلك. وقد يكون هناك أيضا رسالة يعني معمقة أنه نحن متمسكون بالشروط التفاوضية.
0: يعني هذه يعني هناك يعني طول حتى سؤالات عديدة سيد أحمد بخصوص لماذا يعني بادر الإيرانيون بإطلاق الصواريخ باتجاه هذه ما قالونا قواعد أمريكية في أو قاعدة جوية أمريكية في الأردن. وهنا حتى ترامب وصف الأمر بالمفاجئ وقال أن القوات الأمريكية تصدت في الدقائق الأخيرة لهذا الهجوم. عن الرسائل، بعض ربط هذا الهجوم بالغارات الأمريكية السعودية على يعني فصائل عراقية، هناك من ربط بأنها رسائل بعد لقاء نتنياهو ترامب والذي طبعا جرى التطرق فيه بشكل كبير إلى ملف إيران. كيف يمكن التعمق في هذه الرسائل لهذه الضربات؟
1: أنا أعتقد أنه طالما أن زمانيا الضربة الإيرانية للأردن جاءت استباقا للضربة السعودية الأمريكية، هذا يدلل على أن هناك مغزى آخر. أنا في تقديري بأن المغزى والرسالة الإيرانية تقول الإدارة الأمريكية التي تبدو من خلال المواقف والتصريحات بأنها مترددة في حسم الحرب، وكأن إيران تريد أن تقول من خلال الضغط العسكري أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تحسم باتجاه التفاوض وليس اتجاه الحرب. إيران ليست لها مصلحة باستمرار الحرب، الحرب مكلفة. وبالتالي هذا الضغط أثناء وجود بنيامين نتنياهو في واشنطن اللي كلنا ندرك بأنه صاحب المصلحة والطرف الثالث الخفي الذي يتحرك دائما للتأجيج والتصعيد ضد إيران، أعتقد أن هذه رسالة كانت للإدارة الأمريكية المترددة بضرورة اللجوء إلى المسار السياسي وعدم اللجوء إلى المسار العسكري، لأن إيران مستعدة لهذا المسار وهي التي بادرت الآن في الضربة في الأردن. وأعتقد أن هذه رسالة الأهم في بالنسبة لطهران.
0: وهذا يعني بطبيعة الحال سيد أحمد يطرح التساؤلات حول أي يعني من الطرفين يسعى إلى التصعيد في هذه المرحلة، يعني هل يمكن البناء على الضربات المرتقبة، الضربات الأمريكية التي يهدد بتنفيذها دونالد ترامب الليلة ضد إيران؟ هل سنعرف من خلالها إذا كانت الولايات المتحدة معنية بالتصعيد؟ البعض أيضا ذهب للقول والتحليل فيما يتعلق بالضربات الأمريكية السعودية على مقر الفصائل العراقية بأن الولايات المتحدة تريد ليس فقط توسيع العملية أو الحرب، بل إشراك دول في المنطقة في دائرة هذه الحرب. كيف ترى هذه الزاوية؟
1: فيما يتعلق بإشراك الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية كان لها مصلحة منذ الساعة الأولى بأن تتدخل الدول العربية ودول أوروبية وغربية في هذه الحرب، لكن الكل ابتعد عنها لأن تكلفة التدخل ستكون أعلى من تكلفة الابتعاد عن هذه الحرب. أما وأن الآن السعودية تدخلت، أنا أعتقد أنه في قراءتين للتدخل السعودي في المزدوج مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب 7 محافظات في العراق. هذه القراءة، إما أن السعودية دخلت هذه المعركة على قاعدة بأنها تريد أن تغادر مربع الإدانة والاستنكار، وبالتالي تريد أن ترفع التكلفة على أي طرف يمكن أن يفكر في الاعتداء على السعودية، وهذا أمر قد يدفعه التطور في المنطقة والتصعيد والتكلفة على السعودية وعلى دول المنطقة. لكن هل السعودية، في قراءة ثانية، هل السعودية تخضع لضغوط أمريكية من أجل التدخل في هذه الحرب وأن تشارك بهذه الحرب، وبالتالي استخدم هذا التصعيد ضد السعودية ذريعة لذلك؟ لماذا أقول ذلك؟ أول شيء، الحشد الشعبي لم يعترف بمسؤوليته عن المسيرات. العراق لا زال يفتح لجنة تحقيق ولم يصل إلى نتيجة. رئيس الوزراء ثالثا، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي طالب السعودية بالأدلة على أن هذه المسيرات جاءت من العراق. علاوة على ذلك، نقطة أخرى متعلقة بأحد مستشاري الأمن في رئاسة الوزراء العراقية، قال بأننا أمسكنا بخلية أوكرانية مختصة بالمسيرات في العراق قبل مدة. وبمعنى أريد القول، هل هناك طرف ثالث يريد أن يؤجج أو أن يدفع السعودية للتدخل في هذه الحرب من خلال تحريك هذه العمليات العسكرية لحد اللحظة غير محسوم؟ من الذي تبناها؟
0: وهنا سيد أحمد أيضا في الناحية الأخرى بالنسبة لإيران، يعني توسع هذه الجبهات، ويعني ربما يجب أن نتوقف هنا عند ما يبدو الحوثيون بصدده فيما يتعلق بمضيق باب المندب، يعني تحريك هذه الورقة بالإضافة إلى ورقة العراق وملف اليمن ككل، يعني بأي قدر يخدم إيران في هذه النقطة من مسار الحرب مع الولايات المتحدة؟
1: لاحظ بأن إيران تلوح بالأوراق ولا تحرقها، بمعنى أنها لا تستنزفها كلية، هي تحرك باب المندب بشكل نسبي، التهديد ثم الانتقال إلى منع الملاحة السعودية ثم التهديد بإغلاق باب المندب. هذه ورقة تكلف العالم 20% من التجارة العالمية تمر عبر باب المندب، وسيكلف دول المنطقة بتكاليف هائلة جدا.
0: تحدث عن النفط السعودية.
1: نعم، السعودية من المفارقات بأن السعودية 80% من صادراتها النفطية يذهب إلى آسيا. إذا أغلق باب المندب، إذا هي مضطرة أن تلف حول كامل القارة الإفريقية لأن تصل إلى آسيا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع هائل في الطاقة وبالتالي ارتفاع الأسعار، وسيكون هناك الضغط على اللي هو الاقتصاد العالمي، لأن السعودية من أكبر منتجي النفط بواقع 7 مليون برميل يوميا. إذن إيران لحد لحظة لم تستخدم كامل ورقة
0: باب المندب. هي ترفع الكلفة بالتدريج كما
1: نعم يعني صحيح، وهذه فيها رسائل سياسية. لأن هذه رسائل سياسية، ضغط اقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة والعالم، هناك ضغط عسكري من خلال قصف الأردن كما تحدثنا قبل قليل. إذن هذه التلويحات الاقتصادية والعسكرية هي كمان جزء من تبادل الضربات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تزيد في التكلفة الاقتصادية على إيران.
0: يعني لكن هنا يعني يجب الحديث عن هذه المراهنة الإيرانية، صح التعبير سيد أحمد، يعني هل باعتقادك وبأي قدر يمكن أن يحصل الإيرانيون المزيد من الولايات المتحدة من خلال استخدام هذا أو استخدام المتدرج لأوراق الضغط هذه في المنطقة؟
1: الأمر خطر جدا، كمان يسير فعلا على حافة الهاوية، لأن الرئيس ترامب لديه خيارات أستاذ مهند محدودة، هو لديه، إن وسعنا دائرة التفكير، لديه 3 خيارات: الحرب الموسعة، وهذه غير مضمونة النتائج، والدليل على ذلك أن براد كوبر قائد القيادة المركزية ودانكي رئيسة الأركان خلال 2 يومين الماضيين هما اللذين دفعا ترامب لوقف الضربات على إيران، لأن هناك استنفاذ للأهداف.

0: أهداف وبتنا على حافة الحرب الموسعة، والشكوى من تراجع كميات الصواريخ النوعية المضادة للصواريخ، هذا أيضا ينذر بانكشاف القوات الأمريكية عند بالتالي الحرب هذه مشكلة. الضغط الاقتصادي إيران تعودت عليه منذ عقود، إذا يبقى الخيار الثالث هو الذهاب إلى المفاوضات. شعور إيران بأن الإدارة الأمريكية مترددة وبأن وضعها العسكري ليس مثالي في الشرق الأوسط وليس مثالي على مستوى العالم، لأن هي لديها إدارة دولية باتجاه الصين، باتجاه روسيا، الأزمة الأوكرانية، الأطلسي، الاتحاد الأوروبي، حماية الأراضي الأمريكية، هذه كلها قضايا عبء حقيقي على وزارة الحرب الأمريكية وعلى الإدارة الأمريكية. إذن هنا شعور إيران بأن الولايات المتحدة ليس وضعها مثالي عسكري، هي تضغط باتجاه في محاولة لدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات وإلى مسار التفاوض، لكن ليس على قاعدة تنازل إيران، وإنما التنازل سيكون متبادل.
1: طيب، وهنا وأنت جئت على ذكر يعني جهود الوسطاء في البداية سيد أحمد، يعني ما يجري من تطورات ميدانية وعسكرية واتساع هذه الجبهات، يعني بأي قدر يصعب من مهمة الوسطاء في هذه المرحلة والهوة كبيرة والفجوات كبيرة، هناك إصرار خصوصا في مطارات مضيق هرمز، هناك إصرار إيراني حتى من خلال رفض المقترح العماني، وهذا ما كنت أريد أن أذهب إليه، يبدو أن إيران يعني تتمسك بهذه الورقة ولا حتى تقبل بحلول تنزع منها يعني جزء من السيطرة على هذا المضيق.
0: جزء من التحديات التي واجهها الوسطاء هي الشروط المتبادلة التي تفضلت وذكرتها، إن كان من إيران أو من الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الثانية، هناك انعدام للثقة وانهيار للثقة بين الطرفين، وبالتالي كل طرف تعمل مع الطرف الآخر بتوجس وخوف وقلق وبحسابات تبدو أكثر شيطانية في التفكير. الأمر الثالث الذي يضغط على الوسطاء أنه لا يوجد هناك تجمعات دولتية أو أمم متحدة أو قوى تمارس ضغط على الطرفين. الدول تحاول أن تستفيد من هذه المعركة أكثر من الضغط الشديد والحقيقي لوقف هذه الحرب، على اعتبار أن الذي يدخل هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية وليست دولة عادية، هذه الدولة العظمى والأعظم لحد الآن مقارنة بموازين القوى على مستوى العالم، وبالتالي مهمة الوسطاء مهمة عسيرة جدا.
1: لكن لازلنا في النقطة الأولى مضيق هرمز، لم نذهب إلى الملف النووي
0: وبقيه الملفات وتعقيداته، لكن أنا أعتقد خشية الولايات المتحدة الأمريكية من مآلات الحرب الموسعة هذا قد يفتح مساحة في الإدارة الأمريكية، لا سيما وأن الذي يتبنى مسار المفاوضات هو جدي فانس، لو نائب الرئيس، وجوده حضوره له تأثير وله ضغط، والكونغرس الأمريكي أيضا بجناحيه إن كان على مستوى الديمقراطيين بأغلبيتهم أو على مستوى الجمهوريين بأقليتهم يضغطون على الإدارة الأمريكية بأهمية وقف هذه الحرب، لأن تداعياتها ستكون كبيرة جدا اقتصاديا وعلى صناديق الاقتراع في نوفمبر تشرين الثاني القادم المتعلقة بالتجديد النصفي للكونغرس.
1: كل الشكر لك سيد أحمد الحيلي الباحث في العلاقات الدولية، كنت ضيف هذا الملف الأول حول إيران والحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك.

0: إلى ملفنا ثاني مشاهدينا من العالم اليوم، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ويتهم حزب الله باستهداف آلية عسكرية تابعة له. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى تركيا الخميس، وإعلان واشنطن عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما مطلع أغسطس المقبل.
1: عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان، واتهامات لحزب الله بخرق الاتفاق تتزامن مع أحاديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل في العاصمة الإيطالية. ذلك مشهد اعتاده اللبنانيون خلال الأسابيع الأخيرة، صور النبطية ومرج عيون، مناطق لا تكاد تتوقف فيها العمليات الإسرائيلية بين تفجير المنازل والقصف المدفعي، بالإضافة إلى توغلات لبعض الوقت في إطار ما يصفها الجيش الإسرائيلي بالمناطق الأمنية في لبنان. الجيش الإسرائيلي قال إن حزب الله استهدف آلية هندسية عسكرية تابعة له في جنوب لبنان عبر طائرة مسيرة، واصفا الهجوم بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في بيان قد يمهد

0: تركيا في الإسهام في التعافي الاقتصادي لبلاده عبر الاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار ودعم الاتفاق الإطاري. ويؤكد عون أن التنسيق مع تركيا ضرورة استراتيجية للبنان وليس خيارا ظرفيا، في إشارة إلى الدور الإقليمي الذي تلعبه تركيا في المنطقة ودعمها لقضيتي فلسطين وسوريا، إلى جانب عضويتها بالناتو وحضورها كحليف موثوق لجميع دول المنطقة وقدرتها على الوساطة في ملفات عديدة. ويبقى الموقف التركي داعما للبنان ورافضا للعدوان عليه، ويطالب بالتحرك لوقفه، كما أبدت أنقرة استعدادها الدائم لدعم شعب لبنان واستقراره.
1: نرحب بضيفنا من بيروت الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط سيد أسعد بشارة. سيد أسعد، أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. سيد أسعد، يعني دعنا نبدأ من حادث استهداف الآلية الهندسية الإسرائيلية. الرواية هنا طبعا إسرائيلية، ويبدو أن الإسرائيليين توقفوا كثيرا عند هذه الحادثة سيد أسعد، ويبحثون الرد عليها. لكن وفي تصورك، بأي قدر يمكن أن يكون حزب الله معنيا بإرسال رسائل من خلال عملية كهذه واستهداف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
2: إسرائيل أولا لم تتوقف عن عمليات التجريف والتفجير في المناطق التي تسميها مناطق الخط الأصفر، وهي نفذت مجموعة كبيرة من الاستهدافات بالطائرات الدرون أو بالغارات الطائرات الحربية بما كانت تعتبره أنه تحركات لحزب الله مشبوهة ويمكن أن تؤدي إلى تهديد وجود جيشها في الجنوب. اليوم للمرة الأولى ربما يمكن القول أن حزب الله ينفذ عملية بقرار، عملية مدوزنة جدا عبر استهداف الجرافة D9. وهذا الاستهداف بالاعتقاد ليس معزولا عما يجري في المنطقة بالتأكيد، وليس معزولا عن تطورات التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر الذي يعارضه الحزب، والذي بالطبع يتمنى أو يريد أن ينسفه من أساسه. عملية لحزب الله قبل جولة روما، وعملية لحزب الله على وقع التطور التصعيدي الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي نتنياهو ربما يكون في حالة انتظار لهذا النوع من العمليات، وبالتأكيد سوف يكون هناك ردا إسرائيليا غير تقليدي. البعض يقول أنه احتمال أن يذهب إلى احتلال مرتفعات جبل علي الطاهر الذي توجد تحتها بتا المعروف توجد تحتها أنفاق وغرف عمليات كبيرة لحزب الله، أو ربما اختراقات أو توسع أو استعمال الطيران الحربي. كل ذلك سيناريوهات ممكن أن تستعملها إسرائيل، وهذا سيكون تطورا تصعيديا بموازاة التصعيد الكبير في الخليج.
1: قبل أن نذهب إلى حالة التصعيد يعني في المنطقة سيد أسد، لكن دعنا هنا نتحدث عن رسائل حزب الله فيما يتعلق بكون هذه العملية تأتي كما أشرت قبل جولة تفاوضية جديدة. هنا باعتقادك ما الذي يمكن أن يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه العملية على هذه الجولة التفاوضية القادمة؟ وهل يريد حزب الله هنا القول بأنه طالما أن إسرائيل مستمرة في الخروقات فأنا أيضا من حقي أن أقوم أو أستهدف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
2: كلما تعطل اتفاق الإطار، كلما يعني تعطل تنفيذ اتفاق الإطار بدءا من ما تسمى المناطق النموذجية سواء من إسرائيل أو حزب الله، كلما ضعف موقف الدولة اللبنانية. لبنان نجح في تثبيت قراره بانتزاع قرار التفاوض يعني لمصلحة مؤسساته الدستورية، تثبيت هذا الاتفاق نظري إلى الآن بدون ترجمات. يبقى الاتفاق مجرد إطار أو ورقة تفاهم لها قيمة معنوية بالنسبة للبنان، لكن يمكن أن كما قلت تتضاءل وتتعرض للقضم إذا ما سارت تطورات تصعيدية يمكن أن تقضي عليها. وبالتالي هذا التطور المتمثل بفعل من حزب الله ورد فعل إسرائيلي، وسبقته ردود فعل يعني أفعال

0: الإسرائيلية، إنما يضع الموقف اللبناني في زاوية ضيقة. أصلا حزب الله يقول علنا، وحلفائه في لبنان يقولون علنا أنهم يراهنون على كانوا على مسار إسلام أباد، الذي هو يتعرض الآن أيضا لآخر عمليات يعني التلاشي بفعل التصعيد الأمريكي الإيراني، يقولونها علنا، وبالتالي لا يعترفون بأن هناك دولة لبنانية يفترض بها أن تفاوض بأجندة لبنانية. الجولة المقبلة في روما تبدو جولة على كف عفريت إذا ما جاز لنا التعبير. كيف يمكن أن يستمر هذا التفاوض المباشر إذا لم يكن هناك نجاح للمنطقة النموذجية؟ فضلا عن ذلك، زائد أن هناك عمليات عسكرية متبادلة، ما معنى التفاوض وسط العمليات العسكرية المتبادلة؟
1: وهنا يعني يجب أن نتحدث عن الموقف الإسرائيلي هنا سيد أسعد. إسرائيل يبدو وكأنها يعني تتعامل مع مسارين، هي تفاوض الدولة اللبنانية في ناحية، في نفس الوقت هناك مسار آخر على الأرض هي مستمرة في خروقاتها، عمليات النسف والتفجير، وإسرائيل كادس يعني تباهى بما قام به جيشه في جنوب لبنان من تدمير للقرى والمنازل في جنوب لبنان. هنا بأي قدر نجحت إسرائيل في عملية الفصل هذه بين هذين المسارين سيد بشارة؟
0: المسار الثاني إذا ما جاز التعبير هو التفاوض، كان رغما عن إسرائيل، كان بضغط من الإدارة الأمريكية. الهدنة الأولى بعد قصف المرعب لبيروت التي حصلت بعد اتصال الرئيس عون والرئيس ترامب كانت بضغط أمريكي مباشر بأن أوقفوا فورا وليبدأ التفاوض المباشر، وهذا كان ضد المصلحة الإسرائيلية. إسرائيل كانت تريد أن تستمر بالعمليات لأن هناك اختلالا في موازين القوى، كانت تريد أن تطوق النبطية والسور، وتريد أن تتقدم أكثر ربما إلى مناطق أكثر وترسم خطوطا جديدة غير ما تسميه الخط الأصفر. فإذا هذا المسار الثاني، مسار المفاوضات ومسار إرغامي على إسرائيل. الآن كانت إسرائيل تنتظر عملية من هذا النوع لحزب الله لكي تتحرر من هذا التفاوض، أو تبقيه عملية تفاوض شكلية وتستمر بعملياتها العسكرية، وهو ما متوقع للأسف في الساعات
1: المقبلة. ولكن هناك سيد أسعد، هناك أيضا لا زال هناك أو في لبنان هناك من يعول على دور أمريكي يضبط يعني المشهد ويمنع يعني تصاعد الأمور أكثر أو ارتفاع مستوى التوتر في لبنان. طبعا هذا خاضع لحسابات أمريكية أيضا فيما يتعلق بدونالد ترامب ورغبته في الآن تهدئة الأمور وعدم إشعال جبهة جديدة يعني هي قابلة للاشتعال في جنوب لبنان. يعني كيف ترى هذا التعويل؟
0: تعويل في مكانه، لكن النتائج قد لا تكون كما يشتهي من يعول على أن الإدارة الأمريكية قادرة دائما على لجم نتنياهو. قادرة على لجم نتنياهو لكن ليس دائما وليس بالمنسوب المفترض أن يؤدي إلى وقف الحرب والانسحاب. ماذا حصل بعد التفاوض المباشر؟ لقد أدى لبنان، يعني تلقى لبنان مجموعة من المكاسب. أولا وقفت الحرب بمفهومها الحرب الكبرى وبقيت يعني مناوشات إسرائيلية بسيطة. الأمر الثاني، لجمت إسرائيل عن التقدم على الأرض وهو ما كانت تطمح له. لذلك قلت لكم أن إسرائيل يعني لم تكن تريد التفاوض من وأن توقف التوغل. الأمر الثالث أن هناك بحث بالانسحاب المتزامن مع سحب سلاح حزب الله، هذه كلها مكاسب للدولة اللبنانية. إسرائيل يبدو تريد أن تنسفها، الآن تتخذ من عملية حزب الله ذريعة. أما في الجانب الآخر فالإيرانيين بالتأكيد يحركون كل حلفائهم في المنطقة، حركوا الحوثي، يحركون الحشد الشعبي، والآن
1: هنا سيد أسعد هنا في هذه الناحية تحديدا، بأي مستوى يريد حزب الله إذا افترضنا ذلك أنه أو بأي مستوى يريد انخراط أو الدخول على خط هذا التصعيد في المنطقة؟
0: من الخطأ أن نقول أن القرار عند حزب الله. حزب الله على الرغم من كل هذه الأثمان التي دفعت في الجنوب والضاحية وفي كل لبنان، يعني من يطلق حرب إسناد إيران بعد كل الخسائر في لبنان إنما يكون قراره في طهران، القرار في طهران لنكن صريحين وواضحين. وبالتالي عندما يأتي القرار من طهران يتحرك حزب الله، وحزب الله لا يملك أن يقول لا للإيرانيين، حتى على الرغم من أنه تعرض لخسائر فادحة، وأن البيئة حزب الله تكبدت ما لا يمكن أن يطاق. ومع ذلك إذا ما طلب الإيرانيون، وهم أنا أعتقد أن العملية اليوم هي بتوقيت إيراني، يعني إذا ما طلب الإيرانيون التحرك فإن حزب الله لن يقول لا، لأن حزب الله مرجعيته قراره في الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: طيب أخيرا ربما سيد بشارة، الرئيس يوسف عون إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، يعني هنا ما المنتظر لبنانيا من تركيا فيما يتعلق بالمشهد في لبنان حاليا؟ ما هو الموقف الذي تبحث عنه بيروت في هذا الإطار؟
0: لفهم ما يريده لبنان من تركيا علينا أن نعود إلى صورة اللقاء بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلينا أن نعود إلى ما قاله الرئيس ترامب بالأمس بأنه رفض كل ضغوط نتنياهو لبيع تركيا الطائرات F-35. يعني أردت أن أقول أن تركيا هي أحد الدول الإقليمية المؤثرة جدا، والآن السياسة التركية تجاه المنطقة التي هي سياسة مد أواصر التعاون، الدور القوي لتركيا والنفوذ في سوريا والقدرة على الكلام مع الخليج العربي والقدرة على تجيير العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعطي تركيا دورا يمكن أن تلعبه جدا في لبنان. وهذا ما قاله الرئيس عون الذي ألمح إلى أن إذا ما كان هناك من قوة دولية وأقليمية يمكن أن تشارك في الجنوب للإشراف على ترتيبات معينة، يمكن أن تكون تركيا من بين هذه الدول. الحضور التركي الواضح والمؤثر في سياسات المنطقة يمكن تجيره لمصلحة لبنان، لا سيما وأن العلاقات اللبنانية التركية لم تشهد في يوم من الأيام أي توتر، لا بل على العكس الأفق مفتوح دائما لكل أشكال التعاون. ومشهد الرئيس عون مع الرئيس أردوغان في زيارة الخميس سيكون مشهدا مطمئنا للبنان وللبنانيين.
1: نعم، شكرا لك سيد أسعد بشارة الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط. نعم. كنت معنا من بيروت.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، حيث تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع إعلان وزارة الصحة عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان البالغ عددهم أكثر من 11 ألف مريض، بينهم مئات الأطفال والنساء، نتيجة تنفاذ الأدوية التخصصية اللازمة للعلاج.
1: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
2: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السيتي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السيتي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما مبين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن ثلاث سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
1: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
3: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال، يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لما يتم التدخل بإعطائه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
1: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
4: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالرأس، تقيؤ، ما بعرف، يعني حاجات كتيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضو هاي حساسية معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كتير من العلاج الجديد. وجع صداع زي صداع الكورونا، ما بتقدري تتحمليه.
1: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تارت عربي، قطاع غزة.
0: وينضم إلينا من غزة مدير الإغاثة الطبية في غزة دكتور محمد أبو عفش. دكتور، أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. دكتور، يعني ما حجم الأزمة التي نبدو أمامها الآن فيما يتعلق ببروتوكولات علاج مرضى السرطان في قطاع غزة؟ يعني ونحن نتحدث هنا عن منظومة صحية أصلا منهارة في القطاع.
5: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. صحيح، يعني الوضع الصحي أصبح وضع صعب جدا، وخاصة أن هناك معاناة كبيرة داخل المستشفيات للكثير من المرضى وخاصة مرضى السرطان الذي انقطعت بهم السبل. هناك نقص حاد في الأدوية السرطانية، هناك نقص حاد في المسكنات، كل هذه الأمور تضيف أعباء كبيرة للمنظومة الصحية التي أثقلت من الأعباء. نحن الآن نتحدث وقلوبنا تعتصر ألما على هؤلاء المرضى نتيجة نفاذ الكميات العلاجية التي كانت تقدم لهم. حتى أمور التحاليل وأمور المتابعات أصبحت صعبة جدا. هذا الأمر الخطير الذي أدى إلى وفاة أكثر من 1500 مريض سواء من أمراض السرطان أو من الأمراض الأخرى أو من الجرحى، هذا الأمر للأسف الشديد، ونحن ننتظر بفارغ الصبر خروجهم إلى خارج قطاع غزة أو دخول وفود طبية لمعالجة الأمر بشكل كبير أو دخول مستلزمات طبية وأدوية. لا يمكن أن يقف هذا الموضوع إلى أن نفقد الكثير من المرضى. هناك معاناة كبيرة وهناك نقص حاد سواء في الرعاية الأولية أو في المستشفيات.
0: طيب دكتور، يعني فيما يتعلق بهذه الأدوية التخصصية وبروتوكولات العلاج، نتحدث عن نفاذ الكميات الموجودة في قطاع غزة، ولكن حتى إن نفهم ويفهم المشاهدون، من متى يعني أو متى كان آخر مرة دخلت هذه الأدوية التخصصية إلى قطاع غزة، ويعني ما الكميات التي يحتاجها القطاع في هذه المرحلة لمواجهة هذا العدد من المرضى، مرضى السرطان في القطاع؟
5: يعني للأسف الشديد منذ وقف إطلاق النار ونحن نتحدث عن شح كبير في الأدوية. الأدوية طبعا بأنواعها، هناك أدوية لأمراض السرطان وهناك أدوية أخرى للأمراض المزمنة ولأمراض القلب وللحالات الصعبة جدا من الجرحى. للأسف الشديد يعني منذ فترة ونحن ننتظر بفارغ الصبر دخول هذه الأدوية. منذ أكثر من 3 شهور لا يسمح بدخول أدوية أمراض السرطان. هذا الأمر فاخم في الحالات الصعبة داخل المستشفيات. لازلنا كما تحدثت لازلنا على أمل السماح بإدخال جميع الأدوية. يعني نحن نتحدث عن مرضى، نتحدث عن حالات إنسانية، يجب الضغط على الاحتلال بدخول هذه الأدوية بشكل دائم ومستمر. يعني ما عندما نتحدث عن دخول قاطرة أو قاطرتين، نحن نعاني منذ 3 سنوات من نقص حاد في كل شيء. هناك أكثر من 300,000 مريض ضغط وسكر، هناك أكثر من 24,000 مريض قلب يحتاجون إلى جراحات، يحتاجون إلى قساطر. كل هذه الأمور أصبحنا نشاهدها ونحن نقف عاجزين عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة. الآن نحن نتحدث وهناك عجز كبير في المختبرات وفي الفحوصات وفي متابعة المرضى. لدينا أكثر من 50,000 سيدة حامل تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى تقديم خدمة صحية، تحتاج إلى أدوية. فقدنا الكثير من الحالات نتيجة هذا النقص الحاد. كل هذه الأمور أصبحت عبء كبير على المنظومة الصحية. إلى متى سوف يعني ينتظر مرضانا وينتظر جرحانا هذا الأمر؟ هناك أكثر من 21,800 مريض يحتاجون إلى إجلاء. يعني ما المانع في خروج هؤلاء المرضى وتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة أو دخول وفود طبية تكون لديها إمكانيات كاملة لمعالجة هؤلاء المرضى؟ نحن يعني أبرم اتفاق وقف إطلاق النار، هذا كنا على أمل كبير أن تدخل أدوية وأن تدخل وفود طبية وأن تدخل مساعدات غذائية. الآن حتى المساعدات الغذائية والمساعدات البسيطة التي كانت تدخل عبر المعابر الآن هي يعني شحت ووصلت نسبة دخولها إلى أقل من 30%. كل هذه المعاناة ونحن نشاهد يعني مأساة كبيرة داخل
0: يعني دكتور، يعني حتى مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة دكتور محمد أبو سلمية تحدث عن تسجيل من 4 إلى 5 وفيات يوميا بين مرضى السرطان المحرومين من العلاج الكيماوي. يعني طبعا هو تحدث عن تدهور فيما يتعلق بصحة مرضى الفشل الكلوي والأطفال المصابين بالسكري بسبب نقص الأدوية والأنسولين، عندما تحدث عن شح كل هذه الأصناف من الأدوية التخصصية اللازمة والتي يحتاجها هؤلاء المرضى، يعني هل يمكن أو بأي قدر يمكن نتحدث عن البدائل هنا؟ كيف تتعامل المنظومة الطبية من خلال البدائل مع هؤلاء المرضى وحاجتهم إلى هذه الأدوية التخصصية؟
5: صحيح، يعني هناك عجز كبير في الأنسولين وفي أدوية السكر وأدوية مرضى السرطان. يعني البدائل التي تقدم لهؤلاء المرضى هي بدائل غير كافية. يعني مريض السرطان عندما يأخذ الجرعة الأولى والثانية وتقطع به السبل، هناك تحدث له انتكاسة ويحدث له مضاعفات كبيرة، وبدأنا نشاهد هذه المضاعفات. ونحن الآن كما تعلمون نحن الآن في فصل الصيف ولدينا حالات كثيرة ولدينا أمراض كثيرة داخل المجتمع الفلسطيني. نحن نتحدث عن أكثر من 1,000,000 مواطن الآن موجودين في الخيام. هؤلاء المواطنون للأسف الشديد هذه الخيام كأفران، وانتشرت الكثير من القوارض وانتشرت الكثير من أمراض الجلدية والأمراض المعوية. يعني يسجل يوم يعني أسبوعيا يعني كان تقرير يتحدث عبر اليونيسف، منظمة اليونيسف تحدث عن إصابة أول أسبوعين 9300 حالة جدر ماء. الآن يسجل أسبوعيا 5000 حالة جدر ماء، وهناك أعداد كبيرة من الإصابة بالأمراض المعوية والإسهال، كل هذه الأمور يعني أصبحنا لا نستطيع أن نقدم الخدمة الصحية المناسبة نتيجة العجز المركب، يعني عجز من الأنسولين لمرضى السكر، عجز من الأدوية لمرضى الضغط ولمرضى القلب، عجز للأطفال الصغار، عجز لمتابعة الحوامل. يعني عندما نتحدث عن حالات إجهاض من بداية السنة إلى شهر يونيو عن 3988 حالة إجهاض، كل هذه الأسباب نتجت عن عدم وجود حياة سليمة، عن عدم وجود أغذية، عن عدم وجود متابعات لهؤلاء الحوامل. هذه مأساة كبيرة، يعني كل شهر هناك أكثر من 791 حالة إجهاض. هذا الأمر لابد أن يتوقف، هذه المأساة لابد أن تتوقف. يعني الشعب والناس تعاني معاناة كبيرة داخل قطاع غزة. وأنت
0: دكتور يعني قلت قبل قليل أنكم تنتظرون يعني أن يتم إدخال هذه الأدوية إلى قطاع غزة، وهنا نسأل يعني عن دور المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية تحديدا، كيف تتحرك في هذا الإطار من أجل يعني تسهيل دخول هذه الأدوية اللازمة بشكل يعني ملح لهؤلاء المرضى؟
5: صحيح هناك دور لمنظمة الصحة العالمية في إدخال الكثير من الأدوية، لكن هذا الدور نحن نعتبره منقوص عندما نتحدث عن معاناة كبيرة وهناك نقص حاد. يجب الضغط على الاحتلال من جميع المؤسسات الدولية للسماح بإدخال ما يلزم النظام الصحي. يجب تحييد النظام الصحي عن جميع الضغوطات والمناكفات. نحن نتحدث عن مرضى، نتحدث عن أطفال، يعني نفقد كل يوم يعني أعزاء على قلوبنا، سواء من أطفال، من كبار سن، من نساء. لذلك يجب الضغط على الاحتلال عبر جميع المؤسسات الدولية التي تعمل داخل قطاع غزة والتي لها نفوذ على الاحتلال، بالضغط عليه للسماح بدخول المستلزمات الطبية والأدوية. نتحدث عن أكثر من 173 ألف جريح، أكثر من 40% منهم يحتاجون إلى جراحات، هم الآن بالانتظار. لدينا أكثر من 6000 يعني شخص

0: ترى أطرافه يحتاجون إلى تأهيل ويحتاجون إلى أطراف صناعية، إلى متى سينتظرون؟ للعلم يعني هناك يعني قائمة كبيرة من المعاناة وقائمة كبيرة من النقص والشح، لو استعرضناها لو يسمح الوقت
1: يعني ربما لدينا دقيقتان العام. لدينا دقيقتان ربما أقل يعني دكتور، وحتى في هذا الإطار وبالحديث عن جوانب هذه الأزمة، هناك أيضا مشكلة تتعلق بسيارات الإسعاف وعدم يعني إصلاح أو عدم القدرة على إصلاح الأعطار التي تصيب هذه السيارات، وهذا ما يخلق أزمة كبيرة. هناك تعذيرات أطلقتها أيضا وزارة الصحة بهذا الخصوص، كيف يعني يعمق أو تعمق هذه من مشكلة الأزمة الصحية في قطاع غزة دكتور؟
0: صحيح، يعني هذه المعاناة تضاف إلى معاناتنا داخل قطاع غزة، عندما نتحدث أننا لا يوجد أي مصدر للكهرباء إلا عبر المولدات وإلا عبر المحطات التي تعمل داخل قطاع غزة، وهذه المولدات تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى زيوت. الاحتلال يقطر لنا بالقطارة كمية الزيوت. أيضا هناك أجهزة تم توقفها نتيجة عدم وجود قطع غيار وعدم وجود صيانة. المشكلة مركبة داخل قطاع غزة، تبدأ من العلاج وتنتهي في كل شيء، كل شيء داخل قطاع غزة به معاناة للمواطن. لذلك يعني هذه المعاناة يجب أن تتوقف. إلى متى سينتظر المواطن الذي غلب على أمره في كل شيء؟ المواطن تعرض لنقص في الدواء، تعرض للقصف، تعرض للقتل، وتعرض للمجاعة، وأصبح يعني مجتمع به مشاكل صحية كثيرة. لو أتيحت لمراكز الأبحاث أن تجري أبحاث على الأطفال وعلى النساء وعلى لظهرت مشاكل كبيرة. يعني يوميا هناك يعني تسجل حالات سوء تغذية، يوميا هناك تسجل حالات أمراض ضغط وسكر نتيجة الضغط النفسي الذي نعيش به.
1: نعم، شكرا لك جزيلا الشكر دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية، كنت معنا من غزة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة، كتير كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه صار كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب

0: عملنا انا واخوي قناة على اليوتيوب، وبدنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت ابدا اتعلم شوي على المونتاج وابدا امنت شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر انه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية

0: من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
4: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
5: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
6: No nuclear weapons.
7: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
8: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
9: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
10: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
11: اشير الى ان قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
12: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
13: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
14: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
15: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
16: نعم إذن فهمي.
15: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
17: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
18: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
13: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
19: حرام عليك الصراح، والله يا العظيم كم كفرات تسع سنوات كفرات تمام.

مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في العراق، وترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب الهجوم على قواعد أمريكية في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد إعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ باليستية. قال إن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وقال ترامب إن الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وكانت الرئاسة العراقية قد نددت بالهجمات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة العراق. هذا وقد قتل 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في العراق خلال غارات جوية أمريكية وفق ما أوردته صحيفة إيرانية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وقال مسؤولان في الهيئة أن 4 مستشارين إيرانيين لدى الحشد قتلوا في ضربة استهدفت محافظة ديالى وسط البلاد. هذا وأعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت الحشد الشعبي قادم لا محالة. قالت الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق إن تأجيل الرد يهدف إلى تجنب أي إرباك للمناسبة الشيعية المعروفة بزيارة 40 حتى انتهاء مراسمها الأسبوع المقبل. وأضافت أن الرد قد يشمل وفق تعبيرها أدوات الولايات المتحدة في السعودية إذا استدعت المقتضيات مجددة نفيها استهداف المملكة أو منشآتها. وننتقل للزميل أواب أيوب حيث يوافينا على الخريطة بالمناطق العراقية المستهدفة في الضربات الأمريكية السعودية المشتركة.
1: أهلا بكم. قبيل زيارة كانت مخططة لرئيس الوزراء العراقي إلى الرياض، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران ردا على هجمات استهدفت المنشآت النفطية في السعودية. توزع الضربات امتد من جنوب العراق إلى شماله، حيث استهدفت مواقع في محافظة البصرة المحاذية حدوديا للكويت، وغالبا ما يشار إلى انطلاق الهجمات التي تستهدف السعودية والكويت في بيانات أو تقارير إعلامية من البصرة وبعض المناطق الجنوبية. الضربات المشتركة تواصلت لاستهداف مواقع في محافظة واسط الحدودية مع إيران ومحافظة ديالى إلى شمالها أيضا، وكذلك في بغداد وفي بلدة آمرلي في صلاح الدين. وطالت الضربات أهدافا في شمال البلاد وتحديدا في محافظة كركوك، وكذلك في محافظة نينوى، حيث استهدفت الضربات منطقة برطلة القريبة من أقصى الحدود الشمالية. هذه المناطق تنتشر فيها مواقع ومقرات للحشد الشعبي. في الوقت نفسه لابد من الإشارة إلى أن العراق شهد مؤخرا توترا أمنيا وسياسيا على خلفية رفض بعض الفصائل المسلحة تسليم السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة. الحشد الشعبي في العراق أعلن أن الضربات استهدفت مقره ومقاتليه في 7 محافظات عراقية، وأسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 50 شخصا، إضافة إلى أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقر والآليات والمعدات العسكرية. بيان القيادة المركزية الأمريكية أشار إلى تنفيذ ضربات دقيقة ضد موالين لإيران بحسب وصفه، وقال إنه استهدف مواقع لوجستية ومخازن أسلحة، وذلك ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات أمر بها الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية على حد قوله.
0: في هذا الإطار قرر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تعليق زيارته الرسمية التي كانت مقررة إلى العاصمة السعودية الرياض عقب الضربات الجوية الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي داخل العراق. وقال مصدر حكومي مطلع أن القرار جاء ردا على التطورات الأمنية التي شهدها العراق فجر اليوم، وأضاف أن القرار تضمن وقف جميع الترتيبات الخاصة بالوفد الحكومي وإرجاء المباحثات التي كانت مقررة مع الجانب السعودي. هذا ووجه الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. في بدورها أدانت الرئاسة العراقية الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقر تابعة للحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل 20 من عناصره. وقالت الرئاسة أن القصف يمثل اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. وجددت بغداد رفضها استخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
2: عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية جراء قصف أمريكي سعودي واسع النطاق استهدف مواقع في بغداد ونينوى والكوت والبصرة وكربلاء ومدن أخرى، ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
3: نينوى الموصل.
2: السعودية قالت حسب بيان وزارة الدفاع إن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي في وقت كانت الرياض تبذل فيه جهوداً كبيرة لإنهاء حالة التصعيد. الخارجية السعودية قالت إن الضربات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالهجمات على المملكة، ضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. الجيش الأمريكي قال إن قواته نفذت ضربات جوية مشتركة مع السعودية ضد جماعات متحالفة مع إيران شرق العراق، رداً على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. واشنطن حذرت أيضاً من أن أي هجمات أخرى على القوات الأمريكية أو البنية التحتية للطاقة السعودية قد تفرض مزيداً من الإجراءات العقابية. على ضوء هذه التطورات دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث ومناقشة موقف العراق. الزيدي كان وجه مطلع هذا الأسبوع للتحقيق في معلومات قدمتها الرياض تؤكد انطلاق المسيرات من الأراضي العراقية، غير أن الفصائل المسلحة العراقية نفت أي دور لها في تلك الهجمات. الاستهداف المتبادل بين الرياض والحشد العراقي من جهة واستهدافات الحوثيين ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب من جهة أخرى يأتي وفق مراقبين في إطار سعي إيراني لتوسيع جبهات القتال بهدف إحراز مكاسب إضافية في مفاوضات إنهاء الحرب. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: هذا وأدانت دول عربية وأجنبية محاولة استهداف منشآت بترولية في السعودية وأكدت تضامنها مع المملكة ورفضها للاعتداءات. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة. وأدانت الخارجية الكويتية بشدة تعرض السعودية لاعتداءات من جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق. وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات استمرار ما وصفتها بالمحاولات الإرهابية التي تنفذها الجماعات العراقية الموالية لإيران باستهداف منشآت بترولية داخل السعودية. كما أكدت إسبانيا وقوفها التام إلى جانب الرياض للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها، واستنكرت الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن سعودية. أعلنت وزارة البترول المصرية السيطرة على حريق اندلع في سفينة

0: نقل الغاز وسفينة للتخزين في ميناء دمياط. ونقلت رويترز عن مصدرين أمنيين أن محطة الغاز الطبيعية المسال في ميناء دمياط بمصر شهدت انفجارا أثناء تفريغ شحنة غاز. ونقلت الوكالة عن المصدرين أن ناقلات تخزين الغاز في ميناء دمياط ربما تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة في حين لم تصدر السلطات المصرية تعليقا رسميا بشأن ملابسات الحادث حتى الآن. وأضافت رويترز أن السفن التي تعرضت للانفجار نقلت إلى خارج الميناء مع توقعات باستئناف العمليات في الأرصفة والمحطات الأخرى بالميناء خلال ساعات الليل. قال مسؤول إيراني كبير أن طهران رفضت المقترح العماني بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مؤكدا ضرورة أن يكون مسار دخول المضيق بالكامل وجزء من مسار الخروج تحت السيطرة الإيرانية. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن جماعة الحوثي تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر من دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية لتحصيل تلك الرسوم.
1: دائرة التصعيد تتواصل بعد عودة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع صراع متزايد على إدارة الممرات البحرية وحركة السفن. في مضيق هرمز ترفض طهران مقترحا عمانيا لتنظيم مسارات عبور السفن بين المياه الإقليمية للبلدين، إذ تمسكت إيران بصيغة تمنحها رقابة أوسع تشمل جزءا من المسار الواقع في المياه العمانية، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تقبل ترتيباتها باعتبار المضيق جزءا من أمنها القومي وأداة ضغط استراتيجية. هجمات خرقت تهدئة مؤقتة. الولايات المتحدة والسعودية نفذتا ضربات على مواقع لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت منشآت لوجستية ومخازن أسلحة، موضحة أن الهجوم جاء رداً على عشرات الهجمات بالمسيرات التي طالت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. لاحقاً أعلن الحرس الثوري استهداف ما قال إنها قاعدة أمريكية في الأردن بعدة صواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ وإسقاطها. أما طهران فقد أكدت أن الهجوم جاء رداً على ما وصفته باستمرار التحركات والتهديدات الأمريكية ضد مصالحها. وفي أعقاب الهجوم توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وقال إن واشنطن ستلقنها درساً قاسياً. ويشير هذا التهديد إلى احتمال انتقال الرد الأمريكي من استهداف الفصائل المتحالفة مع طهران إلى توسيع الضربات المباشرة داخل إيران. في السياق ذاته أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد أن أبحرت في مسار غير آمن على حد قوله، وأكد استمرار فرض الإدارة الإيرانية الكاملة على المضيق. أما في باب المندب فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية للتحصيل. ما بين الهجمات العسكرية الخاطفة وأدوات فرض السلطة على الممرات البحرية تستمر حلقة تصعيد لا حدود له، وتبقى المنطقة رهن مآلات ردود الفعل لدى الأطراف. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أكد مراسل تيريتي عربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف عمليات التفجير في البلدات التي يحتلها بقضاء صور، خاصة في بلدتي مجدلزون والمنصوري. وأضاف مراسلنا أن قوات إسرائيلية أحرقت منازل داخل بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية لبعض الوقت بأطراف عيت الجبل بقضاء بنت جبيل ومنطقة شميس في بلدة كفر شوبة الحدودية. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه فجر مقرا لحزب الله تحت الأرض في قرية حداثة بجنوب لبنان. بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس الجمهورية جوزيف عون التطورات في جنوب لبنان ونتائج زيارة واشنطن.

0: القرى والبلدات الجنوبية، وقالت إن بري أعرب عن ارتياحه لمخرجات الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية للولايات المتحدة. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة مسيرة استهدفت مركبة في منطقة تلال علي الطاهر داخل ما يسمى المنطقة الأمنية في لبنان، وأكد جيش الاحتلال عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده، زاعما أن حزب الله هو من أطلق المسيرة، واعتبر الهجوم انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الحزب. أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي نفذ فيها جيش الاحتلال عمليات نسف للمنازل، واستهدف جيش الاحتلال المدنيين بالرصاص والقصف المدفعي في كل من جباليا وخان يونس ورفح، كما نفذت آلياته عمليات تجريف في مواصي رفح جنوب قطاع غزة. بلغت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة مرحلة متقدمة وفق ما أفادت به تقارير إعلامية فلسطينية. وأفادت التقارير أن ورقة التفاهم المطروحة تتناول الملفات العالقة بما فيها ملف السلاح ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة، وأشارت إلى تزايد فرص الإعلان عن نتائج الجولة خلال الساعات المقبلة أو غدا في حال استكمال اللمسات الأخيرة على الاتفاق، كما لفتت إلى أن المرونة التي أبدتها الفصائل الفلسطينية أسهمت في تقريب وجهات النظر، وأن ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يشارك في الترتيبات الخاصة بالاتفاق المرتقب. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. وقال أبو سلمية أن نسب الإشغال في المستشفيات تجاوزت 130%، وأضاف أن نحو 1,600,000 شخص مهددون بالمجاعة وسوء التغذية، كما أشار إلى تعطل 70% من سيارات الإسعاف بسبب نقص قطع الغيار والمستلزمات. هذا فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11,000 مريض، بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الشلل التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى السرطان جراء نفاد الأدوية التخصصية اللازمة للعلاج.
1: بخطوات مثقلة باليأس تتردد النداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
2: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما ببين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
1: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
3: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لما يتم التدخل بإعطائه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
1: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
4: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم،

وجع بالراس، تقيؤ، ما بعرف، يعني حاجات كثيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضه هي حساسية، معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كثير.

0: وصلت تبلغ قيمة الأموال المحتجزة فيها لدى الجانب الإسرائيلي نحو 6 مليارات دولار. وقال سلام أن السلطة الفلسطينية وصلت إلى نهاية المطاف ماليا واقتصاديا في علاقتها مع تل أبيب، معلنا إجراءات حكومية لمعالجة أزمتي المحروقات والسيولة النقدية. حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وأضاف المكتب أن أعمال قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ودعا لاتخاذ تدابير دولية. وقالت الأمم المتحدة أن 18 فلسطينيا قتلوا في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية العام، مقارنة ب17 قتيلا خلال العام الماضي. أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال أردوغان أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة، واضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
1: إسرائيل savaş bağımlısı mevcut yönetimi.
2: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
1: كاردش لبنان halkı değil farklı inanç kesimleriyle.
0: في شأن آخر، أكد رئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية، مضيفا أن تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارس الأتراك.
2: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارصة الأتراك من المياه، سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءا من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
0: من جهته أكد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أورهرمان استمرار التشاور الكامل مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، مشددا على أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
3: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
0: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يعتزم جمع قادة جزيرة قبرص المقسمة والقوى الثلاث الضامنة للجزيرة بريطانيا واليونان وتركيا في جولة جديدة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة. وأفاد غوتيريش في مؤتمر صحفي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا أنه حصل على موافقة من رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس خريستودوريدوس ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أورهرمان لاستئناف ما يسمى بمحادثات 5+1، وأوضح أن هناك حاجة إلى القيام باستعدادات مكثفة قبل عقد أي اجتماع دون أن يذكر جدولا زمنيا. كانت الجولة الرئيسية الأخيرة من المفاوضات انهارت في عام 2017. هذا ورد المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كوتشلي على سؤال بشأن تصريح

0: أمين العام للأمم المتحدة عقب الاجتماع الثلاثي مع قادة جزيرة قبرص، وأعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ توليه منصبه فيما يتعلق بقضية قبرص، وأكد المتحدث أن الأرضية المشتركة للتوصل إلى حل بين شطري الجزيرة لا تزال غير متوافرة، مشيرا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على إحراز تقدم يسهم في بناء الثقة بين الجانبين عبر تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية ضمن العملية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة عام 2025. وقال المتحدث أن تركيا بصفتها دولة ضامنة تؤكد مجددا أن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية القبرصية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى الحقائق القائمة على الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي. وأكد المتحدث أن دعم تركيا لجمهورية شمال قبرص التركية وللشعب القبرصي التركي كامل وثابت. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم في مقابلة خاصة مع تلت عربي أن العلاقات بين تركيا والسودان تمتد بجذور تاريخية طويلة، مضيفا أن أنقرة تعد من الشركاء الأساسيين في دعم السودانيين خلال الحرب.
1: بين السودان وتركيا علاقة لها جذور طويلة وممتدة، ولعل هذه الحرب اللعينة التي فرضت على السودان خلال هذه السنوات الثلاث يعني قد أبرزت يعني معاني الرجال ومعاني الدول. تركيا واحدة من الشركاء الأساسيين في إسناد السودان وأهل السودان لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان وفي المنطقة، وبالتالي جاءت هذه الزيارة في هذا الإطار للتفاكر، لأننا في السودان أحوج ما نكون للحكمة والآراء الصائبة على النهج الذي يسير عليه فخامة الرئيس طيب أردوغان.
0: الآن نذكر بالعنوين. مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في العراق، وترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب الهجوم على قواعد أمريكية في المنطقة. مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. أردوغان يقول أن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. ونتنتهي نشرتنا في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور ما يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
10: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

في رحلة جوية قيل إنها سرية وثقتها المواقع المتخصصة بحركة الطيران وهي تمر فوق دول أوروبية عدة ليصل بها نتنياهو إلى واشنطن بغرض حضور تأبين غراهام. هذا ما كتبه أحدهم ليعلق آخر. مذكرات الاعتقال تلاحق نتنياهو ومؤيدو فلسطين لم يبرحوا مكان إقامته هناك تنديداً واحتجاجاً على حرب الإبادة بحق الأبرياء في فلسطين ولبنان. حلقة جديدة من تفاعل، أهلاً بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. 10 ساعات متواصلة من التظاهر ضد نتنياهو في الولايات المتحدة. مبانٍ مقاومة للزلازل تصمد أمام زلزال اليابان وتخوف من تسونامي. حرائق هي الأشد في أوروبا وتركيا ترسل طائرات متطورة للإسناد. بإجراءات استثنائية وترتيبات غير معلنة حطت طائرة نتنياهو في العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة هي الثامنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ مطلع العام الماضي، أو يمكنكم أن تقولوا منذ تولي الرئيس ترامب الولاية الثانية. تدابير إقلاع طائرة نتنياهو اتسمت بالسرية التامة ودون مرافقة من الصحفيين، فبدلاً من مطار بن غوريون التقليدي غادرت الطائرة المعروفة باسم جناح صهيون من قاعدة عسكرية جوية في النقب دون أي إعلان سابق عن مواعيد الإقلاع أو الهبوط، وهو ما عزته القناة 12 الإسرائيلية إلى معلومات تفيد بتكثيف إيران جهودها لاستهداف شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى. لكن التدابير الصارمة التي أحاطت بالمغادرة لم تمنع رصد الطائرة وتتبع مسارها الأولي فوق البحر الأبيض المتوسط ليطرح عبورها فوق أجواء عدة دول أوروبية تساؤلات قانونية وسياسية ترتبط بمذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية. حتى الاستقبال وصف بالبارد وغير المعتاد وسط غياب واضح للمظاهر والبروتوكولات الرسمية التي ميزت لقاءات نتنياهو السابقة مع الرؤساء الأمريكيين بما فيهم ترامب. الأجواء الرسمية الباردة ترافقت مع حراك لافت في الشارع إذ احتشدت مظاهرات واحتجاجات واسعة معارضة للزيارة أمام البيت الأبيض. نشاهد.

الملاحقة الجماهيرية لنتنياهو والتظاهرات ضده لم تتوقف عند حدود أسوار البيت الأبيض، بل امتدت لتصل

0: إلى مقر إقامته، حيث اقتحم متظاهرون مطعم فور سيزنز في واشنطن لملاحقة نتنياهو وفريقه وتوجيه انتقادات مباشرة لهم وسط أجواء مشحونة وثقتها عدسات الهواتف المحمول. نشاهد.
1: You're committing genocide! You're committing genocide!
2: You're committing genocide!
1: That's a Yahoo you can't hide! You're committing genocide!
0: كما رصدت الكاميرات شاحنة ضخمة تتجول بمحيط البيت الأبيض مكتوبا عليها عبارات هذه ليست فوضى إنها خطة، إلى جانب تحذير مباشر يقول أمريكا لا تثقي به، يقصدون نتنياهو. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي مشاهدينا لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ من دي مراد ألاي. ماذا يقول؟ يقول بعد كل زيارة له تندلع أزمة جديدة أو تتسع دائرة حرب قائمة. نتنياهو لا يكتفي بإدارة الصراعات بل يجيد إشعالها وتوسيع نطاقها. حميد والآخر يقول سوف تلاحقه دماء الأطفال والأبرياء أينما ذهب. فكير الأدالي يقول أين القانون الدولي؟ يبدو أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تطبق حسب الهوى بالفعل. سمير سكندري يقول سيشهد التاريخ أن بعض الدول أمنت مجرما مطلوبا للمحاكمة لاتهامه بجرائم حرب. بقوة بلغت 7.1 ضرب زلزال مدمر محافظة كوماماتو في جزيرة كيوشو الجنوبية اليابان مخلفا قتلى وجرحى ودمارا واسعا في المباني والطرقات. أما عدد الضحايا فقد وصل إلى 13 قتيلا حتى هذه اللحظة، فيما أصيب عشرات الأشخاص ولا يزال آخرون في إعداد المفقودين أو العالقين تحت الأنقاض. الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات مسجلا الدرجة 7 وهي أعلى درجة على مقياس شيندو الياباني لشدة الزلازل وسط هزات ارتدادية قوية ومتلاحقة. نشاهد بعض هذه اللحظات التي وقعت في اليابان.

أدت الهزة القوية إلى انهيار أكثر من 12 منزلاً، حيث نجحت طواقم الطوارئ في انتشال عدد من العالقين من تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الإنقاذ سباقها مع الزمن للوصول إلى بقية المحتجزين. كما تسبب الزلزال في انقطاع المياه والكهرباء عن نحو 40,000 منزل، وتوقف حركة القطارات السريعة وإغلاق بعض الطرق والمنشآت. من بين أكثر المشاهد تداولاً لحظة الانهيار الجزئي لجدار قلعة كوماماتو التاريخية، نشاهد معاً.

0: مشهد آخر تداوله رواد المنصات، وهو لحظة وقوع انفجار داخل مركز إيون التجاري في بلدة كاشيما، أعقبه انهيار جزئي من الطابق الثاني وتصاعد كثيف للدخان، فيما عمل المنقذون على إخراج العالقين من بين الركام. في المقابل تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مشهدا وثقته كاميرا مراقبة لمبنى وهو يتمايل بقوة خلال الزلزال دون أن ينهار، والذي يظهر قوة المباني المقاومة للزلازل ومستوى استعداد اليابان لمواجهة مثل هذه الكوارث. ومع استمرار الهزات الارتدادية، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من احتمال وقوع موجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ نشاهد.
1: زلزال عنيف ضرب اليابان، وفي ثواني اتحول التركيز كله من الهزة الأرضية لخطر أكبر. تسونامي والمنشآت النووية. زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب جنوب اليابان، وفوراً أطلقت السلطات تحذيرات من أمواج تسونامي وطلبت السكان بالابتعاد عن المناطق الساحلية. لكن القصة ما وقفتش هنا، لأن أي زلزال قوي في اليابان بيطرح سؤال مهم: هل تأثرت المنشآت النووية؟ خصوصاً أن ذاكرة العالم لسه فاكرة كارثة فوكوشيما سنة 2011. السلطات اليابانية بدأت فحوصات عاجلة للمحطات النووية، وبعد التقييم أكدت أن مفيش أي أضرار أو خلل في المنشآت النووية. وبعد متابعة الموقف تم إلغاء تحذيرات التسونامي تدريجياً في المناطق المتأثرة، مع استمرار التحذير من احتمالات وقوع هزات ارتدادية.
0: تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع كارثة زلزال اليابان، نشاهد بعضاً من تعليقاتهم. يقول محمد الحيدري: تشعر بالخوف حتى وأنت تشاهد من بعيد، لكن المباني المقاومة للزلازل تخفف كثيراً من آثار الهزة في اليابان. إسماعيل عبد الله والآخر يقول: الرعب الحقيقي هو صوت الإنذار للزلزال نفسه، خصوصاً لجيلنا الذي كبر على مشاهدة أنمي بيرفوت جين. مريم تقول: زلزال بهذه القوة كفيل بمحو مدن كاملة، لكن اليابان كما اعتادت تتعامل مع الكارثة بفضل جاهزيتها العالية. مشاهد قاسية تعيشها عدة دول أوروبية مع اتساع رقعة حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. أزمة لم تكشف عن موجات حر قياسية فقط، بل أظهرت جوانب القصور في الجاهزية الأوروبية، وسط اتهامات بالتمييز في الإنقاذ وشبهات بافتعال النيران من قبل مافيات وأطراف استثمارية. أكثر من 420 ألف هكتار التهمتها النيران في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. في فرنسا وتحديداً بإقليم جيروند وصفت الأزمة بالأشد منذ الحرب العالمية الثانية، مع إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين. في إسبانيا أغلقت الحرائق عشرات الطرق وشلت حركة النقل. أما إيطاليا فهي الأخرى في دائرة المعاناة بمواجهة بؤر اشتعال واسعة، لتتكشف معها معالم ضعف التخطيط والجاهزية الأوروبية في إدارة الكوارث. الأزمة فجرت غضباً شعبياً وتساؤلات حول العامل البشري، فسكان بلدات متضررة في فرنسا مثل بلدة لوبورج اتهموا السلطات بالتمييز وتوجيه إمكانيات الإطفاء لحماية منتجعات الأغنياء في كافيري على حساب بلداتهم المنكوبة. وفي الوقت نفسه أوقفت الشرطة الفرنسية أكثر من 160 شخصاً بتهمة افتعال حرائق عمداً، وسط اتهامات متداولة لمافيات أراضي وشبكات استثمارية تسعى لتفريغ الغابات لإقامة مشاريع طاقة. نشاهد.
2: سباق مع الزمن تخوضه كل من فرنسا وإسبانيا لاحتواء حرائق الغابات قبل وصول موجة حر جديدة قد ترفع درجات الحرارة وتنذر بحرائق جديدة. سجلت فرنسا منذ بداية الموسم أكثر من 13,500 حريق التهمت أكثر من 116 ألف هكتار وفق تقرير رويترز، حيث تجاوزت هذه الحرائق إجمالية المساحات المحترقة خلال موسم 2022، وملحقة أضراراً كبيرة بمئات المنازل، كما أجبرت نحو 220 ألف شخص على إجلاء مناطقهم مع تعطيل حركة القطارات وإغلاق طرق رئيسية.

0: وفي إسبانيا لا تزال ثلاث جبهات نشطة بالحرائق في وقت أعلنت فيه الحكومة دخولها اليومين الحاسمين ضمن عملية إخماد ما تبقى من مناطق محترقة. وبين هذا وذاك استجوبت السلطات الفرنسية أكثر من 160 شخصاً للاشتباه في إشعال حرائق عمداً وسط تحذيرات من ظاهرة السحب النارية التي تتشكل بفعل الحرارة والدخان وتولد رياحاً وصواعق قد تشعل حرائق.
1: أمام حجم الكارثة والعجز التنظيمي في دول القارة، تحركت تركيا عبر تخصيص طائرات إطفاء متطورة من أسطول وزارة الزراعة والغابات وهيئة الكوارث أفاد لتلبي طلبات الدعم وتشارك مباشرة في عمليات إخماد الحرائق المستعرة في فرنسا وإسبانيا. المشاركة التركية في سماء جيروند الفرنسية والمناطق الإسبانية المنكوبة لاقت ردود فعل عديدة، خصوصا أنها تتقدم في هذا المجال. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو لم يتأخر كثيرا في إظهار امتنانه وغرد على منصة إكس قائلا: شكرا تركيا، مع أيقونة العلم. مشاهدينا، نأخذ بعضا من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الحرائق في أوروبا، شاهدوا معي. يقول حساب كي: من يشعل هذه الحرائق؟ استعمال القطط في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإحراق أمريكا اللاتينية وشراء الأراضي في الأرجنتين بعدها، أمر مريب جدا، أشم رائحة إسرائيل. عبد الرحمن يقول: ستتسبب حرائق أوروبا في مخاطر تنفسية وقلبية وأثار نفسية للمواطنين، وهي أزمة بيئية واقتصادية وإنسانية تمتد لسنوات، فإعادة بناء المنازل تتطلب أشهر، بينما استعادة الأنظمة البيئية تحتاج عقودا. حساب يوغي يقول: اعتقل العشرات في فرنسا منذ 6 يوليو لصلتهم بالحرائق التي أكدت الحكومة أن 90% منها بسبب البشر، إذن السبب هؤلاء الأغبياء وليس التغير المناخي. قلق متصاعد من مخاطر نماذج الدردشة الصناعية بعد الكشف عن إجاباتها بالتفصيل عن أسئلة المستخدمين حول صنع سموم وأسلحة بيولوجية وسط تحذيرات من كارثة قد تقضي على البشرية.
2: When AI goes too far.

0: I'm guessing that the general public assumes that we're in a better place in protecting these models than we are. And if they knew really how vulnerable we were, they...
1: تسلب أرضهم، تدمر منازلهم، تحرق محاصيلهم، ويعتدى على مشيتهم. وعدد ما شئت من الاعتداءات التي يعيشها الفلسطينيون يومياً على أيدي المستوطنين، وأضف عليها اليوم خبر مستوطنين ينصبون خيام استيطان على أرض مزارع فلسطيني في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة. نشاهد
2: المستوطنين حاطين خيمة وبرعوا فيها، فأجت على مواقع التواصل، فكل الشباب أجوا وأجى الجيش وكامهم وهد خيمتهم، وبعد ما راح الجيش ردوا المستوطنين رجعوا. فطبعا احنا ما روحنا، الجيش قالوا روحوا، احنا ما روحنا. بعد ما راح الجيش ولنا قاعدين تحت الشجر، ولا هم رجعوا ثاني مره المستوطنين، فرد الجيش هسه رجع، والمش مرقفول اجى هنا بقول احنا بدنا نكيمهم اخرى مره. فالجيش بكيمهم وبروح، بردوا هم بيرجعوا، فشو بنسوي غير احنا نضل موجودين يعني.

0: الشباب كلياتنا اصحاب الاراضي اللي هنا، يعني كل الاراضي هاي لاهل البلد، هنا لها بلدية درستها تابعة، الأرض تعني لي كل شيء، عيشتي وحياتي كلها الأرض إحنا. فأنا قلت للجندي، قلت له هذه أرضي ممنوع حدا يخبط عليها، لا يهودي ولا عربي ممنوع حدا يخبط فيها، ما بصح لهم يرعوها أنا أصلاً. بقول هذول برعوا وبروح، قلت له ما بديش يرعوا في أرضي، هذه أرض ممنوع يرعوا فيها. لا هم ولا غير ممنوع على أي واحد يفوت في أرضي هاي. لأني أنا متت فيها، السلاسل كل حجر 30 طن اللي بكيت أرفعها على السلسلة، وهي السلاسل الموجودة في عز الشو بكيت أسلسل فيها. سلسلت 160 متر، كل حجر أكثر من طن فيها، فيها 100,000 طن حجر. فاحنا موجودين هنا حدا يساعدنا يحل.
1: قبل عام ونصف من الآن قام ناشط بريطاني يدعى دانيال دي بالتعبير عن تضامنه مع فلسطين بطريقة لاقت تفاعلا واسعا آنذاك. إذ تسلق ساعد بيكبم ورفع العلم الفلسطيني لتقوم الشرطة لاحقا بإنزاله وإحالته للتحقيق. اليوم صدر الحكم بحقه، نتابع.
2: Sentence for 2 years. Happy with that.

الساعه 2.

0: استمر بيب غوارديولا في دعمه للفلسطينيين في كل محفل. مؤخرا استقبل 28 طفلا فلسطينيا في معسكره الصيفي ليمنحهم مساحة للعب والابتسامة والاستمتاع بطفولتهم.
1: مسؤولين كبار الاساتذه تاعونكو اوكي اللي هو هي معموله من حداد خاص من هون من الرياض من هاي البلد اوكي واللي عاملينه هون هو عباره عن زي مفتاح للبلد كيف احنا بنعمل فلسطين بتعمله مفتاح فلسطين مفتاح العوده نفس الشيء في هون عملنا هاي التذكره من حداد خاص من
0: في مقلب صمم لكشف مؤيدي الإبادة، رجل هندي بأستراليا يقع في فخ عده محاور لاختبار مواقف المارة من الحرب على غزة، مبديا فرحة من ممارسات جيش الاحتلال بحق أطفال فلسطين. نشاهد.
2: Yes.
3: Good job, man. You guys are.
2: Oh, good job. Awesome. Oh, okay.
3: I'm from India. I just like to say there's only one civilization which never persecuted you guys, and that's the Indian civilization.
2: But still, bro. To be honest. We don't really care.
3: You have your opinion, I have mine.
2: But do you think what the IDF have done is good?
3: Yeah.
2: Oh, you think it's good?
3: Yeah.
2: Okay. You know, Hamas killed, it says here, Israeli operations have killed more than 21,000 Palestinian children.
4: Wait, that's the wrong story.
2: Oh, wait. Oh, but that's a good job, right? I assume you're Hindi, right? Hindu?
3: Yeah.
2: So you hate Muslims?
3: No.
2: It's free Palestine, sir. I hope for the liberation of Palestine.
3: You've got a right to your opinion. I would write to mine.
2: No, 100%, yes. And that's the beauty of this country. Thank you.
0: رغم أن الاحتلال منع فلسطينيي أم الخير بمسافر يطا بالخليل من إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الناشط عودة الهذلي، فإن أطفال البلدة كان لهم هذا المقطع. نشاهد.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: حبيبي يا ماما.
1: يا رب يا رب.
2: خطر الأطفال، الله بنتك من الأطفال مشان البركة مراتنا من الزور.
3: مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في العراق. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب الهجوم على قواعد أمريكية في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية بتوجيه ضربة قوية لإيران بعد إعلان الجيش الأمريكي عن اعتراض صواريخ باليستية. قال إن طهران أطلقتها باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وقال ترامب إن الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق نفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية. هذا فيما قتل 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في العراق خلال غارات جوية أمريكية وفق ما نقلته صحيفة إيرانية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وقال مسؤولان في الهيئة إن 4 مستشارين إيرانيين لدى الحشد قتلوا في ضربة استهدفت محافظة ديالى وسط البلاد. أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت الحشد الشعبي قادم لا محالة. وقالت الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق إن تأجيل الرد يهدف إلى تجنب أي إرباك للمناسبة الشيعية المعروفة بزيارة 40 حتى انتهاء مراسمها الأسبوع المقبل. وأضافة أن الرد قد يشمل وفق تعبيرها أدوات الولايات المتحدة في السعودية إذا استدعت المقتضيات مجددة نفيها استهداف المملكة أو منشآتها. هذا وامتدت الضربات الأمريكية السعودية المشتركة على مواقع الحشد الشعبي لتشمل 7 محافظات عراقية من الجنوب إلى الشمال. الزميل أواب أيوب يستعرض على الخريطة المناطق المستهدفة في الضربات.
1: أهلا بكم. قبيل زيارة كانت مخططة لرئيس الوزراء العراقي إلى الرياض، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران ردا على هجمات استهدفت المنشآت النفطية في السعودية. توزع الضربات امتد من جنوب العراق إلى شماله، حيث استهدفت مواقع في محافظة البصرة المحاذية حدوديا للكويت، وغالبا ما يشار إلى انطلاق الهجمات التي تستهدف السعودية والكويت في بيانات أو تقارير إعلامية من البصرة وبعض المناطق الجنوبية. الضربات المشتركة تواصلت لاستهداف مواقع في محافظة واسط الحدودية مع إيران ومحافظة ديالى إلى شمالها أيضا، وكذلك في بغداد وفي بلدة آمرلي في صلاح الدين. وطالت الضربات أهدافا في شمال البلاد وتحديدا في محافظة كركوك وكذلك في محافظة نينوى، حيث استهدفت الضربات منطقة برطلة القريبة من أقصى الحدود الشمالية. هذه المناطق تنتشر فيها مواقع ومقرات للحشد الشعبي. في الوقت نفسه لابد من الإشارة إلى أن العراق شهد مؤخرا توترا أمنيا وسياسيا على خلفية رفض بعض الفصائل المسلحة تسليم السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة. الحشد الشعبي في العراق أعلن أن الضربات استهدفت مقره ومقاتليه في 7 محافظات عراقية، وأسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 50 شخصا، إضافة إلى أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقر والآليات والمعدات العسكرية. بيان القيادة المركزية الأمريكية أشار إلى تنفيذ ضربات دقيقة ضد موالين لإيران بحسب وصفه، وقال إنه استهدف مواقع لوجستية ومخازن أسلحة، وذلك ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات أمر بها الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية على حد قوله.
0: هذا وعلق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته الرسمية التي كانت مقررة إلى العاصمة السعودية الرياض عقب الضربات الجوية الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق. وقال مصدر حكومي مطلع أن القرار تضمن وقف جميع الترتيبات الخاصة بالوفد الحكومي وإرجاء المباحثات التي كانت مقررة مع الجانب السعودي. هذا ووجه الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني

0: لبحث التطورات الأمنية في البلاد. بدورها أدانت الرئاسة العراقية الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقر تابعة للحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل 20 من عناصره. وقالت الرئاسة أن القصف يمثل اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسسته الأمنية الرسمية. وأكدت بغداد من جديد رفضها استخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. أعلنت وزارة البترول المصرية السيطرة على حريق اندلع في سفينة لنقل الغاز وسفينة للتخزين أثناء تفريغ شحنة غاز في ميناء دمياط بمصر. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن الانفجار قد يكون ناجما عن تعرض ناقلتي الغاز في ميناء دمياط لهجوم بطائرات مسيرة، في حين لم تعلق السلطات المصرية على ملابسات الحادث. وأضافت رويترز أن سفينتين نقلتا إلى خارج الميناء مع توقعات باستئناف العمليات في الأرصفة والمحطات الأخرى خلال ساعات الليل. قال مسؤول إيراني كبير أن طهران رفضت المقترح العماني بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مؤكدا وجوب أن يكون مسار دخول المضيق بالكامل وجزء من مسار الخروج تحت السيطرة الإيرانية. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن جماعة الحوثي تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر من دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية لتحصيل تلك الرسوم.
1: دائرة التصعيد تتواصل بعد عودة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع صراع متزايد على إدارة الممرات البحرية وحركة السفن. في مضيق هرمز ترفض طهران مقترحا عمانيا لتنظيم مسارات عبور السفن بين المياه الإقليمية للبلدين، إذ تمسكت إيران بصيغة تمنحها رقابة أوسع تشمل جزءا من المسار الواقع في المياه العمانية، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تقبل ترتيباتها باعتبار المضيق جزءا من أمنها القومي وأداة ضغط استراتيجية. هجمات خرقت تهدئة مؤقتة. الولايات المتحدة والسعودية نفذتا ضربات على مواقع لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت منشآت لوجستية ومخازن أسلحة، موضحة أن الهجوم جاء رداً على عشرات الهجمات بالمسيرات التي طالت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. لاحقاً أعلن الحرس الثوري استهداف ما قال إنها قاعدة أمريكية في الأردن بعدة صواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ وإسقاطها. أما طهران فقد أكدت أن الهجوم جاء رداً على ما وصفته باستمرار التحركات والتهديدات الأمريكية ضد مصالحها. وفي أعقاب الهجوم توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وقال إن واشنطن ستلقنها درساً قاسياً. ويشير هذا التهديد إلى احتمال انتقال الرد الأمريكي من استهداف الفصائل المتحالفة مع طهران إلى توسيع الضربات المباشرة داخل إيران. في السياق ذاته أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد أن أبحرت في مسار غير آمن على حد قوله، وأكد استمرار فرض الإدارة الإيرانية الكاملة على المضيق. أما في باب المندب فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية للتحصيل. ما بين الهجمات العسكرية الخاطفة وأدوات فرض السلطة على الممرات البحرية تستمر حلقة تصعيد لا حدود له، وتبقى المنطقة رهن مآلات ردود الفعل لدى الأطراف. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: أكد مراسل تيريتي عربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف عمليات التفجير في البلدات التي يحتلها بقضاء صور، خاصة في بلدتي مجدل زون والمنصوري. وأضاف مراسلنا أن قوات إسرائيلية أحرقت منازل داخل بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون، فيما تواصل مدفعية الاحتلال استهداف مرتفعات علي الطاهر بقضاء النبطية، كما توغلت أليات عسكرية إسرائيلية لبعض الوقت بأطراف عيت الجبل بقضاء بنت جبيل ومنطقة شميس في بلدة كفر شوبة الحدودية. من جانبه قال جيش الاحتلال إنه فجر مقرا لحزب الله تحت الأرض في قرية حداثة بجنوب

0: لبنان. بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع الرئيس جوزيف عون التطورات في جنوب البلاد ونتائج زيارة واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول الأوضاع العامة ووجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وقالت إن بري أعرب عن ارتياحه لمخرجات زيارة عون لواشنطن. قال الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة سالفت مركبة في منطقة تلال علي الطاهر داخل ما يسمى المنطقة الأمنية في لبنان. وأكد جيش الاحتلال عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده، زاعما أن حزب الله هو من أطلق المسيرة واعتبر الهجوم انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الحزب. إلى قطاع غزة، حيث أصيب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمال القطاع، والتي نفذ فيها جيش الاحتلال عمليات نسف للمنازل. واستهدف الجيش المدنيين بالرصاص والقصف المدفعي في كل من جباليا وخان يونس ورفح، كما نفذت آلياته عمليات تجريف في مواصي رفح جنوب القطاع. بلغت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة مرحلة متقدمة وفق ما أفادت به تقارير إعلامية فلسطينية. وأضافت التقارير أن ورقة التفاهم المطروحة تتناول الملفات العالقة بما فيها ملف السلاح ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة، وأشارت إلى تزايد فرص الإعلان عن نتائج الجولة قريبا في حال استكمال اللمسات الأخيرة على الاتفاق. كما لفتت إلى أن المرونة التي أبدتها الفصائل الفلسطينية أسهمت في تقريب وجهات النظر، وأن ممثل مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يشارك في الترتيبات الخاصة بالاتفاق المرتقب. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. وقال أبو سلمية أن نسب الإشغال في المستشفيات تجاوزت 130%، وأضاف أن نحو 1,600,000 شخص مهددون بالمجاعة وسوء التغذية، كما أشار إلى تعطل 70% من سيارات الإسعاف جراء نقص قطع الغيار والمعدات. هذا وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11,000 مريض، بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الجمود التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى السرطان جراء نفاد الأدوية اللازمة للعلاج.
1: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
2: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما ببين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
1: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
3: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال، يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لما يتم التدخل بإعطاه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
1: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم.

0: هم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
1: احنا تحملنا الوجع الاولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالراس، تقيؤ، ما بعرف يعني حاجات كثيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت انام من الخوف، وبرضه هي حساسية ما اعطوني 6 ابر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كثير من العلاج الجديد. وجع صداع زي صداع الكورونا، ما بتقدري تتحمليه.
0: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: حذر وزير المالية الفلسطيني ستيفان سلامة من توجه إسرائيل نحو تصفير أموال المقاصة التي تبلغ قيمة الأموال المحتجزة فيها لدى الجانب الإسرائيلي نحو 6 مليارات دولار. وقال سلامة أن السلطة الفلسطينية وصلت إلى نهاية المطاف ماليا واقتصاديا في علاقتها مع تل أبيب، معلنا إجراءات حكومية لمعالجة أزمتي المحروقات والسيولة النقدية. حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وأضاف المكتب أن أعمال قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق داعيا لاتخاذ إجراءات دولية. وقالت الأمم المتحدة أن 18 فلسطينيا قتلوا في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية العام مقارنة ب17 قتيلا خلال العام الماضي. أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال الرئيس أردوغان أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
3: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
4: كارديش لبنان هالك ديل فارقلي إنانش كسيم.
2: في شأن آخر، أكد رئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية، مضيفا أن تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك.
3: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارصة الأتراك من المياه، سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءا من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
2: من جهته، أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أورهرمان إلى التشاور المستمر مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، موضحا أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
5: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي.

0: واحد وأوضح أن هناك حاجة للاستعداد قبل عقد أي اجتماع دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. هذا ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجوكوتشلي على سؤال بشأن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة عقب الاجتماع الثلاثي مع قادة جزيرة قبرص، وأعرب عن تقديره لجهود غوتيريش منذ توليه منصبه فيما يتعلق بقضية قبرص، وأكد أن الأرضية المشتركة للتوصل إلى حل بين شطري الجزيرة لا تزال غير متوافرة، مشيرا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على إحراز تقدم يسهم في بناء الثقة بين الجانبين عبر تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية ضمن العملية التي أطلقها غوتيريش عام 2025. وقال المتحدث أن تركيا بصفتها دولة ضامنة تؤكد من جديد أن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية القبرصية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى الحقائق القائمة على الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مشيرا إلى أن دعم تركيا لجمهورية شمال قبرص التركية وللشعب القبرصي التركي كامل وثابت. في العاصمة السورية دمشق تجمع بطولة لكرة القدم ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب في مبادرة تسعى إلى دعم اندماجهم في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عبر الرياضة بوصفها وسيلة لتجاوز آثار الحرب والإصابة.
1: إقامة أول بطولة لكرة القدم في دمشق تجمع ذوي الهمم ومصابي الحرب في مبادرة رياضية تحمل رسالة إنسانية تؤكد أنه بالإرادة يمكن تجاوز آثار الإصابة، وتبرز دور الرياضة في دعم الاندماج وإعادة بناء الثقة لدى هذه الفئة.
2: طبعا هاي البطولة الأولى من نوعها بسوريا، إن شاء الله نحن نطمح بالسنين القادمة أنه يكون في بطولات ثانية وثالثة ورابعة. هاي البطولة سميناها بطولة عام 2026، وإن شاء الله في بطولات متتالية. طبعا هي البطولة لتسليط الضوء على هدول الأبطال اللي هن مصابين الحرب، وهن أشخاص رياضيين سابقين تعرضوا لإصابات حرب أثناء الثورة، تعرضوا لبتر ساق أو لبتر إيد، رجعوا هن شكلوا حالهم وساووا فرق.
1: المشهد هنا يتجاوز حدود التنافس الكروي، وكل لاعب يروي على أرض الملعب قصته الخاصة في الصمود، ورغم تنوع الحكايات واختلاف الظروف يتوحد الجميع حول هدف أسمى يتمثل في إثبات أن الإعاقة أو الإصابة لن تقف عائقاً أمام ملاحقة الشغف وتحقيق الطموح.
3: طبعاً هي كرة القدم هي المتنفس الوحيد لأن كمصابين مبتوري الأطراف. الحمد لله رب العالمين، يعني عم تشوفون الشباب عم يلعبوا مثلهم مثل الأسبياء، ما بيفرقوا شيء عن الأسبياء، جاي يدافع عن إصابتهم، عندهم طموح، عندهم آمال، يقدموها إن شاء الله ليوصلوا للعالمية.
4: مشاركة هي بتعني لنا شيء كبير يعني، ونحن اليوم يعني نازلين لهون نسبة للعالم انه نحن اصحاب الهمم والمصابين الحرب، يعني انه نحن الحمد لله مستعدين نكمل حياتنا بكل كفاءة وبكل قوة، وهي الإعاقة ما بتعيقنا يعني في شيء ابدا.
1: ويتطلع القائمون على الفعالية إلى تحويل هذه المبادرة إلى تقليد رياضي دائم، يفتح المجال أمام مشاركة أوسع لذوي الهمم ومصابي الحرب، ويعزز حضورهم في الحياة العامة بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاندماج الحقيقي في المجتمع.
5: تتنوع صور التحدي وحكايات الصمود بين المشاركين، لكنها تلتقي عند رسالة جوهرية مفادها أن العزيمة والإرادة أقوى من الإعاقة والجراح. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: قتل 9 مدنيين بينهم امرأتان في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجماجمة بولاية شمال كردفان وفق ما أعلنته شبكة أطباء السودان. وقالت الشبكة أن الهجوم جاء على خلفية اتهام سكان المنطقة بالتخابر مع القوات المسلحة، مضيفة أنه أسفر أيضا عن تشريد أعداد كبيرة من السكان ونهب السوق المحلية والمركز الصحي وممتلكات المواطنين، وأدانت الشبكة استهداف المدنيين تحت أي مبرر، معتبرة ذلك جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم في مقابلة خاصة مع تيرتي عربي أن العلاقات بين تركيا والسودان تمتد بجذور تاريخية طويلة، مضيفا أن أنقرة تعد من الشركاء الأساسيين في دعم السودانيين خلال الحرب.
6: بين السودان وتركيا

0: العلاقه لها جذور طويله وممتده، ولعل هذه الحرب اللعينه التي فرضت على السودان خلال هذه السنوات الثلاث يعني قد ابرزت يعني معاني الرجال ومعاني الدول. تركيا واحده من الشركاء الاساسيين في اسناد السودان وأهل السودان لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان وفي المنطقة، وبالتالي جاءت هذه الزيارة في هذا الإطار للتفاكر، لأننا في السودان أحوج ما نكون للحكمة والآراء الصائبة على النهج الذي يسير عليه فخامة الرئيس طيب أردوغان.
1: الآن نذكر بالعناوين. مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في العراق، وترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب الهجوم على قواعد أمريكية في المنطقة. مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارص الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. ونتنتهي نشرتنا، في أمان الله.

دنیا پوری دنیا میں.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الفيفا يعلن عزمه إنشاء شركة تجارية بقيمة 20 مليار دولار، واليويفا يعلن رفضه للفكرة. تعيين معين الشعباني مدربا للمنتخب التونسي الأول يثير نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. وبعد تعيين روبرتو مانشيني مديرا فنيا للمنتخب الإيطالي وما سبقه من الجدل الذي أطاح بأندريا بيرلو ثم استقالة باولو مالديني، تعيش الكرة الإيطالية واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا، فهل تكون عودة مانشيني بداية لإنقاذ الأزوري أم مجرد حل مؤقت لأزمة أعمق تضرب الكرة الإيطالية؟

عين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الأول، وكلاوديو رانيري مديرا فنيا للاتحاد في إطار إعادة هيكلة الجهاز الفني. ويعود مانشيني إلى قيادة الأتسوري بعد 3 أعوام من رحيله، أملا في إعادة المنتخب إلى طريق النجاحات بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عزمه إنشاء شركة تجارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار، مع طرح حصة أقلية للمستثمرين بهدف جمع 4 مليارات و200 مليون دولار لإعادة استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم. وأكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن المشروع يهدف إلى ديمقراطية كرة القدم وتوفير تمويل عادل لجميع الاتحادات الوطنية. انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا خطة الفيفا لإنشاء شركة تجارية وبيع حصة منها لمستثمرين، معتبرا أنها تتجاوز حدود إدارة اللعبة. وأكد يويفا أن كرة القدم ليست أصلا قابلا للبيع أو المتاجرة، داعيا جميع الأطراف إلى رفض هذه المقترحات. أعلن مانشستر سيتي خضوع لاعب الوسط الإسباني رودري لعملية جراحية بسيطة وناجحة في الظهر، وأشار السيتي إلى أن اللاعب سيغيب لفترة قصيرة عن الملاعب. وتأتي الإصابة في وقت تتواصل فيه التكهنات بشأن مستقبل رودري وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد. مدد مانشستر سيتي عقد مدافع الكرواتي يوشكو غفارديول حتى عام 2031، ليواصل اللاعب الكرواتي مشواره مع الفريق الذي انضم إليه في صيف 2023. وعبر غفارديول عن سعادته بتجديد عقده، مشيرا إلى أن مانشستر سيتي هو أفضل ناد في العالم. أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين معين الشعباني مدربا جديدا للمنتخب نسور قرطاج بعقد يمتد ل4 سنوات، خلفا للفرنسي هيرفي رونار الذي قاد المنتخب لفترة قصيرة في المونديال. وبهذا سيكون الشعباني المدرب الرابع لمنتخب تونس خلال عام 2026 بعد كل من رونار وصبري لموشي وسامي الطرابلسي. أعلن نادي الزمالك المصري قبوله استقالة مديره الرياضي جون إدوارد مع تجديد الثقة في معتمد جمال واستمراره مديرا فنيا للفريق الأول. وأكد النادي الأبيض أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة اسم المدير الرياضي الجديد ضمن خطة إعادة تنظيم قطاع كرة القدم في النادي. إعلان الاتحاد التونسي لكرة القدم لمنير الشعباني مدربا جديدا لمنتخب نسور قرطاج خلفا لهيرفي

رينار أثار نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب دازن عربية الذي أعلن الخبر بهذه الطريقة عبر حساب إكس، ليكتب: حقبة جديدة للنسور، معين الشعباني مديرا فنيا لمنتخب تونس لأربع أعوام قادمة. حساب المسيرة التونسية نشر تفاصيل الطاقم الفني للمدرب الجديد لتونس، ليكتب: رسميا معين الشعباني مدربا جديدا لنسور قرطاج بعقد يمتد لأربع سنوات، وسيكون الإطار الفني المصاحب للشعباني كالآتي: مدرب مساعد مراد المالكي، ومدرب مساعد سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، ومعد بدني حاتم بوليلا، ومكلف بالتحليل وسام صفوت. حساب هايدو ينشر أبرز أرقام المدرب التونسي في تجربته الأخيرة مع نادي نهضة بركان المغربي قائلا: الاتحاد التونسي يعلن تعيين معين الشعباني مديرا فنيا للمنتخب بعقد يمتد لأربع سنوات، أرقامه في آخر تجاربه التدريبية مع نهضة بركان المغربي 120 مباراة، 71 انتصارا، 28 تعادلا، و21 هزيمة، وحصد لقبا. وإلى إحسان بن صالح الذي يعلق على اختيار الشعباني مدربا لتونس بنبرة أقرب إلى التشاؤم، ليغرد: معين الشعباني رسميا هو المدرب الجديد للمنتخب التونسي، في ظل الوضع الحالي للكرة التونسية وللمنتخب لا يوجد أي مدرب تونسي أو أجنبي يمكنه النجاح ما لم نبدأ بالإصلاح، للأسف هذا واقعنا اليوم، إلى أن تتبنى الدولة مشروعا وطنيا للنهوض بالكرة التونسية والرياضة عموما. أخيرا مع حسابي يلا كرة الذي يجعل الشعباني ضمن كوكبة من المديرين أو المدربين الذين انتقلوا مؤخرا من تدريب الأندية إلى تدريب المنتخبات، ليكتب: من الأندية إلى قيادة المنتخبات، فرنسا زين الدين زيدان، ألمانيا يورغن كلوب، تونس معين الشعباني، وإيطاليا مانشيني، والبرتغال جيسوس.

0: من أزمة بيرلو إلى استقالة مالديني، وصولا إلى عودة مانشيني لتدريب المنتخب الإيطالي وتولي رانييري الإدارة الفنية للاتحاد، فصول جديدة من التخبط تعيشها الكرة الإيطالية. فهل تكون التعيينات الجديدة بداية النهاية للأزمة؟ التفاصيل في التقرير التالي.
1: لا تزال الأزمات تلاحق الكرة الإيطالية، فبعد سنوات من الإخفاقات والغياب المتكرر عن كأس العالم، كان الاتحاد الإيطالي يسعى لإطلاق مشروع جديد تحت قيادة باولو مالديني يعيد الأزوري إلى الواجهة، لكن محاولات إعادة البناء سرعان ما اصطدمت بأزمة جديدة حول هوية المدرب المنتظر. فبعد تداول أسماء كبيرة كان آخرها بيب غوارديولا، برز أندريا بيرلو بطل العالم عام 2006 بوصفه المرشح الأبرز لقيادة المنتخب، لكن الاتحاد الإيطالي قرر تجميد تعيينه بعدما برز ارتباطه بشركة مراهنات روسية يعمل سفيرا لها، ما أثار جدلا واسعا في ظل القيود الإيطالية على الترويج للمراهنات المرتبطة بكرة القدم، إضافة لبعض الجوانب السياسية المتعلقة بروسيا، فيما أكد بيرلو أن تعاقده جاء في إطار عمله الرياضي والإعلاني رافضا إضفاء أي أبعاد سياسية على القضية. قرار استبعاد بيرلو لم ينهي الأزمة، بل فتح الباب أمام خلافات داخل الاتحاد بعدما استقال المدير الفني للاتحاد الإيطالي باولو مالديني ومستشاره ليناردو بعد أيام قليلة من توليهما منصبيهما، احتجاجا على تدخل رئيس الاتحاد في صلاحياتهما الفنية لتتسع بذلك دائرة الأزمة داخل مشروع إعادة بناء المنتخب. وفي محاولة لاحتواء الموقف، تحرك الاتحاد الإيطالي سريعا بإعلانه تعيين روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب، فيما سيتولى المخضرم كلاوديو رانييري منصب المدير الفني للاتحاد في خطوة تهدف إعادة الاستقرار ووضع مشروع جديد يعيد الأزوري إلى طريق المنافسة. فهل ينجح مانشيني ورانييري في إعادة إيطاليا للواجهة من جديد؟ من الأزوري سيواصل البحث عن طريق العودة إلى القمة.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من لندن المعلق والصحفي الرياضي ميشيل سعد. مساء الخير كابتن ميشيل، أنت دائما تتحفنا بتعليقك على مباريات الدوري الإيطالي.

0: علي، أريد أن أسأل بداية، بعد استبعاد بيرلو بسبب أزمة المراهنات وعلاقته مع الشركة الروسية، هل ترى أن مانشيني كان هو الخيار الأفضل فنيا منذ البداية، أم أنه أصبح مجرد حل اضطراري وطوارئ في هذه الحالة؟
1: مساء الخير كابتن احمد ولكل المتابعين عبر شبكه تي ار تي. بدايه لا جدال ان مشكله كره القدم الايطاليه ابعد من اختيار بيرلو او اختيار مانشيني او كلاوديو رانييري او غيرهم من الاسماء. مشكله كره القدم الايطاليه ان ايطاليا تعيش على امجاد الماضي وتعيش فتره من التخبطات والبيروقراطيه، والمشكله لا تبدا فقط من المنتخب، المشكله اعمق من ذلك، تتكلم عن بنيه تحتيه قديمه لا تستطيع مقارنتها لا في انجلترا ولا في اسبانيا ولا في المانيا ولا حتى بعض دول اوروبا الشرقيه. لهذه المرحله وصلت ايطاليا اليوم في 2026. أيضا هناك مشكلة الجودة المواهب، نوعية المواهب، المواهب في إيطاليا لا تأخذ فرصتها بشكل كامل في الأندية.
0: نعم.
1: فلديك مجموعة من المشاكل أكبر من موضوع اختيار بيرلو أو مانشيني. لكن لو أجبت على سؤالك بشكل دقيق، هناك كان في مشروع يقوده باولو مالديني. باولو كان يجد أن غوارديولا هو الشخص المناسب، ربما بعد الخيار الثاني كان أنشيلوتي أو الخيار الثالث هو بيرلو. شخصيا أرى أن مانشيني مناسب أكثر من أندريا بيرلو لمشروع إيطاليا كاسم كخبرة، لكن هناك عوامل أكبر من موضوع اختيار مانشيني أو بيرلو هي التي بحاجة للإجابة عليها أكثر من موضوع اختيار اسم المدرب.
0: نعم. طيب ميشيل، يعني مانشيني يعود للمنتخب الإيطالي بعد غياب 3 سنوات، هو مدرب قاد المنتخب الإيطالي لليورو 2020، ثم جاء باستقالة مفاجئة وحمل يعني غضب كبير من الشارع الإيطالي. هل من الممكن أن يغفر الشارع الإيطالي ووسائل الإعلام الإيطالية لمانشيني هذه الاستقالة والهروب كما قيل من تدريب المنتخب الإيطالي؟
1: الشارع الإيطالي ممكن يغفر لمانشيني في هذا الوقت الذي تعيش فيه الكرة الإيطالية مجموعة من الأزمات. إيطاليا لم تتأهل لكأس العالم، لم تكن حاضرة في المونديال في النسخ الماضية. إيطاليا اليوم بحاجة إلى منقذ، إنجاز مشابه لما حصل في اليورو المقبل الماضي يورو 2021 حتما سيغفر الشارع الإيطالي لروبرتو مانشيني. لكن الموضوع اليوم بالنسبة للشارع الإيطالي، الكلام في الصحف الإيطالية، ما هو المشروع وراء وجود اسمين لهما كثير من الاحترام عند النقاد بغض النظر عن موضوع هروب مانشيني ورحيله إلى تجربة مختلفة آنذاك؟ لكن اليوم الكلام عن المشروع، ما هي الخطة اليوم لإعطاء مواهب وجيل جديد لكرة القدم الإيطالية يمكن البناء عليه، كما شاهد اليوم في ألمانيا مع يورغن كلوب، الحديث عن إسبانيا أيضا. هذه المشكلة الكبيرة اليوم في إيطاليا أكبر من موضوع غفران لمانشيني أو عدم الغفران له.
0: نعم ميشيل، في ظل الظروف المتلاحقة واختيار مانشيني بهذه السرعة، هل تعتقد أن هناك فعلا مشروع لدى مانشيني، خصوصا أنه تم التوقيع معه حتى 2030، أم أنه جاء كمدرب طوارئ، خصوصا المنتخب الإيطالي في التصفيات القادمة سيكون في مواجهات صعبة أمام تركيا، أمام إسبانيا، أمام فرنسا؟
1: لا أرى أي مشروع لروبرتو مانشيني بكل أمانة في الوقت الحالي. هو كمدرب ومدرب جيد، لكن هو سيتعامل مع الجودة الحاضرة في هذه الأثناء أكثر من موضوع أن يكون لديه مشروع كامل. المشروع في كرة القدم الإيطالية لا يبدأ من مانشيني، وإنما يبدأ هذا المشروع من الأندية، من القواعد، من البنية التحتية، وهذه الأمور غير موجودة حاليا في إيطاليا.
0: نعم. يعني ميشيل، التعيين جاء بعد فوضى كبيرة، ترشيح بيرلو ثم استبعاد بيرلو واستقالة مالديني بعد، يعني مالديني خلال 16 يوم كان يقدم استقالته بعد تعيينه ب 16 يوما، يعني استقالة سريعة جدا، ويعني لم يعني يسخن الكرسي تحته. حتى ليوناردو أيضا استقال، الآن جاء بكلاوديو رانييري ورئيس الاتحاد تولى المسؤولية وأعلن عن مانشيني. هذا التخبط الإداري إلى أين في الكرة الإيطالية؟
1: سأصف لك الموضوع ببساطة شديدة، وأعتقد هذا الموضوع قد يتفق معي كثيرون حول هذه النقطة. إيطاليا 2026 التخبط الإداري الموجود في إيطاليا يشبه التخبط في الكثير

0: من اتحادات كرة القدم الموجودة في عدة بلدان آسيوية وأفريقية، ولكن بصيغة وبلوك وبأسماء أوروبية. حرفيا هذا هو الوصف لما يحصل اليوم في كرة القدم الإيطالية، عبارة عن أساليب تتبع في اتحادات آسيوية وأفريقية، لكن الفرق أنها تطبق في بقعة جغرافية أوروبية ومع بلد عنده 4 بطولات كأس عالم. غير معقول ما حصل اليوم. أنت وضعت ثقتك في باولو مالديني، يجب أن تدعم باولو مالديني. باولو مالديني عنده خطة، عنده مشروع، بغض النظر أحببته أحببت المشروع، اتفقت مع شخصية مالديني، لكن أنت اخترت هذا الرجل ليقود المشروع لإعادة كرة القدم الإيطالية. أعطيه الوقت، أعطيه الصلاحيات، أعطيه الأدوات. هذا الأمر غير موجود، وعند أي شخص من وجهة نظر يحترم عمله يحترم تاريخه سيقوم بما قام به باولو مالديني بالاستقالة، ولو ليس بعد 16 يوم أو 10 أيام، بعد يومين أو ساعات. ما يحصل في إيطاليا استمرار للفوضى، لا يوجد مشروع. أنا شخصيا لا أرى عودة لإيطاليا للفوز ببطولة أوروبية أو قارية كبيرة على مدى متوسط أو بعيد، وللأسف للأسف الشديد.
1: نعم نعم، ابقى معي ميشيل لنتحول لنتعرف على أبرز الأزمات التي مرت بها الكرة الإيطالية والاتحادات الإيطالية.

0: نعم، عودة مرة أخرى لضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. ميشيل، ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن يتمسك بها مانشيني لإدارة غرفة الملابس من أجل استعادة الألق وعودة إيطاليا إلى الساحة الدولية، منتخب إيطاليا الذي غاب عن ثلاث مونديالات، آخر ثلاث مونديالات؟
1: صعب السؤال هذا بالوقت الحالي. أعتقد أن روبرتو مانشيني هو من المدربين المعروفين بإدارة أي منتخب أي فريق يدور بانضباط شديد، انضباط تكتيكي وانضباط أيضا في غرف الملابس. الانضباط أعتقد قاعدة لا يجب التنازل عنها إطلاقا مع روبرتو مانشيني. هذه نقطة لا يجب المساس بها إطلاقا، خاصة بفريق اليوم المنتخب الإيطالي لا يملك جودة منتخب 2006 ولا جودة الثمانيات ولا حتى جودة منتخب 2021. فأعتقد أن الانضباط التكتيكي، أن لا يوجد لاعب تاريخه أكبر من فريق، أو لا يوجد لاعب جودته أعلى من البقية، هذا أعتقد الأمر هو المفتاح الرئيسي لنجاح مانشيني مع المنتخب الإيطالي. هناك أمور أخرى تعتمد طبعا على اختيار اللاعبين وجودة اللاعبين ونوعية اللاعبين، هذا الأمر يجب أن يدور حول اسلوب لعب المنتخب الايطالي. ايطاليا لا تستطيع ان تلعب كاسبانيا، لن تلعب مثل المانيا او البرازيل او الارجنتين، لها هويه، هويه ايطاليا من وجهه نظري يجب التمسك فيها، بالاضافه الى بعض المرونه الضروريه، لانك اليوم تلعب في 2026 وانت المنتخب الايطالي لم تعد منتخب ايطاليا زمان، لكن الاهم برايي الانضباط داخل الملعب وداخل غرف الملابس. نعم. هذا الخط الاحمر الذي لا يجب المساس في مكان.
0: نعم ميشيل، الحديث يقودنا إلى نقطة أخرى، أين النجوم الإيطاليين؟ أين الكرة الإيطالية؟ أين يعني عندما نذكر النجوم الإيطاليين، روبرتو باجيو، باولو روسي، كانافارو، فيالي، العديد من الأسماء، حتى مانشيني كان أحد أبرز نجوم المنتخب الإيطالي، لكن أين هم النجوم في الدوري الإيطالي أو في الدوريات المختلفة؟
1: إيطاليا من برأيي إذا تنظر إلى نتائجها في فئات الشباب والناشئين، هناك نتائج جيدة، هناك لاعبين جيدين. طبعا تقييم المواهب بفئة الشباب أو الناشئين يختلف عن فئة الرجال، لكن المشكلة الحقيقية هي بإعطاء هذه المواهب فرصة للبزوغ، للحصول على فرصة. هناك تصريح شهير لأحد النجوم

0: كرة القدم الأوروبية، يقول فيه: لامين يامال لو كان لاعبا في الدوري الإيطالي لما حصل على فرصة في الدوري الإيطالي حتى عمر 22 أو 23 سنة، لكان تمت إعارته لعدة أندية إيطالية في الدرجات الثانية والثالثة، وبعد ذلك في عمر 24 سنة وصل للفريق الأول وبدأ يحصل على بعض الفرص. هناك عدم ثقة بالمواهب الإيطالية من قبل الأندية بشكل غريب. انظر اليوم إيطاليا بلد الدفاع، موطن ومهد الدفاع. انظر إلى أغلب الأندية الكبيرة في إيطاليا، تجد مدافعين من كوسوفو، من إنجلترا، من ألبانيا، من بلدان لاتينية، من بلدان أفريقية. ليس العيب بهذه البلدان، أنا أتكلم اليوم إيطاليا، أنت بلد الدفاع، والأندية الكبيرة في إيطاليا لا تعتمد على مدافعين إيطاليين لا مواهب ولا خبرة باستثناءات قليلة جدا. هذه تلخص لك المشكلة، أن إيطاليا اليوم لا تثق بجودة لاعبيها، هذه المشكلة الكبيرة اليوم، ولا تعطي فرصة للاعبيها للحصول على دقائق لاكتساب المزيد من الخبرات كما يحصل في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا على سبيل المثال.
1: نعم، ماذا عن المدربين ميشيل؟ هذه النقطة الأهم، الذين يطورون اللاعبين، الذين يملكون الرؤية والقدرة على اكتشاف المواهب. إيطاليا التي قدمت أريغو ساكي، مينوتي حتى في السابق، وكابيلو، أين هم المدربين؟ الآن نشاهد لعبة كراسي موسيقية حتى في تدريب الأندية. كونتي ينتقل من نابولي إلى اليوفنتوس إلى أليغري، يتبادلون الأدوار فقط لا غير. أين المدربين أصحاب الرؤية الثاقبة؟
0: لا أستطيع أن أقول أن إيطاليا عندها أزمة كاملة بموضوع المدربين، لكن هناك أيضا الأزمة هي أكبر أزمة إدارية أكثر من هي أزمة مدربين. الأندية الإيطالية بسبب الصعوبات المالية لا تريد أن تغامر بمدربين إيطاليين شباب، لذلك ترى بعض المدربين الشباب مثل فاريولي مثلا رحل من إيطاليا بعمر صغير وذهب إلى أياكس، إلى بورتو، حيث حصل على فرصة ونجح. هذه النماذج اليوم لا تجد الأندية الإيطالية فرصة للمغامرة بهؤلاء المدربين، فتعود إلى الحرس القديم، كونتي، أليغري، كلاوديو رانييري، مانشيني، غيرهم من إعادة تدوير هذه الخمس أو ست أسماء، لأنها لا تريد المجازفة. تعرف أن هذا المدرب سيضمن لي على الأقل التوب فور أو إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، فتهمل المدربين الشبان، ليس لديها إمكانيات مادية لتغامر وتنتظر هذا المدرب مرة أو سنة أو اثنين لكي هذا المدرب يوصلها إلى دوري الأبطال أو يحقق إنجاز. فهذه المشكلة اليوم في أيضا المدربين الإيطاليين، نفس المشكلة الموجودة في اللاعبين. هؤلاء المدربين الإيطاليين الشبان لا يأخذون فرصهم بسبب السبب الذي تكلمت عنه.
1: نعم كابتن ميشيل، أريد أن أسأل هنا، كان خيار مالديني الأول بيب غوارديولا، إذن إيطاليا التي عرفت بأنها تتمسك بالمدربين الإيطاليين بحثت لأول مرة عن مدرب أجنبي، ألا يبدو هذا خيارا مقنعا؟ مدرب أجنبي قادر على التطوير وقادر على تغيير العقلية الدفاعية للفرق الإيطالية والمنتخب الإيطالي؟
0: هو خيار جريء، خيار صحيح من وجهة نظري، أن تتجه لمدرسة مختلفة، لأن المدرسة أو الخيارات الموجودة في كرة القدم الإيطالية كما ذكرنا هي محدودة جدا. لكن التغيير الحقيقي من وجهة نظري لا يبدأ في المنتخب. هل سيعطى كان بيب غوارديولا الصلاحيات الكاملة لفرض أسلوب لعب معين على الأندية الإيطالية من فئة الناشئين؟ أعتقد هذا السؤال الأكبر من موضوع فقط تعيين مدرب للمنتخب الإيطالي. إيطاليا بحاجة لأفكار جديدة مع التمسك بهوية إيطاليا، لا يجب نسف هوية إيطاليا، وأعتقد بيب لم يكن لينسى هذا الموضوع. لكن ثورة كرة القدم الإيطالية لن تبدأ من المنتخبات، وإنما ستبدأ من القواعد والأندية. أنا شخصيا كنت أفضل أن أرى بيب غوارديولا مدربا لأحد الأندية الإيطالية الكبيرة على أن أراه مدرب للمنتخب، لأن عندما سترى الأندية الأخرى أسلوب لعب بيب مع هذا النادي، الأندية ستحاول تقليد هذا الأمر، تعاقد مع مدربين مختلفين لمجاراة بيب، وهذا سيطور الكرة الإيطالية على عكس المنتخب، حيث الأمور يعني تدار بطريقة أو بأسلوب مختلف.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
6: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
3: والله، شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
14: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
15: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
16: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
17: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
18: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
19: نعم، إذا فهمي
18: أسرع وقت
19: كل
18: يعتقدون الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
16: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
4: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في العراق، وترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب الهجوم على قواعد أمريكية في المنطقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية.

0: مؤكدا أن طهران تدرك ذلك حسب تعبيره. وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة، مضيفا أن طهران أطلقت 5 صواريخ خلال الليلة الماضية، مؤكدا أنه جرى إسقاطها جميعا. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في فرض رسوم جمركية على إيران. هذا وقتل 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في العراق خلال غارات جوية أمريكية وفق ما نقلته صحيفة إيرانية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وقال مسؤولان في الهيئة إن 4 مستشارين إيرانيين لدى الحشد قتلوا في ضربة استهدفت محافظة ديالا في وسط البلاد. في المقابل، أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت الحشد الشعبي قادم لا محالة. وقالت الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق إن تأجيل الرد يهدف إلى تجنب أي إرباك للمناسبة الشيعية المعروفة بزيارة 40 حتى انتهاء مراسمها الأسبوع المقبل. وأضافت أن الرد قد يشمل وفق تعبيرها أدوات الولايات المتحدة في السعودية إذا استدعت المقتضيات، مجددة نفيها استهداف المملكة أو منشآتها. إلى ذلك، امتدت الضربات الأمريكية السعودية المشتركة على مواقع الحشد الشعبي لتشمل 7 محافظات عراقية من الجنوب إلى الشمال. زميل أواب أيوب يستعرض على الخريطة المناطق المستهدفة في الضربات.
1: أهلا بكم. قبيل زيارة كانت مخططة لرئيس الوزراء العراقي إلى الرياض، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران ردا على هجمات استهدفت المنشآت النفطية في السعودية. توزع الضربات امتد من جنوب العراق إلى شماله، حيث استهدفت مواقع في محافظة البصرة المحاذية حدوديا للكويت، وغالبا ما يشار إلى انطلاق الهجمات التي تستهدف السعودية والكويت في بيانات أو تقارير إعلامية من البصرة وبعض المناطق الجنوبية. الضربات المشتركة تواصلت لاستهداف مواقع في محافظة واسط الحدودية مع إيران ومحافظة ديالى إلى شمالها أيضا، وكذلك في بغداد وفي بلدة أمرلي في صلاح الدين. وطالت الضربات أهدافا في شمال البلاد وتحديدا في محافظة كركوك، وكذلك في محافظة نينوى، حيث استهدفت الضربات منطقة برطلة القريبة من أقصى الحدود الشمالية. هذه المناطق تنتشر فيها مواقع ومقرات للحشد الشعبي. في الوقت نفسه، لابد من الإشارة إلى أن العراق شهد مؤخرا توترا أمنيا وسياسيا على خلفية رفض بعض الفصائل المسلحة تسليم السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة. الحشد الشعبي في العراق أعلن أن الضربات استهدفت مقره ومقاتليه في 7 محافظات عراقية، وأسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 50 شخصا، إضافة إلى أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقر والآليات والمعدات العسكرية. بيان القيادة المركزية الأمريكية أشار إلى تنفيذ ضربات دقيقة ضد موالين لإيران بحسب وصفه، وقال إنه استهدف مواقع لوجستية ومخازن أسلحة، وذلك ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات أمر بها الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية على حد قوله.
0: وفي سياق متصل، علق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته الرسمية التي كانت مقررة إلى العاصمة السعودية الرياض عقب الضربات الجوية الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق. وقال مصدر حكومي مطلع إن القرار تضمن وقف جميع الترتيبات الخاصة بالوفد الحكومي وإرجاء المباحثات التي كانت مقررة مع الجانب السعودي. هذا ووجه الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد.

0: بدورها أدانت الرئاسة العراقية الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقر تابعة للحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل 20 من عناصره. وقالت الرئاسة إن القصف يمثل اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. وأكدت بغداد من جديد رفضها استخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. أعلنت وزارة البترول المصرية السيطرة على حريق اندلع في سفينة لنقل الغاز وسفينة للتخزين أثناء تفريغ شحنة غاز في ميناء دمياط. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن الانفجار قد يكون ناجما عن تعرض ناقلتي الغاز في ميناء دمياط لهجوم بطائرات مسيرة، في حين لم تعلق السلطات المصرية على ملابسات الحادث. وأضافت رويترز أن السفينتين نقلتا إلى خارج الميناء مع توقعات باستئناف العمليات في الأرصفة والمحطات الأخرى خلال ساعات الليل. قال مسؤول إيراني كبير إن طهران رفضت المقترح العماني بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مؤكدا وجوب أن يكون مسار دخول المضيق بالكامل وجزء من مسار الخروج تحت السيطرة الإيرانية. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن جماعة الحوثي تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوبي البحر الأحمر من دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية لتحصيل تلك الرسوم.
1: دائرة التصعيد تتواصل بعد عودة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع صراع متزايد على إدارة الممرات البحرية وحركة السفن. في مضيق هرمز ترفض طهران مقترحا عمانيا لتنظيم مسارات عبور السفن بين المياه الإقليمية للبلدين، إذ تمسكت إيران بصيغة تمنحها رقابة أوسع تشمل جزءا من المسار الواقع في المياه العمانية، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تقبل ترتيباتها باعتبار المضيق جزءا من أمنها القومي وأداة ضغط استراتيجية. هجمات خرقت تهدئة مؤقتة. الولايات المتحدة والسعودية نفذتا ضربات على مواقع لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت منشآت لوجستية ومخازن أسلحة، موضحة أن الهجوم جاء رداً على عشرات الهجمات بالمسيرات التي طالت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. لاحقا أعلن الحرس الثوري استهداف ما قال إنها قاعدة أمريكية في الأردن بعدة صواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ وإسقاطها. أما طهران فقد أكدت أن الهجوم جاء ردا على ما وصفته باستمرار التحركات والتهديدات الأمريكية ضد مصالحها. وفي أعقاب الهجوم توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وقال إن واشنطن ستلقنها درسا قاسيا. ويشير هذا التهديد إلى احتمال انتقال الرد الأمريكي من استهداف الفصائل المتحالفة مع طهران إلى توسيع الضربات المباشرة داخل إيران. في السياق ذاته أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد أن أبحرت في مسار غير آمن على حد قوله، وأكد استمرار فرض الإدارة الإيرانية الكاملة على المضيق. أما في باب المندب فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية للتحصيل. ما بين الهجمات العسكرية الخاطفة وأدوات فرض السلطة على الممرات البحرية تستمر حلقة تصعيد لا حدود له، وتبقى المنطقة رهن مآلات ردود الفعل لدى الأطراف. عبد اللطيف التميمي، تيريت عربي.
0: أكد مراسل تيريت عربي أن الجيش الإسرائيلي يكثف عمليات التفجير في البلدات التي احتلها بقضاء صورة، خاصة بلدتي مجدل زون والمنصوري. وأضاف مراسلنا أن قوة إسرائيلية أحرقت منازل داخل بلدة القنطرة بقضاء مرج عيون، فيما تواصل مدفعية الجيش الإسرائيلي استهداف مرتفعات علي طاهر بقضاء النبطية. كما توغلت آليات عسكرية إسرائيلية لبعض الوقت بأطراف عيت

0: جبل بقضاء بنت جبيل ومنطقة شميس في بلدة كفر شوب الحدودية. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي أنه فجر مقرا لحزب الله تحت الأرض في قرية حداثة بجنوب لبنان. هذا وبحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس جوزيف عون التطورات في جنوبي البلاد ونتائج زيارة واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول الأوضاع العامة وجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وقالت أن بري أعرب عن ارتياحه لمخرجات زيارة عون للولايات المتحدة. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة استهدفت مركبة في منطقة تلال علي الطاهرة داخل ما يسمى المنطقة الأمنية في لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده زاعما أن حزب الله هو من أطلق المسيرة، واعتبر الهجوم انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الحزب. إلى قطاع غزة، حيث أصيب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع التي نفذ فيها عمليات نسف للمنازل. واستهدف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بالرصاص والقصف المدفعي في كل من جباليا وخان يونس ورفح، كما نفذت آلياته عمليات تجريف في مواصي رفح جنوبي القطاع. وفي الأثناء، بلغت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة مرحلة متقدمة وفق ما أفادت به تقارير إعلامية فلسطينية. وأضافت التقارير أن ورقة التفاهم المطروحة تتناول الملفات العالقة بما فيها ملف السلاح ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة، وأشارت إلى تزايد فرص الإعلان عن نتائج الجولة قريبا في حال استكمال اللمسات الأخيرة على الاتفاق. كما لفتت إلى أن المرونة التي أبدتها الفصائل الفلسطينية أسهمت في تقريب وجهات النظر، وأن ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف يشارك في الترتيبات الخاصة بالاتفاق المرتقب. من جهته، حذر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. وقال أبو سلمية إن نسب الإشغال في المستشفيات تجاوزت 130%، وأضاف أن نحو 1,600,000 شخص مهددون بالمجاعة وسوء التغذية. كما أشار إلى تعطل 70% من سيارات الإسعاف جراء نقص قطع الغيار والمعدات. كما أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى سرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11,000 مريض، بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الجمود التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى سرطان جراء نفاد الأدوية اللازمة للعلاج.
1: بخطوات مثقلة باليأس تتردد النداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
2: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما ببين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
1: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
3: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم. يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لما يتم التدخل بإعطائه العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
1: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
4: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالرأس، تقيؤ، ما بعرف، يعني حاجات كتيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضو هاي حساسية معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كتير من العلاج الجديد. وجع صداع زي صداع الكورونا، ما بتقدري تتحمليه.
1: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تارت عربي، قطاع غزة.
0: استهدفت قوة الجيش الإسرائيلي محاولا رئيسيا الكهرباء في بلدة ترمسعية شمالي شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وقريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم المختصة باشرت أعمال إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى بلدة ترمسعية وقريتي أبو فلاح والمغير، وتزامن ذلك مع نصب الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية جديدة واحتجاز عدد من الفلسطينيين إلى جانب مواصلة الاقتحامات في محافظتي رام الله ونابلس. وقرر الجيش الإسرائيلي تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 سبتمبر المقبل. وقالت وسائل إعلام محلية إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 يوليو الجاري. وأضافت أن الأوامر تنص على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين من هذه القيود. وحذر وزير المالية الفلسطينية ستيفان سلامة من توجه إسرائيل نحو تصفير أموال المقاصة التي تبلغ قيمة الأموال المحتجزة فيها لدى الجانب الإسرائيلي نحو 6 مليارات دولار. وقال سلامة إن السلطة الفلسطينية وصلت إلى نهاية المطاف ماليا واقتصاديا في علاقتها مع تل أبيب، معلنا إجراءات حكومية لمعالجة أزمتي المحروقات والسيولة النقدية. حذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف المكتب أن أعمال قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، داعيا إلى اتخاذ إجراءات دولية. وقالت الأمم المتحدة إن 18 فلسطينيا قتلوا في وقائع مرتبطة بهجمات المستوطنين منذ بداية العام مقارنة ب 17 قتيلا خلال العام الماضي. أوضح رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
5: إسرائيل savaş bağımlısı mevcut yönetimi
6: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.

0: تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
1: كارديش لبنان هالكو ديل.
2: هذا وجدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تأكيده دعم تركيا الثابت للقضية الفلسطينية العادلة في كافة المجالات والمحافل الدولية. وأشار فيدان خلال لقاء جمعه بوفد من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي خليل الحية في العاصمة أنقرة، أشار إلى أن تركيا تواصل العمل على إبقاء الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات على أجندة المجتمع الدولي، كما أنها تواصل بذل كافة الجهود لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي شأن آخر، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية، مضيفا أن تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارس الأتراك.
0: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارصة الأتراك من المياه. سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءاً من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
2: من جهته، أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان الهرمان إلى التشاور المستمر مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، موضحا أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
3: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
2: من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يعتزم جمع قادة جزيرة قبرص المقسمة والقوى الثلاثة الضامنة للجزيرة تركيا وبريطانيا واليونان في جولة جديدة من محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة. وأضاف غوتيريش بأنه حصل على موافقة من رئيس إدارة جنوبي قبرص ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية لاستئناف ما يسمى بمحادثات 5+1، وأوضح أن هناك حاجة للاستعداد قبل عقد أي اجتماع دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. هذا ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونغو كيتشالي على سؤال بشأن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة عقب الاجتماع الثلاثي مع قادة جزيرة قبرص، وأعرب عن تقديره لجهود غوتيريش منذ توليه منصبه فيما يتعلق بقضية قبرص. وأكد كيتشالي أن الأرضية المشتركة للتوصل إلى حل بين شطري الجزيرة لا تزال غير متوافرة، مشيرا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على إحراز تقدم يسهم في بناء الثقة بين الجانبين عبر تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية ضمن العملية التي أطلقها غوتيريش عام 2025. وقال المتحدث إن تركيا بصفتها دولة ضامنة تؤكد من جديد أن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية القبرصية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى الحقائق القائمة على الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مشيرا إلى أن دعم تركيا لجمهورية شمال قبرص التركية وللشعب القبرصي التركي كامل وثابت. قتل 9 مدنيين بينهم امرأتان في هجوم شنته قوة الدعم السريع على منطقة الجماجمة بولاية شمال

كردفان وفقا ما أعلنته شبكة أطباء السودان. وقالت الشبكة إن الهجوم جاء على خلفية اتهام سكان المنطقة بالتخابر مع القوات المسلحة، مضيفة أنه أسفر أيضا عن تشريد أعداد كبيرة من السكان ونهب السوق المحلية والمركز الصحي وممتلكات المواطنين. وأدانت الشبكة استهداف المدنيين تحت أي مبرر، معتبرة ذلك جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. نهاية النشرة، وهذا أبرز ما جاء فيها. مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في العراق، وترامب يتوعد بضرب إيران بقوة عقب الهجوم على قواعد أمريكية في المنطقة. مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في القطاع مع ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن إشقائها من القبارس الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: حرام عليكم الصراع، والله العظيم كفى تمام.
4: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع.

0: السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. وفي وقفتنا تهاجم إيران قواعد أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، وتستهدف منشآت نفطية وحيوية في السعودية بالمسيرة، فترد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية باستهداف مقارة لفصائل عراقية موالية لإيران مخلفة عشرات القتلى والجرحى. تصعيد جديد وخطير دفع مجلس الأمن الوطني في العراق إلى الاجتماع سريعاً وإقرار خطة أمنية للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق واحتواء التصعيد، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تلقين إيران درساً قوياً وقاسياً عقب الضربات المتبادلة الأخيرة. نتابع مشاهدينا التقرير الآتي ونبدأ بعده النقاش.
1: عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية جراء قصف أمريكي سعودي واسع النطاق استهدف مواقع في بغداد ونينوى والكوت والبصرة وكربلاء ومدن أخرى، رداً على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
2: نينوى الموصل.
1: السعودية قالت حسب بيان وزارة الدفاع إن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي في وقت كانت الرياض تبذل فيه جهوداً كبيرة لإنهاء حالة التصعيد. الخارجية السعودية قالت إن الضربات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالهجمات على المملكة، ضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. الجيش الأمريكي قال إن قواته نفذت ضربات جوية مشتركة مع السعودية ضد جماعات متحالفة مع إيران شرق العراق، رداً على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. واشنطن حذرت أيضاً من أن أي هجمات أخرى على القوات الأمريكية أو البنية التحتية للطاقة السعودية قد تفرض مزيداً من الإجراءات العقابية. على ضوء هذه التطورات دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث ومناقشة موقف العراق. الزيدي كان وجه مطلع هذا الأسبوع للتحقيق في معلومات قدمتها الرياض تؤكد انطلاق المسيرات من الأراضي العراقية، غير أن الفصائل المسلحة العراقية نفت أي دور لها في تلك الهجمات. الاستهداف المتبادل بين الرياض والحشد العراقي من جهة، واستهدافات الحوثيين ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب من جهة أخرى، يأتي وفق مراقبين في إطار سعي إيراني لتوسيع جبهات القتال بهدف إحراز مكاسب إضافية في مفاوضات إنهاء الحرب. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: سنقف عند المزيد من التفاصيل للمتابعة والنقاش مشاهدينا مع ضيفي اللذين أرحب بهما. من الرياض الدكتور سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، ومن بغداد المحلل السياسي السيد وائل الحازم. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع حضرتك الدكتور اليامي. لماذا اختارت المملكة العربية السعودية استهداف الفصائل العراقية بدلا من استهداف إيران، علما أن الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول الخليج عديدة منذ أن بدأت الحرب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي السيدات والسادة المشاهدين، وأحيي أيضا سعادة الضيف من الطرف الآخر.
0: أهلا بكم.
3: حقيقة أنا لست متخذ قرار، يعني لماذا اتخذت ولماذا لم تضر.
0: هو ليس من باب اتخاذ القرار يا سيد اليامي، هو من باب معرفة رأيك كي نستوضح أكثر منك.
3: أي نعم، من وجهة نظري أن السعودية كان هناك لها موقف من عدم الاشتراك في هذه الحرب منذ بدايتها، ولم تكن تود أن تدخل مع الجانب الإيراني في أي سجال، وتعرف أن الجانب الإيراني يعني يتعرض لحرب أو هو طرف في صراع طرفيه الآخرين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولا تريد المملكة الاشتراك أو حتى يعني أن تكون طرفا في شيء ربما هي غير مقتنعة بأطرافه أو في ربما بعض نتائجه أو بعض ما يتوصل إليه. الشيء الآخر، المملكة اقترحت أو رأت أو سعت منذ البداية على أن تكون بلد للتهدئة ولخفض التصعيد لمصلحة المنطقة، ولأن هذه رؤية المملكة بأن لا يكون هناك تصعيد. هذا ما كانت تراه المملكة حتى وإن تعرضت لأضرار، لأن هناك وسطاء ولأن هناك من يتحدث ويقول أن هناك حالة لرأب الصدع وأن الأمور ستسير إلى الأفضل مع هذه المحادثات. هناك الطرف القطري قريب والطرف العماني، وكان هناك أيضا الطرف الباكستاني، وكل هذه الأطراف قريبة من المملكة. موضوع الفصائل الميليشياوية الإرهابية بكل تأكيد المنتشرة في المنطقة، سواء الموجودة في العراق أو الموجودة في اليمن، ونحن نتحدث عن الفصائل الموجودة في العراق. الموجودة في العراق هي استهدفت 4 دول: المملكة العربية السعودية، الكويت، والبحرين، والإمارات. وتأكد لهذه الدول بما لا يدع مجال للشك أنها يعني تستهدفهم بالمسيرات، وهي تنفذ في حقيقة الأمر أوامر أو تعليمات قطعان الحرس الثوري الإرهابي بطبيعة الحال. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، المملكة يعني هذا أخي العزيز ليس لثلاثة أيام كما قلتم في التقرير. المملكة تعرضت لأول اعتداء من هذه الميليشيات الإرهابية من شهر أبريل، شهر 4 الماضي.
0: لا، المقصود في التقرير سيد اليامي فقط من باب التوضيح أنه خلال الثلاثة أيام الأخيرة تم أكثر من 30 هجوما عمليا من قبل الحرس الثوري أو من قبل الفصائل بتوجيه من الحرس الثوري إلى القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة. هذا هو الصدد.
3: ماشي، الآن أنا فهمت الموضوع، لكن أيضا للتبيين لا ضير في أن نقول أن المملكة تعرضت وبشكل مؤكد إلى اعتداءات غاشمة من هذه الميليشيات في شهر أبريل ثم في شهر مايو وهذا الشهر أيضا، وكان هناك اتصال بالحكومة الوطنية العراقية وكان هناك حديث مطول على شاشات التلفزيون لمعالي وزير الخارجية العراقي، وأكدت الحكومة العراقية أنها سترسل وفدا للمملكة العربية السعودية، وفدا فنيا وعسكريا ووفدا سياسيا بطبيعة الحال بحكم أن وزير الخارجية كان موجودا، والهدف منه هو يعني التأكد والتيقن من الموضوع، رغم أن المملكة متأكدة ومتيقنة. لكن المملكة تعرف، يعني كما أعتقد أنا، المملكة تعرف أن الحكومة الوطنية في العراق يعني هو مثل السمكة الكبيرة والسمكة الصغيرة. حكومة الميليشيات أو حكومة الفصائل الولائية هي التي تسيطر أو هي صاحبة الكلمة ربما، والذي يديرها كما نعرف جميعا.
0: بلا شك هناك دولة لها سيادة سيد اليامي. سأعود لحضرتك، دعني أستطلع هذه الجزئية من السيد وائل. هناك تأكيدات يا سيد وائل انطلاقا من السعودية، انطلاقا مما صرح به ترامب أيضا، بأن الفصائل أو الأذرع التي تتبع إيران هي سرطان العالم. لماذا تسعى هذه الفصائل إلى زج العراق في حرب ليس له فيها؟ ولماذا هذه التأكيدات بأن التوجيه أتى من الحرس الثوري لتبدأ هذه الفصائل باستهداف دول الجوار؟
4: بداية مساء الخير عليك وعلى جمهوركم الكريم وعلى الأخ الضيف المحترم والأخوة العاملين في قناتكم.
0: أهلا بكم.
4: مثل ما تعرف جنابك، الفصائل العراقية جزء كبير منها هو يتبع إيران عقائديا، يعتقد أنه قيادة أنه إيران تقود عقائديا وتقود مذهبيا، وبالتالي هم منخرطين في قضية التقليد الديني، وهم مقلدين للخامنائي يعني سواء الأب يعتبروه مرجعهم. فلذلك تجد ارتباطهم هو ارتباط عقائدي بإيران، ليس ارتباطا سياسيا، ليس ارتباطا مصلحيا، ليس ارتباط بدولة جارة، وإنما ارتباط عقائدي مذهبي. ينطلقون من هذا المنطلق باتجاه تحقيق المصالح الإيرانية داخل وخارج العراق أيضا. يعني يعني جنابك احنا من نتكلم عن الفصائل التي قصفت دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، هي نفس الفصائل التي قصفت أربيل، يعني قصفت الداخل العراقي، وهي نفس الفصائل التي قصفت مطار بغداد، وهي نفس الفصائل التي قصفت فندق الرشيد، وسقطت عشرات المسيرات على من مسيرات هذه الفصائل على منازل الأبرياء.
5: طيب يا سيد وائل، دعني أدخل في صلب الموضوع أكثر. هذه الاستهدافات الصادرة يعني من الحشد الشعبي أو من الفصائل العراقية، ألا تحرج العراق رئاسة وحكومة مع دول الجوار؟
4: يعني بالتأكيد، أكيد، إن لم تكن هي مقصودة لضرب العلاقة أو ضرب الاتفاق الذي جرى ويجري ما بين سيد رئيس الوزراء علي الزيدي وما بين ترامب وما بين الأخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، قد يكون هو نوع من أنواع الإحراج المتعمد من قبل الفصائل أو لفرض إرادتها ولفرض واقع جديد يفرض على سيد رئيس الوزراء من أن يختار أن يكون في أحدى الجبهتين، وبالتأكيد جماهيريا لن يستطيع الزيدي أن يذهب كاملا بجبهة أخرى غير جبهة الفصائل، وهي قضية معقدة. لذلك احنا يعني ندعو ونساند السيد الزيدي وحكومته في قضية حصر السلاح بيد الدولة. نحن نعتقد بأنه العراق مثل ما تفضل جنابك وتفضل الأخ الضيف، بالتأكيد العراق على مدار السنوات التي مضت هو فيه دولة والدولة العميقة.
5: دعني أخذ هذه الفكرة سيد وائل إلى السيد اليامي، لماذا هذا المبدأ منتشر عمليا عند كل الأيديولوجية التي تتبع إيران؟ أتحدث عن الحشد الشعبي في العراق، عن حزب الله في لبنان، عن الحوثيين في اليمن، لا يريدون تسليم السلاح ولا يريدون أن يكون القرار بيد الدولة الذين هم ينتمون يفترض إليها ويعيشون فيها.
3: شكرا لهذا السؤال، وهذا يبعدني من أن أتحدث عن شيء واقعي، ولكن نذهب لي في علم الاجتماع السياسي لما يمكن أن نسميه ب يعني الدولة الوطنية والدولة التي تنافس الدولة الوطنية في السيادة، ويعني سمي هذه الدولة ما شئت. في العلوم السياسية يسمونها مثلا الدولة العميقة أو الدولة القافزة أو الناشئة أو دولة التي تحاول اختطاف السلطة. المنتج الإيراني الذي عرفته منطقتنا مع شديد الأسف خلال 40 سنة الماضية، كان أبرز منتج إيراني هو خلق الطائفية وتفتيت الوحدات السياسية بمعنى الدول بأشكالها المستقرة والمعروفة، وخلق ميليشيات موالية أو هي ربما منسلخة من دعني أقول بعدها الوطني، وهي منحازة للرأي والرغائبية، وحتى كما قال سعادة الضيف المنحى الفكري أو الأيديولوجي أو الميثيولوجي أحيانا. فهي في الحقيقة يعني حتى على مستوى المعايير الوطنية يعني هي لا تلتقي دائما مع مواطنيها هذه الجماعات، بمعنى أن هناك اليوم في لبنان على سبيل المثال مواطنين لبنانيين من مختلف الشرائح، لكن من يوالون إيران هم من شريحة ربما مختلفة وينعتون بأن أوصاف كثيرة. في اليمن نفس الشيء، في العراق نفس الشيء، في في في في في أماكن أخرى هي موجودة. لكن يعني إيران في هذا المنتج السيء، وللأسف إيران لها منتجات أخرى، إيران أنتجت الطائفية، أنتجت المخدرات، أنتجت أشياء كثيرة. لكن سؤالك هو حول هذه الجزئية، الولاء الأعمى لإيران. الولاء الأعمى لإيران لأن إيران هي التي تعطيهم كل شيء. وأنا أتذكر أن هناك شخصية ربما اعتبارية في العراق، أنا لا أعرف الشخصيات يعني المعروفة لديهم في العراق، سئل أمام أجهزة التلفزيون وأمام الكاميرات وقيل له إذا نشبت حربا بين بلدك العراق التي أنت منها وتتكلم بلغة أهلها وأكلت من تمرها وشربت من أنهارها، وبين إيران تصطف مع من؟ قالها كلمة واحدة وبدون مباربة مع إيران. حسن نصر الله ما يسمى بالأمين العام لحزب الله يعني قبل أن يموت يعني أكد وقال على الملأ وأمام شاشات التلفزيونات، قال أكلنا من إيران إيران وسلاحنا من إيران وولاؤنا للولي الفقيه. بمعنى أخي العزيز أنا أريد أن أختصر بقدر الإمكان، هم لا يخفون هذه العملية، لا يخفون هذا الولاء، ولا هم يجاهرون به ويفاخرون به.

0: وهذا يضعهم في الحقيقة يعني أمام مشاكل أمام وطنياتهم. أنا كرجل أدرس سياسة، أنا أعتقد أن وطنية من يوالي بلدا آخر غير بلده ويؤمن بما يؤمن به بلدا آخر ويفضل ويبجل مصلحة بلدا آخر غير بلده على المطلق. أنا لا أتحدث عن الأشقاء.
1: الفكرة وصلت في هذه الجزئية سيد اليامي.
0: هو
1: دعني أستوضح انطلاقا ما قلته حضرتك، أن أستشف فكرة، وهذا صدى هذه الفكرة كما يقال يتردد أصلا في إيران منذ تم تأسيس الأذرع التي تخدم إيران. السؤال للسيد وائل، ألا تعي هذه الفصائل بأنها وجدت، أو هذه الأذرع كي نكون دقيقين، وجدت من أجل صالح إيران؟ وبمعنى أدق، المصالح الدولية عندما تفرض نفسها فإن إيران ممكن أن تستغني عن هذه الأذرع، بينما لا يمكن أن تقضي إيران على نفسها من أجل هذه الأذرع؟
2: سيدي الكريم، احنا من نتكلم بهذه الجزئية نتكلم بعقيدة أتباع ولاية الفقيه. تعرف جنابك اليوم ولاية الفقيه هي عقيدة سياسية. احنا كلامنا بعيد عن الأخوة الشيعة، يعني حينما نتحدث عن
1: سيد وائل، السيد اليامي استوفى الكثير بهذه الفكرة ووسع فيها. أنا أريد أن أفهم يعني هذه العقلية، ألا تفكر بهذا المنحى طالما أن هناك بعدا سياسيا ممكن أن يطرأ في الفكر الإيراني، دعني أقول إزاء أذرعها؟
2: يعني يمكن لازم أرجع أجاوبك نفس الجواب.
1: طيب
2: بالتالي هي هذه عقيدتهم، هم يعتقدون بأنه إيران قيادتهم وأنه هم جنود لهذه القيادة، وأنه فكرة الحدود هي فكرة كذبة وسايكس بيكو، ولاكو شيء اسمه دول، ووحدة الساحات بالنسبة للفصائل المقاومة وأمرتهم بيد الجانب الإيراني. بالتالي هو لا يعتقد بأنه العراق هو بلده المقدس، وإنما يعتقد أنه مذهبيته وعقيدته ومرجعيته اللي هي الثورة الإسلامية أو مرجعية الولي الفقيه هي أهم من هذه الحدود. الثورة الإسلامية هي التي جعلتهم أن يكونون جنود لإيران داخل بلدانهم، ينفذون المصالح الإيرانية على حساب بلدانهم وعلى حساب مصالح بلدانهم. بالتالي هو عقيدته، هو فكرة، أيديولوجيته هي خلته مرتبط بالجانب الإيراني أكثر ما هو مرتبط بجانب الوطني. ولكن هنا لازم أني أرجع أشير لجنابك أنه هذا الكلام لا ينطبق على عموم الشيعة. يعني عذرا، نحن في العراق شيعة العراق وأيضا شيعة اليمن وباقي الأخوة الشيعة الزيدية وغير الزيدية،
1: طيب
2: هم لا يعتقدون سيد بأن الشيعة،
1: يعني كي لا أطيل في هذه الجزئية لأنها ليست محور حديثي عملية. سيد وائل أعذرني على المقاطعة، استوفينا كثيرا بهذه الفكرة، أنا كنت أنطلق انطلاقا من هذا المد الأيديولوجي ما بين إيران وهذه الفصائل. أريد أن أذهب إلى صلب الموضوع.
2: نعم.
1: صلب هذه الحلقة، مسألة الاستهدافات السعودية الأمريكية ضد الحشد الشعبي في العراق، برأيك يا سيد اليامي، السؤال لحضرتك، هل قلبت إيران المواجهة بطريقة مباشرة إلى غير مباشرة من خلال التوجيهات المتكررة من الحرس الثوري إلى الفصائل لتستهدف دول الجوار وكان على رأسها المنشآت النفطية التي حاولت استهدافها في المنطقة الشرقية في السعودية؟ بمعنى أدق، هل قلبت
0: يعني
1: الطاولة
0: إيران
1: نحو
0: إيران
1: المواجهة غير المباشرة؟
0: إيران في هذه المرحلة هي تحاول في الحقيقة كما قلت، هي تحاول أن تقلب الطاولة، وهي تحاول أن تجر المملكة العربية السعودية إلى صراع، وهي تحاول أيضا ليس المملكة العربية السعودية، هي تحاول يعني أن الجانب الأمريكي الذي هي متيقنة، أنا أعتقد أن كثير من جيراننا في إيران يعتقدون الآن، خاصة ميليشيات الحرس الثوري الإرهابية، يعتقدون أنهم مضروبون من أمريكا، فهم لا يريدون تأخير هذه الضربة، يريدونها الآن. لكن الجانب الأمريكي اليوم هو لديه اعتبارات أخرى، هو ربما يضرب بالتقصيد كما يقولون، حتى أن فرملة الجانب الإسرائيلي هذا جزء مهم أيضا، لأنهم إسرائيل أيضا لديها بعض المشاكل أو الصراع السياسي الداخلي، وهناك انتخابات وهناك قضايا تهمهم، لأن هذه دول، هذه طبيعتها يعني شئنا أم أبينا. لكن أنا أعتقد أن فيما يخص المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية هي تعرف أن الجانب الإيراني كما يقولون

0: مثل الشخص الذي يأخذ جرعات الكيماوي ويكابر يقول أنا جيد، لكن الكل يعرف أنه يتأثر ويتضرر. والجانب الأمريكي هو متكفل به، هو يعني يبادله الضربات بشكل مستمر، لكن عندما تبدأ هذه الميليشيات بضرب المنشآت السعودية، وكان هناك في الحقيقة قبل فترة، خاصة بعد أن بدأت في ضربات شهر مايو، منتصف شهر مايو أو بعد المنتصف، كان هناك حديث أو أحاديث أو اتصالات بين سمو وزير خارجية المملكة مع الجانب الإيراني سيد عراقجي، ويقال، أنا لا أعرف، لكن سمعنا أن الجانب الإيراني تنصل وقال هذه يعني كما يسمونهم بالذئاب المنفردة، هم يتصرفون من عندياتهم.
1: موقف الحكومة العراقية وعلى عجالة، ما الدور المنوط سيد وائل بالحكومة العراقية من أجل احتواء التصعيد واحتواء ما حصل؟
2: يعني بالتأكيد الحكومة العراقية اليوم أمام خطر كبير، أو أمام إحراج كبير عذرا، داخليا وخارجيا. هي تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة بمدة أقصاها 30/9، وبالتأكيد مثل هذه التصرفات، وبالتالي الرد السعودي أيضا جاء محرجا أكثر للحكومة العراقية ولمسعاها في حصر السلاح بيد الدولة. أنا أعتقد أنه الدعم الخارجي والدعم الداخلي مهم جدا بالمرحلة المقبلة للعراق لتنفيذ هذا القرار، قرار حصر السلاح بيد الدولة وتقوية الحكومة العراقية.
1: طيب. الفكرة وضحت سيد
2: أن يكون
1: وائل
2: ضمن أخوانه.
1: الفكرة وضحت في هذا الصدد، لأنه لم يتبقى لدي إلا دقيقة واحدة. أريد أن أعرف رأيك سيد اليامي بالنسبة لموقف مجلس التعاون الخليجي الذي قال كلمته بالوقوف خلف قرار المملكة العربية السعودية. هل تتوقع أن تشارك دول الخليج فيما لو التصعيد ذهب إلى أماكن أبعد وأقصى من ذلك؟
0: لو كانت المملكة في حاجة لأن تشارك دول الخليج، قناعتي أن دول الخليج لن تتأخر في المشاركة، لكن كما أعرف أنا قوة المملكة العربية السعودية، خاصة دفاعاتها الجوية، هي ممكن أن تنوب عن دول الخليج وتسد كما يقولون أو تدافع عن نفسها.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، حدثتنا من الرياض، والشكر أيضا موصول إلى ضيفنا العزيز من بغداد المحلل السياسي وائل الحازم، شكرا جزيلا لكما. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه الحلقة من ولنا وقفة، غدا وقفة جديدة، في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

rest right away.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن

الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. حرب المضائق مستمرة، رفض إيراني لمقترح عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وجماعة الحوثي تبحث فرض رسوم على باب المندب. خروقات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يجري زيارة إلى تركيا الخميس. منظومة صحية منهارة في قطاع غزة، توقف العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يحكم بالإعدام البطيء عليهم.

0: إذن مشاهدينا إلى ملفنا الأول من العالم اليوم، حيث تتواصل تداعيات التوتر في الممرات المائية، إذ ترفض طهران المقترح العماني بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، بينما تكشف رويترز نقلا عن مصادر إقليمية أن جماعة الحوثي تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر من دون إعلان موعد للتنفيذ أو آلية التحصيل.
1: دائرة التصعيد تتواصل بعد عودة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع صراع متزايد على إدارة الممرات البحرية وحركة السفن في مضيق هرمز. ترفض طهران مقترحا عمانيا